0: لتداوي بعض جراح الحرب الغائرة من فقد ودمار. هان الشاعر، الجزيرة، خان يونس.
1: السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم مشاهدينا ومستمرون معكم في هذه التغطية للتصعيد الإسرائيلي في لبنان والمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية والمفاوضات الإيرانية الأمريكية والوضع في مضيق هرمز. وفي آخر التطورات، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ضابط وجندي في معارك بجنوب لبنان، وقال إن الضابط قائد فصيل في وحدة النخبة إيجوز وإن الجندي من لواء جفعاتي. وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن 18 عسكريا إسرائيليا قتلوا في جنوب لبنان وعلى الحدود منذ إعلان وقف إطلاق النار. من جهته، أعلن الجيش اللبناني استشهاد ضابطين وجندي في غارة إسرائيلية في النبطية جنوبي البلاد. وقال الجيش الإسرائيلي إنه هاجم مركبة تحركت بشكل مشبوه باتجاه قواته قرب بلدة كفر تبنيت، في حين قالت اليونيفال إن الغارة تشكل انتهاكا لسيادة لبنان وللقرار 1701. يأتي هذا بينما شهد جنوب لبنان ومنطقة البقاع الغربي شرقي البلاد استمرارا للغارات والقصف المدفعي الإسرائيلي على مناطق واسعة. من جهته، أعلن حزب الله استهداف تجمعات إسرائيلية في الجنوب بصواريخ ومسيرات انقضاضية. في غضون ذلك، أفاد مراسل الجزيرة أن قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل غادر إلى إسلام أباد للقاء قائد الجيش الباكستاني عاصم منير. وفي ملف المفاوضات الإيرانية الأمريكية، أفادت وكالة إسنا أن وزير الداخلية الإيراني تسلم من نظيره الباكستاني رسالة من قائد الجيش عاصم منير إلى المرشد الإيراني. ينضم إلينا من طهران مراسل الجزيرة عدنان بوريني، ومن واشنطن مراسل الجزيرة أحمد الرهيد. مرحبا بكما، وأبدأ مع عدنان بوريني. عدنان، ماذا في تفاصيل زيارة وزير الداخلية الباكستاني إلى طهران؟
2: مراد، بحد ذاتها الزيارة هي عمليا تحرك على وقع الجمود الدبلوماسي، الجمود الذي لا يعني عمليا توقف مسار المفاوضات وتبادل الرسائل القائم. وإن كنا لا نتحدث عن تقدم، ولا يتم الحديث حتى إيرانيا عن تقدم وفق تصريحات سابقة لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ولكن هذه الزيارة تعتبر عمليا مهمة وتأتي في وقت يرتقب فيه أن تقدم طهران ردها على الملاحظات الأمريكية فيما يتعلق بمفاوضات اتفاق مذكرة التفاهم. هذا الرد الذي يتم الحديث عن أنه قدم من مجلس الأمن القومي للمرشد الإيراني للمصادقة عليه، ولا يعلم على وجه الدقة ماذا يحضر فيه، ما إن كان سيتضمن ملاحظات مضادة للملاحظات الأمريكية التي قدمت، أم أنه ربما سيتجاوز الأمر حيث يتم الحديث عن تفاصيل دقيقة. لكن فيما يتعلق بهذه الرسالة التي حملها وزير الداخلية الباكستاني وسلمها اليوم بحسب التصريحات الأخيرة لوزير الداخلية الإيراني، هي عمليا رسالة توصف بالمهمة التي أرسلت من قائد الجيش الباكستاني ورئيس الوزراء الباكستاني للمرشد الإيراني، وتتحدث عن الظروف الراهنة، لكن لا تفاصيل فيما يتعلق بهذا الأمر. قطعا هي ربما تتناول التفاصيل المرتبطة بالنقاط التي يتم التفاوض عليها باعتبار باكستان طرف مفاوض في هذه طرف في وسيط في هذه المفاوضات، وبالتالي ربما نكون أيضا مع فكرة أن يحمل الوزير الباكستاني الرد الإيراني معه، وهذا ما سنترقبه غدا وبعد غد عمليا. عمليا مراد، نحن نتحدث عن نقاط أساسية يتم الحديث عنها في هذه المفاوضات، هي شروط إيرانية تقابل شروط أمريكية، كل يتمسك بشروطه في هذه المفاوضات. يتم الحديث عن توافق على الخطوط العريضة فيما يتعلق فيها، لكن القصة تكمن في التفاصيل عندما نتحدث عن مضيق هرمز، عندما نتحدث عن الأموال الإيرانية المجمدة، وعندما نتحدث عن رفع الحصار الأمريكي عن الأموال الإيرانية، وكذلك وقف إطلاق النار في لبنان. هذه النقاط الأربع التي يتم التركيز عليها في هذه المفاوضات. عمليا فيما يتعلق بوقف إطلاق النار في لبنان، تصر طهران على أن هذا الأمر مرتبط في البند الأول في مذكرة التفاهم التي يتم التفاوض على بناء صياغة متفق عليها بين الأطراف. تضع طهران وقف إطلاق النار في لبنان في سلة وقف الحرب، بمعنى أنها تطالب بوقف الحرب، وبالتالي هذا يعني وقف إطلاق النار

0: في كل الجبهات وخصوصا في لبنان، وتقول بأنه لا يمكن المضي قدما في أي اتفاق في بشأن هذه المذكرة دون حدوث ذلك. أما فيما يتعلق بمضيق هرمز، طهران تصر على مطلبها عمليا في نقطة إدارة المضيق وتحديد التفاصيل المرتبطة بهذه النقطة، سواء تحديد المسارات، منع السفن المعادية من المرور، تفتيش السفن أو تحديد السفن التي ستفتش، بالإضافة إلى رسوم الخدمات. وتعتبر طهران هذه النقطة تحديدا مراد نقطة مفصلية ومركزية ولا يمكن التنازل عنها. ونرى حتى محاولة دائمة من الجانب الإيراني سواء ميدانيا أو دبلوماسيا لتثبيت هذه المعادلة حقيقة، ويبرز هذا حتى في التصريحات والبيانات التي تخرج سواء من الخارجية الإيرانية أو من الحرس الثوري، بالحديث عن أن على الطرف الأمريكي أن يتقبل المعادلة الجديدة فيما يتعلق بمضيق هرمز، لأن طهران تعتبر هذه النقطة ورقة ضمانة في المفاوضات وفي أي اتفاق مستقبلي. النقطة الأخيرة مراد هي قضية الأصول الإيرانية المجمدة، هذه النقطة تعتبر غاية في الأهمية بالنسبة للجانب الإيراني، وربما تكون النقطة الأكثر تفصيلا حاليا في هذه المفاوضات نظرا لأنها تتضمن الكثير من التفاصيل. يتم الحديث عن توافق على الإفراج عن أصول إيرانية محددة، لكن الجدال ربما يكون متعلق بآلية تسليم هذه الأموال.
1: شكرا جزيلا لك عدنان بوريني مراسلنا، كنت معنا من طهران. وننتقل إلى أحمد رهيد في واشنطن. أحمد، ماذا في آخر تطورات الملف أو ملف المفاوضات مع إيران وأبرز التصريحات الأمريكية وما يتعلق بالتقارير الإعلامية عن تجسس إسرائيلي على صناعة القرار في الولايات المتحدة، خاصة فيما يتعلق بالقضايا المتعلقة بالمنطقة، منطقة الشرق الأوسط؟
2: نعم مراد، في الحقيقة التفاعلات كثيرة هنا في الولايات المتحدة، وحالة ترقب أيضا للرد الإيراني على الملاحظات الأمريكية والمقترح الذي وصل إلى طهران قبل أيام. الآن الذي ينتظر من قبل إيران هنا في واشنطن أن تتقدم نحو المطالب الأمريكية والشروط الأمريكية، لا سيما المرتبطة بالملف النووي. وكنا قد تابعنا هذه التأكيدات الأمريكية بأن إدارة الرئيس ترامب تسعى لصياغة أكثر تشددا وتعهدات أكثر وضوحا، ليس فقط من خلال الأقوال وإنما أيضا أن تتبعها إيران بالأفعال فيما يتعلق بالتعهدات في الملف النووي. التأكيدات الأمريكية الأخيرة وإن كانت في الحقيقة محدودة خلال عطلة نهاية الأسبوع هذا، ولكنها في مجملها تؤكد على أن إدارة ترامب ما تزال متمسكة بشروطها بمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، وهذا الأمر يترجم من خلال تفكيك منشآت التخصيب، تجميد التخصيب، وتسليم إيران ما لديها من مخزون يورانيوم عالي التخصيب. وكنا قد تابعنا قبل يومين تقريبا هذا الاجتماع الذي كشف عنه بين كل من ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر مع خبراء نوويين أمريكيين في المختبر الوطني في ولاية تينيسي. هذا اللقاء يقول مسؤولون أمريكيون لوسائل إعلام أمريكية إنه يبرز مدى الجدية على طاولة المفاوضات، وكذلك الاستعداد الأمريكي للخطوة التالية والمرحلة التالية من المفاوضات، إذ يعتقد بأن مذكرة التفاهم ستناقش فقط نقاطا عامة فيما يتعلق بالملف النووي، ومن ثم ستدلف الأطراف في مفاوضات أكثر تفصيلا في الملف النووي وتفاصيله المعقدة. فيما يتعلق بالتفاعلات مع هذا الذي كشفت عنه شبكة NBC نيوز وكذلك صحيفة نيويورك تايمز، ففي الحقيقة هذا هو الموضوع الرئيس هنا في عطلة نهاية الأسبوع في الولايات المتحدة، إذ تقول هذه التسريبات إن وزارة الحرب الأمريكية والاستخبارات العسكرية في الوزارة قامت برفع مستوى التقييم للتجسس الإسرائيلي على الولايات المتحدة إلى المستوى الحرج، وذلك يعني أن النشاط الإسرائيلي الاستخباراتي قد وصل أعلى مراحله بحسب ما تنقل نيويورك تايمز وNBC نيوز. هذه التقييمات تقول المصادر إنها تركز على شخصيات في إدارة الرئيس ترامب من بينهم ستيف ويتكوف ومسؤولين آخرين في وزارة الحرب، يركزون هم من مسؤولياتهم ملف الشرق الأوسط، وكذلك كما أشرت التأثير على القرار الأمريكي فيما يتعلق بإيران.
1: شكرا جزيلا لك احمد رهيب مراسلنا، كنت معنا من طهران، عفوا من واشنطن. ننتقل الان مشاهدينا الى ضيفينا السيد بول ديفيس من واشنطن، وهو الاستاذ في معهد السياسه العالميه، كما ينضم الينا من طهران السيد مختار حداد رئيس تحرير صحيفه الوفاق الايرانيه. مرحبا بكم. ابدا مع السيد حداد، ماذا تحمل زياره محسن نقوي الى طهران؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، تحيه لكم والمشاهدين الكرام. في الحقيقه باعتقادي هي تاتي في توقيت مهم، يعني في توقيت نرى ان المفاوضات على وشك ان تصل يعني الى طريق مسدود او الى يعني مفاوضات يعني ممكن نقول مفتوحه، وتعود فقط يعني من بعد دوران تعود الى المربع الاول. ويعني هو تحدث عن نقل رساله لسماحه قائد الثوره الاسلاميه من جانب يعني قائد الجيش الباكستاني، يعني ممكن هناك هو ينقل كذلك شيئا من جانب الولايات المتحدة، يعني هذا احتمال، لأنه لا أحد الآن يستطيع أن يتوقع عن أو يتحدث عن فحوى الرسالة، خاصة الجانب الباكستاني يعني لن يتحدث عن فحوى هذه الرسالة. ولكن خلال الفترة الأخيرة بعد الأجواء الإيجابية والتطورات وحتى عن احتمالات التوقيع عن اتفاق، وحسب المعلومات أصلاً أساساً هناك كانت كل الأمور مهيئة بأن يتم التوقيع على اتفاق، ولكن يعني بعد التغييرات الجذرية التي قام بها الرئيس الأمريكي في مذكرة التفاهم المقترحة فيما يخص يعني الأموال الإيرانية المجمدة، ومن ثم موضوع رفع العقوبات ورفع الحصار على الموانئ، وكذلك الحديث اليوم عن يعني فصل المسار بين إيران ولبنان، وهذا أمر كان لا يوجد حوله خلاف، يعني موضوع إنهاء الحرب في جميع الجبهات، ولكن خلال الأسبوع الأخير كذلك شهدت تطور في هذا المجال الذي أثر كذلك على البند الأول من المفاوضات، يعني الأمور عادت إلى المربع الأول، وهذه أمور لا تقبل يعني في نهاية المطاف بها إيران، يعني بأن هناك مثلا لا يتم رفع التجميد عن الأموال الإيرانية المجمدة، أو هناك يكون رفع حصار تدريجي، أو مثلا هناك لا يكون رفع للعقوبات. فلذلك يعني هناك هذه الأمور عقدت، وهذه التطورات عقدت من المشهد في موضوع المفاوضات. والنقطة الأخرى، هناك بدأنا نشهد تطورات يعني مهمة في الجانب العسكري، يعني مما كان يوصف بمناوشات أو مواجهات ليس بالمستوى العالي أو كانوا يسمونها بالمواجهات الخفيفة، بدأت المواجهات تكون شبه يومية وتتوسع هذه المواجهات، ويعني توحي بأنه في أي لحظة ممكن هناك نشهد بأنه مثلا الأمور تخرج عن السيطرة، ونشهد يعني مواجهات عسكرية واسعة، خاصة أن المواجهات من نقاط محددة بدأت تتوسع يعني في عدة نقاط. فلذلك يعني باعتقادي الآن الباكستانيين يأتوا لينقذوا المفاوضات، ليؤثروا على هذه الأجواء، ولكي يعني هناك نشهد تطورا في هذا. فلذلك الآن لا يمكن أن نتحدث بتشاؤم كبير أو تفاؤل كبير، يعني الأمور ليست كذلك نقول بأنه نحن الآن في وضع سيء، ولكن نعم في أي لحظة ممكن الأمور تعود إلى حالتها قبل وقت إطلاق النار.
1: سيد بول ديفيس، هل تعتقد أو هل الهدنة الأمريكية الإيرانية دخلت مرحلة الانهيار؟
4: وقف إطلاق النار أو الهدنة لا تزال قائمة، ولكن فقط على المستوى النظري. نواصل مشاهدة هذه الرسائل المتبادلة إضافة إلى الحوادث، ولكن يعني أن الطريق الدبلوماسي لا يزال مفتوحا رغم المناوشات، ونرى مسار المفاوضات الذي يحاول تقليص الهوى بين الطرفين، وإيران تواصل استخدام المسيرات والصواريخ لقصف جيرانها، وكذلك تواصل الإفراط في الطلبات بما في ذلك مسألة وقف إطلاق النار، رغم أن الحكومة اللبنانية طالبت بعدم التدخل في شأنها، وفي نفس الوقت تعتقد بأن الباكستانيون بكل حسن

0: لا أعتقد بأن باكستان بامكانها ان تساهم في خفض التصعيد، هي تحاول، ولكن لا أعتقد ان ايران مستعدة لخفض هذا التوتر، وكذلك ان تحاول الوصول الى تسوية تفاوضية. لا أدري كيف سيكون الرد الإيراني بعد ربما الرسالة التي يحملها الوزير الباكستاني.
1: سيد حداد، أين تتقاطع زيارة قائد الجيش اللبناني إلى باكستان مع زيارة وزير الداخلية الباكستاني إلى طهران؟
2: باعتقادي بالرغم من تصريحات المسؤولين اللبنانيين يعني بشكل ما، باعتقادي هم كذلك لديهم عين تجاه المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة. هو صحيح يعني مثلا هذه الأيام رأينا تصريحات الرئيس اللبناني وكذلك رئيس الوزراء اللبناني، ولكن عندما يحضر يعني قائد الجيش اللبناني إلى باكستان، هم بشكل ما يعني يعرفون أن مفاوضات إسلام أباد تستطيع أن تحقق شيئا، خاصة بأنه المفاوضات في واشنطن التي حدثت بين لبنان والكيان الصهيوني يعني لم تحقق ذلك الشيء الذي كان يريده أعتقد الجانب اللبناني. يعني إسرائيل تريد أن تبقي وجودها في لبنان ويعني تستمر بعملية الاحتلال، وإسرائيل يعني معروفة إسرائيل
1: لكن سيد حداد زيارة
2: لا قرار.
1: سيد حداد عفوا عن المقاطعة، لكن زيارة قائد الجيش اللبناني إلى باكستان إنما هي تأتي استجابة لدعوة من قائد الجيش الباكستاني، ونعلم وزن هذا الرجل في المفاوضات بين واشنطن وطهران.
2: أنا فلذلك قلت لكم لديهم يعني كذلك عين باتجاه هذه المفاوضات، لأنه أساسا إذا كانوا يرفضوا الموضوع من المبدأ ومن الأساس كان لا يذهب قائد الجيش اللبناني، وكان يقول للجانب الباكستاني مثلا نحن الآن نتفاوض ونحن نريد مثلا دور باكستاني. هذه كذلك ممكن يعني كان، لأن هناك لا يوجد كذلك مصالح بين لبنان وباكستان، لا في أي مجال، لا اقتصادي، لا مثلا مصالح مشتركة سياسية. ولكن في نهاية المطاف باعتقادي أن هناك الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة باعتقادي سيستطيع أن يحقق شيئا أكبر في موضوع وقف إطلاق النار في لبنان وإنهاء الحرب في لبنان. وهناك توجد تجربة يعني مرتين إيران والولايات المتحدة ومن خلال يعني هذه التطورات، سواء المرة الأولى التي هناك كان وساطة من جانب الجيش الباكستاني، وحتى في المرة الثانية التي إيران هددت باستخدام القوة العسكرية ضد الكيان الصهيوني إذا استهدف بيروت، يعني هناك باكستان كذلك لعبت دورا في هذا المجال، مما أدى إلى يعني دور الرئيس الأمريكي وتدخله لوقف الكيان الصهيوني من القيام بتلك العمليات. فلذلك يعني هذه كانت تجربتين ممكن أن نوصفهما بالناجحة في وقف يعني آلة الحرب الصهيونية في موضوع يعني قصف بيروت وذلك الإجراء الذي أراد أن يقوم به الكيان أو رئيس وزراء العدو الصهيوني. فلذلك باعتقادي يعني زيارة قائد الجيش الباكستاني تأتي في هذا الإطار. وأريد أضيف نقطة أخرى يعني أشار إليها كذلك الضيف في الولايات المتحدة الأمريكية بشكل مختصر، أنا أتفق معه أحاول يعني بأن هذه عملية وقف إطلاق النار هي بشكل نظري تطبق فقط وليس بشكل عملي، ولكن من تسبب هذه المشكلة؟ الإجراءات الأمريكية. وإيران حذرت بأن هناك لا تكون سفن حربية أمريكية في منطقة مضيق هرمز، ولكن كل مرة عندما تأتي هذه السفن إلى هذه المنطقة هناك نرى يعني حدوث هذه المشاكل وهذه المواجهة.
1: نعم. طيب سيد بول ديفيس، بزيارة قائد الجيش اللبناني إلى باكستان، هل يمكن أن نستشف ضوءا أخضر أمريكي بشأن إعادة إدماج الورقة اللبنانية في ملف المفاوضات مع إيران، علما أن واشنطن دأبت على فصل هذين أو العمل على فصل أو التأكيد على فصل هذين الملفين؟
0: مرة أخرى علينا أن نرى الوقائع

0: بإمكاننا أن نتحدث من ناحية عن المفاوضات بين الحكومة الإسرائيلية والحكومة اللبنانية، وكذلك هنالك مسار وزيارات مهمة مثل ما تفضلتم. أعتقد بأن الواقع الذي نشهده هي اعتداءات حزب الله وهو تحت السيطرة الإيرانية، وحزب الله قال بأنه ليس لديه أي نية لوقف هجماته الصاروخية وبالمسيرات، وأنه يرفض أي نوع من المفاوضات المباشرة مع إسرائيل. إذن طالما أن حزب الله يرفض هذه المحادثات، وطالما أن إيران ترفض التدخل لكبح جماح حزب الله ونزع سلاحه، فإن هذه الأزمة ستظل قائمة. وأعتقد بأن هذه المفاوضات المباشرة بين الحكومة اللبنانية والحكومة الإسرائيلية تؤكد مرة أخرى بأن حزب الله هو المتسبب في هذه الأزمة، وعلى إيران أن يتدخل لوقف هذه الاعتداءات.
1: لكن بشأن التصعيد سيد بول ديفيس، بشأن التصعيد الأخير بين إيران والولايات المتحدة في الخليج، ما سببه؟ هل تعتقد أن فشل المفاوضات إلى حد الآن بين الجانبين هو ما صعد أو دفع إلى هذا التصعيد العسكري؟
0: طهران لا تريد التفاوض، طهران لا تريد أن تخلص إلى حل دبلوماسي في الوقت الراهن، ولم يرد حتى على المقترحات الأمريكية فيما يتعلق بمسودة مذكرات التفاهم، ولا تزال تدعم الوكلاء الإرهابيين في الوقت الذي نتناقش فيه. وأعتقد أن هذه الأزمة الحالية تتسبب فيها إيران بمواصلة التهجم على مطار الكويت على سبيل المثال، وكذلك على البحرين، والكرة الآن في ملعب إيران. وإذا ما أرادت أن تتحلى بالجدية والتفاوض بشأن السلام، فإن المناقشات تبقى مفتوحة. ولكن ما يحصل في دول الخليج وهذه الاعتداءات على جيرانها هو بسبب إيران.
1: شكرا جزيلا لك سيد بول ديفيس، الأستاذ في معهد السياسة العالمية، كنت معنا من واشنطن. والشكر للسيد مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، كان معنا من طهران. تندر صدمة الطاقة التي سببها إغلاق مضيق هرمز بارتدادات لم تظهر بعد في الأرقام الرسمية في ألمانيا، فقد حذر المجلس الألماني للخبراء الاقتصاديين في تقرير سلمه للمستشار الألماني من تباطؤ أعمق يضرب أكبر اقتصادات أوروبا، خافضا توقعاته للنمو إلى ما لا يزيد عن 0.5% في ظل موجة إفلاسات هي الأعلى منذ عقد. فأكثر من 24 ألف شركة أغلقت أبوابها العام الماضي، مشهد يضع حكومة المستشار ميتس أمام اختبار صعب.
2: في ركن من برلين يقف مقهى زوفورالز أوخ صامتا بعدما أشهر إفلاسه، كراسيه فارغة ومقره الذي كان يضج بالحياة بات غريبا موحشا، تلفه عزلة ثقيلة. لكن على مقربة منه ما زال الفرع الثاني أن بلوما يصارع من أجل البقاء، ورغم أن أبوابه لم توصد بعد، فإن هاجز الانهيار لا يفارق مالكه أكسل روتنبرغ، الذي يروي كيف انتزعت الكلفة المتصاعدة قرار المضي في مشروع عمره من بين يديه.
3: تكاليف الطاقة تمثل جزءا مهما من المشكلة، فأسعار المواد الخام ارتفعت بنحو الثلث ولم يعد ممكنا تحميلها للزبائن حتى استنزفت المدخرات وعجزت عن دفع الرواتب. ومن الغريب أن تتوافر أموال طائلة للتسلح بينما يتصاعد استياء الناس لأنهم لا يلمسون أي تغيير حقيقي.
2: تكشف بيانات مكتب الإحصاء الألماني أن أكثر من 24 ألف شركة أعلنت إفلاسها عام 2025 بارتفاع يفوق 10%، وهو الأعلى منذ عقد. ورغم أن الاقتصاد تفادى الركود مطلع العام الجاري بنمو هزيل، تنذر صدمة الطاقة جراء إغلاق مضيق هرمز وفق معاهد ألمانية بموجة إفلاسات لم تظهر بعد في الأرقام الرسمية. تؤكد البيانات أن اقتصاد البلاد يترنح بين الركود والتعافي الهش. انكمش الاقتصاد 19% ثم 0.5% في العامين السابقين قبل أن ينمو 20% فقط عام 2025 في أول انكماش لعامين متتاليين منذ أكثر من عقدين. خفض المجلس الألماني للخبراء الاقتصاديين توقعاته للنمو بشكل ملحوظ، محذرا من تباطؤ أعمق بفعل تداعيات الحرب في إيران وارتفاع أسعار الطاقة. ولن يحقق الاقتصاد الألماني هذا العام سوى نمو بنسبة 0.5% مع تضخم يقترب من 3%. ودعا المجلس إلى إصلاحات شاملة تكبح الضغوط المتصاعدة على أنظمة الضمان الاجتماعي.
4: يتلقى الاقتصاد الألماني حاليا ضربة قاسية جراء ارتفاع أسعار المواد الخام بسبب أزمة الخليج. هذا الوضع أدى إلى تكثيف الضغوط على الاقتصاد بدرجة تفوق تلك التي تتعرض لها اقتصادات الدول الأخرى. ولهذا السبب تبذل الشركات الألمانية وجمعيات الأعمال حاليا جهودا حثيثة للمطالبة بإصلاحات سريعة، وتحديدا المطالبة بإلغاء القيود التنظيمية عن سوق العمل على وجه السرعة.
2: تراهن حكومة المستشار فريدريش ميرتس على جني ثمار الإنفاق الضخم في الدفاع والبنية التحتية لإنعاش النمو، غير أن تباينات الائتلاف الحاكم وكلفة هذه الحلول الباهظة تبقيان طريق التعافي محفوفا بالعقبات. تتصاعد وتيرة إفلاس الشركات في ألمانيا كإشارة مبكرة لارتدادات أعمق، وتحذر المعاهد الألمانية الاقتصادية من موجة صدمات قد يفاقمها اتساع تداعيات حرب إيران، وهو ما يفتح الباب على أسئلة أكبر: هل تملك ألمانيا ما يكفي لامتصاص الضربة أم أن الأسوأ لم يظهر بعد؟ عيسى طيبي، الجزيرة، برلين.
1: ينضم إلينا من بيروت سيد طارق ترشيشي الكاتب والمحلل السياسي، ومن القدس سيد شادي الشرفة الخبير بشؤون الإسرائيلية، لنناقش معا آخر التطورات في الملف اللبناني، خاصة ما يتعلق بسقوط ضحايا من وقتل في الجانب الإسرائيلي وكذلك ضحايا في الجانب اللبناني. مرحبا بكما، وأبدأ مع سيد طارق ترشيشي. استهداف ضباط وجنود في الجيش اللبناني وسقوط قتلى على يد القوات الإسرائيلية، ما الذي يعنيه للبنان؟
5: يعني عفوا يعني أن هناك محاولة لاغتيال دور الجيش اللبناني، لأن دور الجيش اللبناني يتجه لأن يكون دور يحافظ على سيادة لبنان ويرفض أن يخضع للإبلاءات الإسرائيلية، خصوصا إذا كان المراد من المناطق النموذجية. جعل الجيش وكأنه يخدم ما تريده إسرائيل. في الحقيقة أن الجيش قد تكون له يعني موقف بهذه من هذه المسائل، قد يكون مغاير ربما لموقف السلطة السياسية. الجيش يرفض أن يدخل في
1: لكن سيد طارق كيف
5: مع أي جهة؟
1: سيد طارق عفوا عن المقاطعة، فقط في هذه النقطة، كيف يكون للجيش رأي مخالف للسلطة؟ ونعلم جيدا أن الجيش، وأنت أكدت لنا ذلك مرارا، أن الجيش اللبناني يخضع لقرارات المؤسسات، مؤسسات الدولة، وهو خاضع للدولة اللبنانية.
5: صحيح أستاذ، صحيح الجيش ينفذ قرارات السلطة السياسية، لكن يراعي في تنفيذ هذه القرارات بما يحافظ على وحدته كمؤسسة وعلى دوره الوطني الجامع. يعني لا يمكن الجيش أن يذهب إلى صدام داخلي مع أي فريق لبناني، مع حزب الله أو غيره، من شأنه أن ينعكس على بنية المؤسسة العسكرية التي هي من هذا الشعب. فلذلك قد يعني ينفذ قرار السلطة السياسية، ولكن تقدير تنفيذ هذا القرار في الميدان يعود للجيش ولا يعود للسلطة السياسية، لأنه هو ابن الأرض وهو يعرف الظروف ويعرف كيف يمكن أن ينفذ القرار، كيف يمكن أن ينتشر في هذه المنطقة أو كيف يتعامل مع هذه القوة السياسية.
1: الفكرة واضحة سيد طارق، لكن كيف يمكن أن يكون الجيش الإسرائيلي أو الجانب الإسرائيلي توصل إلى هذه القناعة وهذه الخلاصة بأن الجيش اللبناني قد لا ينفذ ما يرغبه هو من في تحت مظلة أو يفرضه على الجانب اللبناني تحت مظلة اتفاق واشنطن الأخير؟
5: يعني في النهاية هذا الاتفاق أستاذ، هذا الاتفاق ليس مقبولا لبنانيا بطريقة جامعة، هو مقبول من جانب السلطة والقوى المؤيدة لها، لكنه مرفوض لدى الفريق الآخر، فريق حزب الله وحلفائه، لأنهم يجدون فيه انعدام توازن. يعني مثلا هذا الاتفاق يعني لم يعطي، يعني طلب من لبنان كل شيء ولم تعطي في المقابل إسرائيل أي شيء، يعني على الأقل وقف إطلاق النار لم تعطي، وقف إطلاق النار لم تعطي، برنامج زمني لانسحابها من الأراضي اللبنانية. يعني لا يشير الاتفاق إلى أنه إذا نفذ سيؤدي فعلا إلى انسحاب إسرائيلي من الأراضي اللبنانية، لم ليس فيها أي نص واضح ولا أي التزام إسرائيلي.
1: بالفعل هو هذا الاتفاق
5: من السلطة اللبنانية،
1: ألزم لبنان بكل شيء ولم يلزم إسرائيل بأي شيء. سيد شادي، بالنسبة لاستهداف قوات من الجيش اللبناني ويفترض أن يكون شريكا في تنفيذ اتفاق واشنطن مع الجانب الإسرائيلي، ما هي الرسالة التي أرادت إسرائيل إيصالها إلى الجانب اللبناني؟
6: نعم، التحية طيبة. يعني هناك عدة رسائل، يعني لكن القضية الأولى هي قضية فتح مسار تفاوضي آخر في باكستان. إسرائيل يزعجها أن يكون في هناك مسار آخر في إسلام أباد وليس في واشنطن، لأن مسار واشنطن هو المحبط لدى إسرائيل، لأن إسرائيل تستطيع أن تفرض وتهيمن على مسار هذا المفاوضات في واشنطن، كما رأينا في الاتفاق الذي يعني مريح جدا بالنسبة لإسرائيل، لأنه لا يفرض وقف إطلاق نار ولا يفرض انسحاب ولا يفرض عودة نازحين ولا جدول زمني ولا يفرض إفراج عن الأسرى، وبالتالي هو يلبي المصالح الإسرائيلية. ولكن يعني في حقيقة الأمر يجب النظر على الموضوع من خلال سياق طويل الأمد في إسرائيل فيما يتعلق في الجيش الإسرائيلي. بمعنى يعني هناك منذ يعني شهور طويلة هناك تحريض في وسائل الإعلام العبرية على الجيش الإسرائيلي، على الجيش اللبناني، وسبب هذا التحريض أن الجيش اللبناني هو القوة الوحيدة الجامعة في لبنان رغم التباينات المتعددة في لبنان والانقسام الحاد الأفقي والعمودي في لبنان، ما زال الجيش يشكل يعني حالة شبه إجماع وطني، وهذا يزعج إسرائيل. كيف تنظر إسرائيل إلى الجيش اللبناني؟ هناك ثلاث مرتكزات لإسرائيل في النظر إلى الجيش اللبناني. المرتكز الأول أن هذا الجيش ضعيف وعاجز عن مواجهة حزب الله، وبالتالي هذا الجيش يعجز عن تنفيذ المهام التي تريد إسرائيل منه تنفيذها. ثانيا، في التحريض في وسائل الإعلام بيعتبروا أن الجيش الإسرائيلي مكون أساس منه هو حزب الله، وأن القوى الشيعية تسيطر على هذا الجيش، وبالتالي يعني تعتبره يعني لا يلبي طموحاتها. وثالثا يعني، وهذه النقطة الأساسية بتقديري في القراءة الإسرائيلية، أن الجيش هو الضمانة الأساسية لعدم انزلاق لبنان إلى حرب أهلية. إسرائيل تدفع باتجاه انقسام واقتتال داخل لبنان من خلال كل التصريحات التي نسمعها، تريد أن يقوم قوى لبنانية بتنفيذ ما يعجز الجيش عن تنفيذه فيما يتعلق فيه، ليس فقط نزع سلاح حزب الله، إنما أيضا إنهاء وجوده أو إبادته كما قال يعني بالأمس ليبرمان الذي قال يجب الحسم في لبنان ويجب إبادة حزب الله في لبنان. لذلك يعني هذا الاستهداف هو جزء من رؤية إسرائيلية واسعة النطاق مرتبطة في الجيش، هذا المكون الذي بالنسبة لإسرائيل يزعجها، وهذا المكون يجب أن يتم إزاحته لأنها يعرقل تنفيذ المهام الشيطانية التي تريدها إسرائيل في مقدمتها إدخال لبنان في أتون الحرب الأهلية.
1: سيد طارق، سيد شادي أشار نقطة غاية في الأهمية وهي رفض تل أبيب لمسار باكستان التفاوضي. زيارة قائد الجيش اللبناني إلى باكستان تأتي بدفع من الولايات المتحدة أو بتزكية من الولايات المتحدة، هذا ما يقال، لكن كيف نفهم هذا التعارض في الرغبة بين الولايات المتحدة وتل أبيب فيما يتعلق بمسار باكستان؟
5: يعني الولايات المتحدة الأمريكية لا شك في أنه هي وإسرائيل تريدان فصل المسار اللبناني عن المسار الإسرائيلي، وكمان واضح هذا الأمر في الاتفاق الذي أعلن في واشنطن، كمان يعني اتفاق بدا كأنه ثلاثي يعني بين السلطة اللبنانية وبين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، بدليل ما تضمنه هذا الاتفاق من إيحاءات حول موضوع إيران في فقرة، يعني كان الإيحاء غير مباشر عندما تحدثوا أن يكون هناك تدخل لأي جهة أو دولة في موضوع الاتفاق، وفي الفقرة بعده جاء يعني انتقاد هجوم على إيران أنها تعرضت لدول عربية، هاجمت قصفت دول عربية في الآونة الأخيرة. الأمريكيين يعني يضغطون فعلا في اتجاه الفصل، والإسرائيليين أيضا، لكن في الواقع هذا الفصل لا يمكن أن يحصل. المسؤولون اللبنانيون في قرارة أنفسهم مقتنعون، حتى عامة القوى السياسية في لبنان مقتنعون أن هذا الفصل لا يمكن أن يحصل، بل أن بعضهم يجاهر بالقول أن أي انفراج في العلاقة الأمريكية الإيرانية سينعكس إيجابا على لبنان، وأي تأزم سينعكس أيضا على لبنان سلما. فالدولة اللبنانية ورئيس الجمهورية طرحوا هذا الفصل في العلن وتحدثوا عنه، يعني بل أن رئيس الجمهورية اتقد الجانب الإيراني في هذا الموضوع، خصوصا بعد صدور الموقف الرافض عن حزب الله وعن رئيس نواب بري وعن الحرس الثوري الإيراني تحديدا، عندما تحدث الحرس الثوري الإيراني
1: نعم أن
5: الشعب اللبناني سيرفض الاتفاق.
1: نعم سيد طارق، دعني أنتقل إلى السيد
5: زيارة قائد الجيش.
1: نعم سيد طارق، دعني أنتقل إلى السيد شادي شرفة. سيد شادي، هناك ضحايا كذلك في أو قتلى في الجانب الإسرائيلي، ضابطان وجندي أو ضابط وجندي يوم أمس، وبالتالي هذا يجعلنا نتساءل إلى أي مدى إسرائيل مستعدة لتقديم المزيد من أرواح الجنود الإسرائيليين في سبيل البقاء في لبنان.
6: يعني واضح أن هناك ثمن كبير تدفعه إسرائيل، يعني منذ بدء ما يسمى بوقف إطلاق النار، ويسمى إسرائيليا حرب وقف إطلاق النار بالمناسبة، يعني قتل 18 جنديا وضابطا إسرائيليا، ناهيك عن عشرات الجرحى، ناهيك عن الآليات الكثيرة المدمرة. هناك ثمن كبير تدفعه إسرائيل، ولكن هذا الثمن ما زال مقبولا لدى كل القوى السياسية في إسرائيل، وهي تدفع باتجاه مواصلة الحرب على لبنان. حتى المعارضة، وقبل قليل يعني اقتبست ما قاله ليبرمان، حتى المعارضة تدفع باتجاه مواصلة الحرب على لبنان. وإضافة لذلك، فإن إسرائيل لا تنظر إلى الاتفاق الذي تم إبرامه مع الحكومة أو مع الوفد اللبناني باعتبار أنه ملزم، لدرجة يعني في اجتماع الكابينت تسرب أن نتنياهو قال بوضوح للوزراء في أعضاء الكابينت،
1: شكرا سيدي
6: وكأنه لا يوجد وقف إطلاق.
1: نعم، شكرا سيد شادي شرف الخبير بشؤون الإسرائيلية، كنت من عمل القدس، وشكرا لطارق الترشيشي الكاتب المحلل السياسي، كان معنا من بيروت. الآن إلى الزميلة سهام أشطو وفقرة سياق الحدث وقراءة في السجال اللبناني الإيراني حول الحرب مع إسرائيل ودلالة توقيت افتتاح مطار ريني معوض شمال لبنان.
7: أهلا بكم مشاهدين في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط ونضعه في إطاره وسياقه. الليلة بعد سجال علني بين بيروت وطهران، هل نحن أمام خلاف دبلوماسي عابر أم أمام تصدع أعمق حول موقع لبنان بين خيار الدولة وحسابات الإقليم؟ لاعبان رئيسيان في هذا الملف لبنان وإيران، مواقفهما تجلت في جملة من التصريحات، إذ قال الرئيس اللبناني جوزيف عون لشبكة CNN إن الشعب اللبناني سئم الحرب بين إسرائيل وحزب الله، معتبرا أن إيران لا تحاول مساعدة لبنان وأن الشعب اللبناني وحده يدفع الثمن من أجل مصالحهما الخاصة. وفي السياق نفسه قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إن لبنان نجح في الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، لكنه فوجئ بأن الحرس الثوري الإيراني كان أول الرافضين، وطالب سلام إيران بالتوقف عن التعامل مع لبنان كورقة لتحسين شروط مفاوضاتها على حد تعبيره. في المقابل رد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بأن لبنان لو كان ورقة أو ورقة مساومة بالنسبة إلى إيران لكان قد تم التوصل إلى اتفاق منذ زمن بعيد، وأضاف أن تصريحات عون قد توحي بأن إيران هي التي تحتل خمس مساحة لبنان وتهجر ربع اللبنانيين وتقصف بلاده يوميا، قبل أن يخاطب الرئيس اللبناني قائلا: أنقذ لبنان من عدوك الحقيقي يا سيادة الرئيس. إذن هو سجال سياسي حول ميدان مشتعل في جنوب لبنان رغم اتفاقات وقف إطلاق النار المتكررة التي يتم الإعلان عنها. الزميل محمد رمال يطلعنا على أبرز التطورات الميدانية في لبنان اليوم.
8: في الواقع سهام، لا يمكن الحديث عن اتفاقات إطلاق النار، إنما تصعيد عسكري لا يعترف بهذه الاتفاقات. لازلنا نتحدث عن منطقتين أساسيتين يحاول جيش الاحتلال إفراغها من سكانها وتدمير معظم الأهداف فيها. نحن نتحدث عن منطقة جنوب الليطاني في هذه المنطقة أيضا، وكذلك منطقة جنوب الزهراني، وأضيف إليها قرى في إقليم التفاح أعالي منطقة النبطية وصولا إلى البقاع الغربي شرق لبنان. هذه المنطقة تتعرض بشكل يومي. وسائل الإعلام الإسرائيلية تحدثت اليوم عن أنه خلال 24 ساعة تم قصف أكثر من 150 هدفا في هذه المناطق. لكن ما يجدر التوقف عنده اليوم الحادث الذي استهداف جيش الاحتلال لعربة عسكرية لجيش اللبناني في منطقة لا تعتبر منطقة مأهولة سكانيا، باعتبار أن الاستهداف جرى في هذه النقطة بالتحديد هنا على تخوم بلدة كفر تبليد. هذه المنطقة كما تلاحظين سهام منطقة خالية من الإنشاءات السكانية والديموغرافية، وبالتالي هي منطقة مكشوفة ليس فيها مناطق حرجية يمكن الخطأ أن يكون فيها واضحا وصريحا، وإنما استهداف في هذه النقطة باعتبار أن الجيش اللبناني عادة ما يسلك طريق هي طريق وحيدة من منطقة مرج عيون، هذه المنطقة التي للجيش اللبناني ثكنة عسكرية فيها، يصل إلى منطقة الإقلاع ينحدر في هذا الوادي هنا إلى منطقة الخردلي حيث للجيش اللبناني نقطة، وبالتالي يسلك هذه الطريق ليصعد إلى منطقة النبطية وهي الطريق الوحيد التي تربط هذه المنطقة بالداخل اللبناني، باعتبار أن هذه المنطقة لخيام دبين كوكبة، هذه المنطقة مقفلة في وجه الجيش اللبناني، وبالتالي حركته هنا حركة إجبارية، وبالتالي استهداف الجيش اللبناني في هذه المنطقة كان واضحا وصريحا، والعربة عسكرية وبالتالي لا إمكانية للخطأ فيها. على مستوى الاستهدافات التي حزب الله ما زال يعمد إلى استهداف التجمعات العسكرية على المنطقة الحدودية، هو لم يستهدف في الساعات الماضية المناطق شمال إسرائيل، وإنما نقاط محددة هي مناطق مرابط مدفعية مثل مربط المدفعي هنا في بلدة العديسي، وكذلك في موقع بلاط القريب من مستوطنة زرعيد. هذه باعتبار أن هذه المنطقة تقصف في هذه من مرجليوت من هنا من وادي هونين باتجاه النبطية وزوتر الشرقية، وكذلك من هذه النقطة تقصف هذه المناطق جنوب مدينة صور. هناك حدث لا يتعلق بالميدان سهام، وإنما يتعلق واكتسب أكثر معاني جيوستراتيجية سياسية في لبنان، هو افتتاح مطار جديد في شمال لبنان. هذا المطار هو في أقصى الشمال اللبناني، من المعروف أنه في لبنان مطار مدني أساسي ووحيد هو مطار بيروت، لكنه يقع في تخوم الضاحية الجنوبية لبيروت، وبالتالي عملية القصف اليومي لهذه الضاحية أثرت على حركة الطيران في تلك المنطقة. الآن تم فتح أو بدء بمشروع تأهيل مطار القليعات. في لبنان ثلاث مواقع أو قواعد جوية عسكرية لبنانية، هي رياق، حمات، ومطار القليعات الذي له طبعا صيغة مدنية وصيغة عسكرية، وبالتالي هذا المطار يقع على قريب من الحدود مع سوريا، يبعد أكثر من فقط 10 كيلومترات فقط. في الفترة الماضية كان يتهم حزب الله بأنه يعرقل فتح هذا المطار لاعتبارات سياسية وأمنية، الآن تم فتح هذا المطار وأصبح للبنان بوابة أساسية في بيروت وبوابة في مطار القليعات القريب من الحدود السورية كما قلت، وهو يخدم ليس فقط الشمال اللبناني، وربما إذا كان الاتفاق مع الجانب السوري سهلا يمكن خدمة الساحل السوري أيضا ناسها.
7: شكرا لك محمد. إذن تحرك لافت بالفعل في توقيته ودلالاته فيما يتعلق بمطار ريني معوض، سنناقشه ضمن جملة من القضايا مع ضيفنا هنا في الاستوديو وسام سعادة أستاذ الفكر السياسي. لكن قبل ذلك كنا فككنا مع ضيفنا جوهر السجال، وأشار إلى أن الخلاف لا يتعلق بالتصريحات وحدها بل بتعريف موقع لبنان في الأزمة الإقليمية. لبنان الرسمي حسب ضيفنا يريد إنهاء الحرب والنأي بالنفس عن حروب الإقليم واستعادة سيادة الدولة وقرار الحرب والسلم وحصرية السلاح بيد الدولة ووقف التدخل الإيراني في الشؤون اللبنانية الداخلية. في المقابل تريد إيران بحسب ضيفنا أيضا إبقاء وقف إطلاق النار في لبنان مرتبطا باتفاق أوسع معها وتثبيت دور حزب الله في لبنان كعامل ردع لإسرائيل والحفاظ على نفوذها في الساحة اللبنانية. أهلا بك من جديد سيد سعادة.
9: مرحبا.
7: افتتاح أو قرار افتتاح مطار ريني معوض، كيف نفهمه في هذا التوقيت؟ ما الرسالة منه؟
9: الرسالة واضحة وجلية، والدليل ردات الفعل المتشنجة من قبل الفريق الموالي لحزب الله في لبنان والتشكيك بهذا التدبير المزمع والذي من شأنه أن يحرر الملاحة الجوية اللبنانية من الضغط الأمني والسياسي المتعلق بمطار رفيق الحريري الدولي، المطار الرئيسي للبلاد والوحيد للملاحة المدنية حتى الآن، والواقع ضمن منطقة هيمنة حزب الله في جنوب بيروت، والتي تتعرض أيضا وتعرضت هذه المنطقة في الفترة السابقة لأكثر من استهداف صاروخي وجوي من قبل إسرائيل. وبالتالي هذا المطار وافتتاحه القريب يؤشر إلى تحول على صعيد النفوذ الأجنبي في لبنان، حيث أن الضغط الأمريكي والغربي وأيضا بمعية إسرائيل من خلال الحرب هو لتقليص إن لم يكن استئصال النفوذ الإيراني في لبنان وأحلال النفوذ الأمريكي أكثر فأكثر والغربي، وإعطاء لإسرائيل يد طولة فيما يتعلق بالمنطقة الحدودية.
7: في المقابل كيف تقرأ الرد الإيراني على تصريحات الرئيس جوزيف عون؟ هل هو دفاع عن دور طهران في جبهة لبنان، أم هو رفض لفكرة أن تحدد بيروت وحدها موقعها في هذه الأزمة الإقليمية؟
9: سواء تصريحات الرئيس اللبناني ورئيس الحكومة أو تصريحات المسؤولين الإيرانيين، فهي يعني تعبر كلها عن مسار متشنج للغاية ما بين الحكم في لبنان وما بين الجمهورية الإسلامية. وقد سبق للحكم في لبنان أن طلب من السفير الإيراني أن يغادر البلاد ورفض متذرعا بمواقف الثنائي أمل وحزب الله، وبالتالي أرى هذه المواقف في سياق المزيد والمزيد من التشنج ومن السلبية ما بين طهران وبيروت. وقد يكون لبنان الرسمي بصدد مفاتحة أشقائه العرب فيما يتعلق بهذه الأزمة، ربما لإصدار قرارات عربية إلى آخره فيما يتعلق بشكوى لبنان من استمرار النفوذ الإيراني فيه.
7: معنا سيد السعادة، إذن بناء على هذه المعطيات رصدنا مع ضيفنا 4 سيناريوهات محتملة لمستقبل هذا السجال. السيناريو الأول يتمثل في احتواء السجال دبلوماسيا بحيث يحافظ لبنان على خطابه السيادي وتكتفي إيران بالرد السياسي دون تصعيد إضافي، مع بقاء الخلاف قائما حول دور حزب الله وموقع لبنان في أي تفاهم إقليمي. السيناريو الثاني هو اتساع التباعد السياسي بين بيروت وطهران إذا واصلت الحكومة اللبنانية ربط استمرار الحرب بالتدخل الإيراني، وواصلت إيران اعتبار هذا الموقف تبرئة لإسرائيل وإضعافا لحزب الله. عندها قد يتحول السجال من ردود إعلامية إلى أزمة سياسية أوسع. السيناريو الثالث يتمثل في تعزيز مسار الدولة اللبنانية إذا استفادت بيروت من الزخم الدولي والعربي لفرض أولوية وقف إطلاق النار والنائب النفس، ونجحت في تقديم التفاوض بوصفه طريقا لاستعادة السيادة لا تنازلا لإسرائيل أو خصومة مع إيران. أما السيناريو الرابع فهو أن ينعكس السجال على الداخل اللبناني فيزيد الانقسام بين من يرى أن أولوية المرحلة هي فصل لبنان عن صراعات الإقليم، ومن يرى أن التخلي عن سلاح حزب الله يضعف قدرة لبنان على الردع. وفي هذه الحالة يصبح الخلاف اللبناني الإيراني مدخلا لخلاف داخلي لبناني أوسع بشأن معنى السيادة وحدود العلاقة مع إيران وقرار الحرب والسلم. إذا كان المسار الأكثر ترجيحا بالنسبة لك سيد سعادة هو زيادة الانقسام الداخلي بلبنان، فكيف يمكن أن يتطور هذا الانقسام الموجود أصلا وما حدوده؟
9: تاريخيا انقسم اللبنانيون ما بينهم في القرن 19 بين من يرتضي بنفوذ فرنسا وبين من يستقوي بنفوذ بريطانيا، ثم في القرن 20 بين من يستقوي بفرنسا وبين من يبحث عن تحالفات مع مصر الناصرية إلى آخره. يعني لم ينقطع هذا الانحياز اللبناني لقوى وبلدان خارجية، وفي كل مرة كان هذا الأمر ينتهي بحروب 1840-1860 1958 1975. وبالتالي نحن اليوم على خلفية الانقسام ليس فقط حول إيران، الانقسام هو حول إيران وحول السلام مع إسرائيل، عنوانان يعني متقاربان متداخلان، ولكن اللبنانيون منقسمون حقيقة حول التدخل الإيراني في لبنان، ولكنهم أيضا ينقسمون حول ما يرتؤونه من مخارج لاستمرار حالة الصراع ما بين بلدهم وبين إسرائيل. ومن الصعب حتى الساعة على ضوء ما يحصل من تأجيج ومن من استقطاب ما بين منطقين مختلفين للغاية، منطق جوزيف عون والدولة اللبنانية ومنطق حزب الله من ناحية أخرى، من الصعب تخيل كيف يمكن لهذا البلد التي تكاد تنعدم فيه قنوات التواصل الداخلي والحوار الداخلي، من الصعب تخيل كيف يمكن له أن يتفادى صداما أو حتى حمام دم في الفترة المقبلة.
7: وإذا استمر وتعمق هذا التباعد بين بيروت وطهران، هل تتوقع أن يعطي فرصة للدولة اللبنانية لتثبيت خطابها السيادي بدعم عربي ودولي، أم أنه سيدفعها أكثر إلى هذه المواجهة السياسية الداخلية؟
9: المتغير الكبير الذي حصل على صعيد الجيوبوليتيكي هو سقوط نظام آل الأسد الحليف الرئيسي من بعد إيران لحزب الله، وبالتالي حزب الله يستشعر إلى حد ما أنه في جزيرة يعني محاط ببيئة غير مؤاتية له على صعيد الإقليمي، وإن كان النظام الجديد في سوريا ينأى بنفسه عن التدخل المباشر في الشؤون اللبنانية، ولكن هناك ما تبدل في هذا الجانب. أما الدول العربية الأخرى فقد تحاول أن تلجم صاعق التفجير الداخلي في لبنان، ولكنها في نفس الوقت بإجماعها تشدد على أولوية المؤسسات وعلى أولوية أن توضع على السكة كل الخيارات التي تؤدي إلى حصر السلاح وحصر مرجعية قرار الحرب والسلم في يد الدولة. ولكن لبنان ليس بلد يعني متجانس من الناحية الدينية والطائفية، هو بلد متعدد الطوائف، وهذا هذه المسائل هي ترتبط أيضا بانقسام حاد ما بين الشيعة وما بين غيرهم من ملل في لبنان. فهناك نفوذ كبير لدى إيران لإيران بين الشيعة، وهناك نفوذ للبلدان الأخرى والقوى الأخرى لدى سواهم. وبالتالي الموضوع يتعلق أيضا بالنسيج الطائفي والإثني للمجتمع اللبناني.
7: سيد وسام سعادة، أستاذ الفكر السياسي، شكرا جزيلا لك. وبهذا نصل مشاهدينا إلى ختام هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. عودة الآن إلى غرفة الأخبار.

0: والآن إلى تطورات التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، حيث أفادت مصادر في مستشفيات غزة باستشهاد 9 فلسطينيين في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر السبت، بينهم 8 في مدينة غزة.
1: تتصاعد وتيرة الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة. غارة إسرائيلية جديدة استهدفت مخيم نازحين في حي الرمال وسط مدينة غزة. عدد من الشهداء والإصابات وصلوا إلى مجمع الشفاء الطبي هنا بمدينة غزة وسط حالة من الحزن والغضب على استمرار الخروقات الإسرائيلية التي لا زالت تستهدف المدنيين وتحديدا خيام النازحين في كل مناطق القطاع.
2: نازحين مليانة وخيام مليانة بشكل كثيف جدا، يعني في أول لا تقريبا لفينا حوالي المخيم مرتين أو 3 مرات لما دركنا وصلنا المكان بالضبط. شلنا فيه الوصبات عدة ومن ثم كمان شهداء.
3: لا بزارة ديش بدي سيح يا الله يا ربي كن طيب يا ربي يا ربي كن طيب يا ربي.
1: عدد جديد من الإصابات تصل الآن نتيجة المجزرة الإسرائيلية التي ارتكبتها قوات الاحتلال قبل قليل. لازال الأطباء يستقبلون حالات كثيرة نتيجة هذا الاستهداف الإسرائيلي المتواصل على القطاع. شادي شامية، الجزيرة، قطاع غزة.
0: وفي مدينة خان يونس جنوبي القطاع استشهد الشاب مهند فروانة جراء غارة إسرائيلية استهدفت خيمة. وقالت عائلة فروانة إن أجلها مهند كان يستعد للاحتفال بزفافه قبل أن تحول صواريخ جيش الاحتلال الإسرائيلي حفل الزفاف إلى بيت عزاء.
4: على أنقاض هذا المنزل تقف البدلة السوداء شاهدة على فرحة اغتالت الصواريخ غيلة. قميص أبيض ناصع وربطة عنق حمراء زاهية وأطباق من الصماقية، تفاصيل رتبها العريس مهند فروانة بعناية لليلة العمر. لكن القصف الإسرائيلي كان أسرع من عقارب الساعة فحول كل شيء هنا إلى رماد.
5: بدلة مهند المفروض اليوم يلبسها. الحمد لله الحمد لله اليوم مهند ما لبس هالشي، لكن لبس التوب الأبيض. الحمد لله جو سحور العين وأنا مبسوط. مهند بالشهيد، مهند عريس. الصماقية المفترض أن تتوزع اليوم عشان فرح أخويا، لكن الحمد لله اليوم بدأت تتوزع على عزاء أخويا.
4: استشهد مهند قبل زفافه بساعات في مشهد التقت فيه تفاصيل الموت والدمار برمزية الحب والحياة التي لم تكتمل.
5: كان نايه هنا يا حرام مجهز عفش البيت وبستنى في هالعروسة. كان المفترض من الآن أنه زي الحين بكون وقت زفاف تبعه، لكن زفافه اليوم في الجنة إن شاء الله.
4: هنا تحولت مراسم الزفاف إلى بيت عزاء والمهنؤون إلى معزين.
6: أقمت هذا لأنه الاستقبال الفرح مش للعزاء، اللي أجوا يهنوا أجوا عزوا، والشباب كل امبارح فرحت معاه وهو فرح معاهم وتعشى، لكن قضاء الله وقدره والحمد لله ربنا يعني اختاره شهيد عنده.
4: حمم الموت القادمة من السماء لم تتوقف. أثناء حديث والد الشهيد مهند الجزيرة كان القصف مستمرا.
6: كنا نرقص معاه والشباب ترقص معاه وتمام التمام وتعشى وتعشى الشباب.
4: والدخان يتصاعد على بعد مئات الأمطار من مكان الفاجعة في مشهد يعكس التصعيد الإسرائيلي المستمر ضد القطاع. برحيل مهند لم تفقد العائلة شابا في مقتبل العمر فحسب، بل فقدت بيتا وأسرة كانت ستبنى بالأمل لتداوي بعض جراح الحرب الغائرة من فقد ودمار. هاني الشاعر، الجزيرة، خان يونس.
0: رأس الساعة، ومستمرون معكم مشاهدين في هذه التغطية للتصعيد الإسرائيلي في لبنان والمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية والمفاوضات الإيرانية الأمريكية والوضع في مضيق هرمز. وفي آخر التطورات أفادت وكالة إسنا أن وزير الداخلية الإيراني تسلم من نظيره الباكستاني رسالة من قائد الجيش عاصم منير إلى المرشد الإيراني. من جهتها نقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية عن وزير الداخلية الباكستاني قوله إن الرسالة التي حملها مهمة، معرباً عن أمله في أن تسير الأمور جيداً وأن تصل إلى نهايتها. في غضون ذلك، أفاد مراسل الجزيرة أن قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل غادر إلى إسلام أباد للقاء قائد الجيش الباكستاني عاصم منير. في بيروت أعلن الجيش اللبناني استشهاد ضابطين وجندي في غارة إسرائيلية في النبطية جنوبي البلاد. وقال الجيش الإسرائيلي إنه هاجم مركبة تحركت بشكل مشبوه باتجاه قواته قرب بلدة كفر تبنيت، في حين قالت اليونيفيل إن الغارة تشكل انتهاكا لسيادة لبنان وللقرار 1701. من جهته أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ضابط وجندي في معارك بجنوب لبنان، وقال إن الضابط قائد فصيل في وحدة النخبة إيغوز وإن الجندي من لواء جفعاتي. هذا وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن 18 عسكريا إسرائيليا قتلوا في جنوب لبنان وعلى الحدود منذ إعلان وقف إطلاق النار. من جهته أعلن حزب الله استهداف تجمعات إسرائيلية في الجنوب بصواريخ ومسيرات انقضاضية. يأتي هذا بينما شهد جنوب لبنان ومنطقة البقاع الغربي شرقي البلاد استمرارا للغارات والقصف المدفعي الإسرائيلي على مناطق واسعة. ننوه مشاهدينا بهذا الخبر العاجل. القيادة المركزية الأمريكية تقول أسقطنا اليوم مسيرتين إيرانيتين كانتا تهددان حركة الملاحة الدولية في مضيق هرمز. القيادة المركزية الأمريكية تتحدث عن إسقاط مسيرتين إيرانيتين اليوم كانتا تهددان حركة الملاحة الدولية في مضيق هرمز. هذا يضاف إلى 4 مسيرات تم إسقاطهما يوم أمس. والقيادة المركزية تقول إن القوات الأمريكية تظل على أهبة الاستعداد لمواصلة التصدي للعدوان الإيراني. إذن حول هذا كتطور جديد ينضم إلينا من طهران مراسل الجزيرة عدنان بوريني، وكذلك من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد الرهيد. أبدأ معك أحمد، بالنسبة لهذا البيان الأخير للقيادة المركزية بدأ مشابها لبيانها يوم أمس المتعلق بإسقاط 4 مسيرات، فماذا في التفاصيل؟
7: نعم، هذا ورد للتو في الحقيقة مراد. القيادة المركزية الأمريكية تعلن إسقاط مسيرتين إيرانيتين انتحاريتين، هي تطلق عليها أنها مسيرات في اتجاه واحد، وهذا يعني أنها مسيرات انقضاضية هي كانت في تهدد حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز. وتجدد أيضا القيادة المركزية في بيانها الذي صدر للتو بأنها تبقى على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي أعمال عدائية إيرانية، على حد تعبير البيان المقتضب الذي صدر قبل قليل من قبل القيادة المركزية الأمريكية. وكما أشرت، في اليومين الماضيين تكررت هذه الحوادث، كانت قد أعلنت قبل أقل من يومين أنها أسقطت 4 مسيرات إيرانية كانت تهدد حركة الملاحة، وكذلك أشارت إلى إسقاطها عدد من الصواريخ التي استهدفت دولا في منطقة الخليج تحديدا في البحرين والكويت، وكانت تؤكد دائما بأن مقر الأسطول الخامس الذي يقع في البحرين لم يصب بأذى ولم تصله هذه الصواريخ ولا المسيرات، في نفي للإعلان الذي يصدر أو صدر من قبل الحرس الثوري الإيراني خلال اليومين الماضيين باستهداف مقر الأسطول الخامس في البحرين. المهم أيضا في هذه المواقف والحوادث التي تشير فيها القيادة المركزية إلى أنها عادة ما تواجهها بضربات تقول إنها تأتي في إطار الدفاع عن النفس مع سريان اتفاق وقف إطلاق النار، وهذا يعني أن هذا الاتفاق ما يزال صامدا، وهذه الضربات الأمريكية التي تستهدف مواقع للقيادة وتحكم أو رادارات في المناطق الساحلية الإيرانية تقول إنها تأتي في إطار الدفاع عن النفس وعن المصالح والأفراد الأمريكيين في المنطقة، وتشدد دائما بأن قواتها تبقى على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي مسيرات أو صواريخ تطلقها إيران باتجاه القوات الأمريكية أو باتجاه مضيق هرمز أو باتجاه كذلك حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة ودول الخليج. هذه المواقف تشير فيها القيادة المركزية الأمريكية أيضا في بياناتها السابقة تصف الأعمال الإيرانية تقول إنها أعمال عدائية غير مبررة مع سريان اتفاق وقف إطلاق النار، وتشير أيضا أحيانا بأن السفن التي تعبر المياه الإقليمية تعبر بطريقة مشروعة ولا يجب على إيران استهداف هذه السفن، وهي تتعامل أيضا مع المسيرات التي تستهدف حركة الملاحة في المياه الإقليمية، وكذلك التي تستهدف المدمرات الأمريكية التي تعبر إلى منطقة الخليج أو إلى منطقة بحر العرب، وهي إجراءات تقول الولايات المتحدة إنها تتبع فيها المسارات الإقليمية والدولية المشروعة، ولا يحق لإيران تهديد الملاحة في هذا المضيق الدولي المهم. فيما يتعلق بالمواقف الأمريكية الأخيرة، هي تشدد أيضا على أن المفاوضات مستمرة وتبادل الرسائل وأنها تسير بشكل جيد، وهناك انتظار للرد الإيراني على الملاحظات والمقترح الأمريكي الأخير، وأيضا هناك انتظار لنتائج هذه الجهود الدبلوماسية الحثيثة التي يقوم بها الوسيط الباكستاني في إيران.
0: شكرا جزيلا لك أحمد رهيب مراسلنا، كنت معنا من واشنطن. وننتقل إلى مراسلنا في طهران عدنان بوريني. عدنان، إذن هناك تطور جديد وتصعيد في المنطقة من خلال إسقاط هاتين المسيرتين الإيرانيتين، وبالتالي لا أدري إن كانت هناك أي أخبار أو أي تفاعلات في إيران حول هذا الحادث.
8: لا توجد أخبار مراد هنا في إيران تتعلق بهذه الحادثة أو أي إعلانات حتى هذه اللحظة، ربما يكون الأمر مرتبط بواقعة الأمس حقيقة التي أشار إليها زميلنا أحمد الرهيد، حيث تم الحديث عن الرد الإيراني وما وصف هنا بالاعتداء الأمريكي على سيرك وقشم، ولكن حتى هذه اللحظة لا توجد أي تفاصيل مرتبطة بهذا الموضوع، سوى أننا نستطيع القول أن الحرس الثوري في أكثر من وقت في حديثه عن تثبيت المعادلة فيما يتعلق بحركة الملاحة في مضيق هرمز، يقول الحرس الثوري بأن هذه الحركة ينبغي أن تمر عبر آلية التنسيق القائمة، بمعنى أن تسجل السفن التي تريد عبور المضيق ضمن هذه الآلية ثم يسمح لها بالعبور، والسفن التي لا تسجل في هذه الآلية لا يسمح لها في العبور، وبالتالي تكون هناك إجراءات بحسب البيانات السابقة من الحرس الثوري الإيراني وطهران عموما، هذه الإجراءات توجه من خلالها طهران تحذيرات للسفن التي تحاول العبور دون أخذ الإذن أو التسجيل، وبعد ذلك ربما تطلق عليها رصاصات تحذيرية أو صواريخ تحذيرية ويتم إيقافها وإعادتها، وبالتالي هذا هو الإجراء الذي تقول طهران أنه الواقع السائد أو الجاري حاليا حتى يتم التوصل إلى اتفاق أكثر وضوحا فيما يتعلق بالإجراءات التي ينبغي أن تتبع في ذلك المجال. لكن على أي حال مراد نحن نتحدث عن ربما حادثة، ربما تأتي تفاصيل لاحقا مرتبطة فيها، وهي تكون واقعة من عدة وقائع شاهدناها خلال الأيام العشرة الأخيرة مرتبطة بهذا التصعيد الذي يوضع في خانة الدفاع حفاظا على اتفاق وقف إطلاق النار من انهيار، خصوصا وأننا نتحدث عن مسار دبلوماسي مستمر وتبادل مستمر للرسائل فيما يتعلق باتفاق مذكرة التفاهم. آخر ما استجد في هذا الأمر هو زيارة وزير الداخلية الباكستاني إلى هنا في طهران، في تصريحه الوحيد قال إنه يحمل رسالة مهمة للمرشد الإيراني وإنه يأمل أن تسير الأمور بشكل جيد. هذه الرسالة سلمها عمليا لوزير الداخلية الإيراني، ثم يفترض أن يلتقي وزير الخارجية الإيراني اليوم، وبعد ذلك ربما سنتابع المستجدات، خصوصا وأننا نتحدث عن ترقب حقيقة لتسليم الرد الإيراني على الملاحظات الأمريكية الذي أرجع لأيام نتيجة الأعياد هنا. هذا الرد يتم الحديث عن أنه أقر من مجلس الأمن القومي الإيراني وسلم للمرشد الإيراني لإقراره بشكل كامل، ولا يعلم ما إن كانت ستكون هناك ملاحظات إيرانية مضافة على هذه الملاحظات الأمريكية أم أن الأمور ستسير بشكل إيجابي أكثر. الحديث عن أجواء تفاؤلية جيدة نسبيا مراد، ولكن الحديث أيضا مرتبط بتفاصيل دقيقة جدا يتم العمل على إيجاد صيغة توافقية تتعلق بها.
0: شكرا جزيلا لك عدنان بوريني مراسلنا، كنت معنا من طهران. ولمناقشة هذه التطورات ينضم إلينا من طهران سيد مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، ومن نيوجيرسي الدكتور جابرييل سوما عضو المجلس الاستشاري للحملة الانتخابية للرئيس ترامب سابقا. أبدأ معك دكتور سوما، بالنسبة لبيان القيادة المركزية وما حمله، ما الذي يمكن أن نقرأه من إسقاط مسيرتين كانت تهددان حركة الملاحة في مضيق هرمز؟ كيف، ما شكل التهديد الذي يقصده الجانب الأمريكي هنا؟
9: أولا شكرا للاستضافة وتحياتي لك وللمشاهدين الكرام. ما يريده الرئيس ترامب هو أن مضيق هرمز هو مضيق ممر مائي يجب أن يكون مفتوحا لجميع السفن من كافة دول العالم. يبدو بأن هناك اعتراض إيراني من هذه السياسة الأمريكية. إيران لا تريد مرور سفن بعض الدول مثل السفن الأمريكية أو السفن الإسرائيلية، لذلك هناك تعارض كبير في ما يحصل في المنطقة، تعارض من قبل الولايات المتحدة التي تريد من الممر أن يكون مفتوحا لدول العالم، والرأي الآخر الذي يعارض ذلك وهو الرأي الإيراني.
0: هل انتقل الآن الصراع على السيطرة أو من يسيطر على مضيق هرمز إلى الأولوية القصوى الآن بالنسبة للولايات المتحدة؟
9: السبب الرئيسي لما يحصل الآن هو أن إيران تعتبر بأن مضيق هرمز هو ملك لها، لأن المضيق هو موجود في أراضي إيرانية، ولكن الولايات المتحدة تعتبر بأن هذا المطلب غير قانوني، يتعارض مع القانون الدولي، لأنه كل مضائق دول العالم هي مضائق دولية، ومن جملة هذه المضائق مضيق هرمز. وبما أنه ممر دولي يجب على إيران أن تحترم سفن كل العالم التي تريد المرور بذلك الممر. فإذا هناك تعارض كبير بين ما تعتبره الولايات المتحدة وما تعتبره إيران.
0: سيد حداد، كيف يمكن أن نفسر ما أشرت إليه حادثة اليوم؟ لا ندري التوقيت الذي حصلت فيه على كل حال، لكن القيادة المركزية تحدثت قبل قليل عن أنها أسقطت مسيرتين انقضاضيتين كانتا تهددان حركة الملاحة في مضيق هرمز، وبالتالي هل انتقل الصراع هنا من الأروقة المفاوضات، أو بعد أن لم يتم حل هذا الملف على الورق ودبلوماسيا، هل انتقل الآن إلى الأرض وإلى التصعيد العسكري؟
10: تحية لكم وللمشاهدين الكرام. بحيث تحركات الجيش الأمريكي في منطقة مضيق هرمز، بحر عمان، وحتى وصلت إلى منطقة الخليج الفارسي، بدأت تشكل خطرا يعني على الملاحة الدولية. وهناك يعني الضيف كذلك من الولايات المتحدة أشار، هذا الممر الآن مفتوح للجميع ما عدا السفن الصهيونية والأمريكية لأنهم في حالة حرب مع إيران، والولايات المتحدة يعني الآن تعتبر دولة في حالة حرب وعداء لإيران. واضح أن إيران لا تسمح بمرور السفن الأمريكية، خاصة السفن الحربية الأمريكية في تلك المنطقة. أما بالنسبة لبقية السفن تستطيع أن تنسق وتمر وتعبر من تلك المنطقة بعد التنسيق مع إيران، ولكن هناك كذلك توجد نقطة أن هذا الممر ليس ممر دولي، يعني هذا الممر بين إيران، يعني مياه مضيق هرمز بين إيران وسلطنة عمان، وهذا الممر يخص يعني إيران، سلطنة عمان ودول المنطقة. هذا من ناحية. الناحية أخرى، إيران لم توقع على اتفاقية عام 1982 للبحار، يعني هذا كذلك واضح. من ناحية أخرى الآن يعني هناك هذا العبور للسفن الحربية الأمريكية، هذه التحركات للسفن الحربية الأمريكية، وكذلك هذه الإجراءات وهذه الادعاءات. أولا مسيرات إيران حاضرة في تلك المنطقة لمراقبة يعني الممر ولمراقبة تلك المياه لمواجهة يعني أي تحركات عسكرية، ولكن هناك نرى نسميها يعني مناوشات أو تحرشات أمريكية لكي يعني تبقي المواجهه مفتوحه هناك. يعني هناك بالرغم من ادعاء الرئيس الامريكي بانه اوقف ما كان يسميه عمليه الحريه، ولكن هذه العمليه لا تتوقف.
0: لكن ما هي مصلحه سيد حداد، يعني ما هي مصلحه الولايات المتحده في ترك هذا الباب مفتوحا، باب التصعيد العسكري ولو عند سقف محدود، ما هي مصلحة المتحدة في الولايات المتحدة في ذلك؟
10: يعني نحن اليوم في اليوم الثامن والتسعين من الحرب، الولايات المتحدة تريد تبقي

0: أنا بحضوري هناك في تلك المنطقة. فلذلك يعني المسألة أن الولايات المتحدة تريد تفتح، الصراع يبقى مفتوحا من أجل الضغط على إيران من أجل كسب امتيازات، وظنا منها بأنها تستطيع مثلا أن تقوم بشيء في تلك المنطقة. ولكن هناك إيران وضحت بأن هناك ممنوع عبور السفن العسكرية من تلك المنطقة، ولكن أمريكا مصرة على هذا الإجراء، وهذا الإجراء يشكل خطرا على الملاحة هناك. ومن ناحية أخرى هناك توجد نقطة أخرى، الآن الكثير من السفن التي نسقت وعبرت يعني عبر التنسيق مع إيران تعاني من مشكلة عندما تعبر من منطقة مضيق هرمز تصل إلى منطقة مثلا بحر العرب أو المحيط الهندي، تواجه مضايقات من جانب الجيش الأمريكي. فلذلك يعني الآن عندما نضع كل هذه الأمور إلى جانب بعض، يعني هذه الإجراءات الأمريكية هي التي الآن تشكل الخطر على الملاحة الدولية، يعني بدلا من أن أمريكا تستمر في التفاوض تصل إلى حل في هذا المجال، والحل سهل يعني رفع الحصار على الموانئ وحل هذه المشكلة بشكل نهائي،
1: أها
0: ولكن الولايات المتحدة مصرة على مثل هذا السلوك.
1: نعم دكتور سوما، بيان القيادة المركزية أشار إلى أن القوات الأمريكية على أهبة الاستعداد لمواصلة التصدي للعدوان الإيراني. كيف تحولت الولايات المتحدة إلى موقف دفاعي وهي من بدأت هذه الحرب؟
2: السبب الرئيسي لهذه الحرب هو ما تقوم به إيران من تخصيب اليورانيوم إلى الدرجات العالية. الولايات المتحدة الرئيس ترامب صرح في عدة مناسبات بأنه لن يسمح لإيران باقتناء السلاح النووي. إيران تصر على أنه مسألة السلاح النووي هي مسألة سيادية، فإذا لب المشكلة في المنطقة هو تخصيب اليورانيوم ومحاولة
1: هذا واضح
2: إيران.
1: يا دكتور، لكن ما عنيته بسؤالي هو كيف لأقوى دولة في العالم أن تتحول إلى موقف دفاعي أمام قوة يفترض حسب التصريحات الأمريكية أنها قوة مهزومة مكسورة ما وسلاحها مدمر؟
2: صحيح، إيران هي الخاسر الأكبر فيما حصل في الأشهر الأخيرة. إيران خسرت قواعدها العسكرية، خسرت طيرانها الذي دمر من قبل الطيران الأمريكي، خسرت الكثير، اقتصادها منهار، العملة الإيرانية منهارة. فإذا الخاسر الأكبر في ما يحصل في الوقت الحاضر هو إيران. الولايات المتحدة تريد حل هذا النزاع بالطرق
1: لكن
2: الدبلوماسية.
1: صيغة بيان القيادة المركزية من أن القوات الأمريكية على أهبة الاستعداد لمواجهة أي عدوان إيراني، هذا يقول غير الذي تقوله أنت. يصور إيران على أنها قوة عسكرية مهددة للوجود الأمريكي في المنطقة.
2: لا شك بأن إيران تهدد المصالح الأمريكية. شوف شو عم بيصير بقصف مواقع في الخليج العربي، دول الخليج العربي وهي دول صديقة وحليفة للولايات المتحدة. ما تقوم به إيران يهدد مصالح الولايات المتحدة في تلك المنطقة. والرئيس ترامب له كل الصلاحيات الدستورية للحفاظ على مصالح الولايات المتحدة أينما وجد بأن هناك تهديدا لها. هناك تهديد جدي لهذه المصالح في منطقة الخليج العربي، والرئيس ترامب لن يسمح لإيران بأن تهدد هذه المصالح.
1: دكتور حداد، ونحن نعيش مسارا تفاوضيا عسيرا. أنت أشرت قبل قليل إلى أن الولايات المتحدة تحاول أن تضغط من خلال ترك باب المواجهة مفتوحا، تحاول الضغط على الجانب الإيراني، لكن الإيرانيين يبدون صمودا ربما فاجأ الأمريكيين ولم يتوقعوه. فما سر هذه القوة، قوة هذا الصمود الإيراني، إن كان في الجانب التفاوضي أو إن كان في جانب هذه المواجهة العسكرية؟
0: الحقيقة يعني هذه الحرب جعلت من إيران، إذا كانت سابقا مثلا ضمن القوة الإقليمية، هي قوة عالمية تستطيع أن تواجه هذه الولايات المتحدة. نحن نترك الكلام الأمريكي الذي يتحدث عن تدمير قدرات إيران، يعني الآن من أين تأتي هذه القدرات وتواجه أمريكا؟ هي تأتي مثلا من المريخ أو من كرات أخرى يعني خارج الكرة الأرضية؟ هذه القدرات موجودة، هذه ادعاء الرئيس الأمريكي. وأضيف نقطة على ما أشرت إليه في السؤال الأول، وكذلك إحدى أهداف هذه العمليات المستمرة الأمريكية، وأريد أن

0: يخلق لنفسه صورة النصر الرئيس الأمريكي، ولم يحقق نصرا. هو في اليوم الأول تحدث عن إسقاط النظام خلال ساعات، من ثم 3 أيام، 6 أيام، شهر، ولم يحقق شيئا. يعني هذا كان هدفه الرئيسي، ومن ثم جلس على طاولة المفاوضات مع إيران وقبل بهذه القوة الإيرانية في مواجهته. واليوم بيان يعني السنتكوم يتحدث يعني بأنه يريد أن يدافع عن نفسه، وكأنه إيران هي من شنت العدوان على الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن في نهاية المطاف يعني هناك 47 عاما من المواجهة بين إيران والولايات المتحدة، من خلال العقوبات، العمليات التي قامت بها الولايات المتحدة عبر الولايات المتحدة مباشرة، الكيان الصهيوني، وكلائها.
1: يبدو أن الاتصال انقطع بالسيد حداد، سنعود إليه بعد قليل. لكن أنتقل إلى الدكتور سوما في نيوجيرسي. دكتور جابرييل، بالحديث عن المسار التفاوضي المتوقف حاليا، هناك زيارة لوزير الداخلية الباكستاني حاملا رسالة من قائد الجيش الباكستاني إلى القيادة الإيرانية. ما المتوقع من هذا التدخل الباكستاني؟ ما وقعه على تحريك هذه المياه الراكدة في مسار المفاوضات بين طهران وواشنطن؟
2: السبب الرئيسي هو أنها تريد حل النزاع بالطرق السلمية، لأنه يبدو بأن النزاع يتصاعد في الوقت الحاضر، وقد يتسبب بنزاع مسلح بين الولايات المتحدة وإيران. هذا ما لا تريده باكستان، لأنه سوف تتضرر. الاقتصاد الباكستاني مرتبط كثير بالاقتصاد في تلك المنطقة، وقد يتضرر، وقد تتضرر مصالح الدول العربية أيضا. لذلك المسعى الرئيسي الذي تقوم به باكستان، وهو مشكور جدا والرئيس ترامب يقدر ذلك، هو أنها تريد حل هذا النزاع بالطرق السياسية، والرئيس ترامب هذا ما يطلبه. ترامب لا يريد أن يكون هناك نزاع حربي مسلح بين الولايات المتحدة وإيران، وكذلك الناخب الأمريكي في الوقت الحاضر. يعني استطلاعات الرأي تشير على أن الشعب الأمريكي لا يريد حربا مع إيران. لذلك تجد بأن الرئيس ترامب والشعب الأمريكي كله يريدون حل هذا النزاع بالطرق السلمية.
1: وهذا ما تقوله إيران كذلك. لكن بما أننا نتحدث عن المفاوضات، المفاوضات تقتضي تنازل من الطرفين، لكن إلى حد الآن هناك عملية شد الحبل من كل طرف، ولا أحد يريد أن يتخلى عن مطالبه أو يتراجع أو يتنازل. وبالتالي أين ترى الحل هنا؟
2: هل هو في مسألة تخصيب اليورانيوم والعمل على إنتاج السلاح النووي؟ أمريكا تريد من إيران أن توقف هذا النشاط بالكامل. إذا إيران أوقفت هذا النشاط ينتهي النزاع. ولكن يبدو بأن إيران تريد أن تخصب اليورانيوم إلى درجات يمكنها من إنتاج السلاح النووي. هذا ما لا يرضى به الرئيس ترامب، والسياسة الأمريكية ترمي إلى منع إيران من اقتناء السلاح النووي.
1: شكرا جزيلا لك دكتور جابرييل سوما، عضو المجلس الاستشاري للحملة الانتخابية لرئيس ترامب سابقا، كنت معنا من نيوجيرسي. وشكر كذلك للسيد مختار حداد، رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، كان معنا من طهران. تنذر صدمة الطاقة التي سببها إغلاق مضيق هرمز بارتدادات لم تظهر بعد في الأرقام الرسمية في ألمانيا، فقد حذر المجلس الألماني للخبراء الاقتصاديين في تقرير سلمه للمستشار الألماني، حذر من تباطؤ أعمق يضرب أكبر اقتصادات أوروبا، خافضا توقعاته للنمو إلى ما لا يزيد عن 0.5%، في ظل موجة إفلاسات هي الأعلى منذ عقد، فأكثر من 24 ألف شركة أغلقت أبوابها العام الماضي، مشهد يضع حكومة المستشار ميرتس أمام اختبار صعب.
3: في ركن من برلين يقف مقهى زوفورالز أوخ صامتا بعدما أشهر إفلاسه، كراسيه فارغة ومقره الذي كان يضج بالحياة بات غريبا موحشا، تلفه عزلة ثقيلة. لكن على مقربة منه ما زال الفرع الثاني أن بلوما يصارع من أجل البقاء. ورغم أن أبوابه لم توصد بعد، فإن هاجز الانهيار لا يفارق مالكه أكسل روتنبرغ، الذي يروي كيف انتزعت الكلفة المتصاعدة قرار المضي في مشروع عمره من بين يديه.
4: تكاليف الطاقة تمثل جزءاً مهماً من المشكلة، فأسعار المواد الخام ارتفعت بنحو الثلث ولم يعد ممكناً تحميلها للزبائن، حتى استنزفت المدخرات وعجزت عن دفع الرواتب. ومن الغريب أن تتوافر أموال طائلة للتسلح بينما يتصاعد استياء الناس لأنهم لا يلمسون أي تغيير حقيقي.
3: تكشف بيانات مكتب الإحصاء الألماني أن أكثر من 24 ألف شركة أعلنت إفلاسها عام 2025 بارتفاع يفوق 10%، وهو الأعلى منذ عقد. ورغم أن الاقتصاد تفادى الركود مطلع العام الجاري بنمو هزيل، تنذر صدمة الطاقة جراء إغلاق مضيق هرمز وفق معاهد ألمانية بموجة إفلاسات لم تظهر بعد في الأرقام الرسمية. تؤكد البيانات أن اقتصاد البلاد يترنح بين الركود والتعافي الهش. انكمش الاقتصاد 9% ثم 0.5% في العامين السابقين قبل أن ينمو 20% فقط عام 2025 في أول انكماش لعامين متتاليين منذ أكثر من عقدين. خفض المجلس الألماني للخبراء الاقتصاديين توقعاته للنمو بشكل ملحوظ، محذراً من تباطؤ أعمق بفعل تداعيات الحرب في إيران وارتفاع أسعار الطاقة. ولن يحقق الاقتصاد الألماني هذا العام سوى نمو بنسبة 0.5% مع تضخم يقترب من 3%. ودعا المجلس إلى إصلاحات شاملة تكبح الضغوط المتصاعدة على أنظمة الضمان الاجتماعي.
5: يتلقى الاقتصاد الألماني حاليا ضربة قاسية جراء ارتفاع أسعار المواد الخام بسبب أزمة الخليج. هذا الوضع أدى إلى تكثيف الضغوط على الاقتصاد بدرجة تفوق تلك التي تتعرض لها اقتصادات الدول الأخرى. ولهذا السبب تبذل الشركات الألمانية وجمعيات الأعمال حاليا جهودا حثيثة للمطالبة بإصلاحات سريعة، وتحديدا المطالبة بإلغاء القيود التنظيمية عن سوق العمل على وجه السرعة.
3: تراهن حكومة المستشار فريدريش ميرتس على جني ثمار الإنفاق الضخم في الدفاع والبنية التحتية لإنعاش النمو، غير أن تباينات الائتلاف الحاكم وكلفة هذه الحلول الباهظة تبقيان طريق التعافي محفوفا بالعقبات. تتصاعد وتيرة إفلاس الشركات في ألمانيا كإشارة مبكرة لارتدادات أعمق، وتحذر المعاهد الألمانية الاقتصادية من موجة صدمات قد يفاقمها اتساع تداعيات حرب إيران، وهو ما يفتح الباب على أسئلة أكبر: هل تملك ألمانيا ما يكفي لامتصاص الضربة، أم أن الأسوأ لم يظهر بعد؟ عيسى طيبي، الجزيرة، برلين.
1: في لبنان، أفاد مراسل الجزيرة أن قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل غادر إلى إسلام أباد للقاء قائد الجيش الباكستاني عاصم منير، وجاء ذلك على وقع استمرار الغارات الإسرائيلية على بلدات بالجنوب والبقاع واستهدافات حزب الله لجنود إسرائيل وللجنود الإسرائيليين. حول كل هذه التطورات تنضم إلينا من بيروت سيد طارق ترشيشي الكاتب والمحلل السياسي، وينضم إلينا كذلك من نابلس السيد سليمان بشارات الخبير بالشؤون الإسرائيلية. مرحبا بكما. أبدأ مع سيد طارق. الهجوم الإسرائيلي يوم أمس على إسرائيل خلف 12 قتيلا أو شهيدا، وكانت هناك إدانة من الرئيس عون الذي اعتبر ذلك خرقا فاضحا لسيادة لبنان وكذلك للقوانين والمواثيق الدولية، لكن لم نرى تعليقا لاتفاق وقف أو العمل باتفاق وقف إطلاق النار كما يقتضيه الموقف ربما. لماذا؟
6: لأنه إسرائيل أستاذ مراد، إسرائيل منذ العام 2024، منذ اتفاق 2024 لم توقف النار يوما على لبنان. في السابق يعني الاتفاق الذي أعلن كان واضح جدا بنصوصه بما يقتضيه الواقع، وهو تنفيذ القرار 1701، القرار الدولي الذي يقضي بالانسحاب الإسرائيلي إلى خلف الخط الأزرق وإطلاق الأسرى وعودة النازحين وإطلاق عملية إعادة الأعمار. هذا الأمر لم يحصل منذ ذلك الحين، واستمرت

0: إسرائيل في غرق وقف نار يوميا إلى أن حصلت الحرب الأخيرة. وبعد الحرب الأخيرة حصل وقف نار، لكن إسرائيل لم تلتزمه أيضا، وها هي مستمرة في قبل أيام، يعني في الثاني والثالث من هذا الشهر انعقدت جولة المفاوضات السياسية بين لبنان وإسرائيل برعاية الولايات المتحدة الأمريكية، وصدر اتفاق بين الجانبين بالرعاية الأمريكية على أساس أنه اتفاق على وقف إطلاق النار، واتفاق إطار يعني حدد مجموعة من العناصر التي يبنى عليها للوصول إلى اتفاق ينهي حالة الحرب في الجنوب بين لبنان وإسرائيل. إسرائيل مع ذلك لم تلتزم وقف إطلاق النار، بل على العكس صعدت أكثر، وهي تندفع أكثر في اتجاه احتلال قرى وبلدات جنوبية جديدة في سباق مع الوقت في الجلسة المقبلة المقررة في 22 مارس الجاري. اليوم اغتيال ضابطين من الجيش وجندي كان رسالة واضحة بأنه الإسرائيلي يستمر في هذا الأمر ويريد يعني تقويض دور الجيش اللبناني الذي يعول عليه أن يكون دورا فاعلا في أي تسوية ستحصل على مستوى يعني.
1: لكن سيد طارق، سيد طارق، عدم الحديث عن هذا الاتفاق أو الخروج من هذا الاتفاق أو تعليق العمل بهذا الاتفاق الذي تم التوصل إليه في واشنطن الأسبوع الماضي يجعلنا نتساءل لماذا يتمسك لبنان رغم كل هذه الخسائر التي سقتها لنا قبل قليل، لماذا يتمسك بهذا الاتفاق الذي لم يحصل منه على شيء إلا إلزامات وضغوط خارجية إسرائيلية في المقام
0: هو في الحقيقة الأول. أستاذ، هو في الحقيقة هذا السؤال يسأله كثيرون في الأوساط السياسية اللبنانية، يعني في أوساط المعارضين للاتفاق حتى في أوساط المؤيدين له، إنه مثلا جريمة مثل هذا الابتهاج، جريمة اليوم اغتيال ضابط كبير في الجيش وضابط آخر أقل رتبة وفي منطقة يعني معروف أن للجيش حرية حركة فيها، يعني إسرائيل حاولت أن تستغبي الرأي العام بأنها لم تعرف أو أن هذه شكت أنها تكون قدرة تكون الآلية التي كان ينتقلان فيها لحزب الله. الجميع يعرف أن إسرائيل تغتال الشخص في شقته يعني، وتعرف من هو. يعني هذا مسألة الادعاء الإسرائيلي بأنها لم تعرف أو أنها يعني أخطأت، هذه مسألة لا أحد يصدقها. لذلك الكلام فعلا في سؤال كبير في لبنان، أنه لماذا لا يكون رد الفعل على هذه الجريمة بأنه إعلان لبنان الانسحاب من المفاوضات أو على الأقل تجميدها. لكن يبدو أنه كلما لبنان يعني تراخى أو تجنب اتخاذ مواقف من هذا بهذا المستوى يدفع إسرائيل إلى التمادي أكثر في اعتداءاتها. ويبدو أن يعني في الميدان يبدو واضح من حركتها أن تريد أن تحتل مزيد من الأراضي، تريد أن تصل إلى مدينة النبطية أو على الأقل إلى التلال الحاكمة لها.
1: سيد طارق، دعنا نفهم وجهة النظر الإسرائيلية وكيف يفكر الإسرائيليون من خلال هذا التصعيد. نتوجه إلى سيد سليمان بشارات، الخبير بالشؤون الإسرائيلية في نابلس. سيد بشارات، ما غاية أو ما كانت غاية إسرائيل من التصعيد يوم أمس واستهداف قوات الجيش اللبناني؟
2: تحياتي أستاذ مراد ولضيفك وللمشاهدين. باعتقادي واستكمالا للنقاش الذي كنا به بالأمس حول هذه الجزئية المرتبطة بالجيش اللبناني، يبدو أن إسرائيل معنية بشكل كبير جدا إلى فكفكة هذه المؤسسة، مؤسسة الجيش اللبناني، وإعادة هندستها بما يمكن أن يحسم مسألة الإخضاع المباشرة من قبل إسرائيل للمؤسسات اللبنانية. ودعنا هنا دائما نقرأ الأمور وفقا للمنظور الإسرائيلي، ليس بالضرورة أن هذا المنظور يتحقق، ولكن في نهاية المطاف هذه الأهداف الإسرائيلية، إسرائيل معنية في عملية فكفكة العلاقة الداخلية اللبنانية بشكل يمكن أن يسمح لها بالإخضاع والسيطرة وإضعاف البنية المؤسساتية داخل لبنان. هذا الأمر هو كان استهداف من خلال البنية التحتية للمؤسسات اللبنانية المختلفة، كان استهداف للبيئة الحاضنة في الجنوب اللبناني، وبالتالي هي عملية تفكيك للبيئة اللبنانية الشعبية، وكان استهداف أيضا للمؤسسات الرسمية في أكثر من اتجاه، وربما التهديدات التي كان يطلقها بنيامين نتنياهو والكثير من القيادات العسكرية والسياسية الإسرائيلية من إمكانية تقويض بنية الدولة اللبنانية هي أيضا جزء من عملية الاستهداف. اليوم أنا باعتقاد إسرائيل وما جرى بالأمس هي استكمال للحلقة. الولايات المتحدة الأمريكية قبل عدة أسابيع فرضت عقوبات على عدد من الضباط في الجيش اللبناني، وبالتالي هو كان بمثابة اغتيال معنوي. اليوم الجيش الإسرائيلي يعمل على عملية الاغتيال الجسدي المباشر لضباط في الجيش اللبناني. هذا الأمر باعتقادي هو متكامل
1: بين الوزراء
2: الدور الأمريكي
1: سيد والدور. حتى رئيس الوزراء اللبناني النواف سلامة قال إن هذا الاعتداء أو إن هذا الهجوم هو هجوم على كل الشعب اللبناني، بمعنى أن كلية الرسالة موجهة إلى الكل اللبناني وليس إلى فصيل دون غير. ربما هذه خطورة الموضوع سيد بشارة.
2: بالضبط، ولهذا السبب كنا نتحدث عن حالة الإخضاع التي ترغب بها إسرائيل لكل مكونات ومقومات البيئة والمجتمع اللبناني، لأن إسرائيل في نهاية المطاف عندما كنا نتحدث أن إسرائيل تضخم من مسألة سلاح حزب الله ولكن عينها على لبنان بشكل كامل، وأنها عندما تتحدث من أنها في حرب وفي مواجهة مع حزب الله كان هي محاولة إسرائيلية للزج في الكل اللبناني في حالة الاستهداف المباشرة. الأمر الآخر أنا باعتقادي كان هناك رسالة واضحة من أن إسرائيل تريد أن تقيد أيضا الدور المتمثل في الجيش اللبناني، بمعنى تريد أن تحدث حالة من الفراغ الأمني داخل لبنان، وإسرائيل معنية في هذا الإطار، لأن بالنسبة لإسرائيل بقاء حالة من التماسك وعدم قدرتها على إحداث حالة من الفوضى الداخلية والفراغ الأمني وعدم إمكانية الدخول في مواجهة لبنانية داخلية، هذا بالنسبة لإسرائيل حالة فشل، وبالتالي إسرائيل تعدم المبرر من الوجود المباشر. عندما تذهب إسرائيل إلى إضعاف المؤسسة العسكرية والأمنية في لبنان وإضعاف باقي مكونات المجتمع اللبناني تحدث حالة من الفراغ الأمني وحالة من عدم الاستقرار وحالة من الفوضى، وإسرائيل تعتاش على الفوضى في المجتمعات التي تصل إليها، وبالتالي أنا باعتقادي عملية الاستهداف هي ممنهجة وعملية الاستهداف مقصودة ومتدرجة، وربما ستكون تحت يعني تصاعد مستمر ما بين الفينة والأخرى.
1: بالفعل أحداث هذه الفوضى بالفعل يبدو بشكل واضح، خاصة أن حزب الله يوم أمس الذي استنكر هذا الهجوم الإسرائيلي وصل إلى حد اتهام الحكومة بأنها عرضت الشعب اللبناني للقتل بسبب ما اعتبره استسلاما من خلال الاتفاق الذي تم التوقيع عليه في واشنطن. وبالتالي السيد طارق، ما الذي يمكن نقرأه من هذا التصريح الناري بين قوسين لحزب الله واتهامته للحكومة؟
0: يعني أعتقد ما يمكن أن نفهمه هو أن حزب الله وحلفائه يستشعرون بخطر حقيقي سينجم عن هذا الاتفاق فيما لو كتب له أن ينجح، لأنه اتفاق غير متوازن، اتفاق يغلب الموقف لمصلحة إسرائيل، و هناك يعني شبه يقين لدى هذه القوى بأنه الإسرائيلي يريد أن كما قال الأستاذ سليمان يريد أن يحدث فتنة في لبنان، والهجوم على الجيش اليوم باغتيال ضابطين منه هو هجوم على العمود الأساسي للأمن في لبنان. مؤسسة العسكرية هي مؤسسة جامعة، مؤسسة وطنية حولها إجماع وطني، يراد إضعاف هذه المؤسسة أو إدخالها في نزاعات داخلية تؤدي إلى تفككها كما حصل معها في تجارب سابقة أيام الحرب اللبنانية. فحزب الله وحلفائه يعتبرون أن هذا الاتفاق يخضع لبنان لمشيئة إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، ولا يعطي لا يرتب على إسرائيل أي التزامات تجاه لبنان. يعني كله مطلوب من لبنان أن يفعل كذا وكذا وكذا، بينما إسرائيل لم توافق على برنامج، لم تقل أصلا أنها تريد الانسحاب من لبنان. الواضح أنه الإسرائيلي فيما يقوم في تصرفاته على أرض الواقع أستاذنا لا يشير أنه يرغب في الانسحاب. إذا كان يرغب بالانسحاب، لماذا تقدم واجتاح منطقة الشمال الليطاني، بدأ اجتياح منطقة الشمال الليطاني ووصل إلى قلعة شقيف الاستراتيجية، والآن يحاول أن يصل إلى تلال حاكم فوق النبطية وفوق في إقليم التفاح وفي الريحان وفي المناطق
1: نعم
0: المرتفعة؟ لو كان فعلا يريد الإسرائيلي اتفاقا ويريد الانسحاب، لماذا يتقدم؟
1: بالفعل
0: الإسرائيلي
1: صياغة
0: طبعا
1: صياغة
0: وقع في مصيدة
1: نعم صياغة الاتفاق
0: الصراع
1: تؤكد
0: الذي
1: كل ما
0: حاول أن
1: أشرت
0: يقطعه.
1: إليه سيد طارق، وبالتالي أختم معك سيد بشارات في عجالة، أين ترى الأمور ماضية في الساعات القادمة في ظل زيارة وزير أو قائد الجيش اللبناني إلى باكستان؟
2: أنا باعتقادي يعني هناك مساران ربما ما زالان حاضران، المسار الأول وهو المسار التصعيدي في المنظور الإسرائيلي.
1: بقيت لدينا 20 ثانية فقط سيد بشارات.
2: نعم، إسرائيل ماضية في حالة التصعيد في لبنان، المسار الثاني وهو المسار السياسي الدبلوماسي، وهذا ربما يتشعب ما بين مسار واشنطن، ويبدو أنه سيدخل عليه مسار باكستان،
1: شكرا
2: وبالتالي
1: جزيلا
2: هناك
1: لك،
2: حالة من عدم الوضوح حتى هذه اللحظة.
1: شكرا جزيلا لك سيد بشارات، وشكرا كذلك سيد ترشيشي كان معنا من بيروت. دلالة الاستهداف العسكري الإسرائيلي للجيش اللبناني في جنوب لبنان على واقع تصاعد الأعمال القتالية من الجو والبر نتابعه في العرض التالي.
3: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الفقرة العسكرية التي نتابع فيها تغطية التطورات الميدانية في جنوب لبنان، حيث استمرت الغارات والإنذارات الإسرائيلية من البقاع الغربي إلى ساحل قضاء صيدا ومرتفعات قضاء جزين، وأبرزها غارة إسرائيلية استهدفت آلية عسكرية لبنانية في محيط مدينة النبطية، ما أدى إلى استشهاد ضابطين وجندي كما قال الجيش اللبناني في بيان له. هذه التطورات نحللها مع ضيفنا في الاستوديو العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي. أهلا بك عميد حسن، سنبدأ النقاش، لكن قبل ذلك نتوقف مع الزميل محمد رمال على الشاشة التفاعلية وآخر هذه التطورات من الجنوب اللبناني.
4: كما ذكرت وسيلة، التصعيد الإسرائيلي الميداني على وتيرته ولا سيما في المناطق الجنوبية، أكان على مستوى الغارات من الطائرات الحربية أو الطائرات المسيرة التي تستهدف عادة سيارات تمر على طرق مناطق الجنوب، بالإضافة إلى القصف المدفعي. العمليات الحربية لا تزال في نفس النقاط الملتهبة عادة خلال الأيام الماضية، ولا سيما في مناطق محيط النبطية. نحن نتحدث عن محيط النبطية المقابل لمنطقة التوغل في قلعة شقيف وزوتر الشرقية. هذه المناطق عادة ما تستهدف بشكل متواصل، وخصوصا في الغارات الجوية التي تستهدف هذه المناطق، بالإضافة إلى جنوب منطقة الليطاني التي تستهدف بلداتها من حين لآخر في مناطق موزعة على كامل هذه الجغرافيا، في حين أن عمليات دفع الناس أو سكان المناطق الجنوبية تسير بوتيرة أيضا متواصلة، ولا سيما في هذه المناطق التي كانت تستقبل معظم النازحين. سنحاول إطلالة جغرافيا على المنطقة التي استهدف فيها جيش الاحتلال مركبة للجيش اللبناني في منطقة كفر تبنيت. هذه هي جغرافية المنطقة، وهذا هو نهر الليطاني الذي يمر في هذه المنطقة، وكما تلاحظون منطقة الشقيف هذه التي وصلها جيش الاحتلال في الأيام الماضية وزوتر ويحمر تطل على هذا الوادي الذي يمر عبره الطريق الذي يربط عادة منطقة مرج عيون بنقطة هنا جسر الخردلي، ثم يصعد هنا باتجاه هذه المنطقة ليذهب إلى كفر تبنيت ومنها إلى منطقة النبطية. هذا الطريق الأساسي في هذه المنطقة، تحيطه منطقتان، منطقة أشطيف وكذلك منطقة مرج عيون، ولا سيما في القليعة ومرج عيون، هاتين البلدتين لا يزال الجيش اللبناني يرابط فيهما، ولا سيما في مركز القضاء مرج عيون حيث لدى الجيش اللبناني ثكنة. وبالتالي بعد توغل الاحتلال في هذه النقطة في منطقة دبين وقطع طريق الجيش اللبناني من القليعة مرج عيون باتجاه منطقة البقاع الغربي ومنطقة حصبية هنا في هذه النقطة، وبالتالي لم يعد أمام الجيش اللبناني سوى سلوك هذا الطريق الذي يمر هنا من منطقة القليعة، وبالتالي الوصول إلى الخردلة التي لديه نقطة إضافة إلى نقطة أخرى لقوات اليونيفيل في هذه المنطقة. وبالتالي فإن عملية الاستهداف جرت هنا عند تخوم أو عند مدخل بلدة كفر تبنيت من جهة النهر، وبالتالي هي منطقة غير مأهولة، وبالتالي استهدافه كان استهدافا واضحا لأنه على طريق ليس فيها أي وجود عمراني أو سكاني في تلك المنطقة. على مستوى الاستهدافات والإنذارات التي تحدث عنها اليوم الناطق باسم جيش الاحتلال، كما نلاحظ هذه البلدات عادة في مناطق تعتبر مناطق متداخلة ما بين قضاء النبطية والبقاع الغربي. هذه المنطقة هي بلدات في مناطق جبلية وعرة، نتحدث عن مشغرة في البقاع الغربي، فرحونة في قضاء جزين، وعرمت أيضا في قضاء جزين، وكذلك سجد، في حين امتدت الإنذارات إلى جنوب قضاء صيدا هنا في بلدة أنصارية. وبالأمس تم إنذار تفاحة، المروانية، البابلية، السكسكية والسرفاند، وهي المناطق التي كانت تستوعب معظم النازحين من مناطق أقصى الجنوب، وبالتالي دفعهم باتجاه الغزية وصيدا، وبالتالي لا قيمة عسكرية لهذه المناطق لأنها باعتبارها مناطق سكانية أكثر منها عمليات حربية، وبالتالي لا تفسير سوى أنهم يدفع سكان هذه المناطق إلى إفراغ هذه المنطقة باتجاه عمق الجنوب. إشارة أخيرة إلى عمليات حزب الله التي جرت في الساعات الماضية، كما نلاحظ هنا تم استهداف بحسب بيانات حزب الله مربط مدفعي في منطقة مرجليوت أو وادي هنين ما بين بلدتي مركبة والعديسي، وهو مربط عادة يستخدم لقصف هذه المناطق في منطقة شقيف وزوتر، بالإضافة إلى استهداف موقع بلاط قرب بلدة رامي، وهو موقع متقدم على الحدود بين البلدين، وهو ما يفسر إطلاق صفارات الإنذار في زرعيت اليوم هذا الصباح. وسيلة،
3: شكرا جزيلا لك محمد على كل هذه التحديثات والمعطيات. أهلا بك من جديد عميد حسن. إذن العمليات الإسرائيلية مستمرة كما جرت العادة بشكل روتيني وعادي، لكن ما هو غير عادي اليوم هو هذا الاستهداف لآلية عسكرية تابعة للجيش. إسرائيل تقول إن ذلك كان خطأ ويجري التحقيق في الأمر، كيف تقرأ ذلك؟
5: نعم فعلا هو حدث لافت جدا في سياق العمليات الإسرائيلية العدائية منذ بدء هذه الحرب، لأن الاستهداف هذا على هذه الطريق كما شرح الزميل محمد هنا كفر تبنيت، هذه الطريق أريد أن أبينها على الخريطة، هي التي تصل كفر تبنيت في منطقة القليعة مرج عيون. هذه الطريق واضحة جدا مكشوفة، وهي الطريق الوحيدة التي تصل منطقة النبطية بمنطقة مرج عيون القليعة وكل هذه المنطقة، وبالتالي نحن نتحدث عن الرابط الوحيد بين المنطقة العازلة التي يعمل الإسرائيلي على تثبيت مواقعه فيها خاصة من الناحية الشرقية وبين قضاء النبطية. فإذا المقصود بالدرجة الأولى طبعا هي رسالة إنذارية للجيش اللبناني لا يمكن أن تكون خطأ، هو يعرف الآلية واضحة بشكلها مكشوفة على الطريق، هذه الطريق ليس عليها طبيعة أشجار حرشية لنقل أنها غير واضحة، وهناك ضباط كبار في الآلية ولديهم أرقام هواتف وأجهزة اتصال في الآلية، كل هذا يؤكد هوية الآلية وانتمائها للجيش اللبناني. وبالتالي نعم هذه هي الآلية، وبالتالي فإذا بداية الاستهداف متعمد، ومتعمد ربما هذا المستوى من الاستهداف، نحن نتحدث عن ضابط برتبة عميد مع ضابط آخر برتبة نقيب وطبعا سائق الآلية.
3: يعني بالنظر إلى الموقع وكذلك آلية عسكرية معروفة لدى الجيش الإسرائيلي بأنها تابعة للجيش، وسائل الاتصالات كذلك، كل هذه المعطيات تؤكد بأن هامش الخطأ هنا محدود جدا،
5: معدوم. يعني معدوم طبعا في ظل التكنولوجيا المتطورة لجيش الاحتلال الإسرائيلي. الواضح أن هناك رسالة إنذارية للجيش. طبعا لماذا؟ أولا أريد أن أتحدث عن المكان. في المكان هذا الممر الذي بينته على الخريطة، وهو الممر الوحيد الذي يربط منطقة هذه المنطقة، منطقة احتلال الاحتلال، مع منطقة النبطية أي المنطقة غير المحتلة، وبالتالي يحاول الإسرائيلي من خلال الاستهدافات المتكررة هنا على هذه الطريق، وقبلها كان هناك استهداف لعائلة مدنية وتحديدا من منطقة مرجعيون هذه العائلة. فإذا يبدو أنه يريد عزل هذه المنطقة وفصلها عن المناطق الأخرى من الجنوب، وهذا
3: رغم أن لا قيمة عسكرية لها لأنها مأهولة بالسكان، وهذا ما كان يحدثنا عنه محمد رمال.
5: لا لا لا يوجد سكان هنا، تحدثين عن مأهولة. هذه المنطقة، المنطقة هذه مكشوفة ولا يوجد فيها لا قرى ولا بلدات ولا منازل، تمر عبر جسر الخردلي عبر نهر الليطاني، وكل هذه الآليات التي تمر للجيش اللبناني هي تمر ربما كل يوم أو يومين أو ثلاثة، يعني هذه الآلية تحديدا ربما هذه المرة الألف التي تمر على هذه الطريق، وهذا يؤكد أيضا عدم سردية الخطأ أو
3: ما الهدف.
5: فإذا هناك موقع للجيش سيدة وسيلة، هناك موقع للجيش في سكنة مرجعيون، وهو موقع مهم، وهذه المنطقة طبعا غير محتلة من قبل العدو الإسرائيلي، ولا يزال الجيش موجود فيها، والأهالي صامدون في هذه المنطقة مرجعيون الإقلاع. هذه المنطقة أعتقد أنه يجري العمل على فصلها وعزلها عن مناطق الجنوب الأخرى، وتحديدا الجيش. أعتقد هنا نتحدث عن الرسائل باتجاه الجيش، طبعا هناك مجموعة رسائل. الهدف درس بعناية سيدة وسيلة، وتم تحديد استهداف هذه الآلية بما فيها من يعني شخصيات عسكرية ضمن عملية مخططة مقررة بهذا المستوى. رسالة نارية لقائد الجيش، رسالة لمؤسسة الجيش، طبعا لقائد الجيش الذاهب الآن إلى باكستان، وربما وصل،
3: وكما قلنا قبل قليل أنه غادر بيروت وسيلتقي نظيره الباكستاني. ما الذي يحمله قائد الجيش اللبناني والهدف من زيارته باعتقاد؟
5: نعم، هذه الزيارة لافتة، طبعا هي دعوة من قائد الجيش الباكستاني. قائد الجيش الباكستاني الآن يدير عملية ويرعى عملية تفاوض كبرى على مستوى المنطقة بين الولايات المتحدة وإيران وإسرائيل ضمنا، وبالتالي لابد من ربط زيارة قائد الجيش وبهذه الرعاية الدبلوماسية التي يقوم بها الوسيط الباكستاني. وهنا اللافت أيضا أن المستوى العسكري اللبناني هو الذي يذهب إلى باكستان وليس المستوى السياسي، ولكن هذا لا يعني أن هناك يعني مشكلة أو انقسام، طبعا تتكامل الجهود، ولكن هذا يؤكد على ربط المسار التفاوضي في واشنطن بين لبنان وإسرائيل بالمسار التفاوضي في باكستان الذي يقوم بين إيران والولايات المتحدة.
3: فإذا نعم أن هذه العملية تأتي كذلك عقب مسار تفاوضي كان مستمر بين إسرائيل ولبنان، والحديث عن المناطق التجريبية، وهذا ما حدث في إحدى هذه المناطق. كيف ستكون تداعيات
5: تماما هنا أيضا الربط باستحقاق معين الجيش اللبناني الآن. البيان المشترك الذي صدر عن الوفد التفاوضي اللبناني والإسرائيلي وبرعاية أمريكية بالأمس أو من يومين يعطي دورا للجيش اللبناني في تنفيذ بعض الإجراءات وصولا إلى اتفاق وقف إطلاق النار، وهذا الدور يتمحور حول مسألة المنطقة التجريبية. والمنطقة التجريبية وفقا لما فهمناه من البيان أنها ومن بعض التصاريح أنها منطقة يتم فيها اختبار قدرة الجيش اللبناني على بسط سلطته عليها وعلى سحب سلاح حزب الله من هذه المنطقة التي سيتم تحديدها ربما تباعا. فإذا هذه أيضا رسالة للجيش لكي يقوم يتعامل بجدية مع هذا الأمر الذي صدر من البيان المشترك والذي يلقي على عاتق الجيش المهمات التنفيذية. فإذا جملة رسائل يعني دفعت جيش الاحتلال إلى اتخاذ قرار باستهداف هذه الآلية وقتل هؤلاء الشهداء رحمة الله عليهم.
3: شكرا جزيلا لك العميد حسن نجوني الخبير العسكري والاستراتيجي. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الفقرة، نعود بكم الآن من جديد إلى غرفة الأخبار.
1: وإلى قطاع غزة، حيث أفادت مصادر في مستشفيات غزة باستشهاد 9 فلسطينيين في غارات إسرائيلية على القطاع منذ فجر السبت، بينهم 8 في مدينة غزة. التفاصيل نتابعها في تقرير مراسلنا شادي شمية.
6: تتصاعد وتيرة الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة. غارة إسرائيلية جديدة استهدفت مخيم نازحين في حي الرمال وسط مدينة غزة. عدد من الشهداء والإصابات وصلوا إلى مجمع الشفاء الطبي هنا بمدينة غزة وسط حالة من

0: الحزن والغضب على استمرار الخروقات الإسرائيلية التي لا زالت تستهدف المدنيين وتحديداً خيام النازحين في كل مناطق القطاع.
1: نازحين مليانة وخيام مليانة بشكل كثيف جداً. يعني في أول تقريباً لفينا حوالي المخيم مرتين أو ثلاث مرات لما دركنا وصلنا المكان بالضبط. شلنا فيه الوصبات عدة ومن ثم كمان شهداء.
2: لا بزارة ديش بدي سيح. يلا يا ربي كن طيب يا ربي. يلا كن طيب يا ربي.
0: عدد جديد من الإصابات تصل الآن نتيجة المجزرة الإسرائيلية التي ارتكبتها قوات الاحتلال قبل قليل. لازال الأطباء يستقبلون حالات كثيرة نتيجة هذا الاستهداف الإسرائيلي المتواصل على القطاع. شادي شامية، الجزيرة، قطاع غزة.
3: وفي مدينة خان يونس جنوبي القطاع استشهد الشاب مهند فروانة جراء غارة إسرائيلية استهدفت خيمة. وقالت عائلة فروانة إن رجلها مهند كان يستعد للاحتفال بزفافه قبل أن تحول صواريخ جيش الاحتلال الإسرائيلي حفل الزفاف إلى بيت عزاء.
4: على أنقاض هذا المنزل تقف البدلة السوداء شاهدة على فرحة اغتالت الصواريخ غيلة. قميص أبيض ناصع وربطة عنق حمراء زاهية وأطباق من الصماقية، تفاصيل رتبها العريس مهند فروانة بعناية لليلة العمر. لكن القصف الإسرائيلي كان أسرع من عقارب الساعة فحول كل شيء هنا إلى رماد.
5: بدلة مهند المفروض اليوم يلبسها. الحمد لله الحمد لله اليوم مهند ما لبس هالشي، لكن لبس التوب الأبيض. الحمد لله جو سحور العين وأنا مبسوط. مهند بالشهيد، مهند عريس. الصماقية المفترض أن تتوزع اليوم عشان فرح أخويا، لكن الحمد لله اليوم بدها تتوزع على عزاء أخويا.
4: استشهد مهند قبل زفافه بساعات في مشهد التقت فيه تفاصيل الموت والدمار برمزية الحب والحياة التي لم تكتمل.
5: كان نايه هنا يا حرام، مجهز عفش البيت وبستنى فيها العروسة. كان المفترض من الآن أنه زي الحين بكون وقت زفاف تبعه، لكن زفافه اليوم في الجنة إن شاء الله.
4: هنا تحولت مراسم الزفاف إلى بيت عزاء والمهنؤون إلى معزين.
6: أقمت هذا لأنه الاستقبال الفرح مش للعزاء، اللي أجوا يهنوا أجوا يعزوا، والشباب كل امبارح فرحت معاه وهو فرح معاهم وتعشى، لكن قضاء الله وقدره والحمد لله ربنا يعني اختاره شهيد عنده.
4: حمم الموت القادمة من السماء لم تتوقف. أثناء حديث والد الشهيد مهند الجزيرة كان القصف مستمرا.
6: كنا نرقص معاه والشباب ترقص معاه وتمام التمام وتعشى مع الشباب،
4: والدخان يتصاعد على بعد مئات الأمطار من مكان الفاجعة في مشهد يعكس التصعيد الإسرائيلي المستمر ضد القطاع. برحيل مهند لن تفقد العائلة شابا في مقتبل العمر فحسب، بل فقدت بيتا وأسرة كانت ستبنى بالأمل لتداوي بعض جراح الحرب الغائرة من فقد ودمار. هاني الشاعر، الجزيرة، خان يونس.
7: مشاهدينا، هذه التغطية مستمرة معكم للتصعيد الإسرائيلي في لبنان والمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية وكذلك للمفاوضات الإيرانية الأمريكية والوضع في مضيق هرمز. ففي آخر التطورات أعلنت القيادة المركزية الأمريكية إسقاطها مسيرتين إيرانيتين قالت إنهما كانتا تهددان حركة الملاحة الدولية في مضيق هرمز. أضافت أن قواتها تظل على أهبة الاستعداد لمواصلة التصدي لما سمته العدوان الإيراني. في إيران كانت وكالة أوسنا أفادت بأن وزير الداخلية تسلم من نظيره الباكستاني رسالة من قائد الجيش عاصم منير إلى المرشد الإيراني. جاءتها نقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية عن وزير الداخلية الباكستاني قوله إن الرسالة التي حملها مهمة، معربا عن أمله في أن تسير الأمور جيدا وأن تصل إلى نهايتها. في غضون ذلك أفاد مراسل الجزيرة أن قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل غادر إلى إسلام أباد للقاء قائد الجيش الباكستاني عاصم منير. في بيروت أعلن الجيش اللبناني استشهاد ضابطين وجندي في غارة إسرائيلية في النبطية جنوبية البلاد. وقال الجيش الإسرائيلي أنه هاجم مركبة تحركت بشكل مشبوه باتجاه قواته قرب بلدة كفر تبنيت، في حين قالت اليونفل إن الغارة تشكل انتهاكا لسيادة لبنان وللقرار 1701. من جهته أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ضابط وجندي في معارك بجنوب لبنان، وقال إن الضابط قائد فصيل في وحدة النخبة إيغوز وإن الجندي من لواء جفعاتي. وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن 18 عسكريا إسرائيليا قتلوا في جنوب لبنان وعلى الحدود منذ إعلان وقف إطلاق النار. من جهته أعلن حزب الله استهداف تجمعات إسرائيلية في الجنوب بصواريخ ومسيرات انقضاضية. يأتي هذا بينما شهد جنوب لبنان ومنطقة البقاع الغربي شرقي البلاد استمرارا الغارات والقصف المدفعي الإسرائيلي على مناطق واسعة. أنا من طهران مراسل الجزيرة عدنان بوريني، ومن واشنطن مراسل الجزيرة أحمد الرهيد. مرحبا بكما عدنان، أبدأ معك في المواقف الإيرانية بعد تلك التصريحات أيضا الباكستانية عن قرب التوصل إلى نهاية هذا الطريق.
8: نعم محمد، نحن نتحدث عن زيارة مهمة جدا لوزير الداخلية الباكستاني إلى طهران. قال في تصريح وحيد حتى هذه اللحظة بأنه يحمل رسالة مهمة للمرشد الإيراني، وإن باكستان تأمل أن تسير الأمور بشكل جيد. هذه الزيارة التقى فيها وزير الداخلية الإيراني اليوم وسلمه الرسالة بالأمس عفوا، واليوم يفترض أن يلتقي وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي. طبعا هذه الزيارة تأتي في وقت يترقب فيه أن تسلم طهران ردها فيما يتعلق بالملاحظات الأمريكية بشأن اتفاق مذكرة التفاهم، حيث يتم الحديث عن أن الرد الإيراني بحث من قبل المؤسسات الإيرانية وأقر من مجلس الأمن القومي الإيراني وسلم للمرشد الإيراني للمصادقة عليه بشكل نهائي، وربما نكون نحن أمام الانتهاء من هذا الرد وتسليمه، وربما يحمله وزير الداخلية الباكستاني معه عائدا باعتبار أن باكستان وسيطا في هذه المفاوضات، ولكن هذا كله متروك عمليا للتأكيد الرسمي خلال الساعات القادمة وربما اليومين اللاحقين. نحن نتحدث محمد عن لحظة حاسمة، هذه الزيارة تأتي وسط جمود دبلوماسي على الرغم من كل الحديث عن أن المسار الدبلوماسي مستمر وأن التبادل الرسائل قائم، لكن لا يوجد حديث عن تقدم حقيقي في المفاوضات وسط إصرار كل طرف على الشروط. طهران تصر على شروط فيما يتعلق ببنود المذكرة التي يتم بحثها عمليا خصوصا عندما نتحدث عن لبنان ووقف إطلاق النار هناك. طهران تقول بأن وقف إطلاق النار في لبنان هو بند أساسي يأتي ضمن البند الأول المتعلق بوقف الحرب بشكل كامل، ولكن البندان الآخران المهمان هما بند مضيق هرمز والأصول الإيرانية المجمدة. الحديث عن توافق محمد عن على الخطوط العريضة على الأقل، ولكن المبحث المتعلق بالتفاصيل هو أمر مهم للغاية عندما نتحدث عن مضيق هرمز والإصرار الإيراني على هذه الورقة باعتبارها ضمانة حقيقية لطهران في كل اتفاق مقبل. هذا الإصرار عنوانه هو أن طهران تريد الحفاظ على فكرة إدارة طهران لمضيق هرمز وسط محددات معينة، هذه المحددات تقوم فيها طهران بتحديد المسارات المرتبطة بالسفن ومنع السفن التي تصنفها كسفن معادة من عبور مضيق هرمز، بالإضافة إلى تحديد السفن التي تشتبه فيها وتقوم بتفتيشها، وكل ذلك يأتي تحت ظلة تسجيل السفن بآلية المرور الإيرانية، بالإضافة إلى رسوم عنونت تحت بند رسوم خدمات، رسوم ملاحة وتأمين وأضرار بيئية. هذه النقاط تصر عليها طهران وتحاول تثبيت المعادلة المرتبطة بها بشكل يومي، سواء عبر الإجراءات التي يمارسها الحرس الثوري هناك في مضيق هرمز أو عبر التصريحات الرسمية المتكررة عمليا من قبل المسؤولين الإيرانيين على هذه النقطة، مشيرين إلى أنه على الولايات المتحدة الأمريكية أن تتقبل هذا الواقع الجديد في مضيق هرمز. النقطة الثانية محمد هي المرتبطة بالأصول الإيرانية المجمدة. طهران تصر على أن هذه الأموال كلها عمليا هي حق إيراني وينبغي الإفراج عنها دون قيد أو شرط، وبالتالي يتم الحديث عن إفراج حقيقة في هذا البند، وبأن هناك توافقا على الإفراج عن أصول إيرانية مجمدة، وهناك ضمانات حتى يتم الحديث عنها، وحديث عن مبلغ 12 مليار دولار سيتم الإفراج عنها في حال توقيع الاتفاق بعد 60 يوم. لكن عمليا هناك يبدو خلافات تتعلق ب

0: تفاصيل آلية تسليم هذه الأموال. طهران تصر على أنها مستعدة للتفاوض لتحقيق مكاسب حقيقية في المفاوضات، هذا أمر أول. الثاني هو مرتبط بالخطوط الحمراء، وتقول إنها لا تستطيع التنازل أو مس خطوط الحمراء فيما يتعلق بمصالحها، ولكن كل ذلك محمد يأتي تحت مظلة مهمة جدا تتحرك تحتها طهران، تقول فيها أنها لا تستطيع الوثوق بشكل كامل بالموقف الأمريكي وبالالتزام الأمريكي بأي اتفاق، وبالتالي نقطة الضمانات هي نقطة مهمة للغاية تتحدث عنها طهران، ولذلك نرى كل هذا التمسك بنقطة مضيق هرمز.
1: أدام بوريني شكرا جزيلا لك من طهران. ننتقل إلى أحمد الرهيد من واشنطن. وأحمد، لنبدأ إذن بتصريحات القيادة المركزية الأمريكية، وكيف تراقب أصلا واشنطن هذا الحراك الجديد من باكستان؟
2: نعم محمد، بالفعل آخر المواقف الصادرة عن الجانب الأمريكي هو ما أصدرته قبل قليل القيادة المركزية الأمريكية التابعة للجيش الأمريكي والتي تشرف على العمليات في منطقة الشرق الأوسط، وقالت إنها أسقطت مسيرتين انقضاضيتين إيرانيتين كانتا تهددان حركة الملاحة في المياه الدولية، وأضافت أن قواتها تبقى على أهبة الاستعداد للدفاع عن كل ما وصفتها بالأعمال العدائية الإيرانية غير المبررة في ظل استمرار سريان اتفاق وقف إطلاق النار، وهي ظلت تؤكد على هذا الموقف على مدى الأيام الماضية والحوادث التي تكررت خلال اليومين الماضيين أو ما سبقها. وتضيف أيضا كانت في مواقف سابقة بأن الردود الأمريكية والضربات التي كانت قد استهدفت بها مواقع ساحلية في إيران هي تأتي في إطار الدفاعي عن النفس، وكذلك لصد الهجمات الإيرانية ضد القوات الأمريكية والمصالح الأمريكية، وهذا يثبت اتفاق وقف إطلاق النار على حاله، وأن هذه الحوادث برغم حدوثها المتكرر إلا أن الأطراف ما تزال تتمسك أو الولايات المتحدة ما تزال تتمسك بسريان اتفاق وقف إطلاق النار، وتضع الضربات التي تقوم بها القيادة المركزية الأمريكية بأنها تأتي في إطار الدفاعي عن النفس وكذلك في إطار حماية الملاحة في مضيق هرمز. لدينا أيضا المواقف الأمريكية التي تؤكد على حالة الترقب الأمريكي المستمر للرد الإيراني على الملاحظات والمقترح الأمريكي الذي وصل إلى طهران قبيل أيام. وفي الحقيقة هنا في الولايات المتحدة اعتقاد بأن الرد الإيراني يتأخر بسبب ما تصفه الإدارة الأمريكية والمسؤولون في إدارة ترامب الانقسام الداخلي في إيران، وبالتالي هم يعتقدون أن الردود الإيرانية تتأخر بسبب عدم التفاف القيادة في إيران على موقف واحد أو عدم القدرة على صياغة موقف واحد، هكذا يقول ترامب، وكذلك يقول عدد من مسؤوليه فيما يتعلق بالردود الإيرانية. ولكن التشديد دائما بأن الولايات المتحدة ستحصل على ما تريد سواء عن طريق التفاوض أو عن طريق العودة للأعمال العسكرية، هكذا يتحدث ترامب وكذلك المقربون منه عندما يسأل عن سريان المفاوضات. وبرغم كل ذلك لدينا أيضا الحديث الإيجابي من قبل إدارة ترامب بأن هناك نبرة مختلفة تأتي من إيران، وأن المسار على أن المفاوضات تتحرك بسرعة وبشكل جيد، وأن الولايات المتحدة تحقق ما تريد، وإقرار في ذات الوقت على صعوبة التقدم وصعوبة المفاوضات والتعقيد لا سيما فيما يتعلق بمضيق هرمز. التأكيدات الأمريكية هي على حالها، منع إيران من امتلاك سلاح نووي، وأن لا يكون التعهد الإيراني من خلال الأقوال وإنما يجب أن تتبعه بالأفعال، هكذا يتحدث وزير الخارجية الأمريكي، والذي يقول إن هناك حاجة لأن تترجم تعهدات إيران بشكل عملي فيما يتعلق بتجميد التخصيب وكذلك التخلص من اليورانيوم عالي التخصيب لدى إيران. وبعد ذلك يقول الولايات المتحدة بعد أن تجد تعهدات وضمانات قابلة للتنفيذ هي ستتحدث عن الأموال الإيرانية المجمدة وكذلك تخفيف العقوبات. هناك بعض التسريبات التي تشير إلى إمكانية تخفيف العقوبات عن النفط الإيراني في المرحلة الأولى من المفاوضات، ولكن وزير الخارجية

0: كان قد أكد بأن الولايات المتحدة لم تبحث حتى الآن أي تفاصيل تتعلق بالإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، ويرهن ذلك بالتقدم على طاولة المفاوضات. لدينا أيضا الموقف الأمريكي الذي يشدد على أن مسألة حرية الملاحة في مضيق هرمز يجب أن تعود كما كانت دون رسوم ودون شروط من قبل إيران. ويعتقد الجانب الأمريكي أيضا بأن ما تقوم به إيران مخالف للقوانين الدولية ويجب أن يتم إيقافه. هناك أيضا الحديث الأمريكي الذي يرهن رفع الحصار عن الموانئ الإيرانية بفتح مضيق هرمز من قبل إيران. بكل الأحوال، حالة الترقب هي التي تتسيد المشهد هنا في الولايات المتحدة. أما الموضوع الأبرز في الحقيقة محمد خلال ما مضى من ساعات هو هذه التسريبات التي كشفت عنها شبكة NBC نيوز وكذلك صحيفة نيويورك تايمز عن مستوى التجسس الإسرائيلي على الولايات المتحدة، والذي تقول نيويورك تايمز بأن وزارة الحرب رفعت مستوى التهديد إلى المستوى الحرج، وأن إسرائيل تحاول أن تؤثر على صناع القرار الأمريكيين أو أن تتجسس على المعلومات المتعلقة بمسار المفاوضات واستراتيجيات الولايات المتحدة خاصة فيما يتعلق بإيران. طبعا هذه التسريبات تأتي مع نفي من قبل مسؤولين في البيت الأبيض وكذلك السفارة الإسرائيلية في واشنطن بحسب وسائل إعلام أمريكية.
1: أحمد الرهيد من واشنطن، شكرا جزيلا لك. ينضم إلينا من طهران دكتور حسين ريوران الباحث المختص في القضايا الإقليمية، ومن تكساس دكتور فرانك مسمار الباحث المتخصص في الشؤون الأمريكية. مرحبا بكم سيد مسمار. أبدأ معك بالسؤال حول التطورات الأخيرة، إلى أي مدى مثل هذه الحوادث حسب ما تقول القيادة المركزية الأمريكية أنها أسقطت مسيرتين انقضاضيتين كانتا تهددان حركة الملاحة بمضيق هرمز، إلى أي مدى تشكل مثل هذه الحوادث يعني مؤشرا على شدة هذا الحصار وكذلك على شدة هذا التوتر الموجود في المضيق برغم التقدم في المفاوضات؟
2: طيب، شكرا على الاستضافة وأهلا وسهلا فيك وضيفك الكريم. شوف أستاذي، يعني الولايات المتحدة واضح جدا أنها تريد أن تحصل على ما تريد من خلال المفاوضات، وتريد أن تدعم المفاوضات بالحصار العسكري والحصار الاقتصادي. هذا الكلام لا يعجب الفئة الحاكمة في إيران حاليا، اللي هي طبعا الحرس الثوري، فهي تحاول أن تحرك المياه الراكدة بأنه يعني خلينا نقول تعاقل أي أفكار للملاحة للاستيراد والتصدير في المنطقة، وطبعا هي تستخدم يعني الصواريخ قصيرة المدى والمسيرات، وهذا الكلام يعني لاحظناه على مدار الأسبوع الماضي. الولايات المتحدة تستهدف هذه القطاعات، وهي طبعا ترد بعدم استهداف الولايات المتحدة باستهداف دول عربية في منطقة الخليج العربي مثل الكويت ومثل البحرين. فالموضوع يعني هو إيران تعلم ما تريد الولايات المتحدة، والولايات المتحدة تعلم ما تريد إيران، والقادر على كسر عظم الآخر. يعني هي الولايات المتحدة تلعب بهذا المنظوم، أنه يعني هي قادرة حاليا على خنق إيران اقتصاديا، وتريد الفعل الاقتصادي التي هي يعني حاليا تسببه من خلال الحصارين العسكري والاقتصادي أن تحضر إيران لتوافق على شروط الولايات المتحدة على طاولة المفاوضات. يعني هذا فعليا ما يحدث.
1: دكتور حسين ريوران، في المقابل ما هي الأهداف الإيرانية من استمرار هذه التحركات العسكرية في المضيق وهي تخضع لحصار بحري، سواء مثل هذه الحوادث أو حتى استهداف الدول المجاورة أيضا الذي هو ما زال مستمرا؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك ولضيف الكريم والمشاهدين الأعزاء. واضح أن إيران تقول أن منطقة مضيق هرمز الآن هي منطقة عسكرية وتحت سيطرة القوات المسلحة الإيرانية، أي الجيش والحرس الثوري، وأي يعني حضور عسكري خارج إطار التنسيق مع هذه القوى سيواجه برد فعل. يعني وجود المسيرات الانقضاضية هو لا يأتي من فراغ، يأتي من أن هناك من ينقض هذا القرار، أي يدخل إلى هذه المنطقة من خلال

0: معادية بالحضور في هذه المياه، وستواجه أي حضور عسكري لأي طرف كان في هذه المنطقة من خلال الصواريخ والمسيرات.
1: طيب، هذا الموقف أو هذه التحركات العسكرية سيد مسمار إلى أي مدى تحرج دائما التصريحات الأمريكية المتعلقة بالقضاء على القدرات الإيرانية؟
2: لا هلا شوف استاذ، يعني في فرق بين الحصار وفي فرق بين انك يعني تعيق الملاحه. الولايات المتحده تحاصر من خلال القطاعات العسكريه الامريكيه، ايران تعيق الملاحه، انت تستطيع ان تعيق الملاحه في اي منطقه بحجر بحجر. يعني اعاقه الملاحه هي يعني ليست بالشيء خلينا نقول اللي يعني بهالصعوبه. في النهايه يعني موضوع الملاحه هو موضوع تكاليف الشحن والتامين على الشحن. يعني ما تفعله إيران هي ترفع تكلفة الشحن وترفع التأمين على الشحن، فهذا أصلا يعني حتى لو كان هناك شركات ترغب أن تذهب بهذه الطريقة سوف يعني تغير وجهة نظرها. على فكرة يعني هذا أدى إلى حاليا هناك في أفكار كثيرة تطرح في منطقة الجزيرة العربية لإعادة التصدير من خلال أنابيب النفط. إذا بتتذكر كان في أنبوب نفط سعودي قديما، وكان هو طبعا سبب نمو 4 مدن، ومن ثم طبعا كان يذهب إلى ساحل لبنان قديما، ولكن تحول إلى النقل البحري بعد ما أصبح النقل البحري أرخص. حاليا النقل البحري أصبح أغلى. لماذا؟ لأنه تكاليف الشحن والتأمين على الشحن أغلى بسبب التهديدات الإيرانية. فحتى نكون واقعيين هنا ونستخدم الكلام في مكانه الصحيح، إيران تعيق الملاحة، إيران لا خلينا نقول تغلق المضيق. فهلا هي بوجهة نظرها انه يعني هذا المضيق لها بحق قانوني، طبعا يعني نعلم تماما انه هذا الكلام يعني غير صحيح بالنسبة للمنظومة الدولية، بالإضافة انه هي تقول اعداء، يعني اعدائها هي بمنظورها هي، فيعني اي شخص هي بمنظورها عدو هو عدو، فالدول العربيه تعتدي عليها. لماذا؟ لانها تقول انه هي يعني حليفه الولايات المتحده، هي لديها قواعد عسكريه للولايات المتحده، فاصبحت في منظور العداوه. فيعني من سوف يصدر ويستورد في منطقه الخليج؟ من معروف الجغرافيا، يعني يا ايران، العراق، البحرين، الامارات، قطر، يعني هاي الدول اللي طالعه على المضيق يعني مع السعوديه. فعندما نقول انت تعيق الملاحه على هذه الدول كونها انه انت تقول انه هناك دول معاديه، ما يعني هذا كلام عام، يعني لا يجب ان تكون محدد. فيعني اذا انت تعتبر مثلا دوله مثل الامارات العربيه دوله معاديه، وتعتبر امريكا دوله معاديه، ومن ثم تضرب الكويت، يعني هذا الكلام واضح جدا انه هناك فوضى في على اتخاذ القرار داخل ايران. بالاضافه طبعا احنا نعلم تماما انه الحرس الثوري يشكل تقريبا يعني بحدود 50% من اطار الدوله، يعني الناس يظنوا انه الحرس الثوري هو فقط حرس ثوري عسكري، هو منظومه اقتصاديه وسياسيه وعسكريه، ويسيطر على 50% من دخل الدوله. فيعني عمليه غيابه عن الساحه او ضعفه سوف تعمل بلبله داخل المجتمع الايراني، فهو يحاول ان يحافظ على نفسه وعلى وجوده وعلى سبب وجوده من خلال هذه العمليات.
1: دكتور حسين، على ذكر اتخاذ القرار في إيران، هل من المتوقع في هذه الزيارة الباكستانية أن يتم تسليم الرد الإيراني على الملاحظات الأمريكية؟
0: يعني في تصوري أن وزير الداخلية الباكستاني هو في طهران لسببين. السبب الأول أن يحمل الأجوبة الإيرانية إلى أمريكا، والسبب الثاني هناك أسئلة إيرانية حول موضوع الإفراج عن الأموال المجمدة الإيرانية وموضوع رفع العقوبات، يعني وهذه أسئلة إيرانية حملت لباكستان يعني الإجابة عليها من الطرف الآخر. والآن ظاهر الأمر أن من خلال التصاريح الأولية لوصول الوزير الباكستاني أن هناك أجوبة ما حول الإفراج عن الأموال المجمدة الإيرانية، وإلا من دون ذلك لا أتصور أننا يمكن أن نقول أن اتفاقا ما يمكن أن يحدث. هذا شرط إيراني واضح لا يمكن لإيران أن تتغاضى عنه.
1: سيد مسمار، هل هناك رؤية أمريكية للوصول إلى حل في هذه القضايا العالقة مثل الإفراج عن الأموال أو حتى رفع العقوبات الاقتصادية على إيران؟
2: طبعا في رؤية أمريكية كما قلت لك، يعني الولايات المتحدة

0: هي يعني سوف تحصل على ما تريد يعني. طبعا دلالة الكلام واضحة جدا يعني، من سواء كان من العسكريين أو من السياسيين الأمريكان. ولكن طبعا يعني هناك تدرج في الأمور يعني. يعني لا يمكن مثلا أنه الرئيس ترامب أنه يفرج عن أموال كما أفرج الرئيس أوباما، ثم الانتقاد الذي كان هو ينتقده يصب عليه. النقطة الثانية في موضوع النووي، يعني هو يحاور مثلا الإيرانيين، والإيرانيين للأسف هم يعلموا تماما أنه هاي النقاط لن يوافق عليها الرئيس ترامب إطلاقا يعني. فيعني الإيرانيين واضح أنه يريدوا، أو من يحكم إيران يريد أن يحافظ على موقعه بأي ثمن، لأنه يعني هذا ليس الطريقة للوصول إلى المفاوضات. يعني أنا قلت وعلقت في أكثر من حلقة أنه يعني إذا فتحتوا التصدير بتصدير النفط، ما أنتم تحصلوا على أكثر من هذا المبلغ، فلماذا التدقيق في هذا المبلغ؟ لأن تعلم أن الولايات المتحدة سوف ترفض. لا يمكن، الولايات المتحدة لن تحقق هذا المطلب لإيران، لأنه إذا حققته أصبح انتقاد الرئيس أوباما غير فعال. فبناء عليه لماذا تشدد إيران على هذه النقطة؟ طيب نقطة ثانية، كما قلت أنا برضو في حلقة سابقة، أنه يعني أنت تتكلم عن دولة جغرافيتها كبيرة وعدد سكانها يعني حجم جيد جداً، فيعني 15 و20 و25 مليار لا شيء بالنسبة لدولة بهذا الحجم، ولكن الاقتصاد، عجلة الاقتصاد هو المهم. فمن مصلحة إيران أن تصدر وتستورد يعني تعيش حياة طبيعية، وأن يتحسن ميزانها التجاري أكثر من 15 و20 و25 مليار. فعملية التركيز على هذا الموضوع، واضح أنه هناك فئة موجودة في إيران لا تريد، هي نفسها لا تريد أن تحصل على توافق. يعني أنا أطلب منك شخص أو شيء أنت تعلم أنه أنا لن أحقق، لن تعطيني إياه يعني. فيعني شغلة غريبة يعني. فبالنهاية أنا أقول لن نحصل على توافق، مستحيل، هي عبارة عن مسألة إضاعة وقت ما بين الطرفين لحين ما نذهب باتجاه عملية عسكرية لا أعلم متى، ولكن
1: ما
0: يعني
1: حدود،
0: هناك
1: نعم
0: عملية
1: نعم هذا
0: عسكرية.
1: هو السؤال يعني لك سيد مسمار، إلى متى قد يتخذ الرئيس الأمريكي قرارا بالعودة لعمل عسكري؟ يعني ما هي المدة التي يريد أن يستمر فيها رئيس ترامب في هذا المسار إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق؟ إلى متى؟
0: أنا يعني تحليلي الشخصي، أنا يعني لن نتعدى 25/7، لن نتعدى 25/7 يعني. خلال الفترة هاي سوف يكون هناك قرار متخذ، سواء كان يعني نستمر في العمليات السياسية إذا كان لها جدوى، أو نذهب بعملية عسكرية. لماذا؟ لأنه يعني النظام الموجود حاليا لن يقبل بأن يفقد سبب وجوده. يعني سبب وجود الحرس الثوري حاليا هو انه حماية الثورة وكذا، وطبعا يعني كل البنود اللي بنعرفها من ايام تأسيس الثورة والشرق الاوسط وتصديرها وكذا. اذا انتهت هذه الفكرة، انتهى وجوده، انتهى سبب وجوده، فهو لن يقبل اطلاقا يعني.
1: هل هنالك مصلحة دكتور حسين إذن في أن لا يتم التوصل إلى اتفاق بالنسبة لإيران؟ هل الخيار العسكري حتى وإن جاء على كل مقدرات إيران في النهاية هي هزيمة عسكرية وليست استسلام؟
2: يعني أولاً فيما يخص الأموال المجمدة الإيرانية، يعني هذه أنا أستغرب الأستاذ فرانك كيف يبرر يعني هذا السلوك الأمريكي، لأن ترامب هو لا يريد أن يستحضر مشهدية أوباما وهو يرفض هذا، إذن إيران يجب أن تتغاضى عن أموالها. هذا الكلام كيف يستقيم؟ يعني إيران هل يمكن أن ترهن يعني كل مواضيعها بمزاجية شخص لأنه لا يرغب؟ إذن إيران تتغاضى عن أموالها يعني التي جمدت بشكل غير قانوني. يعني هذا الكلام لا يستقيم، لا يمكن أن تكون هناك مفاوضات تصل إلى نتيجة وهناك مزاجية فردية تقبل هذا وترفض هذا. الموضوع نحن إما أن نتكلم ضمن إطار قانون، هناك عقوبات أحادية أمريكية فرضت بشكل غير قانوني وليس عبر الأمم المتحدة، وجمدت أموال إيرانية وإيران تطالب بها، وهذا حق قانوني. هذا أولا. موضوع الحرب، يعني في تصوري أن إيران هي الآن يعني يوميا هناك تكرار لهذا الكلام، أن يدها على الزناد وأنها ستواجه أي عدوان ضدها مهما كانت النتائج. إيران لا يمكن تخويفها وتهديدها بالعمل العسكري، هي أثبتت جرأة، أثبتت قوة، والصلابة في الصمود الأسطوري لمدة 40 يوم أمام أكبر قوة في العالم. من هنا موضوع التهديد العسكري لن يغير المعادلة. يجب أن يكون هناك يعني مقبول في التعامل و يعني حول المواضيع الخلافية المطروحة.
1: شكرا.
2: وليس الإصرار على أمور مزاجية فردية.
1: شكرا جزيلا لك سيد نيران وكذلك السيد مسمار، شكرا جزيلا لكما. إذن تنذر صدمة الطاقة التي سببها إغلاق مضيق هرمز بارتدادات لم تظهر بعد في الأرقام الرسمية في ألمانيا، فقد حذر المجلس الألماني للخبراء الاقتصاديين في تقرير سلمه المستشار الألماني من تباطؤ أعمق يضرب أكبر اقتصادات أوروبا، خافضا توقعاته للنمو إلى ما لا يزيد على 0.5% في ظل موجة إفلاسات هي الأعلى منذ عقد. فأكثر من 24,000 شركة أغلقت أبوابها العام الماضي، مشهد يضع حكومة المستشار ميرتس أمام اختبار صعب.
3: في ركن من برلين يقف مقهى زوفورالز أوخ صامتا بعدما أشهر إفلاسه، كراسيه فارغة ومقره الذي كان يضج بالحياة بات غريبا موحشا، تلفه عزلة ثقيلة. لكن على مقربة منه ما زال الفرع الثاني أن بلوما يصارع من أجل البقاء، ورغم أن أبوابه لم توصد بعد فإن هاجز الانهيار لا يفارق مالكه أكسل روتنبرغ، الذي يروي كيف انتزعت الكلفة المتصاعدة قرار المضي في مشروع عمره من بين يديه.
4: تكاليف الطاقة تمثل جزءاً مهماً من المشكلة، فأسعار المواد الخام ارتفعت بنحو الثلث ولم يعد ممكناً تحميلها للزبائن حتى استنزفت المدخرات وعجزت عن دفع الرواتب. ومن الغريب أن تتوافر أموال طائلة للتسلح بينما يتصاعد استياء الناس لأنهم لا يلمسون أي تغيير حقيقي.
3: تكشف بيانات مكتب الإحصاء الألماني أن أكثر من 24,000 شركة أعلنت إفلاسها عام 2025 بارتفاع يفوق 10%، وهو الأعلى منذ عقد. ورغم أن الاقتصاد تفادى الركود مطلع العام الجاري بنمو هزيل، تنذر صدمة الطاقة جراء إغلاق مضيق هرمز وفق معاهد ألمانية بموجة إفلاسات لم تظهر بعد في الأرقام الرسمية. تؤكد البيانات أن اقتصاد البلاد يترنح بين الركود والتعافي الهش، انكمش الاقتصاد 0.9% ثم 0.5% في العامين السابقين قبل أن ينمو 20% فقط عام 2025 في أول انكماش لعامين متتاليين منذ أكثر من عقدين. خفض المجلس الألماني للخبراء الاقتصاديين توقعاته للنمو بشكل ملحوظ، محذرا من تباطؤ أعمق بفعل تداعيات الحرب في إيران وارتفاع أسعار الطاقة. ولن يحقق الاقتصاد الألماني هذا العام سوى نمو بنسبة 0.5% مع تضخم يقترب من 3%. ودعا المجلس إلى إصلاحات شاملة تكبح الضغوط المتصاعدة على أنظمة الضمان الاجتماعي.
5: يتلقى الاقتصاد الألماني حاليا ضربة قاسية جراء ارتفاع أسعار المواد الخام بسبب أزمة الخليج. هذا الوضع أدى إلى تكثيف الضغوط على الاقتصاد بدرجة تفوق تلك التي تتعرض لها اقتصادات الدول الأخرى، ولهذا السبب تبذل الشركات الألمانية وجمعيات الأعمال حاليا جهودا حثيثة للمطالبة بإصلاحات سريعة، وتحديدا المطالبة بإلغاء القيود التنظيمية عن سوق العمل على وجه السرعة.
3: تراهن حكومة المستشار فريدريش ميرتس على جني ثمار الإنفاق الضخم في الدفاع والبنية التحتية لإنعاش النمو، غير أن تباينات الائتلاف الحاكم وكلفة هذه الحلول الباهظة تبقيان طريق التعافي محفوفاً بالعقبات. تتصاعد وتيرة إفلاس الشركات في ألمانيا كإشارة مبكرة لارتدادات أعمق، وتحذر المعاهد الألمانية الاقتصادية من موجة صدمات قد يفاقمها اتساع تداعيات حرب إيران، وهو ما يفتح الباب على أسئلة أكبر: هل تملك ألمانيا ما يكفي لامتصاص الضربة أم أن الأسوأ لم يظهر بعد؟ عيسى طيب، الجزيرة، برلين.
1: إلى لبنان، حيث أفاد مراسل الجزيرة أن قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل غادر إلى إسلام أباد للقاء قائد الجيش الباكستاني عاصم منير. جاء ذلك على وقع استمرار الغارات الإسرائيلية على بلدات بالجنوب والبقاع واستهدافات حزب الله للجنود الإسرائيلي. ينضم إلينا من بيروت طارق طرشيش الكاتب والمحلل السياسي، ومن نابلس سليمان بشارات الخبير بشؤون الإسرائيلية. مرحبا بكما سيد طارق. أبدأ

0: لك بالسؤال عن هذه الزيارة، ما هي الأهداف اللبنانية من تلبية هذه الدعوة؟
1: صباح الخير لك والأستاذ سليمان وللمشاهدين. الحقيقة هذه الزيارة هي في الأساس مقررة منذ نحو شهر، وتأتي تلبية لدعوة قائد الجيش الباكستاني عاصم منير. سلبيتها في هذه المرحلة تحمل كثير من الدلالات، على الرغم أنه في جزء من أهدافها شيء يتعلق بالبحث بما يمكن أن يقدم للجيش من مساعدات في إطار تنفيذ المهمات الموكلة عليه الآن، وربما تكون موكلة لاحقا في موجب إنهاء حالة الحرب. الجزء الآخر هو يتعلق ب الوساطة التي تقوم بها باكستان بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، ومعلوم يعني أنه الجانب الإيراني يطرح في رأس المذكرة التي يبحث فيها للحل مع الجانب الأمريكي موضوع وقف الحرب على الجبهات، على كل الجبهات في المنطقة وتحديدا على لبنان، ويتمسك بوقف الحرب على الجبهة اللبنانية. وهون يعني مطروح أن يكون للجيش اللبناني دور في أي تسوية ستحصل، سواء من خلال الاتفاق الذي أعلن في واشنطن نتيجة المفاوضات المباشرة، الجولة الأخيرة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل برعاية الولايات المتحدة الأمريكية، أو من خلال أي تسوية أخرى ممكن أن تطرح.
0: طيب سيد طارق ترشيشي، الجيش اللبناني وكذلك يعني من خلفه الحكومة والرئاسة لديهم خط مفتوح مع الولايات المتحدة، وحزب الله أيضا كذلك لديهم خط مفتوح مع إيران. يعني ما هو الجديد في الموقف الباكستاني؟ ما الذي من الممكن، يعني ما هي الرسائل التي قد يوصلها الجانب الباكستاني إلى الجيش اللبناني ليست عبر يعني الطرق التي تحدثنا عنها؟
1: لا، هو في الحقيقة يعني الموضوع يتعلق بأنه الجانب الأمريكي يبدو يعني لم يصل بعد إلى اتفاق مع الجانب الإيراني في نقطة موضوع إنهاء الحرب على الجبهة اللبنانية. الجانب الأمريكي أحيانا يوحي أنه قبل بهذا الأمر مع الجانب الإيراني، والجانب الإيراني يؤكد أنه مصر على هذا الأمر. من جهة أخرى ومن خلال الاتفاق الذي أعلن في واشنطن تبين أن هناك سعي أمريكي إلى الفصل بين المسار اللبناني والمسار الإيراني، ويشاركه في هذا الأمر إسرائيل، أيضا السلطة اللبنانية، وكما أعلن رئيس الجمهورية عندما انتقد الدور الإيراني في لبنان، واضح أنه في هناك توجه لهذا الفصل. لكن هذا الفصل مستحيل على ما يبدو، لذلك يبدو أن الجانب الباكستاني يحاول أن يجري بعض المقاربات في هذا الأمر، وقد يكون ما سيطرحه هذا ما من ضمن ما سيطرحه مع قائد الجيش، كون الجيش اللبناني سيكون له دور في أي معادلة لإنهاء حالة الحرب في المنطقة التي يعد لبنان أحد أبرز ساحاتها.
0: طيب.
1: وباكستان هي الساحة أحد ساحات التسوية فيها.
0: بطريقة أو بأخرى سيدي بشارات، أنتقل إليك بالسؤال، إسرائيل كيف تنظر إلى هذه الزيارة في حين أنها سعت وتسعى إلى فصل هذه الملفات؟
2: تحياتي لك ولضيفك وللمشاهدين. باعتقاد إسرائيل يبدو أنها تحاول أن تذهب إلى التأثير على دور الجيش في الساحة السياسية اللبنانية. هذا الأمر إذا ما ربطنا ما بين الزيارة التي يقوم بها رئيس الجيش إلى باكستان والدور الذي بات يتفاعل في المكانة السياسية للجيش اللبناني، وما بين تصعيد الاستهدافات باتجاه مؤسسة الجيش وعمليات الاغتيال التي جرت بالأمس لضباط في الجيش اللبناني، واضح جدا أن إسرائيل تقرأ هذا المسعى أن هناك مساحة أوسع للجيش اللبناني في المرحلة المقبلة، وبالتالي يبدو أن إسرائيل معنية

0: إلى مسابقة الزمن لتقييد هذه المساحة بما لا يمكن أن يخرج عن الرؤية الإسرائيلية. هذا من جانب. من جانب آخر، يبدو أن إسرائيل تخشى من أن يكون المسار الباكستاني يغلب على المسار الأمريكي والدور الأمريكي فيما يتعلق بمستقبل الاتفاق الذي كانت إسرائيل تتطلع إليه من البوابة الأمريكية. ولهذا السبب قد تكون أيضا عملية الاستهداف التي جرت بالأمس هي ورقة ضاغطة على الجيش اللبناني بحيث يتراجع عن إمكانية استبدال الدور والمسار الأمريكي إلى دور باكستاني، لأن إسرائيل معنية بشكل كبير جدا كما قلنا أن تبقي هذا الملف باليد الأمريكية. النقطة الثالثة، وهو واضح جدا، أن إسرائيل في هذه المرحلة غير معنية أن يكون هناك حالة من الاستقرار في لبنان، وبالتالي هي ربما تقرأ في زيارة رئيس الجيش إلى باكستان كنوع من محاولة الذهاب إلى إمكانية إيجاد فرص للتهدئة في لبنان، لكن إسرائيل غير معنية في ذلك. وربما رفض مصادقة المجلس الوزاري المصغر ورفض بنيامين نتنياهو ووزير الجيش الإسرائيلي فيما يتعلق بالمقترح للهدنة والاتفاق مع لبنان وعدم مناقشته في المجلس الوزاري المصغر هي كواحدة من المؤشرات.
1: لكنه برر ذلك بعدم موافقة حزب الله أيضا.
0: نعم، هذا تبرير للتسويق ولتبرير الرفض الإسرائيلي، ولكن إسرائيل بطبيعة الحال سلوكها على الأرض والتصريحات والمواقف كلها ما زالت تظهر أن إسرائيل رافضة لأن يكون هناك اتفاقا وأن يكون هناك وقفا لهذه الحرب. طيب، وإنما هي ربما محاولة استجابة للمطلب الأمريكي.
1: أريد أن أعود للسيد طارق في السؤال عن الموقف اللبناني، سواء في هذه المفاوضات أو حتى في إعلان المبادئ ووقف إطلاق النار مع إسرائيل. ما موقف الموقف الرسمي اللبناني من استمرار هذا القصف والعمليات وتأكيد كاتس قبل ساعات على ضرورة استمرار العمليات العسكرية في لبنان؟
2: يعني أنا في تقديري أنه السلطة اللبنانية في ضوء اغتيال الضابطين من الجيش اللبناني والجندي الذي كان معهم في الأمس، واستمرار الاعتداءات الإسرائيلية والتمدد الإسرائيلي في الجغرافيا اللبنانية الجنوبية، هي الآن في موقف محرج. وأعتقد أن المخرج ربما يكون بأن تذهب في اتجاه التوقف عن التفاوض، لأنه الإسرائيلي حتى الآن لم يوافق الاجتماعات مثل ما قال الأستاذ سليمان، لم يوافق المستوى السياسي والمستوى العسكري بإسرائيل على هذا الاتفاق، والتزرع بأنه حزب الله يرفض وحلفائه يرفض. هذا موضوع آخر. يعني الإسرائيلي، أنت ذهبت وفاوضت السلطة اللبنانية، لم تفاوض حزب الله حتى تقف تتخذ هذا الموقف. في كل الحالات أصلا هو الاتفاق في لبنان هو موضع، يعني ليس هناك إجماع على تأييده. ما يؤيده هو فريق السلطة وحلفاء ومؤيديها، بينما الفريق حزب الله وحلفائه يعارضون هذا الاتفاق، لأنهم أصلا يطالبون بمفاوضات غير مباشرة، لأنهم يعتبرون أن هذا الاتفاق بما هو يضمن، يعني هو لصالح إسرائيل وليس لمصلحة لبنان ويغلب
1: شكرا جزيلا لكما. الآن مشاهدينا إلى عبد القادر الرعياض، هذه النافذة التحليلية التي تناقش تحديات تسويق أي اتفاق أمريكي إيراني محتمل بين لغة الانتصار وصعوبة التنازلات.
3: مرحبا بكم في هذه الفقرة التحليلية. في المفاوضات لا يكفي أن يوقع القادة على اتفاق، عليهم أيضا أن يمنحوه اسما مقنعا في الداخل. بين الولايات المتحدة وإيران تبدو هذه المهمة شديدة التعقيد، لأن كل بند محتمل يحمل ذاكرة ثقيلة للطرفين. النووي في طهران حق سيادي لا مجرد ملف فني، وهرمز ورقة قوة لا مجرد ممر، والعقوبات في واشنطن أداة ضغط لا يسهل رفعها من دون مقابل كبير. ومن هنا تبرز الأسئلة: كيف تبنى رواية الاتفاق في كل من البلدين؟ وما البنود الأكثر صعوبة في تسويقها؟ ولماذا تبدو كلفة التسويق عالية لدى الجانبين؟ ثم هل يمكن لروايتين مختلفتين أن تحملا الاتفاق نفسه؟ أم أن التناقض بينهما قد يضعف فرص صموده منذ البداية؟ أي اتفاق أمريكي إيراني محتمل يواجه تحديات التسويق هذه؟ في إيران مثلا سيكون من الصعب تسويق أي اتفاق يتضمن تقييدا مشددا على استخدام التكنولوجيا النووية وتخصيب اليورانيوم عفوا بعد سنوات من تقديم البرنامج النووي للإيرانيين بوصفه حقا سياديا تحمل كلفته من العقوبات والضغوط الاقتصادية. كما أن تسويق اتفاق يعيد حركة الملاحة في مضيق هرمز إلى ما كانت عليه قبل الحرب قد يكون صعبا في ظل الحديث عن المتكرر عن فرض واقع جديد وسيادة إيرانية على المضيق، بل وقد تواجه القيادة الإيرانية أيضا ضغوطا داخلية إذا جاء الاتفاق أقل من التوقعات المتعلقة برفع كامل للعقوبات والإفراج عن الأموال المجمدة. في المقابل ماذا عن الجانب الأمريكي؟ قد يكون التحدي الأكبر أمام إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تسويق اتفاق تشير كثير من التوقعات إلى أنه لا يختلف كثيرا عن اتفاق 2015 في عهد أوباما، وهو الاتفاق الذي سبق أن وصفه ترامب بالكارثي واعتبر الانسحاب منه أحد أهم إنجازاته. كما أن أي اتفاق سيتضمن تخفيف العقوبات أو الإفراج عن أموال إيرانية مجمدة كما كان الحال في اتفاق 2015 قد يضع ترامب أمام انتقادات داخلية، خصوصا وأنه هاجم إدارة أوباما لذلك السبب بل واتهمها بتمويل الإرهاب. ومن بين التحديات الصعبة الأخرى أمام إدارة ترامب كيفية تسويق اتفاق يتضمن إعادة فتح مضيق هرمز، الأمر الذي كان متحققا بالفعل قبل هذه الحرب، فضلا عن حديث ترامب المتكرر بأنه لن يقبل بأقل من استسلام إيراني كامل وهو ما لم يتحقق على أرض الواقع. إذن هي قضايا تعقد التوصل إلى أي اتفاق، بل ويزيده الاحتكاك المتكرر في مضيق هرمز بين الولايات المتحدة وإيران يزيده تعقيدا. آخر التطورات الميدانية للمضيق نتابعها مع محمد رمال على الشاشة التفاعلية. محمد
4: عبد القادر، ثلاثة احتكاكات عسكرية يتفق الجانبان الإيراني والأمريكي على أنها احتكاك دفاعي عن النفس وفقا لتفسير الطرفين. مساحة هذا الاحتكاك أو هذه الاحتكاكات بطبيعة الحال هي مضيق هرمز عند نقطة الاختناق، وكذلك رد إيراني عادة ما يستهدف البحرين بالصواريخ البالستية وكذلك الكويت، وتحرص دائما البيانات الإيرانية على عدم تسمية هذين البلدين اللذين يتم استهدافهما. على مستوى الخريطة أيضا، ماذا تقول الخريطة والاستهدافات الأمريكية في تلك المنطقة؟ حتى الآن قشم هي أكثر الجزر استهدافا من الجانب الأمريكي. لماذا قشم؟ لأنها الجزيرة الأكبر في مضيق هرمز، وعادة ما هي تشرف على الملاحة البحرية في هذه المنطقة على المسار الذي تعتبره السفن وناقلات النفط عادة خلال العبور في هذه المنطقة. قشم مثلا تم استهداف أكثر من مرة، مراكز اتصالات تقول أو يقول الجانب الأمريكي أنها تستهدف محطات رادارية ومراكز اتصالات في هذه المنطقة. لماذا استهداف غورك وسيرك؟ هذه المدينتين التي تقعان على باب مضيق هرمز. غورك مثلا على سبيل المثال هي منطقة للمراقبة والاستشعار الإيرانية في هذه المنطقة التي تشرف على مضيق هرمز من جهة لارك وهرمز، وكذلك تشرف على كامل المسار هنا باتجاه طنب الكبرى، المنطقة التي تعتبرها إيران أنها منطقة قيادة ذكية لمضيق هرمز، في حين أن سيريك تعتبر مركز للاستشعار عن بعد، أكان على مستوى مضيق هرمز أو على مستوى رصد أو إنذار مبكر لأي تحرك للقطع البحرية العسكرية الأمريكية القادمة من بحر العرب. أما استهداف الكويت، وفقا للمحللين الإيرانيين يعتبرون أن استهداف الكويت ليس مهما لطبيعته الجغرافية، وإنما لاستهداف ما تعتبره إيران أنه مركز قاعدة لوجستية، هي قاعدة علي السالم في الكويت، تعتبرها إيران أنها قاعدة لوجستية تستخدمها الولايات المتحدة، وبالتالي تعتبر أن استهداف مضيق هرمز سيدفعها إلى استهداف وتوسيع نطاق الرد أكان على مستوى جنوب الخليج أو شمال

0: لماذا أيضا استهداف مقر الأسطول الخامس الأمريكي؟ هذه النقطة التي تعتبر منطقة في على تخوم المنامة، على تخوم ميناء سلمان، هذه القيادة المركزية للأسطول الخامس الأمريكي، طبعا وفقا لوجهة النظر الإيرانية هي تستهدف، طالما أن الولايات المتحدة تستهدف العمق البحري في مضيق هرمز، فإن إيران تفضل أيضا استهداف مقر العمليات البحرية لهذا الأسطول. عبد القادر،
1: شكرا لك محمد. معنا للمتابعة هنا في الأستوديو الدكتور حسن عبيدي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة جنيف. دكتور أهلا بك. دكتور، إلى أي مدى عدم التوصل حتى الآن إلى اتفاق، وبالتالي الإعلان عن وصول اتفاق، واحد من الأسباب الأساسية هي فكرة تسويق هذا الإنجاز بالنسبة للطرفين الإيراني والأمريكي؟
2: يعني نحن أمام مشروع اتفاق، والأهمية القصوى هي الحفاظ على الأقل على المفاوضات حتى وإن كانت مباشرة، من أجل الوصول إلى اتفاق، شبه اتفاق أو مسودة تفاهم. المسودة مهمة، يعني في النهاية الصياغة هي مهمة، لأن الرئيس الأمريكي يبحث على سردية تفيده داخليا وتفيده كذلك دوليا، لأن هذا الاتفاق يجب أن لا ننقص من أهميته، سيرسم كذلك ملامح المنطقة مستقبلا. وإيران بعدما تعرضت له من اعتداء كما تقول، فمن كذلك من مصلحتها أن تحصل على شيء ما، وأول هذه الأشياء هي قضية رفع العقوبات الاقتصادية بما فيها رفع الحجر على الأموال الإيرانية.
1: هل العقدة الأساسية، ونبدأ بالجانب الأمريكي، العقدة لدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو المرجعية فيما يتعلق بما كان من اتفاق أيام الرئيس أوباما؟
2: عقدة كبيرة، لا يريد في النهاية أن يكون هذا الاتفاق أقل، لا يريد أن يكون أصلا مشابها للاتفاق الذي وقعه الرئيس أوباما. لكن عندما ترى قضية معادلة الولايات المتحدة، وهي رفع الحجر على الأموال مقابل النووي، يعني باتفاق 2015 كان بدأ من هذه النقطة، من قضية أن إيران تحصلت على رفع على العقوبات جزئي، وعودة كذلك جزء من أموالها، مقابل في النهاية أن تقبل بتخفيض اليورانيوم إلى الدرجة التي تسمح بها،
1: حتى فيما يتعلق بأهلية الرقابة،
2: فيجب على الرئيس في النهاية ترامب، وهو يبحث عن ذلك من أجل في النهاية أن تكون هنا هذه المسودة مختلفة تماما، مع مشكلة ريسك لم تكن موجودة مع أوباما. لدينا فريق تفاوضي أمريكي ليست لديه الدراية الكافية، ليست لديه معرفة، لا يوجد لدينا مستشار الأمن القومي ما عدا روبيو الذي يقوم بالإنابة عكس وقت أوباما. ثم كذلك حتى الأشخاص الذين لديهم دراية بقضية التفاوض من النووي، الدليل على ذلك أنه أمس سمعنا بلقاء ما بين ويتكوف وجارد كوشنر مع إخصائيين في النووي ساهموا في عملية التفاوض السابقة.
1: هل الخطأ في أما السقف العالي الذي رفعه الرئيس الأمريكي بوصفه لاتفاق أوباما بأنه كان كارثيا؟
2: يعني المبادئ بالنسبة له في النهاية ليست قضية أساسية، ليست مقدسة بالنسبة لترامب. يمكن في النهاية أن يصيغ أي في النهاية تصور ويقول بأنه واقعي، وأن بأن إيران تحتاج إلى هذا الاتفاق من أجل أن نكبح في النهاية أي نشاط لها، سواء كان عسكريا أو كذلك سياسيا في المنطقة. يعني أنا أعتقد أن الرئيس ترامب سيصل إلى هذه النتيجة. ما يريده هو سردية تكون سردية نجاح، سردية تختلف عن السابق. أنا أعتقد أنه اكتشف بأن ما يقوم به من هذا الخناق البحري هي كذلك أداة نفوذ مهمة جدا بالنسبة لأمريكا.
1: بالنسبة للجانب الإيراني أيضا، الصعوبة في تسويق أي اتفاق قد يكون، هل حجم ما قدمه الإيرانيون من تضحيات وأموال لسنوات طويلة من الصعب إحداث أي تراجع وتسويق هذا التراجع فيما يتعلق بالملف النووي والقدرة النووية لدى الجانب الإيراني؟
2: حتى الجانب الإيراني أنا أعتقد أنه مستعد على تنازلات، هو قام بالمناسبة بتنازلات مهمة، تذكر قال بأنه لن يدخل في أي عملية تفاوضية ما لم في النهاية تكون هناك ضمانات تمر حتى من خلال مجلس الأمن، قال بأنه
1: ولكن كيف يسوق ذلك للداخل؟
2: صحيح، يسوق ذلك للداخل. أول شيء يمكن أن يسوقه للداخل عبد القادر هي قضية الأموال المجمدة. عودة الأموال المجمدة هي في النهاية يمكن أن تكون نقطة إيجابية بالنسبة للنظام الإيراني، لأنه يحتاج وضع اقتصادي، وضع يعني فعلا كارثي بالنسبة لإيران، العملة تم تعويمها أكثر من مرة، وهو يحتاج إلى عودة هذه الأموال، لكن غير مستعد أن يقدم تنازل كبير مثلا في قضية تخصيب اليورانيوم، أو مثلا ترحيل هذا النقطة إلى مراحل أخرى مستقبلية.
1: طيب،

0: عندما نتكلم عن فكرة التسويق هذا الاتفاق في حال ما تم هذا الاتفاق، هل نتكلم عن خصوصية في هذه الحرب أم هكذا عادة تجري الصورة عندما يكون هناك أي تفاوض بين طرفين؟ فالتفاوض معناه أنه لا طرف استطاع أن يحسم وإلا لما لجأ للتفاوض. هل نحن أمام خصوصية فيما يتعلق بهذه الحرب وبالتالي فهم فكرة التسويق، أم نتكلم عن سياق هكذا درجت عليه نهايات الحروب إذا كانت نهايتها التفاوض؟
1: نهاية الحروب هي تنتهي دائما بتفاوض وبتنازلات، كذلك تنازلات متبادلة من قبل الطرفين، لكن السياق الإيراني هو السياق خاص. والسياق الحالي بعدما تكبد في إيران من خسائر، يجب أن نذكر يعني فقدت القائد الأعلى، فقدت قيادات عسكرية وأمنية وسياسية مهمة جدا، كذلك يعني وصل ضار لحق ضار كبير بمال إيران من منشآت نووية أنفقت عليها المليارات. ثم تعرضت حلفاؤها أذرعها في المنطقة كذلك إلى مشكلة كبيرة، من الصعب جدا أن يعودوا إلى السابق. إيران فقدت هذه الأذرع، فقدت أدوات النفوذ الخارجية، لم تبقى لها إلا أدوات النفوذ الداخلية. ما هي؟ مضيق هرمز وقضية النووي، ولذلك هي ما زالت متمسكة ولا تريد في النهاية أن تبيع، إن صح التعبير، صفقة ستكون فيها خاسرة. ما الذي سيحفظ في النهاية أمنها واستقرارها في حال ما إذا سلمت النووي ومضيق هرمز منذ البداية قبل أن تنتظر المرحلة المقبلة؟
0: أيهما بتقديرك أكثر حرجا في فكرة تسويق ما سيكون عليه هذا الاتفاق؟
1: ستكون قضية أساسية نحن، لكن في بالنسبة لإيران أعتقد يعني لا توجد هناك قوى مضادة يمكن أن تحاسب المفاوضة الإيرانية والقيادة الإيرانية، خاصة الآن هي قيادات أمنية تقوم بالتفاوض، هي التي استقوت منذ اندلاع الحرب، وبالتالي لا أجد مشكلة في تسويق. هي تحتاج لهذه الأموال لأن النظام أصلا يحتاج لهذه الأموال ليستمر في السلطة. بالنسبة للولايات المتحدة تحتاج أكثر من فعلا صيغة تسويقية تحفظ لها ماء الوجه وتقول في النهاية بأن الولايات المتحدة الأمريكية حسنت فعلت من حيث أنها جعلت هذا التفاوض في صالح أمن الولايات المتحدة الأمريكية.
0: حتى وإن كان الرئيس الأمريكي في أكثر من مرة في مناسبات عديدة خرج دمرنا البرنامج النووي، قتلنا القيادة، نستطيع فتح مضيق هرمز إلى غير ذلك، استعمال إعلاميا هذه التصريحات كلما خرج فيها الرئيس الأمريكي، هل تجد لها تأثيرا بتقديرك؟
1: لا، لأنها ستعود بنا إلى معادلة خطيرة جدا، وهي تقول بأن إيران خسرت تقريبا كل المعارك التي خاضتها لكنها لم تخسر تفاوضا واحد. ولهذا الرئيس الإيراني يعلم ذلك جيدا ويقول في كل مرة الإيرانيون مفاوضون جيدون، ولأنه في النهاية يفتقد في النهاية إلى هذا الخبرة التراكمية للتفاوض من أجل اتفاق يجبر إيران في النهاية أو تقبل به إيران، وفي نفس الوقت هذا الاتفاق يكون في صالح الولايات المتحدة الأمريكية. هل هو معني بالانتخابات النصفية؟ لا أعتقد ذلك. هل معني كذلك بشعبيته وهو الذي سيذهب؟ ربما نعم، لكن أعتقد أنه الآن الرئيس الأمريكي فعلا في وضع حرج، ربما أحرج من الوضع الذي يوجد فيه القادة الإيرانيون.
0: في 10 ثواني أو 15 ثانية، تبعات هذه الخطوة أو هذا التسويق لهذه الفكرة بالنسبة للجانب الأمريكي، بما أنك قلت بأن الطرف الأمريكي أكثر ضغطا،
1: هي مهمة جدا لأن التبعات هي التي سترسم ملامح المرحلة المتقدمة التي سنناقش فيها نظريا قضايا النووي والقضايا الأخرى.
0: شكرا لك دكتور حسني عبيدي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة جنيف. ختام هذه الفقرة، عودة إلى غرفة الأخبار.
2: والآن مشاهدينا إلى قطاع غزة، حيث أفادت مصادر في مستشفيات غزة باستشهاد 9 فلسطينيين في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر السبت، بينهم 8 في مدينة غزة. التفاصيل في تقرير مراسل الجزيرة شادي شمية.
3: تتصاعد وتيرة الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة، غارة إسرائيلية جديدة استهدفت مخيم نازحين في حي الرمال وسط مدينة غزة. عدد من الشهداء والإصابات وصلوا إلى مجمع الشفاء الطبي هنا بمدينة غزة وسط حالة من الحزن والغضب على استمرار الخروقات الإسرائيلية التي لا زالت تستهدف المدنيين وتحديدا خيام النازحين في كل مناطق القطاع.
4: نازحين مليانة وخيام مليانة بشكل كثيف جدا، يعني في أول لا تقريبا لفينا حوالي المخيم مرتين أو ثلاث مرات لما دركنا وصلنا المكان بالضبط، شلنا فيه الإصابات عدة ومن ثم كمان شهداء.
5: يا الله يا ربي كن طيب يا ربي.

0: أعداد جديدة من الإصابات تصل الآن نتيجة المجزرة الإسرائيلية التي ارتكبتها قوات الاحتلال قبل قليل. لازال الأطباء يستقبلون حالات كثيرة نتيجة هذا الاستهداف الإسرائيلي المتواصل على القطاع شاد شامية الجزيرة قطاع غزة.
1: وفي مدينة خان يونس جنوبي القطاع استشهد الشاب مهند فروانة جراء غارة إسرائيلية استهدفت خيمة. وقالت عائلة فروانة إن نجلها مهند كان يستعد للاحتفال بزفافه قبل أن تحول صواريخ جيش الاحتلال الإسرائيلي حفل الزفاف إلى بيت عزاء.
2: على أنقاض هذا المنزل تقف البدلة السوداء شاهدة على فرحة اغتالت الصواريخ غيلة. قميص أبيض ناصع وربطة عنق حمراء زاهية وأطباق من الصماقية، تفاصيل رتبها العريس مهند فروانة بعناية لليلة العمر. لكن القصف الإسرائيلي كان أسرع من عقارب الساعة فحول كل شيء هنا إلى رماد.
3: بدلة مهند المفروض اليوم يلبسها. الحمد لله الحمد لله اليوم مهند ما لبس هالشي، لكن لبس التوب الأبيض. الحمد لله جوز حور العين وأنا مبسوط. مهند بالشهيد، مهند عريس. الصماقية المفترض أن تتوزع اليوم عشان فرح أخويا، لكن الحمد لله اليوم بدها تتوزع على عزاء أخويا.
2: استشهد مهند قبل زفافه بساعات في مشهد التقت فيه تفاصيل الموت والدمار برمزية الحب والحياة التي لم تكتمل.
3: كان نايه هنا يا حرام، مجهز عفش البيت وبستنى فيها العروسة. كان المفترض من الآن أنه زي الحين بكون وقت زفاف تبعه، لكن زفافه اليوم في الجنة إن شاء الله.
2: هنا تحولت مراسم الزفاف إلى بيت عزاء والمهنؤون إلى معزين.
4: أقمت هذا لأنه الاستقبال الفرح مش للعزاء، اللي أجوا يهنوا أجوا يعزوا، والشباب كل امبارح فرحت معاه وهو فرح معاهم وتعشى، لكن قضاء الله وقدره والحمد لله ربنا يعني اختاره شهيد عنده.
2: حمم الموت القادمة من السماء لم تتوقف. أثناء حديث والد الشهيد مهند الجزيرة كان القصف مستمرا.
4: كنا نرقص معاه والشباب ترقص معاه وتمام التمام وتعشى وتعشى مع الشباب،
2: والدخان يتصاعد على بعد مئات الأمطار من مكان الفاجعة في مشهد يعكس التصعيد الإسرائيلي المستمر ضد القطاع. برحيل مهند لن تفقد العائلة شابا في مقتبل العمر فحسب، بل فقدت بيتا وأسرة كانت ستبنى بالأمل لتداوي بعض جراح الحرب الغائرة من فقد ودمار. هاني الشاعر، الجزيرة، خان يونس.
5: السلام عليكم ورحمة الله. ساعة جديدة ومستمرون معكم مشاهدينا في هذه التغطية للتصعيد الإسرائيلي في لبنان والمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية والمفاوضات الإيرانية الأمريكية والوضع في مضيق هرمز. وفي آخر التطورات أعلنت القيادة المركزية الأمريكية إسقاط مسيرتين إيرانيتين قالت إنهما كانتا تهددان حركة الملاحة الدولية في مضيق هرمز. في غضون ذلك أفادت وكالة أسنا الإيرانية بأن وزير الداخلية الإيراني تسلم من نظيره الباكستاني رسالة من قائد الجيش عاصم منير إلى المرشد الإيراني. من جهتها نقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية عن وزير الداخلية الباكستاني قوله إن الرسالة التي حملها مهمة، معربا عن أمله في أن تسير الأمور جيدا وأن تصل إلى نهايتها. وفي ملف لبنان أفاد مراسل الجزيرة أن قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل غادر إلى إسلام أباد للقاء قائد الجيش الباكستاني عاصم منير. وفي بيروت أعلن الجيش اللبناني استشهاد ضابطين وجندي في غارة إسرائيلية في النبطية جنوبي البلاد. وقال الجيش الإسرائيلي إنه هاجم مركبة تحركت بشكل مشبوه باتجاه قواته قرب بلدة كفر تبنيت، في حين قالت اليونيفيل إن الغارة تشكل انتهاكا لسيادة لبنان وللقرار 1701. من جهته أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ضابط وجندي في معركة بجنوب لبنان، وقال إن الضابط قائد فصيل في وحدة النخبة إيغوز وإن الجندي من لواء جفعاتي. وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن 18 عسكريا إسرائيليا قتلوا في جنوب لبنان وعلى الحدود.

0: منذ أعلان وقف إطلاق النار. من جهته أعلن حزب الله استهداف تجمعات إسرائيلية في الجنوب بصواريخ ومسيرات انقضاضية. يأتي هذا بينما شهد جنوب لبنان ومنطقة البقاع الغربي شرقي البلاد استمرارا للغارات والقصف المدفعي الإسرائيلي. حول آخر التطورات والمواقف بين واشنطن وطهران، ينضم إلينا من طهران مراسل الجزيرة عدنان بوريني، ومن واشنطن مراسلنا أحمد الرهيد. أبدأ معك أحمد في واشنطن، ما أبرز التصريحات والمواقف الأمريكية؟
1: هو ما صدر عن القيادة المركزية قبل ساعات قليلة في الحقيقة مراد، هذا التأكيد الأمريكي بأنها قامت بإسقاط مسيرتين إيرانيتين انقضاضيتين كانتا تهددان حركة الملاحة في المياه الدولية في مضيق هرمز، بحسب تأكيد القيادة المركزية في بيانها الأخير. تضيف أيضا أنها تبقى قواتها على حالة الاستعداد والجاهزية للتصدي لما تصفها الأعمال العدائية الإيرانية، ودائما ما تضيف أيضا في مثل هذه المواقف بأن الأعمال الإيرانية تقول إنها غير مبررة في ظل استمرار سريان اتفاق وقف إطلاق النار، وقد تكررت هذه الحوادث خلال اليومين الماضيين وكذلك في الأسابيع الماضية منذ التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار. وهي أيضا تضع الضربات التي تستهدف بها المناطق الساحلية في إيران بأنها تقع ضمن إجراءات الدفاع عن النفس عن القوات الأمريكية والأفراد الأمريكيين، وكذلك تشير بأن الإعلانات الصادرة عن الحرس الثوري باستهداف مقر الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين غير صحيحة، وتؤكد بأنها ستستمر في حماية القوات والأفراد الأمريكيين والمصالح الأمريكية في المنطقة، وكذلك تؤكد على سريان اتفاق وقف إطلاق النار. أما المواقف هنا في واشنطن فهي على حالها، ترقب للرد الإيراني على الملاحظات والمقترح الأمريكي الذي وصل إلى طهران، وترقب كذلك لنتائج هذه الزيارات والاتصالات الدبلوماسية المستمرة عن طريق الوسيط الباكستاني، وكيف ستدفع الجمود على طاولة المفاوضات. كانت هناك توقعات أمريكية بأن يتم الانتهاء من مذكرة التفاهم خلال نهاية هذا الأسبوع، ولكن حتى الآن لا تصريحات ولا مواقف جديدة. آخر المواقف كانت تشير إلى التقدم على طاولة المفاوضات، وكذلك ما تراها الولايات المتحدة إنجازات يحققها الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية، إذ يعتقد الأمريكيون أن هذا الحصار يشكل ضغطا اقتصاديا هائلا على المفاوضين الإيرانيين أو على الجانب الإيراني، ويدفعهم لتقديم المزيد من التنازلات على طاولة المفاوضات وتحقيق المطالب الأمريكية، إما المتصلة بإعادة فتح مضيق هرمز دون قيود أو شروط أو فرض رسوم، وهو إجراء تصفه الولايات المتحدة بأنه غير قانوني من قبل إيران، وكذلك فيما يتعلق بالتنازلات والتعهدات في الملف النووي. أيضا التأكيدات الأمريكية تقول إن التركيز ينصب الآن في هذه المرحلة من مذكرة التفاهم على فتح مضيق هرمز، وكذلك رهن ذلك بأن الولايات المتحدة لن ترفع حصارها عن الموانئ الإيرانية ما لم تقم إيران بإعادة فتح المضيق دون شروط.
0: نعم.
1: ويؤكد أيضا الأمريكيون بأن مسألة الأموال المجمدة وتخفيف العقوبات هي مسائل مرهونة بالتقدم في الملف النووي. ولدينا أيضا ما كشفت عنه وسائل إعلام أمريكية مراد فيما يتعلق بالتسريبات التي تؤكدها نيويورك تايمز وإن بي سي بأن إسرائيل زادت من أنشطتها التجسسية ضد الولايات المتحدة، وأن وزارة الحرب قيمت ذلك بأنه وصل إلى المستوى الحرج، وذلك طبعا في ظل نفي من قبل مسؤول في البيت الأبيض لوسائل إعلام أمريكية وكذلك السفارة الإسرائيلية. ولكن هناك توقعات بأن يتم تقييد جزء من المعلومات التي يتم مشاركتها مع ضباط الإسرائيليين، أو فرض قيود إضافية على قنوات التواصل بين الولايات المتحدة وإسرائيل، وآخرون يعتقدون بأن هذه التقارير غير صحيحة. وبكل الأحوال حالة الترقب للتقدم على طاولة المفاوضات والرد الإيراني هو المنتظر هنا مراد.
0: شكرا جزيلا لك أحمد الرهيد مراسلنا، كنت معنا من واشنطن. ننتقل إلى عدنان بوريني.

0: مراسلنا في طهران عدنان، ما أبرز ما تكشف إلى حد الآن بشأن الرسالة التي حملها وزير الداخلية الباكستاني إلى القيادة الإيرانية؟
1: لم يتكشف شيء بعد مراد. نحن أمام رسالة وصفت بالمهمة والموجهة للمرشد الإيراني، وآمال باكستانية بأن تكون الأمور أو تسير الأمور بشكل جيد، ولكن ربما نكون على موعد اليوم مع تصريحات مهمة على وقع هذه الزيارة المهمة لوزير الداخلية الباكستاني، وهذه الرسالة التي حملها معه من رئيس الأركان أو رئيس الأركان الباكستاني ورئيس الوزراء الباكستاني للمرشد الإيراني، باعتبار أن باكستان الوسيط عمليا، وخصوصا وأننا نترقب الرد الإيراني على الملاحظات الأمريكية فيما يتعلق بمفاوضات اتفاق مذكرة التفاهم. عمليا نحن نتحدث عن رد إيراني يفترض أنه بات جاهزا وعلى طاولة المرشد الإيراني، وكان يفترض أو هناك أحاديث عن أنه ربما يسلم اليوم أو غدا على أبعد تقدير، وبالتالي نحن نترقب ما إن كانت ستكون هناك تصريحات تخرجنا من دائرة المراوحة والجمود الدبلوماسي، على الرغم من أنه لا حديث عن توقف في الحالة الدبلوماسية أو تعليق لها أو تعليق لتبادل الرسائل، ولكن هناك قضية التقدم في المفاوضات خصوصا مع التمسك بالشروط من كل الأطراف، وهنا نتحدث عن طهران التي تمسك بشروطها فيما يتعلق بالمذكرة وخطوطها الحمراء عندما نتحدث عن مضيق هرمز، عندما نتحدث عن الأصول الإيرانية المجمدة، وعندما نتحدث عن فكرة وقف إطلاق النار في لبنان بشكل كامل وانسحاب الإسرائيليين بشكل كامل. هذه النقاط الثلاث هي النقاط المركزية عمليا التي تقول طهران أنه يتم بحثها وتسعى للوصول إلى صياغة نهائية فيها. لا توجد صياغة نهائية حتى هذه اللحظة. طهران تقول أن البند الأول من اتفاق مذكرة التفاهم هو عملية وقف الحرب ووقف إطلاق النار في لبنان، يوضع في هذه السلة بالنسبة إلى إيران، بمعنى أنه ينبغي أن تتوقف المعارك وإطلاق النار في كل الجبهات بما في ذلك وتحديدا لبنان. أما فيما يتعلق بمضيق هرمز، تتمسك طهران بمعادلتها الجديدة التي تقول أنه يجب على الولايات المتحدة أن تتقبلها، وهذا التمسك مرده إيرانيا إلى أن طهران تنظر إلى هذه النقطة باعتبارها ضمانة أساسية في أي اتفاق مستقبلي، أهم من الأوراق، أهم من التوقيعات، وأهم من كل الضامنين. عمليا تقول طهران أن هذه الورقة هي الأهم بالنسبة لها، وبالتالي لذلك تحاول هندسة هذه الفكرة على قاعدة مجموعة من الخطوات تتمسك فيها بأن تحدد المسارات وتمنع السفن المعادية وتسجل كل السفن التي تريد العبور وتفتش السفن التي تشتبه بها، بالإضافة إلى رسوم الخدمات المرتبطة بالملاحة والتأمين والأضرار البيئية. البند الثالث وهو ربما البند الذي يكون الأكثر بحثا في هذه الأيام هي قضية الأصول الإيرانية المجمدة. طهران تنظر إلى هذه النقطة بعين الأهمية من منظورين مراد. الأول باعتبار أن هذه الأموال الإيرانية ينظر إليها على باعتبارها حق إيراني، وبأنه يجب الإفراج عنها دون قيد أو شرط. والأمر الثاني هو التداعيات التي فرضتها الحرب اقتصاديا على البلاد، وبالتالي ينظر إلى هذه الأموال من منظور الحاجة الكبيرة حقيقة. وبالتالي طهران تقول أن هناك انفراجة ربما تكون فيما يتعلق بالعنوان العريض لقضية الأصول الإيرانية المجمدة، ولكن التفاصيل مرتبطة عمليا بآلية تسليم هذه الأصول المجمدة. عموما طهران تقول دوما بأنها تتعامل مع مسألة الوصول إلى الاتفاق باعتباره سيناريو، وتتعامل أيضا مع وجود سيناريوهات محتملة بعدم الوصول إلى اتفاق، ولكن هذا لا يلغي أن هناك تفاؤلا نسبيا يتعلق بهذه النقطة، مع في باعتبار أن هذا الاتفاق اتفاق مذكرة التفاهم مراد هو عمليا يؤسس إلى المفاوضات الأهم التي ستأتي لاحقا فيما يتعلق بالبرنامج النووي.
0: شكرا جزيلا لك عدنان بوريني مراسلنا، كنت معنا من طهران. ومن طهران ينضم إلينا الدكتور حسين رويران الباحث المختص في القضايا الإقليمية، ومن واشنطن سيد محمد المنشاوي الكاتب الصحفي المختص في الشأن الأمريكي. بداية دكتور حسين، كيف ترى المسار التفاوضي حاليا، وما الجديد الذي قد تحمله رسالة وزير الداخلية الباكستاني؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك ولضيف الكريم والمشاهدين الأعزاء. يعني في تصوري أن زيارة وزير الداخلية الباكستاني إلى طهران يعني يمكن أن ننظر إليها من بعدين. البعد الأول أن هناك إجابة إيرانية على الملاحظات والأسئلة التي وجهت لإيران والتي تم دراستها في مجلس الأمن القومي الإيراني، وستعطى إلى الوزير الباكستاني. وفي نفس الوقت هناك أسئلة طرحتها إيران، يعني موضوع الأموال الإيرانية المجمدة وضرورة الإفراج عن جزء منها في بداية يعني أي صفقة بين الطرفين أو توقيع على ورقة التفاهم، وموضوع رفع العقوبات والآليات المقترحة من الطرف الآخر. يعني هذه أمور تهم إيران طبيعي، وإيران تؤكد عليها بشكل أو بآخر، ولا أتصور أن إيران يمكن أن تقبل بالتوقيع على ورقة تفاهم من دون أن يعني تكون هذه الأمور واضحة يعني لإيران. من هنا يعني الموضوعان متلازمان. الوزير الباكستاني حسب التسريبات هو جاء باقتراحات الآن أمريكية حول الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، وهناك احتمالية دراسة هذا الموضوع والإجابة عليه أيضا.
0: طيب، هذه نقطة غاية في الأهمية. سيد محمد المنشاوي، إن كانت هناك مقترحات بشأن الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة أمريكيا، هل يمكن اعتبار ذلك ربما مفتاحا جديدا لتحريك هذا المسار التفاوضي المعطل؟
3: طيب لك دكتور حسين والمشاهدين، الإجابة باختصار هي نعم، لكن أذكر أيضا أن الرئيس ترامب قال قبل 4 أيام أن يجب التوصل إلى صفقة سواء الموافقة عليها أو رفضها من بين الجانبين واشنطن وطهران بنهاية عطلة نهاية هذا الأسبوع، أي بنهاية اليوم الأحد. فإذا التزم الرئيس ترامب بهذا التوقيت فعليه يجب أن يكون هناك ردا إيرانيا واضحا على المقترحات الامريكيه الاخيره، والتي يبدو ان الوزير الباكستاني حملها في عجله من امره كي يتم مقابله هذا الموعد الذي حدده الرئيس ترامب سابقا. لكن فيما يتعلق بقضيه المحجوزات او الاموال الايرانيه المحتجزه في البنوك الامريكيه وبنوك غربيه وشرق اوسطيه ايضا، اعتقد ان الموضوع ليس بالسهوله التي يتصورها البعض، خاصه ان الرئيس ترامب وكبار اركان ادارته يكررون في كل مناسبه وفي كل تصريح صحفي بصوره شبه يوميه او اكثر من مره في اليوم انهم لن يعطوا ايران اي شيء مقابل فقط التوقيع على الصفقة أو بصيغة افتتاحية في التوصل لصفقة. يجب أن يكون هذا في إطار تدريجي وطبقا للسلوك الإيراني. فأعتقد أن هناك سوء فهم أو سوء تقديف بين الطرفين لهذه النقطة. النقطة يراها البعض يراها انفراجة في الموقف الأمريكي، لكن التفاصيل هي الأكثر أهمية، وأن ربما يكون هناك حلول تحاول أن تردم القوة بين الطرفين. إيران تريد الأموال بصورة عاجلة وفي البداية بدون أي شروط، في حين أن الإدارة الأمريكية تبحث عن مخرج بعد تصميم الرئيس ترامب وتكراره على مدار سنوات قبل حتى هذه الحرب أنه لن يسلم إيران أي أموال كما فعل الرئيس السابق باراك أوباما، والذي يسخر منه في كل مناسبة بسبب هذا. فأعتقد أن موضوع الأموال يجب أن يكون هناك حل يرضى به الطرفين ويكون خارج نطاق التفكير التقليدي. ومن هنا هناك بعض الاقتراحات حول
0: سيد منشاوي، إن كانت إيران تطالب كحل كخطوة أولى بتسليم 12 مليار دولار من أموالها المجمدة في بداية هذه الفترة التي يتم تحديدها في حدود 60 يوما والتي سمعنا عنها، وكانت الولايات المتحدة ترفض تسليم هذه الأموال، كيف ستتحرك الأمور إذن؟ يبدو أنه الأموال أو ملف الأموال المجمدة ربما هو أقل حساسية مقارنة بالملف النووي مثلا أو حتى مضيق هرمز أو حتى الملف اللبناني.
3: للأسف لا أتفق مع هذا الطرح. قضية الأموال ربما تكون أكثر تعقيدا من كل ما سبق من قضايا مصيرية للشرق الأوسط والمنطقة وللعالم مثل مضيق هرمز والملف النووي. لذلك أن الرئيس ترامب رفع السقف عاليا جدا وأصبح مربوط به رفضه الكامل لرد أي أموال إيرانية محتجزة في بنوك أمريكية وبنوك غربية. هو سكر وقال ان ترامب وادعى ان الرئيس ترامب جمع الاموال من بنوك واشنطن العاصمه واخلاها في صفقه 2015 وبطائرات خاصه ذهبت تحمل مليارات الدولارات نقدا الى العاصمه الايرانيه، واعتقد ان هناك مبالغه في هذا

0: تتصرف فيه، بينما الأمور الأخرى أكثر تعقيدا لأنها ترتبط بأطراف أخرى وتبدو أكثر تشابكا. هذا كان مقصدي من السؤال. لكن دكتور حسين رويران، إن كانت الولايات المتحدة ربما هنا تضع قيودا مثل ما أشار السيد منشاوي قبل قليل، تضع قيودا على تسليم أو إعادة الأموال المجمدة إلى إيران إلا باشتراطات قد تراها إيران تعجيزية، أين ستمضي هذه المفاوضات التي تراوح مكانها منذ فترة؟
1: يعني أولا أن يعيش الرئيس الأمريكي عقدة أوباما هذه مسألة لا تهم إيران ولا تعني إيران أساسا لا من قريب ولا من بعيد، إنه هذه الأموال أولا أموال إيرانية، ثانيا هذا التهديد الذي يطرح غربيا بأنه يمكن أن تدفع هذه الأموال إلى دولة أخرى أيضا طرحت حول روسيا، وبعد ذلك وجد الطرف الأمريكي يعني كان من المقرر أن تدفع إلى أوكرانيا، أنه هناك مشاكل قانونية كبيرة لا يمكن القيام بهكذا عمل، هذا ثانيا. الموضوع الثالث يعني هذه أموال إيرانية والسيادة الإيرانية هي تسري عليها، يعني أن تتصور أمريكا أنها يمكن أن تضع شروط على أموال إيرانية كيف تصرفها وكيف يعني إيران تتصرف بها، يعني هذا ما لا يمكن أن تقبل به إيران. من هنا من يطرح شروط تعجيزية هو ليس إيران، هو الرئيس الأمريكي الذي يتعامل بمزاجية مع هذا الموضوع، يتعامل بعقد نفسية في هذا الموضوع وفي تصور أن إيران لا يمكن أن تتقبل هكذا سلوك من الطرف الأمريكي، خاصة أن هذه الأموال هي أموال إيرانية. نعم قد تكون هناك مخارج معقولة، يعني الرئيس الأمريكي حساس تجاه الدولار الذي أرسل في تلك الفترة، جزء كبير من هذه الأموال هي ليست بالدولار بالمناسبة، هي نعم تحت العقوبات الثانوية جمدت ولكن هي أصولها باليورو. على سبيل المثال يعني هناك 6 مليارات دولار في قطر هي باليورو وليست بالدولار، واستلام إيران لهذه الأموال لن تكون بالدولار ولن تجمع من بنوك واشنطن ولن توجد مشكلة في السيولة في أمريكا.
0: لكن دكتور، ربما مشكلة ترامب ليس إن كانت الأموال ستدفع باليورو أو بالدولار أو بعملة أخرى بقدر ما هو استخدام إيران لهذه الأموال من خلال إعادة استخدامها في تطوير ما يسميه هو بالسلاح النووي والإضرار بالمصالح الأمريكية، وبالتالي كيف هل يمكن تغيير تفكير ترامب من خلال أعطائه تطمينات مثلا بشأن المسار الذي ستذهب باتجاه هذه الأموال في إيران؟
1: يعني أن يسمح لترامب أن يتحكم بأموال إيرانية وأن تقيد يعني إيران في التصرف بأموالها، في تصوري هذه معادلة غير مقبولة وغير منطقية بتاتا. يعني هناك سيادة بالنهاية لإيران على أموالها، كيف تتصرف يعني هذا لا يستطيع أحد أن يحدد لإيران كيف تتصرف في أموالها. نعم كانت هناك سابقة وهو النفط مقابل الغذاء، وهذا كان بقرار من مجلس الأمن، إنه والأمم المتحدة هي كانت تتصرف بالأموال العراقية لتوفير الغذاء إلى آخره. أن تقوم أمريكا هي بتحديد يعني أين يجب أن تصرف، هذا تدخل سافر في الشؤون الداخلية الإيرانية. إذن لا أتصور أن تتقبل هكذا سلوك.
0: نعم دكتور، نقطة واضحة. سيد محمد المنشاوي، إذن إيران تقول إن سيادتها أو لن تتخلى عن سيادتها في التصرف في أموالها، وبالتالي الأمريكيون ربما يصعبون الأمر على أنفسهم وعلى الجانب الإيراني ويوقفون بالتالي ويعطلون هذه المفاوضات، وبالتالي ما محل الوساطة الباكستانية.

0: الإنسانية في ظل هذا الجمود وهذا التعنت بين قوسين من جانبي أو طرفي هذه المفاوضات؟
1: هناك تأرجح كبير في المواقف الإيرانية الأمريكية، وهناك تأرجح أيضا في حجم الهوة التي تجمع الطرفين. بعد وقف القتال في 7 أبريل الماضي كانت الهوة واسعة جدا، وبعد أسابيع كان هناك الكثير من التفاؤل في واشنطن بسبب الجهود الباكستانية، ومن ثم عاد بعد ذلك تشاؤم في إمكانية توصل الاتفاق. وأعتقد أننا الآن اقتربنا من خطوة أخيرة في مسار التفاوض، وأعتقد أن الجهود الباكستانية ربما تؤتي أكلها خلال الأيام القليلة القادمة. وأعتقد أن إدراك الإدارة الأمريكية في جانب منها أن الخيار العسكري لم يعد له قيمة كبيرة جدا، وأن المزيد من الهجمات التي يهدد بها الرئيس ترامب والكثير من الصقور من أنصار اللوبي الإسرائيلي في العاصمة الأمريكية لن يدفع القيادة الإيرانية والدبلوماسيين الإيرانيين إلى التراجع عن تشددهم على ما تراه واشنطن تشدد في المواقف التفاوضية. إيران ترى نفسها قوة استطاعت الصمود أمام الجيش الأكبر في العالم، الجيش الأمريكي، ومعه إسرائيل، وعليه لن تستسلم فيما لم يستطع الأمريكيون والإسرائيليون الحصول عليه عسكريا، وهو الاستسلام. وأعتقد أن الرئيس ترامب يرى على النقيض أنه انتصر انتصارا عسكريا ساحقا وقتل أغلب القادة الإيرانيين على رأسهم مرشد الثورة الإيرانية، فعليه يجب أن تتراجع إيران. فأعتقد أن الهوة الآن ربما تكون تضيق بسبب رغبة الطرفين في توصل الاتفاق، لكن الإخراج هو القضية الأهم في واشنطن، وللرئيس ترامب يريد أن يخرج بصورة المنتصر، وأعتقد أن هذا هو ما يعرقل التفاوض حتى هذه اللحظة.
0: طيب، أنت قلت إن هذه الوساطة قد تؤتي أكلها خلال أيام، نتحدث عن الوساطة الباكستانية، ما مبعث تفاؤلك؟
1: ما بعرف تفاؤلي ان الكثيرون هنا في البنتاغون تحديدا من الحكماء العسكريين والمستشارين العسكريين للاداره الامريكيه ادركوا ان المزيد من الهجمات لن تدفع ايران الى التراجع والاستسلام. الخيار العسكري تم استنفاذه على اكمل وجه، وضربات عده الاف من الهجمات شنت على ايران، وتم تدمير ما تم تدميره، واعتقد انهم يرون انه لا يمكن للسلاح ان يحقق المزيد. السلاح حقق والهجمات العسكريه حققت كل ما يمكن تحقيقه، والآن الكرة في الملعب السياسي وملعب الدبلوماسي.
0: طيب، سؤال أخير لدكتور حسين رويران في دقيقة لو سمحت، هل نحن أقرب إلى اتفاق أم إلى تصعيد عسكري؟
2: يعني في تصور التصعيد العسكري هو ليس له أفق، في حين أن العمل الدبلوماسي والمفاوضات يمكن أن تصل إلى نتيجة، ولكن بشروط، يعني أن يلتقي الطرفان في منتصف الطريق، وأن يكون هناك معادلة رابح رابح وليس رابح خاسر. لا زال الرئيس الأمريكي يكابر، لا زال الرئيس الأمريكي لا يربط الأمور بمصالح الولايات المتحدة الأمريكية أو مصالح الطرفين، بل يطرح الأمور يشخصن الأمور بشخصه ويريد مشهديات وإلى آخره، وهذا هو السبب الأساسي الذي لا يسمح للمفاوضات بالوصول إلى نهاياتها.
0: دكتور حسين رويران الباحث المختص في القضايا الإقليمية، كنت معنا من طهران، شكرا جزيلا لك. والشكر للسيد محمد المنشاوي الكاتب الصحفي المختص بالشأن الأمريكي، كان معنا من واشنطن. تنذر صدمة الطاقة التي سببها إغلاق مضيق هرمز بارتدادات لم تظهر بعد في الأرقام الرسمية في ألمانيا، فقد حذر المجلس الألماني للخبراء الاقتصاديين في تقرير سلمه للمستشار الألماني من تباطؤ أعمق يضرب أكبر اقتصادات أوروبا، خافضا توقعاته للنمو إلى ما لا يزيد عن 0.5% في ظل موجة إفلاسات هي الأعلى منذ عقد، فأكثر من 24% أو 24 ألف شركة أغلقت أبوابها العام الماضي، مشهد يضع حكومة المستشار ميرتس أمام اختبار صعب.
3: في ركن من برلين يقف مقهى زوفورالز أوخ صامتا بعدما أشهر إفلاسه، كراسيه فارغة ومقره الذي كان يضج بالحياة بات غريبا موحشا، تلفه عزلة ثقيلة، لكن على مقربة منه ما زال الفرع الثاني أن بلوما يصارع من أجل البقاء. ورغم أن أبوابه لم توصد بعد، فإن هاجز الانهيار لا يفارق مالكه أكسل روتنبرغ الذي يروي كيف انتزعت الكلفة المتصاعدة قرار المضي في مشروع عمره من بين يديه.
4: تكاليف الطاقة تمثل جزءاً مهماً من المشكلة، فأسعار المواد الخام ارتفعت بنحو الثلث ولم يعد ممكناً تحميلها للزبائن حتى استنزفت المدخرات وعجزت عن دفع الرواتب. ومن الغريب أن تتوافر أموال طائلة للتسلح بينما يتصاعد استياء الناس لأنهم لا يلمسون أي تغيير حقيقي.
3: تكشف بيانات مكتب الإحصاء الألماني أن أكثر من 24 ألف شركة أعلنت إفلاسها عام 2025 بارتفاع يفوق 10%، وهو الأعلى منذ عقد. ورغم أن الاقتصاد تفادى الركود مطلع العام الجاري بنمو هزيل، تنذر صدمة الطاقة جراء إغلاق مضيق هرمز وفق معاهد ألمانية بموجة إفلاسات لم تظهر بعد في الأرقام الرسمية. تؤكد البيانات أن اقتصاد البلاد يترنح بين الركود والتعافي الهش. انكمش الاقتصاد 9% ثم 0.5% في العامين السابقين قبل أن ينمو 20% فقط عام 2025 في أول انكماش لعامين متتاليين منذ أكثر من عقدين. خفض المجلس الألماني للخبراء الاقتصاديين توقعاته للنمو بشكل ملحوظ، محذرا من تباطؤ أعمق بفعل تداعيات الحرب في إيران وارتفاع أسعار الطاقة. ولن يحقق الاقتصاد الألماني هذا العام سوى نمو بنسبة 0.5% مع تضخم يقترب من 3%. ودعا المجلس إلى إصلاحات شاملة تكبح الضغوط المتصاعدة على أنظمة الضمان الاجتماعي.
5: يتلقى الاقتصاد الألماني حاليا ضربة قاسية جراء ارتفاع أسعار المواد الخام بسبب أزمة الخليج. هذا الوضع أدى إلى تكثيف الضغوط على الاقتصاد بدرجة تفوق تلك التي تتعرض لها اقتصادات الدول الأخرى. ولهذا السبب تبذل الشركات الألمانية وجمعيات الأعمال حاليا جهودا حثيثة للمطالبة بإصلاحات سريعة، وتحديدا المطالبة بإلغاء القيود التنظيمية عن سوق العمل على وجه السرعة.
3: تراهن حكومة المستشار فريدريش ميرتس على جني ثمار الإنفاق الضخم في الدفاع والبنية التحتية لإنعاش النمو، غير أن تباينات الائتلاف الحاكم وكلفة هذه الحلول الباهظة تبقيان طريق التعافي محفوفا بالعقبات. تتصاعد وتيرة إفلاس الشركات في ألمانيا كإشارة مبكرة لارتدادات أعمق، وتحذر المعاهد الألمانية الاقتصادية من موجة صدمات قد يفاقمها اتساع تداعيات حرب إيران، وهو ما يفتح الباب على أسئلة أكبر. هل تملك ألمانيا ما يكفي لامتصاص الضربة أم أن الأسوأ لم يظهر بعد؟ عيسى طيبي، الجزيرة، برلين.
0: إلى لبنان، حيث أفاد مراسل الجزيرة أن قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل غادر إلى إسلام أباد للقاء قائد الجيش الباكستاني عاصم منير، وجاء ذلك على وقع استمرار الغارات الإسرائيلية على بلدات بالجنوب والبقاع واستهدافات حزب الله للجنود الإسرائيليين. حول تطورات هذا الملف ينضم إلينا من بيروت سيد طارق ترشيشي الكاتب والمحلل السياسي، ومن الخليل السيد عادل شديد الخبير بالشؤون الإسرائيلية. مرحبا بكما. أبدأ معك سيد طارق، في ظل هذا الاتفاق، اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، كان يفترض أن ينتقل مركز الثقل من الميدان إلى التفاوض، لكن ذلك لم يحصل، فأين هي الحلقة المفقودة؟
6: أولا صباح الخير لك وللأستاذ عادل وللمشاهدين. الحلقة المفقودة هي في الحقيقة ليست مفقودة، الحلقة هي إسرائيل التي ترفض التزام وقف إطلاق النار وتتمادى في اعتداءاتها، وكأنها تحاول أن تلاقي الموعد الجديد للجولة التفاوض في 22 آذار بمزيد من أوراق الضغط على الجانب على المفاوض اللبناني من خلال محاولة توسيح رقعة احتلالها للمناطق الجنوبية، وهي الآن تحاول تطويق مدينة النبطية ربما لاحتلالها لاحقا إذا تسنى لها ذلك. اليوم يعني لو كانت إسرائيل حريصة فعلا على أنه تريد الوصول إلى اتفاق ينهي حال الحرب بينها وبين لبنان، لما أقدمت على اغتيال ضابطين من الجيش اللبناني محاولة بذلك تعطيل دور هذه

0: المؤسسة الذي سيكون فاعلا في أي تسوية لإنهاء حالة الحرب. يعني هنا تسوية تجري في المنطقة لإنهاء حالة لبنان أحد ساحاتها، وسيكون للجيش اللبناني في أي تسوية دور أساسي. ومن هنا يعني يمكننا ربط زيارة قائد الجيش اللبناني لباكستان بناء على دعوة قائد الجيش الباكستاني. فإسرائيل كانت في الحقيقة هي المشكلة ولا تزال المشكلة. إسرائيل ما تزال تعمل على خلخلة الوضع اللبناني الداخلي والاستثمار في الخلافات الداخلية، سواء حول المفاوضات أو غير تكون مباشرة أو غير مباشرة، أو حول الوضع إجمالا. إسرائيل يبدو أنها لا تريد لهذا الجيش اللبناني أن يكون له دور أساسي، تريد الجيش اللبناني أن يكون يعني عاملا على تلبية شروطها الأمنية، خصوصا في موضوع ما حكي عن مناطق تجريبية. هذه المناطق التجريبية تريد إسرائيل من خلالها إخضاع الجيش اللبناني لامتحان بقدرته على موضوع تجريد حزب الله من سلاحه. الحقيقة إسرائيل تبالغ في موضوع سلاح حزب الله، تجريد سلاح حزب الله، لأنها تريد إحداث فتنة داخلية، معتقدة أن ذلك يخلصها من هذا السلاح الذي لم تتمكن من الخلاص منه بواسطة الآلة العسكرية.
1: طيب سيد طارق، دعني أنتقل إلى سيد عادل الشديد. نعم سيد، دعني أنتقل إلى سيد عادل الشديد. بالنسبة للتصعيد الإسرائيلي الأخير، إسرائيل تصعد لكنها لا تستعمل كل قوتها التدميرية. كيف يمكن أن نفهم هذه الاستراتيجية التي تنتهجها إسرائيل في لبنان حاليا؟
2: تحياتي لك وللأستاذ طارق ولمشاهديكم الكرام. لأنه إسرائيل بالنهاية بالفترة الأخيرة ملزمة، يعني رغما عنها من قبل الأمريكي بما اتفق عليه، عزل الضاحية وبيروت وعزل شمال إسرائيل وحصر المواجهة بالمنطقة الجنوبية. وهذا يعني حتى ما يسمى بتقليص المواجهة، إسرائيل ليست في الوضع المريح لا سياسيا ولا ميدانيا. ميدانيا واضح أنه تدفع يوميا أثمان، هنالك ضغط إسرائيلي كبير باتجاه توسيع الهجوم، ولكن كما تحدثنا بات الاشتباك في لبنان محكوم بتفاهمات والمفاوضات الأمريكية الإيرانية وليس الاعتبار آخر. وسياسيا ما يزعج أكثر مسألتين هو أنه لا إسرائيل حققت أهدافها ولا بالمقابل قادرة على أن تحققها. ولكن الأخطر من هذا كله أنه بالصيغة الحالية أنه حصر المواجهة بالجنوب يفهم وكأن قتل الجنود وإصابتهم بهذه المنطقة لا يعتبر عملا عدائيا وخرقا لاتفاق النار من قبل حزب الله، لطالما أنه طلب من حزب الله أن لا يقصف المستوطنات الشمالية ردا على بيروت والضاحية. هذا موضوع بتقدير الإسرائيلي عجز عن إقناع الأمريكي بتصويبه وتعديله، لأنه لم يكن قرارا أمريكيا بقدر ما كان انعكاسا لتفاهم أمريكي إيراني. هذا أولا. ثانيا، اليوم إسرائيل يعني باتت مقتنعة أن هنالك محددات للقوة، كلما ذهبت يعني ورفعت يعني مستوى جديد من المواجهة تواجه أيضا. وخاصة أنه اليوم القناعة التامة في إسرائيل أنه كل التقديرات اللي بني عليها قرار الحرب على لبنان تبين أنها لم تكن دقيقة. كانت الصورة واضحة أمام الإسرائيليين بكل مستوياتهم العسكرية والأمنية والسياسية أنه حزب الله استوى.
1: وبالتالي ما الذي يريده الإسرائيليون الآن؟ هل الصورة واضحة لديهم؟
2: إسرائيل الآن في ورطة. لماذا في ورطة؟ لأنه مقبل على انتخابات. الرأي العام الإسرائيلي بأغلبيته الساحقة تضغط باتجاه التصعيد. حتى النقاش الحالي في إسرائيل بعد الخطاب التصالح الذي تبناه رئيس الجمهورية

0: الجمهورية ورئيس الحكومة أنهم ذاهبون باتجاه إنهاء ملف العداء، ولا توجد عداوة، لا بل إن هنالك نوايا حسنة بين الطرفين، وذاهبون باتجاه اتفاق سلام. لم
1: الجانب
0: يتغير
1: اللبناني،
0: شيء
1: أنت
0: من رأيي.
1: تتحدث عن الجانب اللبناني.
0: أنا أتحدث إنه هذا الخطاب اللبناني لم يواجه بخطاب مثيل في إسرائيل، بقيت حالي ذات مستوى عالي من التحريض على الهجوم على لبنان. يعني بالوقت اللي هنالك أصوات رسمية ومجتمعية في لبنان تطالب بوقف إطلاق النار، تطالب بمواجهة المقاومة، بمنع حزب الله، في إسرائيل هنالك إجماع على استمرار الحرب على لبنان. هذا الموضوع بتقديري الذي يعقد المشهد في إسرائيل. إن ذهبت إسرائيل باتجاه وقف إطلاق النار فشلت أمام المجتمع وأمام الرأي العام الإسرائيلي، وهذا لا يريد بنيامين نتنياهو. وايضا استمرار المواجهه بشكل الحالي، وفي كلف، وفي كل اسبوع قتيلين، وفي كل يوم 15 مصاب، هذا مشروع مكلف. بالتالي هذه الورطه التي وجدت اسرائيل نفسها انما نتاج سببين: غرور القوه والشعور بانها تملك فائض القوه، اثنين بنيت على معلومات لم تكن دقيقه نهائيا.
1: نعم،
0: لذلك اسرائيل مقتنعه انه لا يوجد مخرج بالوقت الحالي الا باتفاقا ايرانيا امريكيا، رغم محاوله الاسرائيلي كما الامريكي من ان ينكر ان مستقبل لبنان بات بشكل واضح وصريح مرتبط بما يحدث هناك في اسلام اباد، وليس المفاوضات الاسرائيليه اللبنانيه.
1: وبالتالي سيد طارق، هل تعتقد أن زيارة قائد الجيش اللبناني إلى باكستان ستأتي بنتيجة وحل بالنسبة لهذا الوضع المستعصي؟
2: هو في الحقيقة أستاذ مراد، في تعويل على أن تكون لهذه الزيارة نتائج مهمة، سواء على مستوى تسليح الجيش اللبناني، يعني بما يمكن لباكستان أن تقدمه في هذا الأمر. وطبيعي يعني الجانب الأمريكي في هذا الجانب ليس بعيدا عن هذا الأمر. وعلى المستوى السياسي الدبلوماسي، من المؤكد أن قائد الجيش سيعود بمعطيات مهمة حول يعني ما يجري تحت الغطاء الوساطة الباكستانية بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، خصوصا فيما يتعلق بموضوع الاشتراط الإيراني على إنهاء حال الحرب في لبنان، على الجبهة اللبنانية، كشرط أساسي من شروط التفاهم مع الولايات المتحدة الأمريكية. هلا لا نستطيع أن نتكهن بما يقول، لكن مجرد ذهابه ودعوته إلى باكستان لقائد الجيش فذلك يعني أن شيئا مهما سيقال له، على مستوى ربما على مستوى دور المؤسسة العسكرية اللبنانية في التسوية التي يتم انضاجها للمنطقة، ومن ضمنها يعني لبنان، تسوية في لبنان اللي هو ساحة، أحد ساحات الأساسية في الحرب الدائرة في المنطقة، والتي يفترض أنه تتوافر لها التسويات من خلال الاتفاق الأمريكي الإيراني إذا حصل،
1: نعم،
2: الذي سيكون له انعكاساته على المنطقة إجمالا وليس على لبنان فقط. فهناك اقتناع في لبنان، يعني لدى يعني المعولين او لدى حلفاء ايران وحتى معارضي، هناك بات اقتناع بانه المساله اللبنانيه مربوطه بالمسار الايراني، على الرغم
1: نعم.
2: المحاولات التي الجاريه للفصل بين
1: طيب سيد طارق،
2: المسار.
1: انا لا ادري ان كانت اسرائيل ستسلم بهذا الموضوع. سيد عادل شديد، هل وصلت هذه القناعه لدى اسرائيل بان الملف اللبناني بات في يد ايران والولايات المتحده من خلال مسارهما التفاوضي؟
0: بالتأكيد إسرائيل مقتنعة تماما، لكنها تحاول إنكار ذلك لأن انعكاساته ستكون سلبية بالمقاسات السياسية على إسرائيل، كما بما يسمى حرية الحركة. وإسرائيل لغاية شهور كانت تنظر إلى لبنان وفق التصور الأمريكي أن لبنان شأن إسرائيل.

0: لداخلي، تقتل تقتال تضرب. والدليل انه بطيله ال 15 شهر ما بين 27 نوفمبر تشرين ثاني 2024 حتى الثاني من اذار 26، حزب الله والمقاومه اللبنانيه لم يلقوا حجرا واحدا على اسرائيل، بينما اسرائيل خرقت الاتفاق 11 ألف مره ولم ينظر لهذه الخروقات على انها خروقات من قبل الامريكي. ولكن هنا ادخل الموضوع اللبناني ضمن المسار الايراني الامريكي، حاول الامريكي طبعا التجاهل ورفض ذلك،
1: نعم
0: ولكنه لم يستطيع، لم، وخاصه انه ما في جهه بالكون بالعاميه بتمون على حزب الله مثل ايران.
1: نعم
0: وهذه الحمله الداخليه اللبنانيه على ايران من شانها ان تقوي علاقه
1: نعم
0: وتحالف حزب الله مع ايران،
1: شكرا
0: بالتالي
1: نعم
0: يعيد
1: شكرا
0: تكريس
1: جزيلا لك
0: الموضوع عند
1: سيد
0: الايراني.
1: عادل شديد الخبير بالشؤون الإسرائيلية، كنت معنا من الخليل، وشكرا لسيد طارق ترشيش الكاتب والمحلل السياسي، كان معنا من بيروت. دلالات الاستهداف العسكري الإسرائيلي للجيش اللبناني في جنوب لبنان على وقع تصاعد الأعمال القتالية من الجو والبر، نتابعه في العرض التالي.
2: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الفقرة العسكرية التي نتابع فيها تغطية التطورات الميدانية في جنوب لبنان، حيث استمرت الغارات والإنذارات الإسرائيلية من البقاع الغربي إلى ساحل قضاء صيدا ومرتفعات قضاء جزين، وأبرزها غارة إسرائيلية استهدفت آلية عسكرية لبنانية في محيط مدينة النبطية، ما أدى إلى استشهاد ضابطين وجندي كما قال الجيش اللبناني في بيان له. هذه التطورات نحللها مع ضيفنا في الاستوديو العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي. أهلا بك عميد حسن. سنبدأ النقاش، لكن قبل ذلك نتوقف مع الزميل محمد رمال على الشاشة التفاعلية وآخر هذه التطورات من الجنوب اللبناني.
3: كما ذكرت وسيلة، التصعيد الإسرائيلي الميداني على وتيرته ولا سيما في المناطق الجنوبية، أكان على مستوى الغارات من الطائرات الحربية أو الطائرات المسيرة التي تستهدف عادة سيارات تمر على طرق مناطق الجنوب، بالإضافة إلى القصف المدفعي. العمليات الحربية لا تزال في نفس النقاط الملتهبة عادة خلال الأيام الماضية، ولا سيما في مناطق محيط النبطية. نحن نتحدث عن محيط النبطية المقابل لمنطقة التوغل في قلعة شقيف وزوتر الشرقية. هذه المناطق عادة ما تستهدف بشكل متواصل، وخصوصا في الغارات الجوية التي تستهدف هذه المناطق، بالإضافة إلى جنوب منطقة الليطاني التي تستهدف بلداتها من حين لآخر في مناطق موزعة على كامل هذه الجغرافيا، في حين أن عمليات دفع الناس أو سكان المناطق الجنوبية تسير بوتيرة أيضا متواصلة، ولا سيما في هذه المناطق التي كانت تستقبل معظم النازحين. سنحاول إطلالة جغرافيا على المنطقة التي استهدف فيها جيش الاحتلال مركبة للجيش اللبناني في منطقة كفر تبنيت. هذه هي جغرافية المنطقة، وهذا هو نهر الليطاني الذي يمر في هذه المنطقة. وكما تلاحظون منطقة الشقيف هذه التي وصلها جيش الاحتلال في الأيام الماضية وزوتر ويحمر تطل على هذا الوادي الذي يمر عبره الطريق الذي يربط عادة منطقة مرج عيون بنقطة هنا جسر الخردلي، ثم يصعد هنا باتجاه هذه المنطقة ليذهب إلى كفر تبنيت ومنها إلى منطقة النبطية. هذا الطريق الأساسي في هذه المنطقة، تحيطه منطقتان، منطقة الشطيف وكذلك منطقة مرج عيون، ولا سيما في القليعة ومرج عيون، هاتين البلدتين لا يزال الجيش اللبناني يرابط فيهما، ولا سيما في مركز القضاء مرج عيون حيث لدى الجيش اللبناني ثكنة. وبالتالي بعد توغل الاحتلال في هذه النقطة في منطقة دبين وقطع طريق الجيش اللبناني من القليعة مرج عيون باتجاه منطقة البقاع الغربي ومنطقة حصبية هنا في هذه النقطة، وبالتالي لم يعد أمام الجيش اللبناني سوى سلوك هذا الطريق الذي يمر هنا من منطقة القلاعة، وبالتالي الوصول إلى الخردلة التي لديه نقطة إضافة إلى نقطة أخرى لقوات اليونيفيل في هذه المنطقة. وبالتالي فإن عملية الاستهداف جرت هنا عند تخوم أو عند مدخل بلدة كفر تبنيت من جهة النهر، وبالتالي هي منطقة غير مأهولة، وبالتالي استهدافه كان استهدافا واضحا لأنه على طريق ليس فيها أي وجود عمراني أو سكاني في تلك المنطقة. على مستوى الاستهدافات والإنذارات التي تحدث عنها اليوم الناطق باسم جيش الاحتلال، كما نلاحظ هذه البلدات عادة في مناطق تعتبر مناطق متداخلة ما بين قضاء النبطية والبقاع الغربي. هذه المنطقة هي بلدات في مناطق جبلية وعرة، نتحدث عن مشغرة في البقاع الغربي، فرحونا في قضاء جزين وعرمت أيضا في قضاء جزين، وكذلك سجد، في حين امتدت الإنذارات إلى جنوب قضاء صيدا هنا في بلدة أنصارية. وبالأمس تم إنذار تفاحة، المروانية، البابلية، السكسكية والصرفاند، وهي المناطق التي كانت تستوعب معظم النازحين من مناطق أقصى الجنوب، وبالتالي دفعهم باتجاه الغزية وصيدا، وبالتالي لا قيمة عسكرية لهذه المناطق لأنها باعتبارها مناطق سكانية أكثر منها عمليات حربية، وبالتالي لا تفسير سوى أنهم يدفع سكان هذه المناطق إلى إفراغ هذه المنطقة باتجاه عمق الجنوب. إشارة أخيرة إلى عمليات حزب الله التي جرت في الساعات الماضية، كما نلاحظ هنا تم استهداف بحسب بيانات حزب الله مربط مدفعي في منطقة مرجليوت أو وادي هنين ما بين بلدتي مركبة والعديسي، وهو مربط عادة يستخدم لقصف هذه المناطق في منطقة شقيف وزوتر، بالإضافة إلى استهداف موقع بلاط قرب بلدة رامي، وهو موقع متقدم على الحدود بين البلدين، وهو ما يفسر إطلاق صفارات الإنذار في زرعيت اليوم هذا الصباح. وسيلة،
2: شكرا جزيلا لك محمد على كل هذه التحديثات والمعطيات. أهلا بك من جديد عميد حسن. إذن العمليات الإسرائيلية مستمرة كما جرت العادة بشكل روتيني وعادي، لكن ما هو غير عادي اليوم هو هذا الاستهداف لآلية عسكرية تابعة للجيش. إسرائيل تقول إن ذلك كان خطأ ويجري التحقيق في الأمر، كيف تقرأ ذلك؟
4: نعم فعلا هو حدث لافت جدا في سياق العمليات الإسرائيلية العدائية منذ بدء هذه الحرب، لأن الاستهداف هذا على هذه الطريق كما شرح الزميل محمد هنا كفر تبنيت، هذه الطريق أريد أن أبينها على الخريطة، هي التي تصل كفر تبنيت في منطقة القلاعة مرج عيون. هذه الطريق واضحة جدا مكشوفة، وهي الطريق الوحيدة التي تصل منطقة النبطية بمنطقة مرج عيون القلاعة وكل هذه المنطقة، وبالتالي نحن نتحدث عن الرابط الوحيد بين المنطقة العازلة التي يعمل الإسرائيلي على تثبيت مواقعه فيها خاصة من الناحية الشرقية وبين قضاء النبطية. فإذا المقصود بالدرجة الأولى طبعا هي رسالة إنذارية للجيش اللبناني لا يمكن أن تكون خطأ، هو يعرف الآلية واضحة بشكلها مكشوفة على الطريق، هذه الطريق ليس عليها طبيعة أشجار حرشية لنقل أنها غير واضحة، وهناك ضباط كبار في الآلية ولديهم أرقام هواتف وأجهزة اتصال في الآلية، كل هذا يؤكد هوية الآلية وانتمائها للجيش اللبناني. وبالتالي نعم هذه هي الآلية، وبالتالي فإذا بداية الاستهداف متعمد، ومتعمد ربما هذا المستوى من الاستهداف، نحن نتحدث عن ضابط برتبة عميد مع ضابط آخر برتبة نقيب وطبعا سائق الآلية.
2: يعني بالنظر إلى الموقع وكذلك آلية عسكرية معروفة لدى الجيش الإسرائيلي بأنها تابعة للجيش وسائل الاتصالات كذلك، كل هذه المعطيات تؤكد بأن هامش الخطأ هنا محدود جدا،
4: معدوم. طبعا في ظل التكنولوجيا المتطورة لجيش الاحتلال الإسرائيلي الواضح أن هناك رسالة إنذارية للجيش. طبعا لماذا؟ أولا أريد أن أتحدث عن المكان. في المكان هذا الممر الذي بينته على الخريطة، وهو الممر الوحيد الذي يربط منطقة هذه المنطقة، منطقة احتلال الاحتلال، مع منطقة النبطية أي المنطقة غير المحتلة، وبالتالي يحاول الإسرائيلي من خلال الاستهدافات المتكررة هنا على هذه الطريق، وقبلها كان هناك استهداف لعائلة مدنية وتحديدا من منطقة مرج عيون هذه العائلة، فإذا يبدو أنه يريد عزل هذه المنطقة وفصلها عن المناطق الأخرى من الجنوب،
2: وهذا رغم أن لا قيمة عسكرية لها لأنها مأهولة بالسكان، وهذا ما كان يحدثنا عنه محمد رمال.
4: لا لا لا يوجد سكان هنا، تحدثين عن مأهولة. هذه المنطقة، المنطقة هذه مكشوفة ولا يوجد فيها لا قرى ولا بلدات ولا منازل، تمر عبر جسر الخردلي، عبر نهر الليطاني، وكل هذه الآليات التي تمر للجيش اللبناني هي تمر ربما كل يوم أو يومين أو ثلاثة. يعني هذه الآلية تحديدا ربما هذه المرة الألف التي تمر على هذه الطريق، وهذا يؤكد أيضا عدم سردية الخطأ أو
2: ما الهدف؟
4: فإذا هناك موقع للجيش سيدة وسيلة، هناك موقع للجيش في سكنة مرج عيون، وهو موقع مهم، وهذه المنطقة طبعا غير محتلة من قبل العدو الإسرائيلي، ولا يزال الجيش موجود فيها، والأهالي صامدون في هذه المنطقة مرج عيون الإقلاع. هذه المنطقة أعتقد أنه يجري العمل على فصلها وعزلها عن مناطق الجنوب الأخرى، وتحديدا الجيش. أعتقد هنا نتحدث عن الرسائل باتجاه الجيش، طبعا هناك مجموعة رسائل. الهدف درس بعناية سيدة وسيلة، وتم تحديد استهداف هذه الآلية بما فيها من يعني شخصيات عسكرية ضمن عملية مخططة مقررة بهذا المستوى. رسالة نارية لقائد الجيش، رسالة لمؤسسة الجيش، طبعا لقائد الجيش الذاهب الآن إلى باكستان، وربما وصل،
2: وكما قلنا قبل قليل أنه غادر بيروت وسيلتقي نظيره الباكستاني. ما الذي يحمله قائد الجيش اللبناني والهدف من زيارته باعتقاد؟
4: نعم، هذه الزيارة لافتة، طبعا هي دعوة من قائد الجيش الباكستاني. قائد الجيش الباكستاني الآن يدير عملية ويرعى عملية تفاوض كبرى على مستوى المنطقة بين الولايات المتحدة وإيران وإسرائيل ضمنا، وبالتالي لابد من ربط زيارة قائد الجيش وبهذه الرعاية الدبلوماسية التي يقوم بها الوسيط الباكستاني. وهنا اللافت أيضا أن المستوى العسكري اللبناني هو الذي يذهب إلى باكستان وليس المستوى السياسي، ولكن هذا لا يعني أن هناك يعني مشكلة أو انقسام، طبعا تتكامل الجهود، ولكن هذا يؤكد على ربط المسار التفاوضي في واشنطن بين لبنان وإسرائيل بالمسار التفاوضي في باكستان الذي يقوم بين إيران والولايات المتحدة.
2: فإذا نعم أن هذه العملية تأتي كذلك عقب مسار تفاوضي كان مستمر بين إسرائيل ولبنان، والحديث عن المناطق التجريبية، وهذا ما حدث في إحدى هذه المناطق. كيف ستكون تداعيات
4: تماما هنا أيضا الربط باستحقاق معين الجيش اللبناني الآن. البيان المشترك الذي صدر عن الوفد التفاوضي اللبناني والإسرائيلي وبرعاية أمريكية بالأمس أو من يومين يعطي دورا للجيش اللبناني في تنفيذ بعض الإجراءات وصولا إلى اتفاق وقف إطلاق النار، وهذا الدور يتمحور حول مسألة المنطقة التجريبية. والمنطقة التجريبية وفقا لما فهمناه من البيان أنها ومن بعض التصاريح أنها منطقة يتم فيها اختبار قدرة الجيش اللبناني على بسط سلطته عليها وعلى سحب سلاح حزب الله من هذه المنطقة التي سيتم تحديدها ربما تباعا. فإذا هذه أيضا رسالة للجيش لكي يقوم يتعامل بجدية مع هذا الأمر الذي صدر من البيان المشترك والذي يلقي على عاتق الجيش المهمات التنفيذية. فإذا جملة رسائل يعني دفعت جيش الاحتلال إلى اتخاذ قرار باستهداف هذه الآلية وقتل هؤلاء الشهداء رحمة الله عليهم.
2: شكرا جزيلا لك العميد حسن نجوني الخبير العسكري والاستراتيجي. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الفقرة، نعود بكم الآن من جديد إلى غرفة الأخبار.
1: إلى غزة، حيث أفادت مصادر في مستشفيات القطاع باستشهاد 9 فلسطينيين في غارات إسرائيلية منذ فجر السبت.
5: تتصاعد وتيرة الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة. غارة إسرائيلية جديدة استهدفت مخيم نازحين في حي الرمال وسط مدينة غزة. عدد من الشهداء والإصابات وصلوا إلى مجمع الشفاء الطبي هنا بمدينة غزة وسط حالة من الحزن والغضب على استمرار الخروقات الإسرائيلية التي لا زالت تستهدف المدنيين وتحديدا خيام النازحين في كل مناطق القطاع.
6: نازحين مليانة وخيام مليانة بشكل كثيف جدا، يعني في أول تقريبا لفينا حوالين المخيم مرتين أو ثلاث مرات لما دركنا وصلنا المكان بالضبط. شلنا فيه اللي هو إصابات عدة ومن ثم كمان شهداء.
7: لا بصار هذا شو بده يصير؟ يلا يا ربي كن طيب يا ربي.
5: أعداد جديدة من الإصابات تصل الآن نتيجة المجزرة الإسرائيلية التي ارتكبتها قوات الاحتلال قبل قليل. لازال الأطباء يستقبلون حالات كثيرة نتيجة هذا الاستهداف الإسرائيلي المتواصل على القطاع. شادي شامية، الجزيرة، قطاع غزة.
1: وفي مدينة خان يونس جنوبي القطاع استشهد الشاب مهند فروانة جراء غارة إسرائيلية استهدفت خيمة. وقالت عائلة فروانة إن نجلها مهند كان يستعد للاحتفال بزفافه قبل أن تحول صواريخ جيش الاحتلال الإسرائيلي الزفافة إلى عزاء.
8: على أنقاض هذا المنزل تقف البدلة السوداء شاهدة على فرحة اغتالت الصواريخ غيلة. قميص أبيض ناصع وربطة عنق حمراء زاهية وأطباق من الصماقية، تفاصيل رتبها العريس مهند فروانة بعناية لليلة العمر. لكن القصف الإسرائيلي كان أسرع من عقارب الساعة فحول كل شيء هنا إلى رماد.
9: بدلة مهند المفروض اليوم يلبسها. الحمد لله الحمد لله اليوم مهند ما لبس هالشي، لكن لبس التوب الأبيض. الحمد لله جوا سحور العين وأنا مبسوط. مهند بالشهيد، مهند عريس. الصماقية المفترض أن تتوزع اليوم عشان فرح أخويا، لكن الحمد لله اليوم بدأت تتوزع على عزاء أخويا.
8: استشهد مهند قبل زفافه بساعات في مشهد التقت فيه تفاصيل الموت والدمار برمزية الحب والحياة التي لم تكتمل.
9: كان نايه هنا يا حرام، مجهز عفش البيت وبستنى فيها العروسة. كان المفترض من الآن أنه زي الحين بكون وقت زفاف تبعه، لكن زفافه اليوم في الجنة إن شاء الله.
8: هنا تحولت مراسم الزفاف إلى بيت عزاء والمهنؤون إلى معزين.
10: أقمت هذا لأنه الاستقبال الفرح مش للعزاء، اللي أجوا يهنوا أجوا عزوا، والشباب كل امبارح فرحت معاه وهو فرح معاهم وتعشى، لكن قضاء الله وقدره والحمد لله ربنا يعني اختاره شهيد عنده.
8: حمم الموت القادمة من السماء لم تتوقف. أثناء حديث والد الشهيد مهند الجزيرة كان القصف مستمرا.
10: كنا نرقص معاه والشباب ترقص معاه وتمام التمام وتعشى مع الشباب،
8: والدخان يتصاعد على بعد مئات الأمطار من مكان الفاجعة في مشهد يعكس التصعيد الإسرائيلي المستمر ضد القطاع. برحيل مهند لن تفقد العائلة شابا في مقتبل العمر فحسب، بل فقدت بيتا وأسرة كانت ستبنى بالأمل لتداوي بعض جراح الحرب الغائرة من فقد ودمار. هاني الشاعر، الجزيرة، خان يونس.
11: مشاهدين، هذه التغطية مستمرة للتصعيد الإسرائيلي في لبنان، وكذلك للمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية والمفاوضات الإيرانية الأمريكية وللوضع في مضيق هرمز. في آخر التطورات أعلنت القيادة المركزية الأمريكية إسقاط مسيرتين إيرانيتين قالت إنهما كانتا تهددان حركة الملاحة الدولية في مضيق هرمز. في غضون ذلك أفادت وكالة إسنا الإيرانية بأن وزير الداخلية الإيراني تسلم من نظيره الباكستاني رسالة من قائد الجيش عاصم منير إلى المرشد الإيراني. جاءتها نقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية عن وزير الداخلية الباكستاني قوله إن الرسالة التي حملها مهمة، معربا عن أمله في أن تسير الأمور جيدا وأن تصل إلى نهايتها. في ملف لبنان، أفاد مراسل الجزيرة أن قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل غادر إلى إسلام آباد للقاء قائد الجيش الباكستاني عاصم منير. في بيروت أعلن الجيش اللبناني استشهاد ضابطين وجندي في غارة إسرائيلية في النبطية جنوبية البلاد. وقال الجيش الإسرائيلي أنه هاجم مركبة تحركت بشكل مشبوه باتجاه قواته قرب بلدة كفر تبنيت، في حين قالت اليونيفيل أن الغارة تشكل انتهاكا لسيادة لبنان وللقرار 1701. من جهته أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ضابط وجندي في معارك بجنوب لبنان، وقال أن الضابط قائد فصيل في وحدة النخبة إيغوز وأن الجندية من لواء جفعاتي. كما أفادت هيئة البث نقلا عن الجيش الإسرائيلي بإصابة 4 جنود احتياط بجروح جراء هجوم مسيرة مفخخة بجنوب لبنان. وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن 18 عسكريا إسرائيليا قتلوا في جنوب لبنان وعلى الحدود منذ إعلان وقف إطلاق النار. من جهته أعلن حزب الله استهداف تجمعات إسرائيلية في الجنوب بصواريخ ومسيرات قضادية. يأتي هذا بينما شهد جنوب لبنان ومنطقة البقاع الغربي شرقي البلاد استمرار الغارات والقصف المدفعي الإسرائيلي. لنبدأ بملف إذن التفاوض الإيراني الأمريكي وهذه الزيارة من الجانب الباكستاني. معنا من طهران مراسل الجزيرة عدنان بوريني وكذلك من واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد. مرحبا بكما. سأبدأ إذن من طهران وعدنان بوريني السؤال حول جدول اليوم وما هو المنتظر من هذه الزيارة الباكستانية على وقع هذه التطورات التي نتابعها. إلى حين أن يجهز إذن زميلنا عدنان بوريني لننتقل إلى واشنطن مع محمد الأحمد. ومحمد في الجانب الأمريكي ما المتوقع من الرسائل الباكستانية؟ هذه الرسالة التي يحملها الجانب الباكستاني إذن والتي من المفترض أن تسلم إلى المرشد وإن كان من أفق لهذه الجولة.
12: واشنطن تؤكد أن استمرار تبادل الرسائل الدبلوماسية مع إيران مستمر في وقت تؤكد فيه أيضا أنها ستواصل حماية الملاحة الدولية والرد على ما تصفه بالعدوان الإيراني في مؤشر على استمرار المسار الدبلوماسي وأيضا مسار الضغوط العسكرية لا سيما بعد المناوشات الأخيرة وهي مناوشات مستمرة بحسب ما تؤكد القيادة المركزية الأمريكية. لكن دبلوماسيا الإدارة الأمريكية إدارة الرئيس دونالد ترامب تبعت برسالة واحدة مفادها أن الاتفاق مع إيران بات أقرب من أي وقت مضى وأن الكرة الآن إلى حد كبير محمد في الملعب الإيراني بانتظار هذا الرد النهائي من إيران على المقترحات الأمريكية المعدلة. ترامب كان قد توقع حدوث اختراق بنهاية هذا الأسبوع وهو ما لم يحدث للآن في وقت أيضا تشير فيه التصريحات الأمريكية أن المفاوضات مستمرة بوتيرة متسارعة وبأن إيران تريد إبرام اتفاق. ترامب يشدد على أن أي اتفاق يجب أن يضمن بشكل كامل عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا معتبرا أن هذا هو الشرط غير القابل للتفاوض بالنسبة لواشنطن أو الخط الأحمر الأمريكي. لكن خلف هذا التفاؤل لا تزال هناك ملفات عالقة. حسب مسؤولين أمريكيين ترامب كان طلب تعديلات إضافية على مسودة الاتفاق تتعلق بمصير اليورانيوم عالي التخصيب وكذلك آليات نقله والتخلص منه إلى جانب بعض التفاصيل المرتبطة بإعادة فتح مضيق هرمز وضمان حرية الملاحة فيه. هناك أيضا مؤشرات على استعدادات أمريكية لعملية ما بعد الاتفاق المحتمل مع إيران. بحسب أكسيوس الإدارة الأمريكية شكلت فريقا يضم نحو 100 خبير نووي استعدادا للمشاركة في المرحلة الثانية من المفاوضات عقب التوصل إلى هذه المذكرة المحتملة مذكرة التفاهم المحتملة بين الجانبين. وفي هذا السياق زار المبعوثان الأمريكيان ستيف ويتكوف وكذلك جاريد كوشنر منشآت نووية في أوكريدج بولاية تينيسي لإجراء مشاورات مع خبراء مختصين بالمواد النووية وآليات نقلها ومعالجتها. بحسب التسريبات فإن مسودة مذكرة التفاهم التي يجري التوافق على خطوطها العريضة تشمل تمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوم وإعادة فتح مضيق هرمز والسماح لإيران ببيع النفط إلى جانب إطلاق مفاوضات أكثر تفصيلا حول مخزونات إيران من اليورانيوم عالي التخصيب وكذلك مستقبل برنامج التخصيب والمسألة النووية في الحقيقة محمد. لكن رغم الحديث عن تضييق الفجوات فجوات الخلاف لا تزال بعض الملفات عالقة في مقدمتها توقيت الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة والتي تربط إدارة ترامب بتقديم إيران لتنازلات نووية ملموسة وقابلة للتحقق. مع ذلك تقول الإدارة الأمريكية إنها تتلقى مؤشرات إيجابية من المفاوضين الإيرانيين وإن الخلافات المتبقية محدودة نسبيا لكنها تعتقد في الوقت نفسه أن هناك نقاشا وانقسامات داخل طهران بشأن كيفية المضي قدما. هناك تطور أيضا لافت إذا سمح الوقت محمد يتعلق بالتقارير الأمريكية التي تشير لمستوى غير مسبوق من القلق داخل المؤسسات الأمنية الأمريكية بشأن أنشطة التجسس الإسرائيلية في وقت تشهد فيه العلاقات بين إدارة ترامب ونتنياهو نوع من التباينات المتزايدة حول كيفية التعامل مع إيران والحرب في المنطقة.
11: محمد الأحمد من واشنطن، شكرا جزيلا لك. نذهب من جديد إلى عدنان بوريني في طهران، وإن كانت من مؤشرات في طهران حول هذه الخلافات التي باتت بسيطة هكذا من المفترض، وجدول اليوم المنتظر على وقع هذه الزيارة الباكستانية إن كان سينتج عنها اليوم شيئا ما نرتقبه.
13: بدأ النهار هنا في طهران محمد، وبالتالي نحن نترقب ربما الكثير من التصريحات التي ستخرجنا من دائرة الجمود والمراوحة فيما يتعلق بهذا المسار الدبلوماسي. لا يعني هذا الحديث أن هذا المسار انقطع، ولكن كنا أمام حالة دراسة إيرانية للملاحظات الأمريكية على فيما يتعلق باتفاق مذكرة التفاهم. الجديد محمد هي هذه الزيارة لوزير الداخلية الباكستاني التي بدأت بالأمس، التقى فيها وزير الداخلية الإيراني، سلمه رسالة وصفها بالمهمة للمرشد الإيراني، مشيرا إلى أن باكستان تأمل أن تسير الأمور بشكل جيد. اليوم سيلتقي وزير الداخلية الباكستاني، وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ومسؤولين آخرين. لكن أيضا اليوم نحن نترقب عمليا أي مستجدات مرتبطة بالرد الإيراني على الملاحظات الأمريكية. هذا الرد الذي يتم الحديث عن أنه عمليا تمت دراسته من مجلس الأمن القومي الإيراني ووضع على طاولة المرشد، هذا الحديث قيل منذ يومين، كان يتوقع أن يتم تسليم الرد أو الإعلان عنه اليوم أو غدا ربما على بعد تقدير، ولذلك نحن نترقب هذا التعليق الإيراني. ربما يحمل وزير الداخلية الباكستاني الرد الإيراني معه، ولكن هذا كله منوط بالتصريحات الرسمية عمليا. ما يبحث محمد أو بشكل دقيق هو عمليا النقاط الأساسية المتعلقة بمذكرة التفاهم، هي أربعة محمد. الأولى متعلقة بمضيق هرمز، الثانية مرتبطة بالحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية، وهاتان نقطتان مرتبطتان ببعضهما البعض. وتقول طهران بأن على الجانب الأمريكي أن يرفع الحصار ثم يفتح المضيق وفق القواعد التي تضعها طهران بالنسبة لهذه النقطة، هي قواعد تشترط وجود إدارة إيرانية للمضيق، تحدد فيها طهران مسارات السفن وتمنع السفن المعادية وتحدد السفن التي ستفتش وتفرض رسوم تصفها برسوم خدمات ملاحية وتأمين وأضرار بيئية. هذا فيما يتعلق بمضيق هرمز، وهي نقطة مركزية ومهمة في اتفاق مذكرة التفاهم إن تم محمد، نظرا لأن طهران تعتبرها هذه المرة ضمانة أساسية عمليا لكل الاتفاق، بمعنى أنها الضمانة التي تعول عليها طهران لالتزام واشنطن بالاتفاق برمتها. النقطة الثانية مرتبطة بالأصول الإيرانية المجمدة، هذه النقطة التي يتم الحديث عنها الآن بكثافة بأنها محورية وبأنها محط النقاش الأساسي. طهران تشترط الإفراج عن كل أصولها المجمدة باعتبارها حق إيراني مطلق ولا يقبل أي قيد أو شرط، وكانت هناك إشارات إيرانية وتصريحات رسمية حتى بأن هناك انفراجات في هذه النقطة وبأن هناك قبولا جزئيا فيها، وأيضا ضمانات حتى لتسليم على الأقل 12 مليار دولار للجانب الإيراني في حال تم توقيع الاتفاق بعد مرور مهلة 60 يوم، ولكن هناك تفاصيل مرتبطة بآلية تسليم هذه الأصول الإيرانية المجمدة لطهران، وهذه هي نقطة البحث الأساسية ربما تكون هذه الأيام أو حتى هذه الساعات نستطيع القول. النقطة الثالثة أو الرابعة عفوا محمد هي مرتبطة بوقف إطلاق النار في لبنان، هذه النقطة المركزية والأساسية عمليا. وقف الحرب هي النقطة الأولى في بنود مذكرة التفاهم، وبالتالي طهران تقول بأن وقف الحرب يعني وقف إطلاق النار في كل الجبهات وخصوصا لبنان، وبالتالي نحن أمام ساعات حاسمة وربما يومين حاسمين لتحقيق الرد الإيراني وللحصول عمليا على مخرجات هذه الزيارة لوزير الداخلية الباكستاني إلى طهران.
11: شكرا جزيلا لك عدنان بوريني مراسل الوزيرة من طهران. ينضم إلينا أيضا من طهران الدكتور حسين ريوران الباحث المختص في القضايا الإقليمية من واشنطن أدولفو فرانكو المحلل الاستراتيجي في الحزب الجمهوري. دكتور حسين، أبدأ معك من هذه الزيارة الباكستانية، وما هي طبيعة الملاحظات التي قد يحملها الجانب الباكستاني وأيضا الرد الإيراني المنتظر على ذلك.
14: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك ولضيف الكريم والمشاهدين الأعزاء. يعني واضح أن زيارة الوزير وزير الداخلية الباكستاني إلى طهران يعني هي تأتي ضمن إطارين. الإطار الأول الجواب الإيراني للاستفسارات الأمريكية، والموضوع الآخر هو الجواب الأمريكي على الاستفسارات الإيرانية. لحد الآن لم يعلن شيء عن الجواب الإيراني للاستفسارات الأمريكية، ولكن كان هناك توقع أن تكون خلال هذه الأيام، وهي يعني جاءت في توقيتها. يعني الموضوع الآخر ما تطالب به إيران، ولحد الآن ليست هناك من أجوبة أمريكية، قد يكون الوزير يحملها ولكن لم تعلن لحد الآن، هي عدة أمور. يعني الموضوع الأول هو موضوع الأموال المجمدة الإيرانية التي تطالب إيران بجزء منها بعد التوقيع على يعني ورقة التفاهم. الموضوع الآخر موضوع آلية رفع العقوبات الأمريكية، خاصة أن جزء من العقوبات هو من الكونغرس الأمريكي وليس من الحكومة الأمريكية. والموضوع الثالث هو موضوع مضيق هرمز. يعني إيران تقول أنها تريد أن يعني تنشئ إدارة مشتركة مع عمان لإدارة المضيق ضمن إطار قانون البحار 1958، أي أن يكون العبور آمنا. يعني هذا موضوع أن يكون العبور آمنا، أي أنه لن يسمح للأطراف المعادية لإيران أو عمان من العبور عبر المضيق. وهذا هو الموضوع الأهم. يعني موضوع رسوم بيئية أو شيء من هذا القبيل هذه ممكن تجاوزها، ولكن موضوع العبور الآمن تصر عليه إيران باعتبار أن إيران موقع على معاهدة قانون بحار 1958 وغير موقعة، وكذلك أمريكا على قانون البحار 1982.
11: طيب أدولفو فرانكو، في نفس السياق، هل تتوقع الولايات المتحدة ردا إيرانيا بعد هذه الزيارة الباكستانية؟
15: مساء الخير. أعتقد بأنه ستكون هنالك إجابة ربما من قبل إيران لسببين. هنالك رسالة توصلها باكستان، وإيران ربما عليها أن ترد على هذه الرسالة، خاصة وأنه كان هنالك ربما عرض أو بعض التغييرات فيما يتعلق بمسودة مذكرة التفاهم. أعتقد بأن مثل ما تفضل ضيفكم الكريم من طهران، هي مسألة إدارة مضيق هرمز، ليس هنالك أي مشكل فيما يتعلق بالمرور أو العبور الآمن في مضيق هرمز مثل ما كان يحصل قبل الحرب، ولا يحتاج ذلك ربما إلى تنسيق. ربما يجب إدارته مثل ما يحصل في مضيق جبل طارق وكذلك في مضيق سنغافورة وغيرها من المضائق في العالم. لا أعتقد بأن هنالك أي إشكال، فقط يكفي إزالة الألغام والعودة إلى سالفي عهد المرور. ولا أرى في الوقت الحالي أن هنالك أي تحرك فيما يتعلق بالنقاط الرئيسية، وهو اليورانيوم المخصب التي لا تزال تمتلكها إيران، إضافة كذلك إلى أن الولايات المتحدة لا يمكنها أن ترفع التجميد عن الأصول وعن الأموال إلى غاية الوصول إلى توافق كامل وإلى صفقة كاملة بين الطرفين. لا أعتقد بأن العقوبات سترفع، سيرفع الحصار بكل تأكيد، ولكن إلى غاية نهاية هذا التوافق لن يتم
11: دكتور حسين
15: رفع التجميد.
11: إذن في هذه النقطة هل يكفي إيران رفع الحصار وبالتالي بيع النفط ودخول أموال عليها لتأجيل حل العقوبات في مقابل طبعا اتفاق كامل وواضح

0: بعقوبات أحادية بالمناسبة وليست دولية. لحد الآن أمريكا تتكلم وكأن هذه الأموال أموال أمريكية وليست إيرانية حتى يعني، وهذا يصعب الأمور نسبيا. يعني أتصور أنه إذا اكتملت الأركان بصفقة كاملة إيران مستعدة لهذا الأمر، ولكن يعني أن تراوغ أمريكا وتماطل في موضوع رفع العقوبات وتتحجج بالكونغرس الأمريكي، هذا ليس شأن إيران أن يصوت الكونغرس أو لا يصوت الكونغرس. هذا يعني عندما يكون هناك التزام،
1: هل تشعر بذلك إيران
0: الرئيس
1: أن الرئيس الأمريكي فعليا غير مضمون، وبالتالي هي بحاجة لمزيد من الضمانات، ربما تكون ذاتية، ضمانات ذاتية تتخذها بنفسها إيران؟
0: نعم، يعني إيران الآن تؤكد على الضمانات بالمناسبة، يعني حتى موضوع إنهاء الحرب إيران تريد ضمانات في ذلك، ولا يكفي أن يتحول أي اتفاق بين الطرفين إلى قرار من مجلس الأمن، لأن في المرة السابقة تحول إلى قرار مجلس الأمن وهو القرار 2231، وضرب ترامب به الحائط. من هنا هذه ليست ضمانة، وخاصة أن يعني المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين. إيران تريد ضمانات من خلال الصين وروسيا، تريد ضمانات أو أن يكون قرار تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. يعني إيران تطالب بضمانات وترى أن الضمانات ضرورية، خاصة يعني أن أمريكا لم تفي بالكثير من التزاماتها. يعني على سبيل المثال أقول في 2015 عندما رفعت العقوبات المصرفية بالكامل، أرادت إيران أن تنقل بعض أرصدتها، البنوك الغربية لم تقبل، وعندما إيران احتجت على حكومة الرئيس أوباما قال هذا شأن المصارف، لا علاقة الحكومة الأمريكية به، هذا يعني قطاع خاص وهو يتصرف من يعني. هذا الكلام لا يستوي، هناك سيادة دولة على هذه المصارف، أنه لا يمكن القبول بهكذا أمور أن تتكرر هذه المرة أيضا.
1: طيب رودولفو فرانكو، في السياق إذن ما هي الضمانات التي من الممكن أن تقدمها الولايات المتحدة إن كانت بحاجة أصلا إلى تقديم ضمانات لإيران من أجل دفعها لتوقيع هذا الاتفاق؟ إيران نوهت مرارا أنها لا تثق بالرئيس الأمريكي.
2: حسنا، أعتقد بأن هناك أزمة ثقة بين الطرفين، والطرفين يريدان اتفاق كامل مثل ما تفضل ضيفكم، والوصول إلى اتفاق ذلك يعني بأنك بمجرد التوقيع ترفع العقوبات. تحتاج أن ترى تنفيذ الاتفاق. على سبيل المثال، ما نرفضه هي مسألة إدارة مضيق هرمز، قلنا بأنها عودة إلى حرية الملاحة بدون رسوم وبدون أي ضغوط. إذا ما اتفق الطرفان على المبادئ الرئيسية، مثلا إذا بعد ذلك ما قررت إيران وعمان أن تفرض رسوم بعد رفع العقوبات، فإن ذلك يتحول إلى خرق للاتفاق. إذن لا يمكن فقط أن تقدم وعود. إيران كانت وعدت بالسماح لوكالة الطاقة الذرية للقيام بالتفتيشات ولم تلتزم بذلك. وفي الجزيرة المباشر كان هنالك ضيف مصري وهو خبير، قال بأن إيران كانت تخادع فيما يتعلق بالتخصيب، والسيد غروسي مدير وكالة الطاقة الدولية الذرية قال نفس الشيء. إذن هي مسألة ثقة منعدمة بين الطرفين، لذلك

0: يجب أن يتم تنفيذ الاتفاق عبر مراحل، وبعد بناء هذه الثقة بالإمكان المرور إلى المراحل الموالية. ماذا إذا ما تراجعت إيران بعد رفع العقوبات عن تسليم اليورانيوم المخصب؟ ما الذي سيحصل؟ هل نستأنف الحرب؟ إذن هو مسار، والاتفاق في حد ذاته لا يكفي، ولا يمكن أنك في اليوم أمنولي تحصل على 24 مليار دولار. وإيران عليها أن تفتح مضيق هرمز، وفي نفس الوقت يرفع الحصار على موانئها. إذن هي مرحلة بمرحلة وليس فقط مجرد التوقيع.
1: دكتور حسين، أنتقل إليك بالسؤال عن باقي الدول، سواء باكستان أو من يدخل على خط الوساطة. في أزمة الثقة هذه، هل تشكل مجموعة هذه الدول يعني أي طريقة للضمانة ولمحاولة زرع الثقة على الأقل المفقودة؟
2: يعني صحيح ما تفضل به الضيف الكريم أن أساس التفاهم هو قائم على الخطوة في مقابل الخطوة، وهذا هو من باب زيادة الثقة بين الطرفين، باعتبار أن الخطوات عندما تنجز هي تقوم ببناء عملية الثقة بين الطرفين. وفي لورقة التفاهم هناك مراحل. المرحلة الأولى هو إنهاء الحرب، وإنهاء الحرب يفترض أنه فتح مضيق هرمز، يفترض أنه رفع الحصار البحري، يفترض أنه الإفراج عن جزء من الأموال الإيرانية المجمدة، ويفترض الاتفاق على كيفية إدارة مضيق هرمز. أنه هذه الأمور كلها هي تطرح في المرحلة الأولى، وهذه الخطوات متبادلة بين الطرفين. في المرحلة النووية أيضا هناك التزامات إيرانية في موضوع التخصيب وفي موضوع اليورانيوم خاصة بنسبة 60%. في المقابل هناك إلزامات على أمريكا في الإفراج عن باقي الأموال المجمدة، وكذلك رفع العقوبات عن إيران. من هنا هذه الخطوات المتبادلة يمكن أن تقوم بزرع الثقة، وإن أتصور أننا قد نكون بحاجة إلى يعني موضوع أكبر من ذلك.
1: دكتور حسين ريوران، شكرا جزيلا لك. نشكر أيضا ضيفنا أدولفو فرانكو، شكرا جزيلا لكما. تنذر صدمة الطاقة التي سببها إغلاق مضيق هرمز بارتدادات لم تظهر بعد في الأرقام الرسمية في ألمانيا. فقد حذر المجلس الألماني والخبراء الاقتصاديين في تقرير سلمه للمستشار الألماني من تباطؤ أعمق يضرب أكبر اقتصادات أوروبا، خافضا توقعاته للنمو إلى ما لا يزيد على 0.5% في ظل موجة إفلاسات هي الأعلى منذ عقد. فأكثر من 24 ألف شركة أغلقت أبوابها العام الماضي، مشهد يضع حكومة المستشار ميتس أمام اختبار صعب.
3: في ركن من برلين يقف مقهى زوفورالز أوخ صامتا بعدما أشهر إفلاسه. كراسيه فارغة، ومقره الذي كان يضج بالحياة بات غريبا موحشا، تلفه عزلة ثقيلة. لكن على مقربة منه ما زال الفرع الثاني أن بلوما يصارع من أجل البقاء. ورغم أن أبوابه لم توصد بعد، فإن هاجز الانهيار لا يفارق مالكه أكسل روتنبرغ، الذي يروي كيف انتزعت الكلفة المتصاعدة قرار المضي في مشروع عمره من بين يديه.
4: تكاليف الطاقة تمثل جزءاً مهماً من المشكلة، فأسعار المواد الخام ارتفعت بنحو الثلث، ولم يعد ممكناً تحميلها للزبائن حتى استنزفت المدخرات وعجزت عن دفع الرواتب. ومن الغريب أن تتوافر أموال طائلة للتسلح بينما يتصاعد استياء الناس لأنهم لا يلمسون أي تغيير حقيقي.
3: تكشف بيانات مكتب الإحصاء الألماني أن أكثر من 24 ألف شركة أعلنت إفلاسها عام 2025 بارتفاع يفوق 10%، وهو الأعلى منذ عقد.

0: ورغم أن الاقتصاد تفادى الركود مطلع العام الجاري بنمو هزيل، تنذر صدمة الطاقة جراء إغلاق مضيق هرمز وفق معاهد ألمانية بموجة إفلاسات لم تظهر بعد في الأرقام الرسمية. تؤكد البيانات أن اقتصاد البلاد يترنح بين الركود والتعافي الهش. انكمش الاقتصاد 9 أعشار% ثم 0.5% في العامين السابقين قبل أن ينمو 20% فقط عام 2025 في أول انكماش لعامين متتاليين منذ أكثر من عقدين. خفض المجلس الألماني للخبراء الاقتصاديين توقعاته للنمو بشكل ملحوظ، محذرا من تباطؤ أعمق بفعل تداعيات الحرب في إيران وارتفاع أسعار الطاقة. ولن يحقق الاقتصاد الألماني هذا العام سوى نمو بنسبة 0.5% مع تضخم يقترب من 3%. ودعا المجلس إلى إصلاحات شاملة تكبح الضغوط المتصاعدة على أنظمة الضمان الاجتماعي.
1: يتلقى الاقتصاد الألماني حاليا ضربة قاسية جراء ارتفاع أسعار المواد الخام بسبب أزمة الخليج. هذا الوضع أدى إلى تكثيف الضغوط على الاقتصاد بدرجة تفوق تلك التي تتعرض لها اقتصادات الدول الأخرى، ولهذا السبب تبذل الشركات الألمانية وجمعيات الأعمال حاليا جهودا حثيثة للمطالبة بإصلاحات سريعة، وتحديدا المطالبة بإلغاء القيود التنظيمية عن سوق العمل على وجه السرعة.
0: تراهن حكومة المستشار فريدريش ميرتس على جني ثمار الإنفاق الضخم في الدفاع والبنية التحتية لإنعاش النمو، غير أن تباينات الائتلاف الحاكم وكلفة هذه الحلول الباهظة تبقيان طريق التعافي محفوفا بالعقبات. تتصاعد وتيرة إفلاس الشركات في ألمانيا كإشارة مبكرة لارتدادات أعمق، وتحذر المعاهد الألمانية الاقتصادية من موجة صدمات قد يفاقمها اتساع تداعيات حرب إيران، وهو ما يفتح الباب على أسئلة أكبر: هل تملك ألمانيا ما يكفي لامتصاص الضربة، أم أن الأسوأ لم يظهر بعد؟ عيسى طيبي، الجزيرة، برلين.
2: إلى الملف اللبناني، حيث أفاد مراسل الجزيرة بأن قائد الجيش اللبناني رودولف فيكل غادر إلى إسلام أباد للقاء قائد الجيش الباكستاني عاصم منير. جاء ذلك على وقع استمرار الغارات الإسرائيلية على بلدات بالجنوب والبقاع واستهدافات حزب الله للجنود الإسرائيليين. ينضم لنا من بيروت طارق ترشيش الكاتب والمحلل السياسي، ومن الخليل عادل شديد الخبير بالشؤون الإسرائيلية. مرحبا بكما. سيد طارق، أبدأ معك بالسؤال حول التطورات اللبنانية هذه، ومنها زيارة قائد الجيش اللبناني. إلى أي مدى في لبنان ينظر إلى هذه الزيارة بأهمية مرتبطة بوقف إطلاق النار وانسحاب إسرائيل كما هو مشهود؟
3: تحياتي لك والأستاذ عادل والمشاهدين. يعني هو في الحقيقة زيارة قائد الجيش العماد رودولف هايكل لباكستان بناء على دعوة قائد الجيش الباكستاني عاصم منير تكتسب أهمية في الوقت الذي تجري محاولات الفصل بين المسار اللبناني والمسار الإيراني، بعدما اشترطت إيران في مذكرة التفاهم المطروحة بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية وقف الحرب على الجبهة اللبنانية. وطبيعي أن يكون الجيش اللبناني معني بهذا الموضوع في إطار يعني العمل الذي ينبغي أن يكون لإنهاء هذه الحرب. واضح أنه يعني البعض يعتقد أن زيارة قائد الجيش لباكستان، مع أنه كانت مقررة من فترة يعني مش اليوم، ليست طارئة يعني أو عاجلة، البعض قال أنه تأتي كأنها تعويض عن يعني عدم مشاركة الجانب اللبناني بمحادثات باكستان عندما بدأت الوساطة الباكستانية لإنهاء الحرب، وعندما طرحت إيران منذ البداية موضوع وقف إطلاق النار على
2: لكن هل لبنان فعليا بحاجة لهذه المشاركة؟
3: يعني أعتقد أنه يعني الجانب اللبناني معروف يعني أنه بالبداية المواقف الأخيرة التي صدرت عن رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة واضح أنهم يرغبون بفصل هذا المسار اللبناني عن المسار الإيراني. لكن طبيعة النزاع القائم وتشعبه الوضع في إجمال المحيط بما حصل من حرب بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل من جهة وإيران من جهة ثانية، فرض هذا الوضع فضلا عن أنه الإسرائيل الجانب الإسرائيلي أو الإسرائيليين ما زالوا لم يلتزموا وقف إطلاق النار الذي يعني سابقا لم يلتزموا وقف إطلاق النار الذي أعلن بموجب اتفاق وقف الأعمال العدائية عام 2024، لكنهم في الهدنة التي
2: طيب.
3: أو الاتفاق وقف النار الذي أعلن بين واشنطن وطهران لم تلتزمه، الذي كان يشمل إسرائيل لم تلتزمه إسرائيل. ففي تقديري زيارة قائد الجيش تكتسب أهمية، لا نستطيع أن نتكهن
2: بالنتائج. طيب اسمح لي.
3: بالنتائج
2: طيب.
3: مسبقا، لكن أعتقد أنه في جانب منها له علاقة بمساعدة الجيش اللبناني
2: طبعا
3: تسليحيا.
2: حسب ما هو معلوم، اسمح لي أن أنتقل إلى عادل شديد من الخليل. سيد عادل، السؤال عن إسرائيل التي تحاول طبعا فصل هذه المسارات، كيف تنظر إلى مثل هذه الزيارة في خضم يعني الحديث عن ملاحظات يقدمها الجانب الباكستاني إلى إيران وقرب التوصل إلى مذكرة تفاهم؟
4: تحياتي لك أستاذ محمد ولضيفك الأستاذ طارق
2: أهلا وسهلا.
4: ولمشاهديكم الكرام. يعني إسرائيل بالتأكيد ليس لها مصلحة بهذه الزيارة لأكثر من سبب. جوهر الموضوع هو ليس فقط الموضوع ربط المسار اللبناني بمسار إسلام أباد، لأنه هذا الموضوع لم يعد بمقدور الإسرائيلي أن يمنعه. صحيح أنه يحاول أن ينكر أنه هذا المسار اللبناني والحرب ووقف إطلاق النار في لبنان بات يعني مرتبطا بشكل مباشر بما يحدث في المفاوضات الإيرانية الأمريكية، ولكن إجمالا الموقف الإسرائيلي من الجيش اللبناني وما يقوم به هو موقف سلبي. إسرائيل غير راضية تماما عن الجيش اللبناني، لا عن رئيس قائد الجيش ولا عن هيكله ولا عن عقيدته. وأعتقد أن الموقف الإسرائيلي منسجم إلى حد كبير من موقف السفارة الأمريكية في بيروت اتجاه، ولا يوجد يعني مسافات ما بين الموقفين، هنالك تنسيقا وثيقا ما بين السفارة الأمريكية في بيروت والجيش الإسرائيلي وحكومة إسرائيل اتجاه الجيش ومستقبله. وخاصة أنه أكثر ما يزعج الإسرائيلي، وهذا بناء على يعني تقييمات إسرائيلية مستمدة من تقييمات السفارة الأمريكية، أنه الجيش لا يمكن أن يكون أداة طيّة لترجمة ما اتفق عليه سياسيا قبل أيام في واشنطن، وبالتالي يراد إضعافه. لكن حتى إضعاف الجيش له تداعيات سلبية على إسرائيل، لأنه بالنهاية إضعاف الجيش اللبناني بالقراءة الإسرائيلية سينعكس إيجابا على قوة حزب الله عسكريا كما بالرأي العام اللبناني. لكن بالتالي مضطرة إسرائيل أن تتعامل مع هذا الواقع، ولكنها تحاول تغييره بالكثير من الأمور، جزء منها ما حدث بالأمس من عملية قتل يعني مقصودي لمجموعة من الضباط بالجيش اللبناني، رغم أنه هؤلاء الضباط الذين استهدفوا ليسوا على وفاق وانسجام مع حزب الله وما يمثل بالنقاش اللبناني وموقفه من إسرائيل. ولكن بالنهاية إسرائيل تريد البدء بترجمة ما اتفق عليه، وأن تكون هي سيد المنطقة وهي ذات المسؤول عن السيادة ومسؤول عن الصلاحيات المدنية والأمنية. والرسالة واضحة أنه في لبنان، كل لبنان من رئيس الجمهورية لأصغر جندي، التحرك مرتبط بالموافقة الإسرائيلية. يعني كلمة تنسيق مع إسرائيل المقصود منها الموافقة، الحصول على الموافقة والإذن الإسرائيلي.
2: الرسائل عادة شديد، الرسائل التي وصلت إلى إسرائيل من تصريحات رئيس الحكومة وكذلك رئيس الجمهورية اللبنانية، كيف استقبلتها ولماذا ردت بهذه الطريقة كما أشرت على الجيش اللبناني؟
4: هذا هنالك مجموعة محددات أستاذ محمد. الأول أنه إسرائيل تفهم أي تراجع بأي موقف عربي رسمي اتجاه إسرائيل، يعني الذهاب باتجاه السلام والتهدئة، يفهم أنه هذا النظام تعرض إلى هزيمة، مر وصل إلى قناعة أنه لا يمكن مواجهة إسرائيل، بالتالي مزيد من الضغط عليه سيؤدي إلى مزيد من إحداث التغيير بمواقفهم. هذا أولا. ثانيا، لا شك أنه الرأي العام في إسرائيل كان رده قبل الحكومة، الرأي العام أغلبيته ردها على الخطاب التصالحي الرسمي اللبناني بمزيد من التصعيد واستهداف بيروت والرد على كل الجغرافيا اللبنانية. وهكذا يفهم الإسرائيلي يفهم أنه هذا الخطاب التصالحي من قبل رئيسي الجمهورية والحكومة ليس انعكاس تحول بقناعتهم اتجاه إسرائيل بقدر ما هو هزيمة، وبالتالي يريدون التعاطي مع إسرائيل كما تريد. لذلك هذا التفكير يدفع باتجاه مزيد من القوة والغطرسة والضرب والقتل لكي يتم إحداث مزيدا من التغير بالموقف، وخاصة ما يخص حزب الله، لأنه بالنهاية الاتفاق الذي أعلن عنه هو إعلان حرب على حزب الله، وبالتالي إسرائيل تقول أنه لماذا إسرائيل تدفع ثمن ويقتل جنودها ويصابون من أجل فرض السيادة والسيطرة اللبنانية على الجغرافيا اللبنانية، لماذا لا يقوم الجيش اللبناني بهذه المهمة؟ هذه مهمة الجيش اللبناني. واليوم إسرائيل نقلت مكانها بالموضوع اللبناني إلى المكان المساعد والداعم للجيش اللبناني في مواجهة عدوه اللي هو حزب الله، وهذا ما أعلن عنه. لم يعد موضوع أنه ما يناقش اليوم، أهم شيء حصل بالأسبوع الماضي أنه كل ما كان يناقش سريا، هذا بالقرعة الإسرائيلية وبالإعلام الإسرائيلي بنقاش الإسرائيلي، كل ما كان يناقش سريا خلف الكواليس ما بين الأطراف الثلاث اللبنانية والأمريكية والإسرائيلية أصبح يتم الحديث عنه إلى العلن من قبل اللبناني، وليس فقط من قبل الإسرائيلي والأمريكي حين كان يشكك البعض بالداخل اللبناني حول ذلك.
2: شكرا جزيلا لك عادل شديد من الخليل، ونشكر ضيفنا الأستاذ طارق ترشيشي، شكرا جزيلا لكما. والآن مشاهدينا إلى هذه النافذة التحريرية مع عبد القادر عياض، والتي يناقش فيها تحديات تسويق أي اتفاق أمريكي إيراني محتمل بين لغة الانتصار وصعوبة التنازلات.
5: مرحبا بكم في هذه الفقرة التحليلية. في المفاوضات لا يكفي أن يوقع القادة على اتفاق، عليهم أيضا أن يمنحوه اسما مقنعا في الداخل. بين الولايات المتحدة وإيران تبدو هذه المهمة شديدة التعقيد، لأن كل بند محتمل يحمل ذاكرة ثقيلة للطرفين. النووي في طهران حق سيادي لا مجرد ملف فني، وهرمز ورقة قوة لا مجرد ممر، والعقوبات في واشنطن أداة ضغط لا يسهل رفعها من دون مقابل كبير. ومن هنا تبرز الأسئلة، كيف تبنى رواية الاتفاق في كل من البلدين؟ وما البنود الأكثر صعوبة في تسويقها؟ ولماذا تبدو كلفة التسويق عالية لدى الجانبين؟ ثم هل يمكن لروايتين مختلفتين أن تحملا الاتفاق نفسه؟ أم أن التناقض بينهما قد يضعف فرص صموده منذ البداية؟ أي اتفاق أمريكي إيراني محتمل يواجه تحديات التسويق هذه؟ في إيران مثلا سيكون من الصعب تسويق أي اتفاق يتضمن تقييدا مشددا على استخدام التكنولوجيا النووية وتخصيب اليورانيوم عفوا بعد سنوات من تقديم البرنامج النووي للإيرانيين بوصفه حقا سياديا تحمل كلفته من العقوبات والضغوط الاقتصادية. كما أن تسويق اتفاق يعيد حركة الملاحة في مضيق هرمز إلى ما كانت عليه قبل الحرب قد يكون صعبا في ظل الحديث عن المتكرر عن فرض واقع جديد وسيادة إيرانية على المضيق. بل وقد تواجه القيادة الإيرانية أيضا ضغوطا داخلية إذا جاء الاتفاق أقل من التوقعات المتعلقة برفع كامل للعقوبات والإفراج عن الأموال المجمدة. في المقابل ماذا عن الجانب الأمريكي؟ قد يكون التحدي الأكبر أمام إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تسويق اتفاق تشير كثير من التوقعات إلى أنه لا يختلف كثيرا عن اتفاق 2015 في عهد أوباما، وهو الاتفاق الذي سبق أن وصفه ترامب بالكارثي واعتبر الانسحاب منه أحد أهم إنجازاته. كما أن أي اتفاق سيتضمن تخفيف العقوبات أو الإفراج عن أموال إيرانية مجمدة كما كان الحال في اتفاق 2015 قد يضع ترامب أمام انتقادات داخلية، خصوصا وأنه هاجم إدارة أوباما لذلك السبب بل واتهمها بتمويل الإرهاب. ومن بين التحديات الصعبة الأخرى أمام إدارة ترامب كيفية تسويق اتفاق يتضمن إعادة فتح مضيق هرمز، الأمر الذي كان متحققا بالفعل قبل هذه الحرب، فضلا عن حديث ترامب المتكرر بأنه لن يقبل بأقل من استسلام إيراني كامل، وهو ما لم يتحقق على أرض الواقع. إذن هي قضايا تعقد التوصل إلى أي اتفاق، بل ويزيده الاحتكاك المتكرر في مضيق هرمز بين الولايات المتحدة وإيران يزيده تعقيدا. آخر التطورات الميدانية للمضيق نتابعها مع محمد رمال على الشاشة التفاعلية. محمد.
6: عبد القادر، ثلاثة احتكاكات عسكرية يتفق الجانبان الإيراني والأمريكي على أنها احتكاك دفاعي عن النفس وفقا لتفسير الطرفين. مساحة هذا الاحتكاك أو هذه الاحتكاكات بطبيعة الحال هي مضيق هرمز عند نقطة الاختناق، وكذلك رد إيراني عادة ما يستهدف البحرين بالصواريخ البالستية وكذلك الكويت، وتحرص دائما البيانات الإيرانية على عدم تسمية هذين البلدين اللذين يتم استهدافهما. على مستوى الخريطة أيضا، ماذا تقول الخريطة والاستهدافات الأمريكية في تلك المنطقة؟ حتى الآن قشم هي أكثر الجزر استهدافا من الجانب الأمريكي. لماذا قشم؟ لأنها الجزيرة الأكبر في مضيق هرمز، وعادة ما هي تشرف على الملاحة البحرية في هذه المنطقة على المسار الذي تعتبره السفن وناقلات النفط عادة خلال العبور في هذه المنطقة. قشم مثلا تم استهداف أكثر من مرة مراكز اتصالات، تقول أو يقول الجانب الأمريكي أنها تستهدف محطات رادارية ومراكز اتصالات في هذه المنطقة. لماذا استهداف جورك وسيرك؟ هذه المدينتين التي تقعان على باب مضيق هرمز. جورك مثلا على سبيل المثال هي منطقة للمراقبة والاستشعار الإيرانية في هذه المنطقة التي تشرف على مضيق هرمز من جهة لارك وهرمز، وكذلك تشرف على كامل المسار هنا باتجاه طنب الكبرى، المنطقة التي تعتبرها إيران أنها منطقة قيادة ذكية لمضيق هرمز، في حين أن سيريك تعتبر مركز للاستشعار عن بعد، أكان على مستوى مضيق هرمز أو على مستوى رصد أو إنذار مبكر لأي تحرك للقطع البحرية العسكرية الأمريكية القادمة من بحر العرب. أما استهداف الكويت، وفقا للمحللين الإيرانيين يعتبرون أن استهداف الكويت ليس مهما لطبيعته الجغرافية، وإنما لاستهداف ما تعتبره إيران أنه مركز قاعدة لوجستية، هي قاعدة علي السالم في الكويت، تعتبرها إيران أنها قاعدة لوجستية تستخدمها الولايات المتحدة، وبالتالي تعتبر أن استهداف مضيق هرمز سيدفعها إلى استهداف وتوسيع نطاق الرد أكان على مستوى جنوب الخليج أو شماله. لماذا أيضا استهداف مقر الأسطول الخامس الأمريكي، هذه النقطة التي تعتبر منطقة في على تخوم المنامة، على تخوم ميناء سلمان، هذه القيادة المركزية للأسطول الخامس الأمريكي؟ طبعا وفقا لوجهة النظر الإيرانية هي تستهدف، طالما أن الولايات المتحدة تستهدف العمق البحري في مضيق هرمز فإن إيران تفضل أيضا استهداف مقر العمليات البحرية لهذا الأسطول. عبد القادر،
5: شكرا لك محمد. معنا للمتابعة هنا في الأستوديو الدكتور حسن عبيدي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة جنيف. دكتور أهلا بك. دكتور، إلى أي مدى عدم التوصل حتى الآن إلى اتفاق وبالتالي الإعلان عن وصول اتفاق واحد من الأسباب الأساسية هي فكرة تسويق هذا الإنجاز بالنسبة للطرفين الإيراني والأمريكي؟
7: يعني نحن أمام مشروع اتفاق، والأهمية القصوى هي الحفاظ على الأقل على المفاوضات حتى وإن كانت مباشرة من أجل الوصول إلى اتفاق شبه اتفاق أو مسودة تفاهم. المسودة مهمة يعني في النهاية، الصياغة هي مهمة لأن الرئيس الأمريكي يبحث على سردية تفيده داخليا وتفيده كذلك دوليا، لأن هذا الاتفاق يجب أن لا ننقص من أهميته، سيرسم كذلك ملامح المنطقة مستقبلا. وإيران بعدما تعرضت له من اعتداء كما تقول، فمن كذلك من مصلحتها أن تحصل على شيء ما، وأول هذه الأشياء هي قضية رفع العقوبات الاقتصادية بما فيها رفع الحجر على الأموال الإيرانية.
5: هل العقدة الأساسية، ونبدأ بالجانب الأمريكي، العقدة لدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو المرجعية فيما يتعلق بما كان من اتفاق أيام الرئيس أوباما؟
7: عقدة كبيرة، لا يريد في النهاية أن يكون هذا الاتفاق أقل، لا يريد أن يكون أصلا مشابها للاتفاق الذي وقعه الرئيس أوباما. لكن عندما ترى قضية معادلة الولايات المتحدة وهي رفع الحجر على الأموال مقابل النووي، يعني اتفاق 2015 كان بدأ من هذه النقطة، من قضية أن إيران تحصلت على رفع على العقوبات جزئي وعودة كذلك جزء من أموالها مقابل في النهاية أن تقبل بتخفيض اليورانيوم إلى الدرجة التي تسمح بها،
5: حتى فيما يتعلق بأهلية الرقابة،
7: حتى بأهلية الرقابة. فيجب على الرئيس في النهاية ترامب وهو يبحث عن ذلك من أجل في النهاية أن تكون هنا هذه المسودة مختلفة تماما، مع مشكلة ريسك لم تكن موجودة مع أوباما. لدينا فريق تفاوضي أمريكي ليست لديه الدراية الكافية، ليست لديه معرفة، لا يوجد لدينا مستشار الأمن القومي معدى روبيو الذي يقوم بالإنابة عكس وقت أوباما. ثم كذلك حتى الأشخاص الذين لديهم دراية بقضية التفاوض من النووي، الدليل على ذلك أنه أمس سمعنا بلقاء ما بين ويتكوف وجارد كوشنر مع إخصائيين في النووي ساهموا في عملية التفاوض السابقة.
5: هل الخطأ في أما السقف العالي الذي رفعه الرئيس الأمريكي بوصفه لاتفاق أوباما بأنه كان كارثيا؟
7: يعني المبادئ بالنسبة له في النهاية ليست قضية أساسية، ليست مقدسة بالنسبة لترامب. يمكن في النهاية أن يصيغ أي في النهاية تصور ويقول بأنه واقعي وأن إيران تحتاج إلى هذا الاتفاق من أجل أن نكبح في النهاية أي نشاط لها سواء كان عسكريا أو كذلك سياسيا في المنطقة. يعني أنا أعتقد أن الرئيس ترامب سيصل إلى هذه النتيجة. ما يريده هو سردية تكون سردية نجاح، سردية تختلف عن السابق. أنا أعتقد أنه اكتشف بأن ما يقوم به من هذا الخناق البحري هي كذلك أداة نفوذ مهمة جدا بالنسبة لأمريكا.
5: بالنسبة للجانب الإيراني أيضا، الصعوبة في تسويق أي اتفاق قد يكون، هل حجم ما قدمه الإيرانيون من تضحيات وأموال لسنوات طويلة من الصعب إحداث أي تراجع وتسويق هذا التراجع فيما يتعلق بالملف النووي والقدرة النووية لدى الجانب الإيراني؟
7: حتى الجانب الإيراني أنا أعتقد أنه مستعد على تنازلات، هو قام بالمناسبة بتنازلات مهمة، تذكر قال بأنه لن يدخل في أي عملية تفاوضية ما لم في النهاية تكون هناك ضمانات تمر حتى من خلال مجلس الأمن، قال بأنه
5: ولكن كيف يسوق ذلك للداخل؟
7: صحيح، يسوق ذلك للداخل. أول شيء يمكن أن يسوقه للداخل عبد القادر هي قضية الأموال المجمدة. عودة الأموال المجمدة هي في النهاية يمكن أن تكون نقطة إيجابية بالنسبة للنظام الإيراني، لأنه يحتاج وضع اقتصادي وضع يعني فعلا كارثي بالنسبة لإيران، العملة تم تعويمها أكثر من مرة وهو يحتاج إلى عودة هذه الأموال، لكن غير مستعد أن يقدم تنازل كبير مثلا في قضية تخصيب اليورانيوم أو مثلا ترحيل هذا النقطة إلى مراحل أخرى مستقبلية.
5: طيب، عندما نتكلم عن فكرة التسويق هذا الاتفاق في حال ما تم هذا الاتفاق، هل نتكلم عن خصوصية في هذه الحرب أم هكذا عادة تجري الصورة عندما يكون هناك أي تفاوض بين طرفين؟ فالتفاوض معناه أنه لا طرف استطاع أن يحسم وإلا لما لجأ للتفاوض. هل نحن أمام خصوصية فيما يتعلق بهذه الحرب وبالتالي فهم فكرة التسويق، أم نتكلم عن سياق هكذا درجت عليه نهايات الحروب إذا كانت نهايتها التفاوض؟
7: نهاية الحروب هي تنتهي دائما بتفاوض، بتفاوض وبتنازلات كذلك، تنازلات متبادلة من قبل الطرفين. لكن السياق الإيراني هو السياق خاص، والسياق الحالي بعدما تكبدت إيران من خسائر، يجب أن نذكر يعني فقدت القائد الأعلى، فقدت قيادات عسكرية وأمنية وسياسية مهمة جدا، كذلك يعني وصل ضار، لحق ضار كبير بمال إيران من منشآت منشآت نووية أنفقت عليها المليارات، ثم تعرضت حلفاؤها أذرعها في المنطقة كذلك إلى مشكلة كبيرة من الصعب جدا أن يعودوا إلى السابق. إيران فقدت هذه الأذرع، فقدت أدوات النفوذ الخارجية، لم تبقى لها إلا أدوات النفوذ الداخلية. ما هي؟ مضيق هرمز وقضية النووي، ولذلك هي ما زالت متمسكة ولا تريد في النهاية أن تبيع إن صح التعبير صفقة ستكون فيها خاسرة. ما الذي سيحفظ في النهاية أمنها واستقرارها في حال ما إذا سلمت النووي ومضيق هرمز منذ البداية قبل أن تنتظر المرحلة المقبلة؟
5: أيهما بتقديرك أكثر حرجا في فكرة تسويق ما سيكون عليه هذا الاتفاق؟
7: ستكون قضية أساسية نحن، لكن في بالنسبة لإيران أعتقد يعني لا توجد هناك قوى مضادة يمكن أن تحاسب المفاوضة الإيرانية والقيادة الإيرانية، خاصة الآن هي قيادات أمنية تقوم بالتفاوض، هي التي استقوت منذ اندلاع الحرب، وبالتالي لا أجد مشكلة في تسويق. هي تحتاج إلى هذه الأموال لأن النظام أصلا يحتاج إلى هذه الأموال ليستمر في السلطة. بالنسبة للولايات المتحدة تحتاج أكثر من فعلا صيغة تسويقية تحفظ لها ماء الوجه وتقول في النهاية بأن الولايات المتحدة الأمريكية حسنت فعلت من حيث أنها جعلت هذا التفاوض في صالح أمن الولايات المتحدة الأمريكية.
5: حتى وإن كان الرئيس الأمريكي في أكثر من مرة في مناسبات عديدة خرج دمرنا البرنامج النووي، قتلنا القيادة، نستطيع فتح مضيق هرمز إلى غير ذلك، استعمال إعلاميا هذه التصريحات كلما خرج فيها الرئيس الأمريكي هل تجد لها تأثيرا بتقديرك؟
7: لا، لأنها ستعود بنا إلى معادلة خطيرة جدا، وهي تقول بأن إيران خسرت تقريبا كل المعارك التي خاضتها لكنها لم تخسر تفاوضا واحد، ولذلك الرئيس الإيراني يعلم ذلك جيدا ويقول في كل مرة الإيرانيون مفاوضون جيدون، ولأنه في النهاية يفتقد في النهاية إلى هذا الخبرة التراكمية للتفاوض من أجل اتفاق يجبر إيران في النهاية أو تقبل به إيران، وفي نفس الوقت هذا الاتفاق يكون في صالح الولايات المتحدة الأمريكية. هل هو معني بالانتخابات النصفية؟ لا أعتقد ذلك. هل معني كذلك بشعبيته وهو الذي سيذهب؟ ربما نعم، لكن أعتقد أنه الآن الرئيس الأمريكي فعلا في وضع حرج، ربما أحرج من الوضع الذي يوجد فيه القادة الإيرانيون.
5: في 10 ثواني أو 15 ثانية، تبعات هذه الخطوة أو هذا التسويق لهذه الفكرة بالنسبة للجانب الأمريكي، بما أنك قلت بأن الطرف الأمريكي أكثر ضغطا،
7: هي مهمة جدا لأن التبعات هي التي سترسم ملامح المرحلة المتقدمة التي سنناقش فيها نظريا قضايا النووي والقضايا الأخرى.
5: شكرا لك دكتور حسن عبيدي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة جنيف. ختام هذه الفقرة، عودة إلى غرفة الأخبار،
2: ونعود إلى قطاع غزة الآن، حيث أفادت مصادر في مستشفيات غزة باستشهاد 9 فلسطينيين في غارات إسرائيلية على القطاع منذ فجر السبت، بينهم 8 في مدينة غزة. التفاصيل في تقرير مراسل الجزيرة شادي شمية.
8: تتصاعد وتيرة الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة، غارة إسرائيلية جديدة استهدفت مخيم نازحين في حي الرمال وسط مدينة غزة. عدد من الشهداء والإصابات وصلوا إلى مجمع الشفاء الطبي هنا بمدينة غزة وسط حالة من الحزن والغضب على استمرار الخروقات الإسرائيلية التي لا زالت تستهدف المدنيين وتحديدا خيام النازحين في كل مناطق القطاع.
9: نازحين مليانة وخيام مليانة بشكل كثيف جدا، يعني في أول لا تقريبا لفينا حوالي المخيم مرتين أو 3 مرات لما دركنا وصلنا المكان بالضبط، شلنا فيه الوصبات عدة ومن ثم كمان شهداء.
8: عدد جديد من الإصابات تصل الآن نتيجة المجزرة الإسرائيلية التي ارتكبتها قوات الاحتلال قبل قليل. لازال الأطباء يستقبلون حالات كثيرة نتيجة هذا الاستهداف الإسرائيلي المتواصل على القطاع. شادي شمية، الجزيرة، قطاع غزة.
2: نبقى إذن في تطورات التصعيد الإسرائيلي على قطاع غزة ومن مدينة غزة إلى مدينة خان يونس جنوبي القطاع، حيث استشهد هناك الشاب مهند فروانة جراء غارة إسرائيلية استهدفت خيمة. وقالت عائلة فروانة إن نجلها مهند كان يستعد للاحتفال بزفافه قبل أن تحول صواريخ جيش الاحتلال الإسرائيلي حفل زفاف إلى بيت عزاء. نتابع قصة الشهيد مهند في سياق هذا التقرير.
10: على أنقاض هذا المنزل تقف البدلة السوداء شاهدة على فرحة اغتلت الصواريخ غيلة. قميص أبيض ناصع وربطة عنق حمراء زاهية وأطباق من الصماقية، تفاصيل رتبها العريس مهند فروانة بعناية لليلة العمر. لكن القصف الإسرائيلي كان أسرع من عقارب الساعة، فحول كل شيء هنا إلى رماد.
11: بدلة مهند المفروض اليوم يلبسها، الحمد لله.

0: الحمد لله. اليوم مهند ما لبس هالشي، لكن لبس التوب الابيض. الحمد لله جو سحور العين وانا مبسوط. مهند بالشهيد، مهند عريس. السمقية المفترض ان تتوزع اليوم عشان فرح اخويا، لكن الحمد لله اليوم بدها تتوزع على عزاء اخويا.
1: استشهد مهند قبل زفافه بساعات في مشهد التقت فيه تفاصيل الموت والدمار برمزية الحب والحياة التي لم تكتمل.
0: كان نايه هنا يا حرام، مجهز عفش البيت وبستنى في هالعروسة. كان المفترض من الآن انه زي الحين بكون وقت زفاف تبعه، لكن زفافه اليوم في الجنة ان شاء الله.
1: هنا تحولت مراسم الزفاف إلى بيت عزاء والمهنؤون إلى معزين.
2: أقمت هذا لأنه الاستقبال الفرح مش للعزاء، اللي أجوا يهنوا أجوا يعزوا، والشباب كل امبارح فرحت معاه وفرح معاهم وتعشى، لكن قضاء الله وقدره والحمد لله ربنا يعني اختاره شهيد عنده.
1: حمم الموت القادمة من السماء لم تتوقف. أثناء حديث والد الشهيد مهند الجزيرة كان القصف مستمرا.
2: كنا نرقص معاه والشباب ترقص معاه وتمام التمام وتعشى الشباب.
1: والدخان يتصاعد على بعد مئات الأمطار من مكان الفاجعة في مشهد يعكس التصعيد الإسرائيلي المستمر ضد القطاع. برحيل مهند لم تفقد العائلة شابا في مقتبل العمر فحسب، بل فقدت بيتا وأسرة كانت ستبنى بالأمل لتداوي بعض جراح الحرب الغائرة من فقد ودمار. هاني الشاعر، الجزيرة، خان يونس.
3: مشاهدينا مرحبا بكم من جديد، نحن على رأس الساعة وهذه التغطية مستمرة للتصعيد الإسرائيلي في لبنان والمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية وللمفاوضات الإيرانية الأمريكية والوضع في مضيق هرمز. في آخر التطورات أعلنت القيادة المركزية الأمريكية إسقاط مسيرتين إيرانيتين قالت إنهما كانتا تهددان حركة الملاحة الدولية في مضيق هرمز. في غضون ذلك أفادت وكالة إسنا الإيرانية بأن وزير الداخلية الإيراني تسلم من نظيره الباكستاني رسالة من قائد الجيش عاصم منير إلى المرشد الإيراني. جاءتها نقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية عن وزير الداخلية الباكستاني قوله إن الرسالة التي حملها مهمة، معربا عن أمله أن تسير الأمور جيدا وأن تصل إلى نهايتها. في ملف لبنان أفاد مراسل الجزيرة أن قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل غادر إلى إسلام أباد للقاء قائد الجيش الباكستاني عاصم منير. في بيروت أعلن الجيش اللبناني استشهاد ضابطين وجندي في غارة إسرائيلية في النبطية جنوبية البلاد. وقال الجيش الإسرائيلي أنه هاجم مركبة تحركت بشكل مشبوه باتجاه قواته قرب بلدة كفر تبنيت، في حين قالت اليونفيل إن الغارة تشكل انتهاكا لسيادة لبنان وللقرار 1701. جاءت أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ضابط وجندي في معارك بجنوب لبنان، وقال إن الضابط قائد فصيل في وحدة النخبة إيغوز وإن الجندية من لواء جفعاتي. كما أفادت هيئة البث نقلا عن الجيش الإسرائيلي بإصابة 4 جنود احتياط بجروح في هجوم مسيرة مفخخة بجنوب لبنان. وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن 18 عسكريا إسرائيليا قتلوا في جنوب لبنان وعلى الحدود منذ إعلان وقف إطلاق النار. الآن إذن نتابع هذه الصور لاعتراضات عقب إطلاق دفعات صواريخ متتالية باتجاه القوات الإسرائيلية في بلدات جنوبية لبنان. معنا من طهران مراسل الجزيرة عدنان بوريني، ومن واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد، ومعنا من بيروت مراسل الجزيرة تامر الصمادي، ومن رام الله مراسلة الجزيرة فاطمة خميسي. مرحبا بكم جميعا. لنبدأ إذن من طهران مع عدنان بوريني وقراءة طهران، قراءة طهران للتطورات وللورقة المقدمة من باكستان عدنان، والمنتظر خلال جدول اليوم أيضا.
4: يوم مهم محمد حقيقة، يشهد تحركا في مياه الدبلوماسية ويرتقب من

0: كثير، ربما ما سنكون أمام الكثير من التصريحات المرتبطة بهذه الزيارة والمرتبطة أيضا بالرد الإيراني على الملاحظات الأمريكية فيما يتعلق باتفاق مذكرة التفاهم والمفاوضات المرتبطة بها. بالأمس وصل وزير الداخلية الباكستاني إلى طهران والتقى وزير الداخلية الإيراني، وقال في تصريح وحيد بأنه يحمل رسالة مهمة للمرشد الإيراني، وإن باكستان تأمل بأن تكون هناك تطورات جيدة. هذا الحديث يأتي كما قلت يأتي وسط ترقب لرد إيراني على الملاحظات الأمريكية التي أرسلت قبل أيام. الرد الإيراني أرجئ عمليا بسبب الأعياد ولدراسة هذه الملاحظات. ما يتم الحديث عنه هنا في طهران بأن الرد على الملاحظات تم إقراره عمليا من مجلس الأمن القومي الإيراني، وبأنه على طاولة المرشد مجتبى خامنئي لإقراره بشكل نهائي. ولكن هذه الزيارة لوزير الداخلية الباكستاني ربما تحمل المزيد حقيقة، حيث يتم الحديث عن احتمال أن يكون يحمل معه ملاحظات مرتبطة بملف الأصول الإيرانية المجمدة. عمليا نحن محمد أمام نقاط أساسية ومركزية تصر طهران على شروطها فيما يتعلق بها وتصر على خطوطها الحمراء، ولكن يتم الحديث أيضا عن تفاؤل نسبي وإيجابية مرتبطة بهذه النقاط وحلول تتعلق بالعناوين العريضة فيها، فيما يتم الحديث عن نقاش يتعلق بالتفاصيل خصوصا عندما نتحدث عن مضيق هرمز وعن ملف الأصول الإيرانية المجمدة. فيما يتعلق بمضيق هرمز، تصر طهران كما تعلم محمد على أن تبقى إدارة المضيق تحتها وأن يكون ذلك وفق محددات معينة ترسم من خلالها طهران مسارات عبور السفن وتحدد السفن المعادية التي لا يمكنها العبور وتفرض تسجيل السفن والرسوم رسوم الخدمات، فيما تصر طهران أيضا على ملف الأصول المالية المجمدة. هذه النقطة غاية في الأهمية بالنسبة لطهران باعتبارها حق إيراني كما يقول الإيرانيون والمسؤولون الإيرانيون، ولا بد من الإفراج عن هذه الأموال. لكن كانت هناك إشارات عمليا بالموافقة على الإفراج عن جزء من هذه الأصول المجمدة في حال تم توقيع اتفاق مذكرة التفاهم، وذلك بعد مرور 60 يوم وهي مدة المهلة. إلا أن هناك حديث يتعلق بالتفاصيل المرتبطة بآلية تسليم هذه الأموال، وهنا تأتي عقدة الأشكال بالنسبة للملف، فيما يتم الحديث أيضا عن المبالغ التي ينبغي تسليمها. هذه النقطة الأبرز يبدو خلال نقاشات الساعة بالإضافة إلى مضيق هرمز. ولكن يبقى هناك بند مهم ما زال عالقا حتى هذه اللحظة المرتبط بوقف إطلاق النار في جنوب لبنان. هذه النقطة التي تضعها طهران وفق تصريحات مباشرة من المسؤولين الإيرانيين عن أن وقف إطلاق النار في لبنان هو جزء من حالة وقف الحرب، وهو البند الأول عمليا من بنود مذكرة التفاهم التي يتم التفاوض على صياغتها النهائية، فيما يرجع بطبيعة الحال الملف البرنامج النووي وتفاصيله إلى المرحلة الثانية، أي بعد توقيع اتفاق مذكرة التفاهم ومرور مهلة 60 يوم. هذا الملف تصر طهران على أن نقاش كل تفاصيله عمليا سيكون في المرحلة الثانية بشكل مطلق. إذن نحن أمام يوم مهم ولافت محمد، يرتقب منه الكثير من التصريحات المرتبطة بهذه الزيارة أو بالرد الإيراني وفق إصرار إيراني مستمر على الشروط التي تحددها طهران فيما يتعلق ببنود مذكرة التفاهم، وضرورة أن يكون هناك وقف إطلاق نار في لبنان، وضرورة أن يوافق الجانب الأمريكي على محددات أو خطوط حمراء تقول طهران بأنه لا يمكن التنازل عنها باعتبار أن تحقيق المكاسب بالنسبة لإيران هو هدف أساسي لهذا التفاوض وليس تقديم التنازلات. وتصر طهران في الوقت ذاته على أنها تتعامل مع سيناريوهات مختلفة فيما يتعلق بهذه المفاوضات. واحد من هذه السيناريوهات هو عدم الوصول إلى اتفاق، لكن ذلك لا ينفي عمليا وجود حالة من التفاؤل النسبي كما قلنا للوصول إلى الاتفاق، وإشارات عمليا لوجود حلول تتعلق على الأقل في هذه المرحلة بما يتعلق بالخطوط العريضة.
1: شكرا جزيلا لك عدنان بوريني. محمد الأحمد، إذن هل من إشارات موازية في الولايات المتحدة لتلقي رد إيراني قريب في هذا السياق نتحدث عنه الزيارة الباكستانية لطهران؟ ولا بأس من التعريش حول التطورات التي يمكن تسميتها بالعسكرية من قبيل إعلان القيادة المركزية الأمريكية إسقاط مسيرتين إيرانيتين.
2: أم هي مؤشرات مستمرة للتصعيد الميداني في المنطقة رغم استمرار الحديث الأمريكي عن السعي لاحتواء المواجهة مع إيران والتأكيد على سريان وقف إطلاق النار الحالي؟ في أحدث تطور، القيادة المركزية الأمريكية أعلنت إسقاط مسيرتين إيرانيتين قالت إنهما كانتا تشكلان تهديدا مباشرا لحركة الملاحة الدولية في مضيق هرمز. أكدت القيادة المركزية الأمريكية أن قواتها لا تزال في حالة تأهب للتصدي لأي هجمات إضافية. يأتي ذلك بعد يوم واحد فقط من إعلان سنت كوم أيضا اعتراض صواريخ باليستية وطائرات مسيرة إيرانية أطلقت باتجاه مضيق هرمز ودول خليجية مجاورة، تحديدا البحرين والكويت، في واحدة من أحدث جولات التصعيد الأخير بين الجانبين، في وقت أيضا تؤكد فيه واشنطن أنها ستواصل حماية الملاحة الدولية والرد على ما تصفه بالعدوان الإيراني. طبعا هذه التطورات تأتي مع استمرار تبادل الرسائل السياسية. الرئيس دونالد ترامب كان قد تحدث في وقت سابق هذا الأسبوع عن اختراق دبلوماسي وشيك، ربما كان يشير إلى هذه الوساطة الباكستانية المستمرة في إطار تبادل الرسائل بين الجانبين. هنا في واشنطن هناك حالة ترقب، تفاؤل حذر إن صح وصفه. التصريحات الأمريكية على حالها، لا تزال إدارة الرئيس دونالد ترامب تبعث برسالة واحدة مفادها أن الاتفاق مع إيران بات أقرب من أي وقت مضى، وبأن المفاوضات دخلت مراحلها المتقدمة، وبأن الأمور تسير بشكل جيد للغاية وفق تصريحات الرئيس دونالد ترامب نفسه، وبأن الكرة أيضا الآن إلى حد كبير في الملعب الإيراني بانتظار هذا الرد النهائي من جانب طهران على المقترحات الأمريكية المعدلة. ترامب كان قد توقع كما قلت حدوث اختراق، وهو ما لم يحدث لحد الآن. ربما ذلك مرتبط بهذه الزيارة من جانب وزير الداخلية الباكستاني إلى طهران، والتي بكل تأكيد بعد انتهائها ستقوم بإطلاع الجانب الأمريكي على فحوى الرد الإيراني المتوقع. التصريحات الأمريكية بالمقابل تشير إلى أن المفاوضات مستمرة وبوتيرة متسارعة، وبأن إيران تريد إبرام اتفاق. ترامب قال صراحة إن إيران ليس لديها خيار آخر سوى إبرام اتفاق مع الولايات المتحدة. تزامن ذلك مع ما كشفت عنه أكسيوس عن تحركات أمريكية لافتة، إذ زار المبعوثان ستيف ويتكوف وجارد كوشنر منشآت أوك ريدج النووية في ولاية تينيسي لإجراء مشاورات مع خبراء قد يشاركون في أي اتفاق نووي محتمل مع إيران. وفق المسؤولين الأمريكيين فإن الزيارة تعكس قناعة داخل إدارة ترامب بأن المفاوضات دخلت مرحلة شديدة الجدية مع وجود فرصة حقيقية للتوصل إلى اتفاق. وبحسب هذا التقرير شكلت واشنطن فريقا يضم نحو 100 خبير نووي للتحضير للمرحلة التالية من المفاوضات إذا تم التوصل إلى اتفاق أولي أو ما يوصف بمذكرة التفاهم بين الجانبين. أما على مستوى المفاوضات نفسها، المعطيات تشير إلى أن واشنطن وطهران توصلتا إلى مسودة أولية لمذكرة التفاهم تنص على مدة 60 يوم تتضمن تمديد وقف لإطلاق النار، إعادة فتح مضيق هرمز بشكل فوري، السماح لإيران ببيع النفط، وبدء مفاوضات بشأن مخزونها من اليورانيوم المخصب ومستقبل برنامج التخصيب. لكن بعض القضايا لا تزال عالقة، أبرزها حجم الأصول الإيرانية المجمدة التي سيتم الإفراج عنها من جانب الولايات المتحدة وتوقيت ذلك. واشنطن تريد ربط الإفراج عن الأموال بالتوصل إلى اتفاق نهائي وبدء تنفيذه، بينما الجانب الإيراني يطالب الحصول على جزء من هذه الأموال بشكل فوري، كما قال أحد كبار المسؤولين الإيرانيين لسيانان قبل أيام بأن الاتفاق يتوقف على إفراج الولايات المتحدة على 24 مليار دولار، وبأن الإفراج عن هذه الأموال بحسب المسؤول الإيراني سيشكل بناء ثقة بين الجانبين وخطوة في الاتجاه الصحيح. ترامب كان قد طلب تعديلات على نص مذكرة التفاهم بشأن الصيغة التي سيتم اعتمادها بشأن مضيق هرمز وضرورة فتح هذا المضيق بشكل فوري، مع معارضة الولايات المتحدة فرض أي رسوم من جانب إيران على حركة العبور. إيران بالمقابل بحسب أكسيوس أيضا طلبت وطرحت تعديلات خاصة بها. مع ذلك محمد، الإدارة الأمريكية تصف الخلافات المتبقية بأنها محدودة نسبيا وتؤكد أنها بانتظار الرد الإيراني الرسمي. في حال انتقال المفاوضات إلى

0: حالتها التالية سيتولى فريق الخبراء الأمريكي النووي الفريق النووي إعداد آليات التعامل مع المواد النووية الإيرانية، وضع ترتيبات إضافية لتقييد التخصيب والتحقق من الالتزام بأي اتفاق مستقبلي، خاصة أن هؤلاء الخبراء لديهم خبرة في المفاوضات مع إيران، سواء في الجولات التي عقدت في عمان وأيضا فيما يتعلق بفنزويلا، حيث تم أيضا مصادرة بعض اليورانيوم المخصب بحسب ما كشفت أكسيوس. وبالتالي البيت الأبيض يقول إنه يتلقى إشارات إيجابية من المفاوضين الإيرانيين، ويعتقد في الوقت نفسه أن هناك انقسامات داخل طهران بشأن المضي قدما، وهو ما يجعل الأيام القليلة المقبلة حاسمة في تحديد ما إذا كانت هذه المفاوضات ستتحول إلى اتفاق فعلي. محمد،
1: شكرا جزيلا لك. محمد الأحمد كنت معنا من واشنطن. والآن إلى الملف اللبناني الإسرائيلي، وكنا تابعنا في الصور التي بثثناها في بداية النشرة هذه الاعتراضات عقب إطلاق دفعات صواريخ متتالية باتجاه القوات الإسرائيلية في بلدات جنوبي لبنان. ربما فاطمة أنت في المتابعة، ما الذي ينشر إسرائيليا وتحديدا قبل أيضا هذه الساعة؟ هيئة البث أعلنت أيضا مزيد من التطورات بخصوص الإصابات في صفوف الجنود، ما التفاصيل فاطمة؟
2: صحيح محمد، ساعات الصباح مليئة بالتطورات الميدانية، وهذا الأمر يتزامن مع استئناف التعليم الوجاهي الدراسي في البلدات الحدودية الشمالية، ولكن على ما يبدو بأن هنالك واقع أمني مغاير، وهذا الواقع الأمني المغاير ينعكس على الحالة اليومية لسكان شمال إسرائيل، الذين بطبيعة الحال يعبرون عن استيائهم الشديد من هذا الواقع. بداية نتحدث عن تفعيل صفارات الإنذار قبل قليل في منطقة المطلة ومزقاف عام، خشية تسلل مسيرة إلى الأجواء الإسرائيلية في تلك المنطقة، ليتضح لاحقا بأن هذه المسيرة أطلقها حزب الله باتجاه القوات الإسرائيلية العاملة في جنوب لبنان، وانتهى هذا الحدث بحسب البيان الإسرائيلي دون الكشف عن مصير هذه المسيرة، هل سقطت أم تم اعتراضها. بالإضافة إلى ذلك كان هنالك مقاطع مصورة من منطقة قريبة أيضا من بلدة المطلة الحدودية في الجليل الأعلى، وهذه المقاطع المصورة أظهرت بأنه تم تنفيذ 7 عمليات اعتراض باتجاه قذائف أطلقت بقرب من القوات الإسرائيلية العاملة في جنوب لبنان، لذلك هي تطورات حافلة. وهذا الأمر يتزامن أيضا مع إعلان الجيش الإسرائيلي عن إصابة 4 جنود.
1: طيب، قبل الحديث عن إصابات الجنود فاطمة، نلوه بهذه الصور
2: جراء انفجار
1: التي ترد من سماء المطلة طبعا في الجنوب اللبناني، وسنكون طبعا مع هذه مع تفاصيل ما يجري في الجنوب اللبناني مع تامر. أعود إليك على وقع هذه الصور، وتبدو كما أشرنا سابقا لاعتراضات صاروخية فاطمة.
2: صحيح محمد، هذه الاعتراضات نفذت بالقرب من قوات الاحتلال الإسرائيلي العاملة في جنوب لبنان، وأيضا على مقربة من بلدة المطلة الحدودية في الجليل الأعلى. نحن نعلم بأن الأهداف التي وضعت للعمليات البرية العسكرية الموسعة في جنوب لبنان كانت تهدف بالأساس إلى حماية بلدة المطلة وإزالة التهديدات الصاروخية عن هذه البلدة القريبة من الحدود اللبنانية والتي تبعد عنها فقط قليلة. لذلك حتى هذه اللحظة لا تزال هذه البلدة يسمع فيها صفارات الإنذار، وأيضا يتم مشاهدة العمليات الاعتراضية التي تنفذها الدفاعات الجوية باتجاه تلك المنطقة، ما يعني بأن التهديدات لا تزال ترصد باتجاه تلك البلدة الحدودية الإسرائيلية. وكما أشرنا كان هنالك تسهيلات من قبل الجبهة الداخلية من أجل إعادة استئناف الحياة اليومية في تلك المنطقة، ولكن على ما يبدو بحسب تصريحات رؤساء المجالس المحلية في تلك المنطقة بأن هنالك واقع مغاير، وبأن هنالك توتر أمني في تلك الجبهة على الرغم من وجود ما يسمى باتفاق وقف إطلاق النار. هنالك مطالب من أجل توسيع نطاق العمليات العسكرية لإزالة هذه التهديدات، هنالك عدم رضا من سير العمليات العسكرية في جنوب لبنان، سواء لدى داخل سكان شمال إسرائيل ولدى وزراء في داخل حكومة بنيامين نتنياهو. أيضا هذا الأمر ينعكس في استطلاعات الرأي الأخيرة والتي

0: جانب الجيش الإسرائيلي حول مقتل نائب قائد سرية في وحدة إيغوز، بالإضافة إلى مقتل جندي من لواء جفعاتي بانفلات طلق ناري في منطقة جنوب لبنان، وهو ما يرفع حصيلة القتلى إلى نحو 30 جنديا منذ استئناف القتال على تلك الجبهة في آذار مارس الماضي، 18 جنديا منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ بحسب ما هو معلن، وخمسة فقط محمد قتلوا خلال الأسبوع الأخير. ولربما هذه الأرقام تعكس بشكل جيد حال تلك الجبهة والضغوط أيضا التي تمارس على بنيامين نتنياهو جراء استغلال عدد كبير من الوزراء لهذه الأرقام ولهذه المعطيات من أجل إقناع نتنياهو بتوسيع نطاق العمليات العسكرية واستهداف حتى العاصمة بيروت.
1: شكرا جزيلا لك فاطمة خميس. نذهب إلى تامر، ويعني كان المفترض تامر أن نتحدث عن زيارة قائد الجيش اللبناني إلى باكستان، لكننا أمام تطورات كما تتابع، وذلك صفارات إنذار تدوي في المطلة ومسقف عام، الحديث عن مسيرة من لبنان. هل من معلومات؟ إذن طبعا الجيش الإسرائيلي الآن في خبر عاجل يقول رصدنا هدفا جويا في منطقة عمل قواتنا جنوبية لبنان وانتهى الحدث دون إصابات. إذن هل من تفاصيل عما يجري سواء عن هذه المسيرة شمال إسرائيل أو حتى الوضع على الحدود ومناطق عمل الجيش الإسرائيلي كما يقول داخل لبنان أي في الجنوب؟ تامر.
2: بالفعل محمد، حتى هذه اللحظة لا إعلان من قبل حزب الله أو تبني لتلك الدفعات الصاروخية التي انطلقت خلال الدقائق الأخيرة باتجاه عدد من القرى والبلدات التي تتواجد فيها القوات الإسرائيلية، وبطبيعة الحال نتحدث عن البلدات اللبنانية المحتلة من قبل القوات الإسرائيلية. وما إذا كانت هذه الصواريخ أيضا أو المسيرة التي تحدث عنها الجانب الإسرائيلي تستهدف العمق الإسرائيلي، كنا شهدنا خلال الأيام الماضية توقفا من حزب الله عن استهداف العمق الإسرائيلي، لكن هذا الأمر يطرح السؤال الكبير والمعلق والذي ربما تجيب عنه الساعات المقبلة، هل سيعود حزب الله إلى استهداف تلك القرى والبلدات الإسرائيلية ويتبنى هذا الاستهداف بشكل واضح في ظل الخروقات والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة والغارات التي لا تتوقف في الجنوب اللبناني، وحتى أنها باتت تصل بشكل مكثف خلال الساعات الماضية إلى شرق لبنان لا سيما البقاع الغربي. نتحدث عن غارات واسعة، عشرات الغارات محمد، التي طالت عديد القرى والبلدات في الجنوب اللبناني ولم تستثني أي قضاء خلال الساعات الماضية. نتحدث عن أقضية صور وصيدة والنبطية ومرج عيون وبنت جبيل وحاصبية أيضا، وفي هذه الأقضية كانت الغارات الجوية الإسرائيلية بالطيران الحربي الإسرائيلي وبالمسيرات مكثفة، وأيضا نتحدث عن سحمر ويحمر في القطاع في البقاع الغربي شرقي البلاد، وهو ما يؤشر إلى أن إسرائيل تواصل توسيع دائرة المواجهة ودائرة الهجمات ودائرة أيضا الاستهدافات للمواقع المدنية. الدفاع المدني أيضا تحدث خلال الساعات الأخيرة عن شهيدين في صفوف المدنيين، تحدث أيضا عن حصيلة أخرى من وأكبر من الجرحى، وتحدث أيضا عن إخلاء عشرات المدنيين اللبنانيين والسوريين من بلدتي لكفور وحبوش في الجنوب اللبناني، وذلك على وقع اشتداد الغارات والقصف، والقصف أيضا بالمدفعية، هنالك قصف مكثف بالقذائف المدفعية من قبل الجانب الإسرائيلي لعديد القرى والبلدات، وهنالك أيضا مواصلة للتجريف ونسف المربعات السكنية وأي معالم للحياة في الجنوب اللبناني من قبل الجانب الإسرائيلي. كل هذه الخروقات، كل هذه الانتهاكات التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي دفعت بحزب الله خلال يوم أمس والساعات القليلة الماضية إلى تبني سلسلة طويلة من العمليات. الحزب تحدث عن 24 عملية استهدفت مواقع تجمع القوات الإسرائيلية لا سيما في النبطية وفي عديد القرى الساخنة، وهي التي باتت مركزا رئيسيا للمواجهات. نتحدث عن زوطر الشرقية ونتحدث عن يحمر شقيف ونتحدث عن محيط القلعة.

0: التاريخية قلعة شقيف، هذه أو هذا المربع كامل شهد مواجهة محتدمة بين قوات أو مقاتلي حزب الله والقوات الإسرائيلية، وحزب الله تحدث عن خسائر في صفوف القوات الإسرائيلية وعن أيضا استهداف للآليات والمدرعات والدبابات من نوع مركبة. وعلى وقع ذلك نهاية محمد، الحراك السياسي يتواصل، قائد الجيش اللبناني في باكستان يلتقي بقائد الجيش الباكستاني، وهذه الزيارة التي يقوم بها قائد الجيش اللبناني تهدف بشكل واضح إلى تثبيت حقيقي لوقف إطلاق النار وليشمل كافة الأراضي اللبنانية. وطبعا بطبيعة الحال ألقت الاستهداف الذي جرى يوم أمس بحق آلية للقوات اللبنانية ألقت بظلال كثيرة على المشهد السياسي اللبناني. رئيس الجمهورية دانا هذا العمل الذي أدى إلى استشهاد ثلاثة من القوات اللبنانية، بينهم ضابطين أحدهم برتبة عميد، وأيضا رئيس الحكومة دانا العملية. لكن نبيه بري رئيس البرلمان قال بأن هذه العملية مقصودة ومتعمدة وتسعى إلى إعاقة أي حراك دبلوماسي وأي دور للجيش اللبناني في المرحلة المقبلة.
1: شكرا جزيلا لك تامر الصمادي. إذا من بيروت، ولنبدأ النقاش الآن من ملف المفاوضات الإيرانية الأمريكية، وينضم إلينا في السياق من طهران عباس أصلاني الباحث في مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، من واشنطن الدكتور ريتشارد وايز خبير الأمن والاستراتيجية العسكرية في مؤسسة ويكستراد. عباس أصلاني، ما المتوقع من إيران اليوم؟ هل ستقدم ردها على الملاحظات الإيرانية والتي قدمها الرئيس ترامب؟ ويبدو أن الجانب الباكستاني هو من يحملها الآن.
2: لدينا هنالك جهود متجددة من قبل الوسيط الباكستاني من أجل تبادل الرسائل بين الولايات المتحدة وإيران، وهذا يأتي على إثر التوترات الأخيرة بين الطرفين. الوزير الباكستاني يوم أمس بعد أن التقى نظيره الإيراني قال أنه يحمل رسالة مهمة إلى طهران، وهذا يأتي على خلفية خلافات بين الطرفين على عدة قضايا. الهجمات الإسرائيلية على لبنان كانت قضية، ونرى وقفا لإطلاق النار هشا، ونعرف لا نعرف إذا ما استمر أم لا. وأيضا كان هنالك أيضا مواجهات بين الولايات المتحدة وإيران في مضيق هرمز وأيضا الحصار البحري. هذه هي الخلافات التي نشهدها، وأعتقد أن الوزير الباكستاني في طهران سيحاول أن ينقل الرسائل، لكن من المبكر أن نقفز إلى استنتاجات واضحة ونقول أنه نتوقع أن يكون هنالك ربما نقل لمذكرة تفاهم. نرى تطورات مشابهة أكثر، رأينا تطورات مشابهة قبل أكثر من أسبوع، لكن الأمور لم تأتي بنتائج أو تؤدي إلى اتفاق أو مذكرة تفاهم. بالتالي علينا أن نكون حذرين نوعا ما، لأن هذا الأمر قد يدفع بالعملية إلى تطور أكثر، لكنه رأينا أن هذا الانسحاب من والتوقف في أي تطور أو الانسحاب من طاولة المفاوضات من قبل الولايات المتحدة أضاف جوا من عدم الوضوح. بالتالي علينا أن ننتظر ونرى إذا ما كان ما هو نعرف ما هو الرد، وسيكون ما الرد المقابل، والاعتماد على ذلك ربما باستطاعتنا أن نحكم ما هي النتيجة النهائية.
1: ريتشارد وايز، في السياق الولايات المتحدة أيضا هل لديها نسبة من التفاؤل في التوصل لاتفاق في هذه الزيارة؟ هل هي جولة مفاوضات ستتلقى على أثرها ملاحظات مقابلة من إيران، أم اتفاق منتظر؟
3: Well,
2: أعتقد أن الآمال بدأت تضعف في واشنطن، لأنه في حقيقة الأمر خلال الأسابيع الماضية كان هنالك تصريحات متكررة حول مسألة الاقتراب من التوصل إلى اتفاق. الآن الناس يأخذون بنظر الاعتبار احتمالية ربما تأزم طويل الأمد، وأشار إلى هذا الرئيس ترامب عن طريق ذكره لحرب فيتنام التي استمرت لسنوات عديدة عندما سئل عن طول هذه المدة. إذا ما كان أن هذه قد يكون هنالك هدف أن هذه المدة قد تستمر لمدة طويلة، والولايات المتحدة بإمكانها أن تحافظ على موقفها في حقيقة الأمر لا. بالتالي إذا ما كان هذا تفكيره، أنا لست متفائلا أننا سنرى أي خرق مهم في هذه المرحلة.
1: عباس أسطاني، فيما يتعلق بالأموال المجمدة وإيران تصر على حل هذه النقطة، ما السبب في ذلك رغم أن الحديث عن رفع الحصار وإعادة تصدير النفط قد يعوض إيران ماليا؟ هل هي حاجة يعني فعلية إيرانية لهذه الأموال أم حاجة تسويقية في نهاية المطاف؟
2: إمكانية الوصول إلى الأصول المجمدة هو هدف أساسي لإيران، لأن إيران والولايات المتحدة عندما يصلون إلى اتفاق، كان هنالك اتفاق لإطلاق الأصول المجمدة في كوريا الجنوبية. الولايات المتحدة لم تحترم بالتزاماتها في ذلك الاتفاق، ولم تمكن إيران من أن تصل إلى جزء من أصولها المجمدة هناك. بالنسبة لترامب، هذا الأمر محرم إذا ما استطعنا وصفه بذلك الوصف، لأنه انتقد إدارة ترامب، عفوا إدارة أوباما، لسماحه إيران بأن يحصلوا على المال. بالتالي هو يخشى أنه إذا ما أعطى إيران إمكانية الوصول إلى الأصول المجمدة سيتم انتقاده من وسائل الإعلام ومن قاعدته الشعبية ومن إسرائيل. بالتالي نحن نرى أن هذه القضية ما تزال عالقة. رأينا دورا تلعبه الدول العربية في المنطقة التي كانت راغبة في أن تساهم في تيسير هذه القضية، لكنه لم نرى أي نتيجة ملموسة. لم نرى أن الولايات المتحدة كان لديها موقف مستقر في هذا حول هذه القضية. أعتقد أنه إذا ما أردنا، كان هنالك توقع لمذكرة تفاهم أو اتفاقية سلام، يجب على إيران أن تتمكن من الوصول إلى أصولها المجمدة، لأن أيضا بالإضافة إلى إيقاف الحرب، الفوائد الاقتصادية مهمة جدا لإيران، لأن إيران كانت واقعة لعقوبات اقتصادية قاسية لسنوات، وهذا أضر البلد. هي تريد هذه الأصول من أجل أن تعيد بناء البلد. بالتالي من المهم جدا لطهران أن تستمتع بهذه المنافع الاقتصادية، ويكون لها إمكانية الوصول إلى كل الأموال. هذه أموال إيرانية وليست أموال أعطتها دول أخرى لإيران.
1: في المقابل سيد ريتشارد وايتس، هل يعني من ضمانات تقدمها الولايات المتحدة للجانب الإيراني في هذا الملف أن أموالها في النهاية ستعود إليها، سيفرج عن الأموال، في ظل جو عدم الثقة، انعدام الثقة بالولايات المتحدة طبعا من إيران؟
2: الأمر سيمثل تحديا. أن أشخاص عدة ناقشوا طرقا عدة من أجل تعويض إيران، وأيضا ودول الخليج التي عانت من هذه الحرب، وهنالك مقترحات من صندوق الاستثمار، ربما صندوق استثمار إيراني أمريكي، وأيضا يستفيد من ربما إمكانية المرور عبر مضيق هرمز. مسألة نقل الأموال إلى إيران، حتى لو كانت الأموال إيرانية من الصعب جدا عدم إظهارها كأن الولايات المتحدة تتنازل لإيران وأنها تعطي نوعا من التعويضات لإيران. بالتالي الأمر سيمثل تحديا لإقناع الإيرانيين أنه لديهم الأموال وسيحصلون على الأموال بعد أن يبدأ تنفيذ الاتفاق. أعتقد أنه كما رأينا أنه يجب أن يكون هنالك نوع من الدفعات المقدمة التي يمكن أن يحصل عليها الإيرانيين. ربما يمكن إعطاء بعض الأموال عن طريق طرف ثالث تكون لديه هذه الأموال، لكن الأمر كما قلت سيكون تحديا.
1: نعم، حتى يعني تجربة الطرف الثالث لم تنجح سابقا سيد عباس أصلاني، حيث فرضت الولايات المتحدة من جديد حظرا على هذه الأموال حتى بعد الاتفاقات السابقة. ما الضمانات التي تركن إليها طهران؟ يعني كيف تستطيع إيران أن تجبر الولايات المتحدة على الالتزام في هذه الجزئية؟ ما الأوراق في يد إيران لذلك؟
2: نعم تحديدا هذا سؤال مهم، لأنه حسب خبراتنا السابقة والاتفاقات السابقة طهران لم تكن قادرة على أن تصل إلى أصولها المجمدة. بالتالي إيران الآن لن تعتمد فقط على صيغة الاتفاق، لكنها تصر على أن تكون لإيران إمكانية الوصول إلى هذه الأموال، وبالتالي يجب أن يكون هنالك انعكاس لذلك في النص المكتوب. بالنسبة لإيران، هي كانت قادرة، يجب أن تكون قادرة على الوصول لأموالها. هذا الأمر يأخذنا إلى سؤال مهم. أعتقد أنه لا يمكن أي ضمانات تعطى لإيران وتعطيها الثقة بحصول ذلك. بالتالي أعتقد أنه حتى لو افترضنا، وهذه فقط احتمالية، هذا ليس أمرا مؤكدا إذا ما كان هنالك مذكرة تفاهم، أعتقد أن المرحلة الأهم هي ستتمثل بالتطبيق. إيران ترى أن الولايات المتحدة لن تكون راغبة بإطلاق الأصول المجمدة الإيرانية أو أن تبرم اتفاقا وتحترم هذا الاتفاق. هذا مؤشر على أن الولايات المتحدة لا تريد أن يكون هنالك اتفاق متوازن مع إيران، وإذا ما كان هنالك مذكرة تفاهم أو اتفاق مع إيران فإن الولايات المتحدة لن تقوم بتطبيقه بشكل عملي وفعلي، وهذا قد يكون تحديا كبيرا للعملية برمتها. بالتالي هنالك تمييز بين الكتابة الاتفاق والتطبيق. نحن في مرحلة كتابة هذا الاتفاق ونرى عقبات واختلافات بين الطرفين، والتوصل إلى مذكرة التفاهم حتى لو حصل ذلك لن يكون النهاية. هذه ستكون نقطة البداية لعملية جديدة، حيث ستكون يمكن أن يكون فيه الطريق مليئا بالعقبات، وأيضا هنالك الكثير من القضايا النووية وقضايا رفع العقوبات أيضا، لأن العملية المعقدة لأن الكثير تجعل بالكثير من الأشخاص الآن يركزون على اتفاق السلام، وهو أيضا تحدي آخر. هذه هذه الأمور تشي بمدى تعقيد هذه العملية برمتها.
1: وكيف يستطيع ريتشارد وايتس، كيف يستطيع الرئيس الأمريكي الهروب من الانتقادات والاتهامات المتعلقة طبعا بتمويل إيران إذا ما قدم أو أفرج عن أموال أو حل موضوع العقوبات، وكذلك المقارنة مع اتفاق أوباما؟
2: أعتقد أنك حددت المشكلة الأساسية، أن أي أموال يبدو وكأنها ستأتي من صندوق أو أموال تسيطر عليها الولايات المتحدة وتطلق إلى إيران، سيتم انتقاد الولايات المتحدة على أنها تعطي أموالا لإيران حتى لو ما كانت هذه الأموال أموالا إيرانية، وحتى وإذا ما مرت عبر طرف ثالث. هذا هو الانتقاد الذي وجهه الجمهوريون ومن ضمنهم ترامب لأوباما، وأقول ذلك، لكن مع هذا هذه ليست قضية كبرى. نعم سيكون هنالك ناقدون، لكن هذا الأمر لن يؤثر على الانتخابات أو أي شيء يتعلق بالمراحل الأخرى فيما يتعلق في الولايات المتحدة، مثلا إنهاء الحرب أو أسعار الطاقة العليا. بالتأكيد ترامب سيعاني من بعض الانتقاد إذا ما أعطى وأطلق هذه الأموال إلى إيران، لكن عليه أن يصل إلى نهاية للصراع التي ستصب في مصلحته في نهاية المطاف. بالتالي هذه ربما مخاطر عليه أن يتحملها.
1: لنفتح الآن زاوية أخرى من النقاش متعلقة بالشأن اللبناني معكم.

0: ما. في خبر العاجل الآن، مراسلة الجزيرة تفيد بإطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه الجليل الأعلى، أي أن وقف إطلاق النار من الجانبين غير مفعل. عباس أصلاني، إلى أي مدى إيران مصرة على أن يشمل هذا الاتفاق لبنان، وهي أي لبنان الرسمية التي معروض أمامها وقف إطلاق نار واتفاق إنهاء الأعمال العدائية وإنهاء العداء بشكل كامل مع إسرائيل؟ أي أن هنالك مسارا منفصل فتح بين لبنان وإسرائيل، فلماذا تصر إيران على أن يشمل وقف إطلاق النار لبنان؟
1: نعم، إن موقف إيران فيما يتعلق بلبنان لم يتغير، وبالرغم من التطورات الأخيرة في لبنان أو حتى التصريحات التي أدلى بها المسؤولون اللبنانيين، فإن إيران تصر على أن وقف إطلاق النار يجب أن يضمن يشمل كل الجبهات وفي مقدمتها لبنان، لأن هذا الأمر مهم أن يتم تناوله في على طاولة المفاوضات. إسرائيل هي أسوأ من الولايات المتحدة في مسألة عدم احترامها بالتزاماتها. رأينا أنه في الماضي وخاصة في عام 2024 كان هنالك اتفاق لوقف إطلاق النار، لكنهم لم يحترموا وقف إطلاق النار هذا، ولعدة مرات قاموا بخرق وقف إطلاق النار. إذن مرة أخرى إسرائيل، هنالك توقع من إسرائيل لكي تخرق وقف إطلاق النار. وعندما ننظر إلى صياغة الاتفاق الأخير الذي أسس لوقف إطلاق النار، هو في صالح الجانب الإسرائيلي. هم أبقوا إمكانية مهاجمة لبنان مفتوحة، وليس هنالك إطار زمني تم تقديمه من أجل انسحابهم من الأراضي اللبنانية. بالتالي هم يريدون أن يضغطوا على لبنان ويضعوها في الزاوية وأن يفصلوها من المفاوضات الإيرانية الأمريكية. يعرفون أن الحكومة اللبنانية لن يكون لها نفوذ كافي للدفاع عن نفسها، بالتالي هم يصرون على هذه العملية الآن. لكن بالنسبة لإيران، هذا الأمر لن يغير موقفها. ما هو مهم لطهران هو أن السلام والاستقرار سيكون في سيحل على لبنان، وإذا ما استأنفت إسرائيل الهجمات في لبنان، أعتقد أن هذا الأمر سيؤثر على المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة.
0: وسعي الولايات المتحدة سيد ريتشارد وايز لفصل هذه الملفات ومحاولة توصل الاتفاق بين لبنان وإسرائيل، هل تنجح فيه؟ تنجح في هذا المسار في خضم المفاوضات وفي خضم الحديث أيضا عن زيارة رئيس الجيش اللبناني إلى إسلام آباد؟
1: أنا كنت متفائلا بشكل أكبر الأسبوع الماضي عما أنا عليه الآن. أعتقد أنك باستطاعتك أن تصف ما هو موجود في الخليج هو وقف إطلاق النار عام، لكنني لن أصف ما يحصل في لبنان على أنه وقف لإطلاق النار بأي صورة من الصور. أعتقد أنا أحيي جهود الولايات المتحدة، وأنا متأكد أنه إذا ما كان الباكستانيون وأطراف أخرى بإمكانها أن تشارك سيكون الأمر نافعا، لكن أعتقد أن المشكلة الأكبر أن الولايات المتحدة بإمكانها أن تعقد اتفاقا مع لبنان وتسهل الاتفاق بين لبنان وإسرائيل، لكن لا أعتقد أن هنالك طريقة للتفاوض مع حزب الله من أجل إجباره على أن يوقف القتال. أنا لست متفائلا من أن جهود الولايات المتحدة ستكون ناجحة فيها.
0: هل هذا يزيد، أبقى معك ريتشارد وايز، يزيد من الحاجة إلى اتفاق حول لبنان مع إيران؟
1: بإمكانه أن يكون نافعا ربما. الإيرانيون قد يقولون لا سلام في لبنان ولا سلام في الخليج، أو بإمكانهم أن يقولوا أن الولايات المتحدة تحاول أن تساعد على إحلال السلام في لبنان، وبالتالي هذا سيكون كافيا لكي ننخرط في نوع من مفاوضات أو محادثات السلام فيما يتعلق بالوضع بالخليج. الأمر يعتمد حول كيفية رد إيران.
0: عباس أصلاني، في دقيقة، بالنسبة لإيران ورقة تساوم عليها أم أساس في مقدمة المذكرة لبنان؟
1: كما تعرفون أن القضية اللبنانية هي ليست ورقة. لقد رأينا حتى قبل المحادثات في إسلام آباد فإن إيران لم تكن مهتمة بالذهاب قبل أن يكون هنالك وقف لإطلاق النار. إيران ضغطت على الولايات المتحدة عبر باكستان من أجل أن تضغط على الإسرائيليين لكي توقف إسرائيل هجماتها على لبنان وعلى بيروت. ونعرف أن الجولة الثانية من المفاوضات كانت إحدى العقبات المهمة التي منعت ربما انعقاد الجولة الثانية من المفاوضات كانت القضية اللبنانية. هذا يوضح أن إيران لا تنظر إلى لبنان على أنها ورقة للتفاوض، لكنها من بين المطالب الأساسية للمفاوض الإيراني.
0: شكرا جزيلا لك عباس أصلاني، وشكرا لضيفنا ريتشارد وايتس أيضا، شكرا جزيلا لكما. في إسرائيل نقلت هيئة البث عن الجيش قوله أن 4 جنود احتياط أصيبوا بجروح في هجوم مسيرة مفخخة جنوب لبنان. جاء ذلك عقب إعلان الجيش الإسرائيلي مقتل ضابط وجندي في معارك بجنوب لبنان. من جهته أعلن الجيش اللبناني استشهاد ضابطين وجندي في قصف إسرائيلي لعربتهما جنوب لبنان أمس السبت. حول هذا الموضوع ينضم إلينا من الجليل وديع عواودي الخبير بالشؤون الإسرائيلية. مرحبا بك معنا ضيفنا. ويعني بالإضافة لهذه الأخبار التي جاءت في المقدمة، نتابع في اللحظات الأخيرة طبعا صواريخ من جنوب لبنان تتجه إلى الجليل الأعلى. ما الذي تقرأه في هذا التطور وعودة حزب الله لإطلاق الصواريخ؟
2: نعم، تحية لك أخي محمد ولكل المشاهدين. هذا النزيف يزيد من طيلة إسرائيل بلة، ولا أتحدث عن الأيام الأخيرة. الأسبوع الأخير كان الأقصى على إسرائيل، على الجيش الإسرائيلي، نتيجة مقتل على الأقل 4 جنود وإصابة العشرات، وربما يكون تعداد الإصابات أكثر من ذلك. هذا الإرباك يأتي نتيجة استمرار هذا النزيف، أولا استمرار الصواريخ كما تقول الآن أيضا إلى الجليل، وهذا يضاف إلى ذلك أن على المستوى المبدئي هناك حديث عن تفاهمات وقف إطلاق نار، ولكن على الأرض تستمر الجبهة الملتهبة ودون أفق، وفشل في ما يعرف بفصل جبهتي إيران على لبنان، ولذلك هناك تصاعدات في الانتقادات في إسرائيل حول هذا المأزق. والمأزق بتقدير هو ينبع من الفهم الذي تم تجريبه، ولكن إسرائيل تقع في المجرب، تجرب المجرب، وهو الرهان على القوة فقط والرهان على المزيد من القوة، وتدرك في قرارة نفسها أن المسار في واشنطن لن يؤدي من نهاية المطاف إلى تحقيق أطماعها بتفكيك سلاح حزب الله، ولذلك هي تحاول أن تضغط ضمن القيود الأمريكية بعدم استهداف الضاحية والعنق اللبناني. لم تخطط لتكتيكات عسكرية جديدة استخدمها حزب الله بما في ذلك المسيرات، وهذا ما يزيد الإرباك. إسرائيل ترد بالتدمير والتهجير في الجنوب، تحاول أن تستنسخ تجربة خان يونس وغزة، غزونت جنوب لبنان في محاولة لحسم الموضوع، ولكن كما تفضلت أنت الآن الصواريخ ترد مقابل هذا التدمير والتهجير، ولذلك تبدو إسرائيل عالقة في مأزق، وهذا يبرر كثرة الانتقادات المتصاعدة في إسرائيل في الرأي العام خاصة هذا النهار.
0: بنيامين نتنياهو برر يعني عدم الموافقة على هذا المقترح أو مذكرة التفاهم، ربما إعلان وقف إطلاق النار من الجانب الأمريكي، برفض حزب الله. لكن ماذا لو التزم حزب الله؟ يعني كاتس خرج ببيان يوضح مكاسب إسرائيل من وقف إطلاق النار في لبنان، لكن ذلك لم يحصل. ماذا لو كان حزب الله ملتزما؟ هل كان هذا الاتفاق لإسرائيل أن تطبقه؟
2: أخي محمد، هذا سؤال في غاية الأهمية في جوهر الموضوع. هل كانت إسرائيل فعلا ترغب؟ هل يتطابق المعلن مع غير المعلن في هذا المضمار؟ كما هو الحال في جبهة إيران كذلك في لبنان، إسرائيل لا تريد اتفاق يبقي حزب الله، مثلما أنها لا تريد بقاء حماس في قطاع غزة. هي تبحث ضمن عقيدتها الاستراتيجية الأمنية الجديدة بعد 7 من أكتوبر إلى تحييد العدو بالكامل، إزالة كل ما يعرف بهذه التهديدات التي تحيط إسرائيل والتي كانت تعرف جزء من سوار النار الإيراني. والدليل على ذلك كما تفضلت تصريحات كاتس تستبطن حقيقة موقف إسرائيل وأطماعها ورغباتها، حينما يقول أننا سنحتفظ بجنوب لبنان، سنحتفظ بقلعة شقيف، لن يعود اللبنانيون إلى الجنوب. لك أن تتخيل ماذا يفعل ذلك بالنسبة للوفد اللبناني في واشنطن في نهاية المطاف، وبعيون اللبنانيين الذين يؤيدون فكرة التسوية، وحتى حزب الله أعتقد أنه لا يريد أن تبقى الحرب مفتوحة. هذا يقول أن إسرائيل تعتبر بقاء حزب الله في أي تسوية في أي اتفاق خسارة لها. ومما يعقد المشهد أكثر هو وجود اعتبارات وحسابات سياسية داخلية في إسرائيل. الرأي العام يرى بعد كل هذا النزيف استمرار حزب الله بمثابة فشل استراتيجي الإسرائيلي التي تبين أنها استخفت به، وهذا أيضا من التهم التي توجه لحكومة نتنياهو.
0: طيب، يوم أمس كانت التصريحات اللبنانية دافعة، اللبنانية الرسمية من الرئيس، من رئيس الحكومة أمس أول أمس، دافعة نحو ضرورة التوصل لهذا الاتفاق، بل إن لبنان ذهب يعني في ترويج هذا الاتفاق على إنه قد ينهي حالة العداء التاريخية بين إسرائيل ولبنان. لماذا لجأت إسرائيل مثلا إلى قصف الجيش اللبناني وإلى تصعيد عملياتها، وكيف قابلت هذه التصريحات اللبنانية؟
2: أولا في موضوع الجنود الذين أعلن الجيش اللبناني عن استشهادهم، إسرائيل رسميا تعلن أن ما حصل هو في الخطأ، لكن من غير المستبعد أن يكون هذا جزء من عملية تعقيد المشهد، محاولة تعطيل المفاوضات التي لم تكن لتنطلق لولا الضغط الأمريكي. يعني أنا أذكر فقط قبل شهور مش سنوات كان الرئيس الحكومة اللبنانية الإسرائيلية نتنياهو يرفض علنية بالصوت والصورة فكرة المفاوضات مع حكومة لبنان حتى ما جاء الضغط الأمريكي، وهذا جزء من الجبهة الأكبر بين أمريكا وبين إيران. وهناك شكوك حول مثل هذه الحادثة، وهي ليست المرة الأولى تستهدف فيها مجموعات من الجنود التابعة للجيش اللبناني. وإسرائيل أعلنت عن تشكيل لجنة تحقيق داخلية بين مزدوجين في هذا الموضوع، وتقول أن هذا الأمر قد وقع خطأ، ولكن إسرائيل في الجوهر تتعامل في قرارة نفسها مع كل هذه المفاوضات بأنها مجرد صورة، لأن هناك معركة تدور على الوعي، وعي الرئيس الأمريكي بين حكومة لبنان التي تعي أن الرئيس الأمريكي متقلب المزاج، والحديث الآن عن تسويق الاتفاق والتفاهمات هو جزء من محاولة عدم تمكين إسرائيل من إلقاء الكرة في ملعب لبنان حتى يبقى الرئيس
0: يعني في هذه
2: الأمريكي
0: الحادثة،
2: في الحكم
0: هل
2: فعلا
0: تشير
2: حاليا.
0: إلى أن أطرافا في إسرائيل تريد تخريب يعني ربما اندفاع الرئيس الأمريكي لتحقيق هذا الاتفاق؟
2: نعم بالتأكيد، هو هذا ما كان قد تم تجربته في غزة وكذلك في إيران. إسرائيل بالعقيدة الاستراتيجية الأمنية أخي محمد بعد 7 من أكتوبر تتحدث، والحقائق على الأرض تقول ذلك، تعمل من أجل التدمير والتهجير وتحييد أي شيء بخلاف ما كان في الماضي. معادلة الصمت يقابل بالصمت تم دفنها في إسرائيل، واستبدلت بتحييد أي مكان، أي تهديد، أي مصدر للتهديد، سواء في سوريا، في العراق، في اليمن، في الدوحة، في كل الأماكن. هذا يبرر حالة البلطجة والانفلات، طبعا هناك عوامل أخرى خلف ذلك، ولكن من هذا جزء من الحسابات. والآن هذه محاولة الآن في مستوى الحديث عن لبنان، إسرائيل لاستعداء الرئيس الأمريكي على الجانب اللبناني، وكأنه لا ينجح بالقيام بواجباته وأنه عاجز عن القيام بذلك. لكن في قرارة نفسها إسرائيل أولا لا تريد اتفاق يبقي حزب الله في الصورة حتى وإن كان شمالي الليطاني لأسباب كثيرة مفهومة، والأمر الثاني هي تحاول أن تحسم ذلك من خلال إقناع الرئيس الأمريكي بتجديد القتال سواء في إيران وسواء في لبنان، لأن ببساطة هذا يصب الماء على طحونتها. وكما كنا اختلاط الحسابات الآن، حسابات الداخل مع الخارج، وجود نتنياهو في مأزق، حكومة نتنياهو التي تشظت هيبتها ومكانتها وحظوظ فوزها ومكانها وبقائها في التاريخ وبقائها في الحكم، كل ذلك يدفع الحكومة الإسرائيلية للبحث عن أي وسيلة

0: لمواصلة النزيف لمواصلة الحرب. وربما هناك حتى في إسرائيل رئيسان سابقان للحكومة الإسرائيلية أهود باراك وأولمرت يحذران من أن نتنياهو يبحث عن جبهة جديدة، حرب جديدة، أو إشعال النار من جديد في كل الجبهات من أجل تبرير إلغاء الانتخابات
1: الوقت
0: إلى
1: ضيق
0: حد.
1: عليه، أليس كذلك؟ ما الخيارات أمامه؟
0: نعم، نتنياهو يبدو كالوحش الجريح، خاصة وأنه قد رفع سقف التوقعات. هذا الكلام المغرور العالي على لسانه ولسان إسرائيل كاتس بأننا ضربنا وسنضرب وسنحطم، وأن إسرائيل ستغير وجه الشرق الأوسط، وكان يتعامل منذ عقود أنه سيد الأمن مستر سيكيورتي ونابليون الشرق الأوسط. هذه الفجوة الآن في لبنان وفي إيران بين الأقوال بين الأفعال تقلص هامش المناورة وتجعله فعلا حيوان جريح، وحش جريح على مستوى هيبته وشخصيته ومكانته وتجربته واحتمالات حظوظه. وهذا أمر في غاية الخطورة، هذا يعني أن نتنياهو يبحث عن طريقة للإفلات من القيود الأمريكية، لإقناع الرئيس الأمريكي باستئناف القتال سواء في لبنان وسواء في إيران، لأن ببساطة استمرار هذا النزيف في الوقت الحالي يعني على الأقل على المستوى الداخلي ليس خسارة إسرائيل فقط، إنما خسارته هو شخصيا وخسارة ائتلافه، لأن منسوب الانتقادات في إسرائيل عالي جدا في الأيام الأخيرة حيال هذه الجبهة التي أديرت بكثير من العجرفة بكثير من الاستخفاف دون رؤية استراتيجية واضحة دون أهداف واضحة في التعامل مع حزب الله. وبالتالي تجد نفس إسرائيل تجرب المجرب الآن كما هو الحال فيما يتعلق بموضوع الحزام الأمني
1: شكرا،
0: والتورط في وقت لبنان وحرب استنزاف
1: من
0: مكلفة
1: الجليل
0: جدا.
1: وديع عواودي، شكرا جزيلا لك. الآن إلى قطاع غزة، حيث أفاد مراسل الجزيرة قبل قليل باستشهاد شخص بنيران البحرية الإسرائيلية واعتقال 4 صيادين ببحر مدينتي دير البلح وغزة. وكانت مصادر في مستشفيات غزة أعلنت استشهاد 9 فلسطينيين في غارات إسرائيلية على القطاع أمس السبت. التفاصيل في تقرير شادي شمية.
2: تتصاعد وتيرة الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة، غارة إسرائيلية جديدة استهدفت مخيم نازحين في حي الرمال وسط مدينة غزة. عدد من الشهداء والإصابات وصلوا إلى مجمع الشفاء الطبي هنا بمدينة غزة وسط حالة من الحزن والغضب على استمرار الخروقات الإسرائيلية التي لا زالت تستهدف المدنيين وتحديدا خيام النازحين في كل مناطق القطاع.
3: نازحين مليانة وخيام مليانة بشكل كثيف جدا، يعني في أول لا تقريبا لفينا حوالين المخيم 2 أو 3 مرات لما دركنا وصلنا المكان بالضبط. شلنا فيه الوصابات عدة ومن ثم كمان شهداء.
4: لا بزارة ايش بده يصير؟ يلا يا ربي كن طيب يا ربي، يا ربي كن طيب يا ربي.
2: عدد جديد من الإصابات تصل الآن نتيجة المجزرة الإسرائيلية التي ارتكبتها قوات الاحتلال قبل قليل. لازال الأطباء يستقبلون حالات كثيرة نتيجة هذا الاستهداف الإسرائيلي المتواصل على القطاع. شادي شمية، الجزيرة، قطاع غزة.
1: وفي مدينة خان يونس جنوبي القطاع استشهد الشاب مهند فروانة في غارة إسرائيلية استهدفت خيمة. وقالت عائلة فروانة أن نجلها مهند كان يستعد للاحتفال بزفافه قبل أن تحول صواريخ جيش الاحتلال الإسرائيلي حفل الزفاف إلى بيت عزاء. نتابع إذن قصة الشهيد مهند.
5: على أنقاض هذا المنزل تقف البدلة السوداء شاهدة على فرحة اغتالتها الصواريخ غيلة. قميص أبيض ناصع وربطة عنق حمراء زاهية وأطباق من الصماقية، تفاصيل رتبها العريس مهند فروانة بعناية لليلة العمر. لكن القصف الإسرائيلي كان أسرع من عقارب الساعة فحول كل شيء هنا إلى رماد.
6: بدلة مهند المفروض اليوم يلبسها. الحمد لله الحمد لله، اليوم مهند ما لبس هالشي لكن لبس التوب الأبيض. الحمد لله جوز حور العين وأنا مبسوط. مهند بالشهيد، مهند عريس. الصماقية المفترض أن تتوزع اليوم عشان فرح أخويا، لكن الحمد لله اليوم بدها تتوزع على عزاء أخويا.
5: استشهد مهند قبل زفافه بساعات في مشهد التقت فيه تفاصيل الموت والدمار برمزية الحب والحياة التي لم تكتمل.
6: كان نايم هنا يا حرام مجهز

0: فش البيت وبستنى في هالعروسه. كان المفترض من الان انه زي الحين بكون وقت زفاف تبعه، لكن زفاف اليوم في الجنه ان شاء الله.
1: هنا تحولت مراسم الزفاف الى بيت عزاء والمهنؤون الى معزين.
2: اقمت هذا لانه الاستقبال الفرح مش للعزاء، اللي اجوا يهنوا اجوا يعزوا، والشباب كل امبارح فرحت معاه وهو فرح معاهم وتعشى، لكن قضاء الله وقدره والحمد لله ربنا يعني اختاره شهيد عنده.
1: حمم الموت القادمة من السماء لم تتوقف. أثناء حديث والد الشهيد مهند الجزيرة كان القصف مستمرا.
2: كنا نرقص معاه والشباب ترقص معاه وتمام التمام وتعشى وتعشى مع الشباب،
1: والدخان يتصاعد على بعد مئات الأمطار من مكان الفاجعة في مشهد يعكس التصعيد الإسرائيلي المستمر ضد القطاع. برحيل مهند لم تفقد العائلة شابا في مقتبل العمر فحسب، بل فقدت بيتا وأسرة كانت ستبنى بالأمل لتداوي بعض جراح الحرب الغائرة من فقد ودمار. عن الشاعر الجزيرة خان يونس.
3: رأس الساعة، أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا، مستمرون معكم في هذه التغطية للتصعيد الإسرائيلي في لبنان والمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية والمفاوضات الإيرانية الأمريكية والوضع في مضيق هرمز. وفي آخر التطورات، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية إسقاط مسيرتين إيرانيتين قالت إنهما كانتا تهددان حركة الملاحة الدولية في مضيق هرمز. في غضون ذلك أفادت وكالة أسنا الإيرانية بأن وزير الداخلية الإيراني تسلم من نظيره الباكستاني رسالة من قائد الجيش عاصم منير إلى المرشد الإيراني. من جهتها نقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية عن وزير الداخلية الباكستاني قوله إن الرسالة التي حملها مهمة، معربا عن أمله أن تسير الأمور جيدا وأن تصل إلى نهايتها. في ملف لبنان، أفاد مراسل الجزيرة أن قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل سيلتقي اليوم في إسلام أباد قائد الجيش الباكستاني عاصم منير. ميدانيا قالت وأفادت مراسلة الجزيرة بإطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه الجليل الأعلى، بينما قال الجيش الإسرائيلي أنه رصد هدفا جويا في منطقة يعمل فيها جنوبي لبنان. من جهته أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ضابط وجندي في معارك بجنوب لبنان، وقال إن الضابط قائد فصيل في وحدة النخبة إيجوز وإن الجندي من لواء جفعاتي. كما أفادت هيئة البث نقلا عن الجيش الإسرائيلي بإصابة 4 جنود احتياط بجروح في هجوم مسيرة مفخخة في جنوب لبنان. وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن 18 عسكريا إسرائيليا قتلوا في جنوب لبنان وعلى الحدود منذ إعلان وقف إطلاق النار. ونرصد آخر المستجدات مع مراسلين من طهران. ينضم إلينا مدير مكتب الجزيرة نور الدين صغير، ومن واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد. أما من إسلام أباد ينضم إلينا مدير مكتب الجزيرة عبد الرحمن مطر. أهلا بكم جميعا، والبداية معك نور الدين. إذا ترقب في طهران في ظل زيارة وزير الداخلية الباكستاني هناك ورسائل التي يحملها معه، ما المتوقع في ظل هذه الزيارة؟ ما وقع هذه الزيارة على المسار التفاوضي بالنسبة لإيران؟ لكن قبل ذلك نور الدين، اسمح لنا ننوه لهذا الخبر العاجل. الجيش الإسرائيلي اعترضنا صاروخين أطلقا من لبنان باتجاه الجليل الأعلى شمالية إسرائيل. إذن وسط التطورات الميدانية على الجبهة اللبنانية، وعودة إليك نور الدين الدغير، نرصد وقع هذه الزيارة على طهران، وما المتوقع اليوم؟
4: منى، بكل تأكيد هي الزيارة مهمة لوسيط مهم في المفاوضات الإيرانية الأمريكية. هناك مجموعة من المحددات التي تفسر وجود وزير الداخلية الباكستاني مرة أخرى بالعاصمة الإيرانية طهران. النقطة الأولى منى، وهي أن وجوده يعني أن هناك بعض الخلافات وبعض الإشكالات في مذكرة التفاهم المقرر أن يتم التوقيع عليها بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي وجود وزير الداخلية هنا قد يكون دوره الأساسي محاولة لإيجاد حل ولتقريب وجهة النظر ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، وهذا عنصر أساسي ومهم. هناك مجموعة من النقاط لحد الساعة لم يتم الفصل فيها أو لم يتم اتخاذ القرار النهائي فيها. نتحدث عن المسألة اللبنانية، كيف سيكون وقف إطلاق النار في لبنان وإيران.

0: تعتبره بند أساسي في المفاوضات. النقطة الثانية حول الأموال المجمدة، كيف ومتى تصل إلى العاصمة الإيرانية طهران، وهو بند أساسي ومهم ويمكن أن يعرقل التوصل لأي اتفاق بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. والبند الثالث في هذه المفاوضات وفي الوساطة الباكستانية التي يحاول وزير الداخلية حلحلتها هي مسألة مضيق هرمز ورفع الحصار عن الموانئ الإيرانية. إذن نحن أمام ثلاث ملفات عالقة شائكة لحد الساعة. الوزير الباكستاني يبدو أنه هنا لحل هذه الإشكالات. هناك نقطة أساسية ومهمة في حضور وزير الداخلية الباكستاني، هناك مفاوضات. يبدو أن الجانب الإيراني والجانب الأمريكي لا يمكنهما في ظل الظروف الحالية التواصل بشكل مباشر من أجل حل هذه الإشكالات العالقة. هناك منى تواصل دائم ما بين ويتكوف وعراقشي عن طريق خدمة الواتساب، لكن وجود الباكستاني الآن هو الوسيط الذي يمكن أن يفتح بشكل مباشر من طهران على الأمريكيين من أجل التفاوض بطريقة يمكن وصفها حتى وإن كانت بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية بشكل مباشر، لكن بحضور الوزير الباكستاني يمكن وصفها بالمباشرة من أجل حلحلة المسائل في اللحظة ذاتها دون أن تكون هناك إرسال رسائل من طهران إلى واشنطن وارتدار الرسائل من واشنطن إلى طهران. إذن دور مهم، حل الإشكالات العالقة، حل شبكة تواصل مباشرة مع الولايات المتحدة الأمريكية لتجاوز عامل الوقت، وحل الخلافات من أجل الوصول إلى يوم التوقيع على مذكرة التفاهم.
1: وفي سبيل ذلك نور الدين، أيضا حالة ترقب في طهران فيما يتعلق بالرد الإيراني المتوقع على مسودة الاتفاق. هل يسير المشهد باتجاه إعلان ما؟ هل يحمل وزير الداخلية الباكستاني الرد معه من طهران؟
0: منى، ما يدور بالأجواء الإيرانية؟ هناك سلاسل حد الساعة في التعامل مع مذكرة التفاهم بانتقالها من الجهات والمؤسسات المعنية. كانت قبل أيام في مجلس الأمن القومي الإيراني، أعطى ملاحظاته الرئيسية فيما يخص النقاط التي طرحتها الولايات المتحدة الأمريكية. خاصة هنا نعلم على أن الرئيس الأمريكي أحدث تعديلات على المذكرة التي تم التوافق عليها أثناء وجود وزير الداخلية الباكستاني خلال المرحلة السابقة، وكان هناك إجماع ما بين الإيرانيين والأمريكيين، وتم تحديد مواعيد الإعلان ومواعيد التوقيع سواء بالدوحة أو سواء في إسلام أباد. لكن التعديلات التي أرسلها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هي من أخرت الوصول إلى اتفاق. إذن هذه التعديلات عرضت على الجهات المعنية، على مجلس الأمن القومي الإيراني، تم إرسالها إلى المرشد. ما يدور لحد الساعة أن اليوم بالعاصمة الإيرانية طهران، وبحسب المعلومات المتوفرة هناك معلومات تشير على أن هناك اجتماع لمجلس الأمن القومي بالتحديد، وهو أعلى هيئة هنا لاتخاذ القرار، باعتبار أنه مؤسسة تشمل سياسيين الحكومة ممثل الحكومة، تشمل العسكريين ممثل القوات المسلحة الإيرانية، وتشمل مستشارين للبث في مذكرة التفاهم. يبدو أن هناك إشارات من الجهات العليا هنا في إيران، وبالتحديد نتكلم عن المرشد الإيراني، أنه أوعز المهمة بشكل كامل إلى مجلس الأمن القومي لاتخاذ القرار فيما يخص المذكرة. هنا فقط منى نتحدث عن إجراء قانوني في مسألة التصويت داخل مجلس الأمن القومي الإيراني. القرار الذي يتخذ هنا بمجلس الأمن القومي ويصبح نافذا وساريا المفعول يجب أن يتم التصويت عليه بثلثي أعضاء مجلس الأمن القومي الإيراني. إذا تم التصويت عليه بثلثي الأعضاء فيصبح ساريا المفعول، رغم أنه قد ينتظر توقيع المرشد، لكن يبدو أن المرشد حينما يتم التصويت بثلثي أعضاء المجلس فيبدو أنه كذلك يبدي ويعطي موافقته على أي قرار يصدر بهذه الطريقة.
1: إذن نحن أمام أيام حاسمة ولربما ساعات. نور الدين دغير مدير مكتب الجزيرة في طهران، شكرا جزيلا لك. وإلى واشنطن ينضم إلينا من هناك مراسل الجزيرة محمد الأحمد. محمد، واشنطن تردد أنها ستواصل حماية الملاحة الدولية وسط مناوشات في هرمز بين إيران والولايات المتحدة، وتأكيد مكرر من قبل الرئيس ترامب أن طهران لن تملك سلاحا نوويا. ما الذي تتوقعه واشنطن في الساعات المقبلة في ظل وجود وزير الداخلية الباكستاني في طهران؟
2: في الحقيقة منى، هو مشهد يجمع بين التصعيد الميداني المستمر على وقع هذه الدبلوماسية التي لا تتوقف بالرغم من هذا التصعيد. لو بدأت بالشق الميداني، القيادة المركزية الأمريكية أعلنت إسقاط مسيرتين إيرانيتين، قالت إنهما شكلتا تهديدا مباشرا للملاحة في مضيق هرمز، وذلك بعد يوم فقط من اعتراض صواريخ

0: الروسية، وكذلك طائرات مسيرة إيرانية أطلقت باتجاه المضيق ودول خليجية مجاورة تحديد البحرين والكويت. واشنطن تقول بوضوح أنها ستواصل الرد على ما تصفه بالعدوان الإيراني وبأن قواتها في حالة تأهب كاملة. الإدارة الأمريكية ترى أن المناوشات الحالية لا تعني انهيار المسار التفاوضي ما دامت لم تسفر عن مقتل جنود أمريكيين ولم تتجاوز الخطوط الحمراء التي تحدث عنها الرئيس ترامب مرارا وخاصة خلال الأيام القليلة الماضية. لكن في الوقت نفسه من الرسائل السياسية الأمريكية لم تتغير. إدارة ترامب تقول إن الاتفاق بات أقرب من أي وقت مضى وبأن الأمور تسير بشكل جيد للغاية وفق آخر تصريحات ترامب، وبأن الكرة الآن في الملعب الإيراني بانتظار هذا الرد المرتقب من جانب طهران. ما تتوقعه واشنطن في الأيام المقبلة هو في الحقيقة رهان على الوقت. ترامب كان قد توقع اختراقا دبلوماسيا بنهاية هذا الأسبوع وهو ما لم يتحقق حتى الآن، والوجود الباكستاني في طهران يقرأ في هذا السياق كجزء من وساطات متعددة تحاول تضييق الهوة بين الطرفين باتجاه المضي قدما نحو هذه المذكرة، مذكرة التفاهم المحتملة بين واشنطن وطهران. منى
1: محمد، فيما يتعلق بمذكرة التفاهم وفترة 60 يوم والتسعين يوم وما نقلته أكسيوس من تسريبات حول لقاء ويتكوف وكوشنر بمئة خبير نووي، ما وقع ذلك على السياسة في واشنطن، على التصريحات فعليا السياسية، وأيضا عامة كيف ينظر إلى هذه الخطوة؟ هل ينظر إليها مثلا باعتبار أن الأمر أكثر جدية فيما يتعلق بالتوصل لاتفاق نووي مع إيران؟
0: وبكل وضوح زيارة ويتكوف وكوشنر لمنشآت أوكريدج النووية في تينيسي، ولاية تينيسي، لم تمر مرور الكرام في واشنطن، يعني قرأت على أنها مؤشر على أن المفاوضات تجاوزت ربما مرحلة الاستطلاع والاستكشاف ودخلت مرحلة التخطيط الفعلي. ما كشفته الأكسيوس هو أن الإدارة شكلت فريقا من نحو 100 خبير نووي للتحضير للمرحلة التالية إذا ما تم التوصل إلى اتفاق أولي أو مذكرة التفاهم كما باتت توصف، وبأن هذه الزيارة تعكس قناعة داخلية بأن ثمة فرصة حقيقية لهذا الاتفاق المنتظر والمرتقب. بحسب المسؤولين الأمريكيين الذين تحدثوا للأكسيوس فإن هؤلاء من أبرز الخبراء النوويين في الولايات المتحدة، بعضهم شارك سابقا في استعادة يورانيوم مخصب من فنزويلا كما كشفت أكسيوس، كما شارك عدد منهم في جولات التفاوض مع إيران في سلطنة عمان قبل الحرب. وهذا النوع من التحضير اللوجستي والتقني يقرأ عادة على أنه أكثر دلالة من التصريحات الرسمية الأمريكية، لأنه يعني أن الإدارة لا تراهن فقط على التصريحات السياسية بل تبني ربما هياكل على الأرض لتنفيذ بنود أي اتفاق محتمل وبشكل سريع، خاصة في الجوانب التقنية المتعلقة بهذا الاتفاق. لكن بالمقابل لا تنظر واشنطن إلى ذلك باعتباره دليلا على أن الاتفاق أصبح مضمونا، تعتبره مؤشر على أن المفاوضات دخلت مرحلة جدية تستوجب الاستعداد المسبق. على مستوى مسودة الاتفاق نفسها، المعطيات هنا تشير إلى أن الطرفين توصل مبدئيا إلى مذكرة تفاهم لستين يوم تتضمن وقف إطلاق النار، إعادة فتح مضيق هرمز، وأيضا بدء مفاوضات حول المسائل التقنية المتعلقة بمخزونات إيران من اليورانيوم المخصب وأيضا أنشطة التخصيب. لكن كما ذكر مراسلنا في طهران، النقاط الخلافية لا تزال قائمة، وفي مقدمتها مسألة الأصول الإيرانية المجمدة التي تربط واشنطن بين الإفراج عنها وبين تقديم طهران تنازلات نووية ملموسة. منى،
1: جزيل الشكر لك محمد الأحمد مراسل الجزيرة، كنت معنا من واشنطن. والآن إلى إسلام أباد، ينضم إلينا من هناك مدير مكتب الجزيرة عبد الرحمن مطر. عبد الرحمن، ما المتوقع هذه المرة من زيارة وزير الداخلية الباكستاني إلى طهران والذي يحمل رسائل من قائد الجيش الباكستاني إلى المرشد الإيراني؟
2: يعني صعب الإجابة على السؤال ما المتوقع، هناك مأمول. المأمول هنا في باكستان هو بالفعل وكما قال الوزير وزير الداخلية أن يتم إحداث اختراق وأن تكون الأمور جيدة كما قال. هذه هي الزيارة الثالثة لوزير الداخلية الباكستاني إلى إيران منذ بدء هذه الأزمة والحرب ومنذ بدء جهود الوساطة الباكستانية. أحد أهم المصادر هنا في باكستان كان قد تحدث بالأمس إلى الجزيرة عن زيارة وزير الداخلية الباكستاني، والمصدر أشار إلى لقاء بين وزير الداخلية الباكستاني ونظيره الإيراني في بيشكيك وهي عاصمة جمهورية قرغيزستان قبل ذلك بيومين. وبعد هذا اللقاء الذي اعتبره المصدر لقاء هام، حضر وزير الداخلية الباكستاني إلى هنا إلى باكستان، التقى أولا مع رئيس الوزراء في لاهور، التقى مع قائد الجيش في راولبندي المجاورة للعاصمة إسلام آباد، وانطلق مساء يوم أمس إلى العاصمة الإيرانية طهران. هذه السرعة في التحرك، هذه السرعة في تحرك وزير الداخلية الباكستاني وانتقاله من قرغيزستان إلى باكستان إلى إيران، وهذه اللقاءات المتوالية والمتتابعة اعتبرت هامة، لا سيما وأن هذا المصدر أيضا كان قد كشف لنا بأن الرسالة التي يحملها وزير الداخلية الباكستاني إلى المرشد الإيراني هي رسالة هامة وخاصة في نفس الوقت، وأنها تتضمن مجموعة من الأفكار تحديدا فيما يتعلق بموضوع الأصول الإيرانية أو الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج. إذن هذه الزيارة لوزير الداخلية الباكستاني إلى إيران ربما تهدف في المقام الأول لمحاولة حلحلة الموقف المتعلق بالأصول الإيرانية المجمدة والأموال الإيرانية المجمدة في الخارج، وهو ما يعني بطريقة أو بأخرى أن هناك تقدم كبير في بقية الملفات الخلافية، وربما بخلاف ما ذكره الزملاء، على الأقل هذا ما يتم الشعور به هنا في باكستان، لا سيما وأن الناطق باسم وزارة الخارجية الباكستانية كان قد أكد قبل ذلك بيومين أيضا بأن قنوات التواصل مفتوحة وأن هناك تبادلا للرسائل وأن هذا التبادل الأمريكي الإيراني للرسائل يتم أيضا عبر باكستان، وبالتالي زيارة وزير الداخلية إلى إيران هذه مرة ثانية هي الزيارة الثالثة له تعكس وتؤكد بأن هناك بالفعل رسالة هامة محمولة الآن إلى المرشد مباشرة وأنها تتضمن الكثير من الأفكار. باكستان لم تعد فقط وسيطا ينقل رسائل أو مواقف أو ما إلى ذلك، بل هي دولة تقدم مقترحات وأفكار وتسعى أيضا من خلال اللقاءات المتتابعة لإقناع الفريقين بهذه الأفكار والآراء.
1: عبد الرحمن، لنعود للنقطة ذكرتها ونوضحها فعليا، تقول بأنه باكستان ترى بأن المشكلة الآن تقع في إطار الأموال الإيرانية المجمدة أو الأرصدة المجمدة، وهذا يعني بأن باقي الملفات قد لاقت لربما طريقها إلى حل ما؟
2: هذا ما يتم الشعور به هنا في باكستان تحديدا خلال الفترة الماضية، لا سيما وأن حديث المصدر لنا بالأمس كان يتحدث عن أن هذه الرسالة الهامة والخاصة التي يحملها وزير الداخلية الباكستاني إلى المرشد الإيراني في إيران تتضمن مجموعة من الأفكار المتعلقة بموضوع الأرصدة الإيرانية، ما يعني عمليا بأن هناك تقدما في الكثير من الملفات الأخرى. وزير الخارجية الباكستاني كان قد صرح قبل فترة في حديث له مع مجموعة من الدبلوماسيين والسفراء المعتمدين هنا في باكستان بأن هناك تقدما كبيرا في معظم الملفات الخلافية بين إيران وأمريكا، وأنه شخصيا كان شاهد على هذا التقدم، لا سيما وأنه تحديدا وشخصيا شارك أيضا إلى جانب قائد الجيش في جولة المفاوضات المباشرة بين أمريكا وإيران يوم 11 و12 من أبريل نيسان الماضي، ما يعني أن باكستان بالتأكيد لديها معرفة واطلاع كامل على مجمل الخلافات الأمريكية الإيرانية وعلى مجمل المفاوضات وعلى ما تم تحقيقه من تقدم. الحديث الآن فقط عن موضوع الأرصدة الإيرانية، أو على الأقل هذا ما قاله المصدر لنا، يعني أن هناك بالفعل تقدما في بقية الملفات، وأن هذه العقدة، عقدة الأرصدة الإيرانية المجمدة في الخارج، هي ربما التي الآن مطروحة للنقاش أو مطروحة لمحاولة إيجاد حل عن طريق مجموعة من الأفكار الباكستانية.
1: جزيل الشكر لك من إسلام أباد مدير مكتب الجزيرة عبد الرحمن مطر، شكرا جزيلا لك. والآن إلى طاولة النقاش معنا من طهران عباس أصلاني الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، ومن واشنطن دكتور ريتشارد وايت خبير الأمن والاستراتيجية العسكرية في مؤسسة ويكستراد. أهلا ومرحبا بكما. أبدأ معك سيد عباس أصلاني. إذن

0: طهران وواشنطن، هذا يشير إلى أنه لا أحد من الطرفين يريد العودة إلى الحرب، وأن هناك نية للتوصل إلى مذكرة تفاهم استنادا إلى الوقائع، وهذا قد لا يكون بالنسبة للولايات المتحدة مقبولا. إيران تريد إنهاء الحرب في كل الجبهات بما في ذلك لبنان، وأيضا الوصول إلى أصولها المجمدة ورفع العقوبات النفطية عنها. ولكن بالنسبة للولايات المتحدة، النقطة الشائكة هي فتح مضيق هرمز بدون أي تنازلات لإيران. إذن يبدو أن الولايات المتحدة تريد التوصل إلى اتفاقية مع إيران، وخاصة في ظل وضع شروط متعلقة بمضيق هرمز والحصار. لكن هذا لم ينجح، وإيران تصر الآن على النقاشات التي قد تؤمن المزيد من التنازلات من الولايات المتحدة. وأيضا المناوشات الأخيرة في المنطقة وخاصة في مضيق هرمز تشير إلى أن الولايات المتحدة تريد بشكل ما أن تستخدم هذا كأفضلية للضغط على الجانب الإيراني لكي يكون هناك تقديم لتنازلات إيرانية. هذا الأمر ما زال مستمرا والوساطة مستمرة، وعلينا أن نرى من سوف يكون قادرا على التغلب على هذه القضايا أكثر من الطرف الآخر. ولقد رأينا هذه السيناريوهات، في يوم ما يكون هناك مشاركة دبلوماسية، وفي اليوم التالي مناوشات أو هجمات في لبنان، وهذا كان الحال، ونحن تعودنا على هذا النمط. ولذلك لا يمكن لنا أن نستنتج أن مذكرة التفاهم هي مؤكدة، لذا علينا أن ننتظر لنرى كيف ستتم عملية تبادل الرسائل ونتائجها، وخاصة بالنظر إلى أن الوزير الباكستاني قال إنه أتى برسالة إلى إيران. ولكن علينا أن نكون حذرين، لأن هناك تجارب سابقة تملي علينا أن نكون حذرين. ولقد كان الوضع في السابق بأنه قد يكون لدينا نقاش وفي اليوم التالي مناوشات، لذلك ليس هناك تفاؤل كبير هنا في طهران، وذلك بسبب التغيرات في السياسات من الجانب الأمريكي.
1: سيد ريتشارد وايد يقول ضيفنا من طهران، تجارب سابقة تملي علينا أن نكون حذرين، ومنسوب التفاؤل أقل في طهران. كيف يبدو الأمر في واشنطن في ظل هذه الزيارة لوزير الداخلية الباكستاني في طهران، والترقب حول أيضا الرد الإيراني على مسودة مذكرة التفاهم؟
0: التفاؤل الآن أيضا في ازدياد حتى هنا. الرئيس ترامب مؤخرا قام بالدفاع عن الوقت الطويل الذي تستغرقه المفاوضات من أجل إنهاء الحرب مع إيران، وأشار إلى أن حرب فيتنام استمرت 19 عاما واستشهد بذلك. هو أيضا يؤكد على أنه ليس في عجلة من أمره للوصول إلى التسوية، أو أنه قلق بشكل مبالغ فيه بسبب جولات العنف التي نراها تندلع في منطقة الخليج، وهو يحاج أنه في الشرق الأوسط وقف إطلاق النار لا يعني توقف القتال، ولكن يعني القتال لدرجة أقل.
1: سيد أصلاني، يعني اليوم لربما هنالك توقع بأن يكون تصريحات، إن لم يكن رد فعليا فيما يتعلق بالمسودة، مسودة التفاهم التي يعني موجودة الآن على طاولة المرشد كما يجري الحديث. برأيك هل نحن بصدد إعلان، أم أن الأمر لا يزال يعني في طور البحث والتطور فيما يتعلق بهذه المسودة، وإلى أي مدى سيساهم وجود وزير الداخلية الباكستاني في طهران في تعجيل الرد الإيراني برأيك؟
0: أعتقد أن الإعلان بأن هناك مذكرة تفاهم تم التوصل إليها هذا غير متوقع اليوم، والمسودة

0: كانت بالفعل موجودة، ولكن الولايات المتحدة أجرت تغييرات. ولكن النقطة هي أنه لا يمكن أن نناقش هذا في فراغ، بل يجب أن ننظر إلى ما يجري في المنطقة بالنسبة لمضيق هرمز ولبنان. وهذه العناصر الخارجية يمكن أن تؤثر على جو المحادثات، والذي كان متغيرا ومتقلبا لدرجة كبيرة. النقطة هي إن هناك وقائع جديدة من الجانب الإيراني بعد الحرب الأخيرة بأن الولايات المتحدة يجب أن تقر بهذه الوقائع الجديدة، ولكن خلال هذا الرئيس الأمريكي يريد أن يبرم اتفاقية مع إيران تستند إلى وقائع وبنود أخرى مغايرة. لذا نرى أن هذا التوازن لم يتم تأصيله بعد. ترامب يريد اتفاقية مع إيران ويقول إنها هي أفضل اتفاقية أبرمتها الولايات المتحدة مع إيران، وهي أفضل من خطة العمل الشاملة المشتركة في عهد أوباما. ولكن البنود في المسودة الأخيرة واجهت انتقادات من الجهات الإعلامية، وقيل بأنها لا تختلف كثيرا عن الاتفاقية السابقة مع الجانب الإيراني في عهد أوباما. ولهذا السبب هو الآن يتراجع عن التصريحات السابقة ويثير مطالب جديدة. ولكن إن لم يكن هناك معالجة للمخاوف الإيرانية، أي وصول إيران إلى أموالها أو تأسيس السلام في لبنان، وأن لا يكون هناك هجوم على إيران مرة أخرى، إن لم تحدث هذه الأمور فلا يمكن لنا أن نتوقع أي اتفاقية أو مذكرة تفاهم. ونحن الآن في مرحلة الصياغة، وهذا يعتبر عملا شائكا، ولكن أكثر أهمية من ذلك مرحلة التنفيذ هي الأهم، وهي التي ستكون أكثر صعوبة. ولقد رأينا أنه كان هناك هدنة ولكنها كانت هشة وانتهكت عدة مرات.
1: من بين البنود سيد عباس أصلاني الشائكة كما وصفتها، هو كل موضوع اشتراطات طهران، انسحاب إسرائيل من المناطق التي احتلتها ما بعد الحرب في جنوب لبنان. هل هذا بند قابل للتحقيق برأيك؟
0: نعم، إيران تسعى إلى التعامل مع قضية لبنان ولم تغير سياستها في هذا الصعيد. من المهم لإيران أن ترى الأمن والاستقرار يسودان في لبنان، ولعدة مرات هذا الأمر تكرر من الجانب الإيراني ولم يتفاوضوا مع الولايات المتحدة في الجولة الثانية بسبب لبنان. ومؤخرا إيران حذرت بأن الهجمات المستمرة من قبل إسرائيل على لبنان ستستدعي تدخلا مباشرا من إيران، ولذلك يجب أن يعم السلام والاستقرار في لبنان لكي يعم أيضا في طهران. وفي هذه الحالة إيران أيضا تريد إنهاء الحرب على كل الجبهات المقاومة.
1: سيد ريتشارد وايد، يعني النقاط الأساسية في مذكرة التفاهم هي باختصار فتح مضيق هرمز ورفع الحصار عن الموانئ الإيرانية، إعادة الأصول الإيرانية المجمدة، ووقف الحرب تحديدا في لبنان. أي هذه النقاط أقرب لأن يحقق اختراقه في المشهد اليوم؟
0: أنا لا أضع لبنان في هذه التصنيفات حقا. وبالنسبة لمضيق هرمز، على الأرجح سوف يكون السيناريو الأكثر احتمالية، لأن هناك منفعة مشتركة الآن بين طهران وواشنطن في تحقيق ذلك وفي فتح المضيق. وبشكل عام التحدي قد يكمن في أن لا يكون في هذه البنود، ولكن قد يكون القلق بشأن البرنامج النووي الإيراني هنا، وكيف تحاول الولايات المتحدة أن تربط التقدم في مجالات أخرى إلى مطالب محددة من إيران، وذلك لكي تحد من برنامج

0: الجهة النووية.
1: سيد ريتشارد وايتس خبير الأمن والاستراتيجية العسكرية في مؤسسة بوكستراد، كنت معنا من واشنطن، شكرا لك. وأيضا الشكر موصول لسيد عباس أصلاني الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، شكرا جزيلا لكما. والآن نذهب إلى بيروت ومراسلينا من هناك، أو مراسلنا تامر الصمادي ينضم إلينا من رام الله، مراسلة الجزيرة فاطمة خميسي، أهلا ومرحبا بكما. والبداية ستكون من بيروت مع تامر الصمادي. تامر، بداية نرصد معك آخر التطورات الميدانية والقصف الذي نفذه حزب الله بصواريخ باتجاه الأراضي، باتجاه شمال إسرائيل كما ورد قبل قليل على شاشة الجزيرة.
2: أمنا، بالفعل نتحدث عن دفعات صاروخية متتالية انطلقت من الجنوب اللبناني. حتى هذه اللحظة لم يتبنى حزب الله إطلاق هذه الصواريخ، لكننا نتحدث عن نوعين من تلك الرشقات والدفعات. النوع الأول استهدف مواقع تموضع القوات الإسرائيلية داخل القرى والبلدات التي تتواجد فيها، وهي البلدات اللبنانية المحتلة بطبيعة الحال في الجنوب اللبناني. والدفعة الأخرى من الصواريخ انطلقت باتجاه الجليل، ولا نعرف المواقع المستهدفة حتى هذه اللحظة، لكن نستطيع القول بأنه خلال الساعات القليلة الماضية تبنى حزب الله سلسلة من العمليات والاستهدافات للقوات الإسرائيلية، وكان لافتا استهداف مواقع أو مرابط للمدفعية في هونين ويفتاح، وهذه المواقع أو هذين الموقعين يقعا داخل العمق الإسرائيلي. وخلال الأيام الماضية جرت العادة من قبل حزب الله على استهداف مرابط المدفعية الخاصة بالقوات الإسرائيلية المستحدثة داخل الأراضي اللبنانية وفي العمق الإسرائيلي أيضا، وذلك لأنها تشارك بشكل مكثف في استهداف القرى والبلدات اللبنانية المتاخمة. لكن هذا الأمر يطرح سؤالا واضحا، هل سيعود حزب الله خلال الساعات والأيام المقبلة إلى استهداف المستوطنات؟ هو كان توقف خلال الأيام الماضية بعد التدخل الأمريكي، وتحديدا تدخل الرئيس الأمريكي لوقف استهداف الضاحية الجنوبية هنا في بيروت واستهداف العاصمة، كان توقف عن استهداف في المستوطنات. لكن في ظل كل هذه الخروقات المتواصلة، ونحن نتحدث عن عشرات الغارات الإسرائيلية خلال اليوم الماضي والساعات الماضية التي طالت أقضية صور وصيدة والنبطية ومرج عيون وبنت جبيل وجزين وحاصبية، في ظل كل هذه الخروقات والاعتداءات التي تطال المدنيين، هل سيذهب حزب الله في ظل التعنت الإسرائيلي كما يوصف هنا في لبنان إلى استئناف استهداف المستوطنات؟ هذا ما ستجيب عنه الساعات وربما الأيام المقبلة.
1: هذا على الصعيد الميداني. دبلوماسيا، اليوم المفترض أن يلتقي قائد الجيش اللبناني نظيره الباكستاني في إسلام أباد، معنى هذه الدعوة بالنسبة للبنان وما المتوقع؟
2: بالفعل دور كبير ومحوري يعمل عليه قائد الجيش اللبناني، وهذه الزيارة إلى باكستان تأتي في سياق كما يقال هنا في العاصمة بيروت وما يعني يتسرب من أنباء للدفع قدما باتجاه تثبيت حقيقي لوقف إطلاق النار. وهي هذه الزيارة لا تنفصل عن الحراك الدبلوماسي الذي تقوده الرئاسة اللبنانية والحكومة اللبنانية أيضا، وعن مخرجات الاجتماعات التي جرت في الولايات المتحدة، لا سيما بأن يعني جانبا من هذه المخرجات يركز أو يعطي للجيش اللبناني دورا محوريا في الفترة المقبلة، وذلك في إشارة إلى ما يسمى بالمناطق التجريبية كمرحلة أولى، وهي التي تعني انسحاب القوات الإسرائيلية من بعض القرى والبلدات ليحل محلها الجيش اللبناني. لكن قائد الجيش بالفعل هو يسعى وفقا للمعطيات إلى الوصول إلى صيغ تفاوضية أقوى وأمتن، وأيضا يعني وقف دائم وشامل للاعتداءات والخروقات والأعمال العدائية الإسرائيلية. لكن نهاية منى، بإيجاز، هذه الزيارة تأتي في ظل الاستهداف الذي طال صلب الجيش اللبناني يوم أمس، عندما استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي آلية للجيش اللبناني، وأدى ذلك إلى استشهاد ثلاثة من منتسبي الجيش، منهم ضابط برتبة عميد. هذه الحادثة أثارت الكثير من الحنق والغضب، وأيضا يعني بحثت أو أعطت إشارات ورسائل من الجانب الإسرائيلي بأنه قد يعبث حتى في الدور المحتمل للجيش اللبناني في مقبل الأيام.
1: جزيل الشكر لك تامر أصمدي، مراسل الجزيرة، كنت معنا من بيروت. والآن إلى رام الله، تنضم إلينا من هناك مراسلة الجزيرة فاطمة خميسي. فاطمة، نرصد معك آخر التطورات ميدانيا، بداية على الجبهة الشمالية، صفارات إنذار واعتراض صواريخ، إصابات في صفوف الجنود الإسرائيليين، وأيضا نرصد المشهد في مستوطنات شمال إسرائيل في ظل رفع تقييدات الجبهة الداخلية واعتراضات رؤساء المجالس المحلية هناك.
0: نعم منى، بالفعل هنالك تطورات ميدانية حافلة وبعضها استثنائي، لا سيما وأنه تم تفعيل صفارات الإنذار في بلدات شمال إسرائيل، تحديدا في كل من يفتاح وراموت نفتالي، ليتضح بأنه تم بالفعل توجيه ضربات صاروخية من قبل حزب الله باتجاه هذه البلدات في الجليل الأعلى. والجيش الإسرائيلي يتحدث عن اعتراض صاروخين، فيما تتحدث القناة 12 الإسرائيلية بأن مجمل أعداد الصواريخ التي أطلقت في إطار هذه الدفعة الصاروخية كانت قد وصلت إلى 5 صواريخ. جرى اعتراض صاروخين، فيما سقطت الصواريخ الأخرى المتبقية في مناطق توصف إسرائيليا بالمفتوحة، وهذا يعني عمليا منى بأنه تم إطلاق صواريخ باتجاه شمال إسرائيل، وهي المرة الأولى منذ أن تم الإعلان عن تفاهمات ما بين إسرائيل وما بين لبنان في واشنطن قبل نحو 4 أيام، عن بدء اتفاق وقف إطلاق نار جديد على تلك الجبهة. لذلك إسرائيل تعتبر ما حصل من تطور ميداني أخير على هذه الجبهة هو بمثابة خرق لاتفاق وقف إطلاق النار الأخير الذي تم الإعلان عنه. والآن يطرح التساؤل على المستوى الداخلي، ما القرار الذي سيصدر عن إسرائيل وعن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو؟ هل سيتم ترجمة التهديدات السابقة والمعادلة التي حاول نتنياهو ووزير دفاعه كاتس على ترسيخها، ألا وهي العاصمة اللبنانية بيروت مقابل استهداف شمال إسرائيل؟ هذه هي المعادلة التي لوحت فيها إسرائيل خلال الأيام السابقة وحاولت ترسيخها. لذلك الآن هذا هو التساؤل المطروح على المستوى الإسرائيلي الداخلي. بالإضافة إلى ذلك، كان هنالك مسيرة قد أطلقت باتجاه قوات الاحتلال الإسرائيلي العاملة في جنوب لبنان، وهذه المسيرة على ما يبدو بأنها انفجرت بحسب المعلومات الإسرائيلية المتداولة. كل ذلك يأتي في إطار هذه التسهيلات من قبل الجبهة الداخلية الإسرائيلية على خلفية تقييم الوضع الأمني ووجود لوقف إطلاق النار، ولكن هذا الأمر لم يحظى بأي تأييد من قبل رؤساء المجالس المحلية بسبب تفعيل صفارات إنذار صباح هذا اليوم والذي تزامن مع العودة التدريجية للمدارس.
1: في ظل الحديث فاطمة عن وقف إطلاق النار، هنالك معارضة داخل ائتلاف بنيامين نتنياهو وتدفع باتجاه تصعيد يصل حتى العاصمة بيروت، أين وصل النقاش بين المستوى السياسي والعسكري داخل الائتلاف الحاكم في إسرائيل؟
0: صحيح منى، بداية رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو يعتبر بأنه لا يوجد هنالك اتفاق لوقف إطلاق النار من وجهة النظر الرسمية الإسرائيلية، على اعتبار أن حزب الله قام برفض هذا الاتفاق الأخير، فبالتالي لا يوجد هنالك أي داعي للتصويت عليه إسرائيليا والمصادقة عليه، وتبقى الأمور على حالها، بمعنى العمليات العسكرية الإسرائيلية تتواصل في جنوب لبنان، وأيضا القيود الأمريكية المفروضة على منع إسرائيل من استهداف العاصمة العاصمة اللبنانية بيروت تبقى على حالها، ولكن هذا الأمر لا ينعكس بحالة من الرضا على وزراء الائتلاف الحكومي في حكومة بنيامين نتنياهو. هنالك أصوات كثيرة تطلب بالتحرر من هذه القيود الأمريكية بالرد على استهدافات حزب الله في العاصمة بيروت، تحديدا في الضاحية الجنوبية، على اعتبار أن هذا هو الحل الأمثل للتعامل مع تهديدات حزب الله. يجب وضع المصلحة الأمنية الإسرائيلية أولوية وليس

0: ليست رغبات الولايات المتحدة هي الأولوية من وجهة نظر الكثير من الوزراء في حكومة نتنياهو. أيضا هنالك رأي للمستوى العسكري الإسرائيلي عبر عنه إيال زامير في الجلسة الأخيرة للمجلس الوزاري المصغر. هو قال بأنه في حال كان هنالك اتفاق يضمن مصالح إسرائيل الأمنية واحتياجاتها يجب إبرام هذا الاتفاق بشكل فوري. إن لم يكن هنالك اتفاق يلبي هذه الغاية يجب التوجه نحو نطاق عمليات أوسع في الأراضي اللبنانية، ولكنه يرفض البقاء على هذه الحالة بمعنى أن تستمر العمليات الإسرائيلية في جنوب لبنان لأنها تعرض القوات الإسرائيلية لاستهدافات متكررة وبأن هنالك قيود تحد من الحركة العسكرية للجيش الإسرائيلي، وهو ما يحصل في حقيقة الأمر. منى، إذا ما تطرقنا فقط بشكل سريع إلى إصابات الجيش الإسرائيلي التي تعبر عن استياء لدى المؤسسة العسكرية، نتحدث عن إصابة 4 جنود من قوات الاحتياط بانفجار مسيرة، أيضا كان هنالك مقتل لنائب قائد سارية في وحدة إيغوز ومقتل جندي آخر في لواء جفعاتي، نتحدث عن 5 جنود فقط قتلوا خلال الأسبوع الأخير.
1: شكرا جزيلا لك فاطمة خميسي مراسلة الجزيرة، كنت معنا من رام الله. والآن إلى النقاش، معنا من بيروت دكتور عماد سلامة أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية الأمريكية، ومن رام الله دكتور إبراهيم ربيعة الأكاديمي والباحث السياسي. أهلا ومرحبا بكما. سيد ربيعة أبدأ معك وأسأل عن هذا التطور فيما يتعلق بهذه الصواريخ التي أطلقت من لبنان في الساعة الأخيرة على يفتاح ورموت نفتالي، وكيف من الممكن أن تترجمه إسرائيل في ظل حديث عن عدم وجود وقف إطلاق نار من قبل بنيامين نتنياهو؟
2: يعني اولا هنالك خطابين سياسيين اسرائيليين، الخطاب الداخلي المتصل بالمعارضه بالراي العام خاصه في اجواء الانتخابات وحاله الاستقطاب الشديده، هنالك تقديم ما حدث على انه عدم وجود لاتفاق لانه حزب الله رفض ذلك. اما على المستوى الخارجي تتحدث اسرائيل مع الولايات المتحده الامريكيه وحتى في لقائها الاخير مع الحكومه اللبنانيه انها تسير باتجاه هذا الاتفاق، وبالتالي تستخدم مثل كل هذه الأحداث للضغط على الحكومة اللبنانية، الضغط من خلال الولايات المتحدة الأمريكية أولا للتحرر من أي قيود فرضت بضغط أمريكي بهذا الاتفاق، وأيضا وضع هذه الضغوط على الحكومة اللبنانية من الداخل لنقل النقاش إلى اللبناني اللبناني داخلي. هل من الممكن أن ينقل مثل هذا الحدث الحالة إلى حالة الحرب المفتوحة والاشتباك المفتوح كما تضغط العديد من الأطراف الحكومية الإسرائيلية؟ أنا باعتقادي أن هذا ما زال بعيد بهذه اللحظة، لأن مثل هذا الحدث ومثل هذا المحدد هو محدد متصل بالولايات المتحدة الأمريكية والتفاعلات الإقليمية أكثر منه متصل بالقرار الإسرائيلي المستقر.
1: سيد عماد سلامي، يعني عامل الوقت مهم جدا في هذا المشهد تحديدا فيما يتعلق بالمساعي الإسرائيلية بالسيطرة على الأراضي جنوب الليطاني، وبالتزامن هنالك مسار تفاوضي موجود في واشنطن ما بين إسرائيل ولبنان. برأيك إلى أين تتجه الأمور ومن منهما يسبق الآخر، ميدانيا أم المسار التفاوضي؟
3: نعم، يعني كلاهما يعني يسيران بشكل متسارع، فإسرائيل تريد أن تقوم بقدم أكبر مساحة ممكنة من الأرض اللبنانية، وبالتالي الدولة اللبنانية تحاول قدر الإمكان الإسراع في المفاوضات وإبرام اتفاقية من شأنها إيقاف هذا الاندفاع الإسرائيلي. ولكن اسمحي لي أن أقول أن هذه الأمور متعلقة بعلى الأقل 3 مسارات تفاوضية اليوم من الجهة اللبنانية. فمن ناحية هذه المفاوضات تقوم بها الدولة اللبنانية ويدعمها بشكل رئيسي رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، وهما يريدان أن تكون هذه الاتفاقية في حالة من يعني الاتفاق، بحيث يكون أن هناك اتفاقات وترتيبات أمنية على الحدود اللبنانية بما يعني ينهي حالة الصراع مع إسرائيل. هذا التوجه بشكل كبير يخرج القوى الشيعية من لبنان، وخاصة حركة أمل وحزب الله، لذلك لا يدعم هذا المسار التفاوضي أي من حزب الله أو حركة أمل بشكل أساسي. فحزب الله يريد مسار تفاوضي آخر يبدأ بطهران، ويكون هذا المسار التفاوضي هو من فيما بعد يعطي الأفق الأمنية في الجنوب اللبناني، بما يضمن وجود أو دور لحزب الله بأي ترتيبات أمنية مستقبلية مع إسرائيل، ولا يكون هو يعني خارج اللعبة تماما. كما
1: في ظل
3: أيضا
1: ما
3: هناك
1: تقول.
3: مسار تفاوضي ثالث،
1: نعم
3: في اسمحي لي بس
1: تفضل.
3: أقول أن هناك مسار تفاوضي ثالث أيضا تحاول حركة أمل أن تقوم به، وبدأنا نرى بعض المؤشرات لهذا المسار، بحيث أنها هي أيضا تفتح خط مع الإسرائيليين وتقوم بمفاوضات بحيث أن تضمن أيضا هي دور لها بمعزل عن الدولة اللبنانية أو المفاوضات اللبنانية. فلذلك نحن نرى أن هناك ثلاث مسارات تفاوضية تقوم، منها من الدولة اللبنانية مدعومة بشكل أساسي مسيحيا وسنيا، وهناك مساران شيعيين، واحد مرتبط بطهران وواحد مرتبط بحركة أمل.
1: طيب
3: فهذا
1: برأيك
3: يعني
1: أيهم
3: سيحدد
1: الأوفر
3: كيفية
1: حظا فيما
3: الوصول إلى
1: يتعلق
3: اتفاق.
1: في موضوع التقدم في المفاوضات، أي هذه المسارات الثلاثة التي تحدثت عنها من الممكن أن يكون الأكثر تقدما في المرحلة المقبلة، ولنأخذ بعين الاعتبار ما يحدث ميدانيا على الأرض أيضا؟
3: يعني الواضح أن المسار الإقليمي، طهران، الولايات المتحدة الأمريكية، هو من سيحدد، رغم أن إسرائيل والدولة اللبنانية يحاولان جهدا أن يكون هناك فصل للمسارات، ولكن هذا صعب جدا. فكل ما كان هناك اتفاق إقليمي أمريكي إيراني، كل ما ألقى ذلك بظله على المفاوضات والمسار اللبناني. ولكن أيضا يجب أخذ الاعتبارات يعني الطائفية في لبنان في ظل أي اتفاقات
1: ولنوسع المشهد قليلا
3: مستقبلية.
1: دكتور عماد، اسمح لي فيما يتعلق أيضا بزيارة قائد الجيش اللبناني إلى باكستان اليوم، كيف ينظر لها، خاصة وأنها يعني لربما يعني تغطي على كل موضوع فصل المساحات ما بين إيران ولبنان؟
3: نعم بالضبط. يعني هلا هناك من يحاول أن يقول إنه هذه جزء من زيارة كانت معدة سابقا ولا علاقة لها بالمفاوضات، ولكن بكل تأكيد يعني اليوم ذهاب قائد الجيش إلى باكستان سيرتبط ارتباطا وثيقا في المفاوضات، خاصة بين إيران وأمريكا. وبكل تأكيد الجيش اللبناني هو المعني الأول في أي ترتيبات مستقبلية، لأن كل هذه المفاوضات هي حول الأمن قبل السياسة، والجيش اللبناني هو المعني الأساسي. فبالتالي يعني مثلا إذا كان هناك دور لحزب الله في الترتيبات الأمنية المستقبلية، فهناك ضرورة أن يكون هناك تفاهم بين الجيش اللبناني وحزب الله في أي يعني أفق مستقبلية في الجنوب اللبناني. وأعتقد أن هذه الزيارة تصب في هذا الإطار.
1: دكتور إبراهيم ربيعة، كيف ينظر إسرائيليا لهذه الزيارة لقائد الجيش اللبناني للقاء نظيره الباكستاني في إسلام أباد؟
2: مقلقة بالنسبة لإسرائيل، لأنه هدف إسرائيل واضح وهو فصل المسارات والتعامل مع الحالة اللبنانية كأنها حالة تعني إسرائيل فقط، ولا تعني الإقليم ولا تعني الولايات المتحدة الأمريكية. والذهاب إلى تقديم حزب الله على أنه عدو مشترك للدولة اللبنانية ولإسرائيل، وبالتالي الذهاب بآليات مشتركة لمواجهة حزب الله ومواجهة وجوده سواء في جنوب الليطاني أو في لبنان بشكل عام. وبالتالي هذه الزيارة هي تضرب هذا المسار وهذا الجهد الإسرائيلي الذي حاولت أن ترسخ تل أبيب من خلال مسار واشنطن، وتجعل مسار واشنطن هو المسار الحصري للعمل على الجبهة اللبنانية. يعني وبهذا الإطار ربما يكون الخيار بالنسبة لإسرائيل هو التأكيد والاندفاع أكثر بمسار واشنطن، إرسال رسائل تتصل مثلا بوقف تدمير المنازل في الجنوب، بإشارات تسمح ب

0: مساحات أكبر للجيش اللبناني من أجل منع تطور أي خطوة تتصل بانخراط لبناني مباشر بمسار باكستان.
1: نعم، وفيما يتعلق أيضا في موضوع المفاوضات ما بين إسرائيل ولبنان، سيد إبراهيم ربيعة، إلى أي مدى هذا مسار جدي بالنسبة لإسرائيل، وما المنشود إسرائيليا من هذا المسار؟ ما الذي تريد أن تحققه إسرائيل؟
0: أولا، إسرائيل واضحة فيما يتصل بلبنان وتقول ذلك، هي تريد حزام أمني دائم، تريد مساحة خالية مسيطر عليها أمنيا فاصلة، وهذه المساحة تقوم بتهيئتها بالنار وبتدمير المنازل للقرى التي تتجاوز عددها 60 في الجنوب. من جهة أخرى، هي تريد إخلاء الجنوب، جنوب الليطاني، بشكل كامل من أي تواجد لحزب الله، وبالتالي تحييد القوى النارية من حزب الله من أن تشكل خطر على الشمال. هي تريد بالإضافة إلى ذلك وعلى المستوى الاستراتيجي نزع سلاح حزب الله بشكل كامل وتحويله ربما إلى مكون سياسي لبناني، لا ضير بذلك، ولكن أن يكون هنالك قدرة عسكرية لا تريد ذلك. والأهم من ذلك أنها تريد من هذا، تريد بشكل أساسي الفصل بين لبنان وبين إيران على المستوى التفاوض وعلى المستوى السياسي والعسكري. هذا هو الإطار العام لإسرائيل والذي تستخدم هنا مسار واشنطن لتحقيقه. إذا هي تدير العملية وتحقيق أهدافها من خلال مسار واشنطن حتى اللحظة، لا تذهب بأوراق واضحة تريد أن تضعها على الطاولة للبنان ما لم تكن هذه الأهداف تحت هذه السقوف التي تحدثنا عنها.
1: ما أكثر ما يخشاه دكتور إبراهيم بنيامين نتنياهو اليوم فيما يتعلق بجبهة لبنان، خاصة وأن الانتخابات الإسرائيلية تقترب واستطلاعات الرأي، تحديدا استطلاع معاريف الأخير يوم الجمعة، كان قد أعطى الائتلاف 50 مقعدا فقط؟
0: نعم، بهذه المرحلة هنالك حالة قلق كبيرة لدى الائتلاف بشكل كامل ولدى نتنياهو بشكل خاص، ولذلك الخطاب السياسي الذي حمله سواء نتنياهو أو مكونات الحكومة كان يقوم على التشدد فيما يتصل بلبنان والحديث عن أن هذا الاتفاق مشروط وأي إخلالات ستقود إلى التوجه إلى بيروت مباشرة، وصولا إلى الحديث بأنه لا يوجد اتفاق أصلا بسبب رفض حزب الله لذلك. إذا ما تريده أو ما يخشى نتنياهو تحديدا هو أن يفرض عليه نقطة توقف لا يقدم فيها حالة نصر، أو تكون يعني تقدم داخليا على أنها هزيمة له، هزيمة استراتيجية له ولائتلافه. هذا ما يخشاه، وبالتالي هو يريد ان او يسابق الزمن لتحقيق شكل من اشكال الحسم، وربما ايضا هذا واحد من الاهداف المهمه داخليا وتكتيكيا لنتنياهو لمسار واشنطن التفاوضي.
1: دكتور عماد سلامي، بالعوده الى زياره قائد الجيش اللبناني الى اسلام اباد ولقاء نظيرها الباكستاني، يعني الا تؤكد هذه الزياره ان المسار اللبناني غير منفصل عن الإيراني في الوقت الذي تردد فيه الحكومة اللبنانية أن المسارات منفصلة؟
2: نعم، يعني من الصعب في هذه المنطقة الملتهبة فصل المسارات ولا بأي يعني أسلوب. يعني مثلا القضية الفلسطينية هي قضية متشابكة مع كل المسارات المنطقة المحيطة بها، يعني المسار اللبناني والسوري والفلسطيني هم مسارات متشابكة ومتداخلة ومرتبطة بالاستقرار بالمنطقة، واليوم أصبحوا مرتبطين بما يحدث في الخليج. من الصعب جدا فصل المسارات في المنطقة، ولكن ما يحدث هو أنها هي محاولة من الدولة اللبنانية بشكل خاص أن تثبت نفسها بأنها عامل مستقل وذات سيادة مستقلة غير مرتبطة وغير مؤثر بها من قبل الجانب الإيراني، وأيضا إسرائيل تريد فصل هذا المسار بنفس الوقت.
1: جزيل الشكر لك دكتور عماد سلامي، وأيضا الشكر موصول لدكتور إبراهيم ربيعة، شكرا جزيلا لكما. والآن إلى مدينة غزة، معنا من هناك مراسلة الجزيرة نور خالد. نور، أهلا ومرحبا بك. إذن شهيد بنيران البحرية الإسرائيلية في دير البلح، والبحرية الإسرائيلية تعتقل عددا من الصيادين في بحر مدينة غزة، مزيد من التفاصيل معك نور.
3: منها الغارات الإسرائيلية والتصعيد الإسرائيلي

0: بات يمس كافة القطاعات هنا في قطاع غزة، حتى أن الصيادين الذين فقط يبحرون في نصف ميل في بحر غزة أو حتى في الميناء، ولا يسمح الاحتلال الإسرائيلي حتى لهم بالصيد في هذه المساحة الصغيرة جدا، يطلق النار عليهم من الزوارق البحرية في بحر قطاع غزة، سواء كان في مدينة دير البلح أو حتى في مدينة غزة. واعتقل عدد من الصيادين الشهيد هو فقط يبلغ من العمر 15 عاما، فالاحتلال الإسرائيلي بات لا يفرق وباتت أهدافه تطال المدنيين حتى وهم يبحثون عن رزقهم أو عن لقمة العيش. هذا القطاع الذي كان يغذي قبل الحرب على قطاع غزة أكثر من ربما 40 ألف عائلة في قطاع غزة كانوا يعتمدون في مصدر دخلهم على الصيد في البحر وبيع الأسماك، ولكن مع هذا الحصار البحري كالحصار على كافة المنافذ في قطاع غزة باتت هذه العائلات دون أي مصدر دخل، وبات الصيادون في البحر معرضون للاستهداف ومعرضون لإطلاق الرصاص الحي والقذائف المدفعية والاعتقال من قبل الاحتلال الإسرائيلي. هذا الأمر بات ينعكس على كافة المنعطفات هنا في قطاع غزة. أمس غارة إسرائيلية شنها الاحتلال الإسرائيلي على خيام النازحين، وأدى ذلك إلى استشهاد 8 فلسطينيين، في شهيد منهم يعني حالة إنسانية صعبة كانت، أنه كان قد رأى مولوده فقط ليوم واحد وفي اليوم الثاني استشهد. كالشهيد أيضا الذي استشهد أمس مروان فروانة استشهد واغتالته الطائرات الإسرائيلية في فجر يوم فرحه. هذه الغارات التي تشن على كافة مناطق قطاع غزة دون أي تحذير أو إنذار للمواطنين، وحسب المكتب الإعلامي والسلطات المحلية في قطاع غزة فإن 99% من الشهداء الذين يصلون مستشفيات القطاع هم من المدنيين. الاحتلال الإسرائيلي يتحدث عن أهداف عسكرية وهو يقصف أكثر تجمعات للمواطنين وأكثر المناطق التي يصنفها على أنها آمنة.
1: جزيل الشكر لك نور خالد مراسلة الجزيرة، كنت معنا من مدينة غزة. وفي مدينة خان يونس جنوبية القطاع استشهد الشاب مهند فروانة في غارة إسرائيلية استهدفت خيمة، وقالت عائلة فروانة إن نجلها مهند كان يستعد للاحتفال بزفافه قبل أن تحول صواريخ جيش الاحتلال الإسرائيلي حفل الزفاف إلى بيت عزاء.
2: على أنقاض هذا المنزل تقف البدلة السوداء شاهدة على فرحة اغتالتها الصواريخ غيلة، قميص أبيض ناصع وربطة عنق حمراء زاهية وأطباق من الصماقية، تفاصيل رتبها العريس مهند فروانة بعناية لليلة العمر. لكن القصف الإسرائيلي كان أسرع من عقارب الساعة فحول كل شيء هنا إلى رماد.
3: بدلة مهند المفروض اليوم يلبسها، الحمد لله الحمد لله. اليوم مهند ما لبس هالشي لكن لبس التوب الأبيض، الحمد لله جوز حور العين وأنا مبسوط. مهند بالشهيد، مهند عريس. السماقية المفترض أن تتوزع اليوم عشان فرح أخويا، لكن الحمد لله اليوم بدها تتوزع على عزاء أخويا.
2: استشهد مهند قبل زفافه بساعات في مشهد التقت فيه تفاصيل الموت والدمار برمزية الحب والحياة التي لم تكتمل.
3: كان نايه هنا يا حرام مجهز عفش البيت وبستنى فيها العروسة، كان المفترض من الآن أنه زي الحين بكون وقت زفاف تبعه، لكن زفافه اليوم في الجنة إن شاء الله.
2: هنا تحولت مراسم الزفاف إلى بيت عزاء والمهنؤون إلى معزين.
4: أقمت هذا لأنه الاستقبال الفرح مش للعزاء، اللي أجوا يهنوا أجوا يعزوا، والشباب كل امبارح فرحت معاه وهو فرح معاهم وتعشى، لكن قضاء الله وقدره والحمد لله ربنا يعني اختاره شهيد عنده.
2: حمم الموت القادمة من السماء لم تتوقف، أثناء حديث والد الشهيد مهند الجزيرة كان القصف مستمرا.
4: كنا نرقص معاه والشباب ترقص معاه وتمام التمام وتعشى مع الشباب،
2: والدخان يتصاعد على بعد مئات الأمطار من مكان الفاجعة في مشهد يعكس التصعيد الإسرائيلي المستمر ضد القطاع. برحيل مهند لم تفقد العائلة شابا في مقتبل العمر فحسب، بل فقدت بيتا وأسرة كانت ستبنى بالأمل لتداوي بعض جراح الحرب الغائرة من فقد ودمار. هان الشاعر، الجزيرة، خان يونس.
1: رأس الساعة، أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا، مستمرون معكم في هذه التغطية للتصعيد الإسرائيلي في لبنان والمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية والمفاوضات الإيرانية الأمريكية والوضع في مضيق هرمز. وفي آخر التطورات، أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض صاروخين أطلقا من لبنان باتجاه الجليل الأعلى. في هذه الأثناء أفادت وسائل إعلام إسرائيلية برصد إطلاق صواريخ من لبنان باتجاه الجليل الأعلى، هو الأول منذ إعلان وقف إطلاق النار الجديد بين لبنان وإسرائيل. وكان الجيش الإسرائيلي أعلن مقتل ضابط من وحدة النخبة إيجوز وجندي من لواء جفعاتي في معارك بجنوب لبنان. كما أفادت هيئة البث بإصابة 4 جنود احتياط بجروح في هجوم مسيرة مفخخة في جنوب لبنان. ومن جهته أعلن حزب الله عن سلسلة عمليات قال أنها استهدفت تجمعات وآليات للجنود الإسرائيليين في الناقورة وأطراف يحمر شقيف وحداثة. وفي غضون ذلك تواصل القصف الإسرائيلي على بلدات جنوبية لبنان. بموازاة هذه التطورات، من المقرر يلتقي قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل اليوم في إسلام أباد بقائد الجيش الباكستاني عاصم منير. وفي تطورات الوضع بمضيق هرمز، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية إسقاط مسيرتين إيرانيتين قالت إنهما كانتا تهددان حركة الملاحة الدولية في المضيق. وفي غضون ذلك أفادت وكالة أسنا الإيرانية بأن وزير الداخلية الإيراني تسلم من نظيره الباكستاني رسالة من قائد الجيش عاصم منير إلى المرشد الإيراني. من جهتها، نقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن وزير الداخلية الباكستاني قوله إن الرسالة التي حملها مهمة، معربا عن أمله أن تسير الأمور جيدا وأن تصل إلى نهايتها. وإلى مراسلينا، تنضم إلينا من صور جنوب لبنان مراسلة الجزيرة كاترين حنا، ومن رام الله مراسلة الجزيرة فاطمة خميسي. أهلا بكما كاترين، نبدأ معك بداية بآخر التطورات الميدانية والغارات الإسرائيلية على بلدة الدوير وبلدة صريفة.
5: نعم، في الساعات الأخيرة غارتان إسرائيليتان على بلدة صريفة وهنا في صور وعلى دوير أيضا في النبطية، وهذا يؤشر إلى أن الغارات لا تزال مستمرة بالنمط نفسه. وفي مقابل استمرار هجمات حزب الله، أيضا كان قد تم رصد إطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه الجليل الأعلى هذا الصباح مع انفجار صواريخ اعتراضية في أجواء القطاع الشرقي من جنوب لبنان منى، ولكن حزب الله حتى هذه اللحظة لم يتبنى إطلاق أي صواريخ أو مسيرات باتجاه شمال إسرائيل، علما أنه كان طوال الأيام الماضية يركز هجماته على الجنود الإسرائيليين وآلياتهم ومرابط المدفعية تحديدا في البلدات المحتلة في جنوب لبنان، أو مرابط المدفعية في مواقع قريبة من الحدود الجنوبية للبنان، تماما كما أعلن بالأمس عن استهدافه مربضي مدفعية في وأيضا في محيط وادي هنين مقابل بلدة مركبة في القطاع الشرقي من الجنوب. باستثناء ذلك، كما ذكرنا، كانت هجمات حزب الله التي تبناها في الأيام الماضية قد تكثفت باتجاه الجنود الإسرائيليين ودبابات الميركافا في بلدات زوطر الشرقية ويحمر شقيف، بالإضافة إلى محيط قلعة شقيف وبلدات أخرى تحتلها إسرائيل كالقنطرة والعديسي والخيام والناقورة والبياضة، وأيضا إرشاف، حيث تحاول القوات الإسرائيلية مرات عدة من هناك التقدم نحو بلدة حداثة. هذا بالنسبة لهجمات حزب الله. أما بالنسبة للغارات، فيمكن أن نتحدث عن يوم دام بالأمس شهده لبنان، حيث توزعت أكثر من 100 غارة إسرائيلية على أقضية مختلفة، هنا في صور، أيضا في صيدا، النبطية، بنت جبيل، جزين، مرجعيون، حتى في قضاء حصبية، حيث كانت هناك سلسلة غارات باتجاه وادي برغز وصولا إلى البقاع الغربي، حيث قصفت بلدات مشغرة وسحمر ويحمر مرات عدة بالأمس، وتزامنت مع انذارات باتجاه عدد من البلدات في صيدا وجزين بشكل خاص، حيث تتركز الغارات الإسرائيلية والقصف الإسرائيلي باتجاه تلك المنطقة وما تشمله من مرتفعات تعتبر حيوية وعمقا استراتيجيا يربط جغرافيا ما بين جنوب لبنان بقطاعه الشرقي والبقاع الغربي شرق البلاد. هذا بينما يتم الترقب والانتظار في لبنان لما يمكن أن تسفر عنه زيارة قائد الجيش إلى باكستان ولقاؤه هناك مع نظيره الباكستاني وقيادات عسكرية أخرى، لسيما في ضوء الاستهداف الذي حصل بالأمس من قبل مسيرة إسرائيلية لآلية عسكرية، ما أدى إلى استشهاد 3 عسكريين بينهم ضابطان برتبتي عميد ونقيب، لسيما وأن هذا الأمر عد رسالة نارية من إسرائيل بتوقيته قبيل هذه الزيارة، وأيضا بتوقيته لناحية الدور المنهوض بالجيش اللبناني في المرحلة المقبلة من أجل تسلم زمام الأمن في جنوب لبنان.
1: جزيل الشكر لك كاترين حنا مراسلة الجزيرة، كنت معنا من سور جنوب لبنان، شكرا لك. والآن إلى رام الله تنضم إلينا من هناك مراسلة الجزيرة فاطمة خميسي. فاطمة، سعي إسرائيل لترسيخ معادلة بيروت مقابل البلدات في شمال إسرائيل، ضعينا أكثر في التفاصيل في ظل استمرار العمليات الإسرائيلية في جنوب لبنان بمعزل أي حديث عن وقف إطلاق نار.
6: صحيح منى، هذا هو السؤال الآن المطروح على المستوى الداخلي الإسرائيلي، خاصة على خلفية التطورات الميدانية الأخيرة، إذ تم تفعيل صفارات الإنذار صباح هذا اليوم في بلدتي يفتاح وراموت نفتالي في الجليل الأعلى، وتم الحديث من قبل الجيش الإسرائيلي عن اعتراض صاروخين أطلقا من الأراضي اللبنانية باتجاه هذه البلدات الحدودية الإسرائيلية. في المقابل ذكرت القناة 12 الإسرائيلية بأن هذه الدفعة الصاروخية التي أطلقها حزب الله باتجاه هذه البلدات كانت مكونة تحديدا من 5 صواريخ، تم اعتراض صاروخين فيما سقطت الصواريخ الأخرى المتبقية في مناطق توصف إسرائيليا بالمفتوحة. لذلك تعتبر إسرائيل بأن هذا الأمر بمثابة خرق لاتفاق وقف إطلاق النار الجديد الذي تم الإعلان عنه منذ نحو 4 أيام خلال التفاهمات التي دارت بشكل مباشر ما بين إسرائيل وما بين لبنان برعاية ووساطة أمريكية. لذلك الآن هذا هو السؤال المطروح، هل ستقوم إسرائيل بتنفيذ الوعود التي لوحت بها خلال الأيام القليلة الماضية وترجمت معادلة بيروت مقابل شمال إسرائيل؟ هنالك عدة اعتبارات لماذا يجب على إسرائيل تطبيق هذه المعادلة منى، وهو ما يتم تداوله الآن بشكل واسع في وسائل الإعلام الإسرائيلية. بداية الاعتبار الأول ألا وهو أن أي استهداف يطال العمق اللبناني يطال الضاحية الجنوبية لبيروت يؤدي إلى إضعاف حزب الله. الاعتبار الثاني هو رفع مصداقية التصريحات الإسرائيلية ومصداقية تهديدات نتنياهو أمام سكان شمال إسرائيل وأمام المجتمع الإسرائيلي بشكل عام. والاعتبار الثالث ألا وهو فصل الجبهة اللبنانية عن الجبهة الإيرانية، خاصة في ظل تمسك إيران الرسمي بأن يشمل أي اتفاق لوقف إطلاق النار وقف دائم أيضا في لبنان. لذلك هذه الاعتبارات الأساسية الآن المتداولة، لماذا يجب استهداف العاصمة اللبنانية بيروت وترجمة هذه التهديدات الإسرائيلية التي كانت قد صدرت بشكل رسمي على لسان نتنياهو وعلى لسان كاتس. هنالك مسألة أخرى ألا وهي التفاعلات على خلفية هذا التطور الميداني. هنالك تصريحات من قبل وزير الدفاع الأسبق وزعيم حزب إسرائيل بيتنا أفيغدور ليبرمان، والذي يعتبر بأن المعركة ضد حزب الله يجب أن تحسم عبر استهداف المواقع التابعة للحزب في العمق اللبناني سواء في بعلبك أو الضاحية الجنوبية لبيروت، وبأن حكومة 7 أكتوبر كما يصفها وهي حكومة بنيامين نتنياهو تكبل أيدي الجيش الإسرائيلي وتحول سكان الشمال وجنود الجيش الإسرائيلي إلى كيس ملاكمة بحسب التوصيف الحرفي لحزب الله، وهذا الأمر يؤدي إلى استياء كبير في صفوف المعارضة الإسرائيلية وأيضا حتى داخل الائتلاف الحكومي. لذلك هنالك دفع نحو توسيع نطاق العمليات العسكرية وترجمة هذه التهديدات منى.
1: جزيل الشكر لك فاطمة خميسي مراسلة الجزيرة، كنت معنا من رام الله. والآن إلى بيروت ينضم إلينا من هناك دكتور عماد سلامة، أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية الأمريكية، ومن القدس دكتور وليد حباس الباحث في المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية مدار والخبير بالشؤون الإسرائيلية. أهلا ومرحبا بكما. سيد سلامي، أبدأ معك ونسأل عن موضوع الرسالة فعليا من وراء هذا الاستهداف الإسرائيلي لجنود في الجيش اللبناني يوم قبل زيارة فعليا قائد الجيش اللبناني إلى إسلام أباد. ما هي الرسالة التي التقطتها لبنان من هذا الفعل الإسرائيلي؟
7: يعني هي رسالة نارية ومحاولة للضغط على المؤسسة العسكرية اللبنانية، خاصة أن إسرائيل وحتى الولايات المتحدة الأمريكية يعتبران أن المؤسسة العسكرية ما تزال مؤسسة ضمن هيمنة إلى بأشكال مختلفة من حزب الله، وهي تتعاون مع حزب الله هنا وهناك، رغم أن هذه المؤسسة هي بالأساس مدعومة كليا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة ماليا باب العتاد والتدريب وإلى ما هنالك. ولكن ما تزال إسرائيل ترسل رسائل نارية وتحاول الضغط على الجانب اللبناني فيما هو يحاول قدر الإمكان إبداء حسن النوايا بأن الدولة اللبنانية هي شريك حقيقي لأي ترتيبات أمنية مستقبلية، وأن هذا الشريك هو يدفع بالدبلوماسية كخيار لفض النزاع مع إسرائيل، وأنه هو الخيار الحقيقي لإسرائيل للتعامل معه بدل من أن يكون حزب الله وإيران. لأن إذا سقطت الدبلوماسية وفشلت الدولة اللبنانية بما تقوم به من تقارب مع إسرائيل عبر الوساطة الأمريكية، يكون الخيار الدبلوماسي قد برهن عن فشله، وتكون حزب الله قد خرج رابحا من هذه المعركة وأفرض بأن المواجهة العسكرية مع إسرائيل هي الخيار لتحرير لبنان من الاحتلال. فيعني لا أعرف كيف إسرائيل بهذه اللحظات وبهذه المرحلة تضرب الجيش اللبناني وتزيد الضغط على الدولة اللبنانية بدل من أن تكون يعني تبدي بدورها حسن نوايا تجاه الدولة اللبنانية. على كل حال هذه موجة من المواجهات.
1: لدكتور وليد حباس سيد عماد سلامي، يعني هذا سؤال مهم الذي طرحه ضيفنا من لبنان. يعني إسرائيل تؤكد وتقول فعليا بأن الجيش اللبناني سيكون له دور في التنسيقات الأمنية المستقبلية وفيما تسميه بالمناطق التجريبية، وترى بأن له دور في أي اتفاق مقبل. لماذا تقوم بقصفه في هذه المرحلة؟
8: نعم، يعني قد يكون هناك إجابتان لهذا السؤال. أولا، يعني إسرائيل عادة في اتفاقيات وقف إطلاق النار هي لا تعتبرها مرحلة استراحة أو هدنة أو تهدئة، وإنما هي استكمال للحرب ولكن بأدوات أخرى. لعل إسرائيل تستطيع أن تنتج شروط أفضل أثناء وقف إطلاق النار من خلال عمليات هنا وهناك. يعني هذا هو يعني أحد الأجوبة، لأنه هذا يعني تصرف أو سلوك إسرائيل في كل اتفاقيات وقف إطلاق النار، سواء على جبهة غزة على مدار العقدين السابقين أو الآن في لبنان. لكن هناك أيضا رؤية قد تكون يعني أكثر منحصرة داخل المؤسسة الأمنية والاستخباراتية في إسرائيل، وهي أنه صحيح أنه إسرائيل تريد على الجيش اللبناني أن يأخذ دورا فعالا في الجنوب اللبناني ضمن اتفاق مستقبلي متوقع، ولكن أيضا الجيش اللبناني هو ليس كتلة واحدة متجانسة، وإنما أيضا هناك العديد من العناصر اللي تعتبرها إسرائيل غير مرغوبة داخل الجيش اللبناني. أريد هنا أن يعني أشدد على أنه إسرائيل تنظر إلى الجيش اللبناني نظرة تحليلية معمقة أحيانا، يعني تتعامل مع هيكليته، من يدخل فيه، جدول الرواتب، إلى أي مدى ممكن أن يتحول هذا الجيش إلى جيش نظامي محمود بين مزدوجين بالنسبة لإسرائيل، أو إلى أي مدى قد يكون جيشا متمردا لا يمكن السيطرة عليه. لا يكفي أن توقع إسرائيل اتفاقا فقط يعني مع قيادة سياسية وحاصل تحصيل كل الجيش اللبناني سوف ينصاع، يعني هذه الرؤية أيضا موجودة داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية. وربما من هذا المنطلق إسرائيل تستخدم أيضا إلى جانب الحوار والنقاش الودود على طاولة المفاوضات في واشنطن العصا الغليظة لترصد إلى أي مدى يمكن أن يعني تحقق إنجازات سياسية في مواقف الجيش اللبناني، بحيث أنه تكون فوق أو ما دون مستوى أنه يخرج هذا الجيش من طاولة المفاوضات. يعني ومن هذه الرؤية
1: هذه النقطة إسرائيل تحديدا دعني أسألك، فيما أنك تحدثت عن المسار الأمني في واشنطن ووجود الجيش اللبناني على طاولة المفاوضات، كيف تنظر إسرائيل إلى هذه الزيارة لقائد الجيش اللبناني إلى إسلام أباد بدعوة من نظيره الباكستاني؟
8: نعم، يعني إسرائيل، خلينا نأخذ يعني من زاوية أوسع هذا النقاش. إسرائيل في هذه الحرب تحديدا على الجبهة اللبنانية هي في مأزق استراتيجي، والسبب بسيط جدا، إنه قرار السلم والحرب والتصعيد أو عدم التصعيد لم يعد يعني كليا أو حصريا بيد إسرائيل وحدها، وتحديدا بيد الجيش الإسرائيلي. نحن نعلم إنه الولايات المتحدة وإيران هم لاعبان أساسيان خفيان في هذه المفاوضات أو في هذه الحرب، وأيضا هنا يمتد هذا المسار وصولا إلى باكستان. باكستان هي موجودة في المشهد ولها حضور قوي، وإن كان غير واضح حتى الآن ما هو الدور الباكستاني في الجبهة اللبنانية، ولكن نعم باكستان تشرف على المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران. وإذا افترضنا أو سقنا هذا الافتراض إنه الحرب بين إسرائيل وإيران وحزب الله هي حرب بالوكالة أيضا ما بين الولايات المتحدة وإيران، فهنا يظهر دور الباكستاني. طبعا إسرائيل تخشى أنه أيضا هنا يكون في مسار يخرج عن حسابات إسرائيل أو يفرض عليها إملاءات لا تكون قادرة على رفضها ولا تكون أيضا قادرة على الموافقة عليها، ومن هنا يكمن المأزق الاستراتيجي في هذه الحرب تحديدا بين إسرائيل وحزب الله.
1: دكتور عماد سلامي، فيما يتعلق بالمسار التفاوضي، هل بإمكان لبنان الرسمي في هذه المرحلة برأيك العودة عن هذه المفاوضات، أم أنه وصل إلى نقطة لا عودة منها؟
7: نعم، رئيس الجمهورية قال أن هذه آخر فرصة للبنان، يعني وبالتالي فهو زج الدور اللبناني بأن إما أن نكون أو لا نكون، بمعنى خاصة في ظل المواجهة مع إسرائيل. لذلك يعني لا خيارات كثيرة عند الجانب اللبناني، فهو مضطر أن يأخذ هذه المفاوضات وأن يدخل بها إلى النهاية، وهو يعني إلى حد ما يحاول أن تكون الولايات المتحدة الأمريكية إلى جانبه، وخاصة أن أمريكا لا تريد التصعيد في هذه المرحلة بينما هي تفاوض إيران، وتريد يعني خفض التصعيد إلى أكبر قدر ممكن، والمحاولة يعني حل المشكلة الإقليمية. ولكن من الواضح أن الدولة اللبنانية غير قادرة وحيدة عن الدخول في هذه المفاوضات وإبرام اتفاقيات، لأن المعني الأول والوحيد بهذه المعركة هم قوى مسلحة خارج إطار سيطرتها، وخاصة حزب الله، وهذا الحزب مرتبط ارتباطا وثيقا بإيران، فبالتالي يعني لابد أن تأخذ برأيه وتأخذ بقوته ووجوده على الأرض. إلى حد هذه اللحظة العلاقة مع حزب الله هي علاقة متوترة بين الدولة اللبنانية وحزب الله، خاصة أنه يرفض هذه المفاوضات وأن هناك تدخلات إيرانية بالدور اللبناني. هذا كله يوتر الأمور ويخلق أزمة في العملية الدبلوماسية، لذلك يعني زيارة قائد الجيش إلى باكستان ممكن أن تحدث بعض الخرق في هذا الإطار، وتجعل لبنان من باب المفاوضات الإقليمية موجود أيضا، بحيث أن يكون هناك نوع من التناغم بين التفاوضات الإقليمية والتفاوضات بين لبنان وإسرائيل، وبالتالي يتلازمان هذان المساران ويدفعان بالمفاوضات. واسمحي لي أن أقول أن إسرائيل تعرف في نهاية الأمر أنها لا تستطيع فقط التفاوض مع

0: في النهاية أن تكون هناك نظرة شاملة لهذه
1: هذا
0: العملية
1: على صعيد
0: التفاوضية
1: التفاوض
0: الدبلوماسية.
1: وصعيد العملية التفاوضية سيد سلامة، لكن على صعيد الميدان أيضا هنالك تصعيد فعليا من قبل إسرائيل، وصباح اليوم أيضا من قبل الجانب اللبناني وإطلاق هذه الصواريخ باتجاه إسرائيل. الآن هل لدى الدولة اللبنانية في ظل موازين القوى الموجودة داخليا ودوليا أن تتخذ قرارا من شأنه أن يلجم إسرائيل وما تقوم به على الأرض؟
0: يعني كل ما كانت الدولة اللبنانية مسلحة إقليميا يعني بدعم عربي ودولي، كل ما كان لديها قدرة أكثر في أن تلجم الاندفاع الإسرائيلية، وأيضا يعني الدعم الأمريكي لها ممكن أن يكون لذلك مظلة دولية ضاغطة على إسرائيل. ولكن نحن نعرف أن إسرائيل لا تأبه بالاتفاقات الدولية، وهي تقوم إلا أنها كما ذكر ضيفك في مأزق يعني في هذا الموضوع، لذلك لابد لها من أن تقوم بتسوية. والدولة اللبنانية كونها يعني الجانب الوحيد الذي يعطي إسرائيل ضمانات، وهي مستعدة أن تقوم بإبرام اتفاقيات وأن تقول أنها تمثل الشعب اللبناني والبرلمان اللبناني والأحزاب الموجودة في
1: نعم.
0: الحكومة، لا كل هذا يعطي ضغط على إسرائيل للجمها من الاندفاع
1: شكرا.
0: ومن عملية يعني ضربها للمناطق الأعمق في لبنان. فنتمنى خيرا.
1: دكتور عماد سلامي، أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية الأمريكية، كنت معنا من بيروت، شكرا لك. وأيضا شكرا للدكتور وليد حباس، الباحث في المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية مدار والخبير بالشؤون الإسرائيلية. إلى التطورات في مضيق هرمز، حيث أعلنت القيادة المركزية الأمريكية إسقاط مسيرتين إيرانيتين قالت إنهما كانتا تهددان حركة الملاحة الدولية في المضيق. تتزامن هذه التطورات مع حراك دبلوماسي باكستاني، حيث يقوم وزير الداخلية بزيارة إلى العاصمة الإيرانية طهران. ومن طهران ينضم إلينا مدير مكتب الجزيرة نور الدين الدغير، ومن واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد، ومن إسلام أباد مدير مكتب الجزيرة عبد الرحمن مطر. أهلا ومرحبا بكم جميعا. نور الدين الدغير، نبدأ معك ونستعرض معك النقاط الأساسية التي يجري تباحثها في مذكرة التفاهم، وما الذي تعتبره طهران واسطة العقد وسط التمسك بالشروط؟
2: نعم منى، بكل تأكيد اليوم يوم قد يكون يوما استثنائيا هنا بالعاصمة الإيرانية طهران لوجود وزير الداخلية الباكستاني ولقائه مع المسؤولين الإيرانيين، بكل تأكيد يحمل رسالة بحسب ما تم أعلن من قائد الجيش الباكستاني إلى المرشد الإيراني. هذه الرسالة ربما قد تكون نوع من الأجوبة الباكستانية للأسئلة الأمريكية بشأن مصير الاتفاق، بشأن النقاط العالقة في الاتفاق، وربما قد تكون أكثر من ذلك، هو نوع من دفع الجانب الإيراني للانخراط في عملية التوافق مع الولايات المتحدة الأمريكية. هذا تقريبا هو شق الزيارة وهدف الزيارة. هناك نقطة أساسية ومهمة منى، الزيارة في مثل هذا التوقيت ومن شخصية وسيطة وهي الشخصية الباكستانية، يعني أن بعض الخلافات لا تزال عالقة بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية وتحتاج إلى تواصل مباشر. ويبدو أن الجانب الباكستاني هنا والوسيط الباكستاني ربما سيفتح الخط بشكل مباشر على الأطراف الأمريكية. نتحدث عن ويتكوف، نتحدث عن كوشنر، ونتحدث هنا في طهران عن المسؤولين عن عراقتشي وعن قاليبوف كذلك، بمعنى أنه قد نشهد تواصلا ربما بشكل مباشر لحلحلة المسائل العالقة. وهذه المسألة قد لا تحتاج مرة أخرى إلى كتابة الرسائل وإلى فتح باب البريد الباكستاني باتجاه الولايات المتحدة الأمريكية بقدر ما تحتاج إلى فتح خط اتصال هاتفي. النقاط الإشكالية التي لا تزال باقية لحد الساعة، هناك المسألة اللبنانية مطروحة بشكل كبير جدا. لماذا؟ لأن طهران تصر على وقف إطلاق النار في جميع الجبهات كبند وعنصر أساسي وأولي ضمن مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة الأمريكية، تصر على أن تكون لبنان جزء من هذا التفاهم. أكثر من ذلك، هنا الجانب الإيراني وضع خطوطا أخرى يقول بأنه لا بد من الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي التي احتلتها أثناء الحرب الأربعين يوما، أي الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران، وهذا عنصر أساسي ومهم. ويبدو أن الوساطات بكل تلاوينها وبكل أشكالها دخلت على هذا الموضوع وتريد إيجاد حلحلة أولية ومهمة بين الإيرانيين والأمريكيين. هناك مسألة الأموال المجمدة، إيران تصر على استلام أموالها المجمدة، ربما قد لا تستلم كل المبلغ الذي تطلبه، لكن إيران تقول بأنها وصلت إلى تفاهم.

0: طهران والولايات المتحدة الأمريكية، بمعنى أن هناك اتفاق عام ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية على أن إيران ستستلم هذه الأموال. إيران تقول بأنها تريد ضمانات. يبدو أن الوسطاء الفاعلين في هذه الوساطة قدموا لإيران الضمانات الكافية والشاملة بأن إيران ستتسلم هذه الأموال المجمدة. لكن أين يقع الخلاف؟ هنا يقع الخلاف، متى ستتسلم؟ هل في بداية بداية التوقيع أم أثناء المفاوضات أم عند بداية المفاوضات النووية؟ كيف ستتسلم تلك الأموال؟ هل ستتسلمها بشكل كامل أم لا؟
1: الذي ستستلمه طهران في بداية فعليا هذا يعني توقيت التسليم والمبلغ، وأيضا لربما الحسابات التي من المفترض أن تستلم هذه الأموال.
0: نعم، هنا الصوت لا يصل بشكل جيد، لكن إذا فهمتك بشكل كامل فنتحدث عن الأموال، وهو أمر أساسي ومهم، وهي كيفية وصول الأموال إلى طهران. الخلاف الآن القائم هنا هو متى وكيف. متى؟ هل بداية المفاوضات؟ وسط المفاوضات؟ بداية المفاوضات النووية؟ الآن البحث في هذا الموضوع. كيف؟ هل ستتم الوصول على أموالها بنقدا من خلال تحويلها إلى مصرف معين تحدده إيران، أم ستسلمه عبر بضائع ومنتوجات تحتاجها إيران إلى السوق الداخلية، أو ما يصطلح عليه أمريكيا عبارة عن مواد غذائية ومساعدات؟ هذا النقاش لا يزال قائم الآن ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، ويبدو أن الوسطاء عملوا على حل هذا المشكل. هناك نقطة أساسية وهي نقطة المضيق، عنصر أساسي ومهم. هل بالتزامن؟ طهران ليس لديهم أي مشكل بالتزامن، لكن وفق إجراءات أمنية، لأن هناك إجراءات أمنية مفروضة على المضيق يجب الخروج منها، وهذا يتطلب نوعا من المدة الزمنية. لكن تقول طهران بأن الحصار لا يحتاج إلى تراجع، إلا إلى تراجع القوات الأمريكية إلى الخلف والسماح للسفن الإيرانية بالمغادرة. هذا عنصر أساسي ومهم يتم التباحث فيه. بالنسبة للبرنامج النووي، هناك إجماع ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية على أن يكون هناك تفاوض نووي، أن تكون هناك خطوط عرض للتفاوض النووي، لكن الخطوط التفصيلية سترحل إلى المرحلة الثانية. لماذا؟ لأن الإيرانيين يقولون بأن هذه المفاوضات تحتاج إلى خبراء وتقنيين وتحتاج إلى أمور تقنية، لأننا طهران ستتفاوض في النووي وستتفاوض كذلك في العقوبات، وهذه أمور تقنية تحتاج إلى جلسات مطولة، وهو ربما ما قد يأخذ أقل تقدير من شهرين إلى 6 أشهر من المفاوضات بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. لذلك نحن الآن ننتظر هنا في طهران ما سيسفر عنه اللقاء الباكستاني الإيراني وكذلك اجتماعات الهيئات العليا هنا في طهران.
1: جزيل الشكر لك مدير مكتب الجزيرة نور الدين تغير، كنت معنا من طهران إلى واشنطن. ينضم إلينا من هناك مراسل الجزيرة محمد الأحمد. محمد، بحسب التسريبات ما الذي تتضمنه مسودة مذكرة التفاهم التي يجري التوافق على خطوطها العريضة في واشنطن أو بحسب واشنطن؟
2: الخطوط العريضة لمسودة مذكرة التفاهم بين الجانبين قائمة على 3 نقاط رئيسية. أولا، مسألة مضيق هرمز. الإدارة الأمريكية تصر على ضرورة فتح المضيق فور التوصل إلى هذه المذكرة، مع معارضة أي رسوم تقوم إيران بفرضها على حركة العبور. ثم من ثم الانتقال إلى النقطة الثانية وهي المسألة النووية. الولايات المتحدة تصر على وضع قيود صارمة فيما يتعلق بالقيود على أنشطة التخصيب الإيرانية المستقبلية، وكذلك وضع آلية من أجل التخلص من مخزونات إيران من اليورانيوم عالي التخصيب. والنقطة الثالثة تتمثل في مسألة الأموال الإيرانية المجمدة أو مسألة تخفيف العقوبات. الإدارة الأمريكية في هذا السياق أوضحت بأنه لن يكون هناك أي تقديم لأموال من جانب الولايات المتحدة لإيران أو تخفيف العقوبات ما لم توافق إيران على تقديم تنازلات ملموسة يمكن التحقق منها فيما يتعلق بالمسألة النووية. ولعل وزير الخارجية الأمريكي وضع معادلة واضحة فيما يتعلق بالمرحلة المقبلة، وهي إعادة فتح مضيق هرمز بشكل فوري مقابل رفع الحصار الأمريكي. الإدارة الأمريكية والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد بالمقابل بأن المفاوضات مستمرة وبأن الاتفاق بات قريب من أي وقت مضى، بانتظار هذا الرد الإيراني على المقترحات الأمريكية المعدلة. بالرغم من أن ترامب كان يتوقع اختراق قبل نهاية هذا الأسبوع، واشنطن تشير إلى أن هذه

0: حتى تتقدم بأن إيران لا تزال مهتمة بإبرام اتفاق. لا بل الرئيس دونالد ترامب لوح بأن إيران لا تملك خيار سوى الاتفاق والموافقة على هذا الاتفاق بحسب ما قال منى.
1: محمد، في ذات السياق وفي إطار آخر، دعنا في صورة التفاعلات فيما يتعلق في ما يجري الحديث عن أن إسرائيل كثفت تجسسها على المفاوضين الأمريكيين لمعرفة تفاصيل محادثات إدارة ترامب مع إيران.
0: هي في الحقيقة تقارير أمريكية لافتة ومتواترة تشير لمستوى غير مسبوق من القلق داخل المؤسسة الأمنية الأمريكية بشأن أنشطة التجسس الإسرائيلية، في وقت أيضا تشهد فيه العلاقة بين ترامب ونتنياهو نوع من التباينات المتزايدة حول كيفية التعامل مع إيران. بحسب شبكة NBC نيوز التي كانت أول من أورد هذا الخبر، رفعت وزارة الحرب الأمريكية خلال الأسابيع الأخيرة مستوى التهديد المرتبط بالتجسس الإسرائيلي إلى أعلى درجة ضمن تصنيفات مكافحة التجسس، بعد تقييم داخلي خلص إلى تنامي محاولات جمع المعلومات المتعلقة بآلية صنع القرار داخل إدارة ترامب، خصوصا فيما يتصل بالمفاوضات مع إيران تحديدا. في سياق نفسه أيضا نيويورك تايمز نقلت عن مسؤولين حاليين وسابقين أن أجهزة الاستخبارات الأمريكية تخشى من تكثيف جهود التنصت على كبار المسؤولين المعنيين بالملف الإيراني، بمن فيهم المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف. كما تحدثت التقارير عن حوادث سابقة تتعلق بمحاولات زرع أجهزة أو برمجيات تنصت استهدفت مسؤولين أمريكيين. رغم أن واشنطن وتل أبيب تواصلان تعاونهما العسكري والاستخباراتي الوثيق كما هو معروف، خصوصا في مواجهة إيران، لكن هذه التقارير تعكس نوع من التراجع في مستوى الثقة بين الجانبين. يأتي ذلك أيضا في وقت يدفع فيه ترامب نحو تسوية دبلوماسية مع طهران، بينما تبدي إسرائيل تشككا في جدوى الاتفاق وتفضل خيار الضغط العسكري. إسرائيل نفت بشكل قاطع هذه الاتهامات عبر سفارتها في واشنطن. البيت الأبيض والبنتاغون امتنع عن تأكيد تفاصيل هذه التقارير، لكن مجرد صدور مثل هذه التقييمات داخل المؤسسات الأمنية الأمريكية يشير إلى أن الخلافات السياسية القائمة بدأت تنعكس على الملفات الاستخباراتية الحساسة، وقد تدفع واشنطن إلى تجديد إجراءات الحماية وتقليص نطاق بعض المعلومات التي يجري تبادلها مع الجانب الإسرائيلي. منى،
1: محمد الأحمد مراسل الجزيرة كنت معنا من واشنطن، شكرا لك. وإلى إسلام أباد ينضم إلينا مدير مكتب الجزيرة عبد الرحمن مطر. عبد الرحمن، الجهود الباكستانية على خط الوساطة مستمرة، ما هو المنشود باكستانيا سواء من وجود وزير الداخلية الباكستاني في طهران ووجود قائد الجيش اللبناني في إسلام أباد؟
2: بالتأكيد باكستان لديها آمال عريضة في أن تنجح في جهودها الوساطة وتقرب وجهات النظر بين أمريكا وإيران، وأن يتوصل الطرفان بالتأكيد إلى مذكرة تفاهم، إطار عمل أو أي شيء من هذا القبيل. وزير الداخلية الباكستاني كان قد التقى أول الأمر بنظيره الإيراني في قرغيزستان قبل يومين، وبعد هذا اللقاء الذي وصف هنا في باكستان بأنه كان هاما للغاية، جاء وزير الداخلية إلى باكستان، التقى برئيس الوزراء والتقى بقائد الجيش، وانطلق مساء أمس يحمل رسالة هامة وخاصة كما قيل إلى المرشد الإيراني. وزير الداخلية بمجرد وصوله إلى طهران هو أيضا أدلى بتصريح نادر حقيقة لإحدى وسائل الإعلام الإيرانية، وقال فيها بكل وضوح وصراحة بأنه يحمل رسالة هامة إلى المرشد الإيراني. بحسب ما نعلم من مصدر فإن هذه الرسالة تتضمن مجموعة من الأفكار الباكستانية المتعلقة تحديدا بملف الأرصدة الإيرانية أو الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج، ونستطيع أن نفهم أن باكستان تسعى من خلال هذه الرسالة الخاصة إلى المرشد لمحاولة طرح هذه الأفكار ومحاولة إقناع الجانب الإيراني بالموافقة على هذه الأفكار أو على الأقل على بعض منها، ليتم بعد ذلك نقل هذه المقترحات والآراء والموافقات الإيرانية سواء الجزئية أو الكلية إلى الجانب الأمريكي على أمل أن يتم التوصل إلى اتفاق. فيما يتعلق بزيارة قائد الجيش اللبناني إلى باكستان، بالفعل هي زيارة هامة وهي تأتي أيضا في توقيت هام. باكستان تتوسط بين أمريكا وإيران، والملف اللبناني حاضر بقوة في المفاوضات الأمريكية الإيرانية، وهناك أيضا مفاوضات لبنانية إسرائيلية، لكن باكستان لأنها لا تعترف بإسرائيل وليس لها علاقة بإسرائيل، فبالتأكيد هي ربما ليس لديها اطلاع كامل بملف المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، بالرغم من أنها تتم تحت مظلة أمريكية. وربما، وأنا أتكلم الآن في زاوية التحليل، ربما تكون باكستان مهتمة بالحصول على معلومة تفيدها، معلومة عن المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية تفيدها في ملف المفاوضات الأمريكية الإيرانية. على كل حال، هذا اللقاء المرتقب الآن بين قائدي الجيش اللبناني والباكستاني هنا في مدينة راولبندي القريبة من العاصمة إسلام آباد، نحن نترقبه حقيقة وننتظر الإعلان الرسمي وربما البيان الرسمي الصادر بعد ذلك عن تفاصيل هذه الزيارة.
1: جزيل الشكر لك مدير مكتب الجزيرة في إسلام آباد عبد الرحمن مطر. وقبل الانتقال إلى الضيوف، ننوه لهذا الخبر العاجل، موقع والله عن مصادر الجيش الإسرائيلي بدأ تنفيذ عمليات برية محدودة في أطراف مدينة النبطية لكشف المسلحين والعبوات الناسفة. إذن موقع والله يتحدث وينقل عن مصادر بأن الجيش الإسرائيلي بدأ تنفيذ عمليات برية محدودة في أطراف مدينة النبطية لكشف المسلحين والعبوات الناسفة. والآن إلى طاولة الحوار، ومعنا هنا في الاستوديو دكتورة ستاري صادقي، أستاذة الدراسات الأمريكية في جامعة طهران، وأيضا معنا هنا في الاستوديو السيد باتريك مارا، الرئيس السابق للجنة الحزب الجمهوري في واشنطن. أهلا ومرحبا بكما سيدة ستاري. أبدأ معك، إيران تشترط وقف الحرب على كافة الجبهات فعليا وتحديدا في لبنان، بالتالي نحن لربما نكون أمام ساعات وأيام حاسمة بانتظار الرد الإيراني على مسودة مذكرة التفاهم وبانتظار مخرجات زيارة وزير الداخلية الباكستاني إلى طهران، كلها عوامل هامة برأيك وبحسب القراءة الإيرانية، كيف ستساهم في رسم المشهد؟
3: بالنسبة لإيران فإن الرد الإيراني كان واضحا، أننا سنؤخر إرسال الرد المعدل إلى أن يتم وقف إطلاق نار في لبنان. أعتقد أن هذه المحادثات مهمة للغاية في تيسير المحادثات بين البلدين، والتي يجب أن يكون هنالك فقط لوقف إطلاق النار في لبنان أيضا، لكن أيضا نقطة مذكرة التفاهم بإمكاننا أن نتخيل من أجل لكي يتم الوصول إلى تفاهم مشابه. رأينا في السابق الحكومتان تغيران صياغة الشروط من أجل تقديم فهم واضح، من مثلا فيما يتعلق بمضيق هرمز رأينا تغييرا للكلمات في مسألة الموضوع النووي أيضا، وفي موضع وبالنسبة للموقف فيما يتعلق بالتخصيب اليورانيوم أو الأسلحة النووية. أعتقد أنه على هذا الموضوع مهم للغاية، وأنا أمل أنه سييسر ويسرع عملية المحادثات من أجل التوصل إلى وصول فعلي لمذكرة التفاهم. لا يمكننا أن نكون متفائلين بشكل مبالغ فيه، لأنه ما دامت المواقف من واشنطن هي نفسها، فإن إيران ستصر على مسألة وقف إطلاق النار في لبنان، وهذا الأمر لن يغير بشكل كبير سير المحادثات التي رأيناها لحد الآن. وعلينا أن نكون صادقين أيضا أننا كنا قريبين جدا إلى مسألة التوصل إلى اتفاق خلال الأسابيع الماضية، لكن بتصريح واحد وربما اشتباك واحد فإن كل هذه الأمور ابتعدت عن تحقيق هدف فعلي. أعتقد أنه يجب علينا أن نراقب بحذر ما الذي هذه الاجتماعات الحاصلة، وباستطاعتنا أن نرى لكي نرى إذا ما كان هنالك رغبة للمضي قدما.
1: سيد باتريك، تقول سيدة ستاري أنه لا يمكننا أن نكون متفائلين بشكل مبالغ به، وأنه في الأسابيع السابقة كنا نقترب أو نعيد ونكرر ذات المشهد بأننا نقترب من اتفاق، تصريح واحد ولربما تحرك عسكري واحد يهدم كل شيء. بالنسبة للولايات المتحدة كيف يبدو المشهد اليوم؟ هل هو مكرر لربما عن مشهد سابق أم هنالك شيء مختلف هذه المرة؟
3: أعتقد أن أحد الأمور الكبرى التي يمكن أن نرى عليها أن الرئيس ترامب يقول الآن في الأيام العادية يقول قد يهاجم

0: الرئيس ترامب في منشوراته على تروث سوشال قد يهاجم أي شيء يتعلق بإيران، لكنه كان هادئا بشكل ملفت. هو يتحدث عن القضايا المحلية، هو يهاجم الديمقراطيين وأشخاص في حزبه، وأيضا وضع أن هو لا يتحدث عن إيران لأنه لا يريد أن يصل إلى اتفاق. لكن خلال اليومين السابقين سمعنا المرشد الأعلى يقول إن إيران قد انتصرت في الحرب. هذا شيء عادة سيرد عليه الرئيس ترامب عادة بشكل فوري ومباشر، وربما يستخدم كلمات مثيرة للاهتمام. لكن أعتقد أنه الرئيس ترامب فهم أن الإيرانيين عندما يذهبون إلى طاولة المفاوضات هم يحتاجون أن يأتوا من موقف قوة من بلادهم. بالتالي الأمريكيون يتقبلون مسألة أن الإيرانيين أنهم يقولون لشعبهم أنهم انتصروا، لأن هذا الأمر قد يرضي الصقور في إيران. لكن لأن سيكون من الصعب جدا على الإيرانيين أن يذهبوا إلى طاولة المفاوضات بدون إرسال مؤشرات إلى شعبهم بأنهم منتصرين. بالتالي الأمر غير معتاد أن يكون هنالك يقول أحد أنه انتصر وأن الولايات المتحدة قد انهزمت ولا يرد الرئيس ترامب. أعتقد أن الولايات المتحدة تظل متفائلة بإمكانية التوصل إلى اتفاق، لأنه حتى برغم هذه الهجمات السيارات التي تم إسقاطها في الولايات المتحدة تقوم بهذا الأمر من أجل حماية الملاحة الدولية وحماية سفنها وحماية شركائها في الخليج. لكن الولايات المتحدة والدبلوماسية الخاصة بها ما تزال تتحرك.
1: طيب، هل ترى بأن المشهد يقترب إلى أن يكون هنالك اختراق ما، على الرغم من أن البنود الأساسية المطروحة لا تزال عالقة لربما بشكل أو بآخر؟ وإلى أي مدى من الممكن أن يتم التوصل إلى مذكرة تفاهم والبرنامج النووي والذي هو أساس كل شيء فعليا في هذا المشهد متجاهل في هذه المرحلة؟
0: علينا أن نتذكر أن هذا جسر مؤقت، مذكرة التفاهم من أجل التوصل إلى اتفاق، هي جسر للتوصل إلى اتفاق. علينا أن نفترض أن الولايات المتحدة قد أطلقت نوعا من الحوار، ولربما سيكون هنالك اتفاق مسبق على القضايا في الوقت الذي يقتربون فيه إلى مذكرة التفاهم. علينا أن نتذكر أن وزير الخارجية ماركو روبيو قال خلال جلسة الاستماع أمام الكونغرس التي أدلى بها أن إيران قد كانت منفتحة حول برنامجها النووي بشكل لم يحصل في السابق مع حديثها مع الولايات المتحدة. لكن هذا مؤشر أن القضية النووية هي تظل القضية الأولى، مثلما رأينا أنه عندما قامت إيران بمهاجمة مطار الكويت، ولا يمكن السماح بهذا الأمر أيضا أن يحدث.
1: وما الذي فهمته سيد باتريك من ما نقلته أكسيوس عن تسريبات بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوعز ب يعني أن يكون هنالك فريق مكون من 100 خبير في الشأن النووي في الولايات المتحدة لدعم العملية التفاوضية؟ ما الذي نفهمه من ذلك حول المسار القادم نوويا؟
0: دائما هنالك تسريبات حول أي موقف، لكن بالتأكيد الخبراء النوويين في الولايات المتحدة ينظرون إلى هذا الأمر. لكن فيما يتعلق بال450 كيلوغرام من اليورانيوم عالي التخصيب، علينا أن نتذكر أنه في الظروف العادية قد يتطلب من إيران 3 أسابيع فقط لزيادة تخصيب هذه المواد بنسبة 90% من أجل صنع جهاز نووي أو سلاح نووي. بالتالي الأمر ليس مقبولا للولايات المتحدة ولا إسرائيل ولا حتى لدول الخليج أن يكون لإيران في حوزتها مثل هذا السلاح.
1: سيدة ستاري، هنالك من يرى بأن يعني الحديث عن التوصل إلى مذكرة تفاهم في ظل تجاهل الملف النووي في حتى في هذه المرحلة الأولى قد يقود إلى زعزعة الاتفاق في مرحلة 60 يوما تحديدا، خاصة وأن الملف النووي هو الأبرز الذي من أجله كما تقول الولايات المتحدة أصلا بدأت هذه الحرب. الآن يجري الحديث طبعا بحسب موقع إكسيوس أن هنالك 100 خبير نووي سيعدون خططا للتعامل مع بند النووي عالي التخصيب تضعها واشنطن على الطاولة بعد فترة 60 يوما. إذن أمريكا تعد العدة للملف الأكثر صعوبة، للملف

0: الشائك، ما الذي تعده طهران؟
1: إن القضية النووية هي بالتأكيد هي نقطة خلاف أساسية في هذه النقاشات. علينا أن نفهم موقف البلدين بالنسبة لإيران، أن يكون هنا أن تكون قد تقبلت أو قبلت التنازلات التي قدمتها خلال الاتفاق النووي خلال فترة الرئيس أوباما، وفي حقيقة الأمر لم تحصل على أي شيء مقابل هذا الأمر. وفي هذا الاتفاق تم إسقاطه بشكل أحادي من قبل الولايات المتحدة، وكان هنالك انخراط مع الولايات المتحدة في مناسبتين في يونيو عام 2025 وفي فبراير عام 2026، وبعد ذلك تعرضت للهجوم. أصبح هذا الأمر خطا أحمر صارما. إيران تقول لن نتفاوض مع الولايات المتحدة حول القضية النووية لأن هذا تكرار للنمط السابق، وربما سنصل إلى نفس النتيجة والتبعات، ولا نتوقع أي طرف عقلاني أن يقوم بهذا الأمر. بالنسبة للولايات المتحدة، ترامب عليه أن يبيع هذه الاتفاق على أنه اتفاق أفضل من أوباما. لا يمكنه أن يصل إلى اتفاق مع القضية النووية. نحن نرى أيضا تركيز إيران أنه عدم سعيها للحصول على سلاح نووي، وهو حسب المعلومات الاستخباراتية والتقديرات الاستخباراتية الأمريكية، إيران لم تسعى أبدا للحصول على سلاح نووي، وهذا الشيء تم تأكيده وترسيخه. إيران جزء من اتفاقية حظر انتشار الأسلحة النووية، وقالت أكدت عدة مرات أنها لا تسعى لتطوير سلاح نووي. أنا أفترض أن هؤلاء الخبراء النوويون مجتمعون من أجل مساعدة ترامب في أن يجد فقرة خاصة في مذكرة التفاهم خاصة بالموضوع النووي ستكون مقبولة لإيران، ومع ذلك يمكن إمكانه أن يبيعها على أنها نصر، وهذا الأمر سيكون صعبا على ترامب، لكنه الخيار الوحيد المتوفر له لكي يصل إلى اتفاق. لأنه ما نسمعه من إيران أن إيران لن تضمن هذه القضية في هذه المرحلة في مذكرة التفاهم. الأمر يعود للمفاوضين بعد مذكرة التفاهم، لكن في هذه المرحلة هذه قضية أساسية إيران لن تتقبلها.
0: وتحديدا عند هذه النقطة، ما هو الدور المنشود من قبل إيران للمنظمة الدولية للطاقة الذرية في هذه المرحلة، في مرحلة اليوم التالي للحرب وما بعد 60 يوم، في حال تم التوافق على يعني مذكرة التفاهم؟ من جهة إيران يعني لديها تاريخ عدم ثقة بهذه المنظمة، على الأقل كما تقول ويقول يعني في آخر تصريح لنائب وزير الخارجية الإيراني بأن دورها مسيسا. ومن جهة ثانية، ما الخيار إن لم تتعامل معها؟ إذن ما الخيار أمام إيران؟
1: سأجيب على سؤالك الثاني أولا. بالنسبة لإيران، الموضوع يعود إما الحرب أو القبول باتفاق يحرس مصالحها الوطنية. إيران ستختار وستفضل العودة إلى الحرب التي تمكنت إيران من النجاة منها، ولم تخسر أي شبر من أرضها ولا أي جزء من هيكلها السياسي، هي ظلت سليمة، وهم يعتبرون أنهم خرجوا من هذه الحرب منتصرين. الخيار الثاني هو قبول اتفاق يحمي مصالح الوطنية. بالنسبة لإيران، الحرب هي ليست أسوأ سيناريوهات. أسوأ سيناريوهات لإيران هو قبول اتفاق يهدد مصالحها الوطنية، ولا يضمن لها حتى أن الولايات المتحدة لن تقوم بمهاجمة البلاد مرة أخرى. بالتالي هذا فيما يتعلق بسؤالك الثاني. سؤالك الأول، إيران تعاونت مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية فيما يتعدى البروتوكول خطة العمل الشاملة، وضع نظاما رقابة على إيران في هذا في عهد أوباما لم يكن مسبوقا، وكان يتخطى البروتوكولات الخاصة بالتحقق والتفتيش، لكن تم مهاجمة العلماء الإيرانيين النوويين وتم اغتيالهم، وخاصة تحت إدارة غروسي الوكالة فشلت في حماية حياة العلماء الإيرانيين، وفشلت أيضا في معاقبة المسؤولين عندما قامت الولايات المتحدة وإسرائيل بالتفاخر باغتيال هؤلاء العلماء. بالنسبة لإيران فإن التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدون أي ضمانات وبنفس النمط الذي أدى إلى اغتيال أصولها العلمية، هذا الأمر ليس له معنى. هم يفضلون ولربما سيقبلون التحقق وعمليات التفتيش فقط إذا ما كان هنالك إطار عمل سيمنع أي دولة من مهاجمة إيران ومنشآتها النووية وعلمائها النوويين.
0: فيما يتعلق بكل موضوع الأرصدة الإيرانية المجمدة الآن في هذه المرحلة، والذي يعني يبدو هو الملف الأكثر بروزا في هذه المرحلة، إيران تطالب وتقول بأنها تريد الإفراج بشكل أولي عن 12 مليار دولار، ومن ثم يجري الحديث وتريد توضيحات فيما يتعلق ب يعني المبلغ عامة وأين سوف يتم وضعه في أي بنوك وتوقيت فعليا هذا التسليم وآلية التسليم. برأيك هل المشهد لا يزال في بدايته أم أنه يحرز تقدما، خاصة مع وجود وزير الداخلية الباكستاني في إيران تحديدا لأجل هذا البند؟
1: لسوء الحظ مهما حاولت باكستان والأطراف الإقليمية أن تتوسط ومهما حاولت إيران أن ترحب بهذه الوساطة، نحن نرى لغة خطاب وأيضا تصرفات من الولايات المتحدة مناقضة لأي محاولات للتوصل إلى مذكرة تفاهم. كان هنالك سيكون حديث عن إعادة توجيه الأصول الإيرانية إلى دول الخليج الفارسي. هذه أموال التي سرقتها كانت واقعة تحت العقوبات وأيضا من قبل الولايات المتحدة. الآن بدلا من التحرك نحو الشيء ربما سيحل هذه المشكلة، نحن نرى تصريحات متناقضة وتجعل من الوضع أكثر تعقيدا. بالتالي إذا مقام أرادت الولايات المتحدة أن تقوم بهذا الأمر، هذا يعني أن الاتفاق ميت ولا يمكننا أن نأمل بأي شيء أو نتيجة مرجوة منه.
0: يعني بالنسبة لإيران، يعني بتقديراتك هل هذا البند قريب من الحل أم أن طريقه لا يزال طويلا؟
1: بالتصريحات الأخيرة من مجلس الشيوخ أعتقد أننا ربما أمامنا طريق طويل.
0: يس سيد باتريك، بس فقط اسمح لي أن أسألك السؤال ومن ثم سأعطيك. فيما يتعلق بكل موضوع رفع العقوبات والأرصدة المجمدة، حدث أن رفعت العقوبات على أموال كانت في كوريا الجنوبية نقلت إلى قطر على أن يعني تسلم لإيران، لكنها حظرت مرة أخرى، ما فتح باب عدم ثقة إضافي لدى طهران. الآن ما الذي يضمن بالفعل أن هذه الأموال سيتم الإفراج عنها وفق المراحل المتفق عليها وتسلم بالفعل إلى إيران؟
1: بداية من المهم أن وزير الخزانة لديه فريق دراسة إذا ما يمكن استخدام نسبة من هذه الأموال المجمدة من أجل إعادة بناء ما تم تدميره في دول الخليج نتيجة القصف الإيراني. منشآت الطاقة التي دمرتها إيران وفي السعودية وفي قطر وأيضا التعويضات لحلفاء الخليج، لكن هنالك موضوع دراسة، هذا فقط يدرس، بالتالي لم يتم اتخاذ خطوة فيه. لكن فيما يتعلق بالأصول المجمدة والعقوبات فإن الولايات المتحدة قالت أن هذه ستكون تعتمد على أمور تقوم بها إيران، ستحصل مقابلها على بعض الأصول المجمدة وسيتم رفع بعض العقوبات. معظم هذه العقوبات متعلقة بالقضية النووية، بالتالي تم دفعها وتم وضع الخطوات النهائية متعلقة بالقضية النووية. لكن ما يظل الخط الأحمر بالنسبة للولايات المتحدة الأصول المجمدة والعقوبات هي الخط الأحمر بالنسبة لإيران، بالتالي يجب أن يكون هناك اتفاق حول هذه النقطة. في الولايات المتحدة لدينا نقطة 45% حسب من الإيرانيين يعيشون في الفقر حسب استطاعة الرأي. إيران تحتاج المال للدفع للشرطة للحرس الثوري، بالتالي ليس لا يمكنها لإيران أن تستمر بعدم امتلاكها لهذه الأموال وأن تخضع على العقوبات، بالتالي هذا الإحباط الاقتصادي يبدو مستمرا من الولايات المتحدة
0: متباعدة، لكن لا نعلم ما الذي من الممكن أن يصدر اليوم تحديدا في هذا الشأن. يعني اختصار شديد فيما يتعلق بكل موضوع التقارير التي تتحدث عن تجسس إسرائيل على المفاوضين في الولايات المتحدة، كيف تنظر الولايات المتحدة بأن

0: أن حليفا استراتيجيا يحاول التأثير على مسار تفاوضي حساس كما هذا المسار.
1: نعم، أعتقد أن بين الولايات المتحدة ستشعر بالاستياء. أعتقد أن الرئيس ترامب سيوصل هذه الرسالة إلى بنيامين نتنياهو.
0: جزيل الشكر لكما ضيوفنا الكرام. كنت معنا هنا في الاستوديو دكتورة ستاري صادقي وأيضا السيد باتريك مارا، شكرا جزيلا لكما. كشفت شبكة ام بي سي نقلا عن مسؤولين امريكيين حاليين وسابقين ان وزارة الدفاع الامريكية البنتاغون رفعت مستوى التحذير من انشطة التجسس الاسرائيلية داخل الولايات المتحدة الى درجة حرجة. وحسب ام بي سي فان هناك قلقا داخل المؤسسات الامنية الامريكية من اتساع نطاق قيام اسرائيل بجمع المعلومات ضد حليفها الابرز. وقد نفى مسؤول في البيت الابيض لشبكة ام بي سي ما ورد في التقرير.
2: مستوى حرج بلغه التهديد المرتبط بأنشطة التجسس الإسرائيلية على الولايات المتحدة بحسب وسائل إعلام أمريكية استنادا لمسؤولين أمريكيين. وأكد هؤلاء المسؤولون أن وكالة الاستخبارات العسكرية أصدرت تقييما داخليا جديدا صنف قدرات إسرائيل في مجالي التجسس البشري وجمع المعلومات التقنية عند أعلى مستوى. ويتضمن التقييم وثيقة داخلية من 7 صفحات تتناول عددا من الحوادث التي عززت المخاوف الأمريكية من النشاط الاستخباراتي الإسرائيلي بحسب شبكة ان بي سي نيوز، التي أشارت إلى أن القلق يتركز على محاولات محتملة لمراقبة كبار المسؤولين الأمريكيين والحصول على معلومات تتعلق بالمداولات الداخلية والقرارات المرتبطة بالنزاعات الإقليمية في ظل التوترات المتزايدة بين واشنطن وتل أبيب بشأن الحرب مع إيران ومسار التعامل معها. ووفق نيويورك تايمز فإن إحدى الوثائق الاستخباراتية أشارت إلى حوادث اكتشف خلالها موظفون دفاعيون أمريكيون في إسرائيل وجود برمجيات تنصت زرعت سراً على هواتفهم. وذكرت الصحيفة أن من بين الشخصيات التي تحظى باهتمام خاص لدى أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية المبعوثة الخاصة للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف، إلى جانب كل من مايكل ديمينيو المسؤول عن ملف سياسات البنتاغون الخاصة بالشرق الأوسط، وإلبريدج كولبي وكيل وزارة الدفاع للسياسات الذي يعد من أبرز المؤيدين داخل الإدارة الأمريكية لاتباع سياسة خارجية أكثر تحفظا.
3: أظهر مسؤول إدارة ترامب في الفترتين الرئاسيتين السابقة واللاحقة قدرا كبيرا من عدم الكفاءة والاستهانة بأبسط الإجراءات الأمنية التي يجب على كل مسؤول الالتزام بها بدءا من أدنى المستويات الوظيفية وصولا إلى من يعملون مباشرة مع الرئيس ولصالحه.
2: السفارة الإسرائيلية في واشنطن نفت الاتهامات، فيما وصف مسؤول في البيت الأبيض لشبكة ان بي سي نيوز المعلومات بالكاذبة، وقال إنها مبنية على مصادر لا تمتلك معرفة مباشرة بالوقائع.
4: في الواقع تتعاون أجهزتنا الاستخباراتية الموساد والCIA وتتبادل المعلومات، ولا حاجة للتجسس على أي من البلدين لأنهما يتشاركان المعلومات نفسها، بل إن مستوى التعاون الاستخباراتي على الأرجح أكبر في الوقت الراهن في ظل انخراطنا في صراع مع إيران.
2: وتعيد هذه التقارير إلى الواجهة أزمة الثمانينيات التي هزت العلاقات الأمريكية الإسرائيلية عقب كشف قضية الجاسوس الإسرائيلي الأمريكي الشهير جوناثان بولارد الذي حكم عليه بالسجن 30 عاما بعد إدانته بتسريب وثائق شديدة السرية إلى إسرائيل، وهو الذي استقبل استقبال الأبطال نهاية 2020 في تل أبيب.
5: مستوى التجسس الإسرائيلي على الولايات المتحدة والتحذيرات الأخيرة بحسب صحف أمريكية قد يدفع وزارة الحرب إلى مراجعة نطاق المعلومات التي يتم تبادلها مع الضباط الإسرائيليين أو فرض قيود إضافية على قنوات تبادل المعلومات الحساسة. أحمد الرهيد، الجزيرة، واشنطن.
0: إذن هذه التغطية مستمرة معكم مشاهدينا، وأشير فقط إلى هذا الخبر العاجل ولا تنقل عن مصادر أن الجيش بدأ تنفيذ عمليات برية محدودة في أطراف مدينة النبطي في لبنان لكشف المسلحين والعبوات الناسفة. إذن وصلنا على رأس الساعة، والتغطية مستمرة للتصعيد الإسرائيلي في لبنان والمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، كما المفاوضات الإيرانية الأمريكية والوضع في مضيق هرمز. وفي آخر التطورات، أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض صاروخين أطلقا من لبنان باتجاه الجليل الأعلى، وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أفادت برصد إطلاق صواريخ من لبنان باتجاه الجليل الأعلى، هو الأول منذ إعلان وقف إطلاق النار الجديد بين لبنان وإسرائيل. في هذه الأثناء أفاد مراسل الجزيرة بشن الجيش الإسرائيلي غارات على بلدات في جنوبي لبنان تركز معظمها في قضاء النبطي. هذا ونقل موقع ولا عن مصادر تأكيدها أن الجيش الإسرائيلي بدأ تنفيذ عمليات برية محدودة في أطراف مدينة النبطي لكشف المسلحين والعبوات الناسفة. من جهته أعلن حزب الله عن سلسلة عمليات قال إنها استهدفت تجمعات وآليات للجنود الإسرائيليين في الناقورة وأطراف يحمر شقيف وحداثة. بموازاة هذه التطورات، من المقرر أن يلتقي قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل اليوم في إسلامباد بقائد الجيش الباكستاني عاصم منير. وفي تطورات الوضع بمضيق هرمز، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية إسقاط مسيرتين انقضاضيتين إيرانيتين قالت إنهما كانتا تهددان حركة الملاحة الدولية في المضيق. في غضون ذلك، أفادت وكالة إسنا الإيرانية بأن وزير الداخلية الإيراني تسلم من نظيره الباكستاني رسالة من قائد الجيش عاصم منير إلى المرشد الإيراني. من جهتها، نقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن وزير الداخلية الباكستاني قوله إن الرسالة التي حملها مهمة، معربا عن أمله أن تسير الأمور جيدا وأن تصل إلى نهايتها. البداية بالتطورات في لبنان، وتنضم إلينا من صور جنوب لبنان مراسلة الجزيرة كاترين حنا، ومن رام الله مراسلة الجزيرة فاطمة خميسي. أبدأ معك كاترين، وما الذي لوحظ من تطورات في الميدان، خاصة على ما يبدو مع عزم إسرائيلي بعملية برية محدودة في أطراف مدينة النبطي، وكذلك كيف يسير هذا الواقع الميداني على ضوء زيارة قائد الجيش اللبناني إلى إسلامباد؟
6: نعم غنوة، حتى هذه اللحظة لا معطيات دقيقة عن هذا التقدم البري ميدانيا باتجاه أطراف مدينة النبطية، ولكن ما يمكننا التحدث عنه هو ما كنا نرصده طوال الأيام والأسبوعين حتى الماضيين في تلك المنطقة التي كانت تركزت عليها الغارات الإسرائيلية من المسيرات والمقاتلات بشكل مكثف. آخر الغارات هناك اليوم قبل قليل على مدينة النبطية وعلى عبة وزفتة أيضا ودوير في ذلك القضاء، لكن طوال الأيام الماضية كان هناك كثافة نارية من المقاتلات والمسيرات باتجاه بلدات عدة هناك ككفر تبنيت وحروف وتول وغيرها من البلدات كأرنون، علما أن الجيش الإسرائيلي كما نعلم كان قد وصل بتوغله البري في تلك المنطقة نحو زوطر الشرقية ونحو قلعة شقيف وسيطر عليها. وقد تكون هناك محاولات تقدم، لسيما وأن التقارير كانت تحدثت طوال الأيام الماضية عن محاولات مستمرة ربما وعن نية للجيش الإسرائيلي للتقدم نحو مرتفع علي الطاهر الذي كان أيضا أمطره الجيش الإسرائيلي خلال الفترة الماضية بالقصف المدفعي وبالغارات الإسرائيلية، ولكن نعلم أن التقدم نحو مدينة النبطي نفسها دونه الكثير من التحديات، أبرزها التضاريس والطبيعة الجغرافية وسلسلة الجبال المحيطة بمدينة النبطي، بالإضافة إلى كون مدينة النبطي هي من المدينة مدينة ذات الكثافة السكانية الكبيرة. صحيح أن الجيش الإسرائيلي كان ربما مهد لكل هذه التوغلات من خلال طلبات الإخلاء التي كانت توجه للمرة الأولى إلى تلك المدينة في هذه المرحلة، ولكن هناك بطبيعة الحال تحصينات ومراكز غير مرئية، مواقع غير مرئية لحزب الله، يفترض أنها تشكل تحصينات وأيضا تحديات لأي محاولات للتقدم نحو تلك المدينة نفسها. ربما علينا أن ننتظر الساعات المقبلة ما يمكن أن يتبين ميدانيا من هذا الخبر الوارد من الجانب الإسرائيلي. أما بالنسبة لبقية الغارات فهي لم تقتصر على النبطي غنوة، نعلم أنه بالأمس كان هناك كثافة نارية كبيرة وعشرات الغارات نفذتها المسيرات والمقاتلات الإسرائيلية في أقضية عدة، في صور هنا كذلك في صيدا، وصولا إلى النبطي وجزين ومرجعيون وحصبية وحتى إلى البقاع الغربي. أسفر عدد منها عن سقوط مزيد من الشهداء والجرحى، بحيث أن آخر حصيلة للشهداء قاربت 3600 شهيد منذ بدء هذه الحرب في 2 آذار الماضي، وعدد الإصابات أيضا قارب 11,000 جريح. هذا مؤشر إلى أن إسرائيل مستمرة بهذه الغارات وهذا التصعيد الذي قد يكون أيضا يعني مرفقا بمزيد من محاولات التوغل في منطقة النبطية، كما هو الحال لمحاولات التقدم الإسرائيلية في قطاعات أخرى. في القطاع الأوسط هناك محاولات مستمرة للتقدم من رشاف نحو حداثة، وحتى شاهدنا خلال الأيام الماضية محاولات تقدم من بلدة الغندورية في قضاء بنت جبيل باتجاه وادي الحجير، وهذا ما نتبينه من بيانات حزب الله التي يصدرها يوميا ويتحدث فيها عن تصديه لكل محاولات التقدم هذا، علما أن هجمات حزب الله أيضا يعني ربطا بما كنا نتحدث عنه عن النبطية كانت تركزت على منطقة يعني البلدات المحتلة في قضاء النبطية نفسها، على زوطر الشرقية، يحمر شقيف، ومحيط قلعة شقيف التاريخية، حيث كانت هناك هجمات بالمسيرات بالمدفعية والصواريخ طوال الأيام الماضية، أكثر من أحيانا أكثر من 10 عمليات لحزب الله كانت تتركز في تلك المنطقة بالتحديد، ما يؤشر إلى أن الجيش الإسرائيلي أيضا كان يعمل ربما في تلك المنطقة ويحاول التقدم نحو نقاط أكثر تقدما باتجاه أطراف مدينة النبطية. أما بالنسبة لمسألة زيارة قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل إلى باكستان، فكل الأنظار تتجه إلى ما يمكن أن يرشح عن هذه الزيارة وأي تبعات قد تتركها على الوضع الميداني وعلى مسألة وقف إطلاق النار، لا سيما يعني مع الدور المعروف لإسلام أباد في المفاوضات الجارية بين واشنطن وطهران، وما يمكن أن تتركه من انعكاسات على الملف اللبناني، وما إذا كان يمكن أن يحصل نوع من التطابق أو يعني أن يكون ذلك استكمالا لما كانت السلطات اللبنانية قد يعني عملت عليه في مفاوضات واشنطن المباشرة بينها وبين إسرائيل، وكان آخرها كما نعلم قبل أيام وما صدر عن مفاوضات واشنطن من اتفاق أو إعلان نوايا بشأن خريطة طريق مشروطة لوقف إطلاق النار. ربما الساعات المقبلة ستحمل المزيد من المعطيات سواء فيما يتعلق بزيارة قائد الجيش إلى باكستان أو حتى فيما يتعلق بالمعطيات الميدانية المتعلقة بأي محاولات تقدم محتملة للجيش الإسرائيلي نحو مدينة النبطية أو نقاط أخرى في جنوب لبنان.
7: شكرا لك من مدينة صور جنوب لبنان مراسلة الجزيرة كاترين حنا. أنتقل لك فاطمة، ما مدى جدية هذه الأنباء التي نقلتها والا عن أن الجيش الإسرائيلي بدأ تنفيذ عمليات برية محدودة في أطراف مدينة النبطية، وأيضا ما الذي نعرفه عما تم اعتراضه من صاروخين قيل إنهما أطلقا من لبنان باتجاه الجليل الأعلى شمال إسرائيل؟
8: نعم غنوة، بداية هذه المعلومات الواردة حول وجود عمليات برية محدودة ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي على أطراف بلدة النبطية تأتي في سياق المصادر الرفيعة التي تحدثت لموقع والله الإسرائيلي، وبناء على ذلك فإننا نستطيع القول نقلا عن هذه المصادر بأن هنالك بالفعل تم تنفيذ عمليات توصف بالمحدودة في أطراف مدينة النبطية، وهذه العمليات البرية نفذت عبر استخدام روبوتات متنوعة من أجل الكشف على الخلايا المسلحة والعبوات الناسفة في تلك المنطقة. أيضا بناء على هذه المصادر التي تحدثت لموقع والله الإسرائيلي، فإن هنالك محاولة من قبل قائد المنطقة الشمالية بالدفع نحو توسيع العمليات العسكرية في تلك المنطقة عبر استهداف ما يسمى بالبنى التحتية العسكرية التابعة لحزب الله، لأنه يرى بأن مدينة النبطية هي أكبر معقل لحزب الله في جنوب لبنان، ولها عدة أهميات سواء على المستوى الاقتصادي، على المستوى اللوجستي، وأيضا على المستوى الرمزي، وبأن إسقاط هذه المدينة من وجهة النظر الإسرائيلية العسكرية سيؤدي إلى هزة كبيرة وضرب كبير ومؤثر لحزب الله، خاصة في ظل تمتع العاصمة اللبنانية بيروت بحصانة أمريكية. هذه المعلومات المتداولة بخصوص هذه الجزئيات. ونحن نعلم أيضا بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي قبل فترة قصيرة قام أيضا بإصدار أوامر إخلاء باتجاه تلك المنطقة. بالإضافة إلى ذلك، فيما يتعلق بالتطورات الميدانية الأخيرة، كان هنالك تطورات لافتة على الجبهة الشمالية. تم إطلاق صواريخ من قبل حزب الله باتجاه بلدات شمال إسرائيل، وهو ما أدى إلى تفعيل صفارات الإنذار في بلدتي يفتاح ورموت نفتالي صباح هذا اليوم. وبناء على بيان صادر عن الجيش الإسرائيلي، تم الحديث عن اعتراض صاروخين أطلقا من قبل حزب الله باتجاه تلك المواقع، بينما تتحدث القناة 12 الإسرائيلية عن دفعة صاروخية كانت مكونة من 5 صواريخ أطلقت باتجاه تلك البلدات. وتم اعتراض صاروخين فيما سقطت الصواريخ المتبقية في مناطق توصف بالمفتوحة. بناء على ذلك، يطرح الآن التساؤل داخل إسرائيل، هل بالفعل سيقدم بنيامين نتنياهو على ترجمة التهديدات التي توعد بها خلال الفترة الماضية، ألا وهي استهداف العاصمة اللبنانية بيروت مقابل استهداف حزب الله لبلدات شمال إسرائيل. هذا الأمر أيضا يحظى بتفاعلات على المستوى السياسي الإسرائيلي. وزير المالية بتسلئيل سموتريتش على خلفية هذه التطورات قال بأنه يجب استهداف العاصمة بيروت، وتحديدا قصف الضاحية الجنوبية. بالإضافة إلى ذلك، كان هنالك انتقادات لاذعة كان قد وجهها وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق وزعيم حزب إسرائيل بيتنا فيكتور ليبرمان، وقال بأن الاتفاق الجديد الذي تم الإعلان عنه في واشنطن ما بين لبنان وما بين إسرائيل بخصوص وقف إطلاق نار لا يختلف عن الاتفاق القديم، وبأن حكومة السابع من أكتوبر كما يصفها كبلت أيدي الجيش الإسرائيلي وحولت جنود الجيش وسكان الشمال إلى كيس ملاكمة لحزب الله. فبالتالي هو يدعو توسيع العمليات العسكرية والتحرر من هذه القيود الأمريكية التي وضعت على حركة الجيش الإسرائيلي. أيضا هنالك رأي عسكري كان قد طرح من قبل إيال زمير في الجلسة المصغرة التي أجريت قبل عدة أيام لتقييم الوضع على تلك الجبهة غنوة، وحين قال إيال زمير بأنه يجب إبرام اتفاق بشكل فوري في حال كان هذا الاتفاق يضمن احتياجات إسرائيل الأمنية أو توسيع العمليات العسكرية، ولا يجب على الجيش الإسرائيلي البقاء في هذه الحالة الآن. ونتحدث عن هذه العمليات البرية التي توصف بالمحدودة في جنوب لبنان، لأنها تعرض القوات الإسرائيلية لاستهدافات متكررة ومكثفة من قبل حزب الله، وهو ما حصل أيضا في الساعات وفي الأيام الأخيرة. نتحدث اليوم فقط عن إعلان الجيش الإسرائيلي عن إصابة 4 جنود من قوات الاحتياط بجروح متفرقة جراء انفجار مسيرة. يوم أمس الإعلان عن مقتل ضابط في لواء في وحدة إيغوز تحديدا، ومقتل جندي في لواء جفعاتي.
7: طيب، يبدو أن هناك أنباء عاجلة وفق ما تتناقله وسائل إعلام إسرائيلية، قتيل وأربعة جرحى في إطلاق نار على محطة للوقود بكوخاف يائير وتسور يتسحاق داخل الخط الأخضر. إذن وفق وسائل إعلام إسرائيلية، قتيل وأربعة جرحى في إطلاق نار على محطة للوقود بكوخاف يائير وتسور يتسحاق داخل الخط الأخضر. إذن ونحن في صدد متابعة هذا التطور الأمني، إما كان عما تسبب في هذه الحادثة. إذن يبدو أن هناك إذن وفق عملية الإطلاق النار هذه في ذاك المكان إذن 4 جرحى وقتيل نتيجة إطلاق النار على محطة للوقود بكخاف يائير وسوريا إسحاق داخل منطقة الخط الأخضر. وعلى كل حال لم يتم حتى الآن وفق وسائل إعلام إسرائيلية لم يتم وصف ما جرى بأنه على خلفية أمنية. وهذه صور من موقع إطلاق النار في محطة للوقود في كخاف يائير وعند مدخل سور إسحاق إذن، وتظهر على ما يبدو إذن كما تحدثنا قتيل وإصابة 4 جرحى آخرين. وسائل إعلام إسرائيلية تتحدث عن القبض على أحد المهاجمين أيضا ومطاردة شخص آخر شارك في عمليات إطلاق النار في كخاف يائير. إذن هذه هي محطة الوقود في كخاف يائير وهي عند مدخل تسور إسحاق إذن، حيث تم الإعلان عن قتيل وإصابة 4 آخرين ولم يتم وصف ما جرى بأنه على خلفية أمنية. ولكن وفق حتى ما تبين الصور القبض على أحد المهاجمين، لا نعلم هوية هذا ما تم القبض عليه، وأيضا مطاردة شخص آخر على ما يبدو أنها عملية مركبة في نطاق أو في سياق عمليات إطلاق النار في كخاف يائير. إذن قتيل وأربعة جرحى في عمليتي إطلاق نار، إذن هي عملية مركبة حدثت على محطة للوقود بكخاف يائير وتسوريا إسحاق داخل الخط الأخضر. إذن نعود مجددا لك فاطمة خميسي نتابع مزيد من التفاصيل عن هذه الواقعة.
8: نعم غنوة، بداية لا تزال هذه العملية وخلفيتها غير واضحة، هل هي جنائية أم قومية؟ والشرطة الإسرائيلية تقوم بمطاردة شخص وقامت باعتقال آخر يرجح بأنه نفذ عملية إطلاق نار. حتى هذه اللحظة وبناء على المعلومات الأولية المتداولة نتحدث عن 4 مواقع مختلفة شهدت إطلاق للنار، وبناء على ذلك تم الإعلان عن مقتل شخص وإصابة 4 آخرين بجروح متفرقة. وكما ذكرنا نتحدث عن عملية لمطاردة منفذ العملية، وكما أشرت جرى اعتقال شخص. هذه العملية تمت في 4 مواقع مختلفة، هنالك حالة من الاستنفار الأمني وترجيحات مرتفعة لدى الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بأن تكون خلفية عملية إطلاق النار هذه التي بدأت بإطلاق نار عند محطة وقود ومن ثم تم انتقال منفذ إلى مواقع أخرى بأن تكون خلفيتها قومية بناء على المعلومات الأولية. هنالك كما أشرنا حالة من الاستنفار، هنالك عدد كبير من الإصابات، وتم الإعلان عن مقتل شخص فيما أصيب 4 آخرين بجروح مختلفة جراء إطلاق هذا النار الذي تم في 4 مواقع متفرقة. هذه المواقع هي في بلدات يهودية تقع على مقربة من شمال الضفة الغربية تحديدا شرق قلقيلية بحسب ما هو متداول وفق المعلومات الأولية. إذن هذه المعلومات المتداولة بناء على هذه المعطيات. الآن هنالك بيان من قبل الجيش الإسرائيلي يتحدث عن استدعاء المزيد من القوات إلى تلك المنطقة على إثر وجود عدة مواقع شهدت لإطلاق نار، وتم إطلاق نار من قبل القوات التي كانت تتواجد في تلك المنطقة على شخص، وحاليا يتم تمشيط تلك المناطق بحثا عن وجود أي شخصيات أخرى ضالعة في إطار هذا الهجوم. إذن الآن وسائل الإعلام الإسرائيلية توصف هذا الحدث على أنه تم على خلفية قومية، وبناء على ذلك تم الإعلان عن مقتل شخص. حتى هذه اللحظة لم تتضح أيضا هوية الأشخاص التي استهدفت في إطار هذا الاستهداف. هل نتحدث عن عدد من المستوطنين أم جنود أم شخصيات كانت قد تواجدت هناك؟ ولكن بناء على المعطيات الأولى ما نستطيع قوله غنوة بأن هنالك قتيل وأربعة جرحى جراء عملية لإطلاق النار، وترجيحات مرتفعة جدا لدى الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بأنها تمت على خلفية قومية. حتى هذه اللحظة لم يتم الإعلان عن انتهاء عملية إطلاق النار هذه، والتي تمت في أربعة مواقع مختلفة.
7: نعم،
8: بدأت في منطقة كوخاف يئير، ومن ثم تم الانتقال إلى مواقع

0: عندما يكون الحدث متدحرج ومتواصل ومستمر غنوة، هنالك حالة من الاستنفار والتأهب وأيضا إجراءات احترازية من قبل الجبهة الداخلية. ذكرنا بأن هذه العملية تمت في 4 مواقع مختلفة، بدأت في كوخاف يئير ثم في مواقع أخرى، وعلى إثر ذلك كان هنالك خشية من أن يصل هذا المنفذ إلى منطقة تسوري تسحاك، وهي مستوطنة تقع بالقرب من منطقة قلقيليا شمال الضفة الغربية. وبناء على ذلك تم تفعيل صفارات الإنذار وإعطاء الأوامر لجميع المستوطنين في تلك المنطقة بالدخول إلى الأماكن المحمية. طبعا هذا الأمر يأتي كما ذكرنا في إطار هذا الاستنفار وفي إطار هذه العملية، والتي يرجح بأنها وقعت على خلفية قومية. الترجيحات الأولى كانت تتحدث بأنها لربما تكون على خلفية جنائية، ولكن نظرا لأنها تمت في عدة مواقع وبشكل متسلسل كان هنالك ترجيحات الآن مرتفعة بأنها على خلفية قومية. كما ذكرنا الجيش الإسرائيلي قبل قليل أعلن في بيان بأنه تم إطلاق نار على شاب وتحييد هذا الشاب، فيما يتم مطاردة شاب آخر، وتم استدعاء المزيد من القوات إلى تلك المنطقة في إطار عملية المطاردة والتمشيط، وأيضا في إطار السيطرة على هذا الحدث الذي لم ينتهي بعد ويوصف بأنه مستمر غنوة بناء على المعطيات الأولى والأنباء الأولى. طبعا لا يمكن فصل ما يحدث الآن من تطورات على المستوى الأمني في الضفة الغربية من سياق الاستهدافات المكثفة لشريحة المستوطنين التي تمعن في الحقيقة بتنكيلها في الفلسطينيين واعتداءاتها المكررة على الفلسطينيين. وهذا الأمر أيضا كان قد أدى إلى ترجيحات في المؤسسة العسكرية في ظل تساهل جيش الاحتلال الإسرائيلي مع هذه العمليات التي يقدم عليها أعداد كبيرة من المستوطنين يوميا. إذن هذه مجمل المعطيات بناء على المعلومات الأولية. نعم. كما ذكرنا الحدث لم ينتهي بعد، وتم الإعلان عن مقتل شخص وإصابة 4 بجروح مختلفة.
1: ونحن في متابعة لهذا الحدث فاطمة، إلا أنه ليس الأول من نوعه، وإنما يعني يأتي بين الحين والآخر. لذلك مجموعة هذه العمليات من هذا النوع، ما تأثيرها؟ كيف، ما هي تداعياتها على المستوى السياسي والعسكري؟
0: من المعروف غنوة بأن واقع الضفة الغربية صعب للغاية على كافة المستويات، خاصة بعد 7 أكتوبر كان هنالك عمليات، وحتى ما قبل 7 أكتوبر في حقيقة الأمر كان هنالك عمليات مكثفة لقوات الاحتلال الإسرائيلي تحديدا في شمال الضفة الغربية ومخيمات شمال الضفة. كل هذا الأمر يأتي في إطار المساعي الإسرائيلية لتحييد أي فعل مقاوم للاحتلال الإسرائيلي، وكان هنالك تسجيل لانخفاض العمليات التي تستهدف قوات الاحتلال، عمليات إطلاق النار تحديدا. لذلك لربما ينعكس هذا الأمر على استفحال اعتداءات المستوطنين، خاصة كما ذكرنا في ظل تراخي جيش الاحتلال الإسرائيلي وحتى تأمينه لهذه الاعتداءات التي يقدم عليها أعداد كبيرة من المستوطنين. نعم. بحق الفلسطينيين هنا في الضفة الغربية.
1: طيب ابقي معنا فاطمة، نتحول لمراسل الجزيرة ليث جعار من طول كرم في شمال الضفة الغربية، وربما أنت ليث على مقربة من وقوع هذه العمليات، عمليات إطلاق النار، لأنها أكثر من واحدة، لو تضعنا في تفاصيل ما نعرفه حتى الآن.
2: نعم بالطبع، مكان توقيع وقوع هذه العملية هو في منطقة داخل الخط الأخضر، تقع ما بين مدينة قلقيلية وبلدة الطيبة في داخل الخط الأخضر، حيث نفذت هذه العملية في داخل إسرائيل فعليا. نحن نتحدث عن عملية إطلاق النار حتى هذه اللحظة أدت إلى مقتل إسرائيلي على الأقل وإصابة 4 آخرين في خلال عملية إطلاق نار في موقعين في داخل إسرائيل، الأولى في محطة للوقود في كوخاف يائير، والأخرى أيضا في تسوري تسحاق في داخل تلك المنطقة، حيث هرعت قوات وفقا لبعض وسائل الإعلام

0: إسرائيلية، وقد هرعت قوات إلى تلك المنطقة للوقوف على ملابسات هذه العملية وعملية إطلاق النار. أيضا تم تحييد وفقا لبعض المصادر العبرية، تم تحييد أحد المنفذين فيما تجري عمليات تمشيط حتى هذه اللحظة في تلك المنطقة. تحديدا الموقع الذي وقع فيه هو داخل إسرائيل وليس من جهة الضفة الغربية، وإن كانت تلك العملية تكون قد قريبة على موقع ما يطلق عليها ب بعض او بوابه للاحتلال، وهو معبر يربط ما بين شمال الضفه الغربيه عند مدينه قلقيليا وكذلك داخل ووسط اسرائيل. هذه العمليه وقعت في الداخل وتجري حتى هذه اللحظه عمليات التمشيط والملاحقه للتاكد من امكانيه وجود منفذ ثاني لهذه العمليه. حتى هذه اللحظه وفقا لبعض القنوات الاسرائيليه ومن بينها القناه 14 الإسرائيلية قالت بأن المنفذ وصل إلى تلك المنطقة وأطلق النار في محطة للوقود، والأمر أدى لإصابة عدد من الإسرائيليين، ثم تنقل إلى منطقة أخرى قريبة من كوخاف يائير في إسرائيل إلى يتسحاق أو تسور يتسحاق في وهي منطقة أخرى حقيقة في إسرائيل، وأطلق النار، الأمر الذي أدى لإصابة 5 على الأقل من الإسرائيليين من بينهم قتيل وقع في العملية وتم الإعلان عنه من قبل الإسعاف الإسرائيلي. وفق التقديرات الإسرائيلية بأن المنفذ قد بدأ عملية إطلاق النار من محطة الوقود ومن ثم انتقل إلى تسور يتسحاق، وأيضا أطلق النار حيث لاحقت الشرطة والشباك المنفذ في ذلك الموقع، وجرى عملية ملاحقة وإطلاق نار صوب المنفذ. ليقول الجيش الإسرائيلي في بيانه بأنه تمكن من القضاء وتحييد هذا المنفذ بعد عملية ملاحقة واسعة في تلك المنطقة. الآن وفق القناة 13 الإسرائيلية تقول بأن هذه العملية أدت لمقتل إسرائيليين وإصابة 6 آخرين، توزعت إصاباتهم ما بين متوسطة إلى خطيرة، حيث لا يزال عملية التحقيق متواصلة في ذلك الموقع، وتجري القوات الإسرائيلية عمليات تمشيط واسعة للبحث عن إمكانية وجود منفذ آخر في هذه العملية. هذا يعيدنا إلى عمليات أخرى وقعت في مناطق عديدة سواء من الضفة الغربية خلال الأعوام السابقة، لكن الجيش الإسرائيلي يصعد من هجماته تجاه الضفة الغربية تحديدا لإمكانية ولمنع أي عمل يخرج تجاه المستوطنات أو تجاه إسرائيل من داخل الضفة الغربية لتأتي هذه العملية. حتى هذه اللحظة حقيقة لا يوجد أي معلومات واضحة عن هذا المنفذ هويته بشكل واضح، إلا أن الجيش الإسرائيلي يجري عمليات بحث عن هوية هذا المنفذ ومحاولة الوصول إلى إمكانية من قاموا بمساعدته أو إيصاله إلى ذلك الموقع إن كان من الضفة الغربية وإن كان من داخل إسرائيل. فهي حتى هذه اللحظة تجري عمليات بحث وتمشيط في داخل في ذلك الموقع لمحاولة الوصول إلى هذا المنفذ ومن قام بمساعدته وإيصاله إلى تلك المنطقة. وفق هيئة البث الإسرائيلية في هذه اللحظات تقول بأن التقديرات قد تتعزز بأن عملية إطلاق النار هذه جاءت على خلفية قومية وليست على خلفية جنائية، وهذا ما دفع جهاز الشباك وعدد كبير من عناصر الشرطة والجيش بالوصول إلى تلك المنطقة ومحاولة الوصول إلى المنفذ ومنفذ آخر إن كان بالفعل قد انتقل من المكان، حيث تجري عمليات تمشيط واسعة في تلك المنطقة لمحاولة الوصول إليه.
1: طيب ابقى معنا ليث، إذن نحن نتابع هذا الحدث. حتى الآن قتيل وستة جرحى في إطلاق نار على محطة للوقود بكوخاف يائير وتسور يتسحاق داخل الخط الأخضر وفق وسائل إعلام إسرائيلية، التي أيضا تضيف أن حوادث إطلاق النار هذه تمت في 4 مواقع داخل الخط الأخضر غرب قلقيلية. وهيئة البث عن الشرطة الإسرائيلية تقول إن الحدث لم ينتهي بعد ويجري البحث عن منفذين آخرين بعد تحييد منفذ ثالث. على كل حال ينضم إلينا الآن من القدس الدكتور محمد هلسة الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. أهلا بك معنا دكتور محمد. دلالات هذه العملية المركبة التي تحصل في الداخل الإسرائيلي في منطقة الخط الأخضر، وكيف ستقرأ برأيك في الداخل الإسرائيلي في هذه المرحلة؟
2: التحية لك وللسادة المشاهدين. إن كنت تذكرين في محطات سابقة بعد 7 أكتوبر وحتى قبله نتاج هذا الانفلات الجنوني الذي يمارسه المستوطنون في الضفة الغربية، والقبضة الشديدة التي تمارسها أيضا المؤسسة العسكرية والمشاريع الاستيطانية المختلفة، إن صحت الرواية أن هذا الحدث خلفيته قومية، فقد شهدنا يعني حوادث مشابهة فردية انطلقت من دافع الضيق الذي يعيشه الفلسطيني في مدن الضفة الغربية، حيث لم يعد الأمر مجرد أجندة حكومية سياسية يجري نقاشها، إنما يجري تنفيذها على لحم ودم الفلسطينيين وحياتهم وممتلكاتهم، وربما الصور التي تبثونها والمشاهد التي تبثونها يوميا عن انفلات المستوطنين وعن حرقهم لمواشي ومزارع وأرزاق الفلسطينيين وعن قتلهم للفلسطينيين يوميا، كان آخرها الأحداث التي حدثت أمس في حوارة والطفل الذي ارتقى في مدينة الخليل. هذه كلها تطال صميم حياة الفلسطيني ومقدرته أن يبقى حتى يعني دون أن يقاوم في بيته آمنا سالما، هذا لم يعد متاحا. والأجندة اليوم التي يقودها اليمين الصهيوني الحاكم وأذرعه الاستيطانية في الضفة الغربية تقوم على ترحيل الفلسطيني، على خلق الظروف الطاردة لدفع الفلسطيني للخروج من مدنهم. فربما يكون محرك هذه العملية هو يعني محرك فردي من فلسطيني ضاق ذرعا بهذا الذي يجري، ربما طاله البطش الإسرائيلي في أحد مدن الضفة الغربية إن ثبت بأنه من الضفة الغربية. نعم. الآن عن تداعياتها في الداخل الإسرائيلي، هي كما تعلمين تأتي في ظل حالة انسداد يعني في إمكان أن تحقق إسرائيل نجاحا في واحدة من الجبهات التي تخوض فيها حربا، لا في غزة ولا في لبنان حيث يستنزف الجيش الإسرائيلي، ولا في إيران أيضا. وربما تضيف إلى الضائقة التي يعيشها نتنياهو وائتلافه، وهو الذي أتى على يعني شعار أنه سيجلب الأمن للإسرائيليين، اليوم يفقد الإسرائيلي أمنه الشخصي وأمنه الاقتصادي وأمنه الاجتماعي، ولذلك هذه ستزيد في معضلة نتنياهو وائتلافه. الطريقة الوحيدة للتنفيس عن هذه الضائقة هي ستزيد الوقود على النار المشتعلة أصلا في الضفة الغربية، وستسمح بمزيد من قبضة متشددة على حياة الفلسطينيين. سيذهب هذا اليمين إلى اتخاذ خطوات أكثر حدة، خاصة كما قلنا إن ثبت بأن هذا المنفذ أو هؤلاء المنفذين أتوا من داخل الضفة الغربية. هذا أيضا سيعزز رواية اليمين الصهيوني الذي يوميا يعني ينفلت في عبر أذرعه في الضفة الغربية والمستوطنين القول أن الضفة الغربية ما زالت تشكل تهديدا، ولذلك البعض كان يعتقد بأن هذه الحكومة ربما تتخذ خطوات أو توهم المجتمع الدولي والذين ينتقدون سلوك اليمين المتطرف والمستوطنين خاصة في الاتحاد الأوروبي بأنها لا. قد تتخذ خطوات. هذه العملية ستتخذ ذريعة لمزيد من الانقضاض، لمزيد من التضييق على حياة الفلسطينيين، لمزيد من الانفلات الاستيطاني الصهيوني. وربما أشير أخيرا إلى يعني شبيه الشيء يذكر سموتريتش حينما ضاقت الأمور في ساحة لبنان واستهدف الجيش الإسرائيلي، دعا إلى استهداف الضاحية وطالب باستهداف الضاحية. هذا سنجد مثالا عليه في الدعوات من قبل اليمين الذي يحكم بنغفير وسموتريتش والمستوطنين لمزيد من الانقضاض على الضفة الغربية وتضييق الخناق عليها على حياة الفلسطينيين. وربما هذه المرة يعني يذهب إلى خطوة أكثر فيما يتعلق بكل الكينونة الفلسطينية، السلطة الفلسطينية التي كانت مثلا في محطات معينة محط تهديد واستهداف من قبل سموتريتش، ورغبته في إنهاء وجودها بشكل كامل هو اليمين الذي يحكم اليوم.
1: طيب ابقى معنا دكتور محمد لمتابعة النقاش، ولكن مجددا أعود لمراسل الجزيرة ليث جعار. ليث، مزيد من التطورات والأنباء العاجلة حيال هذه العمليات. رئيسة مجلس كوخاف يائير داخل الخط الأخضر تطالب السكان بعدم مغادرة منازلهم، ماذا في سياق جديد الأنباء؟
0: نعم، يعني في هذه اللحظات وفقا لإذاعة هيئة البث الإسرائيلية قالت بأن منفذ هذه العملية هو من داخل الخط الأخضر، وتحديدا من مدينة الطيبة داخل الخط الأخضر. على الأقل حتى هذه اللحظة تم تحديد هوية منفذ هذه العملية، وهو من داخل من مدينة الطيبة في داخل الخط الأخضر. وفق التقديرات الإسرائيلية تقول بأن المنفذين أي يشار بأن هناك أكثر من منفذ وصلوا إلى محطة الوقود في كوخاف يائير، ومن ثم بدأوا بعملية إطلاق نار تجاه الإسرائيليين، ومن ثم تنقلوا إلى تسوريا إسحاق، وأيضا أطلقوا في ذلك الموقع النار حتى وصلوا إلى منطقة سلعيت، وتم تصفية وتحييد أحد هؤلاء المنفذين، فيما تجري عمليات تمشيط واسعة في هذه اللحظات عن بحثا عن المنفذين الآخرين وفقا لبعض وسائل الإعلام الإسرائيلية. أي يشير الإعلام الإسرائيلي بأن هناك أكثر من منفذ، وهذا ما قاله أيضا بيان الجيش الإسرائيلي. نعم.
1: إذن المنفذ الأول الذي تم إلقاء القبض عليه هو من بلدة الطيبي. لو تشرح لنا إمكانية الوصول من هذه البلدة إلى المواقع التي حصلت فيها العمليات.
0: نعم بالطبع، يعني أولا مدينة الطيبة هي في منطقة المثلث في داخل إسرائيل، أي أن المنفذ يستطيع بكل سهولة أن يستقل مركبته ومن ثم ينطلق إلى أي منطقة يريدها في داخل إسرائيل. هذا الموقع الذي خرج منه مدينة الطيبة التي خرج منها هذا المنفذ هي في داخل إسرائيل، أي أنه يستطيع بكل سهولة ودون أي عوائق من حواجز عسكرية أو معابر أو حتى بوابات ل منعه من الوصول إلى تلك المنطقة. التقديرات الإسرائيلية تقول بأنه استقل مركبته من مدينة الطيبة ومن ثم خرج وصولا إلى محطة الوقود في كوخاف يائير في داخل إسرائيل، التي لا تبعد سوى عشرات الكيلومترات عن تلك المدينة، وقام بتنفيذ عملية إطلاق نار أدت حتى هذه اللحظة لمقتل إسرائيلي وإصابة 6 آخرين وصفت أو توزعت إصاباتهم ما بين الخطيرة إلى متوسطة. حتى هذه اللحظة لا تزال عملية التمشيط متواصلة، عملية البحث عن إمكانية وجود إسرائيليين آخرين في تلك أو منفذين آخرين عفوا في تلك المنطقة متواصل. وفقا أيضا لبعض وسائل الإعلام الإسرائيلية التي تتحدث عن تصريح لوزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن كفير، والذي قال فيه بأنه إذا تم إلقاء القبض على المنفذ وهو حي علينا تطبيق عقوبة الإعدام وفقا لما أقره الكنيسة الإسرائيلي، أي أن حتى إيتمار بن كفير يسعى إلى تطبيق عقوبة الإعدام إذا تم اعتقال هذا المنفذ حيا وعلى قيد الحياة. حتى هذه اللحظة لا تزال العمليات متواصلة وعمليات البحث متواصلة. الجيش الإسرائيلي يجري عملية تمشيط أيضا بواسطة على ما يبدو طائرات من الجو في ذلك الموقع في محاولة للوصول لإمكانية الوصول كما يتحدث الإعلام الإسرائيلي وأيضا الجيش الإسرائيلي عن وجود منفذين آخرين في هذه العملية. أيضا هيئة البث الإسرائيلية الآن تقول بأن السيارة التي استخدمت في عملية إطلاق النار تحمل لوحة ترخيص إسرائيلية، وهذا إثبات لأن المنفذ هو من داخل الخط الأخضر وتحديدا من مدينة الطيبة.
1: طيب ابقى معنا ليث، أتحول لك مجددا دكتور محمد. إذن تم التأكد من أن المنفذ الأول الذي تم إلقاء القبض عليه هو من بلدة الطيبة داخل الخط الأخضر، ما دلالة أن يتم تنفيذ هكذا عملية مركبة من مجموعة أشخاص هم من الداخل الإسرائيلي ويقومون بهذه العملية في الداخل الإسرائيلي؟
2: أولا كما تعلمين هذه ليست العملية الأولى التي تنفذ بعد 7 من أكتوبر تحديدا في الداخل الفلسطيني المحتل من مناطق الداخل الفلسطيني المحتل. سبقها عمليات فردية نفذت بالسلاح الناري وبالسكاكين ضد مستوطنين في الداخل الفلسطيني المحتل، ويعني إسرائيل كما تعلمين لا تتعامل بمنطق الفصل ما بين فلسطيني الضفة الغربية وفلسطيني القدس وفلسطيني الداخل الفلسطيني، هم كلهم بالنسبة لإسرائيل في سلة واحدة من حيث أجندتها في استعدائهم وفي ملاحقتهم. ربما تختلف الأدوات في الضفة عنها في الداخل الفلسطيني المحتل، لكن الداخل الفلسطيني المحتل يتعرض لبطش المؤسسة الرسمية الإسرائيلية، لإهمالها، لملاحقة الفلسطيني أينما حل وارتحل. ولذلك يعني هذه الهوية المشتركة القائمة الفلسطينية العربية التي ما زالت تربط الفلسطيني في الضفة بالفلسطيني في الداخل الفلسطيني المحتل تعبر عن نفسها بمثل هذه العمليات. هي أيضا تأتي ربما ردة فعل على سلوك المنفلت. قبل أيام تابعنا كيف أن بن غفير دخل إلى أم الفحم وبعض البلدات الفلسطينية في الداخل المحتل وبدأ يستعرض وبدأ يعني يستخدم القوة والبطش ضد الفلسطينيين، يهدم كما فعل مثلا في الجنوب في النقب في إحدى البلدات الفلسطينية طيبة الزنجرية، دخل سكوت وهو رئيس لجنة التربية والتعليم في كنيسة الاحتلال وحاول أن يفرض دخوله بالقوة على إحدى المدارس واستخدم أدوات حادة في محاولة فرض الدخول وتصدى له الأهالي. هذه كلها يعني أدوات تستخدمها إسرائيل في محاولة لفرض مقاربتها على الفلسطينيين في الداخل. ثم يعني هذا أيضا سيوظف لمزيد من الانقضاض على فلسطين الداخل. وأنت تعلمين هنالك محاولات لنزع الشرعية عن الأحزاب العربية ومنعها في بعضها من المشاركة في الانتخابات. إسرائيل تريد أن تخرج العرب من دائرة شرعية الدخول والمشاركة في الحياة السياسية باعتبارهم بين هلالين مخربين وإرهابيين. هذا سيقدم أيضا في مزيد من محاولات اتخاذ تشريعات في الكنيسة الإسرائيلية ومن قبل الحكومة إجراءات لملاحقة الفلسطين والتضييق الخناق عليهم أكثر مما هو حاصل الآن. ولذلك نعم ستتخذ هذه العملية في مزيد من يعني البطش. بن غفير قبل قليل صرح بأنه يريد إعدام المنفذ، وربما كان يفترض بأن المنفذ أتى من الضفة الغربية لأن القانون الذي شرع بالإعدام الذي قدمه للكنيست كان يخص الفلسطينيين من الضفة الغربية، وكان يقول بأن حياة اليهودي ليست رخيصة. الآن هو سيقع في معضلة أن هذا المعتقل إن جرى اعتقاله لا يمكن تطبيق حكم الإعدام عليه، وبالتالي ربما يبحث الآن عن تشريعات جديدة لملاحقة حتى الفلسطينيين الذين يأتون من الداخل الفلسطيني وينفذون مثل هذه العمليات. وأعتقد بأن هذه العملية ستكون فاتحة خاصة في الموسم الانتخابي لمزيد من الإجراءات والتشريعات التي يعني تزيد انقضاضا على الفلسطينيين في الداخل، على حياتهم وعلى يعني كل نواحي الحياة، في التعليم منها وفي الاقتصاد وفي الأمن وفي حرية الحركة وفي غيرها من الجوانب.
1: إذن وفق المتابعة فإن المنفذ المعتقل هو مصاب ويجري التحقيق معه ميدانيا، هذا وفق القناة 12 الإسرائيلية. ولكن على ما يبدو دكتور محمد أن نتنياهو يجري تقييما للوضع الأمني ويتابع تطورات إطلاق النار في منطقة كوخاف يائير، هذا وفق رئاسة الوزراء الإسرائيلية. إذن ماذا قد يصدر عن متابعة نتنياهو لهذا التطور؟
2: أولا كما تعلمين ربما تشاهدين من الآن وتباعا استعراضات يأتي بن غفير وبعض الوزراء اليمينيين ومنهم ربما نتنياهو إلى موقع الحادثة ويطلق تصريحات وتهديدات ووعود هنا وهناك ووعيد هنا وهناك، هذا في محاولة للتخفيف من الانتقادات التي ستطال الحكومة الإسرائيلية وتحديدا من أقطاب المعارضة التي تضاف أيضا إلى الانتقادات التي تأتي من جبهة لبنان ومن غزة ومن إيران وغيرها من الانتقادات. التنفيس وفق فهم وفلسفة بين نتنياهو وحكومة اليمين يأتي عبر مزيد من الانقضاض والتغول، إشغال المجتمع الإسرائيلي بتهديدات وجودية تأتي من الداخل تأتي من الضفة، وعد المجتمع الإسرائيلي بأنه سيتخذ إجراءات أكثر حدة ويتخذ عقوبات على الداخل الفلسطيني المحتل. قلت قبل قليل بأن هذا يعني ربما يفتح المجال إلى تشريعات جديدة تفرض في داخل كنيسة الاحتلال على الأحزاب العربية وعلى المجتمع العربي الفلسطيني في الداخل المحتل. ويعني هذا في محاولة للتعويض عن عدم مقدرة إسرائيل لتوفير استجابة أمنية لمثل هذه العمليات بحيث تنهيها بشكل كامل، وقلنا بأن هذه العمليات محركة بشكل فردي.
1: نتنياهو وهو على مقربة من استحقاق انتخابي، برأيك هل هذه العمليات ستنعكس سلبا على مستقبلها الانتخابي؟ أم أنه سيتمكن من استثمارها بطريقة أو بأخرى؟
2: هي بالتأكيد ستزيد من حدة الفجوة القائمة بين ما وعد به المجتمع الإسرائيلي وما استطاع تحقيقه. إذا كانت يعني داخل حدود إسرائيل لا يستطيع المستوطن أن يتحرك فيها بشكل آمن، وحدود فلسطين الشمالية أيضا يعيش فيها المستوطنون الويل بفعل الحرب التي تجري هناك، وحدود فلسطين الجنوبية أيضا لم يعد كل المستوطنين إليها. إذن هذا تعبير عن فشل الاستراتيجية الأمنية التي أتى بها نتنياهو والائتلاف الحاكم، من أن ما لا يأتي بالقوة يأتي بمزيد من القوة، ويبدو بأن القوة الغاشمة المفرطة التي تستخدمها إسرائيل لا تأتي للمستوطنين بالأمن. هذا سيستخدم أيضا من قبل أحزاب المعارضة للانقضاض على نتنياهو، واستطلاعات الرأي التي يعني صدرت خلال الأيام القليلة الماضية أظهرت نتنياهو في أضعف صوره. لذلك الآن نتنياهو سيبدو بأنه يحشر في الزاوية. السؤال هل يستثمر هذه الحادثة فقط في سياق الحالة الداخلية الفلسطينية في الضفة أو في غزة، أم أنه سيذهب إلى البحث عن إنجاز يغطي على هذه الإخفاقات، يغطي على 7 من أكتوبر، ويغطي على إخفاق يعني العمليات التي تجري، إخفاق لبنان؟ أعتقد بأنه بحاجة إلى إنجاز كبير يوازي حجم الإخفاقات الكبيرة والفجوة الكبيرة التي تحدث في المجتمع الإسرائيلي. ولذلك في ظني أن مجرد مزيد من الإجراءات الداخلية في الضفة الغربية أو في القدس أو في الداخل الفلسطيني لم تأتي له بمزيد من الأصوات، بل ستستمر يعني حالة الانتقادات التي تطال وتطال ائتلافه، وربما يتطلع الآن إما إلى جبهة غزة أو إلى جبهة لبنان ليعني يحاول أن يردم الفجوة القائمة بين يعني ما يريده أو ما يطمح لا. إليه وما يريده المجتمع الإسرائيلي، بحيث تخف هذه الانتقادات الموجهة إليه قبل الانتخابات.
1: ابقى معنا دكتور محمد. أعود مجددا لك، مراسل الجزيرة ليث جعار. اعتقال المشتبه به الثاني في تنفيذ عملية إطلاق النار في منطقة كوخاف يائير وفق هيئة البث الإسرائيلية، ماذا في التفاصيل الأخرى؟
0: نعم، بالطبع الآن أعلنت هيئة البث الإسرائيلية عن اعتقال المنفذ الثاني وهو على قيد الحياة بعد أن انسحب عبر مركبته من موقع العملية، وتمت ملاحقته من قبل الشرطة والجيش ليتم اعتقاله على قيد الحياة، إضافة أيضا إلى إصابة المنفذ الأول واعتقاله مصابا. ويجري في هذه اللحظات وفق هيئة البث الإسرائيلية عمليات تحقيق ميدانية معهم عبر من قبل الجيش والشباك للوقوف على ملابسات هذه العملية التي وقعت في داخل إسرائيل. وفق هيئة البث الإسرائيلية وللعودة لما جرى من وفقا لتقديرات الجيش وما تم الحصول عليه من قبل الشباك عبر التحقيق الميداني مع هؤلاء الشخصين، قالت هيئة البث الإسرائيلي بأن شخصان دخلا في مركبة وتم أو وصلا إلى موقع لمحطة الوقود في كوخاف يائير في وسط إسرائيل، وقام بإطلاق النار من داخل المركبة تجاه مجموعة من الإسرائيليين، ومن ثم انتقلوا إلى منطقة سوري إسحاق في داخل إسرائيل، وعلى مقربة من موقع العملية الأول قاموا أيضا بإطلاق النار في ذلك الموقع. تم تحييد المنفذ الأول وإصابته واعتقاله، فيما تمكن المنفذ من الآخر من الانسحاب وتم ملاحقته وإلقاء القبض عليه واعتقاله، والتحقيق معهم يجري حتى هذه اللحظة. وفقا أيضا للإسعاف الإسرائيلي حتى هذه اللحظة نتحدث عن قتيل وست إصابات توزعت ما بين الخطيرة إلى المتوسطة في عملية إطلاق النار، ولا يزال الجيش الإسرائيلي ينفذ عمليات وإجراءات أمنية مشددة في ذلك الموقع للتأكد من عدم وجود مساعدين قاموا بتقديم المساعدة لهؤلاء المنفذين الذين وصلوا إلى منطقة وإلى محطة الوقود في كوخاف يائير وأطلقوا النار صوب الإسرائيليين. حتى هذه اللحظة أيضا نتحدث عن مشاورات يجريها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أعقاب هذه العملية، وردود لربما الأفعال على وقوع هذه العملية، وأن المنفذ أو لا سيما بأن المنفذ قد أو المنفذان هم من مدينة الطيبة في داخل الخط الأخضر أي داخل إسرائيل تمكنا من الوصول إلى داخل هذه المحطة وتنفيذ هذه العملية بإطلاق النار، وهي ليست المرة الأولى التي تقع فيها عمليات كهذه حقيقة في داخل إسرائيل وتحديدا في محطات الحافلات، محطات الوقود، ويكون منفذي العملية إما من الضفة الغربية وهذا يعني مزيدا من التصعيد في الضفة الغربية أو حتى من داخل إسرائيل. لكن وفق المعلومات ووسائل الإعلام الإسرائيلية لا تزال عملية البحث حتى هذه اللحظة متواصلة والتمشيط متواصلة بالرغم من أن الجيش والشباك تمكنا من اعتقال منفذي هذه العملية، لكن الحديث يجري عن إمكانية وجود مساعدين قد قدموا المساعدة لمنفذي العملية في الوصول إلى تلك أو ذلك الموقع في داخل إسرائيل. وفق أيضا القناة الثانية عشر الإسرائيلية التي تقول بأن الجيش والشباك لا يزال يقوم بعمليات تحقيق ميدانية مع كلا المنفذين ميدانيا بعد أن تمكنا من عملية الاعتقال، ومن ثم سيتم نقلهم إلى مراكز التحقيق لإجراء عمليات التحقيق معهم، حيث يشارك أيضا في هذه العملية طائرات هليكوبتر تجري عمليات تمشيط من الجو في

0: ذلك الموقع وبالتزامن مع إجراءات إسرائيلية ومن قبل الجيش والشباك مشددة في ذلك الموقع. نذكر بأن الموقع يقع ما بين مدينة قلقيلية داخل الخط الأخضر ومدينة الطيبة في داخل إسرائيل ومحيط كفار سابا في ذلك الموقع، حيث يجري عمليات تمشيط واسعة ينفذها الجيش والشباك لإمكانية أو توقع بإمكانية خروج أحد من داخل إسرائيل باتجاه الضفة الغربية، حيث أيضا هناك تجديدات أمنية عند المعابر والحواجز العسكرية. حتى هذه اللحظة العملية وإجراءات هذه العملية لا يزال متواصل، الجيش الإسرائيلي لا يزال ينفذ عمليات تمشيط واسعة في تلك المنطقة. الآن هيئة البث الإسرائيلية تقول بأن الشرطة الإسرائيلية اقتحمت منزل منفذا هذه العملية في مدينة الطيبة في داخل الخط الأخضر. الآن تجري عمليات اقتحام لمنزل منفذي العملية في مدينة الطيبة، وهي ضمن البروتوكول الذي ينفذ من قبل الجيش والشباك والشرطة في كل عملية تقع في داخل إسرائيل أو حتى في داخل الخط الأخضر. القناة الثانية عشر الإسرائيلية تقول الآن بأنه جرى إغلاق شارع 444 وسط إسرائيل في أعقاب عملية إطلاق النار هذه. هذا الشارع هو طريق رئيسي يربط وسط وشمال وجنوب إسرائيل ببعضها البعض، تم إغلاق هذا الطريق بشكل كامل في أعقاب تنفيذ هذه العملية، والجيش بدأ بمداهمة منزل منفذ هذه العملية في مدينة الطيبة للتحقيق مع ذويهم ول يعني إجراء عمليات إما قياسات للمنزل أو عمليات تخريب كما يجري العادة في كل عملية تنفذ في الضفة الغربية أو في إسرائيل تجاه عوائل منفذي هذه العمليات.
1: ابقى معنا ليث، أسألك ولكن قبل ذلك أشير إلى هذا النبأ العاجل. وفق الجبهة الداخلية الإسرائيلية تم تفعيل صفارات الإنذار في بلدة تسور نتان وسط إسرائيل خشية تسلل مسلحين. أبقى معك إذن ليث جعار، تم الآن إلقاء القبض على منفذين، ولكن وفق هذا النبأ العاجل عن الجبهة الداخلية الإسرائيلية إذن هناك خشية من تسلل مسلحين، ماذا يعني ذلك؟
0: هذا ما يعقب أي عملية إطلاق نار أو عملية طعن أو دهس حتى تقع في مناطق إسرائيل أو حتى في الضفة الغربية، يكون هناك خشية كما تحدثنا قبل قليل عن إمكانية وجود مساعدين لمنفذي هذه العملية، يكون في اشتباه بوجود أحد يقترب من ذلك الموقع، يقوم الجيش الإسرائيلي باحتياطات أمنية لمنع وقوع أي إطلاق نار أو أي استهداف لإسرائيليين لربما من قبل مسلحين أو منفذين فارين من ذلك الموقع. على وقع ذلك الجيش الإسرائيلي دفع بإغلاق تلك المنطقة ووضع تجديدات أمنية إسرائيلية عليها لمنع أي تسلل أو وصول إلى الإسرائيليين في ذلك الموقع، وهو ضمن كما تحدثنا البروتوكول الذي يقوم عليه الجيش الإسرائيلي والشباك والحكومة الإسرائيلية لتفادي أي عملية إطلاق نار أخرى، لا سيما وأنه قد جرت عملية إطلاق النار هذه ويجري عمليات تمشيط في الموقع ومواقع أخرى قريبة منها للتأكد من عدم إمكانية وجود منفذين آخرين قد تمكنوا من الفرار من ذلك الموقع.
1: طيب ابقى معنا، أسأل الدكتور محمد هلسة، إذن هذه العملية التي تأتي وفق ما تم الإعلان عنه على خلفية قومية، برأيك كيف يمكن أن نفهم سياقاتها إذا ما نظرنا إلى الاستراتيجية الإسرائيلية بإعادة تشكيل المجتمع الفلسطيني ليس فقط في مناطق الضفة الغربية، حتى المجتمع الفلسطيني داخل إسرائيل؟
2: سبق وأشرت في المداخلة السابقة إلى أن وجهة النظر الإسرائيلية والتعاطي الإسرائيلي لا يختلف في استعداء الفلسطينيين وفي يعني التعامل معهم في الضفة الغربية. يطبق الحكم العسكري وتفرض القوانين العسكرية، في الداخل الفلسطيني تفرض القوانين المدنية. كلا القانونين يتخذ إجراءات مجحفة تجاه السكان الفلسطينيين،
1: ولكن دكتور محمد في المناطق الضفة الغربية هناك خوف من انتفاضة شاملة، ولكن مما يخاف الإسرائيلي من الفلسطينيين في الداخل الإسرائيلي؟
2: صدقي إن قلت لك بأنهم أيضا يتحدثون عن خشية من أن هذا المجتمع الفلسطيني في الداخل الفلسطيني المحتل قد ينقلب يوما ما، وربما تذكرين في أحداث الأقصى والهبة التي حدثت تعاطى بينفير والمؤسسة الأمنية مع، في حينها لم يكن بينفير، أما تعاطت المؤسسة الأمنية حينها مع ما جرى وكأنه امتداد لانتفاضة الفلسطينيين في الضفة الغربية وفي القدس، لا اختلاف. هم يرون الفلسطينيين أينما حلوا وارتحلوا خطر، وهم يتعاملون معهم من هذا المنطلق، منطلق أن الفلسطيني في الضفة تربطه علاقات وأواصر وهو هوية وطنية واحدة قومية ترفض وجود دولة إسرائيل ولا تعترف بوجود دولة إسرائيل، ومن هنا تشن هذه الحرب الطاحنة. قبل قليل أشرت إلى مجمل القوانين والعسف الذي يتخذ بحق الفلسطينيين، حوادث القتل والإجرام التي يعني ترتكب في الداخل الفلسطيني المحتل، هذه موجهة وتغض الطرف المؤسسة الأمنية الإسرائيلية عنها، تسمح بانتشار السلاح بشكل جنوني، تسمح للعصابات أن تتحرك، وحتى باعتراف الشرطة الإسرائيلية قالت بأن هؤلاء يحظون بتغطية من الشباك ومن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية. إذن تفتيت المجتمع الفلسطيني، إدخاله وإبقاؤه في دوامة الاقتتال الداخلي مشغول بهموم الداخلية، هي واحدة من الأجندات التي تسعى من خلالها المؤسسة الرسمية الإسرائيلية إلى يعني إضعافه، وربما يعني حتى لا يشكل قيمة وازنة، كما ترين اليوم في استطلاعات الرأي العرب والوزن العربي وزن مهم جدا في تشكيل الحكومة الجديدة، وكل منهم يتخذ من استعداء الأحزاب العربية والنهي عن الأحزاب العربية يعني مادة يسوقها للمجتمع الإسرائيلي بأنه أكثر صهيونية وأكثر وطنية، ويعيب على الطرف الذي يبدي استعدادا للشراكة مع الأحزاب العربية في الانتخابات القادمة. إذن النظرة للأحزاب العربية حتى تلك التي تشارك برموز في داخل الكنيسة الإسرائيلي لا تقل حدة ولا تقل استعداء عن نظرة للفلسطيني في القدس وفي الضفة الغربية، وهذا المنطق الذي يحرك المؤسسة السياسية الإسرائيلية. ولذلك قلت أنا قبل قليل أن الآن هذا سيدفع بمزيد من التشريعات المنطلقة من تفزيع المجتمع الإسرائيلي بخطر يأتي من الداخل الفلسطيني المحتل لفرض تشريعات تطال حياة الفلسطينيين وأمن الفلسطينيين في الداخل الفلسطيني المحتل.
1: أشير إلى ما تنقله معريف عن مصدر عسكري أن الهجوم المسلح في منطقة كوخاف يائير انطلق على ما يبدو من الأراضي الإسرائيلية. دكتور محمد، أسألك، نتيجة هذه العمليات ما شاهدناه اليوم ليس بالمرة الأولى، لذلك كيف سينعكس واقع المجتمع الفلسطيني العربي في الداخل الإسرائيلي على الانخراط السياسي؟
2: يعني المجتمع الفلسطيني في الداخل أيضا دفع من دمه ولحمه وحياته وحريته في بسبب هذه الحكومة، وهنالك إجماع اليوم في الداخل الفلسطيني المحتل على ضرورة تغيير هذه الحكومة التي طال عسفها كل مناحي الحياة في الداخل الفلسطيني المحتل. وربما يعني حينما يدخل بينفير أو أحد رموز هذه الحكومة إلى بعض مدن الداخل الفلسطيني المحتل يأتي تعبير احتجاج الفلسطينيين وملاحقتهم ويعني طردهم لهؤلاء، تعبير عن مدى الاحتقان الداخلي الفلسطيني تجاه رموز هذه الحكومة التي يعني يبدو أنها في عنصريتها وفي استعدائها للفلسطينيين أتت بما لم يأتي به أو تأتي به حكومات سابقة، ولذلك ربما تدفع مثل هذه العمليات الفلسطينية إلى الشعور فعلا بخطر بقاء هذه الحكومة وإلى التوحد، وربما طرحت قصة القائمة المشتركة، ربما هذا يدفع الأحزاب العربية إلى ضرورة الاتحاد في قائمة واحدة تكون وازنة، ربما يدفع المواطن العربي اللامبالي الذي كان ينظر إلى موضوع الانتخابات والشراكة فيها بلا مبالاة يدفع إلى مزيد من الانخراط والتصويت للأحزاب العربية أو لتغيير هذا الواقع القائم الذي يطال مناحي حياته، ربما أيضا تدفع ردة فعل بينفير وحكومته الحالية الآن وتشريعات جديدة وخطوات جديدة تتخذ قاسية تجاه الفلسطيني الداخل المحتل إلى مزيد أيضا من الوحدة الداخلية، إلى مزيد من استشعار هذا الخطر، وبالتالي التوحد لخلق واقع مختلف عن هذا الواقع الذي يطال حياة الفلسطينيين.
1: جزيلا لك دكتور محمد، هلا حدثتنا من القدس. نحن على رأس الساعة وهذه التغطية مستمرة معكم مشاهدينا لآخر مستجدات عملية إطلاق النار داخل الخط الأصفر، حيث أفاد الإسعاف الإسرائيلي بمقتل شخص واحد وإصابة 5 آخرين في عمليات إطلاق نار نفذت في 4 مناطق داخل الخط الأخضر غرب قلقيلية بالضفة الغربية، ومن بين هذه المناطق محطة وقود. من جهتها أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أنه تم اعتقال منفذي العملية وهما عربيان يحملان الهوية الإسرائيلية، وأن أحدهما مصاب. ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن الشرطة قولها إن عملية إطلاق النار على خلفية قومية وليست جنائية. في هذه الأثناء قالت رئاسة الوزراء الإسرائيلية إن نتنياهو يجري تقييما للوضع الأمني ويتابع تطورات إطلاق النار. ينضم إلينا من طول كرم مراسل الجزيرة ليث شعار. ليث، لنعيد ترتيب مشهد ما جرى خلال هذه العملية التي حدثت في الداخل الإسرائيلي.
0: بالطبع، ولكن قبل كل ذلك، الآن القناة الثانية عشر الإسرائيلية تقول بأنه هناك أو مقتل أحد المنفذين، وهو من مدينة الطيبة في داخل الخط الأخضر. الآن الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل أحد منفذي هذه العملية بعد أن تم اعتقالهم وهم على قيد الحياة وفقا لبعض وسائل الإعلام الإسرائيلية. لكن نعيد ما جرى خلال الساعة الفائتة. وفقا للتقديرات الإسرائيلية وهيئة البث الإسرائيلية، قالت بأن منفذا العملية خرجا من مدينة الطيبة في داخل الخط الأخضر واستقلا مركبتهم ووصلا إلى محطة للوقود في منطقة وسط إسرائيل، وهي سور يتسحاق وكذلك كوغاف يائير، وقاما بإطلاق النار صوب مجموعة من الإسرائيليين في محطة للوقود قبل أن يتم تحييد المنفذ الأول واعتقاله، ومن ثم ملاحقة المنفذ الآخر بعد أن فر من ذلك الموقع. على الفور دفع الجيش الإسرائيلي بتعزيزات عسكرية إسرائيلية إلى ذلك الموقع، وعلى رأسهم الشباك والشرطة بدأوا بعملية ملاحقة لمنفذي هذه العملية وعمليات تمشيط أيضا بمساعدة مروحيات من الجو، حيث وصلت إلى تلك المنطقة وتم إغلاق عدد من الطرق في داخل إسرائيل، ومن بين طرق رئيسية تربط ما بين المدن والقرى والبلدات الإسرائيلية، حيث جرى عملية ملاحقة هذا المنفذ حتى اعتقاله وهو المنفذ الآخر، ليعلن عن مقتل أحد المنفذين واستشهاده، ومن ثم نقل المنفذ الآخر إلى مراكز التحقيق بعد أن تم إلقاء القبض عليه. الجيش الإسرائيلي يقول بأن المنفذين هم من داخل الخط الأخضر، ومن تحديدا من مدينة الطيبة في داخل الخط الأخضر، حيث تجري الشرطة في هذه اللحظات عملية اقتحام لمنزل منفذا هذه العملية في مدينة الطيبة، والتحقيق مع ذويهم بالتزامن مع استمرار عملية التمشيط والملاحقة في تلك المنطقة، لإمكانية وتقديرات إسرائيلية بوجود مساعدين لمنفذي هذه العملية الذين وصلوا إلى محطة الوقود وفتحوا النار تجاه عدد من الإسرائيليين، وانتقلوا إلى موقع آخر وهي منطقة سور يتسحاق، وقاموا بعملية إطلاق نار أخرى في ذلك الموقع. الأمر أدى لمقتل إسرائيلي حتى هذه الساعة وإصابة 6 آخرين وصفت جراحهم ما بين الخطيرة إلى المتوسطة. تم نقلهم من قبل الإسعاف الإسرائيلي إلى المستشفيات لتلقي العلاج، فيما تم إلقاء القبض على هؤلاء المنفذين وتجري عمليات تحقيق معهم في ذلك الموقع ليعلن عن استشهاد المنفذ الثاني. هذه العملية وقعت في تحديدا وسط إسرائيل. الموقع الذي وقعت فيه العملية هو داخل الخط الأخضر، لكن من محيط مدينة قلقيلية في وسط إلى شمال الضفة الغربية، والتي تربط ما بين مدينة قلقيلية ومدينة كفار سابا في داخل إسرائيل، حيث وصل المنفذان في مركبة إلى ذلك الموقع وفتح النار تجاه عدد من الإسرائيليين. وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن كفير صرح بشكل واضح بأنه إذا جرى اعتقال منفذا هذه العملية وهم على قيد الحياة فإنه سيوقع فيهم عقوبة الإعدام التي أقرها الكنيست بحق منفذي العمليات في الداخل الإسرائيلي وكذلك في مناطق الضفة الغربية، حيث أيضا يجري رئيس الوزراء الإسرائيلي وفقا لرئاسة الوزراء الوزراء وهو بنيامين نتنياهو الذي يجري تقييما أمنيا في أعقاب هذه العملية التي وقعت، خاصة وأن منفذا العملية هم من داخل إسرائيل ويحملا الهوية الإسرائيلية اللذان قاما بتنفيذ هذه العملية. هيئة البث الإسرائيلية قالت قبل قليل بأن المنفذان وحسب التقديرات والتحقيقات الأولية قد خططا لهذه العملية وانتقلا من مدينة الطيبة في منطقة المثلث إلى الشمال من إسرائيل باتجاه منطقة تسوريا يتسحاق وكذلك كوخاف يائير في ذلك الموقع وهو في وسط إسرائيل، وقام بتنفيذ هذه العملية على خلفية قومية وليست على خلفية جنائية كما كانت التقديرات الأولية من قبل الشرطة الإسرائيلية والمستوى السياسي الإسرائيلي والمستوى الأمني. أيضا في هذه العملية وأعقب هذه العملية كما تحدثنا إغلاق لعدد من الطرقات من بينها طريق 444 وهو الطريق الذي يربط عدة مدن وقرى وبلدات في داخل إسرائيل في بعضها البعض خشية لدى المستوى الأمني الإسرائيلي من وجود منفذين آخرين فروا من المكان أو وجود مساعدين قاموا بتقديم هذه المساعدة لمنفذا العملية في الوصول إلى ذلك الموقع وتنفيذ عملية إطلاق النار التي أدت في نهاية المطاف إلى مقتل إسرائيلي وإصابة 6 آخرين في موقعين مختلفين وتم إلقاء القبض عليهم، فيما لا يزال الجيش والشباك والشرطة تجري عمليات تمشيط واسعة في ذلك الموقع للتأكد بشكل قاطع من عدم وجود أي مساعدين قد قدموا هذه المساعدة لمنفذي العملية وتحديد المواقع الإسرائيلية لتنفيذ هذه العملية في داخل إسرائيل، فيما لا تزال الشرطة الإسرائيلية تجري عمليات اعتداء وتنكيل بعوائل منفذي العملية بعد أن قاموا بعملية مداهمة منازلهم وإجراء عمليات التحقيق مع ذويهم للتأكد من عدم وجود أي مساعد لمنفذي العملية حتى على المستوى العائلي في داخل إسرائيل، حيث لا تزال الشرطة تجري عمليات أيضا التفتيش في منازل منفذي هذه العملية. على المستوى الأمني الإسرائيلي هناك إغلاق لحاجزي أيضا في أعقاب هذه العملية، إغلاق لحاجزي عناب في الضفة الغربية وحاجز جبارة الذي يربط داخل إسرائيل بمدينة طول كرم شمال الضفة الغربية للتأكد من عدم إمكانية أي منفذ إن كان هناك لا يزال منفذين فارين من الموقع من عدم إمكانيتهم الدخول إلى الضفة الغربية، وهي تجري ضمن التقييمات الأمنية الإسرائيلية في كل عملية تقع في إسرائيل وتحديدا في المواقع القريبة من المعابر والحدود التي تربط إسرائيل بالضفة الغربية، لكن لا تزال حتى هذه اللحظة كما أشرنا عملية التمشيط متواصلة، عملية البحث في ذلك الموقع وفي مواقع أخرى متواصل في محيط موقع تنفيذ العملية بعد أن قامت الجبهة الداخلية الإسرائيلية بإطلاق سفارات الإنذار في تسور نتانا في موقع قريب من موقع تنفيذ هذه العملية خشية تسلل لمسلحين وتنفيذ عمليات إضافية بالتزامن مع استمرار التحقيقات في هذه العملية.
1: إذن نحن في متابعة معك ليث لعملية إطلاق النار التي حصلت داخل الخط الأخضر، ونتابع مزيد من التطورات مع مراسلة الجزيرة فاطمة خميسي من رام الله. التفاعلات فاطمة حيال هذه العملية التي نفذها أشخاص من الداخل المنطقة الخضراء من الداخل الإسرائيلي، وأيضا طالت كذلك أو حدثت داخل أيضا منطقة الخط الأخضر.
3: نعم، نعم غنوة، هنالك العديد من الأبعاد لهذه العملية التي وقعت في الساعات الأخيرة في منطقة كوخاف يائير وسط إسرائيل، وهي منطقة تقع على خط التماس والمنطقة الفاصلة ما بين الحدود الإسرائيلية وما بين حدود الضفة الغربية التي تقع على مقربة من مدينة قلقيلية شمال الضفة. إذا ما أردنا أن نجمل هذه الأبعاد، بداية هنالك البعد الأمني، نتحدث عن حالة من الاستنفار، عن حالة من التأهب، والشرطة الإسرائيلية في آخر بياناتها تعلن بأن هذا الحدث لم ينتهي بعد، وبأنها تصنف خلفية هذه العملية بأنها عملية قد تمت على دافع قومي وفي 4 مواقع مختلفة. بدأت في كوخاف يائير في محطة وقود، ومن ثم كان هنالك تسلسل واستمرار لعملية إطلاق النار في 3 مواقع مختلفة. على إثر ذلك كان هنالك حالة من الاستنفار الأمني ولا تزال مستمرة، قوات من الشرطة وقوات من جهاز الأمن العام الشباك وقوات من الجيش، كل هذه الجهات الأمنية الإسرائيلية ضالعة في إطار هذا الحدث الذي لا يزال مستمر. هنالك إغلاق للحواجز المؤدية إلى منطقة قلقيلية شمال الضفة الغربية في إطار أيضا ممارسة إسرائيل لما يسمى بسياسة العقاب الجماعي. ما يحصل الآن هو أيضا تقييم على المستوى الأمني يجريه بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة الإسرائيلية على خلفية حادثة إطلاق النار هذه، وبناء على المعلومات المتداولة إسرائيليا تم اعتقال شاب أصيب على إثر هذه العملية، يرجح بأنه يحمل الجنسية الإسرائيلية وهو مواطن عربي فلسطيني من منطقة الطيبة. وأيضا تم الإعلان عن مقتل منفذ هذه العملية، أي نتحدث عن وجود منفذين لهذه العملية في إطار أيضا المساعي الإسرائيلية لتمشيط المنطقة والتأكد من عدم وجود أي شخصيات أخرى ضالعة في إطار هذا الاستهداف الذي أسفر عن إصابة 6 أشخاص بجروح مختلفة. هنالك أيضا البعد السياسي، وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير سارع لاستثمار هذا الحدث من أجل توظيف القانون الذي نجح بتمريره مؤخرا في الكنيسة الإسرائيلي، وهو تنفيذ عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين ممن يتهمون بتنفيذ عمليات تؤدي إلى مقتل إسرائيليين غنوة. وقال في حال تم القبض على منفذ هذه العملية على قيد الحياة فيجب تطبيق هذا القانون بشكل فوري. لذلك نرى كيف انعكس هذا الحدث على المستوى الأمني، حالة من الاستنفار، حالة من التأهب، تقييم للوضع الأمني يجريه بنيامين نتنياهو، إغلاق في الضفة الغربية تحديدا الحواجز المؤدية إلى مدينة قلقيلية، وبالإضافة إلى ذلك هنالك هذا الاستثمار السياسي من قبل وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير. هذه هي مجمل التطورات وتلخيص للمشهد الدائر داخل إسرائيل. كما ذكرنا حالة من الاستنفار، حالة من التوتر في تلك المنطقة، نتحدث عن إغلاق أيضا شارع حيوي 444 وهو شارع يقع في وسط إسرائيل على خلفية هذه الإجراءات التي تتخذها المؤسسة الأمنية الإسرائيلية. مفوض الشرطة أيضا في طريقه إلى ذلك الموقع الذي شهد إطلاق للنار. طبعا هذا الأمر لم يحصل منذ مدة طويلة نظرا للإجراءات الاحترازية التي كانت تقوم بها القوات الإسرائيلية سواء في الضفة الغربية من عمليات ممنهجة لتدمير مخيمات شمال الضفة، وأيضا السياسة العقابية وعمليات الترهيب التي طالت المجتمع الفلسطيني في الداخل. كان هنالك أعداد كبيرة من الشبان الذين تم اعتقالهم على خلفية فقط التعاطف مع قطاع غزة وتنديدهم بالحرب التي كانت قد شنتها إسرائيل على القطاع. لذلك كان هناك حالة من الترهيب، حالة من الاعتقالات الإدارية أيضا التي طالت شبان في الداخل الفلسطيني غنوة. وهذا الأمر يأتي في ظل هذه الإجراءات الاحترازية لمنع حدوث مثل هكذا عملية. نعم. إذن هذه مجمل المعطيات. كما تحدثنا أحد منفذي هذه العملية شاب من مدينة الطيبة وسط إسرائيل يحمل الجنسية الإسرائيلية، تم إطلاق النار عليه وتم اعتقال آخر فيما يتم تمشيط المنطقة للتأكد من عدم وجود أشخاص قد شاركوا في إطار تنفيذ هذا الهجوم.
1: أعود مجددا لمراسل الجزيرة ليث جعار من طول كرم. نتابع معك ليث وضع المنفذ الأول الذي تم اعتقاله وعلى ما يبدو أنه مصاب، فيما قتل المنفذ الثاني بعد هربه وإصابته، تم قتله قرب الطيبة داخل الخط الأخضر. إذن نتابع معك وضع المنفذ الأول الذي لا يزال قيد الاعتقال.
0: حتى هذه اللحظة غنوة لا يزال الأمر غير واضح بشكل كامل عن مصير المنفذ الثاني، لا سيما وأن الجيش الإسرائيلي والشباك قال في بيانهم بأنه تم اعتقال المنفذ الأول وهو مصابا، ويجري الجيش والشباك عمليات تحقيق ميدانية معه، فيما لا يعرف بعد إلى أين تم نقله بعد أن تم الإلقاء عليه القبض عليه وهو مصابا، فيما لاحق الجيش المنفذ الثاني وتم القضاء وقتله في قرب بلدة أو مدينة الطيبة داخل الخط الأخضر. في عقاب هذه العملية ومجريات هذه العملية حقيقة، الجيش الإسرائيلي يجري عمليات تمشيط واسعة في ذلك الموقع، ويجري بطبيعة الحال عملية تحقيق ميدانية مع منفذ العملية الذي لا يزال على قيد الحياة وهو من مدينة الطيبة في داخل الخط الأخضر، عن التأكد من عدم وجود أي منفذين آخرين تمكنوا من الفرار من ذلك الموقع الذي وقعت فيه العملية وأطلق النار، حيث تم اعتقاله مصابا وتم إلقاء القبض عليه. حتى هذه اللحظة كل ما يرد في وسائل الإعلام الإسرائيلية هو ما يجري من عمليات تحقيق فقط مع المنفذ، دون معرفة مصيره وطبيعة الإصابة التي أصيب بها أثناء عملية الاعتقال بعد أن استهدفه الجيش والشرطة والشباك خلال ملاحقة له في منطقة سوري إسحاق، بعد أن نفذ العملية في محطة الوقود وأطلق النار في منطقة كوخاف يائير في وسط إسرائيل. المشاورات الأمنية وما يجري حقيقة على الأرض من تقديرات وتجديدات أمنية وصلت إلى مناطق أخرى في الضفة الغربية. نعم،
1: يعني تتضارب الأنباء وفق وسائل إعلام الإسرائيلية على ما يبدو أنه تم قتل منفذي الهجوم، ماذا نعرف في سياق هذه الجزئية؟
0: حتى هذه اللحظة يعني القناة الثانية عشر الإسرائيلية قالت فقط مقتل أحد منفذي هذه العملية، لم يرد بشكل رسمي، وإن كانت بعض الوسائل أو وسائل الإعلام الإسرائيلية الغير رسمية قد تتناقل عن عملية تصفية لمنفذي هذه العملية، لكن حتى هذه اللحظة بشكل رسمي لا يوجد أي معلومات واضحة سوى استشهاد منفذ واحد لهذه العملية وهو من مدينة الطيبة في داخل الخط الأخضر، فيما لم يعلم بعد عن طبيعة إصابة منفذ العملية الثاني والذي تم اعتقاله من قبل الشرطة والشباك وهو على قيد الحياة، لكنه مصاب بطبيعة الحال، ولم يتحدث أو يأتي الشباك أو حتى الشرطة على هذه الإصابة وطبيعة هذه الإصابة. كل ما ورد فقط عن عملية تحقيق ميدانيا معه وهو مصاب في ذلك الموقع، ليتم نقله فيما بعد إلى منطقة غير معلومة حتى هذه اللحظة، ويجري عمليات تحقيق عن إمكانية كما أسلفنا لعدم وجود أي منفذ آخر لهذه العملية، فيما أغلق الجيش الإسرائيلي عددا من الحواجز العسكرية في وسط وشمال الضفة الغربية وتحديدا في المناطق القريبة من مدينة قلقيلية، وتحديدا معبر الياهو الذي يربط مدينة قلقيلية في شمال الضفة الغربية وداخل إسرائيل، وتحديدا مناطق سورة إسحاق وكذلك كوخاف يائير وحاجز الطيبة في مدينة طول كرم.
1: ابقى معنا ليث. أشير إلى هذا النبأ العاجل، بيان للجيش الإسرائيلي يقول فيه إن رئيس الأركان أجرى تقييما عقب عملية إطلاق النار وأصدر تعليمات بمواصلة النشاط العملياتي. على كل حال نجمل تطورات هذه العملية، عملية إطلاق النار داخل الخط الأخضر وموقعها على الخريطة التفاعلية، مع عبد القادر عرادة.
4: نعم غنوة، وعطفا على هذا العاجل أيضا نشير إلى ما ذكرته الشرطة الإسرائيلية بأن العملية لم تنتهي بعد، في إشارة إلى ربما لم تترسم لا من حيث عدد منفذيها ولا من حيث أماكن وجودهم. ما حدث بمحاولة لنختصر ما حدث خلال الساعة الماضية هو إعلان الجيش الإسرائيلي عن عملية تحديدا في الضفة الغربية وتحديدا ليس بعيدا عن محافظة قلقيلية. إذا ذهبنا مباشرة نحن نتحدث تحديدا عن منطقة أو بلدات كوخاف يائير وتوري إسحاق، هما بلدتان تقعان إلى الشمال من

0: أن الأمر يتعلق بأربع مواقع مختلفة، لا ندري لحد الآن، على الأقل تحدد موقعان، لكن السؤال الذي كان مطروحا هل هي عملية ذات بعد قومي أو ذات بعد جنائي؟ ولاحقا السلطات الإسرائيلية العسكرية والشرطية أعلنت بأنها ذات بعد قومي، وأيضا كان الحديث عن مقتل أحد منفذي عملية إطلاق النار على مستوى محطة الوقود، وأيضا لاحقا كان الحديث عن منفذ ثاني تمت ملاحقته. المعلومات حدثت على أن مطلقي العملية أو أحد مطلقي العملية من الطيبة، الطيبة التي تعد من أكبر المدن العربية في داخل الخط الأخضر، نحن نتحدث عن هذه المدينة، مدينة الطيبة. وحينما نتحدث عن الجانب الجغرافي الذي يوضح لنا بشكل كبير تقريبا بعد هذه المسافات، سواء ما تعلق بمحافظة قلقيلية، ما تعلق بكوخاف يائير، وما تعلق بتسور يسحق، نتحدث أيضا على أن هذه البلدات ليست بعيدة، بل هي قريبة من الخط الأخضر، هذا الخط الأخضر الذي تقريبا يفصل مناطق الإسرائيلية عن المناطق الفلسطينية. ولكن اللافت على أن هذا الإعلان وهذا الاستهداف على مستوى هذه المناطق يأتي بينما آخر عملية كانت تقريبا قريبة من قلقيلية كانت في يناير 2025، وتحديدا في منطقة تسمى منطقة الفندق، وكان حينها قتل 3 إسرائيليين وأصيب 7 بجراح. إذن هي عملية لافتة لأنها تمت في الداخل الإسرائيلي، أي في منطقة تقريبا وفق ما ذكرته وسائل الإعلام الإسرائيلية حاليا، على أن المنفذين انطلقا من الطيبة باتجاه تسور يسحق. هناك حديث أيضا على أن العملية تمت في إحدى محطات الوقود، حاولنا رصد مختلف محطات الوقود، كان هناك محطة في هنا ومحطة هنا لا تبعد عن وسط المدينة إلا بضعة كيلومترات، تقريبا كيلومتر ونصف، وهناك محطة أخرى كما نلاحظ تقريبا حوالي كيلومتر و600 متر. إذا نحن نتحدث عن عملية لافتة، أكيد الشرطة الإسرائيلية أعلنت لحد الآن عن مقتل منفذين لهذه العملية، عن إصابة أو عن اعتقال أحد منفذي هذه العملية، ولكن اللافت الآخر هو في جغرافيا هذه المنطقة، كيف تمكن هؤلاء من تنفيذ هذه العملية انطلاقا كما تقول الجهات الإسرائيلية من الطيبة وصولا إلى هاتين البلدتين. إذن الجغرافيا توضح غنوة، ولكن تحتاج إلى فهم أكثر كيف حدثت ولماذا حدثت في هذا التوقيت.
1: على كل حال هذا ما سنتناوله بعد قليل، ولكن أشير إلى هذه الصور التي تأتينا لغارة إسرائيلية تطال بلدة كفر تبنيت في قضاء النبطي جنوبي لبنان. بطبيعة الحال تتكثف الغارات الإسرائيلية في قضاء النبطي، خاصة بعد الأنباء التي أوردها موقع والا الإسرائيلي أن الجيش الإسرائيلي بدأ بتنفيذ عمليات برية محدودة في أطراف مدينة النبطي، وفق ما يقول لكشف المسلحين والعبوات الناسفة. وفي هذه الأثناء ترتفع أعمدة الدخان نتيجة هذه الغارة الإسرائيلية على بلدة كفر تبنيت في قضاء النبطي جنوبي لبنان، حتى أنه يبدو غارات مختلفة في محيط تلك المنطقة نرصدها بعدسة الكاميرا من قضاء النبطي جنوبي لبنان. إذن تكثيف للغارات الإسرائيلية في بلدات قضاء النبطي. على كل حال لاحقا نعود لمتابعة هذه التطورات الميدانية في جنوبي لبنان وسياقاتها، ولكن ينضم إلينا هنا في الاستوديو الدكتور مهند مصطفى الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. نتابع معك دكتور مهند، إذن عملية إطلاق النار التي حدثت داخل الخط الأخضر تبعنا فيها يعني استنفار من الجيش، من الشباك، من الشرطة لعملية نفذها أفراد، يعني حتى الآن ما علمناه هما منفذان. إذن بالتالي حجم هذا الاستنفار إلى ما يشير؟
2: هذه العملية هي عملية خطيرة جدا بالنسبة لإسرائيل،

0: طبعا تفاصيلها غير واضحة، ولا الشيء المهم بها أنه واحد من منفذيها أو الاثنين هم سكان الطيبة. الطيبة هي مدينة فلسطينية كبيرة جدا في المثلث، هي داخل الخط الأخضر، يعني سكانهم مواطنين إسرائيليين يحملون الجنسية الإسرائيلية، وذلك هذا الأمر ملفت للنظر بشكل كبير جدا. الاستنفار نابع أنه هذه حالة أمنية تدل أن هنالك في فشل أمني في داخل إسرائيل، بالذات فشل لنتنياهو عشية الانتخابات، فشل للمؤسسة الأمنية، فشل للمؤسسة العسكرية، مع التأكيد كمان مرة أنه ما زالت هذه العملية غير واضحة لنا من حيث دوافع المنفذين ومن هم المنفذان الذين قاموا بهذه العملية. ولكن إذا كانت هذه العملية على أساس كما تسمى في إسرائيل
1: خلفية قومية
0: على أساس سياسي، فإن هذا الأمر سيكون ضربة كبيرة جدا للحكومة الإسرائيلية وللوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.
1: لماذا؟
0: لأنه هذا معناه أنه ما مارسه إيتمار بن غفير من سياسات قمعية وتنكيلية تجاه الفلسطينيين في داخل إسرائيل الآن يرتد على إسرائيل، أو أنه عملية التواطؤ الشرطة وضعفها في محاربة الجريمة في داخل المجتمع الفلسطيني وانتشار السلاح، السماح بانتشار السلاح، لأنه السماح بذلك هو لأن الفلسطيني يقتل الفلسطيني على خلفية جنائية،
1: وذلك لا يتم المحاسبة،
0: وذلك لا يتم محاسبة أحد ولا يتم إيقاف ذلك، يعني لا يهتمون ما دام الفلسطيني يقتل الفلسطيني فلا بأس. ولكن كان هنالك في تحذيرات قليلة جدا أنه قد ينتقل هذا السلاح إلى أفراد يقومون بعمليات على أسس قومية أو أسس وطنية أو سياسية، ولكن لم يهتم أحد. الآن هذه العملية هي عمليا فشل لسياسات الحكومة عموما وسياسات هذا الوزير العنصري إيتمار بن غفير على وجه الخصوص، لأنه هذا معناه أن الشرطة ضعيفة جدا، تواطأت الشرطة، لم تقم بعملها، وهو نفسه إيتمار بن غفير الذي صعد سياسيا وصعد شعبيا منذ عام 2001 على خلفية نقده للحكومة السابقة بأنها لا توفر الأمن للإسرائيليين، ولذلك هذه العملية هي ضربة كبيرة جدا للحكومة الإسرائيلية فيما يتعلق بتوفير الأمن الشخصي للإسرائيليين، وفي فشل الشرطة الإسرائيلية وفشل هذا الوزير العنصري في التعامل مع الأمن الداخلي والأمن الجماعي.
1: ما هي الإجراءات والتعليمات التي سيتم اتخاذها إن من المؤسسة العسكرية أو من قبل نتنياهو الذي يجري تقييما لهذه العملية بعد ما شهدناه؟
0: أولا التحريض الدموي على الفلسطينيين في داخل إسرائيل. الآن سوف نسمع على مدار هذا اليوم كله حفل التحريض من الوزراء وأعضاء الكنيسة واليمين عموما اتجاه الفلسطينيين في الداخل، في داخل الخط الأخضر عموما، واتجاه أهل الطيبة خصوصا. بقيت التذكير أهل الطيبة هذه بلدة، هذه مدينة كبيرة جدا أصل عدد سكانها تقريبا إلى 50 إلى 55 ألف نسمة، هي بلدة على الخط الأخضر محاذية للمركز الإسرائيلي، يعني محاذية لمدينة مثل كفار سابا، نتانيا، كوخافيا إير اللي هي أيضا على الخط الأخضر، هي داخل الخط الأخضر. وذلك أول شيء سيكون هناك في تحريض كبير جدا على الفلسطينيين،
1: يعني قد نشهد أبعد من مداهمات منزل أهالي هذين
0: المنفذين، نشهد وضع حواجز في داخل الطيبة على أنها هي على الرغم من أنها في التعريف الرسمي هذه مدينة إسرائيلية، في التعريف الرسمي هذه مدينة مواطنوها يحملون الجنسية الإسرائيلية، ولكن إسرائيل تنظر إلى الفلسطينيين في إسرائيل كما تنظر لأي فلسطيني في العالم.
1: هو هناك حتى انتقادات منهم بأنهم يعاملون كمواطني درجة ثانية.
0: الآن يعاملون كمواطني درجة ثالثة ورابعة. حجم التمييز والعنصرية والتحريض عليهم هو غير مسبوق، هو كبير جدا. التمييز ضدهم في كل شيء، التحريض عليهم، التعامل معهم كأعداء، هو كبير جدا جدا عموما وفي ظل هذه الحكومة خصوصا. هم ليسوا مواطنين درجة ثانية، هم درجة رابعة وحتى درجة خامسة. الآن هناك في قضية ذكرها المراسل، أنا أضعها على الطاولة ولكن يعني بحذر، وقال أنه تم اعتقال المنفذ الثاني للعملية. هنالك في تقارير تقول أنه تم قتل هذا المنفذ، لا نعلم، ولكن
1: أثناء مطاردته وهو يهرب،
0: أثناء مطاردته. الآن قد يكون أنه تم تصفيته بدم بارد، وهذا الأمر على فكرة جزء من الجو العام في داخل إسرائيل، أنه في جو عنصري في داخل إسرائيل، أنه أي منفذ عملية يجب أن لا يخرج حي من هذه العملية، ويجب قتله.
1: هل هذا يندرج في إطار السياسة التي يدعو إليها إتمار بن كفير بتصفية على طبعاً سبيل المثال طبعاً حتى الأسرى الفلسطينيين في السجون؟
0: طبعا، ولكن الفارق أنه إتمار بن كفير تصفيتهم بشكل رسمي من خلال المشنقة، أن يحتفل بذلك وهو يشنق به، ولكن السياسة العامة، الجو العام، سواء سياسة الجيش، الأمن الإسرائيلي والتحريض، أنه يجب أن لا يخرج أي فلسطيني حتى لو تم اعتقاله أن يخرج حيا. المشكلة الآن إذا كان هذا الشخص الثاني هو من الطيبة، بمعنى هو مواطن إسرائيلي،
1: وهذا ما تم تأكيده وفق وسائل الإعلام الإسرائيلية،
0: تم تأكيد ذلك، ولكن يجب أن
1: حتى الأول مصاب وهو من الطيبة أيضا،
0: ولكن يجب أن لا نستغرب ذلك، يعني أن لا نستغرب أن يتم تصفيته، لأنه هناك في جو عام في داخل إسرائيل، وأيضا أن نتنياهو أو الأجهزة الأمنية لا تريد محاكمته وتطبيق عليه قانون الإعدام، هي تريد تصفيته. وهذه هي رسالة لكل الأجهزة الأمنية، أنه أي فلسطيني يقوم بعملية يجب أن يخرج ميتا من هذه العملية.
1: طيب، إتمار بن كفير الذي يعمل على اعتماد هذا القانون الذي تم التوافق عليه في الكنيست، كيف سيستثمر هذه الحادثة لصالحه، لصالح القانون الذي يسعى لإدخاله حيز التنفيذ؟
0: لن يستطيع أن يستثمر، هو سوف يحاول أن يقول الآن أنه يطبق هذا القانون على الفلسطيني إذا تم اعتقاله، ولكن المشكلة إذا كان هذا الفلسطيني مواطن إسرائيلي لا يستطيع أن ينفذ القانون عليه، لأنه هذا القانون يسري فقط على الضفة
1: ولا حتى استحداث قانون جديد
0: الآن هو سوف يحاول طبعاً أن يلوح بذلك، ولكن هذه العملية هي ضربة سياسية له، هذه العملية هي ضربة في شعبيته التي حاول أن يبنيها على كراهية الفلسطيني، وأن يبنيها أنه، وهذا اقتباس منه، اقتباس مضحك، كان يتجول هذا الشخص العنصري، كان يتجول في المدن العربية، في الأحياء العربية طبعاً بحراسة شرطية كبيرة جداً، وكان يقول لي، يصرخ أمام العرب، أنا أبو علي، هكذا كان يقول، يعني كان يستعمل هذه الكلمة، طبعاً هو من أصول عراقية، كان يقول أنا أبو علي وأنا صاحب البيت. الآن هذه العملية تدل أنه فشلا كبيرا جدا، غير أنه فشل
1: الأحزاب العربية. سريعا، كيف ستتعامل مع تداعيات هذه الحادثة؟
0: سوف تحاول أن تصد التحريض على الفلسطينيين، سوف تحاول أن تفهم دوافع هذه العملية، لأنه قد تكون دوافع العملية جنائية، نحن يعني لا نعلم، ولكن قد تكون أيضا قومية، ولكن هذا أيضا سوف تستغله الأحزاب العربية للقول أن فشل الشرطة هو الذي أدى بالنهاية إلى هذه العملية، فشل بن كفير هو الذي أدى إلى هذه العملية، حتى لو كانت عملية قومية أو عملية على أسس سياسية، ولكن انتشار السلاح في داخل المجتمع الفلسطيني والسماح بانتشار هذا السلاح سوف تستغله الأحزاب العربية للقول هو الذي أدى إلى هذه العملية.
1: شكرا جزيلا لك حتى الآن الدكتور مهند مصطفى، الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. إلى التطورات الآن على الجبهة اللبنانية، ونتابع هذه النافذة من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت، يقدمها الزميل حسن جمول.
2: شكرا لك غنوة، مرحبا بكم مشاهدين إلى هذه النافذة من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت. على الرغم من كل ما يتردد في لبنان عن استمرار المساعي الإقليمية والدولية وحتى الداخلية لتثبيت وقف إطلاق النار، يبقى المعطى الميداني يفرض نفسه على الأرض مع تصعيد إسرائيلي لافت يترافق مع زيارة يقوم بها قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل إلى إسلام أباد. هذا التطور الميداني ترجم على الأرض بقصف إسرائيلي عنيف لمناطق في القطاع الشرقي، وأيضا إعلان موقع ولا الإسرائيلي عن مصادر بأن جيش الاحتلال بدأ بتنفيذ عمليات برية محدودة في أطراف مدينة النبطية بهدف كشف المسلحين والعبوات الناسفة. يقول الجيش الإسرائيلي إن النبطية هي مركز لوجستي كبير لحزب الله ونقطة عبور رئيسية لخطوط الإمداد إلى المنطقة الحدودية مع إسرائيل. من هنا سنبدأ من منطقة النبطية تحديدا مع مدير مكتب الجزيرة مازن إبراهيم الذي يرصد لنا واقع المدينة وما تشهده حاليا من تطورات. مازن.
3: نعم، في الواقع حسن، النبطية ومحيط النبطية يشهد كالعادة قصفا من قبل المقاتلات الحربية الإسرائيلية المسيرات والمدفعية، ولكن ما جاء عبر موقع ولا الإسرائيلي يتنافى مع وقائع الميدان. سنحاول الآن أن نوجه عدسة الكاميرا كي نرصد كامل منطقة النبطية بالمدينة ومحيطها. الزميل عصام سيحرك الكاميرا بشكل تام كي نرصد ضمن قوس يمتد ل 180 درجة كامل مدينة النبطية. سنبدأ من هذا الاتجاه، ربما من المستشفى الحكومي لمدينة النبطية الذي يظهر الآن في الأفق عند أحد الأطراف، وسنبدأ بتحريك الكاميرا تباعا. كل ما نشهده هنا ونشاهده حسن هي مدينة النبطية المترامية الأطراف والتي تعتبر قلب جبل عامل، هذه المدينة التي هي مركز محافظة النبطية وهي أيضا ضمن قضاء النبطية، تضم أكثر من 40 بلدة. ما نشاهده الآن هي مدينة النبطية وليس هنالك أي مواجهات أو تقدم لقوات الاحتلال الإسرائيلي باتجاهها. أما ما نشاهده في الأفق عند تلك التلال فنحن نتحدث عن بلدات زبدين، ونتحول الآن إلى الشوكين، وكذلك الأمر بالنسبة إلى أطراف ميفدون. هذه البلدات كانت تتعرض لقصف إسرائيلي بالإضافة إلى تعرض مدينة النبطية للقصف من قبل المقاتلات والمسيرات الإسرائيلية، ولكن كما تظهر الصورة ليس هنالك من أي اشتباكات حاليا ما بين مقاتلي حزب الله وقوات الاحتلال الإسرائيلي، كما لا تظهر أي تقدم لهذه القوات. كذلك الأمر سنكمل بتحريك عدسة الكاميرا باتجاه الأفق الذي تظهر فيه بلدة زوتر الشرقية. حسن، زوتر الشرقية كانت مدار الأحداث خلال الأسبوعين الماضيين، جرى ذكرها كثيرا منذ تلك اللحظة التي تحدث فيها نتنياهو عن عبور قواته مجرى نهر الليطاني، تحديدا عند زوتر الشرقية وفي أقرب نقطة إلى الحدود والخط الأزرق، أي نحو 4 كيلومترات. وصلوا إلى زوتر، لم يدخلوها، استولوا على أطرافها الجنوبية وتقدموا باتجاه مزرعة الحمرة، صافيطة، يحمر، وصولا إلى يحمر أشخيف وقلعة أشخيف. الآن نوجه عدسة الكاميرا كل هذا الأفق، هنالك قوات الاحتلال الإسرائيلي لم تتمكن من دخول البلدات، ولكنها نفذت عمليات التفافية سواء في زوتر الشرقية مرورا بمزرعة الحمراء وصولا إلى يحمر أشقيف وصولا إلى قلعة أشقيف التي وصلوا إليها. الآن نصل بعدسة الكاميرا حسن إلى قلعة أشقيف، ومنها ننتقل تدريجيا إلى مرتفعات علي الطاهر التي تستهدف من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، على اعتبار أن هذه القوات، قوات الاحتلال، تعتبر بأن مقاتلي حزب الله يتحصنون هناك. وبالتالي هذا هو المشهد الميداني حاليا لمدينة النبطية ولكامل محيط النبطية، وسنحرك عدسة الكاميرا مجددا كي نرصدها. ما صورناه بالأمس حسن في يحمر أشقيف وتم توثيقه حصريا بكاميرا الجزيرة لاستهداف لآليات تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي، وشاهد ووثقنا بعدسة الكاميرا كيف كانت تحترق جراء الاستهدافات التي تم توجيهها باتجاه تلك القوات. بالإضافة إلى هذا الأفق الذي نشاهده هناك سواء في محيط يحمر الشقيف أو محيط أرنون، كان هنالك استهدافات متكررة من قبل مقاتلي حزب الله لقوات الاحتلال الإسرائيلي. وبالتالي مجددا الجولة عبر عدسة الكاميرا إلى كامل منطقة النبطية، سواء مدينة النبطية أو محيط القلعة، مرورا بكفر تبنيت التي تعرضت قبل قليل لغارة جوية، كذلك الأمر بالنسبة لكفر رمان، هذه المنطقة خالية من قوات الاحتلال، وإن كان الأفق حيث ينتشرون في محيط البلدات التي كانوا قد وصلوا إليها خلال الأيام الماضية تشير إلى أن الواقع الميداني اليوم في مدينة النبطية لم يتغير، كذلك الأمر بالنسبة لأطرافها، وإن كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي تسعى وسعت للتقدم من محيط زوتر الشرقية باتجاه ميفدون حسن ومنها إلى شوكين. هذا الأمر كان مدار تساؤلات خلال الساعات الماضية. حصلت مواجهات في محيط ميفدون عندما جرت حاولت قوات إسرائيلية التقدم، ولكن من الواضح بأن المعطى الميداني ما زال على حاله هنا في مدينة النبطية.
2: طيب لو عرجنا قليلا وباختصار شديد مازن على المعطى السياسي المرتبط بالزيارة المستمرة لقائد الجيش رودولف هيكل إلى إسلام أباد، باختصار كيف ينظر إليها في لبنان؟
3: نعم، في الواقع وفق كافة المعطيات المتقاطعة لدي من أكثر من مصدر يمكن أن نقول بأن هذه الزيارة التي جرى تداولها في الإعلام بشكل كثيف وأعطيت مساحات واسعة من التحليل وفق المصادر تؤكد التالي، هذه الزيارة كانت مجدولة قبل شهر من الزمن، جرى تأجيلها نتيجة الأوضاع المتأزمة سواء في لبنان أو من خلال الانشغالات للمشير عاصم منير بما يتعلق بالمفاوضات الإيرانية الأمريكية. جرى إعادة تحديد موعد لقائد الجيش اللبناني وفق ما فهمته من أكثر من مصدر، الرجل الأقوى في باكستان يسعى لفهم الواقع الميداني هنا في جنوب لبنان، نظرا لأن الملف اللبناني بتفصيلاته الميدانية بات جزءا من المسار الإيراني الأمريكي في المفاوضات، لا سيما بعد مطالبة إيران بوقف بتثبيت وقف إطلاق النار في جنوب لبنان، وبالتالي قائد الجيش اللبناني هناك ضمن مهمة تحظى بمظلة من رئيس الجمهورية من رئيس البرلمان والسلطة اللبنانية، ولكن من الواضح بأنها ضمن إطار محاولة باكستانية لفهم التطورات المرتبطة بجنوب لبنان وليس إزاء شق مسار تفاوضي جديد بموازاة المسار اللبناني في واشنطن بعجالة حسن. وفق ما كنت قد رصدته من معطيات سابقة من بعض المصادر رفيعة المستوى، هي تعتبر بأن الوصول إلى تثبيت لوقف إطلاق النار من خلال القناة الباكستانية هو أمر مرحب به لبنانيا، ولكن شرط أن يمر عبر المؤسسات الدستورية اللبنانية، وإن كان هذا الأمر ضمن المسار الإيراني الأمريكي.
2: شكرا لك مازن إبراهيم مدير مكتب الجزيرة، حدثتنا من النبطية. نتابع مشاهدينا في الواقع الميداني لكن من جبهة أخرى هي امتداد لجبهة النبطية أيضا، القطاع الشرقي، حيث تتواجد مراسلتنا كارمن جو خدر من مرجعيون. أيضا ماذا سجلت كارمن في هذه الجبهة منذ الصباح؟
4: هذه الجبهة مشتعلة دائما ولا تغيب عنها الدفعات الصاروخية التي تطلقها ويطلقها مقاتلو حزب الله باتجاه تموضعات جنود الاحتلال الإسرائيلي. صبيحة هذا اليوم كانت هناك دفعات متتالية، كما أننا رصدنا انفجار صواريخ اعتراضية في القطاع الشرقي من جنوب لبنان. هذا المحور كان قد شهد خلال الساعات 24 الماضية استهدافات متكررة لقوات الاحتلال الإسرائيلي، كان في مدينة الخيام المتاخمة لنا. حزب الله يقول إنه استهدف آلية تجمعات جنود الاحتلال الإسرائيلي أيضا في الخيام، وأعقب ذلك حسن غارات لم تتوقف حتى منتصف الليل، أكان باتجاه الريحان أو القطراني أو وادي برغوز، كما أن القصف المدفعي كان مكثفا بشكل كبير في هذه المنطقة. ثم اليوم أعلنت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن 4 جنود كانوا قد أصيبوا في استهدافات في مدينة الخيام المتاخمة لنا، وكنا قد رصدنا تمشيطا من قبل المروحيات الإسرائيلية بما يدلل على أنها كانت تقوم بإجلاء الجنود الجرحى في هذه الاستهدافات التي طاولت آليات وجنود في الخيام. أيضا استهدافات في بلدة القنطرة المحتلة في القطاع الشرقي واستهداف مقابل للقطاع الشرقي، هنا نتحدث عن مربض المدفعية في هولين، بالإضافة إلى استهدافات متتالية لمرابض المدفعية في بلدة عديسي دائما في القطاع الشرقي. أيضا حزب الله قد أعلن عن سلسلة عمليات في القطاع الأوسط، أكان باتجاه الطيري أو إرشاف التي تراوح قوات الاحتلال الإسرائيلي مكانها في تلك المنطقة خاصة في محور إرشاف، وهي تحاول التقدم باتجاه حداثة، ويبدو أنها وفق المعطيات تحاول تطويق تلك المنطقة من محور كونين، كان القصف مكثفا باتجاه كونين وباتجاه بيت يحلون، عشرات القذائف أطلقت هناك، وأيضا كانت العمليات باتجاه الناقورة والبياضة، وأيضا بدور خلالها قوات الاحتلال الإسرائيلي أغارت على عدد كبير من البلدات في أقضية الجنوب كاملة.
2: شكرا لك كارمن جو خدار، حدثتنا من مرج عيون في جنوب لبنان. وينضم إلينا هنا في استديو التغطية من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت الكاتب والمحلل السياسي توفيق شومان، وأيضا الكاتب والمحلل السياسي سعد كيوان. مرحبا بكما.
5: مرحبا.

0: إذا يعني إذا بدأت معك سيد توفيق، ما هي قراءتك لهذا التصعيد الإسرائيلي؟ طبعا هو تصعيد مستمر لكنه كان أعلى نسبيا مع زيارة قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل إلى إسلام أباد.
1: تحياتي إليك للزميل سعد لكل المشاهدين. طبعا هذا التصعيد والمتوقع أيضا أن ترتفع وتيرته في المرحلة المقبلة يأتي حاملا أكثر من رسالة سياسية وميدانية باتجاه الداخل اللبناني وباتجاه المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن. يعني أولا أنه لغاية الآن بنيامين نتنياهو لا يعتبر بأن هناك اتفاقا أو تفاهما مع السلطات اللبنانية، طالما أن الطرف الآخر غير ملتزم بهذا الاتفاق، يقصد المقاومة اللبنانية. هذه أولا. المسألة الثانية أيضا بما له علاقة بالاستهداف الدموي الذي طال ثلاث عسكريين لبنانيين بينهم ضابطان، أعتقد بأن هذه رسالة دموية إسرائيلية وسياسية أمريكية أيضا، إذ المعروف بأن قائد الجيش ليس على وئام مع السياسات الأمريكية في المنطقة. هنا ربما لابد من أن أستحضر أكثر من محطة على عجالة. يعني في أحد اجتماعاته مع مورغان أورتاغوس المبعوثة الأمريكية السابقة، عندما وصف إسرائيل بأنها دولة عدو، اعترضت على ذلك أمامه، وأيضا شنت حملة إعلامية وسياسية خلال لقاءاتها الخاصة في العاصمة اللبنانية بيروت. المسألة الثانية أو المحطة الثانية أيضا بأنه تم إرجاء زيارته في 22 نوفمبر الماضي إلى واشنطن. المحطة الثالثة كانت زيارته في شباط فبراير،
0: نعم،
1: عندما التقى مع لينسي جراهام وأنهى كما كتب على منصة إكس، يعني هذا السيناتور الأمريكي، عندما سأل قائد الجيش أما إذا كان الجيش اللبناني أو السلطات اللبنانية تعتبر حزب الله منظمة إرهابية، قال العماد هيكل بأن لبنان ليس في هذا السياق.
0: إذن هذا في سياق الضغط عليه، يعني
1: في نعم. يعني لا يمكن أن نفصل استهداف العسكريين اللبنانيين أمس وأيضا التصعيد الميداني اليوم والمتوقع أكثر من المرحلة المقبلة عن أنها رسالة دموية سياسية.
0: إلى أي مدى سيد سعد كيوان هذا التصعيد ربما يدل على أن الأمور أكثر تعقيدا مما يظن البعض، أكان في إسلام أباد أو حتى في واشنطن؟
2: عفوا، واضح أنه هناك بتقديري محاولة مزدوجة ومتشابكة من أكثر من طرف لإفشال الاتفاق الأمريكي اللبناني الأمريكي اللي حصل في مؤخرا
0: في واشنطن
2: بين لبنان وإسرائيل عن بواسطة أمريكية. هذا الأمر واضح سواء من قبل إسرائيل التي تضغط وتزيد الضرب والقصف والعمليات، وبنفس الوقت حزب الله الذي يحاول تخريب، لأنه رفض هذا الاتفاق، يحاول تخريبه بإجراء عمليات من هنا وهناك. وبالتالي واضح أنه هذا الضغط هو ضغط مزدوج وبالتالي مضاعف على الوضع الداخلي اللبناني. الآن يعني ما هو المخرج؟ باعتقادي الأمور تتعقد أكثر فأكثر، ولم يتم يعني ترك مجال لمتابعة هذا الاتفاق كبداية. هو بداية لأنه كان ممكن البدء بالتطبيق.
0: من الذي أقفل الطريق على هذا الاتفاق؟
2: أقفل الطريق أولا حزب الله فورا عبر يجب القول أيضا أنه ليس حزب الله، إيران سبقت الجميع وأعلن حرس الثوري رفضه الاتفاق قبل أن يصدر موقف من حزب الله أول شيء، وبالتالي تبعه حزب الله من رأس السنة الأمين العام وقال رفض هذا الاتفاق. اثنين، إسرائيل قالت أنه بما أنه حزب الله لم يوافق إذا نحن لن نعتبر اتفاق غير شرعي وغير يعني نهائي، وبالتالي هم يستمرون. وبالتالي هناك التقاء موضوعي بين الطرفين لتخريب الاتفاق، هذا برأيي أنا. وبالتالي واضح أنه الأمور تتأزم أكثر فأكثر. وطبعا زيارة قائد الجيش إلى باكستان بتقديري ربما زادت من هذه الأمور، لأنه زيارة هذه ملتبسة سواء بهدفها أو كيف تمت وهل كانت مقررة في السابق كما يعني سمعنا من قبل، نعم، أنه هي كانت مقررة مسبقا وبالتالي تم إخراجها الآن، وأما أنها هي مقصودة وبالتالي محاولة إيرانية لجر يعني الملف إلى مكان آخر، بالتالي أنا أعتقد هنا أنه على الباكستانيين إذا كان هذا الهدف أن ينتبهوا لهذا الأمر، لأن أي اتفاق طبيعة الحال أي اتفاق يجي من أي محاولة وقف إطلاق النار مرحب بها، ولكن لا يجب أن تتم إطلاق نار، يجب أن تتم مع الدولة
0: المدنية. هناك مصلحة مشتركة إسرائيلية ولحزب الله بتعطيل الاتفاق، ما رأيك؟
1: لا، هناك مصالح متضاربة ومتصارعة وليست متطابقة. يعني مثلا لو عدنا إلى نقاط الاتفاق، ونقصد بدون شك يعني البيان الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، البند الأول أو النقطة الأولى هو بأن وقف إطلاق النار مشروط بوقف حزب الله هجماته على المستوطنات الإسرائيلية، لا دعوة ولا مؤشر لأن يتوقف الاحتلال الإسرائيلي عن استهداف لبنان، هذا أولا. ثانيا أيضا الدعوة إلى سحب مقاتلي حزب الله من منطقة جنوبية الليطاني، في حين لا إشارة ولا بادرة ولا ملمح ولا مؤشر على أن إلى أن تنسحب إسرائيل من الأراضي اللبنانية المحتلة. كان طبيعي أن يرفض حزب الله هذا المقترح، وأيضا أن يرفض هذا المقترح الرئيس نبيه بري، وأن يعترض عليه أيضا السيد وليد جملاط. يبقى هناك مسألتان أساسيتان، الأولى بأن لبنان وإسرائيل ليس لديهما نوايا عدائية، يعني عمليا تم إسقاط قانون الذي يجرم التطبيع مع إسرائيل أو التواصل معها. النقطة الرابعة هي المنطقة التجريبية أو المناطق التجريبية، كم منطقة تجريبية يمكن أن يعرفه أو أن يشهده جنوب لبنان، وبالتالي ما مساحة هذه المنطقة، من يتفق عليها وحولها، وكيف يكون التنسيق الأمني بين الجيش اللبناني وجيش الاحتلال الإسرائيلي، وأكثر من ذلك هل يمكن أن يعود الأهالي إلى هذه المنطقة التجريبية؟ طيب. وكم هو عدد الجيش اللبناني؟
0: يعني هذه هي الأسباب التي دفعت الحزب إلى إلى الرفض.
1: الأربع نقاط الأساسية. طيب. وفوق ذلك أيضا نزع سلاح حزب الله أولا، وتفكيك بناه التحتية.
0: سيد سعد، ألم يكن إسرائيل كاتس منذ الصباح أول من رفض هذا الاتفاق، أو رفض موضوع الانسحاب، ورفض أيضا أي تحرك إسرائيلي في هذا الاتجاه، في اتجاه تطبيق أو القبول بهذا الاتفاق، يعني قبل إعلان حزب الله وقبل إعلان إيران؟
2: لا، أنا باعتقادي أنه أول من رفض الاتفاق هو إيران، صدر من إيران ومن ثم من حزب الله.
0: أنا أقصد صباحا إسرائيل كاتس، تصريحات إسرائيل كاتس منذ الصباح أننا باقون في الجنوب والمنطقة الأمنية مستمرة، وهو وزير يعني دفاع.
2: واضح أنه نوايا إسرائيل واضحة شو ما هي. نعم. إسرائيل واضحة نواياها العدوانية، وإسرائيل لن تنسحب من لبنان قبل أن تحقق ما تريد. طيب. وبالتالي هذا هو واضح الأمر، وبالتالي يعني المراهنة لم تكن على نوايا إسرائيل الإيجابية أو طيبة، كانت المراهنة على حزب الله أن يستوعب الأمر وبالتالي يقوم بخطوة تراجعية إلى ما حصل. لأنه أولا أريد القول، أذكر أنه قبل أن يحصل هذا الاتفاق، قرار سحب سلاح حزب الله وحصل السلاح في يد الدولة هو اتخذ من نحو سنة من الحكومة اللبنانية. نعم. وليس لا من الولايات المتحدة ولا من إسرائيل. هذا قرار اتخذ فيه يعني قبل سنة تقريبا، يعني من آب الماضي، وبالتالي نحو سنة 10 أشهر، وبالتالي تم محاولة تطبيق هذا القرار قبل من أن نصل لهذه الحرب. كان هناك بداية من الجيش اللبناني بسحب السلاح حصره في جنوب الليطاني. نعم. واستمرارا، بالتالي إذن هي المسؤولية مسؤولية حزب الله كمان أيضا في الأمر، وبالتالي هو رافض أي اتفاق لأنه يريد أن يتبع، باعتقادي هو هذا الموقف. إيران تريد أن يستمر، يعني تستمر القتال أو الاشتباك في لبنان لأنه تحتاجه كورقة في مفاوضاتها مع الولايات المتحدة.
0: هذه نقطة مهمة جدا.
2: نعم. هذه
0: نقطة مهمة جدا، وهذا ما قاله رئيس الجمهورية بالأمس، وقاله أيضا رئيس الحكومة طبعا قبل يومين في هجومهما على إيران، بأنها تضع لبنان ورقة تفاوضية وتستخدم جنوب لبنان كجبهة احتياطية.
1: يعني أنا برأيي هذا موقف سياسي ليس له علاقة بما يجري على الأرض. أنا أتواصل يوميا مع الباكستانيين، مع جهات باكستانية ومع جهات إيرانية، منذ لحظة التوصل إلى اتفاق أول أو إلى تفاهم أولي بين إيران وبين باكستان في 8 و8 نيسان. الذي يطلبه الإيرانيون فقط وقف إطلاق النار على الجبهة اللبنانية دون أن يتدخلوا في التفاصيل الأخرى. وسألت أكثر من جهة باكستانية أمنية وسياسية ومقربة من وزارة الخارجية، وحتى زملاء صحفيين عرب وباكستانيين أيضا يعني يعملون في إسلام أباد، وسألتهم عن هذه النقاط تحديدا، هناك إجماع على أن إيران لم تطلب أكثر من وقف إطلاق

0: اطلاق النار على الجبهة اللبنانية.
1: ولماذا يجب أن تطلب إيران؟
0: في حين أن باقي التفاصيل متروكة للداخل اللبناني وكيف يمكن أن يتفاهم اللبنانيون حولها. هكذا على الأقل.
2: نعم.
0: يعني حتى لا أذهب بعيدا، على الأقل هذا هو الجو الباكستاني. وأعتقد أنه أي مشاهد الآن كان زملاء أو غير زملاء بإمكانهم أن يدخلوا إلى مواقع الصحف الباكستانية. نعم. ويقرأوا التحليلات. طيب. ويقرأوا المحللين.
2: إيران لا تريد أكثر من وقف إطلاق نار في لبنان.
1: يعني أولا يعني أشك في هذا الأمر. أنا حسب على ضوء تطورات يعني لها أكثر من 3 أشهر، إذا لم نقل إلى الوراء أيضا 3 أشهر من بداية الحرب، وهي الأمور واضحة أنه بداية الحرب أصلا بدأت في لبنان. يعني اللافت والغريب والهجين أنه سنة عند اغتيال السيد حسن نصر الله لم يتحرك حزب الله ولو طلقة رصاص واحدة، وعندما استمر شهر وثلاث أشهر يحافظ على هدوء تام، وعندما اغتيل الخمينيي فورا تاني في اليوم التالي تحرك حزب الله. ماذا يعني هذا الأمر؟ يعني أنه حزب الله ليس صاحب قرار، يعني أنه إيران أرادت أن يتحرك لأن بحاجة أن تولع المنطقة المعركة في لبنان.
2: لكن أنا أسأل عن المفاوضات كيف تستخدم. فقط سؤالي سيد سعد ديوان، فقط سؤالي الآن كيف إيران تستخدم الساحة اللبنانية الآن في هذه اللحظة في مفاوضاتها مع الولايات المتحدة؟ البعض يرى أن لبنان تحول إلى عبء بدل أن يكون ورقة ضغط إيرانية، ما رأيك؟
1: يعني أساسا هو هذا طلب، يعني طلب إيراني وبالتالي مستمر، تحاول أن تفرض هذا لأنه هذه ورقة بتقديري ورقة مهمة بالنسبة لإيران لبنان. لأنه إذا بتلاحظ أنه مسألة يعني ما يسمى الأزرع الإيرانية في المنطقة، يعني هذا في العراق بدأوا في سحب انسحابات من جهة الحشد الشعبي وتسليم سلاحهم، اليمنيين يلزمون الصمت، سوريا انتهت، وبالتالي المشكل في المعركة في غزة أيضا الآن في مرحلة هادئة، وبالتالي بقى هناك لبنان، وبالتالي لبنان هو سيبقى لأن الورقة أهم برأيي، أهم ورقة لبنانية لأنها تمثل المحور الأساسي الجغرافي السياسي بين سوريا ولبنان وفلسطين.
2: أود أن أشير فقط إلى أنه هذا الصوت في خضم هذا الحديث، هذا صوت لمسيرات إسرائيلية اليوم كان لافت أنها بشكل مكثف فوق الضاحية الجنوبية ربما أكثر من الأيام السابقة، فقط للملاحظة لأنه الصوت مرتفع نوعا ما
1: كل يوم في
2: وأنت توقعت تصعيدا أيضا سيد توفيق.
0: بالنسبة للسياق الإسرائيلي العام، نعم، واضح تماما من خلال تصريحات العديد من الوزراء الإسرائيليين وحتى وزير الدفاع الإسرائيلي بأن الأمور ذاهبة نحو التعقيد ونحو التصعيد أكثر، لأنهم يعتبروا حتى بنيامين نتنياهو قال بأنه لغاية الآن لا يوجد اتفاق، لا يوجد اتفاق يعني الذهاب نحو التصعيد. يبقى مسألة أساسية بأن اشتراط إيران على وقف إطلاق النار على الجبهة اللبنانية له علاقة بالمفاوضات الإيرانية الأمريكية ثنائيا وليس له علاقة بالتفاصيل اللبنانية الداخلية. يعني الآن الذي واحد من التعقيدات أو إحدى التعقيدات التي تؤخر طهران وواشنطن من الوصول إلى نتائج إيجابية ومحددة هو إصرار إيران على وقف الحرب على الجبهة اللبنانية، وأنا أعتقد بأنه هذا يعني هذا شرط إيجابي وليس شرطا سلبيا على الإطلاق،
2: ولكن مع المحافظة على سلاح حزب الله.
0: لا، هذا متروك للشأن الداخلي اللبناني، للحوار الداخلي. هنا حزب الله يقول بأنه مثل هذا الأمر يخضع للتوافقات الداخلية الوطنية.
1: باختصار حزب الله، ولكن هذا ليس هذا الأمر. هناك قرار لبناني من الحكومة اللبنانية في سحب سلاح حزب الله قبل الحرب منذ سنة تقريبا، لا علاقة، ما لا علاقة في الحرب القائمة الآن، علاقة أنه على الدولة اللبنانية من زمان.
2: نعم.
1: من أغتغش عبر سنة قرار في سحب سلاح حزب الله، بتقول ما لهش علاقة.
2: شكرا جزيلا لكما، شكرا للمتابعة مشاهدينا. سنعود الآن إلى الدوحة لمتابعة التغطية.
3: نشكر حسن ونرحب بكم. إذن مستمرون معكم في هذه التغطية للمفاوضات الإيرانية الأمريكية والوضع في مضيق هرمز والتصعيد الإسرائيلي في لبنان والمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية. وفي أبرز المستجدات، أعلنت الخارجية الإيرانية أن وزير الداخلية الباكستاني التقى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في طهران وسلمه رسالة خطية من رئيس وزراء باكستان موجهة إلى المرشد الإيراني. وفي تطورات الوضع بمضيق هرمز، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية إسقاط مسيرتين إيرانيتين قالت إنهما كانتا

0: تهددان حركة الملاحة الدولية في المضيق. وفي التطورات على الجبهة اللبنانية، أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض صاروخين أطلقا من لبنان باتجاه الجليل الأعلى. وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أفادت برصد إطلاق صواريخ من لبنان باتجاه الجليل الأعلى، هو الأول منذ إعلان وقف إطلاق النار الجديد بين لبنان وإسرائيل. في هذه الأثناء أفاد مراسل الجزيرة بشن الجيش الإسرائيلي غارات على بلدات في جنوب لبنان تركز معظمها في قضائي النبطية وصور. هذا ونقل موقع والله عن مصادر تأكيدها أن الجيش الإسرائيلي بدأ تنفيذ عملية برية محدودة في أطراف مدينة النبطية لكشف المسلحين والعبوات الناسفة. من جهته أعلن حزب الله عن سلسلة عمليات قال إنها استهدفت تجمعات وآلية للجنود الإسرائيليين في الناقورة وأطراف يحمر شقيف وحداثة. وفي تطور آخر، بإسرائيل أفاد الإسعاف بمقتل شخص وإصابة 6 في عملية إطلاق النار بمنطقة كخاف يائير وفي محيطها وسط إسرائيل. وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن حوادث إطلاق النار تمت في 4 مواقع داخل الخط الأخضر غرب قلقيلية، كما أشارت إلى مقتل منفذي هذا الهجوم. لاستطلاع الموقف معنا الآن من طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين دغير، ومن واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد، كما سينضم إلينا من إسلام أباد مدير مكتب الجزيرة عبد الرحمن مطر. أرحب بكم جميعا. أبدأ معك نور الدين الدغير. اليوم استثنائي إلى حد كبير في طهران، مسارات دبلوماسية لافتة وأيضا ميدانية، طلعنا على التفاصيل.
1: نعم ازدهار، يمكن وصفه كما أشرت بأن هذا اليوم هو يوم استثنائي بالمعنى الحقيقي للكلمة على المستوى الدبلوماسي، مع حضور وزير الداخلية الباكستاني. يبدو أن إحدى أهم المحاولات التي تقودها الآن الوساطة الباكستانية من أجل رأب الصدع والحد من الخلافات القائمة ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. ازدهار، إذا ما أردنا أن نرسم المشهد كيفما ينظر إليه الجانب الإيراني، قبل قليل كان هناك موقف من المتحدث باسم الخارجية الإيرانية قال بأن إشكال التفاوض ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية يعود بالدرجة الأولى إلى مسألة المواقف المتناقضة لواشنطن. هنا السؤال ازدهار بالنسبة للجانب الإيراني، أين تكمن هذه المواقف المتناقضة؟ يتحدث الإيرانيون في قضية تضارب التصاريح ما بين والتصريحات ما بين ما يخرج من البيت الأبيض والمسؤولين الأمريكيين وما بين ما يدور في دائرة الكواليس المغلقة ودوائر المفاوضات. النقطة الثانية التي يركز عليها الجانب الإيراني ازدهار، كان هناك من المتوقع خلال الأسبوعين الماضيين الثلاثاء قبل هذا الثلاثاء، كان من المتوقع أن يجلس الإيراني والأمريكي مع الوسطاء للإعلان عن نجاح الوساطة وعن توقيع الاتفاق. وأكثر من ذلك، كان من المقرر أن يكون الثلاثاء الماضي هو يوم حاسم في إسلام أباد من خلال التوقيع الإيراني الأمريكي على وثيقة اتفاق ومذكرة التفاهم الإيرانية. لكن الجانب الإيراني هنا يقول بأنه فوجئ بتعديلات جديدة طالبت بها الإدارة الأمريكية وبالتحديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهو ما أدى إلى التأخر في التوصل إلى اتفاق. فدخلت الملاحظات والنقاط الأمريكية إلى طاولة التداول هنا داخل المؤسسات الرسمية الإيرانية من أجل الوصول إلى اتفاق. الآن يبدو أن الجانب الإيراني وخشيته الكبرى أنه إذا أعلن نوعا ما، وهذا وارد جدا، موافقته على المقترحات وعلى النقاط الأمريكية واستعداده للتوقيع، الخشية أن تأتي هناك مواقف أخرى ورؤى أخرى وملاحظة أخرى من الإدارة الأمريكية، وهذا ربما قد يؤثر بشكل كبير على مسار الدبلوماسي. لهذا مجيء وزير الداخلية الباكستاني هنا إلى العاصمة الإيرانية طهران ربما لتفادي هذا النوع من المفاجآت التي ربما قد تؤثر بشكل أو بآخر على المفاوضات، وكذلك لتجاوز مسألة تبادل الرسائل، أن تخرج الرسالة من طهران إلى إسلام أباد ومن إسلام أباد إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وزير الداخلية الباكستاني يمكن أن يفتح حواراً شبه مباشر ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية وترتيب جميع نقاط الخلاف، حتى يمكن القول بأنه قد يصل إلى الصياغة النهائية لمذكرة التفاهم ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، وهذا أمر وارد وبشكل كبير جدا، خاصة أنه يتواجد هنا بالعاصمة الإيرانية طهران، وقد تمكن من ذلك خلال جولته السابقة لولا التراجع الأمريكي كما يقول الإيرانيون. هناك نقطة مشهدية أخرى هنا ازدهار بالعاصمة الإيرانية طهران، وهي أن الموضوع الآن درس بمجلس الأمن القومي، حول على المرشد لإبداء الرأي فيه. يبدو أن المسألة الآن تعود مرة أخرى إلى مجلس الأمن القومي الإيراني الذي من المقرر أن يعقد جلسته هذا اليوم. هل عقدت صباحا وكان مقرر ذلك، هم لا تزال متواصلة؟ وهذا أمر وارد جدا، وهو لتدارس جميع الملاحظات الجديدة وبت النظر فيها. هنا لابد من الإشارة إلى نقطة أساسية ومهمة في قضية القرار داخل مجلس الأمن القومي الإيراني. مجلس الأمن القومي الإيراني في تشكيلته يتكون من ممثلي الحكومة، 4 وزراء من الحكومة بالإضافة إلى الرئيس باعتباره رئيس مجلس الأمن القومي. هناك 2 ممثلي المرشد ومن بينهم الأمين مجلس الأمن القومي الإيراني، بالإضافة إلى ممثلي القوات المسلحة. نتحدث عن قائد الجيش، عن قائد الحرس الثوري الإيراني، عن قائد الشرطة، عن رئيس هيئة الأركان الإيرانية. هذه هي المجموعة التي تشكل ركن أساسي لمجلس الأمن القومي، والتصويت هؤلاء هم من يصوتون. إذن مرور أي قرار من مجلس الأمن القومي يحتاج إلى 2/3 الأعضاء. الآن الكرة الآن ومذكرة التفاهم في مجلس الأمن، إذا استطاعت هذه المذكرة أن تحصل على 2/3 الأعضاء قد تكون سارية المفعول مع توقيع النهائي من قبل المرشد. إذا نحن الآن أمام ساعات حاسمة ومهمة، وإذا ما كان الجواب إيجابا ربما قد نشهد الأسبوع وبداية الأسبوع المقبل أو وسط الأسبوع المقبل ربما التوقيع على مذكرة التفاهم بين طهران والولايات المتحدة.
0: إذا حالة من الترقب. شكرا لك نور الدين. عبد الرحمن مطر في إسلام أباد، ماذا تقول الأوساط السياسية الباكستانية فيما يتعلق بزيارة وزير الداخلية وما حمله من رسائل للطرف الإيراني؟
2: هذا هو اليوم الثاني من الزيارة الثالثة التي يقوم بها وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي إلى العاصمة الإيرانية طهران خلال هذه الأزمة، هذه الحرب بين الولايات المتحدة الأمريكية، وأثناء ممارسة باكستان للدور الوساطة. هذه الزيارة بالتأكيد زيارة هامة، وزير الداخلية الباكستاني شخصية محورية في هذه الجهود، جهود الوساطة التي تقوم بها باكستان. ما يشاع هنا في باكستان بأن الأهمية بدأت أو أهمية هذه الزيارة تحديدا بدأت باجتماع وزير الداخلية الباكستاني مع نظيره الإيراني في قرغيزستان، مدينة بيشكيك عاصمة جمهورية قرغيزستان، قبل 3 أيام من الآن، وهذا الاجتماع كان على هامش مؤتمر إقليمي. بعد هذا الاجتماع الهام الذي عقده وزراء الداخلية الباكستاني والإيراني في قرغيزستان، عاد مباشرة وزير الداخلية الباكستاني إلى لاهور، حيث التقى يوم أمس برئيس الوزراء الباكستاني، وانتقل بعد ذلك إلى هنا إلى العاصمة إسلامباد ليجتمع بقائد الجيش في مدينة راولبندي المجاورة للعاصمة إسلامباد، ولينطلق بعد ذلك حاملا رسالة من باكستان إلى المرشد الإيراني في العاصمة الإيرانية طهران. هذا التحرك السريع وهذا التطور اللافت الذي قام به وزير الداخلية الباكستاني، وبحسب ما أكده أكثر من مصدر هنا في باكستان، فإن هذه الرسالة التي حملها الوزير هي رسالة خاصة ورسالة هامة في نفس الوقت. كنا قد علمنا أيضا من مصدر موثوق بأن هذه الرسالة تتضمن مجموعة من الأفكار التي تطرحها باكستان الآن في محاولة لحلحلة الموقف فيما يتعلق تحديدا بالأموال أو الأرصدة الإيرانية المجمدة في الخارج. وبالتأكيد هذه الرسالة التي تم تسليمها اليوم للمرشد الإيراني عبر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي، وبحسب ما ظهر في الصور أبرزت أن وزير الداخلية يسلم هذه الرسالة لوزير الخارجية الإيراني لينقلها بدوره إلى المرشد الإيراني. باكستان تأمل بالتأكيد من وراء هذه الخطوات وهذا التحرك، تأمل بأن يتم التوصل إلى تفاهم، إلى اتفاق، إلى اتفاق إطاري، تفاهم مرحلي وما إلى ذلك، لكن هي في النهاية تأمل أن يتم حل الخلاف الأمريكي الإيراني، وأن بالفعل يعني يعتمد الطرفان على جهود الوساطة وعلى التواصل الدبلوماسي بالتأكيد بدلا من التصعيد العسكري. الخارجية الباكستانية كانت قبل 3 أيام وعلى لسان الناطق باسمها قد حذرت من أن التصعيد العسكري، لا سيما التصعيد العسكري الأخير الذي حدث في الكويت والبحرين وأيضا في خليج عمان باستهداف إحدى السفن الإيرانية، يعتبر عقبة أمام هذه الجهود الدبلوماسية وهذه الوساطات المتواصلة. وباكستان أكدت يومها أيضا بأنها ستبقى متفائلة بالرغم من هذا التصعيد الذي يشكل عقبة.
0: نعم، ماذا فيما يتعلق بمسار آخر، ربما زيارة لافتة أخرى إلى إسلام؟

0: أم أباد، أين يمكن وضع هذه الزيارة تحديدا، زيارة وزير الدفاع اللبناني قائد الجيش إلى إسلام أباد؟ في أي إطار تندرج أيضا هذه الزيارة عبد الرحمن؟
1: نعم ازدهار، كنا قد علمنا عن زيارة قائد الجيش اللبناني إلى باكستان يوم أمس، وقائد الجيش اللبناني سيلتقي اليوم قائد الجيش الباكستاني في مدينة راولبندي المجاورة للعاصمة إسلام آباد. حتى الآن لا إعلان رسمي من الجانب الباكستاني عن هذه الزيارة وتفاصيل هذا اللقاء، لكن ما يمكن فهمه من خلال حديثنا لمجموعة حقيقة من المراقبين والمتابعين بأن هناك مسار تفاوضي لبناني إسرائيلي تحت مظلة أمريكية. باكستان بصفتها دولة وساطة بين أمريكا وإيران، فإنها معنية للغاية بمعرفة ما الذي يدور في الملف الآخر، لا سيما وأن موضوع لبنان حاضر في المفاوضات الأمريكية الإيرانية التي تتوسط فيها باكستان، وباكستان بحاجة ربما للاستماع لما يقوله الجانب الإيراني أو اللبناني وتقييمه لتلك المفاوضات السياسية بين لبنان وإسرائيل بغطاء أمريكي. باكستان ليس لها علاقة مع إسرائيل، وهي بالتأكيد لا تستطيع أن تسمع ما الذي يدور فيما يتعلق بهذه المفاوضات، بالرغم من أنها تدور تحت مظلة أمريكية، وبالرغم من أن أمريكا حليف لباكستان، لكن على ما يبدو أن باكستان حريصة على الاستماع لما يقوله لبنان عن تلك المفاوضات ليتمكن من الخوض أو إدراج موضوع لبنان أو عدم إدراج موضوع لبنان في موضوع الوساطة بين أمريكا وإيران.
0: شكرا جزيلا لك الزميل عبد الرحمن مطر. الآن معك محمد الأحمد من واشنطن، نرصد التفاعلات الأمريكية، أبرز التصريحات والمواقف في ضوء هذا الحراك الدبلوماسي الذي تشهده المنطقة.
2: نعم، واشنطن لا تزال تتحدث ازدهار عن فرصة حقيقية ومراحل متقدمة من هذه المفاوضات في إطار التوصل إلى اتفاق مع إيران. ميدانيا أيضا كان هناك تطورات لافتة. القيادة المركزية الأمريكية كانت أعلنت عن إسقاط مسيرتين إيرانيتين قالت إنهما هددتا حركة الملاحة الدولية، وذلك بعد يوم من اعتراض صواريخ ومسيرات إيرانية أيضا أطلقت باتجاه مضيق هرمز ودول خليجية مجاورة. في المقابل إدارة الرئيس دونالد ترامب تقول إن المفاوضات لا تزال مستمرة وبأن الاتفاق بات أقرب من أي وقت مضى بانتظار الرد الإيراني على المقترحات الإيرانية المعدلة، رغم أن ترامب كان يتوقع اختراقا قبل نهاية هذا الأسبوع. فإن واشنطن تقول إن المباحثات متقدمة وبأن إيران لا تزال مهتمة بإبرام اتفاق، بل إن ترامب قال إن إيران ليس لديها خيار آخر سوى إبرام هذا الاتفاق. في هذا السياق أيضا موقع الأكسيوس كان قد كشف أن المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر زارا منشآت أوك بريدج النووية في ولاية تينيسي للتشاور مع خبراء قد يشاركون في تنفيذ أي اتفاق محتمل مع إيران. وفق مسؤولين أمريكيين فإن هذه الخطوة تعكس قناعة داخل الإدارة بأن المفاوضات دخلت مرحلة شديدة الجدية. التقرير أشار أيضا إلى أن واشنطن شكلت فريقا يضم نحو 100 خبير نووي استعدادا للمرحلة التالية إذا تم التوصل إلى مذكرة التفاهم، في وقت تتحدث فيه المصادر أيضا عن مسودة تفاهم تشمل تمديد وقف إطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز، السماح لإيران ببيع النفط بحسب هذه التقارير. أيضا مسودة المذكرة التفاهم بحسب هذه التسريبات التي جرى التوافق على خطوطها العريضة تشمل تمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوم وكذلك إعادة فتح مضيق هرمز، إلى جانب مفاوضات أكثر تفصيلا حول مخزونات إيران من اليورانيوم المخصب ومستقبل برنامج التخصيب الإيراني. لكن رغم الحديث ازدهار عن تضييق فجوة الخلافات، لا تزال بعض الملفات عالقة، وفي مقدمتها توقيت الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة. مع ذلك تصف الإدارة الأمريكية الخلافات المتبقية بأنها محدودة نسبيا وتؤكد أنها تتلقى إشارات إيجابية من المفاوضين الإيرانيين عبر الوسطاء، وإن كانت تعتقد بوجود تباينات داخل طهران بشأن الخطوة التالية، وهو ما يجعل الأيام والساعات القليلة المقبلة في الواقع حاسمة لمستقبل هذه المفاوضات الزهار.
0: شكرا لك. إذا من واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد. الآن سنتابع هذه الصور لغارات إسرائيلية جديدة على النبطية التي تركز عليها

0: قوات الاحتلال. في هذا اليوم تبرز النبطية في المشهد من جديد وبشكل مكثف ضمن الاستهدافات الإسرائيلية المستمرة والمتتالية. مع الحديث الإسرائيلي عن عمليات برية محدودة ربما في النبطية أو توسع في هذا الاتجاه، ليس لدينا المزيد من المعلومات حتى اللحظة، بانتظار أن تتكشف هذه المعلومات حول ما تم استهدافه في هذه الغارات في إطار هذه التغطية. نعود إلى زوايا النقاش في ملف المفاوضات الأمريكية الإيرانية. معنا في الأستوديو الدكتورة ستاري صادقي، أستاذة الدراسات الأمريكية في جامعة طهران. معنا أيضا في الأستوديو باتريك مارا، الرئيس السابق للجنة الحزب الجمهوري في واشنطن. أرحب بكم وأبدأ معك دكتورة صادقي. المشهد يحمل الكثير من التطورات المستجدات في المسار الدبلوماسي من جهة، في المسار الميداني أيضا من جهة أخرى. في تقديركم المؤشرات الإيرانية في أي اتجاه تسير؟
1: أعتقد أننا نرى نفس النمط الذي كنا نشاهده ونلاحظه على مدى أسابيع، ولا أرى أي تطور رئيسي خلافا لما كنا نلاحظه. والرحلة أو الزيارة من قبل وزير الداخلية الباكستاني لإيران هي بادرة إيجابية، ليس في إطار العلاقات الثنائية بين البلدين فحسب، ولكن أيضا فيما يتعلق بالتوصل إلى مذكرة تفاهم والدفع من أجلها. إذن فهذا هو نفس النمط من التحركات التي قد تجعلنا نتوصل إلى مذكرة تفاهم، ولكن خارج هذه المحادثات الثنائية نرى تطورات أيضا في مضيق هرمز، وهو هجمات من قبل الولايات المتحدة على أراض إيرانية والرد الإيراني أيضا على هذه المحاولات، ولكن أيضا تصريحات من مسؤولين أمريكيين يبدو أنهم يقومون بالحديث عن هذه الهجمات التي تعرض للخطر. مذكرة التفاهم على سبيل المثال، ريتشارد باسندا وهو من وزارة الخزانة الذي يتحدث عن الأصول الإيرانية بأنها ستحول إلى دولة خليجية بسبب الأضرار التي لحقت بهذه الدول الخليجية، بالإضافة إلى أن إيران الآن وضحت بأن بعض دول الخليج الفارسي هي مسؤولة أيضا عن الأضرار التي لحقت بإيران، فهي بالتالي عليها أن تدفع الثمن. إذن فهناك قضايا الآن تصبح أكثر تعقيدا، وخاصة الأصول المجمدة وأيضا انتهاك للهدنة، بالإضافة إلى أن البلدين الآن مستعدان للاستعداد للحرب في ذات الوقت السير في المسار الدبلوماسي. إذن علينا أن ننتظر لنرى ما الذي سينبثق من هذه اللقاءات، ولكن في الوقت الحاضر لست متأكدة بأنه يمكن أن نتوقع نتاجات ملموسة فيما يتعلق بالتوصل إلى مذكرة تفاهم.
0: هل المشكلة بحسب ما ذكرتي تكمن في التعامل أو التعاطي أو النظرة إلى دول الخليج العربي والأصول المجمدة لدى الولايات المتحدة الخاصة بإيران، أم أن الفجوة ما تزال تحمل كثير من النقاط الخلافية والتفاصيل الخلافية الأخرى؟
1: الولايات المتحدة ابتعدت بشكل متكرر عن إعادة الأصول المجمدة لإيران. كان هناك محادثات في السابق، والولايات المتحدة وافقت على أن تفرج عن جزء من هذه الأصول المجمدة لإيران، وما حدث هو أن هذه الأصول نقلت من بنك في كوريا الجنوبية إلى بنك في قطر، ولكن إيران لم تصل إليها. إذن فهذا يعتبر حرمانا للدولة الإيرانية من أموالها وثرائها، والولايات المتحدة تكرر ذات النمط. إذن فالنقاط العالقة ما زالت موجودة، وطالما أن واشنطن لا تغير في سلوكها في هذه المحادثات وبشكل متكرر تضع بيانات وتقوم بأفعال تنتهك روح أي محاولة تهدف إلى الوصول إلى مذكرة تفاهم، إذن من الصعب جدا عندها أن نتوقع أن نصل إلى تفاهم أفضل.
0: سيد باتر.

0: ينتظر الرد الإيراني. واضح بأنه عندما يتعلق الأمر بالأصول الإيرانية، سكوت بيسنت وزير الخزانة ودونالد ترامب قال إن هذه الأصول سوف تعاد، ولكن استنادا إلى التقييم الأدائي. أيضا وزير الخزانة طلب مؤخرا من الفريق أن يقوم بالتحقق إن كان جزء من هذه الأصول المالية يمكن أن تستخدم لإعادة البناء لدول الخليج التي تم الحاق الضرر بها بسبب الهجمات الإيرانية. على سبيل المثال ما حدث في الكويت والغاز الطبيعي ومنشآته. إذن ربما جزء من هذه الأصول يمكن أن يستخدم لإصلاح الأضرار التي لحقت بدول الخليج والتي لم يكون لها مصلحة في الدخول في هذا الصراع. وبينما إيران تقول إنها تستهدف منشآت عسكرية، ولكن هذه المنشآت العسكرية الأمريكية هي بعيدة عن هذه المنشآت. إذن رئيس ترامب الآن في مزاج الانتظار، ولكن القضية النووية هي القضية الأولى للرئيس ترامب، ولهذا السبب نحن دخلنا في هذه الحرب أصلا. وأيضا بوجود عامل تخصيب اليورانيوم والذي هو الآن متاح لإيران، سيستغرق الأمر مجرد أسابيع فقط لتخصيب هذا اليورانيوم إلى درجة بحيث يمكن لإيران أن تقوم بصنع سلاح نووي منه. إذن فهذه نقطة مهمة جدا، ليس فقط للولايات المتحدة ولإسرائيل فحسب، ولكن لدول الخليج ولكل العالم، أن لا تحصل إيران على سلاح نووي. وهذا هو الأمر الذي هو على أعلى قائمة أولويات الرئيس ترامب حاليا.
1: طب كان الموضوع يتعلق من الطرف الأمريكي والتصريحات الأمريكية بمطلب أمريكي واضح، وهو إعادة الصياغات المتضمنة في مذكرة التفاهم لتكون أكثر تشددا من قبل الطرف الإيراني. هل ما تزال هذه المشكلة قائمة أم أضيفت إليها ما ذكرت قبل قليل فيما يتعلق بالأصول المجمدة وما يمكن أن يكون تعويضا لدول الخليج عن ما لحق بها من أضرار؟
0: حاليا هذا الأمر يتم دراسته من فريق من وزارة الخزانة، ووزير الخزانة بيسنت قال إن هذه الدراسة يجب أن تتم، وقد يكون هناك وضع قانوني، وأيضا قد يكون هناك صيغة متعلقة بكيفية إدارة هذه الأصول المالية ومن الذي سيقوم بإعادة البناء. واضح أن هذه الأموال إذا ما تم إنفاقها بطريقة تكون اقتصادية وتكون مفيدة لكي يمكن لهذه الدول أن يكون وضعها يعاد بناء ما دمر لتعود إلى ما كانت عليه قبل الحرب. إذن فهذا اقتراح وارد الآن إلى أن يكون هناك إفراج عن هذه الدراسة التي تتم من قبل الفريق.
1: دكتورة صادقي، وإن كان المشهد من وجهة نظرك لم يحمل أي تغيرات كثيرة، ولكن مع ذلك هل هناك حسابات أو أولويات على المستوى الإيراني تحمل أبعاد أخرى في هذه المرحلة؟
0: إيران برهنت بأنها تقوم بحسابات متطورة ومتقدمة، وهم كلاعب الشطرنج الذي يقوم بكل حركة بحسابات متروية واعتبار لكل السيناريوهات المحتملة، ولهذا لا نراهم يتعجلون في الوصول إلى اتفاقية، وهم لا يظهرون بأنهم يائسون وبائسون ويريدون حقا التوصل إلى اتفاقية. أيضا الهجمات التي قامت بها الولايات المتحدة هم لا يحولونها إلى حرب شاملة، ولكنهم يأخذون الأمر بطريقة مسؤولة تضمن حماية سيادة إيران. إذن داخل الولايات المتحدة ترامب يواجه وضعا عصيبا جدا فيما يتعلق بتسويقه لاتفاقية للجمهور، عندما انتقد إلى الاتفاقية التي توصل إليها أوباما مع إيران. إذن فهو خاضع لضغوط، وهناك نقاشات داخلية تهدف إلى أن يروج لهذه الاتفاقية كانتصار، ولكن في ذات الوقت تلبية مطالب إيران. على سبيل المثال نرى أن الولايات المتحدة الآن مسؤول

0: الطاقة وزير الطاقة فيها تحدث عن أسعار الطاقة بأنها تعتمد على حل مع إيران، بينما داخل إيران السيناريو الأسوأ هو ليس الحرب. بالنسبة للولايات المتحدة العودة إلى الحرب هي أسوأ سيناريو بسبب الضغوط الداخلية، وهم لم يحققوا أي من أهدافهم في الحرب السابقة. ولكن بالنسبة لإيران بينما الحرب مدمرة ويريدون تجنبها، ولكنها ليست أسوأ سيناريو، بل أسوأ سيناريو هو اتفاقية تعرض مصالح إيران القومية للخطر، ولا تضمن أن الولايات المتحدة لن تعود إلى الهجوم عليهم مرة أخرى.
1: لم نتطرق لملف إيران، لبنان، فيما يتعلق بفصل الجبهات. أهمية هذا الملف في الورقة الإيرانية اليوم؟
0: قضية لبنان هي قضية أساسية بالنسبة لإيران، وهناك تعقيد وإضافة طبقة أخرى من التعقيد بالنسبة لإيران. البعض ينظر إلى موضوع لبنان بأنه ورقة، ولكنه ليس ورقة. الأوراق لإيران القضية النووية ومضيق هرمز، أما قضية لبنان فهي مهمة لإيران، لأن إيران تنظر إلى مجموعات المقاومة في لبنان بأنهم حلفاء لإيران، ويريدون أن يضمنوا بأنهم يدعمون حلفائهم، وهذا بالضبط ما نلاحظه. لكن إيران أدركت أيضا بأن واشنطن وتل أبيب لا يقومان بالرد على أي لغة سوى القوة، ولو لم تقم إيران بالتهديد بالهجوم على الأراضي المحتلة الشمالية لإسرائيل، فإن إسرائيل ما كان لها أن تنسحب من الهجمات على الضاحية الجنوبية. هذا ما تقوم به إيران، وهي تبقي هذا مسير وسيلة للضغط على ترامب ليضغط على نتنياهو لكي يقوم باحتواء إسرائيل وضبطها.
1: شكرا جزيلا لك الدكتورة ستاري صادقي. نشكر أيضا السيد باتريك مارا. الآن إلى مستجدات المشهد في لبنان، حيث تركزت الغارات الإسرائيلية على النبطية ومحيطها إلى جانب بلدات أخرى جنوبية لبنان. وفي وقت سابق اليوم أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض صاروخين أطلقا من لبنان باتجاه الجليل الأعلى. الآن معنا من النبطية في جنوب لبنان مدير مكتب الجزيرة مازن إبراهيم، ومن قضاء مرج عيون جنوب لبنان أيضا مراسلة الجزيرة كارمن جوخدار، ستنضم إلينا من رام الله مراسلة الجزيرة فاطمة خميسي. أرحب بكم جميعا، وأبدأ معك مازن إبراهيم، وهذا التركيز اليوم على النبطية، تفاصيل لديك؟
2: نعم، في الواقع ازدهار، دعينا نشرح جغرافيا الآن وعبر عدسة الكاميرا واقع هذه المدينة والبلدات المحيطة، لا سيما بعد ما سربته الصحافة الإسرائيلية عن عملية عسكرية إسرائيلية في محيط وأطراف مدينة النبطية. ما رصدناه حتى الآن غارات إسرائيلية شملت مروحة واسعة من البلدات، سواء كان هذا الأمر في محيط النبطية أو في داخل المدينة. وسنسعى الآن من خلال عدسة الكاميرا لتسليط الضوء على الواقع الذي نشهده الآن. ما هذا الدخان المنبعث الآن؟ هو في محيط بلدة كفر تبنيت التي جرى استهدافها من قبل المقاتلات الحربية الإسرائيلية. ولكن قبل التركيز على الدخان سنقوم بجولة عبر عدسة الكاميرا تبدأ من مرتفعات علي الطاهر. الزميل عصام يوجه عدسة الكاميرا إلى هناك كي نفهم الواقع الجغرافي. هذه المرتفعات ازدهار تسعى قوات الاحتلال الإسرائيلي للوصول إليها، هي تقصفها بشكل مستمر لأنها تعتبر من المرتفعات المشرفة باتجاه قلعة الشخيف وكامل المنطقة، ولديها بعد استراتيجي وعسكري. سنتحول الآن تدريجيا باتجاه كفر تبنيت التي كانت تشتعل فيها النيران، والتي سعت قوات الاحتلال الإسرائيلي لقصفها بشكل كبير، وخلف هذا الدخان تقع قلعة الشقيف التاريخية. إذا ما حولنا عدسة الكاميرا قليلا يمكن أن نرصد بلدة يحمر الشقيف التي كانت قد جرت في محيطها مواجهات ما بين قوات الاحتلال الإسرائيلي ومقاتلي حزب الله، وكنا قد رصدنا يوم أمس ازدهار إصابة آليات تابعة لقوات الاحتلال واحتراقها، وتم توثيق ذلك من قبل عدسة الكاميرا. سنحرك العدسة تلقائيا كي نرصد واقع أرنون الشقيف، تلك البلدة أيضا التي وصلت قوات الاحتلال أطرافها ولم تدخلها. ضمن هذا القوس الذي نتحرك من خلاله ضمن كافة هذه البلدات تقع في نهايته مزرعة الحمرة صافيطة وصولا إلى زوتر الشرقية، والتي تتمركز عند أطرافها الجنوبية قوات الاحتلال الإسرائيلي. هذه البلدة التي ذاع صيتها خلال المرحلة الأخيرة هي تعتبر مركز ثقل لقوات الاحتلال الإسرائيلي التي تتواجد في أطرافها الجنوبية وتسعى للتقدم ضمن مجموعة من المحاور. ما جرى الحديث عنه خلال الساعات الماضية محاولة تقدم إسرائيلية من تلك البلدة باتجاه ميفدون. سنحرك الآن عدسة الكاميرا باتجاه ميفدون وأطراف هذه البلدة التي تقع على بعد نحو 4 أو 5 كيلومترات من النقطة التي نتواجد فيها، ونحو 3 كيلومترات من وسط مدينة النبطية. حتى الآن لا تواجد لقوات الاحتلال الإسرائيلي. المنطقة كما تظهر ليس هنالك من مواجهات، وإن كانت قد سعت قوات الاحتلال للتقدم من زوتر الشرقية باتجاه ميفدون، ولكن خلال الساعات الماضية كان هنالك مواجهات وشهدت أعمدة الدخان وهي ترتفع من تلك النقطة، حيث أعلن حزب الله عن استهداف مجموعة إسرائيلية كانت في تلك المنطقة من ميفدون باتجاه شوكين وكذلك الأمر زبدين. نرصد واقع القرى المحيطة بمدينة النبطية، وكما تظهر بعدسة الكاميرا الآن كل المعطيات التي وردت عبر موقع ولا لتقدم إسرائيلي إلى أطراف المدينة الكاميرا تثبت عكس ذلك كليا. وهذه هي مدينة النبطية الآن التي سيقوم الزميل عصام مواسي برصدها بشكل واضح كي نشاهد كامل مدينة النبطية بعماراتها بمبانيها بشوارعها المختلفة. ربما ندخل بعدسة الكاميرا باتجاه الشارع الوسطي في وسط مدينة النبطية. هذه هي المدينة، وبالتالي المعطيات الميدانية التي أشارت إلى التقدم إسرائيلي إلى النبطية أو إلى محيطها ليس هنالك أي مؤشر وفق المعاينة الميدانية المباشرة، ومن خلال ما نرصده الآن هذا هو واقع المدينة. ولكن بطبيعة الحال لما تحمله هذه المدينة من بعد كبير على مستوى اعتبارها بأنها عاصمة جبل عامل، هي مركز محافظة النبطية، محافظة النبطية التي تضم عدة أقضية من بينها قضاء النبطية عدد سكانها كان 300,000، قضاء النبطية لوحده 140,000 مواطن يسكنون فيه، والمدينة هذه التي نشاهدها نحو 60,000. بطبيعة الحال ازدهار نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية غادر السكان كامل هذه المناطق وهي أصبحت شبه خالية، ولكن ما يمكن تأكيده بأن وفق ما نشاهده الآن ليس هنالك من تواجد لقوات الاحتلال الإسرائيلي ضمن كل هذا القوس الذي استعرضناه من البلدات والممتدة في أطراف ومحيط مدينة النبطية وكذلك الأمر في مدينة النبطية. ولكن هذا لا يلغي بأن الغارات الإسرائيلية مكثفة. منذ ساعات الصباح كان هنالك غارات في كفر رمان، كذلك الأمر بالنسبة للنبطية في حبوش وغيرها من البلدات، استهدافات متعددة. وطيلة ليل يوم أمس سجل قصف مدفعي مكثف إلى مدينة ضد على مدينة النبطية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، وأيضا على كل هذه البلدات عشرات القذائف. وبالتالي مجددا النبطية هي في عين الأعصار الإسرائيلي والضغط الإسرائيلي
1: بالتوازي على هذه المدينة. بالتوازي مع هذا المشهد المسار الدبلوماسي أيضا حاضر، زيارة لقائد الجيش اللبناني إلى إسلام أباد، زيارة لافتة في توقيت لافت أيضا، ما الذي يرشح بخصوص هذه الزيارة حتى اللحظة؟
2: نعم، ازدهار وفق مصادر متقاطعة من أكثر من طرف هنا على المستوى اللبناني، سواء ما يتعلق بالجيش الرئاسة أو رئاسة البرلمان، يمكن أن نقول بأن الصورة هي أصبحت شبه واضحة. هذه الزيارة كانت مجدولة قبل شهر من الآن، وجرى تأجيلها نتيجة الأوضاع سواء كانت في لبنان أو نتيجة المسار التفاوضي الإيراني الأمريكي برعاية باكستانية والمشير عاصم منير لانشغالاته ضمن ذلك الملف. ولكن جرى إعادة تحديد هذا الموعد لأن هنالك وفق ما فهمته من مصادر متعددة في بيروت رغبة باكستانية لفهم تفاصيل الواقع الميداني في جنوب لبنان، نظرا لأن الملف وتحديدا ملف تثبيت وقف إطلاق النار وما يتعلق بجنوب لبنان أصبح حاضرا خلال الأيام القليلة الماضية ضمن المسار التفاوضي الإيراني الأمريكي. وبالتالي هنالك مسعى باكستاني لفهم أوضح من خلال مقاربة مع رئيس ومع قائد الجيش اللبناني لكامل واقع جنوب لبنان. نعم. وانطلاقا من ذلك يمكن أن نقول بأن هذه المعطيات التي يوفرها قائد الجيش إنما تأتي في هذا السياق التفاوضي.
1: شكرا لك مازن إبراهيم، لازلنا نستطلع تطورات الميدانية مع تواصل الغارات هذه المرة من مرج عيون. معك كارمن جخدر.
3: ازدهار الغارات الإسرائيلية مكثفة باتجاه لبنان، فبالإضافة إلى قضاء النبطي الذي شهد سلسلة غارات، أيضا قضاء بنت جبيل كان في عين الاستهدافات خاصة بالقذائف المدفعية. عشرات قذائف المدفعية أطلقت خلال الليل باتجاه هذا القضاء وعدد كبير من البلدات. أيضا بالإضافة إلى ذلك قضاء صور كان في عين الاستهدافات الإسرائيلية. يوم أمس شهد تصعيدا مختلف الجبهات كانت يمكن وصفها بالمشتعلة، من القطاع الغربي نتحدث عن استهدافات في البياضة إلى القطاع الأوسط. تكثفت استهدافات حزب الله لآليات وتجمعات جنود الاحتلال الإسرائيلي، كان في بلدة الشاف أو الطيري، محاولات مستمرة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي للسيطرة على هذه البلدات، خاصة حين نتحدث عن الطيري، ومحاولة وفق المصادر في هذه الأثناء يبدو أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تصدر إنذارا عاجلا تهدد سكان مدينة صور ومخيمات وأحياء محيطة بالمدينة في قضاء في صور، وتنشر خريطة تهدد فيها بقصف صور. ونحن بشكل يومي نشهد تهديدات إسرائيلية لأماكن ولمواقع ولبلدات بعينها تشمل أقضية مختلفة من صور، من قضاء بنت جبيل، من قضاء أيضا جزين كنا خلال الأيام الماضية. إذن قوات الاحتلال الإسرائيلي في هذه الأثناء تنشر هذا التهديد إلى سكان صور والمخيمات والأحياء المحيطة بالمدينة. سننتظر ما سيحصل في الساعات المقبلة، خاصة أنني كما كنت أشير الغارات الإسرائيلية لم تقتصر على قضاء بعينه، ولكن كانت مكثفة باتجاه الأقضية جميعا في جنوب لبنان. ارتفع عداد الشهداء والجرحى في جنوب لبنان إلى نحو 14,000 بين شهيد وجريح وفق وزارة الصحة اللبنانية. كنت أشير إلى عمليات حزب الله المكثفة في القطاع الأوسط، هناك اشتباكات ضارية ازدهار وفق ما أفدنا من مصادر عسكرية تجري على محور كونين. يبدو أن هناك محاولات تطويق لقوات الاحتلال الإسرائيلي من هذا المحور ومساع للوصول إلى بيت يحون، هذه البلدة التي كانت تعرف خلال فترة الاحتلال الإسرائيلي بأنها معبر وبأنها بوابة أساسية لهذه القوات. يبدو أنها تسعى للعودة إلى هذه البلدة ولترسيم ما كان يعرف بالشريط الحدودي المحتل في جنوب لبنان. أيضا القطاع الشرقي من جنوب لبنان حيث نتواجد كان قد شهد سلسلة عمليات أبرزها كان باتجاه بلدة الخيام. آليات عسكرية تجمعات جنود الاحتلال الإسرائيلي استهدفت هناك، وأعقبها إعلان رسمي من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي عن سقوط 4 جنود في مدينة الخيام المتاخمة لنا بشكل مباشر. وعقب هذه العمليات قامت المدفعية بقصف المواقع المحارية، نعم، كان بلدة بلاط ووادي برغوس، كما أن المقاتلات الحربية الإسرائيلية شنت سلسلة غارات على هذه المنطقة، المرابط المدفعية أيضا في عديس وأيضا في ثكنة تنين، نعم، وفي يفتاح في الجليل الأعلى كان حزب الله قد استهدفها.
1: شكرا جزيلا لك كارمن جوخدار. الآن معك فاطمة خميسي للوقوف على الرواية الإسرائيلية فيما يتعلق بهذه التطورات.
4: نعم ازدهار، بداية كان هنالك تفاعلات بخصوص التطورات الميدانية التي شهدتها الجبهة الشمالية صباح هذا اليوم، عندما أقدم الحزب على إطلاق دفعة صاروخية باتجاه البلدات في شمال إسرائيل. نتحدث عن تفعيل صفارات الإنذار على إثر ذلك في بلدتي يفتاح ورموت نفتالي في الجليل الأعلى. حينها الجيش الإسرائيلي تحدث عن اعتراض صاروخين أطلقا من الأراضي اللبنانية باتجاه هذه البلدات، فيما تحدثت القناة 12 الإسرائيلية بأن هذه الدفعة الصاروخية كانت مكونة من 5 صواريخ أطلقت باتجاه الجليل الأعلى، وجرى اعتراض فقط صاروخين فيما سقطت الصواريخ الأخرى المتبقية في مناطق توصف إسرائيليا بالمفتوحة. على إثر ذلك تعتبر إسرائيل بأن حزب الله قام بخرق اتفاق وقف إطلاق النار الجديد، وكان هنالك تساؤلات تطرح على مستوى الداخل الإسرائيلي، هل سيقدم بنيامين نتنياهو بترجمة التهديدات التي كان يتوعد حزب الله خلال الأيام الفائتة بقصف الضاحية الجنوبية، على اعتبار أنه سعى هو ووزير دفاع إسرائيل كاتس بترسيخ معادلة الضاحية الجنوبية مقابل شمال إسرائيل. ولربما يقرأ هذا الإنذار الأخير في سياق هذه التطورات الميدانية ازدهار. أيضا أعلن الجيش صباح هذا اليوم عن إصابة 4 جنود من قوات الاحتياط بجروح جراء انفجار

0: سيارة أطلقها الحزب، بالإضافة إلى مقتل ضابط يوم أمس وجندي آخر. كل هذا أيضا يأتي في سياق المطالب داخل الائتلاف الحكومي بقصف الضاحية الجنوبية وبتوسيع نطاق العمليات العسكرية، وأيضا المعارضة الإسرائيلية تستغل هذا الوضع الميداني من أجل انتقاد بنيامين نتنياهو وسياسته الأمنية.
1: شكرا جزيلا لك الزميلة فاطمة خميسي، كنت معنا من رام الله. لزوايا النقاش معنا في الاستوديو دكتور مهند مصطفى الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. نرحب بك دكتور مهند. نود أن نفهم كيف تدار هذه المرحلة المتعلقة بلبنان إسرائيليا، من جهة مسار تفاوضي في واشنطن، من جهة أخرى صورة مغايرة، تصعيد على الأرض، مطالبات من قبل اليمين المتطرف بل بتوسيع هذه العملية والوصول إلى الضاحية الجنوبية وضرب العاصمة بيروت، فكيف تدار؟
2: تضارب بدمج بين وجود سياسة واضحة مع فوضوية، والذي خلق الفوضوية في الجانب الإسرائيلي وعمقها هو ترامب بتقييد العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب لبنان وإجبار إسرائيل على الذهاب إلى مسار الدبلوماسي. الخطة الإسرائيلية المركزية التي بنيت عليها الاستراتيجية الإسرائيلية في لبنان كانت مبنية على بناء منطقة أمنية عازلة، ومنها تخرج القوات الإسرائيلية نحو عمليات عينية في أي مكان في داخل لبنان. هذا كان التصور الاستراتيجي الإسرائيلي الأصلي.
1: يبدو أن هذا التصور قد تغير.
2: الآن هذا التصور قد تغير بفعل ترامب، أنه قيد العمليات العسكرية وفرض على إسرائيل مسار سياسي. ولكن واضح أنه هذا المسار السياسي حتى هذه اللحظة لم يؤتي أكله بالنسبة لإسرائيل، لأنه إسرائيل ذهبت إلى اتفاق مع لبنان، ولكن حزب الله لم يلتزم بهذا الاتفاق، ولذلك نتنياهو لم يصادق عليه في داخل الحكومة، لأنه لو صادق عليه وقتل في اليوم التالي جنديين كما حدث في الأمس لكان هذا الأمر سوف يرتد عليه ويكون له انعكاس سلبي كبير جدا على نتنياهو. الآن هناك في تحدي أمام نتنياهو، هو قال إنه هذا الاتفاق يعطي الجيش الإسرائيلي حرية العمل العسكري في الجنوب لبنان، ووضع معادلة إنه قصف الشمال سوف يوازي قصف الضاحية الجنوبية، بتصور أن نتنياهو سوف ينفذ ذلك لأنه لا يستطيع أن لا ينفذ ذلك، لأنه هو عمليا حتى بذهابه لهذا الاتفاق خسر
1: بشكل سريع. ماذا عن رئيس ترامب؟ تقول بأنه هو من قيد سياسة الإسرائيلية. اليوم هناك أصوات في إسرائيل تطالب نتنياهو بأن يقول لا للرئيس ترامب. المواقف في هذه الحالة وباختصار
2: نعم، المعارضة الإسرائيلية تزاود علي، في داخل الحكومة مثل بن غفير يزاود علي بأن يقول لا لترامب، ولكن نتنياهو لا يستطيع أن يقول لا لترامب ولا هما لو كان مكانه، ولذلك نتنياهو سوف يلتزم بأوامر ترامب، ولكن سوف يجد الثغرات فيما يتعلق بهذه الجبهة بحيث يستطيع أن ينفذ بعض العمليات العسكرية الواسعة في داخل الضاحية الجنوبية أو في بيروت بناء على ما تم الاتفاق عليه في واشنطن.
1: نعم، نعود من جديد لما يتعلق بتغير السياسات الإسرائيلية في الملف اللبناني بحسب المعطيات الحسابات. أيضا الملف الإيراني كيف يمكن أن يلقي بظلاله على ملف أي توصل ربما إلى اتفاق لبناني إسرائيلي أو مخطط أو نوايا إسرائيلية معلنة وغير معلنة تتعلق بلبنان؟
2: حدث إسرائيل حاولت أن تفصل الجبهتين، وهي قبلت على مضض الذهاب إلى مسار سياسي مع لبنان على أمل أن يتم فصل جبهة لبنان عن جبهة إيران سياسيا، ولكن واضح لدى إسرائيل أن هذا الأمر لم يحدث، لأن حزب الله لم يلتزم بالاتفاق ولم يلتزم موقف الحكومة اللبنانية فيما يتعلق بهذا الاتفاق. ولذلك إسرائيل تفهم أن الجبهتين هما جبهتين متعلقتين أحدهما بالآخر، على الرغم أن هناك في محاولة أمريكية وحتى لبنانية رسمية للفصل بين هذه الجبهات. إسرائيل تعلم ذلك، ولذلك إسرائيل تحاول القول أن المشكلة في لبنان هي نفس المشكلة في إيران، بمعنى أن الذي يدعم حزب الله في لبنان هو الذي يدعم هو بسبب وجود بقاء النظام الإيراني، وذلك إسرائيل حاولت كل وقت أن تربط بين بقاء النظام الإيراني والمشكلة اللبنانية في تصورها أن الحل الجذري يكمن في إسقاط النظام الإيراني.
1: ابقى معنا دكتور مهند. الآن معنا من جبل لبنان الدكتور جو معكرون الكاتب والباحث السياسي. دكتور جو، قراءة في المشهد اللبناني اليوم بكل ما يحمله من معطيات متغيرات وأيضا مؤشرات في ضوء هذه الزيارة لقائد الجيش اللبناني إلى إسلام أباد.
3: يعني ليس واضح ما هي الدلالات السياسية. يعني أنا من موقفي أن يجب أن يكون الطرف المدني في لبنان يقوم بهذه الوساطة، أن لا يكون الجيش اللبناني، كي لا يكون تحت الضغوط الأمريكية والسياسية. لكن طبعا يعني لابد أن لبنان أن يشبك مع مسار التفاوض يعني بين لبنان وإسرائيل عبر واشنطن، وفي مكان ما أن يشبك مع المفاوضات الأمريكية اللبنانية ليتأكد بأن المسارين يمكن أن يساهما في مكان ما في المصلحة اللبنانية. واضح يعني وقف إطلاق النار لم ينضج بعد، سيحتاج إلى وقت طويل يعني لأمور بين على صعيد إيران وأمريكا، وأيضا على صعيد الداخل اللبناني ليس هناك حد أدنى من الإجماع حتى بين الحلفاء حول هذه المسألة.
1: نعم،
3: لكن طبعا لابد من إيجاد حد ما صيغة ما للتحضير
1: شكرا.
3: للترتيبات لنشر الجيش لإعادة حد ما صياغة الموقف اللبناني.
1: شكرا جزيلا لك من جبل لبنان الدكتور جو معكرون. شكرا أيضا لضيفنا في الاستوديو الدكتور مهند مصطفى. نناقش الآن التداعيات الاقتصادية للمفاوضات الإيرانية الأمريكية في هذه النافذة مع زميلة غدوة إبراهيم.
4: شكرا لك ازدهار، أهلا بكم مشاهدينا في هذه النافذة الخاصة التي نرصد فيها التداعيات الاقتصادية مع استمرار المفاوضات الإيرانية الأمريكية، كما نتابع اجتماع وزراء منظمة أوبك وتحالف أوبك بلاس، حيث من المتوقع أن يتجه تحالف أوبك بلاس إلى اتخاذ قرار بزيادة الإنتاج خلال اجتماعه اليوم. ونقلت رويترز عن 3 مصادر في تحالف أوبك بلاس أن التكتل سيقر الموافقة على رابع زيادة في أهداف إنتاج النفط خلال 4 أشهر متتالية. يشار إلى أن 7 من الأعضاء الأساسيين في تحالف أوبك بلس رفعوا حصص إنتاجهم بين أبريل نيسان ويونيو حزيران بنحو 600,000 برميل يوميا. ورغم الإعلان عن تلك الزيادة فإن الإنتاج الفعلي للمجموعة تراجع بشدة نتيجة خفض الصادرات من دول الخليج، حيث بلغ في المتوسط 33 مليون برميل يوميا في أبريل نيسان، وذلك هبوطا من مستوى الإنتاج الذي حققته دول المجموعة في شهر فبراير قبيل اندلاع الحرب، حيث قارب 43 مليون برميل يوميا. للمتابعة معنا من أمام مقر منظمة أوبك في فيينا مراسلنا عيسى الطيبي. عيسى، هل انتهى اجتماع أوبك وما هي الأجواء الذي أو التي تحيط بهذا الاجتماع؟
5: لم ينتهي الاجتماع إلى غاية هذه اللحظة بسبب تأخر صدور البيان، وهذا ما يعني بأن الاتجاه بحسب الكثير من الأصوات داخل أوبك وفي تحالفها بأن الاتجاه يتجه إلى رفع الإنتاج للمرة الرابعة على التوالي بنحو 188 ألف برميل يوميا، والتي أيضا يبدأ الإنتاج بها في الشهر المقبل يوليو. لكن المفارقة الجوهرية هنا، رغم أن هذه الزيادات المتتالية فقد انهار إنتاج التحالف إلى نحو 33 مليون برميل في شهر أبريل الماضي، مقارنة بنحو 42 مليون برميل في شهر فبراير الماضي. السؤال الآن، ما هي تأثيرات هذا القرار، قرار تحالف أوبك بلس اليوم، على أسواق الطاقة العالمي؟ أولا، بإجماع المراقبين هنا في فيينا يعتبرون بأن هذه الزيادة زيادة رمزية، وهي محاولة لأوبك بلس لإثبات بأنها لا تزال تمسك بسياسة الطاقة وبأوراق الطاقة في العالم. النقطة الثانية هي الضغوط السعرية. للعام الرابع على التوالي سجلت أوبك ارتفاعا في أسعار النفط بلغت 120 دولارا للبرميل الواحد، وتقول مصادر أوبك بأن خام برنت سيبقى في هذه المدة ما بين 90 إلى 115 دولار، وذلك بسبب إغلاق مضيق هرمز. الأمر الآخر، على الضغط على الحصص لغاية هذه اللحظة، كما تقول بيانات أوبك مثلا أن المملكة العربية السعودية تنتج نظريا أكثر من 10 ملايين برميل يوميا، لكنها سجلت بحسب بيانات أوبك في شهر مارس نحو 7.7 مليون برميل، وهذا يكشف بأن الأزمة، أزمة الحرب وإغلاق مضيق هرمز، سبب مهم وجوهري في هذا الأمر. أوبك أيضا تعتقد بأن هناك تداعيات أخرى على الاقتصاد العالمي. هناك تحليلات داخل أوبك تقول

0: بأن هذا القرار الذي سيعد ضغطا على الانتاج سينتج ما يسمى بصدمة الطاقة، وهناك محاولة لارتفاع التضخم وخصوصا مع تدخل البنوك الآن لمحاولة التعامل مع هذه الفائدة. نعم. الأمر الآخر وهو الضغط على الانتاج سيؤدي إلى بطء النمو في الدول المستهلكة للطاقة. نعم،
1: شكرا جزيلا لك مراسلنا عيسى الطيبي، حدثتنا من أمام مقر منظمة أوبك في فيينا. إذن معنا هنا في الاستوديو عامر الشبك الخبير بشؤون النفط والطاقة. إذن مراسلنا سيد عامر أشار إلى أن هذه الزيادة هي رمزية، ولكن كيف تقرأ هذا القرار من أوبك وتحالف أوبك بلاس بزيادة الإنتاج رغم صعوبات الدول في التصدير؟
2: نعم غنوة، الآن ما يجري في الخليج العربي والتعطل في مضيق هرمز يسيطر على الموقف حتى في فيينا ومع أوبك بالذات. الآن تعلمين أن التحدي ليس فقط زيادة الإنتاج ب 188 ألف برميل، الزيادة الماضية كانت 600 ألف برميل في الأربع شهور الماضية، لكن هل هذا تحقق في الأسواق؟ هل الإمدادات بالفعل تصل إلى الأسواق؟ هذا السؤال الأهم عندما نعلم بأن إنتاج أوبك ذاتها انخفض إلى أدنى مستوياته منذ العام 1990، بلغ تقريبا 20 مليون برميل. أوبك بلس مع روسيا طبعا والمجموعة الأخرى من الدول أيضا انخفض إنتاجها من 42 مليون و800 ألف برميل يوميا إلى تقريبا 33 مليون برميل، انخفض 9 مليون و6 بالعشرة يوميا، وهذا بالتأكيد يؤثر على قرارات أوبك وعلى نظرتها المستقبلية، حيث أنها أيضا تحسب في أن ارتفاع أسعار الطاقة سيؤثر على النمو وعلى الطلب، بالتالي لذلك خفضت أيضا توقعاتها بالطلب بواقع 210 ألف برميل حتى 1,200,000 ألف برميل، وربما تخفض أكثر إذا ما استمر الإغلاق أو التعطيل في مضيق هرمز.
1: على كل حال ربما تجدر الإشارة إلى أن هذا القرار لم يتخذ حتى الآن من أوبك وتحالف أوبك بلاس، وإنما هناك توجه بهذا الصدد إلى رفع الإنتاج، ولكن إما تم اتخاذ هذا القرار كيف سينعكس على أسعار النفط العالمية؟
2: انعكاسه سيكون رمزي. المضيق وما تمر من سفن عبر المضيق الآن هو حديث الأسواق وهو المؤثر في الأسواق وليس حديث أوبك، لذلك قلت في البداية بأنه الأسواق يهمها ما يصل إلى يعني ما يصل من برميل بالفعل وما ينتج وما يصل إلى الأسواق من المعروض العالمي وليس ما يكتب على الورق في سجلات أوبك. لذلك سيكون أيضا اجتماع أعتقد وزاري يوم الأحد بخصوص هذا الأمر الحد القادم طبعا لمناقشة ربما ليس الإنتاج بل ربما تعويض الحصص في حال فتح المضيق بشكل كامل ومستدام.
1: وإغلاق المضيق دفع بعض الدول إلى أن تتخذ توجها بالبحث عن بدائل مثل السعودية العراق لتجاوز أزمة المضيق. هذه البدائل المطروحة اليوم إلى أي مدى بإمكانها فعلا أن تجعل هذه الدول تستغني عن مضيق هرمز؟
2: نعم غنوة، البدائل نعني بنية تحتية ومكلفة وتحتاج إلى وقت للبناء، هذا كان موجود في بنية جاهزة موجود في المملكة العربية السعودية وموجود أيضا في دولة الإمارات خط أبو ظبي الفجيرة وفي السعودية خط شرق غرب العراق، ربما أيضا أنبوب كركوك جيهان الذي يعني بحدود قدرته نصف مليون، لكن رغم ذلك هذه الدول لا تستطيع تصدير كل إنتاجها عبر هذه البنية محدودة الإمكانيات، فلذلك يبقى افتتاح الممر بشكل دائم ومستدام وكامل هو الأفضل لتمرير الطاقة المفقودة من دول الخليج والتي تقدر الآن بقرابة 11 مليون برميل يوميا مفقود من المعروض في الأسواق.
1: سيد عامر الشبكي الخبير بشؤون النفط والطاقة، شكرا جزيلا لك. إذن نهاية هذه الفقرة، عودة الآن إلى استوديو الأخبار لمتابعة التغطية.
3: شكرا لك غنوة، الآن إلى التطورات التي شهدتها منطقة كوخاف يائير ومحيطها وسط إسرائيل قبل ساعات، حيث أفاد الإسعاف بمقتل شخص وإصابة ستة في عملية إطلاق النار وقعت في المنطقة. هذا وقال المفوض العام للشرطة الإسرائيلية أن شخصا واحدا نفذ الهجوم وأن العملية قد انتهت. لاستطلاع الموقف معنا من طول كرم في شمال الضفة الغربية مراسل الجزيرة ليث جعار، هل من تفاصيل أكثر قد

0: توافرت بخصوص هذه التحديثات ليث؟
1: ازدهار قبل قليل أعلن المفوض العام للشرطة الإسرائيلية بعد أن وصل إلى موقع العملية للوقوف على حيثيات هذه العملية رفقة وزير الأمن القومي الإسرائيلي تمار بن كفير وكذلك قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال آفي بلوط الذين وصلوا إلى موقع العملية في قرب كوغاف يائير في وسط إسرائيل وتحدث بشكل واضح بعد التحقيق في ملابسات ومجريات هذه العملية بأنه خلافا للتقديرات السابقة شخص واحد هو من نفذ هذه العملية وهو من بلدة الطيبة في منطقة المثلث في وسط إسرائيل وتم القضاء عليه وفقا لتقرير الجيش الإسرائيلي وكذلك بيان الشرطة الإسرائيلية فيما كان هناك مشتبه آخر لم يثبت عليه أنه له أي صلة أو علاقة في هذه العملية وما حدث في ذلك الموقع. ما جرى خلال الساعة الفائتة فلسطيني من بلدة الطيبة وصل إلى عبر مركبته إلى منطقة كوخاف يائير في وسط إسرائيل وقام بإطلاق النار تجاه عدد من الإسرائيليين في محطة للوقود ومن ثم تنقل إلى موقع آخر وهو تسور يتسحاق وكذلك هناك أطلق النار تجاه عدد آخر من الإسرائيليين ما أدى إلى مقتل إسرائيلي وإصابة 5 آخرين وفق آخر تحديث للإسعاف الإسرائيلي وتم نقلهم إلى المستشفى ما بين وصفت حالاتهم ما بين المتوسطة إلى الخطيرة إضافة أيضا إلى الوصول وملاحقة المنفذ والقضاء عليه. في التصريحات الإسرائيلية وتحديدا على المستوى السياسي الإسرائيلي الذي أعقب هذه العملية كان هناك تصريحان الأول من قبل وزير المالية الإسرائيلي الذي حرض على العرب في داخل إسرائيل والذي قال في تصريحه بأنه حان الوقت للوقوف على حيثيات هذه العملية وأن هناك عنف وتطرف يجري في الأوساط العربية وهذا تحريض بطبيعة الحال على كافة العرب والفلسطينيين المتواجدين في إسرائيل إضافة أيضا إلى وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن كفير الذي حرض أيضا على الفلسطينيين في الداخل بالوقوف وملاحقة هؤلاء الفلسطينيين الذين وصفهم وزير الأمن القومي الإسرائيلي بالمتطرفين أو التطرف وقال في تصريحه بأنه لو تم إلقاء القبض على المنفذ حيا لكان قد أنزل فيه عقوبة الإعدام لما أقره الكنيسة الإسرائيلي خلال الأشهر القليلة الفائتة بإعدام الأسرى الفلسطينيين الضالعين بتنفيذ عمليات تجاه الإسرائيليين وقتل إسرائيليين.
0: إذن من طول كرم الزميل ليث جعار شكرا جزيلا لك على هذه المعطيات المتعلقة بالعملية داخل الخط الأخضر. بهذا وصلنا إلى رأس الساعة مستمرون معكم مشاهدينا إذن في هذه التغطية للمفاوضات الإيرانية الأمريكية والوضع في مضيق هرمز والتصعيد الإسرائيلي في لبنان والمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية. وفي أبرز المستجدات أعلنت الخارجية الإيرانية أن وزير الداخلية الباكستاني التقى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في طهران وسلمه رسالة خطية من رئيس وزراء باكستان موجهة إلى المرشد الإيراني. وأضافت الخارجية أن عراقجي ووزير داخلية باكستان تبادلا وجهات النظر بشأن تطورات المسار الدبلوماسي لإنهاء الحرب. وفي تطورات الوضع بمضيق هرمز أعلنت القيادة المركزية الأمريكية إسقاط مسيرتين إيرانيتين قالت إنهما كانتا تهددان حركة الملاحة الدولية في المضيق. وفي التطورات على الجبهة اللبنانية أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض صاروخين أطلقا من لبنان باتجاه الجليل الأعلى. وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أفادت برصد إطلاق صواريخ من لبنان باتجاه الجليل الأعلى هو الأول منذ إعلان وقف إطلاق النار الجديد بين لبنان وإسرائيل. في هذه الأثناء أفاد مراسل الجزيرة بشن الجيش الإسرائيلي غارات على بلدات في جنوب لبنان تركز معظمها في قضائي النبطية وصور، كما جدد إنذاره بإخلاء مناطق في صور ومحيطها. هذا ونقل موقع والله عن مصادر تأكيدها أن الجيش الإسرائيلي بدأ تنفيذ عمليات برية محدودة

0: في أطراف مدينة نبطية لكشف المسلحين والعبوات الناسفة. من جهته أعلن حزب الله عن سلسلة عمليات قال إنها استهدفت تجمعات وآليات للجنود الإسرائيليين في الناقورة وأطراف يحمر شقيف وحداثة. وفي تطور آخر بإسرائيل، أفاد الإسعاف بمقتل شخص وإصابة 6 في عملية إطلاق النار بمنطقة كوخاف يائير ومحيطها وسط إسرائيل. من جهته قال المفوض العام للشرطة الإسرائيلية إن شخصا واحدا نفذ الهجوم وإن الحدث قد انتهى. الآن معنا من طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين دغير، معنا من واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد، ومعنا من إسلام أباد مدير مكتب الجزيرة عبد الرحمن مطر للوقوف على آخر التطورات المتعلقة بملف المفاوضات الإيرانية الأمريكية والوساطة الباكستانية. أبدأ معك نور الدين الدغير وتحديثات الساعة الأخيرة.
1: أصدقاء، الجميع هنا ينتظر لقاءات وزير الداخلية الباكستاني، خاصة أنه بدأ هذا اللقاء مع وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقشي، سلمه الرسالة القادمة من باكستان إلى المرشد الإيراني. بكل تأكيد هناك بحث لمجموعة من التفاصيل المرتبطة بالنقاط المعلقة ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية من أجل حلها والوصول إلى اتفاق نهائي، أو على الأقل القبول بما جاء بمذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية والتوقيع عليها لاحقا. بكل تأكيد وزير الداخلية ستكون له لقاءات مع مسؤولين آخرين، بينهم الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليبوف، وكبير المفاوضين الإيرانيين. قد تكون هناك لقاءات أخرى غير معلنة مع المعنيين هنا بالعاصمة الإيرانية طهران. إذن الوسيط الباكستاني هنا بالعاصمة الإيرانية طهران، بكل تأكيد هناك نقطة أساسية وجوهرية ازدهار، وهي فتح باب التواصل بشكل مباشر مع الولايات المتحدة الأمريكية وبحث النقاط التفصيلية والخلافية بشكل مباشر دون الاحتياج إلى الرسائل وانتظار الرد. ستفتح الخطوط مباشرة للحل وحل الإشكالات العالقة، وهذا وارد جدا، وكذلك ربما للحديث عن ما يمكن أن يقدمه الوسطاء كضمانة لطهران في مجموعة من النقاط التي تحتاج إليها طهران. هناك ضمانات ترتبط بمسألة الأموال المجمدة، هناك إجماع ازدهار وتوافق في العناوين الكبرى ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية في أن إيران ستحصل على هذه الأموال المجمدة، وهناك توافق على أن هناك ضمانات تقدمها الدول الوسيطة بأن إيران ستستلم هذه الأموال المجمدة. لكن لا يزال الخلاف الآن حول مواعيد تسلم هذه الأموال. طهران تريد أن تتسلم أول دفعة لها على الأقل عند التوقيع على مذكرات التفاهم، الولايات المتحدة الأمريكية ربما تريد ذلك بعد البدء في المفاوضات المرحلة الثانية وهي المفاوضات النووية. كيفية الحصول، طهران تريد أن تحصل على أموالها بشكل مباشر لتستفيد منها كما تشاء، الجانب الأمريكي يريد أن يجد طريقة ما تسهل عملية الوصول دون أن تحصل عليها بشكل مباشر. إذن هذه هي النقاط الخلافية المهمة الآن ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، ويبدو أن الوسطاء وعلى رأسهم الوسيط الأصلي والرسمي لهذه المفاوضات الوسيط الباكستاني يسعى لإيجاد حل لهذه المسألة. هناك مسألة لبنان مطروحة بشكل كبير جدا، الجانب الإيراني ربما رفع من سقف توقعاته ومطالبه بالمسألة اللبنانية، ليس فقط على مستوى وقف إطلاق النار في جميع المناطق، ولكن ربما حتى الانسحاب الإسرائيلي. الجانب الباكستاني قد يلعب دور محوريا بهذه النقطة، بالإضافة إلى مسألة الحصار ومضيق هرمز.
0: شكرا جزيلا لك نور الدين. محمد الأحمد الآن معنا من واشنطن، ماذا عن نقاط الخلاف من المنظور الأمريكي؟ محمد،
2: بالنسبة لنقاط الخلاف هي تتعلق بالأساس بثلاث نقاط رئيسية. أولا مسألة مضيق هرمز، الولايات المتحدة تصر على حرية الملاحة وضرورة فتح مضيق هرمز بشكل فوري عقب التوصل إلى مذكرة التفاهم المرتقبة بين الجانبين، مع التأكيد على رفض الولايات المتحدة أي رسوم تفرضها إيران على حركة العبور. أيضا من النقاط الخلافية هي مسألة الآلية المتعلقة بالتخلص بمخزونات إيران من اليورانيوم عالي التخصيب، وكذلك القيود التي تريد إدارة ترامب فرضها على أنشطة التخصيب الإيرانية في المستقبل. ولعل النقطة الأبرز ربما التي تقف حجر

0: عثر أمام تقدم هذه المفاوضات هي مسألة الأصول أو الأموال الإيرانية المجمدة ومسألة تخفيف العقوبات. إدارة ترامب ترفض رفضا تاما تقديم أي تنازلات بشأن هذا الملف في هذه المرحلة، وتربط ذلك بتقديم إيران تنازلات ملموسة في المسألة النووية يمكن التحقق منها. مسؤول إيراني بارز كان قد أشار في مقابلة مع CNN بأن إيران تعتبر أن الإفراج عن نحو 24 مليار دولار من هذه الأموال الإيرانية المجمدة قد تدفع من جانب واشنطن بطبيعة الحال قد تدفع هذه المفاوضات قدما، وقد تندرج في إطار إجراءات بناء الثقة مع الولايات المتحدة. لكن هذه المسألة بالغة الحساسية هنا في واشنطن ازدهار، خاصة أن ترامب رفع السقف في هذه النقطة بشكل كبير، لا سيما أنه يقارن أي اتفاق تنوي الولايات المتحدة إبرامه في هذا السياق مع إيران باتفاق أوباما عام 2015، والذي انتقده بشدة خاصة فيما يتعلق بفتحه مسار كما يقول لإيران من أجل الحصول على القنبلة النووية، وأيضا توفير أموال لإيران سمحت لها بتعزيز نفوذها الإقليمي. وبالتالي هناك خطوط حمراء ثلاث في هذه المفاوضات. لكن رغم ذلك الرئيس دونالد ترامب أشار إلى أنه يتوقع اختراقا قبل نهاية هذا الأسبوع، ويشير إلى أن المفاوضات وصلت إلى مراحل متقدمة، لكن هذا الاختراق لم يحدث بعد ازدهار، ربما يكون مرتبطا بنتائج زيارة وزير الداخلية الباكستاني إلى إيران، وإن كانت ستحمل معها هذا الرد الإيراني المقترح على المرتقب عفوا على المقترحات الأمريكية المعدلة. بحسب تسريبات فإن مسودة مذكرة التفاهم التي يتم التوافق على خطوطها العريضة تشمل تمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوم، إعادة فتح مضيق هرمز، إلى جانب إطلاق مفاوضات أكثر تفصيلا حول مخزونات اليورانيوم المخصب، وكذلك مستقبل برنامج التخصيب الإيراني. في هذه المرحلة يمكن اختصار المقاربة الأمريكية ازدهار، كما قال وزير الخارجية ماركو روبيو، في هذه المرحلة الولايات المتحدة تعتبر أن فتح مضيق هرمز مقابل رفع الحصار من جانب الولايات المتحدة، ومن ثم الانتقال إلى النقاط الخلافية في مفاوضات أكثر تفصيلا قد تمتد إلى 90 يوم كما أشار وزير الخارجية الأمريكي ازدهار.
1: شكرا جزيلا لك من واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد. أذهب إليك عبد الرحمن مطر، هل من جديد رشح في الأوساط الباكستانية بخصوص هذه الزيارة لوزير الداخلية إلى طهران، وما حمله أيضا معه من رسائل للوسيط الباكستاني؟
2: حقيقة لا توجد يعني معلومات تفصيلية فيما يتعلق بتفاصيل أو فحوى هذه الزيارة، لكن ما كنا قد علمناه من أكثر من مصدر خلال الساعات الماضية هو أن هذه الزيارة هامة وهامة للغاية، وأيضا هي زيارة خاصة. الرسالة تحديدا التي يحملها وزير الداخلية الباكستاني من باكستان إلى المرشد الإيراني تحديدا هي رسالة خاصة ورسالة هامة كما وصفت هنا في الإعلام المحلي الباكستاني. وأيضا كما قال بالمناسبة وزير الداخلية بنفسه في تعليقه أو تصريحه لإحدى وسائل الإعلام الإيرانية، وهذه هي المرة الأولى التي ينقل فيها وزير الداخلية الباكستاني رسالة من باكستان، وربما تحديدا من قائد الجيش ورئيس الوزراء في آن واحد إلى المرشد الإيراني. هذه هي الزيارة الثالثة التي يقوم بها وزير الداخلية الباكستاني إلى إيران خلال فترة الحرب المستمرة بين أمريكا وإيران. في المرتين الماضيتين كان قائد الجيش قد رافقه والتحق به، لكن هذه المرة الثالثة التي يقوم بها وزير الداخلية منفردا بزيارة للعاصمة الإيرانية طهران، يحمل رسالة وصفت بالهامة والخاصة. ما علمناه من مصدر أن هذه الرسالة تتضمن مجموعة من الأفكار المتعلقة تحديدا بموضوع الأموال أو الأرصدة الإيرانية المجمدة في الخارج. هذا لا يعني أنها لا تحتوي على مواضيع أخرى أو على قضايا أخرى أو مقترحات باكستانية ذات علاقة بمواضيع خلافية أخرى، لكن على الأقل هذا ما علمناه من مصدرنا. وربما تكون هناك أيضا مجموعة من الأفكار الباكستانية الأخرى المتعلقة ببقية القضايا الخلافية، لكن باكستان وحسب ما نفهم وحسب ما أكد أكثر من مسؤول فيها فإنها كانت قد شهدت الإنجاز الكثير من التطور والتقدم في مستوى المفاوضات الأمريكية الإيرانية. وهذا ما قاله تحديدا وزير الخارجية الباكستاني عندما تحدث إلى مجموعة من السفراء وممثلي الدول المعتمدين هنا في إسلام آباد، قال لهم بأنه شخصيا شاهد وشارك في المفاوضات الأمريكية الإيرانية المباشرة في أبريل الماضي، وأنه شخصيا رأى وعلم بتحقيق تقدم وإنجاز خلال تلك المفاوضات المباشرة، وأن المرحلة التي اتبعت المفاوضات المباشرة كانت مرحلة بناء على ما تم إنجازه في المفاوضات المباشرة. إذن باكستان بالتأكيد تدرك وتعلم ما الذي تم تحقيقه وما الذي تم إنجازه، على ما يبدو بأن هذه الرحلة الآن الثالثة من نوعها كما ذكرنا لوزير الداخلية لإيران تتعلق تحديدا بهذه الرسالة الهامة والخاصة، وربما تتضمن أيضا معلومات أو مقترحات بشأن موضوع الأرصدة الإيرانية.
1: من إسلام آباد مدير مكتب الجزيرة عبد الرحمن مطر، شكرا جزيلا لك. ولنا وقفة الآن مع التطورات المتعلقة بقطاع غزة، وبعدها نذهب إلى زوايا النقاش في هذا الملف. الآن في هذا الخبر العاجل، الهلال الأحمر الفلسطيني يؤكد ارتقاء 4 شهداء و15 مصابا في غارة إسرائيلية على المواصي غربي خان يونس في جنوب قطاع غزة. سنعود إلى هذا الخبر لاحقا في سياق هذه التغطية. الآن من جديد إلى ملف المفاوضات الأمريكية الإيرانية والوساطة الباكستانية. نرحب بضيوفنا في الاستوديو، الدكتورة ستاري صادقي أستاذة الدراسات الأمريكية في جامعة طهران، باتريك مارا الرئيس السابق للجنة الحزب الجمهوري في واشنطن. نرحب أيضا بالدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط، كما نرحب بالدكتور صالح المطيري رئيس مركز المدار للدراسات السياسية. أرحب بكم جميعا. أبدأ معك دكتور محجوب زويري، ليست المرة الأولى التي يذهب فيها الوسيط الباكستاني إلى طهران، ربما هذه المرة الثالثة التي يزور وزير الداخلية طهران في فترات متقاربة جدا. ما المختلف في تقديرك هذه المرة؟
3: ازدهار المشهد التفاوض الآن قطع مرحلة لا بأس بها في الابتعاد عن الحرب والاقتراب من التسوية، وهذا في حد ذاته تقدم مهم. وكلما أصبحت هذه القاعدة الابتعاد عن مشهد الحرب، كلما أصبح هناك تطبيعا لصالح الاتفاق. هذا أهم تحول في طول مدة التفاوض، خاصة عندما يكون الطرفين المعنيين في الحرب ليس لديهما شهية في المخاطرة وخوض الحرب.
1: ولكن ما قيمة أن نطبع من أجل التوصل إلى اتفاق محتمل ويتم التأخير والتمديد والعرقلة حتى اللحظة؟
3: ما يجري الآن عمليا أن الإيراني له أولوية يريد الحصول عليها في فترة مع توقيع مذكرة التفاهم، ويريد تأجيل شأن 60 يوما، والأمريكي لديها أولوية أيضا لهذا. الأولوية الإيرانية واضحة، اقتصادية تتعلق بالأموال ورفع العقوبات، أو خيارات اقتصادية، أقول أسميها خيارات اقتصادية، حصول على أموال محتجزة، الحصول على عوائد نفط، موضوع رفع العقوبات إلى غير ذلك. في المقابل الأمريكي يريد التزامه فيما يتعلق بفتح المضيق. باعتقاد الآن ما يجري هو محاولة تحسين ظرف كل متفاوض للحصول على أقصى ما يمكن أن يحصل عليه ليعود به مع توقيع مذكرة التفاهم، وهذا هو السبب الأساسي. اليوم باعتقادي الباكستاني يريد أن يقترحوا خيارا جديدا على الإيرانيين، يقول لهم دعونا نرفع عقوبات تدريجية وليس بالضرورة الحصول على أموال نقدية بقدر ما هو رفع العقوبات.
1: الدكتورة صادقي، كيف يمكن بالتالي أن يحسن الطرف الإيراني فرصه للتوصل إلى اتفاق وينفذ قدر المستطاع ما لديه من مخططات على الأقل أمام الطرف الأمريكي؟
4: إيران لا تطلب من الولايات المتحدة أن تقدم تنازلات أو طلبات، هي فقط الاعتراف بحقها بأن يكون حقها الطبيعي. وحسب اتفاقية حظر نشر الأسلحة النووية، إيران لديها حق بالتخصيب اليورانيوم وأيضا النشاطات النووية السلمية، ولديها أيضا أموالها الخاصة بها أن تعود إلى البلد. إيران لديها الحق بأن تكون قادرة على أن تقوم بعقد صفقات تجارية مع الدول الأخرى حسب القانون الدولي، ولديها الحق إيران بطلب التعويضات بسبب الحرب غير القانونية التي شنت ضدها، فهي تريد إعادة البناء. بالتالي إيران تريد اعترافا بحقها الطبيعي حسب القانون الدولي، وعلينا أن نتذكر هذا الأمر. بالنسبة لإيران، كيف بإمكانها أن تحسن ظروفها لكي تجعل الولايات المتحدة أن تقبل بهذه الأمور؟ اللغة الوحيدة لحد الآن التي استجابت لها الولايات المتحدة هي لغة القوة، المفاوضات سابقا مع الولايات المتحدة لم تأتي بنتائج ملموسة، واللغة الوحيدة التي استجابت لها الولايات المتحدة هي استخدام إيران لأوراقها في مضيق هرمز وفي القضية النووية.

0: وهذا ما تقوم به إيران، تقوم باتخاذ خطوات وإجراءات محسوبة وأيضا تحركات متقدمة، وهم يظهرون أنهم ليسوا يائسين من أجل التسرع للوصول إلى اتفاق، هم يقومون ب،
1: ولكن قد يتساءل البعض صادقي، كيف يمكن لإيران أن تحقق هذه المعادلة، تتمسك من جهة بما تقول بأنها حقوقها إن كان فيما يتعلق ببرنامج النووي أو بالأصول المجمدة، مضيق هرمز، هذا ما يقول الطرف الإيراني، في المقابل متمسكة أيضا بالمسار التفاوضي، يعني تستقبل الوفود المفاوضة، تستقبل المقترحات، ترسل أيضا بردودها إلى الطرف الأمريكي وإن كانت عن طريق وساطات. كيف تحقق إيران هذه المعادلة أو هذا التوازن بالأحرى؟
0: أعتقد إيران قد غيرت هذه المعادلة وتوازن القوى في المنطقة. الحرب نفسها بدأت بتغيير ميزان القوى في المنطقة، وأيضا إيران تحاول أن تحافظ على هذا الأمر من أجل مصلحتها وبما يخدم مصلحتها. ما رأيناه أن إيران كانت قادرة على أن تتحدى طغيان الولايات المتحدة في المنطقة، ورأينا أن دول المنطقة في المنطقة وخارجها تتحرك نحو نموذج مختلف من العلاقات الدولية في المنطقة، وهذا ما تصر عليه إيران وتصر على إبقاء إيران. لن تسمح بعد كل ما تحملته أن تعود الأمور إلى ما كانت عليه قبل الحرب. هنالك وضع بعد الحرب تحاول إيران الحفاظ عليه، وبالاعتماد على الوقائع على الأرض كانوا قادرين على القيام بذلك. كما قلت إن إيران ليست يائسة من أجل أن تصل إلى اتفاق، هي ستستخدم القنوات العمل من أجل توصل إلى مذكرة تفاهم، لكن هنالك أداة ثانية تستخدمها إيران للتواصل مع الولايات المتحدة، وهي الرد على كل هجوم ضدها، وأيضا تحاول مواجهة طغيان الولايات المتحدة.
1: سيد باتريك مار، الطرف الأمريكي يقول هناك فرص حقيقية، المؤشرات من وجهة النظر الأمريكي هل فعلا تؤدي إلى فرصة حقيقية للتوصل إلى مذكرة تفاهم أو إلى اتفاق يتعلق بهذا الملف؟
0: نعم أعتقد ذلك، وأن الولايات المتحدة قامت بفرض عقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي، ولديها 24 مليار دولار من الأصول الإيرانية. في الأيام الأخيرة كانت هنالك فرض عقوبات على التعاملات بعملة الكريبتو، والذي أيضا يعيق مسألة المدفوعات للحرس الثوري وللشرطة ووضعت قيودا عليها. وأيضا كان هنالك فريق من وزارة الخزانة للتحقق فيما إذا ما كانت هذه الأصول الإيرانية يمكن أن تستخدم في إعادة البناء والمنشآت التي تم تدميرها من قبل إيران، مثلا المطار في الكويت، مثلا منشآت الغاز الطبيعي المسال في قطر، ومثلا منشآت الطاقة في المملكة العربية السعودية. الولايات المتحدة تحت عملية الغضب الاقتصادي تستمر بالضغط على إيران. القضية الأساسية التي تظل عالقة في مسألة اليورانيوم عالي التخصيب، علينا أن نتذكر أن إيران كان بإمكانها خلال أسابيع ثلاثة أن تزيد من تخصيب اليورانيوم العالي بنسبة 60% إلى 90%. هذا الأمر يقلق الولايات المتحدة وإسرائيل وحلفاء الولايات المتحدة. بالتالي القضية رقم واحد بالنسبة للولايات المتحدة هي رؤية ما الذي سيحصل في هذا الأمر. وأيضا لدينا مضيق هرمز، هنالك محاولات لإعاقة، كان أيضا هنالك محاولات لإعاقة الملاحة، وأيضا الولايات المتحدة تستمر بمواجهة محاولات إيران في إطلاق المسيرات وشن الهجمات في المضيق.
1: دكتور صالح المطيري، المؤشرات في أي اتجاه تسير، وأنت من أبرز المتابعين لهذا الملف لحظة بلحظة.
2: نعم، الكل ازدهار متابع، لكن أنا بظني يغيب عن كثير للأسف من المحللين أو حتى المراقبين للشأن قاعدة أساسية في التفاوض أو في علم السياسة، بأنه الميدان العسكري يعني يحسن من شروط التفاوض لكنه لا يقرر النتائج حتما، لا يمكن، وإلا كان تقررت عسكريا. وبالتالي أنا أقدر بعض الخطاب الشعبوي التعبوي من خلال يعني إيران وحتى الولايات المتحدة.

0: للولايات المتحدة والتفوق العسكري، لكن لم يحسن من موقع التفاوض. بالمقابل صمود إيران، أو هكذا تقول يعني المعطيات حتى هذه اللحظة، وعدم تحقق الأهداف المعلنة والمتغيرة للولايات المتحدة، هذا يعتبر أيضا لصالح إيران لا شك بذلك. وبالتالي هو يحسن من مطالبه، يعني ممكن رفع العقوبات بالتدريج، ممكن زيادة سقف الأموال المفرج عنها، وهي أموال إيرانية على فكرة، يعني هي ليست منة من إيران، لكن يحسن من حجم هذه الأموال المفرج عنها، طريقة استخدام هذه الأموال، عمل صندوق، هل تذهب كليكويد سائلة إلى إيران أو توضع ببنوك، هذا ما يحسنها الميدان، وهذا ما أقصد.
1: ماذا عن فكرة تعويضات لدول الخليج المتضررة جراء العدوان
0: كل هذا
1: الإيراني، ومدى تأثير هذه النقطة ربما على أي فرصة للتوافق؟
0: شوفي، لا تعتقدي من الأطراف تجهل القانون الدولي وتجهل الوقائع التاريخية أيضا في دفع التعويضات، مثلما دول الخليج قد سجلت كل هذه الأضرار، وخصوصا المنشآت المدنية، وهذه لا يمكن أن تغطى، يعني الشمس لا يمكن أن تغطى بمنخل، والدول لديها أدواتها للتثبت. كذلك إيران تحاول أن تسجل الآن برسائل إلى مجلس الأمن بأنه تحاول أن تثبت هذه الاعتداءات أيضا ظنا منها أنها تستطيع. بالتالي التعويضات ممكن أن تكون عن طريق اتفاقات متبادلة، ممكن أن تكون بطريقة ودية، ممكن أن تكون مفروضة بقرار ملزم من مجلس الأمن الدولي. هناك العديد من الطرق، وبالتالي أنا أظن بأنه هناك من الأصول الإيرانية كثيرة في الخارج، مثل ما هناك أصول لبقية الدول الأخرى في الخارج، والتعامل معها عن طريق القانون الدولي، هذه قضية. لكن المهم جدا أيضا دورنا كإعلاميين مثل ما تفضلتي أو مراقبين، يجب ألا نعطي المعلومة منقوصة للمشاهد، وبالتالي الحديث عن حقوق الدول بامتلاك القدرات النووية أو الطاقة النووية، لا، هناك جولدن ستاندرد كما يقال عنه، وهو المعيار الذهبي. صحيح الدول الموقعة على عدم الانتشار النووي هي صحيح لها حق أن تقوم، لكن ليس لها الحق بأن تمتلك الدورة الكاملة لتخصيب اليورانيوم، وإذا أرادت أن تخصب اليورانيوم داخليا عليها أن تقبل بالمراقبة من وكالة الطاقة والمفتشين المفاجئين وتثبيت الكاميرات. أما إذا كانت تريد بالفعل مشروعا سلميا، فعليها أن تعمل على أن تكون لديها دورة لليورانيوم المخصب مستوردة من الخارج، وهذا ما يسمى باتفاقية 1-2-3. فبالتالي لا يجب أن نعطي المعلومة منقوصة. صحيح من حق أي دولة مستقلة أن تستفيد، وهناك مبدأ أصلاً، مبدأ أطلق من الولايات المتحدة الأمريكية يسمى مبدأ إيزنهاور لتعميم الاستفادة من
1: ملف يحسمه خبراء القانون.
0: وبالتالي أنا هذا لا تحتاج إلى خبراء، لأن هذه وقائع ثابتة معروف. الدول الموقعة على عدم الانتشار النووي ليس لديها الحق بامتلاك الدورة الكاملة إلا إذا أقرت بالتفتيش المفاجئ.
1: طيب دكتور الزويري، بعض المراقبين يرون بأن معضلة الرئيس ترامب هي التوصل إلى اتفاق يقارن باتفاق الرئيس أوباما، وهو أكثر المنتقدين لهذا الاتفاق. كيف تقيم هذه الجزئية؟
2: في الحقيقة الرئيس ترامب هو حقق هذا الأمر، لأنه هو أي شكل اتفاق سيوقعه مع إيران يوقعه على قاعدة قصف المنشآت وتدميرها. بمعنى آخر، عندما وقع باراك أوباما الاتفاق هناك منشآت نووية تعمل بكفاءة عالية، منشآت مزدهرة، أجهزة الطرد المركزي في ازدياد، مستوى التخصيب في ازدياد. الآن هناك اتفاق في على أرضية أن هناك 4 منشآت نووية مهمة تم تدميرها. الأمريكيون يقولون أنه تم تدميرها وأنها لن تعد العمل إلى سنوات. هناك غموض حول مصيرها، غموض حول أجهزة الطرد المركزي فيها، هناك غموض حول مستويات التخصيب فيها. بعبارة أخرى، أي توقيع الاتفاق سيكون على هذه الأرضية، وبالتالي هذا في حد ذاته نقطة تفوق للرئيس الأمريكي. المسألة الثانية هي أنه البرنامج النووي الآن الإيراني مضى عليه عام عمليا، لا أحد يعرف ما الذي يجري، ما له، ليس هناك تخصيب المواقع، لا أحد يعرف ما الذي يجري فيها، وبالتالي هذه كلها ستكون نقاط تفوق للرئيس الأمريكي تجعله يقول أن اتفاقه أفضل من اتفاق باراك أوباما.
1: شكرا جزيلا لك دكتور، ولضيوفنا أيضا الكرام. الآن إلى مستجدات المشهد في لبنان، حيث استمرت الغارات الإسرائيلية على مناطق في جنوب لبنان وتركزت على مدينة نبطية ومحيطها، فضلا عن بلدة في قضاء صور. قبل أن نتابع في ملف الميدان اللبناني، ننوه إلى هذه الأخبار العاجلة المتعلقة بغزة والتطورات فيها في ضوء تواصل الغارات الإسرائيلية على القطاع. مصادر إذن في مستشفيات غزة في هذا الخبر العاجل تؤكد ارتقاء 9 شهداء في غارات إسرائيلية على مناطق عدة بالقطاع منذ صباح اليوم. إذن أفادت بعض المواقع ومصادر في مستشفيات غزة باستشهاد 5 فلسطينيين وإصابة

0: أكثر من 15 في غارة إسرائيلية على المواصي غربي خان يونس، بالإضافة إلى 4 شهداء آخرين سقطوا في مناطق أخرى من القطاع، لتصبح حصيلة شهداء اليوم في القطاع 9 شهداء. معنا الآن من دير البلح مراسل الجزيرة أشرف أبو عمرة. حصيلة ثقيلة من الشهداء الذين سقطوا في الغارات الإسرائيلية اليوم في القطاع. أشرف،
1: فعلا ازدهار، والحصيلة مرشحة للارتفاع في أي وقت، لأننا نتحدث عن الإصابات الخطيرة التي وصلت لمستشفى ناصر غرب مدينة خان يونس والمستشفى الميداني الكويتي. نحن نتحدث عن غارة في منطقة مزدحمة بالنازحين والمواطنين، ووقت الذروة في الوقت الحالي. بطبيعة الحال المنطقة المستهدفة هي منطقة المواصي الساحلية. غارة الطائرات المسيرة الإسرائيلية على نقطة للشرطة الفلسطينية، تجمع المواطنين لإخلاء الجرحى والشهداء في بداية الأمر. عاودت الطائرات الإسرائيلية بعد دقيقة من تجمع المواطنين بالإغارة بصاروخ آخر، وهذا رفع حصيلة الإصابات والشهداء. حتى الآن حسب المعلومات الأولية 5 من الشهداء في هذه الغارة، وأكثر من 15 مصابا، جلهم إصابات خطيرة وحرجة يتعامل معها الطاقم الطبي في المرحلة الحالية لمحاولة إنقاذ حياة الجرحى التي وصفت حالتهم بأنها إصابات خطيرة وحرجة. هي منطقة مكتظة بالنازحين وخيام المواطنين، والحركة كانت في ذروتها وقت الغارة الإسرائيلية. نتحدث عن شارع البحر، الشارع الرئيسي في منطقة المواصي الساحلية. سبقت هذه الغارة أيضا غارة جوية أخرى في منطقة بيت لاهيا شمال القطاع، تم نقل عدد من الجرحى لمجمع الشفاء الطبي. أيضا وصفت عدد من الإصابات بأنها إصابات خطيرة ويتعامل معها الطاقم الطبي في المرحلة الحالية. الزوارق الحربية الإسرائيلية هي الأخرى، شاركت في عملية استهداف الصيادين والمواطنين على شاطئ بحر مدينة دير البلح هنا في وسط القطاع حيث نتواجد، وهناك شهيد بالإضافة لعدد من المصابين وصلوا هنا إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح. هناك حقيقة وتيرة متصاعدة وحدة كبيرة من الغارات الجوية الإسرائيلية الزار باتت ملاحظة وجلية خلال الساعات القليلة الماضية هنا على القطاع. منذ ساعات الصباح الأولى وحتى الآن 9 من الشهداء، ونحن نتحدث عن منتصف النهار، وهناك تحليق مستمر للطائرات الإسرائيلية في كافة مناطق القطاع وعلى ارتفاعات منخفضة جدا، وهناك يسمع ما بين حين وآخر أيضا في المناطق الشرقية لمدينة خان يونس، وهنا في المناطق الشرقية لدير البلح، عاد عن المناطق الشرقية أيضا لمدينة غزة أصوات انفجارات هي ناجمة عن قصف مدفع إسرائيلي ما بين حين وآخر تستأنفه المدفعية الإسرائيلية في إطار المناطق التي تسيطر عليها القوات الإسرائيلية في المرحلة الحالية. بالأمس أيضا مساء كانت هناك مجزرة مروعة بحق عائلة فلسطينية نازحة في منطقة الجوازات وسط مدينة غزة، ارتقى 9 من الشهداء في هذه المجزرة وأكثر من 30 مصابا، جلهم ما زال حتى الآن يرقد داخل مجمع الشفاء الطبي في إطار أيضا محاولة إنقاذ حياة عدد من الجرحى التي تم توصيفها بأنها إصابات خطيرة وحرجة في المرحلة الحالية. الملاحظ هنا حقيقة ازدهار هذه الوتيرة المتصاعدة من الغارات الجوية الإسرائيلية في المرحلة الحالية في مناطق عديدة في القطاع، وأيضا ضمن المناطق التي تم توصيفها وتصنيفها من قبل الاحتلال الإسرائيلي بأنها مناطق إنسانية وآمنة وفيها العدد الكبير من المواطنين وتجمعات للنازحين في الوقت الحالي.
0: شكرا جزيلا لك من دير البلح مراسل الجزيرة أشرف أبو عمرة. من جديد إلى مستجدات المشهد في لبنان، كما ذكرنا استمرت الغارات الإسرائيلية على مناطق في جنوب لبنان وتركزت على مدينة النبطية ومحيطها، فضلا عن بلدات في قضاء صور. في الأثناء من المقرر أن يتم تشييع جثماني ضابط وجندي من الجيش من بين 3 قضوا في غارة إسرائيلية على طريق الخردلي كفر تبنيت قرب النبطية يوم أمس. لاستطلاع الموقف وآخر التحديثات على كافة المستويات، معنا الآن من محيط المستشفى العسكري في بيروت مراسل الجزيرة جوني تانيوس، معنا من صور بجنوب لبنان مراسلة الجزيرة كاترين حنا، ومن رام الله معنا مراسلة الجزيرة فاطمة خميسي. أرحب بكم جميعا وأبدأ معك جوني تانيوس، ماذا سجلتم ورصدتم حتى اللحظة؟
2: صحيح ازدهار، نحن في محيط المستشفى العسكري هنا في بيروت، وبعد لحظات أو يفترض أن تبدأ خلال اللحظات المقبلة مراسم التكريم التي تقام هنا لشهيدين من الجيش اللبناني سقطا يوم أمس في غارة إسرائيلية على منطقة الخردلي في قضاء النبطية، جثماني الضابط وسام صبرة وأيضا الجندي حسين غزال قد وصلا في هذه اللحظات إلى أمام المستشفى العسكري في حضور قائد الجيش بالإنابة بالمناسبة بما أن قائد الجيش اللبناني هو في زيارة خارج البلاد، ستقام مراسم التكريم هنا أمام المستشفى العسكري في حضور حشد كبير طبعا من الضباط والقادة في الجيش اللبناني، بالإضافة إلى عائلتي الشهيدين، وبعدها ستقام الصلاة على الجثمانين ويوراء الثرى. طبعا هذا الاستهداف يوم أمس كان محط متابعة من قبل المستوى السياسي اللبناني، اعتبر طبعا استهداف هام ولافت في توقيته وفي طريقة حصوله، مع العلم طبعا بأن الجيش الإسرائيلي تحدث وأوضح الملابسات في البيان الذي صدر عنه، ولكن قيادة الجيش اللبناني والجيش اللبناني اعتبر أن هذا الاستهداف في هذه المرحلة بالتحديد هو استهداف لكل الجهود المبذولة على كافة المستويات من أجل حل الأمور والتواصل وصل إلى وقف شامل لإطلاق النار في لبنان، وأيضا الانسحاب الإسرائيلي من كامل الأراضي اللبنانية، كما أن الرئيس اللبناني طلب من المجتمع الدولي التدخل لوضع حد لهذه الاعتداءات الإسرائيلية. وتحدث الرئيس اللبناني يوم أمس أيضا عن أن هذا الاستهداف في هذه المرحلة هو استهداف للسيادة اللبنانية في وقت يبذل فيه لبنان الجهود في واشنطن من خلال المفاوضات المباشرة مع الجانب الإسرائيلي برعاية أمريكية لتهدئة الأمور. كما أن رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري قال وأبدى شجبه لهذا الاعتداء الذي استهدف الجيش اللبناني، وقال أن هذا الاستهداف لم يكن عن طريق الخطأ ولم يكن شبهة كما تروج له إسرائيل، وتحدث عن أن الجانب الإسرائيلي يحاول التعمية على هذه الجريمة. إذن هذان هما النعشان، نعش العميد وسام صبرا وأيضا نعش الجندي في الجيش اللبناني حسين غزال، قد جرى إخراجهما من المستشفى العسكري في بيروت، وستقام مراسم التكريم هنا من خلال عزف النشيد والأناشيد التي تعزف عادة في هذه المناسبات وتأدية التحية وأيضا تقديم الأكاليل في محيط المستشفى العسكري هنا في بيروت. طبعا كما تحدثنا هذا الاستهداف كان محط متابعة، محط استنكار من المستويات السياسية المختلفة، لأنه جاء في توقيت حساس جدا في منطقة حساسة، وأيضا استهدف آلية عسكرية للجيش اللبناني. كما تحدثنا عن مواقف الرئيس اللبناني، عن مواقف قيادة الجيش اللبناني وأيضا رئيس البرلمان، كما أن حزب الله كان له موقف يوم أمس اعتبر فيه أن هذا الاستهداف للجيش اللبناني هو نتيجة تهاون السلطة السياسية ونتيجة التنازلات المجانية أو ما سماها التنازلات المجانية التي قدمتها في واشنطن بشكل وصفه بأنه استسلام لمطالب العدو. وقال حزب الله أن هذا الاستسلام من قبل السلطة السياسية سمح أو أتاح المجال للجانب الإسرائيلي باستهداف الجيش اللبناني وأيضا باستباحة دماء اللبنانيين وأيضا الجنود اللبنانيين.
0: نعم.
2: إذن كما نلاحظ في هذه اللحظات نحن نتابع سويا عزفا للنشيد الوطني اللبناني في إطار هذه المراسم التكريمية التي تقام لشهيدين من الجيش اللبناني، ويوم غد سيكون هناك تكريم أيضا للشهيد الثالث وهو نقيب ضابط برتبة نقيب في الجيش اللبناني ازدهار.
0: شكرا جزيلا لك زميل جوني تانيوس. الآن معنا من سور مراسلة الجزيرة كاترين حنا، التطورات الميدانية في الساعة الأخيرة نرصدها معك كاترين. طبعا تفضلي.
3: ازدهار التصعيد الإسرائيلي مستمر في جنوب لبنان، ولعلنا نبدأ من الإنذار الذي وجهه الجيش الإسرائيلي قبل نحو ساعة من الآن إلى هذه المدينة، هنا مدينة صور، وتتجه الأنظار حاليا إليها وإلى ما يمكن أن تتعرض له من غارات إسرائيلية بناء على هذا الإنذار، لسيما وأن الطيران الحربي الإسرائيلي دخل قبل دقائق فقط أجواء هذه المدينة. هذا الإنذار سمى سكان مدينة صور و المخيمات الفلسطينية والأحياء المحيطة بها، وسمى بالتحديد مخيم البص ومنطقة زقوق المفدي. طالب هؤلاء السكان بالمغادرة فورا إلى منطقة شمال الزهراني، لأن الجيش الإسرائيلي كما ورد في الإنذار سيعمل بقوة ضد حزب الله ومنشآته العسكرية ووسائله القتالية في هذه المدينة. حاليا تشهد مدينة صور حالة خوف، وربما أصبحت يمكن أن نتحدث عن حركة مشروعة مشلولة بشكل شبه كامل في هذه الأثناء بعدما شهدت نزوحا إضافيا من أبنائها. السكان نزحوا، المحال والمؤسسات التجارية والمطاعم أغلقت أبوابها، وهناك حالة من الترقب لما ستحمله الساعات المقبلة، علما أن هذا الإنذار ازدهار ليس الأول إلى مدينة صور بعد وقف إطلاق النار، هو الثاني. قبل نحو أسبوع أو أكثر بقليل كنا أمام إنذار مماثل، وبالفعل تعرضت معظم المناطق الأساسية هنا في هذه المدينة لغارات عنيفة من المقاتلات الإسرائيلية، ما أدى إلى دمار واسع داخل هذه المدينة، بالإضافة إلى سقوط عدد من الضحايا بين شهداء وجرحى. عدد من الذين نزحوا بعد الإنذار الأول قبل أيام عادوا إلى هنا لأن لا بديل لهم عن منازلهم ومساكنهم في هذه المدينة، ولكن حاليا كما ذكرنا باتت الحركة مشلولة في مدينة صور التي عادة، يعني قبل طبعا كل هذه التهديدات والإنذارات والقصف الذي تعرضت له طوال الأسابيع الماضية، هذه المدينة من المعروف أنها من أكبر المدن في لبنان وأنها تضم أكثر من 130 ألف نسمة، عدا عن أهميتها طبعا التاريخية والسياحية والأثرية والسياسية أيضا في هنا في لبنان. لذلك إنذار وتهديد مدينة صور اليوم يعتبر مؤشرا إضافيا على التصعيد الإسرائيلي، بعدما كنا شهدنا قبل أيضا أيام وأكثر من أسبوع إنذارا بإخلاء مدينة النبطية، بالإضافة إلى عدد كبير من البلدات في جنوب لبنان التي باتت مخلاة من سكانها بشكل كامل أو شبه كامل بالنسبة لبلدات أخرى إثر هذه التهديدات الإسرائيلية المستمرة، علما أن محيط هذه المدينة كان قد شهد عددا من الغارات منذ ساعات الصباح الأولى.
0: نعم،
3: يمكن أن نتحدث عن 3 غارات على بلدة صريفة وغارات أخرى على بلدة معركة وجوية ومحيط الشابية، بالإضافة إلى غارات كانت قصفت مناطق في قضاء النبطية، مدينة النبطية، وعدد من البلدات هناك ككفر تبنيت وحبوش وكفر رمان.
0: شكرا جزيلا لك من صور جنوب لبنان مراسلة الجزيرة كاترين حنا. إذن غارات على جنوب لبنان من جهة وعلى قطاع غزة من جهة أخرى، فبالعودة إلى التطورات العاجلة في القطاع، أفادت مصادر في مستشفيات غزة باستشهاد 9 فلسطينيين وإصابة أكثر من 30 في غارة إسرائيلية على مناطق عدة بالقطاع منذ صباح اليوم، وكان الهلال الأحمر الفلسطيني قد أفاد باستشهاد 5 فلسطينيين وإصابة أكثر في 15 في غارة إسرائيلية على منطقة المواصي غربي خان يونس جنوب قطاع غزة. من جديد نعود إلى مراسل الجزيرة أشرف أبو عمرة، وما إذا كان قد رشح المزيد من التفاصيل بخصوص الحصيلة المتعلقة بعدد الشهداء بالإضافة إلى الإصابات في القطاع منذ صباح اليوم.
1: منذ صباح اليوم وحتى الآن ازدهار، نتحدث عن 9 من الشهداء وأكثر من 30 مصابا وصلوا إلى مستشفيات القطاع بحسب مصدر في مستشفيات القطاع، والحصيلة بطبيعة الحال مرشحة للازدياد لأننا نتحدث عن غارات جوية إسرائيلية واستهدافات إسرائيلية متواصلة على مناطق متفرقة حقيقة هنا في القطاع. ولكن إذا ما بدأنا بالغارة الإسرائيلية الأخيرة على منطقة المواصي الساحلية، وهي المنطقة الأكثر اكتظاظا بالمواطنين وفيها ازدحام كبير في الوقت الحالي وقت الضروة، نتحدث بأن غارة جوية إسرائيلية في بداية الأمر على مقر للشرطة الفلسطينية وحاجز للشرطة الفلسطينية في هذه المنطقة، هب الناس لمحاولة إجلاء الجرحى والشهداء من تلك المنطقة. بعد دقيقة من القصف الأول عاودت الطائرات الإسرائيلية لتقصف نفس المكان، وهذا أدى إلى ارتفاع في أعداد المصابين والشهداء. الحصيلة هناك الأولية بطبيعة الحال، نتحدث عن 5 من الشهداء بينهم مدنيين من الذين جاءوا لإنقاذ الجرحى والشرطة الفلسطينية في بداية الأمر، وأكثر من 17 مصابا في هذه الغارة لوحدها. المنطقة مكتظة تماما بالنازحين، والمارة فيها أثناء الغارة الجوية الإسرائيلية كانت المنطقة مزدحمة تماما بالمواطنين والنازحين بطبيعة الحال. هي منطقة صنفها الاحتلال الإسرائيلي وادعى بأنها منطقة إنسانية وآمنة، ولكن هناك حقيقة ملاحظ في الآونة الأخيرة هو تكثيف للغارات الجوية الإسرائيلية التي باتت تطال هذه المنطقة في غرب خان يونس وهي منطقة المواصي الساحلية.
0: ولكن ما الذي تم استهدافه أشرف على وجه الخصوص؟
1: على شمال القطاع في بيت لاهيا
0: نود أن نعرف تحديدا ما الذي تم استهدافه. هل تم استهداف خيمة ضمن خيام موجودة في هذه المنطقة، سوق للعامة، ما الذي تم استهدافه؟
1: في تلك المنطقة الغربية

0: خان يونس وهي منطقة المواصي، هناك كان حاجز للشرطة الفلسطينية المدنية يتواجد في تلك المنطقة، غارت عليه الطائرات الإسرائيلية بصاروخ واحد على الأقل في بداية الأمر، وهب الناس لإنقاذ الجرحى والشهداء من الشرطة، ولكن عاودت الطائرات الإسرائيلية لتقصف المدنيين الذين جاءوا لإخلاء المصابين والشهداء في الغارة الأولى، وهذا أدى إلى ارتفاع هذا العدد من الشهداء ليصل إلى 5 شهداء في حصيلة أولية وأكثر من 17 مصابا حتى الآن، جلهم إصابات خطيرة بطبيعة الحال يتعامل معها الطاقم الطبي في الوقت الحالي في مستشفى ناصر ومستشفى أيضا الكويت الميداني غرب مدينة خان يونس، وهناك أكثر من 5 من المصابين وصفت حالتهم بأنها إصابات خطيرة. هي منطقة مكتظة فعلا بالمارة بالخيام بالنازحين في الوقت الحالي، نحن نتحدث عن وقت الظهيرة، وقت الذروة، وقت ازدحام الشوارع وامتلاءها بالمواطنين المارة في تلك المنطقة. الغارة كانت مفاجئة ومباغثة هناك خلال أيضا الساعات الماضية في تلك المنطقة، غارت الطائرات الحربية الإسرائيلية على منزل وبجواره مئات الخيام في تلك المنطقة، وأدى هذا الأمر إلى اشتعال النيران في خيام المواطنين، ولكن كانت عملية القصف بعد التحذير لدقائق معدودة، وهذه السياسة باتت إسرائيل تستخدمها خلال الأيام الماضية في إنذار المواطنين وإعطائهم دقائق معدودة، ومن ثم تأتي الطائرات وتقصف الأهداف في المناطق التي تحذرها.
1: أشرف، القصف الإسرائيلي على غزة لم يتوقف، الغارات مستمرة بشكل شبه يومي، الشهداء يسقطون بشكل شبه يومي، ولكن ما المختلف فيما يتعلق بوتيرة الغارات الإسرائيلية فيما سجلتموه لهذا اليوم؟
0: فعلا هذه الوتيرة هي وتيرة حقيقة مرتفعة اليوم وبالأمس أيضا، نتحدث بالأمس مساء غارت الطائرات المسيرة الإسرائيلية أيضا على خيمة تأوي عائلة فلسطينية في منطقة الجوازات وسط مدينة غزة، هناك 9 من الشهداء فقط في هذه الغارة الإسرائيلية على منطقة الجوازات في مدينة غزة، وهناك أكثر أيضا من 20 مصابا جلهم ما زال يرقد في مستشفى الشفاء ويتلقى العلاج وإصابته خطيرة. هي استهدافات باتت يعني تتصارع وتتواتر على القطاع هنا وعلى المناطق التي صنفها الاحتلال الإسرائيلي بأنها مناطق إنسانية وآمنة وخضراء وفيها العدد الأكبر من المواطنين، نحن نتحدث عن قرابة 60% من مساحة قطاع غزة هي محتلة في الوقت الحالي وتسيطر عليها القوات الإسرائيلية، والمواطنين لجأوا للمناطق الغربية في المرحلة الحالية كمنطقة المواصي غرب المحافظة الوسطى غرب مدينة غزة، هناك ازدحام كبير واكتظاظ كبير للمواطنين، ولكن الغارات الإسرائيلية باتت تطال هذه المناطق وفي عمق هذه الازدحامات الكبيرة للمواطنين والعائلات الفلسطينية، وهذا رفع أعداد الشهداء. نحن فقط نتحدث منذ ساعات الصباح الأولى وحتى الآن ازدهار عن 9 من الشهداء ونحن في منتصف النهار، بالأمس كان هناك قرابة أيضا 13 شهيدا ونتحدث تقريبا عن 20 شهيدا في 24 ساعة، هذه وتيرة غير مسبوقة من الغارات الجوية الإسرائيلية والحصيلة التي تصل الشهداء المستشفيات حقيقة ازدهار من الشهداء بينهم أطفال ونساء ومدنيين، وهذا مؤشر خطير أيضا في عمليات الاستهداف المتواصلة من قبل.
1: والمؤشرات تأخذ أبعاد مختلفة خصوصا مع تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو التي نقرأها الآن على الشاشة وتتعلق بغزة، يقول نتنياهو نضيق الخناق على حماس في غزة ونسيطر حاليا على 50 من مساحة القطاع وسنصل قريبا إلى 70%. شكرا جزيلا لك الزميل أشرف أبو عمرة حتى اللحظة. معنا الآن من مدينة غزة الأستاذ أحمد الطناني الكاتب والمحلل السياسي، ومن الخليل عادل شديد الخبير بالشؤون الإسرائيلية، أرحب بكم. نقرأ سويا تطورات الأخيرة ما يتعلق باستمرار مسلسل الغارات الإسرائيلية والاستهدافات التي تؤدي إلى سقوط هذا العدد الكبير من الشهداء والجرحى في القطاع الذي يعترف نتنياهو باستحواذ إسرائيل على 50% من مساحته وأن النوايا تصل إلى 70%. أبدأ معك أستاذ أحمد طناني.
2: يعني أعتقد أن هذه رسائل دموية واضحة، هي رسائل للمجتمعين في القاهرة، رسائل للوسطاء، رسائل لمجلس السلام بأن إسرائيل غير معنية بأي مسار تفاوضي وتعمل بجدية لتفجير هذا المسار التفاوضي، وهذا السلوك الدموي هو سلوك مرتبط بحالة التفاوض، وإسرائيل تعلم تماما أن هناك مباحثات مكوكية في القاهرة وهناك وصول لمقاربات أو اقتراب من الوصول لمقاربات بين الوسطاء وبين الفصائل الفلسطينية، وبالتالي إسرائيل تعمل على تفجير هذه المفاوضات. وبالمناسبة حتى عندما اغتيل الشهيد عز الدين الحداد كانت حماس تتجهز لجولة تفاوضية، وهذا أدى إلى تعطيلها. عندما اغتيل الشهيد محمد عودة كانت حماس تتجهز لإرسال ردها على المقترحات التفاوضية، وبالتالي السلوك الإسرائيلي واضح هو سلوك غير معني بأي صمود لهذا الاتفاق، وغير معني بتقديم أي التزام في هذا الاتفاق، وهذا يضع الوسطاء أمام تحدي كبير ومسؤولية مهمة. تنقل هذه الحقيقة إلى مجلس السلام وتوضع على طاولة المكاشفة مع الدول العربية والإسلامية من جانب، ومع مجلس الأمن الذي فوض مجلس السلام بتطبيق هذا الاتفاق ومراقبته. وما يجري فعليا هو وجود غطاء من المدير التنفيذي لمجلس السلام لمثل هذا العدوان، وتصريحات بنيامين نتنياهو تقول أن كل تفاصيل خطة ترامب بما فيها حتى جداول الانسحاب وخطوط السيطرة، وكان يفترض في المرحلة الثانية أن تنتقل هذه السيطرة من الخط الأصفر إلى الخط الأحمر، وبالتالي أن ينسحب الجيش الإسرائيلي. عندما يقول بنيامين نتنياهو بوضوح أنه سيسيطر على 70% من قطاع غزة وأنه ماضي في تطويق حماس، هذا يعني أن هناك نوايا إسرائيلية واضحة يعبر عنها بوضوح، وهذا ليس تحليل، هذا تفسير لما يتحدث.
1: طيب اسمح لي أيضا أن أضيف ما يرد الآن من تصريحات أيضا بشكل أخبار عاجلة لنتنياهو، يقول أيضا فيما يتعلق ب غزة لن نسمح لحركة حماس بإعادة التسلح أو بإيدائنا ونواصل تصفية قادتهم البارزين. هذا ما يقوله نتنياهو قبل قليل في تصريحاته الأخيرة. أبرز الرسائل في هذا الإطار أستاذ عادل شديد.
3: تحياتي لك يا أستاذ ازدهار وللأستاذ أحمد ولمشاهديكم الكرام. يعني واضح أنه ما يحدث داخل إسرائيل وعدم قدرة بنيامين نتنياهو على إقناع الإدارة الأمريكية برؤيته تجاه لبنان وإيران تجعل من غزة هي الساحة الأكثر ضعفا أمام إسرائيل، واللي من الممكن أن يتم يعني أولا ابتزاز الرئيس ترامب وغض البصر الأمريكي عما سيقوم به نتنياهو وإسرائيل في غزة من تصعيد كبير كلما اقتربت الأمور من الانتخابات. ثم الجانب الآخر وهو أنه الرأي العام الإسرائيلي الآن في ظل الانتخابات هنالك يوميا في شبه تراجع بشعبية ونفوذ وحضور وتأييد بنيامين نتنياهو وتحديدا في الموضوع الأمني. نتنياهو اعتقد أنه بعض الإنجازات الميدانية من الممكن أن يبنى عليها لترتقي إلى إنجاز سياسي وانتصار سياسي، من الممكن أن يعيد تسويق بنيامين نتنياهو في إسرائيل كسيد الأمن كما يحلو له منذ 20 عاما أن يقدم وأن يعرض وأن يسمي نفسه. الآن في هذا الموضوع هنالك إخفاق كبير، بالتالي يراد من قبل بنيامين نتنياهو مع اقتراب موعد الانتخابات أن يبحث عن الساحة التي من الممكن أن يتم تقديمها كإنجاز. لا أعتقد أن هنالك ساحة أفضل من غزة بالنسبة لبنيامين نتنياهو، وليس مطلوبا سوى مسألة إقناع الرئيس ترامب أنه أن إسرائيل قبلت رؤية ترامب لموضوع إيران وموضوع لبنان وملتزمة الآن بالسقف الذي حدد لها في إيران ولبنان، ولكن عليه أن يعطيهم الهامش في غزة، وخاصة أنه للإدارة الأمريكية وللرئيس ترامب وفق الرؤية الإسرائيلية مصلحة بإنجاح اليمين الحاكم الحالي في إسرائيل. لذلك وهذا التصعيد واضح ويراد منه مسألتين، أولا تقديمه كإنجاز من هذا العدد اليومي الذي يسقط شهداء والذين يتم تقديمهم الإعلام العبري على أنهم كلهم حماس وكلهم قادة لا يتحدثون عن أطفال وعن عن نساء وعن شيوخ، أنه حين يستهدف شخص يتم اغتيال 10 مدنيين إلى جنب ويتم ترويج ذلك كأنهم كلهم حماس وكلهم من النخبة وكلهم من قادة القسام، اعتقادا من نتنياهو والمؤسسة في إسرائيل أنه هذا من الممكن أن يسجل كانتصار وإنجاز، من الممكن أن يمحي ما يسمى بالعار على بنيامين نتنياهو. هذا أولا. ثانيا، نتنياهو له مصلحة بإعادة فرض النقاش الأمني بقوة في الخطاب الإسرائيلي مع اقتراب الانتخابات. غياب الخطاب الأمني يعني عودة خطاب فساد نتنياهو وملاحقاته أمام القضاء ومطالبة تشكيل لجنة تحقيق تحقق معه حول
1: في إطار أيضا ردود الفعل على التطورات الأخيرة. أستاذ عادل، مصدر قيادي فلسطيني يقول للجزيرة في هذا الخبر العاجل، يقول الاحتلال يرفض الاستجابة لمطلب الوسطاء بوقف الاعتداءات بغزة واحترام التزاماته. أستاذ أحمد طناني، إلى أي مدى يتماهى ما يرد مع التطورات على أرض الواقع؟
2: يعني هذا واضح جدا، السلوك الإسرائيلي واضح، السلوك يعني يحاول تدشين شكل عدواني مستمر تحت سقف الاتفاق، هو أمام الإدارة الأمريكية وأمام العالم يقول أنه ما زال ملتزما بهذا الاتفاق، لكن عمليا هو يمارس عمليات قتل يومي، وهذه العمليات تأخذ أشكالا متعددة، هناك اغتيالات وضرب للخيام، وأيضا هناك عمليات نسف للمنازل وضرب للمربعات وتمدد في السيطرة على الأرض، كل ذلك يترافق مع سياسة الابتزاز الإنساني وإعادة العبث في المعابد. هذا يعني أن الاحتلال الإسرائيلي لا يلتزم بأي تفصيل من تفاصيل الاتفاق، وهنا مفهوم السلوك العدواني للاحتلال الإسرائيلي ومفهوم النوايا العدوانية للحكومة اليمينية المتطرفة، ما ليس مفهوما بشكل واضح هو سلوك مجلس السلام، هذا المجلس الذي يفترض أن يكون واضحا مع الرأي العام الدولي ليقول أن هذه هي خروقات وأنها الآن تعدت مجرد خروقات وهي عمليا استئناف للحرب من طرف واحد من طرف الاحتلال الاسرائيلي، وهذا يتطلب ضغطا حقيقيا باتجاه اسرائيل ذاتها لالزامها بتفاصيل الاتفاق، عندما يتحدث الوسطاء ويطلبون من اسرائيل ايقاف هذا العدوان لمنح مساحه للمسار التفاوضي الحالي الذي تبدي فيه الفصائل الفلسطينيه كل مرونه ولا يلتزم بهذا الامر، هذا يتطلب موقفا واضحا من مجلس السلام، كما ذهب من ادنوف الى مجلس الامن وحاول ان يحمل الفصائل الفلسطينيه مسبقا مسؤوليه فشل الاتفاق، عليه الان ان يكون واضحا مع هذا الراي العام او يغادر موقعه، هذا المجلس اما ان يكون مجلسا حقيقيا للسلام واما مطلوب ان تصوب بصلته او لا يكون هو المكلف والمفوض من المجتمع الدولي والمفوض من مجلس الامن بمتابعه تنفيذ هذا الاتفاق، مفترض وفق خطه الرئيس الامريكي دونالد ترامب ان هناك مركز للمراقبه المدني والعسكري الموجود في كريات جات وان يسجل الخروقات، هذا المركز
1: نعم.
2: يتعامى عن كل الخروقات الاسرائيليه ولا يعطي لها اي يعني تسجيل او توثيق بالمعنى الفعلي ويحاول ان يتجاوز عنها، وهناك غطاء.
1: طيب اشرت الى مجلس السلام، جميل جدا، نقطه مهمه
2: نعم.
1: أستاذ أحمد أذهب بها للأستاذ عادل شديد، هل يستطيع هذا المجلس مجلس السلام أن يضغط في هذه المرحلة على نتنياهو فيما يتعلق بغزة وأن يحقق ما جاء من أجله في الأساس؟
3: يعني تكوينة وتركيبة المجلس لا تسمح بذلك، نتنياهو عضو مجلس السلام، مجلس السلام أصبح أداة بيد الرئيس ترامب، وما يصار لهندسة دور هذا المجلس هي تنسجم اولا واخيرا مع رؤيه الرئيس ترامب التي لا تبعد كثيرا عن ما يراه نتنياهو، وما حدث بالشهور الماضيه يعني بعد بدء التنفيذ وهذا الالتزام الفلسطيني الدقيق انه هنالك انقلاب من الرئيس ترامب نفسه على خطته، يعني الحديث ليس حول ان هنالك اتفاق فلسطيني اسرائيلي وقت اطلاق النار بدأ العمل به منذ العاشر من تشرين الأول الماضي، إنما خطة ترامب وقبلها الفلسطيني والإسرائيلي قبلها، ولكن الإسرائيلي لم يلتزم. رفض الأمريكي إلزام الإسرائيلي ورفض الأمريكي إدانة السلوك الإسرائيلي وتحديدا في موضوع زيادة المنطقة الصفراء ثم زيادة عمليات الاغتيال وتقليص الشاحنات وإلغاء عشرات المؤسسات الإغاثة لم يرد موقفا مدينا ورافضا واحدا من قبل الإدارة الأمريكية ورئيس ترامب، هذا يفهم باتجاهين، إما أنه بالاتفاق التام بين ترامب ونتنياهو أو أن ترامب يغض البصر عن نتنياهو، لطالما لم يعد هذا السلوك الإسرائيلي يشكل يعني تحدي أو تهديد لمصالح الولايات المتحدة بالمنطقة، بالتالي يفترض أن يمارس الضغط على مجلس السلام وعلى رئيس ترامب من الوسطاء من المصري والقطري والتركي، حينئذ من الممكن أن يمارس.
1: أستاذ عادل، عذرا على المقاطعة، ولكن ننتقل الآن لمتابعة هذه الكلمة لبنيامين نتنياهو.
4: إعادة التسلح من جديد ولا المساس بنا، وكذلك نقوم بقتل قادتهم في لبنان، قواتنا قتلت في الأسبوع الأخير وحده 350 من المخربين، نعم 350 في الأسبوع الأخير، وسيطروا على منطقة البوفور وهناك عثروا على بنية تحتية ضخمة إرهابية، نواصل تدمير قرى الإرهاب القريبة من حدودنا ونستهدفهم بشكل قوي جدا، ندرك أن حزب الله يتقهقر وينسحب، لن نسمح بإطلاق النيران على بلداتنا وعلى أراضينا. نحن نقاتل الإرهاب في كل الجبهات في الضفة وعلى خطوط التماس، الجيش والشباك وشرطة إسرائيل يحبطون مئات العام.
1: إذن كان هذا جانبا مما تبعناه من كلمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. نعود إلى زوايا النقاش المتعلقة بالتطورات في غزة مع ضيفينا. قبل ذلك أنوه من جديد إلى الأخبار العاجلة والمواقف الفلسطينية في إطار ردود الفعل. أيضا مصدر قيادي فلسطيني للجزيرة يقول الفصائل تجمع أن وقف الاعتداءات وإدخال المساعدات هو سبيل إنجاح جولة الحوار بالقاهرة. أستاذ أحمد، ما مصير إذن جولة الحوار هذه وما الخيارات التي يملكها الفلسطيني اليوم أمام هذا التصعيد؟

0: يعني الموقف التفاوضي للفصائل الفلسطينية يثبت دقته وصوابيته بما يجري على الأرض في قطاع غزة. منذ اللحظة الأولى لتقديم ميلادينوف خريطة الطريق، اعتبرت الفصائل أن هذه الخريطة هي انقلاب على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومحاولة انتقائية لإعادة صياغة هذا الاتفاق بما يعفي الاحتلال من مسؤوليته. الفصائل الآن تتمسك بأن الأهم والأولوية بأن يطبق الاحتلال التزامات المرحلة الأولى وفي مقدمتها لبروتوكول الإنساني، وستكون منفتحة على مناقشة كل تفاصيل المرحلة الثانية حتى البنود التي يطرحها ميلادينوف في خارطة الطريق التي بين مزدوجين موضوعة لعنوان واحد وهو عنوان نزع السلاح. يعني هناك موقف فصائلي واضح وإجماع فصائلي فلسطيني على أن الأولوية هي وقف الكارثة الإنسانية في قطاع غزة وإلزام الاحتلال بكل التفاصيل حتى لا يتحول هذا الاتفاق إلى عنوان جديد من عناوين الاستنزاف وبالتالي عنوان لإدامة واقع الاستبادة واقع الإبادة في قطاع غزة. كل هذا يضع الوسطاء أمام يعني مسؤولية
1: نعم
0: مهمة، تحاول الفصائل الوصول إلى مقاربات. ما نعلمه من معلومات حول ما يجري في القاهرة الآن أن الاجتماع الحالي بحضور الوزراء من الوسطاء الثلاث مصر وقطر وتركيا يحاول الوصول إلى مقاربة، هناك مقاربة إيجابية يمكن أن تشكل اشتراكا حقيقيا، لكن تبقى المعضلة الرئيسية هذه المقاربة
1: طيب
0: ستفرض على إسرائيل ليلتزم بالتزامات المرحلة الأولى أم لا. أما الموقف الفلسطيني هو موقف يحاول أن يحسم
1: واضح
0: موقف
1: واضح
0: عربي وإسلامي
1: أستاذ
0: يؤمن هذا
1: عادل
0: الموقف
1: شديد،
0: ويحقق
1: الإجماع
0: الصراحة.
1: الفلسطيني إلى أي مدى يؤرق نتنياهو في هذه المرحلة؟
2: يعني لا شك أن نتنياهو ليس معنيا بأي موقف وحده فلسطيني، معني بإبقاء الموقف الفلسطيني على حاله، وهو مقتنع نتنياهو يعرف انه ايضا بظروف الانقسام الحاليه من الصعب الوصول الى موقف فلسطيني وحده جامع يمثل كل الحال الفلسطيني، ولكن الان الموجودين بالقاهره اغلبيه الخريطه السياسيه والحزبيه الوطنيه الفلسطينيه، وبالتالي لا مصلح لبنيامين نتنياهو بان يكون هنالك حاله انسجام فلسطيني، لانه اي موقف فلسطيني منسجم مع ذاته سيشكل يعني مادي من ترفع من قبل الوسطاء ويتم تبنيها، وحينها يتم تدعيم موقف الوسطاء ورفعها الى مجلس السلام. هذا الذي نتنياهو يريد افشاله بالميدان. اعتقد انه المشكله لا تكمن بالموقف الفلسطيني بقدر ما تكمن في انه الرئيس ترامب نفسه الذي يغض البصر عما يقوم به بنيامين نتنياهو يفهم ان وقف
1: نعم
2: اطلاق النار احادي على حماس والفصائل ان يلتزموا، وعلى بنيامين نتنياهو ان يتصرف
1: شكرا
2: بما يفسر بطريقته بما يسمى
1: شكرا لك
2: عدم
1: الأستاذ
2: يعني
1: عادل
2: السماح بتسجيل
1: شديد،
2: تهديدات.
1: شكرا جزيلا لك، شكرا أيضا للأستاذ أحمد الطناني. التغطية إذن مستمرة مع الزميلة إلسي أبي عاصي.
3: شكرا لك ازدهار ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام، مستمرون معكم إذن في هذه التغطية للمفاوضات الإيرانية الأمريكية والوضع في مضيق هرمز والتصعيد الإسرائيلي في لبنان والمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية. وفي أبرز المستجدات، أعلنت الخارجية الإيرانية أن وزير الداخلية الباكستاني التقى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في طهران وسلمه رسالة خطية من رئيس وزراء باكستان موجهة إلى المرشد الإيراني. أضافت الخارجية أن عراقجي ووزير داخلية باكستان تبادلا وجهات النظر بشأن تطورات المسار الدبلوماسي لإنهاء الحرب. وفي تطورات الوضع بمضيق هرمز، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية إسقاط مسيرتين إيرانيتين قالت إنهما كانتا تهددان حركة الملاحة الدولية في المضيق. وفي التطورات على الجبهة اللبنانية، نقل موقع ولا عن مصادر تأكيدها أن الجيش الإسرائيلي بدأ تنفيذ عمليات برية محدودة في أطراف مدينة النبطي لكشف المسلحين والعبوات الناسفة. هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض صاروخين أطلقا من لبنان باتجاه الجليل الأعلى. وكانت وسائل أعلام إسرائيلية قد أفادت برصد إطلاق صواريخ من لبنان باتجاه الجليل الأعلى، هو الأول منذ إعلان وقف إطلاق النار الجديد بين لبنان وإسرائيل. في هذه الأثناء أفاد مراسل الجزيرة بشن الجيش الإسرائيلي غارات على بلدات في جنوب لبنان تركز معظمها على قضائي النبطية وصور، كما جدد إنذاره بإخلاء مناطق في صور وفي محيطها. من جهته أعلن حزب الله عن سلسلة عمليات قال إنها استهدفت تجمعات وآليات للجنود الإسرائيليين في البياضة والنقورة وأطراف يحمر شقيف وحداثة. وفي غزة قال أفادت مصادر في مستشفيات غزة باستشهاد 9 فلسطينيين وإصابة أكثر من 30 في غارات إسرائيلية على مناطق عدة بالقطاع منذ صباح اليوم. من جهته قال رئيس الوزراء الإسرائيلي إنه يتم تضييق الخناق على حماس في غزة وأن إسرائيل تسيطر حاليا على 50% من مساحة القطاع وسيصل قريبا إلى 70%. هذا وأفاد مصدر قيادي فلسطيني للجزيرة بأن الفصائل تجمع أن وقف الاعتداءات وإدخال المساعدات هو سبيل إنجاح جولة الحوار بالقاهرة. وفي وسط إسرائيل أفاد الإسعاف بمقتل شخص وإصابة 6 في عملية إطلاق النار بمنطقة كوخاف يائير ومحيطها في وسط إسرائيل. نبدأ هذه الجولة مع مراسلين من طهران. ينضم إلينا مدير مكتب الجزيرة نور الدين الضغير من إسلام أباد، معنا مدير مكتب الجزيرة عبد الرحمن مطر، ومن واشنطن ينضم إلينا مراسل الجزيرة ناصر الحسيني. ونبدأ مع نور الدين الضغير. نور الدين، إذن وزير الداخلية الباكستاني سلم وزير الخارجية الإيراني رسالة من رئيس الوزراء الباكستاني موجهة إلى المرشد الأعلى الإيراني، ماذا في المعلومات؟
4: إلسي، بكل تأكيد هي رسالة لحد الساعة لم يكشف عن فحواها، وحينما وصلت إلى وزير الخارجية يبدو أنها تحتاج إلى وقت ما للوصول إلى المرشد الإيراني مجتبى خامنئي. لكن إذا ما أردنا أن نفصل ونستقرأ ماذا يمكن أن تحمل هذه الرسالة من الوسيط الباكستاني، بكل تأكيد قد لا تحمل أي ملاحظات، قد لا تحمل أي اقتراحات، لأن هناك ملاحظات ومقترحات الآن على طاولة المفاوض الإيراني، وصلت قبل أسبوعين إلى من الولايات المتحدة الأمريكية. فما يمكن استقراؤه أن هذه الرسالة قد تحمل مجموعة من النقاط الأساسية، ربما قد تشمل الضمانات. هناك تخوف إيراني بألا تلتزم واشنطن بأي اتفاق قد توقع، خاصة حينما يتم الحديث عن مسألة الأموال المجمدة. الإيرانيون هنا يقولون بأنهم لديهم تجربة سيئة مع الجانب الإيراني، مع الجانب الأمريكي، خاصة في تبادل السجناء وفي الأموال الإيرانية التي كانت موجودة بكوريا الجنوبية ولم تستطع طهران الحصول عليها لحد الساعة، فهي تحتاج إلى ضمانات ما للحصول على هذه الأموال. قد يكون الوسيط الباكستاني حمل شيئا من الولايات المتحدة الأمريكية، يقدم جزء من هذه الضمانات لطهران، بالإضافة إلى ضمانات أخرى ترتبط بسير العملية التفاوضية، ترتبط بنتائج المفاوضات ومذكرة التفاهم تبدأ من الساحة اللبنانية. نعلم إلسي على أن الجانب الإيراني مصر على أن تكون لبنان جزء من مسألة مذكرة التفاهم، وخاصة في البندها الأول المرتبط بوقف إطلاق النار. ويبدو أن الجانب الباكستاني يريد أن يلعب دورا ما في هذا الجانب لتقديم ضمانات لإيران، خاصة في مسألة وقف إطلاق النار، وربما لما لا في قضية الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية التي سيطر عليها واحتلها خلال الحرب الإيرانية الإسرائيلية الأمريكية على طهران، بالإضافة إلى مضيق هرمز. إذن هي عناوين يمكن أن نصفها بالضمانات أكثر من أن تكون مقترحات، فقط ننتظر كيف سيتجاوب معها الجانب الإيراني، بالإضافة إلى انتظار ما ستسفر عنه اللقاءات هنا في طهران، وهذا أهم شيء. اللقاءات الوسيط الباكستاني مع المسؤولين، هناك لقاء مع وزير الخارجية، بكل تأكيد سيكون لقاء مع الرئيس الإيراني ومع محمد باقر قاليباف، بكل تأكيد هذه اللقاءات مهمة. وأكثر من هذا إلسي، اللقاءات الداخلية هنا بطهران على مستوى الهيئات العليا وخاصة مجلس الأمن القومي الإيراني، لأن أي قرار من مجلس الأمن القومي الإيراني سواء بالسلبي أو الإيجابي، إذا كان بالإيجاب بمعنى آخر بأن الوسيط الباكستاني قد نجح في مهمته، وقد يذهب الأطراف إلى تحديد موعد الإعلان عن الاتفاق.
3: شكرا لك نور الدين الضغير مدير مكتب الجزيرة في طهران. إلى مدير مكتب الجزيرة في إسلام أباد عبد الرحمن مطر. عبد الرحمن، ما الذي يقال في إسلام أباد عن فحوى هذه الرسالة التي ينقلها وزير الداخلية الباكستاني، وتزامن هذا التحرك كذلك مع زيارة يفترض يقوم بها قائد الجيش اللبناني إلى إسلام أباد؟
5: باكستان تعتبر بأن هذه الرسالة منها إلى المرشد الإيراني هي رسالة هامة ورسالة خاصة، وهذا تحديدا ما قاله حتى وزير الداخلية بنفسه في تصريح لإحدى وسائل الإعلام الإيرانية، تصريح نادر حقيقة. هو وصف هذه الرسالة بأنها خاصة وهامة، وهذا بالفعل ما كنا قد سمعناه منذ يوم أمس من أكثر من مصدر هنا في باكستان. فيما يتعلق بفحوى هذه الرسالة، أيضا ما علمناه من مصدر بأن موضوع العقوبات أو عفوا موضوع الأرصدة والأموال الإيرانية المجمدة في الخارج، هناك مجموعة من المقترحات في هذه الرسالة حول موضوع الأرصدة والأموال الإيرانية المجمدة في الخارج؟ لا نعرف بالتأكيد ما هي هذه التفاصيل، لكن باكستان كانت حريصة على أن يأتي وزير خارجيتها بعد أن التقى داخليتها عفوا بعد أن التقى بنظيره الإيراني في بيشكيك عاصمة جمهورية قرغيزستان يوم أول من أمس، جاء يوم أمس إلى باكستان، التقى في لاهور برئيس الوزراء، التقى في راولبندي بقائد الجيش، وعلى الفور تحرك إلى طهران. هذا التحرك السريع لوزير الداخلية من بيشكيك إلى لاهور إلى راولبندي ومن ثم إلى طهران كان بالتأكيد لافتا للغاية، لا سيما أنها المرة الأولى التي يحمل فيها الآن وبصفة رسمية رسالة من باكستان إلى المرشد الإيراني تحديدا، وهذه هي الزيارة الثالثة لوزير الداخلية الذي أصبح شخصية محورية في هذه المفاوضات، هذه هي الزيارة الثالثة له إلى العاصمة الإيرانية طهران. فيما يتعلق بالتزامن لابد من الإشارة إلى أن قائد الجيش اللبناني الذي يزور راولبندي مقر قيادة الجيش الباكستاني اليوم، لبنان هناك مفاوضات مباشرة بين لبنان وإسرائيل تحت مظلة أمريكية، والوسيط الباكستاني وتحديدا قائد الجيش الباكستاني معني بشكل مباشر بالمفاوضات الأمريكية الإيرانية. المفاوضات الأمريكية الإيرانية فيها ملف يتعلق بلبنان، باكستان ربما ليست على اطلاع كامل بتفاصيل المفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية، وبالتالي هو بحاجة ربما قائد الجيش الباكستاني بحاجة للتعرف أكثر على عمق هذه المفاوضات الأمريكية الإسرائيلية اللبنانية حتى تساهم أو تساعد فيما يتعلق بجهود الوساطة بين أمريكا وطهران. على كل حال لا يوجد حتى الآن بيان رسمي أو معلومة رسمية من قيادة الجيش، لكن هذا ما يقوله المراقبون هنا في إسلامباد.
3: أشكرك جزيل الشكر مدير مكتب الجزيرة في إسلامباد عبد الرحمن مطر. إلى ناصر الحسيني مراسلنا في واشنطن. ناصر، ماذا عن الصورة في الولايات المتحدة تجاه هذا التحرك الباكستاني باتجاه طهران وهذه الرسالة إلى التي يفترض أنها موجهة إلى المرشد الإيراني؟
6: إرسي، هناك الآن حذر شديد في واشنطن وترقب ومراقبة حثيثة ولا شك لهذه التحركات الدبلوماسية. الآن الولايات المتحدة تختار الصمت في هذه الأثناء ربما نظرا لحساسية ما يدور من دبلوماسية غير مباشرة مع الإيرانيين عبر الوسيط الباكستاني، لا تعليق حتى اللحظة، حتى أقول حتى اللحظة لأن في أي لحظة ممكن أن يتحدث الرئيس ترامب ويطلعنا على بعض ما يدور ويعلق على ما يدور هناك من جهود دبلوماسية، لكن رسميا الآن في الولايات المتحدة لنقول أن هناك صمتا أمريكيا مدروسا، نوع من التريث والترقب. ما يعرفه الأمريكيون وأن هذا الويكند كما قال الرئيس ترامب نهاية الأسبوع هذه اليوم أو ربما الأحد اليوم على مدى في الساعات القليلة المقبلة حسب ما قال رئيس ترامب، كان قد قال الجمعة الماضية قبل يومين إن الأمور تمشي بشكل جيد وسريع مع الجانب الإيراني في هذه المفاوضات دون أن يعطينا أي تفاصيل أين تتجه الأمور مع إيران، ولكن أوضح أنه ربما يحدث شيء ما في الويكند في نهاية العطلة بالولايات المتحدة، وبالتالي هنا في هذه اللحظة هناك ترقب وانتظار مع ملاحظة أخرى أن هناك تكتما شديدا. إلسي، واشنطن والولايات المتحدة تعيش على إيقاع مجموعة من التسريبات للإعلاميين ولكبريات الصحف حول ما يدور مع إيران، وهذه المرة في 48 ساعة الأخيرة حقيقة لم تظهر أي معلومة حقيقية حول ما يدور في الخفاء. ما جاء به أكسيوس إشارات ربما إلى أن هذه إيقاع الدبلوماسية بالفعل يتحرك بسرعة. ما نعرف الآن من هذه التسريبات أن الأمريكيين يستعدون عمليا لما هو قادم مع الإيرانيين، يبدو أن هناك مفاوضات ووقف إطلاق النار لمدة 60 يوما بعض مما يتم تسريبه، لكن رسميا البيت الأبيض صامت في هذا اليوم. وأقول البيت الأبيض لأنه هو الوحيد الذي يدير ويراقب هذه المسألة وهذه الأزمة مع إيران.
3: شكرا جزيلا لك مراسلنا من واشنطن ناصر الحسيني. تنضم إلينا الآن هنا في الاستوديو الدكتورة سيتاري صادقي أستاذة الدراسات الأمريكية في جامعة طهران، ومعنا السيد تيم كونستانتاين نائب رئيس التحرير في صحيفة الواشنطن تايمز. مرحبا بكما دكتورة سيتاري. يعني لا توجد الكثير من المعلومات كما يبدو بشأن هذا التحرك الإيراني، عفوا هذا التحرك الباكستاني باتجاه إيران ونقل الرسائل، ولكن ما يلفت كما ذكر مراسلون أن هذه الرسالة التي تنقلها باكستان

0: موجهة بشكل مباشر إلى المرشد الإيراني، وهو ربما ما لم يحدث بشكل كبير في التحركات السابقة. هل يمكن أن نستنتج شيء ما من ذلك؟
1: من الصعب أن نستنتج شيئا مختلفا عن التبادلات التي جرت في السابق. واضح أن هذه الرسالة تم تسليمها إلى أعلى مستوى السلطات في إيران، وهذا يشير إلى أن المحاولات الآن أصبحت جدية وتدفع أكثر من أجل التسهيل للمرور إلى مذكرة تفاهم. لكن لأننا لا نعلم التفاصيل حقا بما تم تبادله، ولأن البلدين قررا أن يختارا سبلا مختلفة للتواصل، ليس فقط عبر تبادل الرسائل والمقترحات وتحريرها فحسب، ولكن أيضا رأينا أن هناك مناوشات تتم بين البلدين واشتباكات، هذا بعيدا عن التصريحات التي تأتي من الطرفين. إذن فما نراه بالتالي هو أن هناك بيانات وتصريحات من المسؤولين الأمريكيين بما فيها التصريح من الوزير بيسنت وزير الخزانة، وهي لا تساعد حقا في التوصل إلى مذكرة تفاهم، بالإضافة إلى أن هناك عقوبات جديدة تفرض على إيران وهجمات جديدة. إذن فالبلدان لم يستسلما فيما يتعلق بالسير في المسار الدبلوماسي، وهذا بحد ذاته إيجابي، ولكن يجب أن نكون حذرين بشأن أي تفاؤل.
0: سيد تيم كونستانتاين، ملفتة إشارة مصادر اليوم لرويترز أن واشنطن تدرس إتاحة الأصول الإيرانية المجمدة لحلفائها في الخليج من أجل إعادة يعني كتعويض عن الضربات الإيرانية التي لحقت بهم. ماذا نفهم إن صح هذا الموضوع، ماذا نفهم منه عن النقطة التي بلغتها هذه المفاوضات والعقد التي ما زالت تعتريها؟
1: أنا سأكون أشعر بالصدمة إذا ما أعيدت. هناك كثير من التكهنات في الإعلام، وأيضا هناك تكهنات بشأن أن الأكراد هناك تحرك من قبلهم، هناك تكهنات، ولكن لا يعني هذا بأن هذه الأمور تتم. الطريقة الوحيدة لكي يتم فعل هذا إن كان هناك اتفاقية وموافقة من إيران بأنهم مستعدون للتخلص من مخزونهم النووي، وأيضا وقف تخصيب اليورانيوم، لأن الولايات المتحدة لن تظهر بادرة حسنة ببساطة من خلال تقديم المليارات والمليارات من الوصول المالية، أملا بأنه سيكون هناك عودة للمحادثات.
0: طيب، هذه صورة تريدنا مباشرة من الضاحية الجنوبية، حيث يبدو أن المنطقة تعرضت في هذه الأثناء لغارة إسرائيلية. إذن غارة إسرائيلية على ما يبدو على الضاحية الجنوبية لبيروت وفق المعلومات الأولية. طيب، يبدو أن ما شهدته المنطقة حتى الآن هي غارة ما يسمى أو ما يعرف بالغارات التحذيرية، بمعنى أنها ضربة محدودة، تقول قوات الاحتلال إنها تهدف للإنذار أو تحذير المتواجدين في المنطقة. عادة ما يعقبها يعني ضربة أكبر. طبعا مكتب نتنياهو يقول إن الجيش الإسرائيلي شن بتوجيهات من نتنياهو وكاتس هجوما على مقار إرهابية في الضاحية الجنوبية لبيروت. طبعا هذا تطور مهم، لأن في الأيام الماضية كانت إسرائيل هددت بضرب الضاحية، وجهت إنذارات بإخلاء المنطقة، ولكن كان جرى التوصل إلى تفاهم بوقف إسرائيل ضرب الضاحية مقابل أن يتوقف حزب الله عن توجيه هجمات إلى الشمال الإسرائيلي. اليوم أعلن أن حزب الله كان وجه صواريخ باتجاه مناطق الجليل الأعلى، جرى اعتراضها من جانب قوات الاحتلال، والآن يبدو أن هناك هذه الهجمة أو هذا الهجوم على الضاحية الجنوبية لبيروت. على كل، نتنياهو يقول في هذه الأخبار العاجلة التي ترد تباعا إن الجيش الإسرائيلي شن إذن بتوجيهات من نتنياهو وكاس هجوما على مقار إرهابية في الضاحية لبيروت، والجيش الإسرائيلي يقول إنه يجري في هذه الأثناء مهاجمة بنية تحتية تابعة لحزب الله في الضاحية الجنوبية. إذن هذا تأكيد لوجود قصف إسرائيلي في هذه الأثناء للضاحية الجنوبية لبيروت، بانتظار أن ينضم إلينا مراسلنا في هذه المنطقة في محيط الضاحية لنتبين أكثر طبيعة الأهداف. إذن هذه صور للمكان الذي استهدف بالغارة الإسرائيلية في الضاحية الجنوبية لبيروت. طبعا السكان عادوا إلى مناطق سكنهم في داخل الضاحية من بعد التوصل إلى تفاهم في الأيام الماضية يقضي بتوقف إسرائيل عن استهداف الضاحية مقابل توقف حزب الله عن استهداف مناطق في شمال إسرائيل. ينضم إلينا الآن من النبطية في جنوب لبنان مدير مكتب الجزيرة مازن إبراهيم. مازن، كيف ينظر إلى هذا التطور في لبنان؟
2: نعم، في الواقع إلسي وفق المعطيات الأولية ثمة غارة في منطقة المريجي في ضاحية بيروت الجنوبية، تم إطلاق عدة صواريخ من قبل المقاتلات الإسرائيلية على تلك المنطقة، وهذا يعني بأننا عدنا إلى المربع الأول ما قبل إعلان وقف إطلاق النار أو إعلان الترتيبات المرتبطة بتحييد ضاحية بيروت الجنوبية مقابل تحييد منطقة الجليل أو شمال إسرائيل، لأنه ما حصل قبل قليل كنا إزاء إطلاق صواريخ بشكل متكرر من قبل مقاتلة حربية إسرائيلية أو مقاتلات حربية إسرائيلية شملت هذه المنطقة، ومن الواضح بأننا إزاء استهداف مبنى هو ربما من أكثر من ثلاث طبقات جرى استهدافه من قبل المقاتلات الإسرائيلية، وبالتالي هذا الأمر يعيدنا إلى مكان يفتح المجال للاستهدافات في داخل ضاحية بيروت الجنوبية، حيث تم سماع وفق شهود العيان عدة صواريخ أطلقت باتجاه ذلك المبنى، وحتى الآن يتم تدقيق كامل المعطيات المرتبطة، هل كنا إزاء غارة واحدة بعدة صواريخ في منطقة المريجي فقط أم أن هذا الأمر وصل إلى مناطق متعددة إضافية في ضاحية بيروت الجنوبية. ولا شك أن هذا المتغير الذي نشهده الآن سيعني الكثير، ذلك أنه خلال الأيام الماضية وما قبل الوصول إلى إعلان اتفاق وقف إطلاق النار الذي صدر في أعقاب جولة الاجتماعات والجولة الرابعة للمفاوضات في واشنطن، كان هنالك إعلان عن تحييد لضاحية بيروت الجنوبية ضمن المعادلة الجديدة التي أرسيت ضاحية بيروت مقابل شمال إسرائيل. وبالتالي الآن عندما يأتي هذا الاستهداف للغارة في محيط تحويطة الغدير كذلك من قبل المقاتلات الحربية الإسرائيلية، فهذا يعني ضمنا بأن المجال أعيد فتحه باتجاه استهداف في قلب ضاحية بيروت الجنوبية، مع ما يعني ذلك من استهدافات من قبل حزب الله لشمال إسرائيل، وبالتالي المعادلة كسرت. ومن الواضح بأن تنفيذ هذه العملية يعيدنا إلى ما كان يعرف بحرية الحركة الإسرائيلية التي لم تتوقف في جنوب لبنان، ولكن كان من الواضح بأن المعادلة اختلفت عندما جرى تحييد الضاحية، ولكن واضح أن ما يحصل الآن يأتي في إطار تصعيدي إسرائيلي، وما صدر عن مكتب نتنياهو يؤكد هذا الأمر. وبالتالي ضمن كل هذه المعطيات المتوافرة حاليا يمكن أن نقول بأننا إزاء عملية إسرائيلية في قلب ضاحية بيروت الجنوبية من خلال إطلاق صواريخ باتجاه مبنى محدد، وهو ما كان يشبه السيناريوهات التي كنا نرصدها خلال تغطيتنا لهذه الحرب الإسرائيلية على لبنان منذ سنوات، حيث كانت هذه الاستهدافات تتم في ضاحية بيروت الجنوبية تجاه ما تصفه إسرائيل بأنها أهداف مرتبطة بحزب الله، ولكن من الواضح بأن هذه العملية إذا كانت تندرج في هذا السياق فهذا يعني بأن مرحلة جديدة يتم تدشينها مجددا من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي التي لم تتوقف عن استهداف استهداف جنوب لبنان، ولكن ها هي الآن تعود.

0: التوصل إلى معادلة الضاحية مقابل شمال إسرائيل، وبالتالي من هنا ندخل مسارا تصعيديا إضافيا، لأنه ولا شك سيعيدنا إلى مرحلة سابقة كانت ترتبط بالاستهدافات المتكررة للداخل اللبناني من قبل إسرائيل. في المقابل كان حزب الله ينفذ مروحة واسعة من الاستهدافات في العمق الإسرائيلي ضمن المستوطنات أو غيرها من الحزام الذي يعتبر مطلا على الأراضي اللبنانية، ومن خلاله كانت قوات الاحتلال تدفع بمقاتلين قاتليها إلى العمق اللبناني.
1: مازن، على كل ما زلنا ننقل هذه الأخبار العاجلة، مكتب نتنياهو يقول الهجمات على الضاحية هي رد على إطلاق حزب الله النار على إسرائيل، والجيش الإسرائيلي يقول هجمنا بنية تحتية لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت. طيب مازن، كيف يتوقع أن يتم التعامل مع هذا المتغير الآن من السلطة السياسية في لبنان؟ المسؤولين الذين يعتبرون أن الأفضل حاليا بالنسبة للبنان هو سلوك مسار المفاوضات بين لبنان وإسرائيل مباشرة برعاية الولايات المتحدة. هذا الأمر، يعني هذا المتغير اليوم المتمثل بسقوط الترتيبات الأمنية التي جرى وضعها في خلال أيام الماضية، كيف يتوقع أن ينعكس على موقف السلطات اللبنانية؟
0: نعم ألسي، في الواقع مقاربة السلطات اللبنانية هي ضمن طبقات متعددة، بمعنى أنها مقاربات وإن كانت تتقاطع عند نقطة واحدة، السعي للوصول إلى ترتيبات تهدئة شاملة على مستوى الجنوب اللبناني وعلى مستوى كامل المواجهة ما بين لبنان وإسرائيل، فهي تنظر إلى الموضوع وفق حيز متغير، بمعنى أننا إذا الطبقة الأولى كان هنالك سعي من قبل السلطات اللبنانية لبنان الرسمي، وذلك بالتواصل ليس فقط مع واشنطن، ولكن أيضا هنالك دور عربي خلال المرحلة الماضية تحديدا قطر في محاولة الوصول إلى تلك التسوية التي جرى تحييد ضاحية بيروت الجنوبية وبيروت من المواجهات، عندما أعلن حينها نتنياهو بأنه سيواجه ضربة إلى العمق اللبناني وتحديدا إلى الضاحية. جرت اتصالات ما بين لبنان الرسمي، كذلك الأمر بالنسبة لواشنطن، وأيضا اطلعت قطر بدور كبير على هذا المستوى من خلال سلسلة اتصالات قامت بها القيادة القطرية مع الإدارة الأمريكية لتجنيب بيروت هذه الاعتداءات، ومن بعدها تطور الأمر لإرساء تلك المعادلة، وبالتالي لبنان ارتكز، وهنا نتحدث عن لبنان الرسمي متمثلا برئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، ارتكز على هذه المعادلة كي يسعى لتطوير الأمر وصولا إلى الإعلان الذي صدر عن واشنطن في أعقاب الجولة الرابعة من المفاوضات، والذي عرف بمثابة خارطة طريق لمشروطة لوقف إطلاق النار. هنا لابد من إشارة إلى مستوى ثان، حينها رئيس الجمهورية اعتبر بأنه ينبغي على كافة الأطراف الضالعة بهذا المسار وتحديدا حزب الله أن يقدموا ردهم على هذا الأمر الذي يرتبط بانسحابه من جنوب الليطاني وأيضا وقف العمليات العسكرية، وحينها جاء الرد من قبل الأمين العام لحزب الله بأنه يرفض هذه المعادلة إذا ما كان قوامها تسليم حزب الله لسلاحه أو توجيه ضربة له. وبين الموقف الذي صدر عن حزب الله وموقف رئيس الجمهورية كان هنالك موقف لافت لرئيس البرلمان اللبناني. نعم ألسي،
1: تبقى معنا مازن إبراهيم من النبطية لمتابعة معك كل جديد. أتحول الآن إلى مراسلة الجزيرة في رام الله فاطمة خميسي. فاطمة، ما الذي يقال في إسرائيل عن هذه الهجمات؟ سمعنا من مكتب نتنياهو أنها وفق إسرائيل هي رد على هجوم حزب الله على شمال إسرائيل، ولكن ماذا بعد هذه الهجمات على الضاحية؟
2: نعم إلسي، بداية التعاطي الإسرائيلي مع هذا الاستهداف يأتي في سياق ترجمة التهديدات الإسرائيلية والوعود التي صدرت خلال الأيام الفائتة على لسان كل من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير دفاع إسرائيل كاتس، حيث توعدا حزب الله باستهداف الضاحية الجنوبية لبيروت في حال أقدم الحزب على تنفيذ هجمات تطال البلدات الحدودية الشمالية في إسرائيل، وهو ما حصل صباح هذا اليوم. نذكر بأن الجيش الإسرائيلي حينها تحدث عن اعتراض صاروخين أطلقا من قبل حزب الله باتجاه بلداته في الجليل الأعلى، بالإضافة إلى سقوط صواريخ في مناطق توصف إسرائيليا في المفتوحة. بناء على ذلك أن هنالك جدل إسرائيلي داخل حيال الخطوة التي سيقدم عليها بنيامين نتنياهو، هل بالفعل لديه الجرأة على ترجمة هذه التهديدات على الرغم من وجود قيود أمريكية تحول

0: دون استهداف العاصمة اللبنانية بيروت، ولكن قبل قليل تم هذا الاستهداف وتم ترجمة هذه التهديدات إلى فعل عمليات إسرائيلي، بحيث أوعز نتنياهو وكتس للجيش الإسرائيلي بتنفيذ هذه الضربة في الضاحية الجنوبية لبيروت. وبحسب البيان الأولي فأنه تم استهداف ما يسمى بمقرات تابعة لحزب الله في الضاحية، وهذا الأمر يأتي كرد على الصواريخ التي أطلقها حزب الله. الجيش الإسرائيلي يتحدث عن استهداف ما يسمى بالبنى التحتية ويقول بأنه سوف ينشر التفاصيل لاحقا. طبعا ما يترتب الآن على هذه الضربة هو السؤال الذي يشغل بال الإعلام الإسرائيلي والداخل في حقيقة الأمر. نذكر إلسي بأن كان هنالك تهديد واضح من قبل إيران وربط ما بين الجبهة اللبنانية والجبهة الإيرانية، وينعكس هذا الأمر أيضا على المفاوضات الأوسع الدائرة بين واشنطن وما بين طهران. نتحدث عن تهديدات كانت تطال شمال إسرائيل، حيث كانت إيران تلوح باستهداف شمال إسرائيل في حال أقدمت إسرائيل بدورها على استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت. لذلك هذا هو ما يشغل بال المجتمع الإسرائيلي، هل بالفعل إيران الآن سوف تقوم بتنفيذ تهديداتها التي كانت تلوح فيها خلال الأيام السابقة والتي حالت دون استهداف إسرائيل للعاصمة اللبنانية بيروت. من حيث المعطيات، إذاعة الجيش الإسرائيلي تذكر بأنه تم استهداف الضاحية الجنوبية للمرة الأولى منذ نحو 10 أيام، وهذه المرة الثالثة التي تستهدف إسرائيل فيها الضاحية خلال الشهرين الأخيرين. إلسي.
1: نعم، شكرا لك فاطمة خميسي. طبعا تبقينا معنا في المتابعة. القناة 12 الإسرائيلية تقول لا تغيير حتى اللحظة في تعليمات الجبهة الداخلية بشمال إسرائيل. معنا هنا في الاستوديو العميد المتقاعد خليل الجميل، الخبير العسكري والاستراتيجي. مرحبا بك حضرة العميد. كيف يمكن قراءة هذا التطور؟ يبدو أن هناك، يعني هل يمكن القول أن الترتيبات التي جرى التوصل إليها بدفع أمريكي على إسرائيل في خلال الأيام الماضية قد سقطت بمجرد أنه جرى استهداف الضاحية من جانب إسرائيل واستهداف حزب الله لشمال إسرائيل؟
2: أعتقد أن هذا التطور هو تطور خطير، لأن استهداف الضاحية يعني انكسرت المحرمات، وما تم الاتفاق عليه في وقف اطلاق النار قد بدأ يتهاوى، وأصلا اتفاق وقف اطلاق النار لم ينفذ ولكنه كان محصور جغرافيا في منطقة الجنوب والبقاع الغرب. الآن تخطى هذا الموضوع والوصول إلى بيروت، وإذا كان هناك استهدافات أخرى فسنرى لاحقا أن الوضع سيتطور أكثر، لأن حزب الله سوف يرد إلى الداخل الإسرائيلي.
1: لماذا باعتقادك يعني كسر الأفريقاء هذه الترتيبات؟ لماذا جرى هذا التصعيد؟ ما الذي دفع إلى هذا التصعيد من وجهة نظرك؟
2: أعتقد أن هنا انسداد الأفق السياسي، والانسداد الأفق السياسي سوف ينتج عنه معادلة جديدة، هذه قواعد اشتباك جديدة. إذا قصفتم في الداخل الإسرائيلي، مع أن الصواريخ لم تصل القبة الحربية، ولكن نية الاستهداف قابلها هذا الرد، هناك تصعيد، ضغط من الجبهة الداخلية الإسرائيلية على نتنياهو، كثرة الإصابات والقتلى الإسرائيليين في لبنان سوف تدفع إلى مزيد من التوتر.
1: طيب ماذا عن إيران؟ إيران كانت سابقا هددت بأن أي استهداف للضاحية يعني يقابله استهداف من جانب إيران للأراضي لإسرائيل. هل باعتقادك يمكن هذه المرة لإيران أن بالفعل تقرن هذا التهديد بالفعل؟
2: أنا أعتقد أن الأمور ستكون مضبوطة، يعني إذا إسرائيل لم تستهدف الضحية بشكل كبير، ورأينا أن هذا الاهتداف استهداف بسيط ولا يوجد إنذارات، سيرد عليه حزب الله برد محدود. إذا تطورت الأمور أكثر فنحن مفتوحة على حرب مفتوحة، لأن إيران طبعا ستنفذ ما قالت، لأن في لبنان يقولون إيران لا تدعمنا، والبيئة حزب الله تقول نحن بحاجة لمساندة. إذا تطور الوضع أكثر من هذا وصار في إخلاءات في منطقة الضاحية وقصف أكثر، طبعا أنا أعتقد أن إيران سوف ترد، وهذا الموضوع سيتدحرج إلى حرب كبيرة.
1: هل تعتقد أن نتنياهو في هذه المرحلة قد يعني يكتفي برد محدود من جانب حزب الله إن حصل هذا الموضوع كما ذكرت، يعني رد محدود من جانب حزب الله على شمال إسرائيل، ويسمح بأن تعود القاعدة، قاعدة الاشتباك على هذا الشكل؟ يعني هو كان سوق في إسرائيل أن موضوع الضاحية مقابل شمال إسرائيل هي قاعدة

0: من مصلحة إسرائيل أو لصالح إسرائيل، هل يمكن أن يقبل بكسر هذه بهذه المعادلة؟
1: نتنياهو يريد كسر هذه المعادلة، ولكنه الأمريكي يلجمه. إذا كان الأمريكي هذه المرة سيتدخل ويلجمه فالأمور ستصبح مضبوطة، ولكن إذا سمح له بفعل ما يفعل الآن فالأمور ستكون أكبر بالنسبة لبيروت وأماكن أخرى من لبنان، وهذا مؤشر على أن الاتفاق الإيراني الأمريكي يترنح إذا سمحت أمريكا بقصف بيروت.
0: وما توقعاتك؟ يعني هل تعتقد بالفعل أن الولايات المتحدة يمكن أن تتدخل من جديد وتضع حداً لإسرائيل؟
1: أنا أتوقع أن تتدخل الولايات المتحدة وتضع حداً لإسرائيل لكي لا تطور أمور أكثر وإعطاءً بالمجال للمفاوضات مع إيران.
0: أشكرك عميد المتقاعد خليل الجميل الخبير العسكري والاستراتيجي ضيفنا هنا في الاستوديو. نتحول الآن إلى محيط الضاحية الجنوبية لبيروت، ومن هناك ينضم إلينا الزميل حسن جمول في هذه النافذة من محيط الضاحية. إذن حسن،
2: شكرا لك إلسي، مرحبا بكم. إذن مشاهدينا، كما تابعتم في النصف ساعة الأخيرة غارات إسرائيلية، أو بالأحرى غارة إسرائيلية بثلاثة صواريخ استهدفت مبنى في منطقة الضاحية الجنوبية. هذا المبنى يقع في منطقة ما بين المريجي وحي السلم، تسمى منطقة تحويطة الغدير. جاءت هذه الغارة الإسرائيلية بشكل مفاجئ في الوقت الذي كان العديد من سكان الضاحية يمارسون حياتهم بشكل شبه طبيعي، خصوصا وأن الضاحية الجنوبية تمتلئ بسكانها في خلال النهار على عكس ساعات الليل. جاءت هذه الغارات بشكل مفاجئ وأيضا من دون أي إنذار سابق. حسب المعلومات حتى الآن تشير إلى وقوع إصابات في هذه الغارة حتى هذه اللحظة، وهناك إطلاق نار يسمع بين الحين والآخر خلفنا هنا في منطقة الضاحية الجنوبية. هذا إطلاق النار هذا هو عبارة عن تحذير مستمر للأهالي من أجل في بعض الأحيان إخلاء مساكنهم خشية من تجدد الغارات، وفي أحيان أخرى إفساحا في المجال أمام سيارات الإسعاف لنقل الإصابات التي تنجم عن هذه الغارات الإسرائيلية. إذن كما تورد الأنباء من الضاحية الجنوبية، خلفنا مباشرة حصلت هذه الغارات واستهدفت شقة سكنية في منطقة تحويطة الغدير تحديدا بين منطقتي المريجي وحي السلم. كانت الضاحية الجنوبية تعيش حالة، لن نقول حالة استرخاء، ولكن إلى حد ما كان هناك نوع من الطمأنينة إلى أن معادلة قد رسمت في الفترة الماضية. واضح أن هذه المعادلة كما قال زميلنا مازن إبراهيم قد كسرت الآن. تقول إسرائيل إن هذه الغارات هي رد على إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل، وكان سموتريتش وزير المالية الإسرائيلي قد غرد اليوم بكلمة واحدة قال فيها الضاحية من دون أي عبارة أخرى، وهذا فهم منه بأنه نوع من التهديد بالعودة إلى قصف الضاحية الجنوبية. على كل، ما الذي استهدفته هذه الغارات حتى الآن؟ ليس هناك ما يؤكد طبيعة الاستهداف، وإن كانت إسرائيل تقول إنها استهدفت غرفة عمليات أو مركز عمليات لحزب الله أو بنية تحتية لحزب الله في هذه المنطقة، لكن بالطبع هذا الأمر غير مؤكد وغير معروف، وليس هناك ما يؤكد طبيعة هذا الاستهداف. على كل، جوني تانيوس مراسل الجزيرة الذي أصبح الآن في منطقة الضاحية الجنوبية لبيروت ربما ينقل إلينا صورة أوضح عن المشهد هناك وما أسفرت عنه هذه الغارة. جوني،
3: مما لا شك فيه حسن أن المشهد تصعيدي بامتياز، وما حصل قبل نحو نصف ساعة باتجاه ضاحية

0: بيروت الجنوبية، وكما ذكرت في محيط منطقة حي السلم، هو تصعيد لافت وخطوة إضافية من الجانب الإسرائيلي، وطبعا ستكون هناك تداعيات في المرحلة المقبلة نتيجة هذا الاستهداف الذي حصل. وفي المعطيات الميدانية أو مجموع المعطيات الميدانية التي توافرت حتى هذه اللحظة، كما ذكرت، هذه الغارة الإسرائيلية حصلت قبل نحو نصف ساعة تقريبا على نحو مفاجئ دون إنذارات مسبقة ودون تمهيد، وهي حصلت بثلاثة صواريخ على ما يبدو سمع دوي انفجارات عنيفة وقوية في ضاحية بيروت الجنوبية والمناطق المحيطة بها مع تصاعد سحب دخان، ويبدو أنه جرى استهداف مبنيين في المنطقة المذكورة وهي منطقة تحويطة الغدير. هناك أضرار بطبيعة الحال بنتيجة هذه الصواريخ التي أطلقت من المقاتلات الحربية أو التي أطلقها سلاح الجو الإسرائيلي باتجاه ضاحية بيروت الجنوبية. وأيضا المعطيات الأولية تتحدث عن إصابات. سننتقل بالعدسة لنرصد مشهد الضاحية من هذه المنطقة المشرفة على ضاحية بيروت الجنوبية بكل مناطقها بكل تفرعاتها. المنطقة التي استهدفت طبعا هي في عمق ضاحية بيروت الجنوبية. الدخان الذي كان تصاعد من تلك المنطقة قد تبدد مع الوقت. نسمع بين حين وآخر أصوات سيارات الإسعاف التي تنتقل على ما يبدو داخل أحياء الضاحية، وهي دون أدنى شك تتعامل مع ما نتج عن هاتين أو عن هذه الغارة باتجاه على ما يبدو مبنيين في منطقة تحويطة الغدير. بين حين وآخر أيضا كما ذكرت حسن، نسمع إطلاق رصاص بمثابة خطوة تحذيرية. نحن نتحدث عن يوم عطلة في لبنان عند الثالثة من بعد الظهر، وهو وقت الذروة، يكون المواطنون في منازلهم. ضاحية بيروت الجنوبية كانت في عين الرصد والاهتمام خلال المرحلة الماضية مع التهديدات التي أطلقها الجيش الإسرائيلي الأسبوع الماضي، تحديدا عندما حذر بأنه سيستهدف ضاحية بيروت الجنوبية إذا ما واصل حزب الله استهداف البلدات الإسرائيلية. ولكن الأمور تراجعت بعض الشيء، هذه الحدة وهذه المتابعة تراجعت خلال الأيام الماضية مع الحديث عن ضمانات أمريكية أو نوع من الضمانات الأمريكية بعدم استهداف ضاحية بيروت الجنوبية. نعم. ولكن ما حصل خلال المرحلة القليلة الماضية أعاد التصعيد إلى هذه المنطقة. والمهم أيضا في المشاهدات الميدانية هو التحليق المستمر وعلى نحو منخفض جدا للمسيرات الإسرائيلية، نسمعها بوضوح في محيط الضاحية في انتظار أي معطيات إضافية بشأن ما نتج عن هذه الغارة الإسرائيلية إذن على منطقة تحويطة الغدير.
1: نعم، ونحن نسمع طلقات النار من وقت إلى آخر كما ذكرت. بالفعل هذه الطائرات المسيرة الإسرائيلية كانت لافتة اليوم بحيث أنها لم تغادر سماء الضاحية الجنوبية وعلى علو منخفض جدا. وأيضا نسمع أصوات سيارات إسعاف، ما يدل طبعا على وجود إصابات يجري نقلها جراء هذه الغارة. ستبقى معنا جوني طانيوس، وأعود إلى مازن إبراهيم مدير مكتب الجزيرة. مازن، إذن يعني يمكن القول إن المعادلة قد كسرت، ولكن هل يمكن أن نعود إلى مشهد تصعيدي بحسب المعطيات، خصوصا وأن الاتصالات كانت ما تزال جارية في محاولات لتثبيت وقف إطلاق النار؟ بمعنى، هل يمكن القول إن ما تم بناؤه، إذا كان هناك ما تم بناؤه بالفعل، قد هدم كليا وعادت الأمور إلى نقطة الصفر؟
2: نعم، في الواقع حسن دعنا نتحدث هنا عن سيناريوهين إزاء هذا السؤال الذي طرحته والذي هو بالغ الأهمية. السيناريو الأول هو هل نحن إزاء عملية إسرائيلية محددة نقطوية، بمعنى أنها استهدفت هدفا بعينه وبالتالي هي لا تأتي في سياق كسر معادلة كبرى، بمعنى تلك المعادلة التي أرسيت منذ الأول من حزيران يونيو الجاري عندما تدخل الرئيس الأمريكي مع نتنياهو للجمه عن استهداف بيروت، وذلك بعد تهديدات سواء كانت من ما أطلقته إيران حينها بأن استهداف بيروت سيعني استهداف شمال إسرائيل، وكذلك من خلال الدور القطري الذي تدخل في اتصالاته مع الإدارة الأمريكية للوصول إلى تلك المعادلة. وبالتالي السيناريو الأول، هل نحن إزاء عملية نقطوية، عملية محددة نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي وبالتالي ستنتهي ولن يكون هنالك أي تدخل.

0: دعيات. هذا سيناريو. السيناريو الثاني والذي يرتبط بكسر المعادلة، إنما كسر المعادلة سيستوجب بطبيعة الحال ردا إضافيا من قبل حزب الله على هذه العملية، وبالتالي حينها إذا ما قام حزب الله بالرد على هذه العملية بعمليات أخرى بمعنى استهدافات في العمق الإسرائيلي، هذا يعني بأننا دخلنا في دائرة مختلفة، وبالتالي بداية كسر المعادلة التي أرسيت في أول من حزيران يونيو الجاري. أيضا هنا لابد من أن يطرح سؤال إضافي. طهران كانت قد حذرت من خلال مقر خاتم الأنبياء بأنه في حال استهداف ضاحية بيروت الجنوبية فإنه سيتم استهداف شمال إسرائيل. هل نحن إزاء رد إيراني الآن أم أننا نعود إلى السيناريو الأول، نحن إزاء استهداف محدد بعينه لن يفتح الجبهة على كامل الاحتمالات؟ بكل الأحوال ما سيحدد أي من السيناريوهين سيكون الأكثر احتمالية والأكثر ترجيحا يرتبط حسن بكيفية رد حزب الله الآن على هذه العملية، هذه النقطة، وأيضا كيفية الرد الإيراني بمعنى ما سيكون الموقف الإيراني، وبطبيعة الحال الموقف الأمريكي ثالثا، وكذلك الأمر بالنسبة للرعاة الإقليميين الذين سعوا للتهدئة على المستوى اللبناني منذ إعلان الأول من حزيران وبعد ذلك إعلان وقف إطلاق النار المشروط في الثالث من حزيران. دعني أشير هنا إلى أنه منذ الأول من يونيو عندما بدأنا في إرساء هذه المعادلة وبدأ الحديث عن هذه المعادلة، حزب الله نفذ عشرات العمليات ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي، رصدت وسجلت فقط عمليتين تجاوزتا الخط الأزرق. العملية الأولى كانت في بركة المرج مقابل بلدة حولة، والعملية الثانية كانت على موقع يفتاح في منطقة مقابل بلدة ميس الجبل، والعمليتين كانتا على بعد يتراوح بكيلومتر أو كيلومترين في الأراضي الإسرائيلية، بمعنى أنهما لم تكسرا المعادلة الكبرى التي قامت إزاء بيروت أو ضاحية بيروت الجنوبية وشمال إسرائيل. وبالتالي حتى صبيحة اليوم لم يكن هنالك من تبني رسمي من قبل حزب الله بإطلاق صواريخ إلى العمق الإسرائيلي، باستثناء ما تم رصده اليوم، ما جرى الحديث عنه من إطلاق صواريخ واعتراض من قبل القبة الصاروخية الإسرائيلية. الآن نسمع هنا في جنوب لبنان إطلاقات صاروخية، ويمكن أن نوجه عدسة الكاميرا عصام لنوجهها باتجاه السماء كي نرصد صواريخ اعتراضية هنا في سماء النبطية حسن، يمكن أن نشاهدها، وأيضا سجلنا إطلاق صاروخ أرض جو باتجاه إحدى المسيرات الإسرائيلية، وهذا الأمر حصل هنا في هذه المنطقة في قضاء النبطية حسن، إطلاق صاروخ أرض جو باتجاه مسيرة إسرائيلية، وسيحاول أيضا عصام أن يحرك عدسة الكاميرا باتجاه الحريق الذي تتصاعد سحب الدخان في محيط كفر تبنيت. وبالتالي بالعودة إلى سؤالك حسن، كسر المعادلة سيستوجب ردودا وردودا إضافية، وبالتالي مقاربة مختلفة والدخول في دائرة أو مربع جديد. وبالتالي هذا هو السؤال المركزي الآن، هل حزب الله سيكتفي ويعتبر هذه العملية بأنها عملية لم تكسر المعادلة الكبرى، أم أننا إزاء كسر فعلي لهذه المعادلة ما يستوجب اختلافا في المقاربة بشكل كلي، سواء كان هذا الأمر على مستوى حزب الله أو حتى ضمن المقاربة الإقليمية الإيرانية الأمريكية في الإقليم؟
1: على كل، الآن تصبح الأنظار متجهة إلى رد فعل حزب الله، إذن لفهم مسار الأمور، لا سيما وأن وسائل الإعلام الإسرائيلية تقول أنه لا تغيير حتى اللحظة أقله في تعليمات الجبهة الداخلية الإسرائيلية. مازن، سأعود إليك طبعا إن كان هناك أي تطور على الصعيد الجنوبي أو حتى ربما على صعيد ما يعلنه حزب الله، إن كان هناك أي رد فعل إزاء هذه الغارة على الضاحية الجنوبية، والتي تقول إسرائيل أيضا بأنها هدفت أو استهدفت هدفا ثمينا للغاية كما تقول، من دون أن تفصح عن المستهدف في هذه الغارة، إنما قالت بأنها غرفة عمليات وبنية تحتية لحزب الله في منطقة الضاحية، تحديدا في المنطقة بين المريجي وحي السلم. بينما مت

0: بنيامين نتنياهو كما يظهر على شاشتنا يقول إن الهجمات على الضاحية هي رد على إطلاق حزب الله النار على إسرائيل. ينضم إلينا هنا في استوديو التغطية من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت الدكتور فادي الأحمر الأكاديمي والباحث السياسي، كما ينضم إلينا من بيروت الدكتور علي مطر المحلل السياسي والباحث أيضا. نبدأ معك دكتور فادي، أولا كيف يمكن أن تقرأ هذا التطور؟ يعني كان هناك نوع من أو شيء من الاطمئنان بأن معادلة الضاحية مقابل إسرائيل، شمال إسرائيل ربما ما زالت سارية، وبالتالي كانت الناس تعيش حياة خلال النهار شبه طبيعية في الضاحية الجنوبية، خصوصا هذه المنطقة تحديدا، المنطقة بين المريجي وحي السلم، وإذ بالغارة الإسرائيلية تستهدفها. وكيف يمكن أن تقرأ هذا الحدث؟
1: تحية لك والمشاهدين. في الواقع بالنسبة لي وحسب متابعتي لم تتركز هذه القاعدة شمال إسرائيل مقابل الضاحية، هذا من جهة. من جهة ثانية يعني إسرائيل لطالما المسؤولين في إسرائيل قالوا بأنه أي استهداف أي صيد بين قوسين كما يسمونه هن الثمين هم سيتوجهون ويقصفونه يعني. وبالتالي أعتقد أنه ما حدث منذ لحظات يعني هنا في في الضاحية بجانبنا هو استهداف إما كما ذكرتم
0: اغتيال
1: يعني. أو اغتيال بطبيعة الحال، وبالتالي هذا إسرائيل تضع في خانة الدفاع عن النفس الذي تكلم عنه مذكرة 16 نيسان الماضي واتفاق وأي اتفاق.
0: حسب إذاعة الجيش الإسرائيلي هناك دعوة لسكان الشمال للاستعداد إلى أن يطلق حزب الله صواريخ ردا على هذه الغارة على الضاحية. فاطمة خماسي عفوا من رام الله، ماذا يقول الإسرائيليون إزاء هذه الغارة وكيف يتم التعامل حاليا مع الجبهة الداخلية الإسرائيلية؟ ماذا يتوقعون؟
2: نعم حسن، بداية الجيش الإسرائيلي قام بإطلاع رؤساء المجالس المحلية في البلدات الحدودية الشمالية مسبقا حول نية الجيش تنفيذ هذا الهجوم في الضاحية الجنوبية، وكان هنالك نوع من تهيئة النفوس في تلك الجبهة لاحتمالية توجيه ضربات أيضا كردود فعل من قبل حزب الله، وأيضا كمحاولة لامتصاص الغضب والاستياء المتصاعد في صفوفهم، لا سيما وأنه اليوم كان هنالك محاولة لاستئناف الحياة اليومية بشكل تدريجي وإعادة التعليم إلى المدارس، ولكن حينها تم إطلاق صواريخ من قبل حزب الله باتجاه البلدات الحدودية الإسرائيلية، وهو ما تسبب في تفعيل صفارات الإنذار في بلدتي يفتاح ورموت نفتالي. الجيش الإسرائيلي تحدث عن اعتراض صاروخين أطلقا من الأراضي اللبنانية في إطار هذه الدفعة الصاروخية، ولكن وسائل الإعلام كانت قد تحدثت بأن هذه الدفعة الصاروخية مكونة من 5 صواريخ، تم اعتراض صاروخين في سقطت الصواريخ المتبقية في مناطق توصف بالمفتوحة إسرائيليا. هذا التطور الميداني الذي وقع صباح اليوم أدى إلى استياء كبير لدى سكان شمال إسرائيل، أدى إلى وجود ضغوط على بنيامين نتنياهو من قبل عدد من الوزراء، تهديدات بقصف الضاحية الجنوبية لبيروت. المعارضة الإسرائيلية أيضا استثمرت هذا التطور الميداني، وعلى ما يبدو بأن بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه إسرائيل كاتس قررا ترجمت هذه الوعود والتهديدات التي كان قد لوحها فيها خلال الفترة الماضية، وطبق معادلة بيروت مقابل شمال إسرائيل. الآن هنالك حالة من الترقب على مستوى الداخل الإسرائيلي، على الرغم من وجود حالة من النشوة وحالة من الرضا لدى سكان شمال إسرائيل. حسن، الترقب على عدة مستويات، بداية كيف سيكون رد فعل حزب الله؟ هل سيقدم على إطلاق الصواريخ باتجاه شمال إسرائيل أو أبعد من ذلك؟ كيف سترد إسرائيل على هذا السيناريو؟ أيضا هنالك الإطار الأوسع، ألا وهو التهديد الإيراني الذي كان قد صدر قبل عدة أيام من شخصيات إيرانية رفيعة بخصوص استهداف إسرائيل للعاصمة اللبنانية بيروت، حينها لوحت إيران بأن أي استهداف للعاصمة بيروت سيؤدي إلى استهداف شمال إسرائيل من قبل طهران. لذلك هنالك حالة من الترقب بخصوص نوعية الاستهداف الذي طال الضاحية الجنوبية. هنالك تضارب صارخ في الحقيقة حسن حول الهدف الذي وجه نحوه هذا

0: الهجوم؟ هل نتحدث عن مقرات تابعة لحزب الله كما أشير في بيان كاتس ونتنياهو؟ الجيش الإسرائيلي بدوره يتحدث عن بنى تحتية عسكرية، وسائل إعلام إسرائيلية أيضا تتحدث عن أهداف متنوعة، بعضها يقول بأنه لا يهم الهدف إنما أين تم هذا الهجوم هو المهم، بينما تتحدث إذاعة الجيش الإسرائيلي عن هدف وصف بالثمين. لذلك هنالك حالة من التضارب بخصوص نوعية الهدف الذي استهدف في إطار هذا الهجوم، ولربما تتضح الصورة أكثر في الدقائق المقبلة.
1: سنعود إليك فاطمة خماسي للمتابعة أيضا، متابعة ردود الفعل الإسرائيلية والتوقعات الإسرائيلية وما يكشفونه في إسرائيل عن هذه الغارة، خصوصا وأن وسائل الإعلام الإسرائيلية تتحدث عن أن الولايات المتحدة قد أبلغت من قبل إسرائيل مسبقا بهذا الهجوم على الضاحية الجنوبية. ينضم إلينا أيضا كما ذكرنا علي مطر، الدكتور علي مطر الأكاديمي والباحث السياسي. دكتور علي، إذن يعني الآن الأنظار تتجه إلى رد فعل حزب الله، التساؤل العريض الآن هل كسرت المعادلات بالفعل؟ ولكن قبل أن نكمل الحديث عن غارة الضاحية، الغارات مستمرة على مناطق الجنوب كما كان يحدثنا مازن إبراهيم من منطقة النبطية، وهذه إحدى الغارات من منطقة النبطية التي تم تسجيل إطلاق صاروخ أرض جو فيها باتجاه مقاتلات إسرائيلية. إذن هناك غارة إسرائيلية على منطقة النبطية، وهناك تسجيل إطلاق صاروخ أرض جو باتجاه مقاتلات إسرائيلية في تلك المنطقة. أعود إليك دكتور علي مطر، إذن الآن الأنظار تتجه إلى رد فعل حزب الله على هذه الغارة.
2: تحية لكم بداية أستاذ حسن. واضح أننا نحن أمام جولة تصعيد الآن اختارها العدو الإسرائيلي باستهداف الضاحية، وهي ترتبط بشكل أو بآخر تارة بالتفاوض الذي يحصل ما بين بالمسار الأمريكي الإيراني، وتارة أخرى ترتبط ب يعني وضع معادلات ووضع قواعد اشتباك يريدها العدو الإسرائيلي أيضا، فيما أيضا يريد حزب الله وإيران تتعلق بالضاحية وتتعلق بالمستوطنات الشمالية. الآن أنا أعتقد أن السؤال الأكبر الذي يجب أن نجيب عليه أو نجد له إجابة، هل هذا هو عبارة عن استهداف نقطوي لا يكسر القاعدة الكبرى التي وضعت بأن الاستهداف الشامل للضاحية أو لبيروت هناك في مقابله معادلة إيرانية باستهداف المستوطنات الشمالية؟ فإذا كان هو مجرد استهداف نقطوي لا يصل إلى حد الهجوم الواسع والذي يبدو حتى الآن هو نقطوي، فإن يستطيع الآن تستطيع المقاومة أيضا رسم معادلات. هذه المعادلة هنا الأهم، أنا أعتقد أنه كيف سيرد حزب الله وكيف سيرسم المعادلة حزب الله، هل يكتفي بالرد على مستوطنات شمالية أو أنه سيصل إلى ما بعد المستوطنات الشمالية بغض النظر عن أي عمق إسرائيلي، عندها يكون قد رسم معادلة جديدة دون أن يكون هناك تدخل إيراني.
1: فقط دكتور علي، عندما تقول هل هو استهداف نقطوي أم لا، بغض النظر عن هذه النقطة، يعني إن كان استهداف أو اغتيال بحد ذاته، لكن عمليا هناك ضرب ما أو خرق لهذه المعادلة التي وضعت، خصوصا وأن خلفيتها كما يقول الجانب الإسرائيلي أو سببها هو إطلاق صواريخ باتجاه الشمال الإسرائيلي من حزب الله. يعني الجانب الإسرائيلي يقول هذا كسر للمعادلة، أكان استهداف نقطوي أو غير نقطوي؟
2: صحيح، هو كسر للمعادلات الموجودة أو تثبيت أكثر لمعادلة الشمال مقابل الضاحية، بعد أن كانت المعادلة السابقة الضاحية مقابل حيفا. يريد الإسرائيلي أن يقول للحزب الآن أنه عليك فقط أن تنتبه أن الضاحية مقابل الشمال وليس مقابل حيفا او العمق الاسرائيلي. لكن الان بحسب يعني ادبيات حزب الله فان الحزب بطبيعه الحال سيكون له هناك رد. هنا السؤال ياتي عن كيفيه التعامل الايراني، انه هل سيكون في مسار سياسي يتعلق بالاتفاق الموجود او يكون لا ابعد من ذلك، انه سيعتبر انه هو كسر للقاعده العامه وبالتالي ذلك يستوجب رد ايران. اذا استوجب الموضوع رد ايراني فاننا امام ايام تصعيديه جديده.
1: ما رأيك دكتور فادي؟
3: أولا أنا لا أعتقد أن إيران سوف تتدخل سوف ترد، لأن إيران لو أرادت دعم حزب الله في لبنان لكانت دعمته منذ اغتيال حسن نصر الله يعني من العام السابق، وعندما دمر الحزب يعني فعليا بالحرب إسناد غزة. هذا من ناحية. من ناحية تانية فعلا يعني اليوم لكل طرف هناك معادلة. بالنسبة لإسرائيل معادلتها هي ستقصف أينما كان إذا ما تسنى لها أو إذا ما كان هناك صيد بالنسبة إلى اغتيال شخصية ما قائد ما إلى ما هنالك. التصعيد قائم في الجنوب على مستوى الاغتيالات، هي قالت أنه سوف تقوم بها أينما كان في لبنان، يعني هي تستبيح كل الساحة اللبنانية. وبالتالي هنا يعني ما يقوم به الحزب أنه الشمال مقابل الضاحية. بالنسبة لإسرائيل هي عمليا كل لبنان هي تستبيح، يعني تقصف في كل لبنان.
1: لكن هذه المعادلة وكأنها كرست في الآونة الأخيرة، يعني اليوم طبعا كسرت، ولكن هذه المعادلة عشناها يعني لفترة ليست قصيرة.
3: ولكن ما النتيجة بالنسبة لحزب الله؟ ماذا يجني حزب الله من هذه المعادلة؟ حتى لو سلمنا جدلا بأن إسرائيل تحترمها، ما هي تقدم في الجنوب اليوم ضبطية مهددة سيدي. كان يقول يعني مراسلكم مازن انه مستمر الاستهداف النبطيه، والنبيطه النبطيه كل مهدده، وكل الجنوب تقدمه اسرائيل بلده بعد بلده بعد ان سقط دفاع حزب الله في الجنوب، سقط دفاع حزب الله.
1: نحن سنعود لمتابعه هذا التطور الميداني الهام المتمثل بالغاره على الضاحيه الجنوبيه. نعود الان الى الدوحه والسي.
4: شكرا لك حسن، نجدد التحية مشاهدينا، مستمرون معكم إذن في هذه التغطية للمفاوضات الإيرانية الأمريكية والوضع في مضيق هرمز والتصعيد الإسرائيلي في لبنان والمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية. في آخر المستجدات شن الجيش الإسرائيلي غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت، وأفاد مراسل الجزيرة بأن الغارة استهدفت مبنى في منطقة تحويطة الغدير. وقال مكتب نتنياهو إن الهجمات على الضاحية تأتي ردا على إطلاق حزب الله النار على إسرائيل. وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق اليوم اعتراض صاروخين أطلقا من لبنان باتجاه الجليل الأعلى. في الأثناء وعلى وقع غارات تركزت على قضائي النبطية وصور، نقل موقع ولا عن مصادر تأكيدها أن الجيش الإسرائيلي بدأ تنفيذ عمليات برية محدودة في أطراف مدينة النبطية لكشف المسلحين والعبوات الناسفة. في الأثناء أفاد مراسل الجزيرة بإطلاق صاروخ أرض جو باتجاه مقاتلات إسرائيلية في أجواء قضاء النبطي جنوبي لبنان. وفي تطورات المفاوضات بين واشنطن وطهران، أعلنت الخارجية الإيرانية أن وزير الداخلية الباكستاني التقى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في طهران، وسلمه رسالة خطية من رئيس وزراء باكستان موجهة إلى المرشد الإيراني. وفي غزة أفادت مصادر في مستشفيات القطاع باستشهاد 9 فلسطينيين وإصابة أكثر من 30 في غارات إسرائيلية على مناطق عدة بالقطاع منذ صباح اليوم. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي إنه يتم تضييق الخناق على حماس في غزة، وأن إسرائيل تسيطر حاليا على أكثر من 50% من مساحة القطاع وستصل قريبا إلى 70%. من جهته أفاد مصدر قيادي فلسطيني للجزيرة بأن الفصائل تجمع على أن وقف الاعتداءات وإدخال المساعدات هو سبيل إنجاح جولة الحوار في القاهرة. إلى شبكة مراسلين في لبنان ينضم إلينا من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت مراسل الجزيرة جوني تانيوس، معنا من النبطي في جنوب لبنان مدير مكتب الجزيرة مازن إبراهيم، ومعنا من رام الله مراسلة الجزيرة فاطمة خميسي. نبدأ مع جوني تانيوس في محيط الضاحية الجنوبية لبيروت لنفهم أكثر جوني طبيعة الهدف الذي جرى استهدافه من جانب إسرائيل وردة الفعل الأولية لاسيما في الضاحية الجنوبية على هذا القصف.
5: دون أدنى شك ألسي، هذا الاستهداف الإسرائيلي لضاحية بيروت الجنوبية خلف الكثير من الخوف والذعر والقلق في صفوف أهالي ضاحية بيروت الجنوبية، وهي كانت في الأساس في عين العاصفة إذا صح التعبير وتحت الرصد والمراقبة نتيجة التهديدات التي كان أطلقها الجانب الإسرائيلي خلال الفترة الماضية باتجاه ضاحية بيروت الجنوبية. وإن كانت وتيرة هذه التهديدات قد تراجعت خلال المرحلة القليلة الماضية، هذا الاستهداف الذي حصل قبل نحو ساعة جاء على نحو مفاجئ دون أي إنذارات مسبقة من الجانب الإسرائيلي في وقت حساس في يوم عطلة في لبنان يكون عادة المواطنون في منازلهم. استهدفت هذه الغارة الإسرائيلية ويبدو أنها حصلت بثلاثة صواريخ على الأقل مبنيين في منطقة تحويطة الغدير، وهي أحدى النواحي الرئيسية في ضاحية بيروت الجنوبية في محيط أيضا المنطقة المعروفة بحي السلم. هناك دمار طبعا بنتيجة هذه الصواريخ الإسرائيلية. يبدو أيضا بحسب المعطيات أن هناك إصابات لم تتضح حتى هذه اللحظة طبيعة هذا الاستهداف. الجيش الإسرائيلي قدم روايته وتحدث عن مقار تابعة أو غرف تابعة لحزب الله، لم يتضح بعد ما إذا كان الجانب الإسرائيلي قد سعى لتنفيذ أو محاولة تنفيذ عملية اغتيال، وما طبيعة هذه الأماكن التي استهدفت أو هذين المبنيين اللذين استهدفا. هناك دوي انفجارات كبير قد سمع في ضاحية بيروت الجنوبية والأماكن المحيطة بها عند وقوع الغارات، ما يمكن أيضا أن يؤشر إلى طبيعة المشهد الذي حصل ويحصل في ضاحية بيروت الجنوبية. طبعا أعمال التي تقوم بها الفرق الإغاثية والإسعافية ما تزال مستمرة في منطقة وقوع هذه الغارة، وقد نكون أمام مزيدا من الإيضاحات في المرحلة المقبلة. خلال المرحلة الماضية سمعنا بوضوح أصوات سيارات الإسعاف والسيارات التابعة للفرق الإغاثية التي كانت تتجه على الأغلب إلى النقطة التي وقعت فيها الغارة. والمهم أيضا في هذا المشهد أن المسيرات الإسرائيلية ما تزال منذ ساعات الصباح تحلق على مستويات منخفضة في أجواء المناطق المختلفة من ضاحية بيروت الجنوبية. آخر استهداف حصل باتجاه هذه المنطقة وتحديدا باتجاه تخوم ضاحية بيروت الجنوبية كان الأسبوع الماضي في 28 من شهر مايو الماضي، عندما استهدف أحد المباني في منطقة الشويفات العمروسية، وأدى هذا الاستهداف أنذاك إلى سقوط ضحايا، إلى سقوط شهداء وجرحى. وطبعا في المرحلة التي تلت كما نعلم جميعا هدد الجيش الإسرائيلي والجانب الإسرائيلي ورئيس الوزراء الإسرائيلي باستهداف ضاحية بيروت الجنوبية، ردا على ما قال إنه استهداف حزب الله للبلدات والمناطق في شمال إسرائيل. ولكن هذه التهديدات تراجعت كما ذكرنا بعض الشيء، كانت الأحاديث تدور عن تدخلات أمريكية أو نوع من الضمانات الأمريكية لتحييد ضاحية بيروت الجنوبية، ولكن ما حصل خلال الساعة الماضية يعيد طرح الكثير من التساؤلات على مختلف المستويات. أولا لبنان الرسمي الذي ينخرط في مفاوضات مباشرة مع الجانب الإسرائيلي في واشنطن وآخر جولاتها عقدت الأسبوع الماضي، كيف سيتصرف؟ حتى هذه اللحظة لا مواقف رسمية ولا تعليقات من جانب السلطات الرسمية المعنية بمتابعة هذا الاستهداف بطبيعة الحال. المسألة الثانية أو التساؤلات الأخرى وهي كثيرة في حقيقة الأمر، كيف سيتصرف حزب الله الذي كان تحدث عن ردود يحضرها في حال جرى استهداف ضاحية بيروت الجنوبية؟ كيف سيتصرف الجانب الإيراني الذي كان دخل على خط التهديدات الإسرائيلية وقال إنه لن يقف مكتوف الأيدي في حال تم استهداف ضاحية بيروت الجنوبية؟ والأهم، كيف سيتبلور المشهد الميداني؟ وهل هذا الاستهداف هو معزول عن باقي التطورات الحاصلة في الجنوب اللبناني وهذه الاعتداءات المستمرة، بمعنى أننا أمام استهداف مركز باتجاه مبنيين وانتهت الأمور عند هذا الحد؟ نعم. أم سنكون أمام غارات أخرى خلال المرحلة المقبلة أو خلال الساعات المقبلة؟ طبعا ننتظر الكثير من المعطيات الإضافية وهي ستظهر في طبيعة الحال خلال المرحلة المقبلة بشأن طبيعة ما جرى استهدافه، حصيلة هذه الغارة، كيف سيتعاطى لبنان، وما هي الارتدادات والتداعيات. نعم. طبعا
4: شكرا لك جوني تانيوس من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت، إلى مدير مكتب الجزيرة مازن إبراهيم الموجود في النبطية. مازن، طبعا أيضا النبطية تشهد عملية عسكرية إسرائيلية كان أعلن عنها من جانب إسرائيل اليوم، ومجمل الجنوب يشهد عمليات عسكرية وقصفا إسرائيليا وعمليات لحزب الله، إضافة إلى ما يبدو أنه سقوط لهذا الترتيب الذي جرى إرساؤه بين الضاحية وشمال إسرائيل. كيف ينظر إلى مجمل المشهد في لبنان مازن؟
6: نعم، في الواقع ألسي بالنسبة للنبطية بخلاف ما كان قد ورد عبر موقع والا الإسرائيلي عندما تحدث عن عملية في أطراف المدينة، رصدنا طيلة اليوم بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي لم تصل لا إلى أطراف المدينة ولا إلى محيطها الأبعد، بمعنى أنها تتموضع تتمركز في محيط زوطر الشرقية، كذلك الأمر في المناطق التي كانت تتواجد فيها في محيط يحمر الشقيف، محيط القلعة، وهي حاولت التقدم خلال 24 ساعة من زوطر الشرقية إلى بلدة ميفدون ضمن قضاء النبطية، وهي تبعد نحو 4 إلى 5 كيلومترات من المدينة، ولكنها لم تصل إلى هناك. وبالتالي المشهد هو على النحو التالي: تصعيد إسرائيلي كبير من خلال الغارات، من خلال المسيرات التي شهدناها في كامل رقعة قضاء النبطية، كذلك الأمر تهديد لمدينة صور، تهديد شامل لكامل المدينة، وتأتي اليوم هذه الغارة في قلب ضاحية بيروت الجنوبية لتطرح السؤال الأبرز والذي كامل لبنان الآن يترقب الإجابة عليه، سواء كان لبنان الرسمي أو لبنان الحزبي، حزب الله، المدنيون، كل هؤلاء يترقبون ما هي مآلات الأمور وكيف ستتم الإجابة على هذا السؤال. هل نحن إزاء رسالة إسرائيلية يتيمة بالنار وصلت إلى قلب ضاحية بيروت الجنوبية، وأريد من خلالها رسالة متعددة الأبعاد سواء لحزب الله أو لإيران أو أيضا للترتيبات الإقليمية، أم أننا إزاء كسر للمعادلة على المستوى الفعلي، وهذا سيؤدي إلى تدحرج ولا شك على مستوى كامل المواجهة، ليس فقط في جنوب لبنان ولكن في العمق اللبناني. ولكن ألسي، ثمة من يقرأ بأن كسر المعادلة يحتاج إلى سياق محدد، بمعنى أن يقوم حزب الله الآن بالرد على هذه العملية في قلب ضاحية بيروت الجنوبية بتوسيع دائرة استهدافاته باتجاه العمق الإسرائيلي، وحينها يمكن أن ننتقل إلى مرحلة ثانية، لأنه ألسي منذ الأول من يونيو الجاري عندما جرى الإعلان ضمنيا عن هذه المعادلة ما بين ثنائية ضاحية بيروت الجنوبية وإسرائيل، كان هنالك نحو 167 عملية نفذها حزب الله ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي، فقط عمليتين تم تنفيذهما عند الحدود، الأولى في يفتاح على بعد 2 كيلومترين والثانية في بركة المرج على بعد 2 كيلومترين من بلدة حولة. وبالتالي من الواضح بأن حزب الله من خلال إعلاناته وبياناته هو لم يقم بقصف العمق الإسرائيلي. والآن صباحا كان هنالك حديث عن صواريخ أطلقت باتجاه العمق الإسرائيلي وتصدي من القبة الحديدية، جاءت هذه الغارة إلى قلب ضاحية بيروت الجنوبية، وهنا السؤال: هل سيكون المسار تصعيدي؟ بمعنى آخر، هل أن كسر المعادلة سيؤدي إلى إطلاق حزب الله الصواريخ والمسيرات باتجاه العمق الإسرائيلي؟ هذا الجواب يبقى معلقا بانتظار الساعات المقبلة. كذلك الأمر بالنسبة للتهديد السابق الذي كانت قد أطلقته إيران من خلال غرفة العمليات العسكرية لديها، غرفة خاتم الأنبياء، عندما قالت بأنها ستستهدف شمال إسرائيل، هذا أيضا أمر معلق. كذلك الأمر ينبغي مقاربة كل ما حصل من خلال زاويتين: الزاوية الرسمية اللبنانية ومن زاوية الإقليمية التي كان لها دور فاعل في التهدئة اعتبارا من الأول من يونيو وتجنيب ضاحية بيروت الجنوبية المواجهة، وأعني بها الدور القطري الذي لعب أدوارا متعددة حينها، وذلك من خلال التواصل مع الإدارة الأمريكية بشكل مباشر ومع إجراء ترتيبات على مستوى الإقليم، لم يكن غائب عنها البعد الباكستاني والسعودي كذلك. أما على مستوى لبنان الرسمي ألسي، هنالك مقاربة واضحة من قبل رئيس الجمهورية، هذه الحرب التي تخاض في جنوب لبنان أو تخاض بلبنان كله هي ليست حرب لبنان ولكنها حرب بالوكالة، على الأقل هكذا هو توصيفه، ويعتبر بأن المسار الأول والأخير هو المسار التفاوضي، وما جرى الإعلان عنه من خلال إعلان واشنطن في الثالث من يونيو حزيران الجاري قبل أيام، وعندما صدر ما يعرف بإعلان النوايا أو وقف إطلاق النار المشروط أو هنالك من يسميه بأنه بمثابة خارطة طريق المشروطة، كل هذه المعطيات كان رئيس الجمهورية ينتظر ردا من حزب الله الذي جاء رده واضحا بأنه يرفض هذه المقايضة ويرفض هذه الترتيبات. بين حزب الله ورئاسة الجمهورية، جاء رد رئيس البرلمان اللبناني الذي اعتبر بأنه بمثابة أرض مساحة رمادية يمكن من خلالها البناء والتعويل على القاعدة، فلتنسحب إسرائيل وينسحب مقاتلو حزب الله من جنوب الليطاني، وبالتالي وقف إطلاق نار أن يكون غير مشروط. وبالتالي انطلاقا من هذه اللحظة تلقف لبنان الرسمي هذه الكلمة، هذه المبادرة. أيضا هنالك حراك على مستوى المنطقة، حراك دبلوماسي عربي، كل ذلك لتجنيب لبنان الانزلاق إلى مواجهة أوسع بعجالة. ألسي، تأتي هذه الغارة وتأتي الصواريخ صباح اليوم، أو على الأقل ما قيل إسرائيليا بأنها صواريخ أطلقت باتجاه العمق الإسرائيلي كي تعيد تشكيل المشهد. وبالتالي نعود إلى السؤال الأساس، هل نحن إزاء رسالة دموية إسرائيلية محدودة يتيمة لن يكون لها ما بعدها، أم أننا إزاء لحظة كسر للمعادلة الكبرى التي أرسيت؟ الأسئلة والأجوبة مفتوحة حاليا.
4: شكرا لك مدير مكتب الجزيرة في لبنان مازن إبراهيم، حدثنا من النبطية. قبل أن تنتقل إلى فاطمة خميس في رام الله، نشير إلى هذه الأخبار العاجلة التي ترد على لسان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يبدو أنه يعطي حديثا لشبكة ABC نيوز، يقول: لا أطالب بأن يكون لبنان جزءا من اتفاق قصير الأجل مع إيران، لن أرفع التجميد عن الأصول الإيرانية أو أي عقوبات مسبقا ضمن أي اتفاق. ويقول أيضا: إذا أحسنت إيران التصرف وقامت بعمل جيد فسنبدأ حينها الحديث. نعود إلى فاطمة خميسي مراسلتنا في رام الله لنعرف منك فاطمة أكثر ما الذي يقال في إسرائيل عن هذه الضربة التي طالت الضاحية الجنوبية لبيروت، ماذا بعد هذه الضربة وماذا عن الترتيبات في شمال إسرائيل حاليا؟
0: نعم إلسي، لنبدأ بما هو رسمي ومعلن. هذه الضربة تمت بإعطاء معلومات وأوامر من قبل كاتس ونتنياهو للجيش الإسرائيلي بتنفيذ هذا الهجوم على الضاحية الجنوبية لبيروت، كرد من قبل إسرائيل على الاستهداف الذي نفذه حزب الله صباح هذا اليوم باتجاه البلدات الحدودية الشمالية، عندما أقدم على إطلاق صواريخ باتجاه بلدات في الجليل الأعلى. وبناء على هذا البيان الرسمي المشترك، تم الحديث بأن الهدف الذي ضرب في إطار هذا الهجوم هو مقرات تابعة لحزب الله. الجيش الإسرائيلي أيضا قال بأن سلاح الجو نفذ استهدافات تطال بنية تحتية تابعة لحزب الله، وبأنه سوف ينشر التفاصيل لاحقا، بمعنى أن الآن المؤسسة العسكرية الإسرائيلية تنصب على جمع معلومات استخبارية لتحديد نتائج هذا الاستهداف وما أسفر عنه. طبعا كيف ينعكس كل ذلك إلسي؟ هنالك حالة من الترقب، هنالك حالة من النشوة أيضا بالتزامن مع هذه الحالة، لأن هنالك رضا لدى سكان شمال إسرائيل، لدى رؤساء المجالس المحلية، بأن بنيامين نتنياهو وزير دفاع كاتس قاما بترجمة التهديدات التي توعدا بها طيلة الفترة الماضية، وقاما بترسيخ معادلة بيروت مقابل شمال إسرائيل. لذلك على المستوى الأمني هنالك حديث إسرائيلي بأنه سبق أن قال الجيش الإسرائيلي وأبلغ رؤساء البلدات الحدودية بأن إسرائيل ستقصف الضاحية الجنوبية، وكان هنالك نوع من تهيئة نفوس سكان شمال إسرائيل على اعتبار أنه لربما سيقدم الحزب أيضا على الرد على هذا الاستهداف. هنالك أيضا في إطار المشاورات الأمنية التي أجراها بنيامين نتنياهو السيناريو المحتمل أن يكون هنالك تدخل إيراني ورد إيراني في سياق أيضا التهديدات التي كانت قد صدرت من قبل إيران خلال الأيام الماضية. لذلك كما أشرنا هنالك حالة من الترقب، أيضا تتكشف بعض التفاصيل حيال كيفية تنفيذ هذا الهجوم. إلسي، إيال زامير رئيس الأركان من قطاع غزة كان قد صادق على ما يسمى بالخطط الهجومية من أجل تعميق الضربات ضد حزب الله، وتم هذا الهجوم باستخدام طائرتين مقاتلتين، وتم إلقاء في إطار هذا الاستهداف نحو 10 صواريخ بحسب المعلومات الأولية المتداولة.
4: نعم، شكرا جزيلا لك مراسلتنا من رام الله فاطمة خميسي. ينضم إلينا هنا في الاستوديو جورج بكاسيني الكاتب والمحلل السياسي، الدكتور علي أحمد الأكاديمي والباحث السياسي، ومعنا من القدس شادي الشرفة الخبير بالشؤون الإسرائيلية. مرحبا بكم جميعا. دكتور علي أحمد، كيف تقرأ هذا التطور بداية المتمثل ب يعني كسر إسرائيل للترتيب الذي كان وضع قبل أيام والذهاب نحو استهداف الضاحية، بما يعني كما قال نتنياهو ردا على الصواريخ التي أطلقها حزب الله باتجاه شمال إسرائيل.
7: أنا أعتقد أنه اليوم نحن أمام سباق تجاه تثبيت أي معادلة يجب تثبيتها. هل الضاحية مقابل أي استهداف لشمال فلسطين، أي استهداف لفلسطين المحتلة من قبل حزب الله؟ أم أن الضاحية يتم تحييدها بالكامل، ضاحية وبيروت يتم تحييدها بالكامل في سياق الاتفاق الذي حصل في باكستان؟ لكن السؤال الأساسي الذي يجب أن يطرح اليوم، ماذا حصل في باكستان؟ يعني في المفاوضات الباكستانية، وماذا حمل وزير الخارجية الباكستاني إلى إيران؟ وهل هناك حديث عن تقدم جدي يريد نتنياهو محاولة كسره في هذه اللحظات للاختبار؟ نحتاج إلى الساعات المقبلة حتى تتضح الصورة بشكل كامل، لأن كسر المعادلة أو محاولة نتنياهو كسر المعادلة، خاصة أن المعادلة هذه
4: نتنياهو كسر المعادلة أم حزب الله؟
7: حزب الله يعتبر أن المعادلة التي كانت قائمة أن استهداف في الجنوب يقابله استهداف في الشمال، يعني هذا ما كان يتم تثبيته، لكن وأن استهداف بيروت يعني بسياق ما حصل في أفغانستان وفي باكستان وسياق وقف إطلاق النار الذي اتفق عليه والتهديد الإيراني بأن استهداف بيروت سيجعل من الإيراني يتدخل، هذا المسار الذي تم الحديث عنه. حزب الله اعتبر أنه لا، يجب طالما هناك احتلال وطالما هناك استهدافات إسرائيلية في الجنوب فمن حق المقاومة أن تستمر بضرب وقصف شمال فلسطين المحتلة. هيدا اليوم هيدا التنافس بين المعادلتين والمسارين. لذلك نتنياهو يحاول اليوم كسر المسار الأول، وهذا سنراه في الساعات المقبلة كيف ستتدحرج الأمور.
4: سيد جورج بكاسيني، إذن طالما هناك احتلال حزب الله يعتبر أنه يحق له أن يستهدف مناطق الشمال الإسرائيلي بغض النظر عن المعادلات التي كانت وضعت قبل أيام والترتيبات التي حاولت تحييد الضاحية الجنوبية، كيف تقرأ هذا التطور اليوم؟
8: أنا برأيي أن المفاوضات أصبحت في لحظة جدا مفصلية الإيرانية الأمريكية، ولذلك البادئ بالتصعيد اليوم هي إيران، وقد تمثل ذلك في أمرين. الأول عملية الضفة في التي نجم عنها قتيل إسرائيلي وعدد من الجرحى، وقصف حزب الله استهداف المستوطنات في الشمال في الجليل الأعلى. هاتان الخطوتان تعنيان،
4: تعتبر أن هناك ارتباط؟
8: إيه طبعا. واحد، اثنين، جاءت هاتان الخطوتان بعد تطور حصل قبل يومين باتصال وزير الخارجية الإيراني عباس قعرقجي برئيس حركة حماس في غزة خليل الحي، وأكد له دعم إيران لاستمرار المقاومة المشروعة ضد الاحتلال في فلسطين ولبنان. ماذا في أي توقيت جاء هذا الاتصال؟ عقب إعلان المبادئ اللبناني الإسرائيلي في واشنطن، أي بعد خسارة إيران على الأقل رسميا ورقة لبنان وانضمام لبنان إلى مسار إسلام أباد، أعادت تحريك الجبهة الفلسطينية بحيث تذكر الولايات المتحدة الأمريكية بأن إيران تمتلك أيضا الورقة الفلسطينية في هذا الصراع. لذلك أنا أعتقد
4: وما قامت به إسرائيل اليوم يندرج
8: هو رد على يعني بالنسبة للضاحية، ردت على قصف حزب الله للمستوطنات.
4: سيد شادي الشرفة، كيف ترى النوايا أو الأهداف الإسرائيلية مما حصل اليوم؟ استهداف الضاحية بعد أن كان الرئيس الأمريكي دفع باتجاه تحييدها ووضع يعني نوع من معادلة هي أنه يتم تحييد بيروت مقابل أن لا يقصف حزب الله الشمال الإسرائيلي.
9: نعم، تحية لك ولضيوفك والمشاهدين. يعني ما جرى ليس مفاجئا على اعتبار أن نتنياهو أعلن أنه اتفق مع ترامب مسبقا خلال اتصال هاتفي حول تفاصيل آليات التصعيد في لبنان، بمعنى قال للوزراء في اجتماع الكابينت قبل يومين أن أخذ ضوء أخضر أمريكيا في حال قصفت البلدات أو المستوطنات في شمال فلسطين المحتلة سوف نقصف الضاحية. هذا ما أبلغه نتنياهو لأعضاء الكابينت قبل أيام، وأضاف أيضا أنه يتصرف أو للجيش مطلق التصرف وكأنه لا يوجد وقف إطلاق نار في جنوب لبنان، مما يعني أن النية الإسرائيلية كانت مبيتة ومعروفة. الآن طبيعة الهدف الذي استهدف بمعنى مكان فقط وليس شخصية مسؤولة ومهمة هي دليل أن إسرائيل تسعى الآن لتكريس معادلة جديدة في ما يتعلق في الحرب بين لبنان. المعادلة تقول في حال تم المساس بالبلدات في شمال فلسطين سوف نضرب الضاحية. في المقابل لدينا معادلة أخرى يعني كانت قد كرسها سابقا حزب الله وهي قصف الضاحية يعني قصف حيفا. لكن ما يلفت الانتباه الآن أن كل وسائل الإعلام العبرية تركز على انتظار الموقف الإيراني. الجميع الآن ينقل ما التصريح

0: وماذا نفهم عن ما يمكن أن تقوم به إسرائيل في المرحلة المقبلة تجاه الضاحية؟
1: تمام، عندما تقول مرتبط في الموقع وليس الهدف، هي تقول أنها تريد بشكل علني تكريس معادلة فيما يتعلق في الحرب على لبنان. المعادلة تقول إذا قصف حزب الله أي بلدات فبالتالي سوف نقصف أماكن أخرى خارج نطاق أو ليس ضمن جنوب اللبناني، وهذا موقف كما قلت معلن وتم الاتفاق عليه مع الإدارة الأمريكية.
0: طيب.
1: والضربة الآن حسب وسائل الإعلام العبرية أخذ الموافقة عليها من الإدارة الأمريكية قبيل تنفيذها.
0: دكتور علي أحمد، هل يمكن أن ترد إيران؟ ما الذي على المحك بالنسبة لإيران إن لم ترد بعد التهديد الذي كان وجهه وزير الخارجية الإيراني سابقا؟
2: أنا أعتقد أن اليوم الإيراني من وضع معادلة، هذه المعادلة أنه قصف الضاحية معناها أنه هو سيكون مهتم بالرد، وهذا تحدث عنه وزير الخارجية الإيراني. وهذا اليوم الخروج عن هذه المعادلة هو سيسبب إحراج كبير جدا لإيران، لأنها ثبتت معادلة وعليها أن تعمل عليها. لذلك المسألة هنا مسألة متشعبة جدا، والقضية أصبحت أنه في لحظة التقدم، ما يحكى عن تقدم بالاتفاق، لما نشوف تفاصيل وما حصل اليوم بزيارة وزير الخارجية الباكستاني وزير الداخلية الباكستاني، لكن الأمور أصبحت بلحظة أنه الجميع هو في يحتاج إلى تثبيت قواعد الاشتباك، ونتنياهو يعمل على محاولة تحصيل قدر الإمكان من القواعد التي تم وضعها في المرحلة الماضية وكسرها لصالح معادلات يريد تثبيتها في المرحلة
0: المقبلة. هل يتحمل حزب الله أن يتجاوز هذه المعادلة شمال إسرائيل مقابل الضاحية مع ما قد يجره ذلك من استهدافات إسرائيلية على الضاحية في ظل الأزمة الإنسانية الهائلة الناتجة عن هذه الحرب؟ هل يتحمل أن يخوض مواجهة لكسر هذه المعادلة؟
2: أولا حزب الله لازال في المواجهة، يعني نحن لازلنا في الحرب والجنوبيون مهجرون، والمسألة ليست أنه والله
0: ولكن
2: الأمور
0: الضاحية،
2: حتى الضاحية يعني حتى
0: قبل
2: الضاحية
0: أيام عملية الخروج الجماعي من الضاحية،
2: هو حتى الضاحية يعني عملية العودة إلى الضاحية لم تكن لا يوجد عودة كبيرة إلى الضاحية، هناك مجموعة من الناس التي عادت، وعندما يتم استهداف يتم الخروج، يعني بالتالي لازالت الحياة في الضاحية وفي بيروت أنها في سياق الحرب، ليست المسألة بالهدوء الذي يتم الحديث.
0: يعني لا لا لازلنا هو أمر في سهل بالنسبة له.
2: لا لا مش مسألة سهل، نحن لا الحرب لا يوجد حرب سهلة، الحرب هي حرب والحرب فيها الكثير من الصعوبات والكثير، لكن أنه فكرة أن الحرب انتهت أو أن الأمور في الضاحية بسيطة وسهلة وأن الحياة عادت إلى طبيعتها والآن يتم استعادة الأمر، لا المسألة ليست كذلك. نحن في صلب الحرب، وفي صلب الحرب لأنه يتم العمل على عدم جعل الإسرائيلي مرتاح للعمل وحرية عمله، يجب أن يتم الاستمرار بمعادلة أن الجنوب مقابل الشمال وليس الضاحية مقابل الشمال.
0: سيد جورج بكاسيني، كل هذا المشهد بداية، هل توافق على هذه المقاربة؟
3: يعني أنا أعتقد أن مسار الأمور رهن بما تتضمنه الرسالة التي نقلها وزير الداخلية الباكستاني أمس إلى المرشد الإيراني. إذا كانت هذه الرسالة دسمة وفيها ملامح حل، أعتقد أن لا إيران سترد ولن تتحرك أو تتصاعد الوضع في الجنوب. أما إذا لم تكن هذه الرسالة يعني تشكل منعطفا في مسار المفاوضات، أعتقد أن الأمر مفتوح على كل الاحتمالات.
0: طيب أين يضع هذا المشهد وتطوراته وهذه المسألة، مسألة إمكانية عودة إسرائيل لاستهداف الضاحية بشكل ممنهج، أين يضع ذلك السلطة اللبنانية التي تحاول أن يعني تكسر الجمود من خلال مسار المفاوضات برعاية الولايات المتحدة مباشرة مع إسرائيل؟
3: طبعا سيزداد حرج السلطة اللبنانية، سيتفاقم الانقسام الداخلي الذي هو متفاقم أصلا، وللأسف يعني الوضع اللبناني الداخلي أصبح دقيقا إلى حد كبير. أعتقد أن هذا سيزيد الأمر سوءا وأحباطا وحساسية، خصوصا أنه يعني حتى كما فهمت منذ قليل حتى التواصل كما أشيع بين رئاسة الجمهورية وحزب الله ليس دقيقة، يعني لم تعد خطوط التواصل بين الطرفين،
0: لم تعد قائمة،
3: لم تعد موجودة، إذا نحن

0: أمام وضع داخلي خطير ودقيق منذ لحظة إعلان المبادئ
1: اللبنانية. رئيس الجمهورية قال إن التواصل غير موجود إنما عبر رئيس مجلس النواب، حتى هذا صحيح. غير قائم.
0: صحيح صحيح. فلذلك أنا أعتقد إذا لم تؤتي مفاوضات إسلام أباد ثمارها في اتجاه بداية حل لهذا المسار، أعتقد أن الوضع اللبناني الداخلي سيكون خطيرا جدا.
1: سيد شادي الشرف، ماذا عن مسار المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية المباشرة برعاية أمريكية في حسابات إسرائيل في هذه الخطوات التي تقوم بها في لبنان؟
2: يعني واضح أن يعني مخرجات هذه المفاوضات كانت لصالح إسرائيل إلى حد بعيد، والجانب الإسرائيلي يعني اعتبر أن ما تحقق بمعنى بنود التفاهم المختلفة هو إنجاز حقيقي إسرائيلي لصالح يعني الملفات الأمنية أو ما يخدم الملفات الأمنية والسياسية الإسرائيلية إلى حد بعيد. ولكن مع ذلك الحكومة الإسرائيلية لا تنظر بعين الرضا إلى الحكومة اللبنانية بالقدر الكافي، إضافة لذلك هي لا تنظر أساسا بأي شكل من أشكال الرضا للجيش اللبناني، ولا تعتقد أن الجيش اللبناني قادر على تنفيذ ما تريده إسرائيل منه، بمعنى نزع سلاح حزب الله، تفكيك البنية الاقتصادية والاجتماعية لحزب الله، أن هذه هي الأهداف التي تريدها إسرائيل من نهاية من حزب الله. لذلك كان الاستهداف يعني بالأمس للجيش اللبناني، يعني واحدة من العوامل لاستهداف الجيش اللبناني أن إسرائيل تعتقد أن هذا الجيش اللبناني ضعيف، وأن هذا الجيش اللبناني تعتبر أو تستخدم تعبير مخترق من قبل حزب الله، إضافة إلى أنه هذا الجيش اللبناني بشكل أو بآخر يشكل ضامن لعدم الانزلاق نحو الحرب الأهلية، وبالتالي هي تريد إضعاف هذا الجيش اللبناني. لكن الحدث اليوم أيضا يعني بمعنى استهداف الضاحية لا يعبر فقط عن تكريس معادلة تريد إسرائيل تكريسها في الحرب فقط، إنما أيضا استجابة لضغط شعبي، بمعنى المجتمع الإسرائيلي وخاصة البلدات التي تعيش في الشمال تنتقد الحكومة لحد بعيد جدا، وتعتبر أن هذه الحكومة فشلت في توفير الأمن رغم كل الوعدات بتوفير الأمن والاستقرار لهم، لدرجة أن ثلث النازحين من بلدات الشمال، وهذا رقم دقيق، حتى الآن لم يعودوا إلى قراهم، وجزء كبير لا يفكر أساسا بالعودة إلى القرى في شمال فلسطين على اعتبار أن هذه الحكومة فشلت في الحسم.
1: شكرا.
2: وبالتالي الضربة المحدودة أيضا تأتي في نطاق تهدئة سكان الشمال على اعتبار أن الحكومة تنفذ ما هو ضروري منها.
1: شكرا لك شادي شرف الخبير بالشؤون الإسرائيلية من القدس، وشكرا لكما الدكتور علي أحمد الأكاديمي والباحث السياسي وسيد جورج بكاسيني الكاتب والمحلل السياسي ضيفانا هنا في الاستوديو. إلى تطورات المفاوضات بين واشنطن وطهران مع تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لABC الذي قال بالخصوص أنه أراد إدراج بند إضافي يضمن عدم قدرة إيران على الالتفاف على أي اتفاق. أضاف أن إيران أقرت بأنها لن تمتلك أسلحة نووية وتم إدراج بند ينص على ذلك، وكان الكل راضيا باستثناء كما قال. ونشير أيضا إلى هذا الخبر العاجل، ترامب لـ NBC: القيادة الإيرانية الجديدة أكثر عقلانيا وذكاء، ومجتبى خامنئي أصبح جزءا من عملية إقرار الاتفاق. للمزيد ينضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة ناصر الحسيني، ومعنا من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش. وما زلنا نتابع هذه الأخبار العاجلة. ترامب لـ NBC منفتح على إجراء محادثات مباشرة مع المرشد الإيراني إذا رغب في ذلك، لكنني لم أتحدث معه مباشرة. من جديد إلى مراسلنا في واشنطن ناصر الحسيني. ناصر، المزيد من التفاصيل حول هذه التصريحات للرئيس الأمريكي.
3: نعم، لنبدأ بإلسي أولا بهذه النبرة الجديدة لنقول هذا الصباح من واشنطن بعد 24 ساعة من الصمت والتكتم على ما يدور الآن في طهران. يأتي هذا الحديث التلفزيوني الذي نكتشف الآن مضمونه هو تغيير النبرة واضح جدا في معالم هذه التصريحات. الآن أن الرئيس الأمريكي أصبح أكثر انفتاحا لنقل التواصل المباشر مع طهران الآن، وقبل أيام كانوا في الولايات المتحدة يستبعدون حتى فكرة طرح أي لقاء مع المرشد الأعلى في إيران. الآن الرئيس الأمريكي يقول إنه مستعد إذا ما كانت إيران بطبع الحال تمشي في الاتجاه الذي يريده الرئيس الأمريكي. ويقول أيضا ويكشف إلى أي درجة في نهاية المطاف الولايات المتحدة فقدت ثقتها في الجانب الإيراني فيما يخص البرامج النووية. يقول

0: إن جميع كان راضيا عن ذلك الوعد الإيراني على ما يبدو في هذه الاتفاقات المرتقبة بأن تتخلى إيران بأن لا تسعى للتسلح النووي. يقول الكل بما فيهم المفاوضون الأمريكيون والوسطاء مقتنعون، إلا أنا شخصيا باستثنائي أنا. ما يريد الرئيس الأمريكي هو بند مقيد بشكل صارم لأي تحرك أو نشاط إيراني مستقبلا، ليس الآن، ليس السنة المقبلة، وإنما حتى بعد أن يترك الرئاسة، بعد أن يغادر البيت الأبيض. لذلك يريد هذا البند القاسي بحق إيران والذي لن يسمح لها، ويريد ضمانات تأكيدات لا نعرف بأي طريقة بأي آلية. هل سيتم إقحام المتعاونين الدوليين مثل الوكالة الدولية للطاقة الدولية؟ ما نعرف الآن أنه قبل يوم سرب في واشنطن أن الولايات المتحدة وبشكل منفصل عن باقي الوسطاء وأي منظمة دولية تجهز الآن حوالي 100 من خبراء ذوي الكفاءات العليا النوويين الأمريكيين الذين سيتعاملون مع ذلك اليورانيوم المخصب. وعلى ذكر هذا اليورانيوم المخصب، يخبرنا الرئيس الأمريكي بأن الولايات المتحدة في اللحظة، هذه اللحظة الآن، ما زالت تسعى لتخلق وتشكل نوعا من سياسة التعاون المشترك مع الجانب الإيراني للحصول واستخراج ذلك اليورانيوم المخصب، وربما الإقدام به إلى الولايات المتحدة أو إلى طرف ثالث. هذه تظل غامضة، لكن الفكرة في البيت الأبيض أن بدل العداء الذي لن يعطي نتيجة بشكل أو بآخر في التفكير الأمريكي الآن، يبدو أن السعي نحو التعاون مع إيران الذي نلمسه في هذه النبرة في هذا الحديث التلفزيوني هو الهدف. لكن في الوقت ذاته يقول الرئيس الأمريكي، إذا لم تستجب طهران لهذه اليد الممدودة، لنقولها صراحة، فإذا الولايات المتحدة ستواصل عملياتها العسكرية حسب ما نفهم. يقول سنواصل إضعاف القوات الإيرانية إلى مستوى لا يمكنها أن تواجهنا، ويوما ما القوات الأمريكية ستحصل على ذلك اليورانيوم المخصب. وفي نهاية المطاف والخلاصة برأي الرئيس الأمريكي، نحن قريبون، يقول، جدا من توقيع اتفاق. هذا أول تصريح بهذا الشكل، بهذا الوضوح وبهذا الشكل المباشر، ورسالة واضحة إلى طهران وإلى الشركاء الدوليين للولايات المتحدة، ولكنه يقول إنه ما زال يضغط من أجل الحصول على ذلك اليورانيوم. إذن روح التعاون بدأت تظهر الآن لدى الرئيس الأمريكي، لا نرى هجوما على الجانب الإيراني، والرغبة في الحصول على ذلك اليورانيوم. ويمكن القول الآن أن اليورانيوم المخصب أصبح أولوية، ربما أقول ربما، حتى قبل إعادة فتح مضيق هرمز. وننتظر المزيد من التفاصيل في هذا الحديث التلفزيوني الذي يتم الآن نشر تفاصيله لحظة بلحظة.
1: أشكرك جزيل الشكر ناصر الحسيني، مراسلنا من واشنطن إلى طهران. من هناك معنا مراسل الجزيرة عمر هواش. عمر، إذن الرئيس الأمريكي يتحدث عن أن الجميع بات قريبا جدا من الوصول إلى توقيع اتفاق، ويقول مرة جديدة إنه منفتح على الحديث والتفاوض المباشر مع المرشد الإيراني. كيف يتوقع أن يكون وقع هذه الأخبار في إيران؟
2: نعم إلسي، دائما طهران لا تكترث كثيرا بما يصرح به الأمريكيون، لا سيما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بل ما يصلها مكتوبا عبر الوسيط الباكستاني الذي هو متواجد الآن في طهران عبر وزير الداخلية، الذي التقى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي وسلمه رسالة من رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، في إطار جهود الوساطة التي يبدو أن باكستان تريد أن تضخ فيها المزيد من الدماء، على خلفية الجمود الذي لاحظناه خلال الفترة الماضية في تبادل الرسائل بين الطرفين. يمكن القول إذا تمعنا بتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التركيز على 4 محاور قد لا ترضي الطرف الإيراني، لا سيما ما تحدث به عن لبنان. قال إنه لم يطلب أن يدرج لبنان في أي اتفاق قصير الأجل مع طهران. هنا في طهران لا يزال يؤكد الإيرانيون أن لبنان هو بند أساسي، بل إنه البند الأول في أي اتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا البند لم يحل. ويمكن القول أنه اليوم بات أكثر تعقيدا مع قصف إسرائيل لمقر في الضاحية الجنوبية، لأن الإيرانيين على لسان قائد مقر خاتم الأنبياء الأسبوع الماضي، وهذا ما أكد أيضا وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، بأن طهران سوف تقصف شمال إسرائيل في حال تم قصف الضاحية الجنوبية. لذلك هذا الأمر لا يزال على الطاولة الإيرانية.

0: وتصر طهران على ربط الملفين الإيراني واللبناني. الأمر الآخر الذي صرح به ترامب قد يثير حفيظة الإيرانيين هي مسألة القوات الأمريكية. يقول ترامب أنه لن يسحب القوات الأمريكية قبل التوصل اتفاق نهائي مع الإيرانيين، بينما الإيرانيون وفي مذكرة التفاهم التي تم التوصل إليها عبر باكستان كان هناك بند واضح بشأن سحب القوات الأمريكية تزامنا مع فتح مضيق هرمز، أي بمعنى أن إيران تفتح مضيق هرمز ثم الولايات المتحدة الأمريكية ترفع الحصار البحري وبالتالي أيضا تسحب القوات الأمريكية التي شاركت في الحرب على إيران. وتصريح الرئيس ترامب اليوم عن عدم نيته لذلك هذا قد يثير حفيظة الإيرانيين، لا سيما قد ينقلون ذلك إلى الوسيط الباكستاني. الأمر الثالث هو ما يخص الأصول الإيرانية المجمدة. رأينا كيف أن ترامب قال قبل قليل أنه لن يرفع التجميد عن الأموال المجمدة، وهذا الأمر لا يزال أيضا خط واضح أحمر بالنسبة للإيرانيين، بل إنه أحد أهم البنود أيضا وأحد أهم العوائق التي منعت خلال الفترة الماضية من التوصل إلى اتفاق. الإيرانيين لا يزالون يصرون على ضرورة أن تفعل واشنطن ذلك مع بداية الإعلان عن مذكرة التفاهم كبادرة لحسن النية. الأمر الآخر وسريعا إلسي، ما يخص المواد الإيرانية المخصبة، طهران تقول إنها لن تسلمها، لن تدمرها، يمكن أن تقدم ليونة في هذا الأمر، تسلمها لدولة ثالثة أو تخفض تركيزها، لكن أن تدمرها أو تسلمها لواشنطن فإن هذا مرفوض بتاتا هنا بالنسبة لطهران.
1: شكرا لك عمر هواش مراسلنا من طهران. معنا في الاستوديو تيم كونستانتاين نائب رئيس التحرير في صحيفة الواشنطن تايمز، والدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية. مرحبا بكما. دكتور محمد صالح صدقيان، كيف يمكن أن يتعاطى الإيرانيون مع هذه التصريحات المتكررة للرئيس الأمريكي التي يتحدث فيها عن أنه مستعد للقاء المرشد والتفاوض مباشرة معه اليوم، يقول أنه منفتح على ذلك؟
2: تحية لك ولضيفك والمشاهدين. أنا أعتقد بأن هناك تطورات جديدة نلمسها من خلال مؤشرات. الرئيس ترامب ليس كعادته منذ يوم الأربعاء الماضي لحد اليوم هو لم يصرح بتصريحات أو يكتب ما يفيد بأنه يتهجم على إيران. هو يوضح أنه كيف هذا مثلا الحشود العسكرية، هل هي هذه حرب أم لا، ويعني يتحدث بالتفاصيل ويتحدث أيضا بلقائه بالمرشد، يعني هكذا يريد أن يتودد، هكذا قرأت هذه المواقف الرئيس ترامب منذ يوم الأربعاء الماضي لحد الآن. هذه الرسالة التي سلمت اليوم إلى وزير الخارجية الإيراني عباس
1: رسالة عراتي. وزير الداخلية، الرسالة التي حملها وزير الداخلية الباكستاني
2: والمعنونة
1: إلى المرشد
2: من أرسلها؟ الآن عمر يقول بأنها من رئيس الوزراء الباكستاني، يعني
1: طبعا هي مرسلة عبر باكستان، لذلك قد نفهم أنها مرسلة ربما من الولايات المتحدة.
2: أنا لا أعلم بالضبط، لكنها يعني فيها كثير من الاحتمالات، وأعتقد بأنها يعني أما مرسلة بشكل مباشر من جهة أو من شخص خارج الولايات المتحدة، يعني خارج إيران، أو أنها مكتوبة على لسان شخص آخر. لحد الآن لا توجد معلومات كافية، لكن بالتأكيد وأنا أستبعد أن تكون من رئيس الوزراء الباكستاني، لأنه إذا كانت من رئيس الوزراء الباكستاني كانت تعطى إلى رئيس الوزراء الإيراني وهو نائب الأول للرئيس بزشكيان للرئيس الإيراني. لكني أعتقد بأن هذه التطورات مهمة جدا، وأنا لدي رؤية أربطها بما حدث في الضاحية الجنوبية وما حدث في غزة.
1: سنعود إلى الضاحية وغزة. تيم كونستانتاين، كيف تقرأ هذه الرسائل من جانب الرئيس الأمريكي؟ السيد صدقيان يرى أن فيها ملامح ومؤشرات إيجابية حول تطور المسار التفاوضي، ما رأيك؟
3: الرئيس ترامب لديه سجل في الإعراب عن رغبتي في اللقاء بأي شخص كان حتى الأعداء، ورأينا كيف أنه التقى بزعيم كوريا الشمالية وجلس أكثر من مرة مع فلاديمير بوتين. إذن فكرة كونه منفتحا على الحديث يجب أن لا يأتي كأمر مستغرب. طبعا نحن لا نعرف، نحن معظم حياتي كإنسان بالغ إيران كانت أنك لن تكون جادة ولن يكون أكثر جدية من أن تجلس وجها لوجه مع رئيس الولايات المتحدة. إذا كان هناك جدية هذا الطرح يثبت ذلك.
1: ماذا نفهم من تسليم رسالة عبر باكستان إلى الطرف الإيراني موجهة مباشرة إلى المرشد الأعلى؟ يقال في باكستان إنها موجهة من رئيس الوزراء الباكستاني، ولكن هل هي بالفعل كذلك من وجهة نظرك أم أنها ربما موجهة من الولايات المتحدة؟
3: لا فكرة لدي على الإطلاق. كما سمعتموني أقول عدة مرات، في كل مرة يكون هناك تواصل هذا أمر جيد. إذا كانت موجهة ومعنونة مباشرة للمرشد هذا يعني أنها وثيقة جادة يتوخى منها نتائج جادة. هل هي جاءت من رئيس الوزراء الباكستاني الذي لعب دورا أساسيا في التفاوض أم هي مباشرة من الولايات المتحدة؟ لا نعرف، لكن في كلا الحالتين مهمة لعملية التفاوض.
1: دكتور صدقيان، أين ترى الإيجابية والتقدم إذا ما نظرنا إلى المناوشات الدائرة في منطقة الخليج والتهديدات المتبادلة بين إيران والولايات المتحدة بخرق الهدنة، إذا ما نظرنا إلى الوضع في لبنان لا سيما في ضوء التصعيد الذي يقوم به نتنياهو ويقال في جانب إسرائيل أنه يجري بإعلام الولايات المتحدة التي كانت وضعت ترتيبات صارمة أمام إسرائيل منذ بضعة أيام بأنه لا يجب استهداف الضاحية، كيف تقرأ الإيجابية في ضوء كل هذا التدهور؟
2: حقيقة إلسي أنا لا أرى إيجابية ولا أرى أي مؤشرات تقدم، لأن طرف أحد أطراف هذه المؤشرات هو الرئيس ترامب، لأن الرئيس ترامب هو غير صادق فيما يقول، هو في كثير من الأحيان لم يقل الحقيقة للداخل الأمريكي ولا حتى للمجتمع الدولي منذ بداية المفاوضات ولحد الآن. وفي طهران أيضا يفتقدون للمصداقية التي يتحدث بها الرئيس ترامب بشكل مطلق، وأنا كذلك يعني لا أرى ولم أسمع أحد من المحللين الرؤساء يضمن الرئيس ترامب فيما يريد أن يقول وفيما يريد أن يفعل، ولكن هذه نحن نحلل هذه المؤشرات حاليا. أنا أعتقد بأن الضاحية الجنوبية التي توصل إليها الرئيس ترامب مع نتنياهو في وقف إطلاق النار على الضاحية الجنوبية، الآن هناك خرق من قبل نتنياهو للضاحية الجنوبية، ليس المهم المكان الاستهداف بس نوعية، يعني المهم نتحدث عن الاستهداف وخرق وقف إطلاق النار. هذه أول مرة يخرق وقف إطلاق النار بعد الجهد الذي تحدث عنه نتنياهو بأنه تحدث مع اللبنانيين وبالتالي أنا أعتقد بأن إسرائيل شعرت بأن شيئا ما يحدث خصوصا تزامن مع هذه الرسالة.
1: لكن نتنياهو، مكتب نتنياهو يقول أن هذا التصعيد باتجاه الضاحية هو رد على كسر هذه الهدنة من جانب حزب الله بداية عندما أطلق الصواريخ صباح اليوم باتجاه شمال إسرائيل.
2: هذا هو حزب الله لم يقل بأن وقف إطلاق النار كان في كل لبنان. إسرائيل هي التي خرقت الهدنة بقصف البلدات والقرى اللبنانية خلال هذا الأسبوع بأسبوع كامل، لم توقف إطلاق النار أصلا ولم تلتزم
1: بها. لكن لم تكن المعادلة هي الضاحية مقابل شمال إسرائيل، يعني لم تكن شاملة للجنوب كما قال الرئيس ترامب في أحد تصريحاته.
2: حسب ما قال قاليباف إلى رئيس المجلس النيابي نبيه بري، قال له بأن وقف إطلاق النار في كل لبنان وليس فقط في الضاحية، وإسرائيل لم تلتزم بذلك، وحزب الله رد على هذه الـ يعني على هذه الخروقات. لكن دعيني إذا عندك وقت، ما حدث في غزة، نعم ما حدث في غزة وفي جنوب لبنان، ونتنياهو هو في وسط هذه المفاوضات يعلم بشكل جيد ما هي الرسائل التي تنقل وما هي الرسائل التي تنقل من طهران أيضا، وبالتالي سرعة التحرك الآن في ظل هذه الرسالة أعتقد بأنه يعلم بأن هناك تغير ما في الموقف الأمريكي، وأراد أن يحدث نوع من الخلل أو يريد عرقلة هذه المساعي.
1: ما رأيك تيم كونستانتاين؟ هناك جهد إسرائيلي كما يبدو لعرقلة أي تقدم فيما يتعلق بالمفاوضات الدائرة بين إيران والولايات المتحدة. دائما ما نرى تصعيدا إسرائيليا وخروقا إسرائيليا للهدنة أو لوقف إطلاق نار عندما يحدث هذا التقدم، هل توافق؟
3: هناك الكثير من الفواعل في هذه العملية الذين يحاولون تعطيل عملية قد تشيرون إلى هجمات إسرائيل، وأنا أتفق معكم، لكن قبل بضع أيام في الولايات المتحدة كان هناك إعلان مشترك من لبنان وإسرائيل بالموافقة على وقت إطلاق النار ووفقا شروط معينة ذكرت، وفي نفس الوقت الأمين العام للأمم المتحدة قال إن هناك حاجة لقوة حفظ سلام تنشر على الحدود، ومن الذي تدخل ودمر ذلك؟ طبعا وكلاء إيران حزب الله قالوا نحن لا نريد هذا الاتفاق ولا نلتزم به. إذن يمكن أن نشير إلى إيران كمعطل لعملية السلام أيضا، لكن في الوقت نفسه إيران تقول أن لن يكون هناك أي مفاوضات مع الولايات المتحدة ما لم يكن هناك وقف إطلاق النار. هذا يعني تدخلا في وقف إطلاق النار، وإشارة إلى ما قاله ضيفكم عن عدم صدق الرئيس ترامب في اليوم الثاني. في اليوم الثاني من مارس إيران زعمت أن أكثر من 150 جنديا أمريكيا قتلوا، وقالت أن حاملة الطائرات إبراهام لينكولن تدمرت، لم يكن ذلك صحيحا. هناك الكثير من الأمور، وآخر هذه الأمور قالوا يوم ذات يوم يقولون لن يكون هناك أي مفاوضات مباشرة وغير مباشرة. شخص ما من إيران يقول كلا نحن في حالة تفاوض. أنا أفهم أن هناك بواعث قلق حول الثقة، ولكن هذا ينطبق على كلا الطرفين.
1: شكرا لكم تيم كونستانتاين والدكتور محمد صالح صدقيان. إلى غزة، حيث قالت مصادر في مستشفيات غزة أن 9 فلسطينيين استشهدوا في غارات إسرائيلية على مناطق عدة بالقطاع منذ صباح اليوم. بدورها قالت وزارة الداخلية إن الغارة استهدفت نقطة للشرطة في المواصي غربية خان يونس. من دير البلح ينضم إلينا مراسل الجزيرة أشرف أبو عمرو. أشرف، قربنا أكثر من المشهد.
4: المشهد هو تصعيد إسرائيلي متواصل. إلسي، الغارة الإسرائيلية الأخيرة كانت على منطقة المواصل الساحلية، وهي المنطقة التي تعتبر في الوقت الحالي الأكثر اكتظاظا بخيام النازحين والمواطنين. وقت الضروة في الشارع الرئيسي في تلك المنطقة وهو شارع البحر قصفت الطائرات المسيرة الإسرائيلية بصاروخ واحد على الأقل في البداية حاجزا للشرطة. هرع الناس هناك لانتشال الشهداء والجرحى ونقلهم عبر سيارات مدنية وعبر أيضا طرق بدائية إلى المستشفيات الميدانية في تلك المنطقة، ولكن بعد الصاروخ الأول بدقيقة أغارت نفس الطائرات بصاروخ ثاني، وهذا رفع حصيلة الشهداء لتصل إلى 5 شهداء بالإضافة لأكثر من أيضا 15 مصابا، جلهم إصابات خطيرة تتعامل معها الطواقم الطبية في الوقت الحالي سواء في مستشفى ناصر أو حتى في المستشفى الكويتي الميداني في المنطقة الغربية لخان يونس. هذه الغارة جاءت أيضا على وقع استمرار الغارات الإسرائيلية، وخاصة في شمال بيت لاهيا هناك كان استهداف وصل إلى مستشفى الشفاء، عديد من الإصابات، وصفت 2 بالإصابات خطرة. تم انتشال أيضا 2 من الشهداء من جنوب حي الزيتون شرق مدينة غزة. عاد عن استشهاد أيضا صياد في عرض بحر مدينة دير البلح بعد أن أطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية نيرانها باتجاه مجموعة من الصيادين، بالإضافة أيضا للقصف المدفع المتواصل في المناطق الشرقية لمدينة غزة وأيضا هناك في خان يونس جنوب القطاع.
1: شكرا لك من دير البلح مراسلنا أشرف أبو عمرو. نناقش الآن التداعيات الاقتصادية للمفاوضات الإيرانية الأمريكية في هذه النافذة مع ازدهار شعشع. إليك ازدهار.
5: شكرا لك إلسي، وأهلا بكم مشاهدينا في هذه النافذة الخاصة التي نرصد فيها التداعيات الاقتصادية مع استمرار المفاوضات الإيرانية الأمريكية، كما نتابع أحدث تحذيرات الاتحاد الدولي للنقل الجوي بشأن تداعيات الحرب على قطاع الطيران. معنا في الاستوديو عامر الشوبكي خبير شؤون النفط والطاقة، نرحب به. ولكن قبل أن نبدأ النقاش نتابع أحدث تصريحات ويلي والش رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي الذي قال على هامش اجتماع الاتحاد المنعقد في ريو دي جانيرو بالبرازيل إن ارتفاع أسعار وقود الطائرات المدفوع بالحرب الدائرة في الشرق الأوسط من المرجح أن يدفع مزيداً من شركة الطيران إلى الإفلاس ويؤدي إلى مزيد من عمليات الاندماج خلال العامين الحالي والمقبل. قال والش أيضاً إن تداعيات الحرب تفاقم من خسائر قطاع الطيران عالمياً والمقدرة بنحو 11 مليار دولار العام الماضي بسبب اضطراب سلاسل الإمداد. كما قال إنه رغم تأثر 3 مراكز طيران خليجية رئيسية باضطراب مسارات الشرق الأوسط فإن الصراع لن يؤدي إلى إلحاق ضرر دائم بالخليج بوصفه مركزاً للطيران. نعود من جديد للترحيب بضيفنا عامر الشبكي لنقرأ أكثر ونفهم طبيعة هذه التحذيرات.
6: نعم تحية لك. بالفعل ازدهار الآن هنالك تأثير كما تحدثت دائماً على حركة الطيران في العالم. التأثير يأتي من عدة نقاط: ارتفاع أسعار الوقود أساساً، ومن ثم أيضا إلغاء بعض الرحلات في منطقة الشرق الأوسط نتيجة التصعيد العسكري، وأيضا الاضطرار إلى الالتفاف حول بعض المناطق، وأيضا الاستئجار الطويل للطائرات أو الوقت الطويل التي تمضيه الطائرات في هذه الرحلة، عدا أيضا طاقمها المشغول في هذا الوقت الذي هو يعد أطول. أعتقد بأنه أيضا هذا الحديث جاء لتنبيه العالم بأن هنالك بالفعل أزمة في قطاع الطيران. توقع أن تنخفض أرباح شركات الطيران العالمية بشكل عام من 41 مليار إلى 23 مليار، انخفض 45% تقريبا. التوقعات ذاتها كانت العام مرتفعة، انخفضت بسبب هذه الأزمة.
5: هل ستستطيع أن تعوض هذه الخسائر إذا ما استمرت أسعار النفط في الارتفاع هكذا؟
6: بالتأكيد. يعني أيضا في هذا الاجتماع ذكر بأن أسعار الوقود وقود الطائرات ستبقى مرتفعة إلى فترة طويلة، ولذلك لن يتسنى لهذه الشركات تعويض الأرباح، بل نبهوا بأن شركات سوف تتعرض للإفلاس إذا ما تم دمجها مع شركات أخرى أقوى قد تكون أقدر على امتصاص هذه الصدمة أو متحوطة من أسعار الوقود.
5: هناك أمثلة حقيقية على هذا الموضوع، اندماج شركات، إعلان إفلاس، حدثنا أيضا عن هذه التجارب.
6: نعم، سبيريت أيضا كانت أولى الشركات، أولى ضحايا هذه الأزمة التي في الشهر الماضي أعلنت إفلاسها، وهنالك نية لدمج عدة شركات خاصة في شركات التذاكر المنخفضة، الأسعار المنخفضة والسفر المنخفض. يعني هنالك شركات في الاتحاد الأوروبي تنوي الاندماج، وأيضا شركات في الولايات المتحدة تنوي أيضا الاندماج. أريد أن أذكر ازدهار بأن الاتحاد الدولي ذكر في منطقة الخليج واستحواذ شركات رئيسية 3 على 14% من مساحة الطيران الجوي. هذه الشركات بالفعل حتى لو كانت متضررة من فترة ماضية فيها إغلاقات جوية أو قادمة أو حتى أسعار وقود مرتفعة، إلا أنها قد تكون يعني بديل عن شركات أخرى أجنبية فضلت عدم الوصول لهذه المنطقة. إذن هي أمام نافذة فرصة. نعم. مع الحذر.
5: ذكرت نماذج لشركات أوروبية، يطرح سؤال: لماذا أوروبا الأكثر تضررا نتيجة هذه الأزمة؟ شركات طيران هنا نتحدث خصوصا.
6: هو في الواقع كل شركات العالم، لكن التركيز على الشركات الأوروبية لأن الشركات الأوروبية تحوي حيز كبير من مساحة الشركات في العالم ويعتمد عليها العالم، خاصة في فترة الصيف. التنقل، الرحلات، هي وجهة للعديد من المسافرين للسياحة في الاتحاد الأوروبي وأيضا دول أوروبا، وبالتالي هذا أيضا يضع ضغط إضافي. أيضا إذا ما أضفنا موضوع أسعار الوقود احتياطي الأوروبي من وقود الطائرات الذي هو يضعف مع ضعف إمكانية تكرير ما تحتاجه أوروبا داخليا طبعا، لذا هي تحتاج إلى الاستيراد، تعتمد على الخليج، أسعار وقود مرتفعة، حركة الطيران أكثر، ألغى الطيران بشكل أكبر، فلذلك نرى الاتجاه في الخسائر نحو أوروبا بشكل أكبر.
5: أيضا دائم. الأفراد أستاذ عامر سيتأثرون بشكل مباشر وشكل واضح من خلال ارتفاع أسعار التذاكر في المرحلة المقبلة، وربما يستشعرون بها الآن أيضا.
6: نعم، ارتفعت أسعار التذاكر في الواقع يعني بمعدل 450 دولار للتذكرة، ولكن هذا لا يغطي خسائر الشركات. هذا الرفع في أسعار التذاكر غطى فقط ربما من 25 إلى 40% من الخسائر نتيجة هذه الظروف المستجدة على شركات الطيران. المواطنين أو الأفراد أيضا تضرروا من أسعار الشحن، أسعار الطلبات، والتجارة الإلكترونية أيضا زادت أجور شحن إضافية على الأفراد عدا أسعار التذاكر المرتفعة.
5: متى يمكن أن نقول بأن هذه التحذيرات ستدق ناقوس الخطر فيما يتعلق بقطاع الطيران؟
6: أعتقد مع طول الأزمة، نقص المخزونات، ارتفاع أسعار الوقود مرة أخرى، أو ربما تصعيد عسكري قد يضغط على الوقود، وقود الطائرات للحملات العسكرية أيضا سيأخذ حيز من مخزونات الوقود العالمية وسيرفع أسعارها، كما رأينا مع بداية التصعيد العسكري كانت أسعار الوقود وصلت إلى يعني ارتفاع كبير، وصل إلى أكثر من 100%. الآن هذا الانخفاض الذي نراه في الأسعار رغم الارتفاع المجمل عن الأسعار التي كانت موجودة قبل الحرب إلا أنه أقل تقريبا يعني من 70 إلى 80%.
5: طيب أستاذ عامر، الجميع يتحدث عن الخسائر، ولكن هل من مستفيد مع وجود هذا الكم الكبير من الخسائر على كل هذه القطاعات؟
6: أعتقد لا يوجد مستفيد في هذه المرحلة، فقط ربما هنالك استفادة لبعض الشركات التي لا تمر أصلا في منطقة تصعيد عسكري، ربما أيضا في منتجين للوقود، وقود الطائرات يستطيعون تمرير وقودهم إلى الأسواق وبالتالي بيعه بأسعار مرتفعة، لكن الضرر أعم وأشمل ويشمل قطاعات عديدة لا يبدأ من
5: شحن الجوي على سبيل المثال.
6: الشحن الجوي الآن يعني هو أيضا يحاول تحميل التكاليف بعضها على الأفراد أو على الشركات الشاحنة، لكن لا يستطيع تحميل كل الكلف الإضافية على هذه الشركات، لذا تبقى الخسائر موجودة حاله كحال نقل الركاب.
5: شكرا جزيلا لك الأستاذ عمرو الشبكي الخبير بشؤون النفط والطاقة. بهذا نصل إلى نهاية هذه الفقرة، نعود الآن إلى استوديو الأخبار لمتابعة التغطية مع الزميل نشوى.
7: شكرا لك زهار، وشكرا لضيفك. إذا مشاهدينا، أكاد نقترب الآن من رأس ساعة تحديدا، وهي ساعة إخبارية جديدة ومستمرون فيها أو من خلالها في التغطية للمفاوضات الإيرانية الأمريكية والوضع في مضيق هرمز والتصعيد الإسرائيلي في لبنان والمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية. في آخر المستجدات إذن، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشبكة NBC إنه منفتح على إجراء محادثات مباشرة مع المرشد الإيراني، وأكد ترامب عزمه عدم رفع التجميد عن الأصول الإيرانية أو أي عقوبات مسبقا، وأنه سيبقي على القوات الأمريكية في المنطقة حتى التوصل إلى اتفاق نهائي مع إيران. أضاف ترامب أنه لا يطالب بأن يكون لبنان جزءا من اتفاق قصير الأجل مع إيران. ومن جهتها، أعلنت الخارجية الإيرانية أن وزير الداخلية الباكستاني التقى وزير الخارجية الإيراني وسلمه رسالة خطية موجهة إلى المرشد الإيراني. أيضا شن الجيش الإسرائيلي غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت استهدفت مبنى في منطقة تحويطة الغدير، وقال مكتب نتنياهو أن الهجمات تأتي ردا على إطلاق حزب الله النار على إسرائيل. كان الجيش الإسرائيلي قد أعلن اعتراض صاروخين أطلقا من لبنان باتجاه الجليل الأعلى. في الأثناء وعلى وقع غارات تركزت على قضائي نبطية وصور، نقل موقع والله عن مصادر تأكيد أن الجيش الإسرائيلي بدأ تنفيذ عمليات برية محدودة في أطراف مدينة النبطية. في الأثناء، أفاد مراسل الجزيرة بإطلاق صاروخ أرض جو باتجاه مقاتلات إسرائيلية في أجواء قضاء النبطية جنوبية لبنان. أما في غزة، فأفادت مصادر في مستشفيات القطاع باستشهاد 9 فلسطينيين وإصابة أكثر من 30 في غارات إسرائيلية على مناطق عدة في القطاع. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه يتم تضييق الخناق على حماس في غزة، وأن إسرائيل تسيطر حاليا على أكثر من 50% من مساحة القطاع وستصل قريبا إلى 70%. سنتابع المزيد معنا من واشنطن مراسل الجزيرة ناصر الحسيني من طهران. ينضم إلينا مراسل الجزيرة عمر هواش. سأبدأ معك ناصر، وتحديث لأبرز المواقف الأمريكية لا سيما لجهة العمل الدبلوماسي مع إيران.
8: نعم، في الولايات المتحدة الانتظار الآن لذلك الرد الإيراني. البيت الأبيض الآن تحدث الرئيس الأمريكي قبل قليل فقط لبعض القنوات الأمريكية ABC وNBC نيوز الأمريكتان، وشرح لنا الموقف أين تقف الولايات المتحدة. لأول مرة نسمع الرئيس الأمريكي مثلا يشيد بالقيادة الإيرانية الحالية التي تفاوض والتي أرادت التفاوض، ويشيد أيضا بأن المرشد الأعلى الإيراني يتحلى بالشجاعة. هذا الرجل كما قال الرئيس الأمريكي، لأن أشخاص آخرين في مثل وضعه كما يقول، وهو الآن مصاب إصابات بالغة كما يقول رئيس ترامب، فإن الأمر يكون مختلفا. عموما الولايات المتحدة في هذه الأحاديث الصحفية قبل قليل هنا في واشنطن، الولايات المتحدة عسكريا لن تغادر المنطقة، ورسالة مباشرة لطهران. يقول أيضا الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة ما زالت وراء وتواقع للتعاون مع الجانب الإيراني فيما يخص مسألة الحصول على ذلك اليورانيوم المخصب للولايات المتحدة تريده. لا يقول الرئيس الأمريكي إن كانت هناك أطراف ثالثة ستحتفظ بهذا اليورانيوم، لكن يؤكد بأن الإيرانيين مستعدون لهذه الفكرة. حتى الآن يقول الرئيس الأمريكي نريد أن نتعاون مع الجانب الإيراني، لكن إذا لم يحدث ذلك باتجاه الاتفاق المرتقى، فإن الولايات المتحدة يؤكد الرئيس الأمريكي ستظل وستواصل ضغطها العسكري. يقول إننا سنستمر هناك عسكريا وسنضعف القوات العسكرية الإيرانية إلى مستوى لا يمكنها من مواجهة القوات الأمريكية عندما تأتي مستقبلا حسب تصوره للحصول على ذلك اليورانيوم المخصب. وفي النهاية يقول خلاصة القول على الأقل للرأي العام الأمريكي، إننا قريبون جدا من الاتفاق مع الجانب الإيراني.
7: طيب الحقيقة حديث الولايات المتحدة عن عدم مغادرتها لمنطقة الشرق الأوسط ناصر من الناحية العسكرية، إلى أي مدى يبدو أن هنالك توافقا سواء داخل الإدارة أو سواء حتى على المستوى السياسي في الولايات المتحدة ولا سيما في الكونغرس بغرفتيه لجهة البقاء طويل الأمد عسكريا بناء على المعطيات التي فرضتها هذه الحرب؟
8: نعم، والرئيس الأمريكي لاحظ اللغة التي تحدث بها اليوم إلى الجانب الإيراني، وعندما أتى الأمر على الحديث للرأي العام هنا عبر وسائل الإعلام الأمريكية ABC NBC News وهو يتحدث للرأي العام الأمريكي لم يستعمل عبارة الحرب، وقال صراحة لا أريد استخدام كلمة الحرب وإنما عمليات عسكرية. هذا المشهد، هذه اللغة هي نتيجة لنقل لبعض الضغوط السياسية الداخلية التي بدأت تبدو في الأفق بالنسبة للبيت الأبيض. حتى الآن البيت الأبيض كان دائما يعتمد على المجموعات الأعضاء الكونغرس الجمهوريين والديمقراطيين الذين كانوا يريدون منذ البداية هذا التشدد مع إيران ويريدون حتى الحرب بشكل واضح ومباشر، لكن بعضا من الضغط بعد التردد من حتى جهات في الكونغرس حليفة تقليديا للرئيس الأمريكي بدأت ربما تراجع موقفها، وبدأ الرئيس الأمريكي وهو الذكي في التعامل مع أعضاء الكونغرس كما رأينا في عدة حالات بدأ يستشعر نوعا من التراخي، ربما هناك تحليل لهذه النقطة، وبالتالي غير اللغة، لم يستعمل الحرب، سنظل في المنطقة، لم يقل لنحارب لكن لنمارس الضغوط كي نواصل الحصار الناجح حسب قوله. وبالتالي هذه اللغة وهذه السردية مقبولة بين قوسين لدى أعضاء الكونغرس المشككين أو المترددين. وبالتالي وهو يتحدث إلى إيران في هذا الحديث بشكل مباشر عن الرغبة في التعاون والدبلوماسية واليد الممدودة التي تعطى الآن مزيدا من الفرص في هذا الحديث، يتحدث أيضا إلى الشارع الأمريكي الغاضب من أسعار السماد والمنتوجات الغذائية والبنزين في محطات التعبئة إلى آخره. وبالتالي حديث يلعب على هذه التوازنات، توازنات الداخل وتوازنات المنطقة في ظل الرغبة الإيرانية في الحوار مع أمريكا للعثور على حل ما، وهو يدرك الآن أن الجانب الإيراني يريد المال والكثير منه وبسرعة وفورا، ويقول في هذا الحديث إنه غير مستعد للوصول إلى ذلك المدى، أي الإفراج عن الأصول المجمدة الإيرانية التي يريدونها على الأقل 24 مليار، لم يبدي أي استعداد للذهاب في ذلك الاتجاه، إنما استعداده للتعاون في المجال النووي، وهو الآن يعد ويشكل فريقا من 100 خبير أمريكي ليشرفوا على مرحلة التعاون إذا تم مع الإيرانيين لاستخراج والاستحواذ على ذلك اليورانيوم. يقول أيضا ويحذر الإيرانيين إذا لم يتم ذلك كدبلوماسية كروح تعاون مشتركة للانتهاء من مسألة اليورانيوم، ساعتها إذن الولايات المتحدة ستظل في المنطقة، ستواصل الضغوط ولن يتغير شيئا. نعم،
7: شكرا لك ناصر الحسيني مراسل الجزيرة من واشنطن. سنتحول إلى ربما عمر هواش مراسل الجزيرة في طهران، سنتابع معك أيضا عمر المواقف لا سيما في ظل الحراك الدبلوماسي الذي تدخل فيه مرة أخرى إسلام أباد بالشخصية التي باتت الآن ربما شخصية بارزة محورية في هذا الصدد وهي وزير الداخلية والرسالة للمرشد، ماذا في التفاصيل؟
0: نعم بالفعل نشوان، رسالة قالت الخارجية الإيرانية إنها من شهباز شريف رئيس الوزراء الباكستاني، سلمها وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي خلال لقاء جمعه اليوم مع عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني. وكان وزير الداخلية الباكستاني قال يوم أمس أيضا إن هذه الرسالة هي أيضا من قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير، وبالتالي نتحدث عن حراك باكستاني جديد. لا يعرف حتى الآن ما هو فحلوى ومضمون هذه الرسالة، لكن يوم أمس وصفها وزير الداخلية الباكستاني بأنها رسالة مهمة و

0: خاصة، وأكد أنها تخص الوضع الراهن، ونعرف أن الوضع الراهن هو الجمود الذي يعتريها أو تعتريها الرسائل المتبادلة بين الطرفين. إيران منذ أكثر من 10 أيام وهي تدرس آخر الأوراق التي وصلتها من الولايات المتحدة الأمريكية عبر الوسيط الباكستاني، وبالتالي تحدث ربما الآن عن محاولة باكستانية لضخ مزيد من الدماء في الوساطة وتحريك المياه الراكدة، لكن بطبيعة الحال ذلك مربوط بما تقول طهران إنها خطوطها الحمراء التي لا تزال تصر عليها، وعلى رأسها الملف اللبناني الذي هنا يوصف على أنه البند الأول في مذكرة التفاهم التي تتطلع طهران إلى التوصل إليها مع الولايات المتحدة الأمريكية. ويمكن القول إن ما صرح به قبل قليل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن أنه لا يرغب بإدراج لبنان في أي اتفاق مع إيران قد يثير حفيظة الإيرانيين ويواجه برفض من قبلهم، لأن إيران لا تزال تصر على أن إنهاء الحرب في لبنان وانسحاب الجيش الإسرائيلي من الجنوب اللبناني لا بد وأن يكون شرطا ملازما لأي إنهاء حرب هنا على الساحة الإيرانية. ويمكن القول أن قصف الضاحية الجنوبية اليوم من قبل إسرائيل قد يزيد من الطين بلة، لأن الإيرانيين كانوا قد هددوا الأسبوع الماضي على لسان قائد مقر خاتم الأنبياء في القوات المسلحة الإيرانية إضافة إلى عباس عراقجي وزير الخارجية بأن طهران سوف تقصف شمال إسرائيل في حال تم قصف الضاحية الجنوبية. لذلك هناك توقعات بأن ربما تقوم طهران بتنفيذ هذا التهديد وربما لا تقوم، لكن هناك معادلة كانت قد فرضتها الأسبوع الماضي. إضافة إلى ذلك الأصول الإيرانية المجمدة بات من المعروف أنها خط أحمر إيراني، تطالب طهران كبادرة حسنية أو كإجراء لبناء الثقة مع واشنطن بأن تمنح مبلغ 12 مليار دولار بشكل واضح لا لبس فيه ولا غموض فيه بمجرد التوقيع على مذكرة التفاهم. وتصريح ترامب قبل قليل أيضا بأنه لا يريد رفع التجميد عن الأموال الإيرانية، هذا الأمر أيضا قد يواجه بردة فعل إيرانية. يضاف إلى ذلك أن سحب القوات الأمريكية هو أيضا مطلب إيراني، تقول أنه ينبغي أن يتزامن وبشكل تدريجي ضمن رفع الحصار البحري مع الفتح التدريجي لمضيق هرمز الآن. وقد يقول ترامب أنه لن يسحب القوات الأمريكية، أيضا هذا يمكن أن نقول أنه قد يشكل حجر عثرة أمام الوسيط الباكستاني الذي لا يزال يتواصل مع الطرفين ضمن مذكرة التفاهم التي تنص وفق المصادر الإيرانية هنا على أنها تنص على سحب القوات الأمريكية من المنطقة خاصة تلك التي شنت الحرب على إيران. يضاف إلى ذلك أن الملف النووي يؤكد الإيرانيين أنه مؤجل إلى المراحل الأخرى، وهذا أيضا من البنود التي يؤكد عليها الإيرانيون خلال الفترة الماضية. هنا أيضا حديث ترامب عن أنه يريد تدمير المواد الإيرانية عالية التخصيب يواجه برفض من قبل طهران. إيران أكدت دائما أنها مستعدة لنقله إلى دولة ثالثة مثل روسيا أو تخفيض تركيزه إلى أدنى من 60%، لكن أن يتم تدميره أو تسليمه لواشنطن فهذا من الأمور التي ترفض هنا في طهران.
1: نعم، شكرا لك عمر هواش مراسلنا في طهران. الآن سنأخذ هذه المعطيات وسواها من التحديثات في المواقف. معنا هنا في الاستوديو الدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، وأيضا في الاستوديو نرحب بتيم كونستانتاين نائب رئيس التحرير في صحيفة الواشنطن تايمز. أهلا بكم يا دكتور صدقيان، سأبدأ معك. أولا فلنبدأ بالحدث الأقرب، وإن كان ليس إيرانيا خالصا لكنه في لبنان، أليس قصف الضاحية وهذا التصعيد عنصر سيزيد الأمور تعقيدا في عملية التفاوض التي ربما يحاول كل طرف على الأقل إمساك بخيط مالي الوصول إلى أرضية فيه؟
2: نشوان، أنا أعتقد وضعت يدك على الجرح. أنا أعتقد بأن نتنياهو أحس بهناك تطورات في الموقف الأمريكي وتطورات على صعيد المفاوضات الإيرانية الأمريكية، وهو بالتالي الآن خرق وقف إطلاق النار الذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي، وبالتالي ليس مهما الآن الهدف الذي استهدفه في الضاحية الجنوبية بقدر ما المهم هو استهداف الضاحية الجنوبية.

0: العقوبية لأنه خرق للاتفاق الذي أعلنه ترامب. وبالتالي أنا أعتقد بأن الرسالة التي وصلت إيران إلى المرشد الإيراني الأعلى سيد مجتبى خامنئي والتطورات التي تحدث وهو في وسط الطريق التفاوض، لأن هنا يعني هو الرسالة التي تصدر من واشنطن هو يعلم بها، والرسالة التي تصدر من طهران تصل نسخة منه إلى نتنياهو. أعتقد بأنه يشعر بنوع من يعني نضوج المفاوضات الإيرانية الأمريكية، على الرغم من أني لا أعتقد ذلك. أنا أعتقد بأن يعني هذه المؤشرات وإن كانت إيجابية لكنها غير كافية. الآن يعني من هذه المؤشرات الإيجابية، الرئيس ترامب منذ يوم الأربعاء الماضي لحد الآن هو لم يتحدث عن إيران، هو يتحدث عن يعني رغبته في لقاء المرشد الإيراني الأعلى. قبل ذلك هو كان يتحدث بأنه لا حكومة في إيران، لا يعلم مع من يتفاوض، الحكومة مفتتة، الناس يفترشون الأرض ويتغطون بالسماء، وهكذا كان يتحدث بهذه اللغة. الآن يتحدث بشكل آخر، هو يقول بأن المشكلة الموجودة بين طهران وواشنطن عمرها 47 عاما، وأن الوصول إلى اتفاق ليس بهذا السرعة، ويجب أن نعطي الوقت. هذه يعني هذا الكتابة أو التصريح الإيجابي ما يكتبه ولا يتحدث عن إيران، أنا أعتقد بأنه وصل إلى نقطة يعتقد فيها أن إيران ليست تلك إيران التي كان يفكر بها بأنها تستطيع بكم صاروخ أو بذهاب بعض القادة العسكريين أو القادة السياسيين سوف تنهي إيران، وهذا هو الخطأ الذي وقع به، وأعتقد بأنه تنبه له الآن.
1: هذه الإشارة المتعلقة بال47 عاما التي تصرفت فيها إيران على هواها سيد كونستانتين كما يقول ترامب في حديثه لNBC، الحقيقة تذكرنا بالنقد الذي وجه فلنسميها لمدرسته الدبلوماسية التي تجاوزت الخطوط التقليدية لوزارة الخارجية الأمريكية على مدى عقود في التعاطي مع الملف الإيراني، والذهاب بهذا المنحى كوشنر ويتكوف، ضربات عسكرية، ضغط عسكري، مرة أخرى محاولة دبلوماسية، ضغط عسكري، وكأنها محاولة لتجاوز السنوات الطويلة المطلوبة للمرور بهذا المسار المعقد. ألا تعتقد بأن هذا يناقض أن حديثه بأن 47 عاما يناقض ما يفعله الآن؟
2: هي تاريخ من 47 عاما مثير للاهتمام. اليوم الأول منها بدأ عندما أخذ الدبلوماسيين الأمريكيين رهان، إذن حرفيا من اليوم الأول لتاريخ الثورة الإسلامية كان البلدان معاديان لبعضهما البعض. وصديقنا يقول شيء كيف أن إيران أو أمريكا فعلت ما يضعف الثقة بجانب إيران. أنا يمكن أن أقول الشيء نفسه، والرئيس ترامب يتحدث عن تاريخ 47 عاما. الرئيس ترامب قبل دخول عالم السياسة كان في عالم المال والأعمال، وكان معروفا بنجاحه، ومن أسباب نجاحه التكيف في التفاوض للوصول إلى معرفة ما هو الطرف الذي تتفاعل معه.
1: أعتذر منك للحظات، هذه صور ننوه إليها من صور مباشرة آثار لغارة إسرائيلية، سنحاول لاحقا طبعا معرفة تفاصيل أكثر، لكن بحسب مراسلنا هنالك قصف إسرائيلي على مدينة صور جنوبية لبنان. سيد كونستانتين.
2: نعم، أيضا تعليق سريع على الهجوم الإسرائيلي. الولايات المتحدة تشعر بالإحباط مع إسرائيل، لكن عندما قال ضيفكم قبل عدة أيام إن الرئيس تحدث عن وقف إطلاق النار وهو حزب الله انتهك هذا الاتفاق، وقف اطلاق النار طلب من حزب الله عدم شن هجمات، لكن حزب الله في غضون 48 ساعة أعلن أنه لا يقبل وقف اطلاق النار. إذن رغم أن لبنان وافقت وإسرائيل وافقت على وقف اطلاق النار، حزب الله كوكيل لإيران رفض ذلك. إذا أن نلوم إسرائيل حصريا، أنا لا أدافع عن إسرائيل، لكن لم يكن عمليا أي وقت لقنا لأنه رفض من قبل وكيل إيران. عودة إلى الرئيس ترامب، واحدة من الأمور التي يفعلها هو التوصل إلى أفضل سبيل، كل له طريقته في التفاوض.

0: تفاوض، وإيران لديها كفاءة عالية في التفاوض. ومنذ أن تم ذلك رأينا 8 أسابيع حتى الآن من وقف إطلاق النار نسبي، هو ليس مثاليا، لكن توقف الهجوم اليومي على الأهداف العسكرية. وأعتقد أن الرئيس تحلى بضبط النفس، رغم أن إيران قالت بأشياء مستفزة وفعلت أشياء مستفزة. وفي الفترة الأخيرة في الأرض 4 أو 5 أيام الماضية، أولا كان أكثر هدوءا، ثانيا عندما تحدث استخدم نبرة أكثر فيها نوع من الإطراء تجاه إيران بما في ذلك المرشد. واليوم أعلن عن رغبتي في اللقاء به مباشرة. هل هذا سيحقق أي شيء؟ لست متأكدا، لكن الخطوة لو كانت صغيرة في الاتجاه الصحيح.
1: أمل أنتح لنا الوقت للعودة إليك فيما يتعلق بربط لبنان بالملف الإيراني، لكن ثم نقطة الحقيقة يعني ليست رفضا ولا تأييدا لما قلت حضرتك قبل دقائق فيما يتعلق بموقف نتنياهو ومحاولة تخريب العملية، لأنه ربما قد يكون بدأ يكتشف أن الأمور تسير باتجاه صحيح. محاولة فهم، ألا ترسم هذه النظرية؟ وقبل ذلك طبعا ننول هذه الصور مرة أخرى من قضاء مرجعيون في لبنان، في جنوب لبنان، أيضا آثار لما يبدو قد يكون غارة إسرائيلية أخرى في هذه المنطقة، طبعا ضمن سلسلة من الغارات التي تشنها إسرائيل خلال الساعات الماضية على مناطق متفرقة. السؤال هنا دكتور صدقيان، الحقيقة يبدو أن هنالك تحديثا فيما يتعلق ب يعني الأولويات في هذه التغطية، لكن سأعود إليك في هذه النقطة لاحقا. أشكركما على الأقل بشكل مؤقت. الآن سنذهب إلى أحد مراسلينا في لبنان، معنا إذن مراسلة الجزيرة كاترين حنا من صور في جنوب لبنان. سنتابع معك كاترين، إذن أي معطيات متاحة متعلقة بهذا القصف؟
2: نعم نشوان، بدأ قبل قليل الطيران الحربي الإسرائيلي بتنفيذ تهديده لهذه المدينة، هنا مدينة صور جنوبية لبنان، وشنت مقاتلة حربية قبل دقائق غارة بصاروخين على الأقل باتجاه هذه المدينة. كنا قد رصدناها وقد تصاعد من المكان المستهدف الدخان الأسود الكثيف، علما أنه مر 3 ساعات على صدور الإنذار الإسرائيلي لجميع سكان مدينة صور والأحياء والمخيمات الفلسطينية المحيطة بها وفق ما جاء في الإنذار الإسرائيلي. وتم تسمية مخيم الباص بالإضافة إلى حي سقوق المفدي بالتحديد. وبالفعل هذه المدينة منذ أكثر من 3 ساعات شهدت حركة نزوح كثيفة، وأيضا يمكن القول أنها باتت الحركة فيها مشلولة بشكل كامل. سنجول بالكاميرا على كل المنطقة التي يشملها الإنذار الإسرائيلي، حيث نتوقع وفقا للإنذار أن تكون هذه المنطقة عرضة لمزيد من الغارات الإسرائيلية ربما خلال الدقائق أو الساعات المقبلة، لا سيما وأن الطيران الحربي ما زال في أجواء هذه المدينة. هو منذ 3 ساعات كان يحلق على علو منخفض يمر فوقنا، ومن ثم يتوجه إلى مناطق أخرى ويشن غارات في مناطق أخرى من الجنوب، ومن ثم يعود إلى هنا، إلى أن نفذ قبل دقائق كما ذكرنا الغارة الأولى باتجاه هذه المدينة بعد صدور الإنذار، علما أن سكان مدينة صور كان عدد كبير منهم قد نزحوا عنها قبل أكثر من أسبوع، لأن هذا الإنذار لصور ليس الأول بعد وقف إطلاق النار، هو الإنذار الثاني الذي يشمل كافة المناطق الأساسية في هذه المدينة بالإضافة إلى المخيمات الفلسطينية الموجودة هنا. وبالتالي يمكن أن نتحدث نشوان عن أن حركة النزوح لم تشمل فقط المواطنين اللبنانيين الموجودين هنا، بل هي شملت أيضا آلاف اللاجئين الفلسطينيين موجودين في هذه المخيمات التي شملتها الإنذارات الإسرائيلية. وهذا بطبيعة الحال هو من مؤشرات التصعيد المتزايد باتجاه لبنان، باتجاه جنوب لبنان، بالتزامن مع ما شهدته الضاحية الجنوبية لبيروت اليوم، وأيضا ما نشهده من غارات كثيفة منذ ساعات الصباح الأولى والتي تركزت بشكل خاص على منطقة النبطية، على المدينة وعدد من البلدات المحيطة بها، علما أن قضاء صور كان قد تعرض أيضا لسلسلة غارات منذ الصباح باتجاه صريفة ومعركة.

0: هنا الدكتور لقاء مكي الباحث الأول في مركز الجزيرة للدراسة. الدكتور لقاء أهلا بك.
1: مرحبا.
0: أولا هل يمكن فصل ما يجري في هذه الجبهة اللبنانية عن الموقف أو الحراك الدبلوماسي الدائر فيما يتعلق بها؟
1: طبعا لا يمكن الفصل. هو أصلا سياق الحرب والتوتر عام. هناك من ربما يعتقد أن نتنياهو ربما أراد إفساد صفقة محتملة بين الولايات المتحدة وإيران، ربما، ولكن مثل هذا الإفساد حقيقة سيصطدم برغبات أمريكية واضحة. إن كانت أمريكا فعلا، إذا كان ترامب فعلا حريص على إتمام هذا الاتفاق، حتى الآن لم يكن هناك رد فعل أمريكي عنيف كما حصل قبل أيام حينما كان يريد قصف الضاحية ووصفه بالمجنون، نذكر هذا. هذا يعني أنه ربما يكون هناك محاولة للضغط أكثر على إيران. الجبهة اللبنانية هي ليست فقط ورقة إيرانية، هي أيضا ورقة أمريكية إسرائيلية، بمعنى أنه حزب الله حينما يقصف ويستهدف خصوصا القواعد الشعبية في الضاحية والتصعيد، هذا تحدي لإيران. إيران قالت قبل أيام على لسان الوزير العراقي أنه في حال قصفت الضاحية ستقصف بلدات الجليل الإسرائيلية، وهذا يعني أنه تعود الحرب، تستأنف الحرب هذه المرة بقرار إيراني. هذا الضربة هي تحدي لمثل هذا التصعيد الإيراني أو الوعيد الإيراني. إن قامت إيران بالضرب فسينتهي كل شيء، يعني لن يعود هناك اتفاق ولا صفقة ولا هم يحزنون وتعود الحرب. وإن سكتت إيران ولم ترد على اعتبار أنه هذه الضربة محدودة ويمكن تلافيها وامتصاصها وهناك وسطاء وتدخل إلى آخره، ممكن تخريجها، يعني حينها قوة الردع الإيرانية تخف، يعني تتراجع قدرة الردع، وهذا مطلوب، لأن هذه المناورة التكتيكية ربما أيضا بمعرفة أمريكية، بمعرفة أمريكية أنه إسرائيل تضرب من أجل وضع ضغط على القدرة الإيرانية أو القرار الإيراني،
0: ليس بالتنسيق مع واشنطن،
1: بموافقتها، يعني ليس بالضرورة تنسيق عملياتي تفصيلي لكن بموافقتها. ضربة لا تؤذي كثيرا، بها جانب معنوي صرف، أو الغالب معنوي، ليس مهما من يقتل، المهم الرمزية أنه أنا قصفت الضحية، يلا تفضلوا إيران قصفونا مثل ما وعدتوا. إيران تعرف أن التصعيد قصف شمال يعني منطقة الجليل سيعني عودة الحرب بالنسبة لإسرائيل وأيضا الولايات المتحدة، وهذا يعني انتهاء كل الآمال بالتسوية وبقاء الحرب لفترة غير معلومة، وهنا راح تدخل معركة صفرية وقد تكون مؤذية يعني. وهذه فرصة لترامب أن ينفذ وعيده، وأيضا فرصة لإيران، لكن ماذا تفعل إيران؟ تضرب من هالمرة؟ لديها دول خليجية أصبحت قريبة جدا منها.
0: طب قبل ذلك دكتور، عفوا، ثم نقطة الحقيقة بحاجة للتوضيح،
1: أي.
0: وعلاقة نتنياهو بترامب أو علاقة نتنياهو بالولايات المتحدة بالإدارات الأمريكية ما تزال فيها جوانب كثيرة غامضة، يعني إذا سلمنا بفكرة أن نتنياهو يحاول تخريب الاتفاق، أليس هذا فيه تسطيح لإرادة الإدارة الأمريكية فيما يتعلق به؟
1: تمام، أنا لم أتمناها، أنا نعم. قلت لك من يقول ذلك،
0: نعم،
1: وأنا أعتقد أنه الأمر ليس كذلك، هو مش تخريب، هو محاولة التلاعب بالسياق التكتيكي للتفاوض، بسياق التفاوض، محاولة التلاعب ببيئة التفاوض، بمعنى وضع إيران أمام خيارات أكثر صعوبة، لأنها طالما تريد إيران ربط الجبهة اللبنانية بالاتفاق إسلام آباد،
0: نعم،
1: فعليها تتحمل التداعيات، بمعنى أنه إسرائيل راح تضرب الضاحية، تفضلوا يلا ربطوا، كيف راح تربطون؟ بهذه الحالة لازم إيران تقاتل نيابة، وهنا راح ترجع الحرب. هل إيران مستعدة لاستئناف الحرب؟ هذا السؤال مهم، لأنه ترامب إلى حد كبير

0: واجه ضغوط داخلية من الكونغرس ومن الصحافة لأنه من بدأ الحرب. لكن إذا إيران هي من استأنف الحرب بدعوى لبنان، حينها الأمر سيكون أقل ضغطا على داخليا على ترامب.
1: وإيران لم تضرب إلا حينما ضربت.
0: بالضبط. وحتى نتنياهو يتمنى الحرب أصلا، خصوصا الآن وبسبب وضع الداخلي إلى آخره. لذلك مطلب الحرب هذه المرة، إيران لا يعني هي ليست خائفة منه، لكن لا تريد أن يبدر منها. وضرب إسرائيل بسبب هذه الضربة الوحيدة المنفردة على الضاحية لا يعد سبب كافي لاستئناف حرب بهذا الضخامة حتى بالنسبة للمواطن الإيراني.
1: طيب،
0: على هذا الأساس هذه الضربة وعدم الرد الإيراني سيكون محاولة للتقليل، لا أقول انتزاع، للتقليل من مصداقية إيران في تنفيذ وعيدها وفي حماية حليفة حزب الله. وهذا سيؤدي إلى جعلها أقل يعني أقل حماسة لربط الجبهتين.
1: هرمز ولبنان ملفان مهمان بالنسبة لإيران فيما يتعلق بعملية التفاوض لا شك. هل تعتقد بأن هناك سيناريو يمكن أن يتيح للأمريكيين الإبقاء على ملف واحد بيد الإيرانيين، وبالتالي يمكن أن تقبل بطريقة أخرى، أطرح السؤال، أن تقبل إيران بأن يكون لديها هرمز فقط وأن تتنازل عنه؟
0: هو شوف، لبنان يمثل ليس مجرد ورقة للتفاوض، هو أيضا خيار استراتيجي. أنا أتحدث عن الحلفاء أو الوكلاء أو الأذرع، ليس لبنان فقط، بس حزب الله يمثل نموذج أساسي. حزب الله هو درة التاج الإيرانية، نشأنا ذلك، هو بني على عينهم، وفي فترة ما كان حزب الله يقود كل هذه الأذرع في المنطقة. يعني لذلك هم حريصين على أن يبدوا اهتماما بحزب الله أو انحيازا له أو حماية له، كي يظلوا بعين مؤيديهم في المنطقة هم قادة ما يسمى بالمحور.
1: طيب.
0: على هذا الأساس هم حريصين على دمج الساحتين.
1: أشكرك شكرا جزيلا دكتور لقائك، الباحث الأول في مركز جزيرة للدراسات، الآن معنا من قضاء مرجع عيون في جنوب لبنان مراسلة الجزيرة كارمن جوخدار. عودة مرة أخرى كارمن إلى الوضع الميداني وأبرز المعطيات المتاحة، تفضلي.
2: فيما كانت تشن المقاتلات الحربية الإسرائيلية سلسلة غارات على بلدات في أو حتى على مدينة صور في أقصى الحدود الغربية من جنوب لبنان، بالتزامن مع هذه الغارات المقاتلات الحربية الإسرائيلية كانت في أقصى الحدود الشرقية من الجنوب تشن أيضا غارات على هذه المنطقة. قبيل شنها للغارات رصدنا قذائف مدفعية مكثفة باتجاه بلدة بلاط في قضاء مرج عيون، أطلقت المرابط المدفعية سلسلة قذائف باتجاه بلاط، ثم شنت المقاتلات الحربية الإسرائيلية سلسلة غارات على الأقل 6 غارات عنيفة للغاية طاولت هذه المنطقة التي يمكن أن نشاهدها بعدسة الكاميرا. هذه الجبال من قضاء جزين، نتحدث عن جبل سجد، عن مرتفعات الريحان، بالإضافة إلى وصلت هذه الغارات حتى البقاع الغربي في سحمر، هذا الامتداد الجغرافي من القطاع الشرقي من جنوب لبنان وحتى البقاع الغربي كان في عين الاستهدافات من قبل المقاتلات الحربية الإسرائيلية. هذه المنطقة أيضا كانت قد شهدت منذ بعد ظهر يوم أمس خلال الساعات 24 الماضية غارات وقصفا مدفعيا مكثفا، نتحدث عن القطراني، نتحدث عن وادي برغز وصولا إلى مشغرة ويحمر وسحمر، كلها كانت في عين الاستهدافات الإسرائيلية. إذن الغارات الإسرائيلية من أقصى الحدود، من أقصى الغرب لناحية الحدود الجنوبية للبنان إلى أقصى الشرق في هذه الحدود تشن المقاتلات الحربية الإسرائيلية وسلاح الجو الإسرائيلي سلسلة غارات، بالإضافة إلى مرابض المدفعية التي لا تهدأ في هذا القطاع. أهمية هذا القطاع وأهمية هذه المرتفعات التي رصدناها قبل قليل بعدسة الكاميرا هي تشكل الجناح الشرقي بالنسبة للقوات المهاجمة باتجاه مدينة النبطي، وهنا نتحدث عن المحاور المفتوحة منذ أسابيع، أكان في زوتر الشرقية أو يحمر شقيف أو قلعة شقيف التاريخية. هذه البلدات أو هذه المرتفعات هي مرتفعات تقع شمال منطقة الليطاني، كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي تسعى إلى ضم جزء منها إلى اتفاق 1701، ولكن كان هناك رفض لبناني. كانت هذه الجبال من المفترض أن تكون المرحلة الثانية من خطة الجيش اللبناني لسحب السلاح ولبسط سلطة الدولة اللبنانية على أراضيها، ولكن بدأت الحرب. قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 2023 تهاجم هذه المنطقة وتستهدفها، وفي هذه الأثناء المقاتلات الحربية الإسرائيلية عادت لتحلق على علو منخفض في أجواء القطاع الشرقي من جنوب لبنان. ننتظر وجهتها، خاصة أننا حين نرصد هذا التحليق المنخفض جدا، إما تكون الغارات باتجاه قضاء جزين أو محيطنا في قضاء مرجعيون، أو حتى تكون باتجاه قضاء النبطي. يمكننا أن نرصد هذه الغارات التي لا تتوقف على قضاء النبطي، وفي بعض الأحيان يمكننا أيضا أن نرصد الدخان الذي ينبعث جراء هذه الغارات. نذكر بأن محور النبطي هو المحور الأساس والعنوان الأساس بالنسبة للمواجهات التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي، والتصدي الذي ينفذه مقاتلو حزب الله، والذي يعلن تباعا عن استهداف دبابات وآليات، وأيضا يستهدف تموضعات جنود الاحتلال الإسرائيلي أكان بالمحلقات الانقضاضية.
1: كارمن، أستميحك عذرا لثوان، هذه أيضا صور نتابعها مباشرة من سور لآثار غارة على ما يبدو أنها غارة ربما إسرائيلية في هذه المنطقة. إذن غارة إسرائيلية جديدة على منطقة صور، وهذه صور مباشرة نتابع آثار الدخان فيها. أعود إليك كارمن.
2: إذن كنت أشير إلى هذا المحور الأساسي في مدينة أو في قضاء النبطية بالأحرى. هناك محاولات من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، حتى أن وسائل الإعلام بدأت بالحديث عن مساع إسرائيلية للدخول إلى هذه المدينة، ولكن وفق ما يرصد في الميدان وهو مثبت بأن العمليات تقتصر على قضاء النبطية، ونتحدث عن محاور مفتوحة أكان باتجاه يحمر شقيف أو حتى زوتر الشرقية أو قلعة شقيف التاريخية بالصواريخ. قبل قليل كنت أشير إلى أننا رصدنا إطلاق دفعة صاروخية وانفجار صواريخ اعتراضية في القطاع الشرقي، في أجواء القطاع الشرقي من جنوب لبنان، كانت موجهة باتجاه بلدتي أو باتجاه تموضعات جنود الاحتلال الإسرائيلي في هذا المحور بالتحديد. ولكن أيضا خلال هذا النهار رصدنا إطلاق دفعات صاروخية باتجاه الجليل الأعلى، أو فدنا بالأحرى عن دفعات صاروخية باتجاه الجليل الأعلى كما أشرت. وهناك محور آخر ربطا بالجليل الأعلى في القطاع الأوسط من جنوب لبنان، محاولات متكررة للوصول إلى حداثة من الطيري من كونين، وأيضا هناك اشتباكات ومواجهات محتدمة، ويقول حزب الله أنه يصد هذه المحاولات. علينا أن نرقب أيضا ما سيجري في الميدان ربطا بالغارة التي حصلت على الضاحية الجنوبية لبيروت، خاصة أن حزب الله كان قد قال سابقا إذا لم يأمن لبنان فإن المستوطنات لن تأمن.
1: شكرا لك كارمن جوخدار من مرجعيون، وبالتأكيد ستبقين معنا في المتابعة في سياق هذه التغطية. معنا هنا في الاستوديو الآن الدكتور صالح المطيري رئيس مركز المدار للدراسات السياسية، ونرحب بالدكتور عبد الله بندر العتيبي الأستاذ المساعد بقسم الشؤون الدولية في جامعة قطر. أهلا بكم دكتور صالح، سأبدأ معك. الآن التداعيات لأي تصعيد تبدو أكثر وضوحا، بمعنى أن نظرة الدول الخليجية إلى مسار ما يجري سواء على جبهة لبنان أو حتى على ردود الفعل الإيرانية فيما يتعلق بهذه الحرب ككل، ونتابع ما يجري في الكويت وجرى في الكويت، وبالتالي إلى أي مدى يبدو الآن ملحا بالنسبة للدول الخليجية أن ينتهي هذا المسار، أن يكون هنالك مسار جديد للأزمة؟
3: صحيح نشوان، لا شك بأن دول الخليج مجتمعة حتى قبل انطلاق هذه الحرب، وفي اليوم الأول لهذه الحرب كانت متمسكة بهذا الخيار، ومتمسكة بهذه الاستراتيجية ألا تنزلق المنطقة إلى حرب. تحملت الكثير، تحملت خسائر غير مباشرة، تحملت خسائر مباشرة بالعدوان الإيراني الآثم على دول المنطقة والتركيز على البنى التحتية والمنشآت النفطية والمدنية، وآلت على نفسها أن تتمسك بهذه الاستراتيجية حتى تعبر هذا التصعيد، وكانت دائما تحذر وتعبر عن قلقها. لكن أنا أعتقد بظني أنه طرفي الصراع في هذه اللحظة الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك إيران يعني والذي كنا نعتقد بأنه هذا الوضع لا حرب لا سلم والتصعيد المحسوب أو كما يظن المحسوب كانت تحذر دول الخليج بأنه ربما تحصل مثل هذه الاحتكاكات أو سوء التقدير من طرف ما مما يؤدي. وبالتالي إيران لا تريد أن تدفع التكلفة كاملة في تحريك هذا الوضع الاستاتيكو لا حرب لا اتفاق باستهداف دول الخليج الكويت

0: البحرين، وكذلك تمسكها بإغلاق مضيق هرمز عنوة دون وجه من قانون أو مسوق قانوني. وبالتالي لو استهدفت أي قطعة أمريكية بشكل مباشر فهي بالتأكيد ستعود مرة أخرى إلى الحرب.
1: طيب.
0: أنا فقط أريد أن أقول نشوان بأنه الميدان العسكري بالتأكيد له أهمية، يغير من وضع التفاوض، يغير من سقوف الطلبات، لكنه لا يحسم النتائج حتما. وبالتالي إيران تعرف ذلك تماما بأنها لا تريد أن تدفع هذه التكلفة، وبالتالي تلوح فقط أن تستهدف دول المنطقة، ظنا منها أن جر دول المنطقة لهذه الحرب الإقليمية الواسعة سيغير من اللعبة.
1: دكتور عبد الله العتيبي، هل حالة لا حرب ولا سلم هي عملية فيها تجاهل لمصالح دول المنطقة وعلى رأسها دول الخليج؟
2: طبعا نشوان، اعتقد بان حاله لا حرب لا سلم هي فيها جزء منها ايجابي لدول المنطقه بان لا تكون حرب مفتوحه، لكن ايضا هناك سلبيه جدا كبيره. في هذه الحاله نجد ان المفاوضات تكون خلف غرف مغلقه، لكن ايضا في التصريحات والاعلام، لكن ايضا هناك كروت ضغط يتم استخدامها من قبل الطرفين. يعني نجد الهجوم الايراني العبثي على البحرين وعلى الكويت واستهدافها لدولتين خليجيتين، هذا الدليل على انها تحاول التأثير على مجريات المفاوضات بشكل أو بآخر بدون استهداف الولايات المتحدة بشكل مباشر، لأنها تعلم بهذا الأمر. وأعتقد أن الرئيس الأمريكي وضح هذا الخط الأحمر عندما قال بأن يعني المفاوضات تعمل حتى يتم استهداف أمريكيون، بالتالي هو يتحدث عن عندما يكون ضمن دائرة التهديد المواطن الأمريكي، بالتالي ستتغير المعادلة. هذا ما يجعل الجانب الإيراني لديه مساحة يضغطهم من خلال استخدام دول المنطقة ككروت ضغط. لكن ما أخشاه نشوان حقيقة في هذا الموضوع هو أن يتم دفع دول الخليج لأخذ صف ضد صف. يعني الجانب الأمريكي واضح أنه يريد المفاوضات لكنه لا يريد التنازل، بالتالي هو يدفع الجانب الإيراني للتنازل. الجانب الإيراني سيقوم بما نجده الآن، هجوم على دول الخليج بين حين وأخرى، وهو هذا ما يقوم به. هذا اللي يجعل المنطقة غير آمنة، يضغط بشكل كبير على دول المنطقة. لكن وهذا الخطر الأكبر أعتقد بأنه يجب على دول المنطقة أن تعمل على الضغط الأكبر على الطرفين من أجل الدخول في مفاوضات أكثر ثقة والتنازل بشكل أو بآخر للوصول إلى مرحلة 60 يوم. عدا ذلك أعتقد بأن المنطقة ستبقى تحت ضغوط جدا كبيرة.
1: حين نقول إن هنالك حالة شد أو جذب من هذا الطرف أو ذاك، محاولة الضغط على دول الخليج، هذا يجعلنا نفترض دكتور عبد الله أن دول الخليج تريد شيئا آخر غير ما يريده الطرفان، وبالتالي سؤال هنا، هل تغيرت معادلة الأمن في ذهنية الدول الخليجية اليوم؟
2: لا، دول الخليج تريد أن تنأى بنفسها عن هذا الصراع، يعني هذا كان من اليوم الأول. لكن المشكلة أنت تتعامل مع طرفين، خاصة الطرف الإيراني، أي هجوم يتعرض له سيجبر أو سيقوم بالرد على دول المنطقة، أو سيجعل دول المنطقة هي المتلقي لضربته، وسيقوم بتبرير ذلك بأنها هي من خلال قواعد عسكرية أمريكية الآخر، لكن القواعد فارغة هذا أولاً. ثانيا الدول أعلنت حسب القنوات الرسمية بأنها لن تستخدم الولايات المتحدة أجواءها لأي هجوم ضد إيران، هذا أمر مهم. غير ذلك حتى لو وجدنا الهجوم نفسه، يعني الهجوم يعني التواجد الأمريكي العسكري لو قلنا أنه فعال في الكويت فهو جوي وفي البحرين بحري، وإذا كان هذا هجوما على إيران، بالتالي هل كان الهجوم بري وجوي بحري وجوي في نفس الوقت؟ غير منطقي. بالتالي أيضا حتى طريقة محاولة تشكيل الجانب الإيراني لسرديته وقصته وروايته غير مقنعة. أعتقد دول المنطقة تريد الآن الدفع من أجل حالة عدم أو تحول إلى مرحلة الاتفاق، ثم بعد ذلك سيتم فتح مجالات وقنوات تواصل مع الأطراف، خصوصا مع الطرف الإيراني. مهم جدا فتح قنوات تواصل ما بعد الحرب، نظرا لأن لا يمكن تغيير الجغرافيا، يجب التعامل معه. هناك مشكلة لدى النظام نعم، لكن المصالح موجودة في المنطقة ومن ضمنها أمن المنطقة.
1: طيب دكتور صالح، حين نقول إن هنالك حالة لا حرب ولا سلم بالنسبة لدول الخليج، هل فعلا هي حالة لا حرب؟ يعني إذا ما نظرنا إلى هرمز ما يزال مغلقا، الضربات على بعض الدول الخليجية ما تزال مستمرة، هل هي حالة حرب لا حرب أم هي حالة خفض تصعيد فقط؟
0: هو إدارة التصعيد أيضا وليس حتى خفض التصعيد، لكن هذا هو المسمى، يعني هذا المصطلح الذي يؤخذ عندما تتقاتل دولتين وتصبح بينما هدنة، لا حرب لا اتفاق لا سلم، وقد تطول سنوات كما في بين الكوريتين على سبيل المثال. منذ أكثر من 70 سنة هذه الحالة، لكن بالتأكيد هي إدارة التصعيد الآن وليس حتى خفض التصعيد. ما تقوم به دول الخليج الآن بسياساتها وبدبلوماسيتها وبتحركاتها تحركها وبصبرها الاستراتيجي أيضا هو محاولة لخفض واحتواء هذا التصعيد، لأنه ليست المرة الأولى ولن تكون الأخيرة. دول الخليج تعرف أكثر من غيرها الجغرافيا السياسية والمخاطر الجيوسياسية وكذلك الديموغرافية والموقع ومخاطر الطاقة والاقتصاد، ولذلك هي كانت تراهن دائما على هذا الاستقرار النسبي وعلى مشاريعها التنموية وعلى الاستثمارات التنموية والاقتصادية، وبالتالي قوتها الدبلوماسية والاقتصادية هي أيضا ذراع من أذرع الأمن. ولذلك تجد دول الخليج تنفق نسبة كبيرة من دخلها القومي على التسليح وعلى التحالفات وعلى المعاهدات، لأنها تشعر تماما بأنه هذه الثروات وهذه البقعة الغنية بثروات وقليلة العدد وكذلك الوضع الجغرافي
1: ستعزز تجربة هذه الحرب هذا الشعور وهذا التوجه،
0: ستغير لأنه طبيعة الحرب طبيعة العدو الآن توحيد مفهوم العدو، أيضا طبيعة السلاح المستخدم السلاح الرخيص الذي يصد بسلاح مكلف، هذه أعتقد بأنها كلها سوف تتغير. العقيدة الدفاعية، توحيد أنظمة الدفاع الجوي المشترك، الإنذار المبكر، القيادة المشتركة،
1: العلاقة مع إيران.
0: العلاقة مع إيران، شوف شئنا أما بين دول الخليج تقدر هذا الوضع والتضاريس والجغرافيا لا يمكن تغييرها، ممكن أن تشق قناة، ممكن أن تغير طريق تصدير النفط، لكن لا تستطيع أن تأخذ إيران من مكانها، لكن بالتأكيد تستطيع أن تكون لها قوة رادعة. طيب، لأطماع النظام الإيراني أو اعتداءات النظام الإيراني، لأن أنا ظني أستاذ نشوان باختصار شديد إذا سمعت لي بأن هذه التجربة لن تكون الأخيرة، ونحن بالفعل في حالة حرب، في حرب دفاعية شرسة تجاه هذا العدوان الإيراني وتجاه إغلاق مضيق هرمز أيضا.
1: ما الذي سيتغير في شكل العلاقة مع إيران خليجيا؟
2: هناك العديد نشوان، أعتقد بأن من الطبيعي أن يتم مراجعة، يعني دائما هناك مراجعات دورية للعلاقات مع كل الأطراف، مع كل الدول ومع كل الفاعلين في النظام الدولي، كانوا منظمات وكانوا دول. وجدنا الرئيس الأمريكي أيضا مراجعته مع الأمم المتحدة ولا يتعجبه كمنظمة، فطبيعي أن يكون هناك مراجعة دائمة. بعد هذه الحرب سيكون هناك مراجعة نظرا لأن الدول المنطقة كانت تدفع من أجل حالة الدخول في حالة الحرب، دفعت دول المنطقة أيضا من أجل الحوار، يعني كان لدول المنطقة ولقطر تجربة سلبية في الجولة الماضية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل وإيران، عندما قامت إيران بالهجوم على العديد في دولة قطر، واختارت قطر الأمن الإقليمي عن التصعيد العسكري بشكل أو أي شكل من أشكال التصعيد. لكن الفترة القادمة سيكون هناك طبعا إعادة نظر للعلاقة، لكن هناك العديد من الملفات المشتركة بين إيران ودول المنطقة. نجد أن هرمز مع عمان، الغاز أو قطاع الغاز مع قطر، الجانب الديني، الحج والعمرة مهم جدا ايضا بالنسبه للسعوديه وايران، بالتالي اعتقد هناك سيكون نوع من انواع مراجعه للعلاقه، لكن اعتقد هذه المراجعه من الصعب ان تفتح الان، ونحن في مرحله نحتاج ان ندفع الاطراف للحوار، ان فتحناها ان تم فتحها الان قد يعتبر الجانب الايراني بان دول المنطقه صفت مع الولايات المتحده وهي تريد الان ان تستغل فرصه ان النظام الايراني في ضعف، بالتالي تحاول ان تقدم ايضا كروت ضغطها على الطاوله. مهم جدا الدفع من اجل الحوار ومع الجانب الامريكي، ثم بعد ذلك يمكن من خلال قنوات إقليمية، قناة تحت أحد المظلات مثل مظلات منظمة التعاون الإسلامي، يمكن فتح هذه الملفات مع إيران.
1: شكرا جزيلا لكما الدكتور صالح المصري رئيس مركز المدار للدراسات السياسية، والدكتور عبد الله بندر العتيبي الأستاذ المساعد في قسم الشؤون الدولية في جامعة قطر. الآن مشاهدينا معنا من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت مراسل الجزيرة جوني طانيوس، ومن رام الله مراسل الجزيرة محمد خليلي. سأبدأ مع جوني طانيوس، نتابع معك أبرز المواقف لا سيما الميدانية، خاصة مع متابعاتنا الأخيرة جوني للأحداث في جنوب لبنان والتي شهدت غارات إسرائيلية عدة.
3: مع استمرار هذه الغارات وهذه الهجمات المكثفة في الجنوب اللبناني، يستمر حال الترقب في ضاحية بيروت الجنوبية بعد الغارة التي وقعت قبل أكثر من ساعتين باتجاه مبنيين في منطقة تحويطة الغدير أو في محيط منطقة المريجي أيضا، وهي من المناطق الأساسية والرئيسية في الضاحية الجنوبية لبيروت. لا معطيات نهائية حاسمة نشوان حتى هذه اللحظة بشأن ما نجم عن هذه الغارة وتحديدا على مستوى الإصابات، لا بيانات رسمية من جانب وزارة الصحة اللبنانية، ولكن كما بات واضحا هناك ثلاثة صواريخ على الأقل أطلقت باتجاه مبنيين في المنطقة التي ذكرناها، خلف ذلك دمارا كبيرا. تعاملت الفرق الإغاثية والإسعافية مع تداعيات هذه الغارات، وما يزال هذا العمل مستمر أيضا وسط طوق أمني يفرضه الجيش اللبناني في منطقة وقوع الغارات. وحتى قبل وقت قليل كانت المسيرات الاستطلاعية الإسرائيلية ما تزال تحلق في أجواء ضاحية بيروت الجنوبية والمناطق المحيطة بها. وطبعا هذا الاستهداف خلف حالا من الصدمة والكثير من التساؤلات لدى المواطنين، وقد رصدت حركة مغادرة من قلب ضاحية بيروت الجنوبية. كانت هناك تهديدات كما هو معلوم خلال المرحلة الماضية أو خلال
1: تتحدث
3: الماضي
1: جوني، واعتذر عن مقاطعتك لثواني معدودة فقط جوني. هذه صور مرة أخرى مباشرة من صور تظهر آثار غارة إسرائيلية جديدة في صور كما نتابع في الدخان المتصاعد من مكان الاستهداف. وأعود إليك جوني، عفوا جوني اسمح لي هنا، سنعود إليك لاحقا. دعنا نذهب إلى محمد خيري مراسل الجزيرة في رام الله. كان هناك تصريحات محمد لنتنياهو ولكاتس ولزمير، نتابع معك تفاصيلها ونحن طبعا ما زلنا نتابع هذه الصور المباشرة من صور. تفضل محمد.
4: نشوان، في بيان مشترك لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كات، قال إن الجيش إنهما وجها الجيش من أجل شن غارة واستهداف موقع لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت، وذلك ردا على إطلاق حزب الله الصواريخ باتجاه البلدات الإسرائيلية. الحديث يدور عن صاروخين أطلقهما حزب الله باتجاه بلدات إسرائيلية في الشمال، وقال الجيش الإسرائيلي إنه استطاع اعتراض هذه الصواريخ. وكذلك قال الجيش في بيان إنه نفذ غارة استهدفت بنى تحتية لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت، لكن هذه الغارات لا تزال تشكل حالة من الجدل في إسرائيل. قبل قليل كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي نقلا عن مصادر بأن الغارة نفذت لغرض الغارة فقط ودون أي هدف مركزي، أو كذلك دون أن تهدف إلى اغتيال شخصية رفيعة المستوى. هي تقول هذه المصادر إن كان أحد قد اغتيل في هذه الغارة فهم عناصر ربما من حزب الله وليسوا من القادة في الحزب. كذلك تشير إلى أن الجيش حتى هذه اللحظة لا يستطيع التأكد أو التأكيد بأن المبنى الذي جرى استهدافه في الضاحية الجنوبية لبيروت كان مأهولا أو فيه أي شخص. كذلك تشير صحيفة دعوة أحرنوت نقلا عن مصادر بأن الغارة على الضاحية الجنوبية لبيروت كانت منسقة مع الولايات المتحدة الأمريكية التي أخطرت مسبقا بهذه الغارة، وكذلك سكان بلدات الشمال في إسرائيل. لكنها تؤكد بأن الغارة كانت رمزية، بمعنى أن إسرائيل أرادت فقط الرد من خلال قصف مباني أو الإضرار في مباني في الضاحية الجنوبية لبيروت ردا على ما فعله حزب الله. يبدو أن ذلك يعود لمحاولة إسرائيل تفادي أي خلافات أو تصعيد مع الإدارة الأمريكية، وبخاصة في عقاب رفض الرئيس ترامب لقصف العاصمة اللبنانية بيروت. الجيش الإسرائيلي أكد أيضا بأنه أغار على أهداف عدة في الأراضي اللبنانية وبأنه استهدف بنى تحتية لحزب الله. كان الجيش قد أعلن أيضا مساء يوم أمس مقتل ضابط وجندي في الجيش الإسرائيلي جراء معارك في الجنوب اللبناني، بالإضافة إلى إعلانه صباح هذا اليوم عن إصابة 4 من الجنود الإسرائيليين بجروح جراء استهدافهم بمسيرة من قبل حزب الله. من الواضح أن إسرائيل كما تقول صحيفة دعوة أحرنوت تحاول فرض هذه المعادلة، إذا قصفت بلدات الشمال ستقصف الضاحية الجنوبية وفق الصحيفة.
1: محمد خيري من رام الله مراسل الجزيرة. الآن سنأخذ هذه المعطيات إلى ضيفينا هنا في الاستوديو. معنا الدكتور سام سعادة أستاذ الفكر السياسي، ومعنا في الاستوديو أيضا دكتور مهند مصطفى الأكاديمي الخبير بالشؤون الإسرائيلية. دكتور سام أهلا بك. أولا لو بدأنا من هذه الصورة الحقيقة التي تابعناها خلال الدقائق الفائتة، مجموعة من الغارات المكثفة على صور مرجعيون وبالتالي النقاط نفسها يتم تكثيف القصف عليها، كيف تقرأ هذا التصعيد في ظل الحديث عن حديث دبلوماسي أو سياسي موازن لهذا الخط؟
5: التصعيد في لبنان يعني يحاول أن يظهر بأن الشأن اللبناني أو الحرب الإسرائيلية على حزب الله لا علاقة عضوية بينها وما بين مسار الأمور بين طهران وواشنطن، على الأقل من وجهة نظر الإسرائيلية. وتصعيد النوعي باستهداف الضاحية الجنوبية الآن يعني يذهب في هذا الاتجاه، لا سيما بأنه يطرح تحدي على الإيرانيين إن كانوا سوف يعني يذهبون إلى تطبيق معادلة أنه إذا ضربت الضاحية الجنوبية سوف يردون على وسوف يستهدفون إسرائيل.
1: هل وصلت المعادلة الإيرانية اللبنانية أتحدث هنا عن حزب الله تحديدا، عملية الاشتباك أو التشابك هذا إلى مرحلة أكثر تعقيدا من ذي قبل؟
5: بمعنى
1: أن الإيرانيين لم يعودوا الآن مستعدين للتفريط بهذه الورقة مهما حصل، خاصة أنهم جربوا أهميتها خلال هذه المرحلة.
5: الإيرانيون يحاولون جهدهم لعدم التفريط بهذه الورقة، ولكن في نهاية المطاف إن قدر لهم الاستحصال على اتفاق شامل مع الولايات المتحدة، وكان موضوع لبنان وموضوع حزب الله هو السبب المحوري في فشل هذا الاتفاق، فهذا لن يكون سهلا تمريره على المجتمع الإيراني، وبالتالي أن يذهب الإيرانيون مجددا إلى الحرب فقط لكرمال عيون حزب الله ولبنان. وبالتالي الإسرائيليون إلى حد ما يسعون في هذا الاتجاه إلى وضع إيران في هذه الخانة، وهذا ليس سهل أن يتمكن الإسرائيليون من فرض هذه المعادلة على إيران، ولكن أيضا في المقابل فكرة أن يتم أن يبرم اتفاق وأن يكون هذا الاتفاق يتعدى فقط الفترة التجريبية له، الأيام 30 إلى آخره، إلى مسار سلامي بين واشنطن وبين طهران من دون على قاعدة أن تستمر إيران في دعم منظمة حزب الله إلى آخره وتسليحها، فهذا أمر أيضا أستصعبه.
1: الآن الحقيقة فقط قبل أن أنتقل للدكتور مهند، إسرائيل تحاول أن تشيطن حزب الله في الداخل اللبناني على الأقل كما يقول مناصرو الحزب، لكن هل تبدو عملية الشيطنة مهمة طالما أن المعيار الأساسي هو القوة في الداخل اللبناني؟
5: المصدر الأساسي للتوتر والحساسية السلبية في الداخل اللبناني من حزب الله يعني لا يمكن رده فقط إلى إسرائيل، هناك اختلاف كبير على خلفية جملة أمور، بينها تغلب حزب الله على بقيات مكونات اللبنانية، بينها إيثار حزب الله مشاركة في حروب بعيدا عن لبنان في سوريا إلى جانب النظام السوري في اليمن إلى جانب الحوثيين إلى آخره، وبالتالي لا يمكن اعتبار فقط أن مشكلة قسم كبير من المجتمع اللبناني مع حزب الله مردها إلى الدعاية الإسرائيلية، وبالتالي هناك انقسام فعلي في المجتمع اللبناني تستثمر فيه إسرائيل بالطبع، تستثمر يعني ما أمكنها ما أوتي لها أن تستثمر في هذا الاتجاه، ولكن هذا انقسام حاد في المجتمع اللبناني، وزاد منه زاد من الطين بل لا، أن حزب الله على الأقل في العام الماضي كان يعني عام 2023-24 كان يعني يخوض حرب إمداد لي يعني أو حرب إسناد لحماس في قطاع غزة، أما في هذا العام فقد دخل الحرب تحت يعني عناوين تتصل بالوفاء والولاء لولي الفقيه الإيراني.
1: هل يبدو مهما دكتور مهند مصطفى هذا الاستثمار الإسرائيلي لشيطنة حزب الله في الداخل اللبناني طالما أن الحزب يكتفي بما لديه للوقوف على قدميه في في في معادلته هذه؟
6: إسرائيل تشيطن كل أعدائها ليس فقط حزب الله، يعني إسرائيل على مدار تاريخها هي تشيطن كل أعدائها بدءا بالفلسطينيين باللبنانيين بالإيرانيين، هذا ليس أمر جديد في السياسة الإسرائيلية. إسرائيل شيطنت الفلسطينيين اتهمتهم أنهم نازيين، شيطنت الإيرانيين اتهمتهم أنهم هتلريين، نفس الشيء تشيطن حزب الله، هذا جزء من السياسة والدعاية الإسرائيلية أيضا على المستوى الدولي للقول أن إسرائيل تدافع ضد حالة شريرة، وأيضا على المستوى الداخل لبنان إسرائيل تفهم جيدا الانقسام في داخل لبنان بالذات بعد 7 أكتوبر 2023، وتحاول أن تعمق هذا الانقسام من خلال الضغط السياسي والضغط العسكري على لبنان، ولذلك هذه سياسة إسرائيلية منذ نشوئها تحاول أن تشيطن أعدائها. عندما قامت حماس في 7 أكتوبر تم تأطير حركة حماس على أنها حركة نازية، هذا جزء من الدعاية الإسرائيلية، وهذا جزء أيضا من إعطاء إسرائيل مبرر داخلي أخلاقي لماذا تقوم باستهداف بنية تحتية، استهداف المدنيين، استهداف البنى السكنية وما إلى ذلك، ولذلك هذا جزء من الدعاية الإسرائيلية التقليدية.
1: ما الذي يريده بنيامين نتنياهو من عملية التصعيد الأخيرة هذه والتي تسير بمنحى تصاعدي لا سيما خلال الساعات الأخيرة؟
6: ذلك في مسألتين في هذا التصعيد. المسألة الأولى أن إسرائيل اكتشفت أن لبنان يمكن أن تكون مدخلا للتصعيد مع إيران، بمعنى أن إسرائيل بتصعيدها هذا تحاول ربط الجبهتين على الرغم أنه كانت مصلحتها في البداية الفصل بين الجبهتين، ولكن بما أنه نتنياهو اكتشف أنه ممكن يجر الولايات المتحدة الأمريكية إلى صراع وإلى صدام عسكري مع إيران، أو يجر إيران إلى صدام عسكري مع إسرائيل يورط كل المنطقة.

0: وهذا الأمر اكتشف أنه يستطيع أن يفعله من خلال الجبهة اللبنانية، ولذلك الجبهة اللبنانية حاول أن يفصلها، اكتشف أنها ورقة لتوريط المنطقة من جديد في حرب إقليمية عسكرية، وذلك هو يقصف ذلك. طبعا هناك في جانب أيضا سياسي لا يمكن التقليل منه، الجانب السياسي نتنياهو لا يستطيع أن يقصف الضاحية بعد قصف شمال إسرائيل، لأنه هو جزء من تسويق للاتفاق مع لبنان في مباحثات واشنطن، القول أنه إذا تم قصف الشمال فإسرائيل سوف تقصف الضاحية. لو أنه تم قصف الشمال ونتنياهو لم يقصف الضاحية، فهذا الأمر سوف ينزع شرعية هذا الاتفاق وهذه المباحثات أكثر وأكثر وأكثر، وذلك نتنياهو يحاول الحفاظ على شرعيته السياسية أيضا على المستوى الداخلي.
1: شكرا لك دكتور مهند مصطفى أكاديمي الخبير بالشؤون الإسرائيلية، وأيضا الدكتور أسامة سعادة أستاذ الفكر السياسي. وصلنا إلى رأس الساعة، مستمرون في التغطية للمفاوضات الإيرانية الأمريكية والوضع في مضيق هرمز والتصعيد الإسرائيلي في لبنان والمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية. في آخر مستجداتها إذن، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشبكة NBC إنه منفتح على إجراء محادثات مباشرة مع المرشد الإيراني، وأكد عزمه على عدم رفع التجميد عن الأصول الإيرانية أو أي عقوبات مسبقا، وأنه سيبقي على القوات الأمريكية في المنطقة حتى التوصل إلى اتفاق نهائي مع إيران. أضاف ترامب أنه لا يطالب بأن يكون لبنان جزءا من اتفاق قصير الأجل مع إيران. ومن جهتها أعلنت الخارجية الإيرانية أن وزير الداخلية الباكستاني التقى وزير الخارجية الإيراني في طهران وسلمه رسالة خطية موجهة إلى المرشد الإيراني. أما في لبنان فشن الجيش الإسرائيلي غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت، استلفت مبنى في منطقة تحويطة الغدير، وقال مكتب نتنياهو أن الهجمات تأتي ردا على إطلاق حزب الله النار على إسرائيل. كان الجيش الإسرائيلي قد أعلن اعتراض صاروخين أطلقا من لبنان باتجاه الجليل الأعلى، وعلى وقع غارات تركزت على قضائي النبطية وصور. نقل موقع ولعن مصادر تأكيدها أن الجيش الإسرائيلي بدأ تنفيذ عمليات برية محدودة في أطراف مدينة النبطية جنوبية لبنان. في الأثناء أفاد مراسل الجزيرة بإطلاق صاروخ أرجو باتجاه مقاتلات إسرائيلية في أجواء قضاء النبطية. أما في قطاع غزة فأفادت مصادر في مستشفيات القطاع باستشهاد 9 فلسطينيين وإصابة أكثر من 30 في غارات إسرائيلية على مناطق عدة في القطاع. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه يتم تضييق الخناق على حماس، وأن إسرائيل تسيطر حاليا على أكثر من 50% من مساحة القطاع وستصل قريبا إلى 70%. الآن للمتابعة معنا من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش، من واشنطن مراسل الجزيرة ناصر الحسيني، أهلا بكما. عمر، لقاءات وزير الداخلية الباكستاني، تصريحات المتحدث باسم الخارجية، وأيضا الوضع في مضيق هرمز، نتابع كل ذلك معك، تفضل.
2: نعم نشان، وزير الداخلية الباكستاني لا يزال هنا في العاصمة طهران، حيث وصل يوم أمس والتقى اليوم وزير الخارجية الإيراني عباس عراغجي وسلمه رسالة. بحسب ما ذكرت الخارجية الإيرانية، هذه الرسالة هي رسالة خطية من رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف إلى المرشد الإيراني مجتبى خامنئي. وزير الداخلية الباكستاني كان قد وصف هذه الرسالة بأنها مهمة وخاصة، وأنها أيضا من قائد الجيش الباكستاني عاصم منير، وإنها حول الوضع الراهن، ونعرف أن الوضع الراهن هو حالة الجمود التي تتصف بها عملية التفاوض غير المباشرة عبر باكستان بين طهران وواشنطن، حيث أن الإيرانيين كانوا قد حصلوا على آخر التعديلات من واشنطن من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وكانوا بصدد الرد عليها، لكن هذا الرد طال طيلة الأيام الماضية، كانت حالة جمود، لم يتم الإعلان عن أي تقدم في هذا المجال، وكانت هناك أنباء حول أن بعض القضايا لا تزال عالقة. اليوم المتحدث باسم الخارجية الإيرانية قال إن أكبر ما يواجه عملية التفاوض هي تغيير المواقف الأمريكية والتناقض في التصريحات والأفعال الأمريكية، لا سيما تلك التصريحات التي تصدر عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وكنا قد رصدنا خلال الساعة الماضية بعض التصريحات التي هنا باتت توصف في وسائل الإعلام الرسمية بالحد الأدنى على أنها تناقض ما جاء في مذكرة التفاهم التي يجري العمل عليها عبر الوسيط الباكستاني. ربما يمكن

0: ذكر أن أحد أهم هذه القضايا التي ينظر إليها هنا في طهران على أنها تناقض ما جاء في المذكرة هو سحب القوات الأمريكية التي شنت الحرب على إيران من المنطقة. هذا الأمر هنا في طهران المصادر تتحدث عن أنه بند أساسي في مذكرة التفاهم، وما صرح به الرئيس الأمريكي بأنه لن يسحب تلك القوات هو يتناقض مع ما جاء في المذكرة وفق ما تقول بعض وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية هنا في طهران. فضلا عن أن مسألة الأصول الإيرانية المجمدة، الإيرانيون لا يزالون يصرون على أنهم يريدون الحصول على مبلغ يصل إلى 12 مليار دولار بمجرد التوقيع على مذكرة تفاهم كبادرة حسن نية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وكإجراء لحسن النوايا وبناء الثقة، وما صرح به الرئيس ترامب يتناقض مع المطلب الإيراني. ذلك أيضا فضلا عن أن بند لبنان هو البند الأول في مذكرة التفاهم، مثل ما يقول الإيرانيون تريد طهران وتصر على أن إنهاء الحرب في إيران يجب أن تترافق مع إنهائها في لبنان، بل وسحب القوات الإسرائيلية من الجنوب اللبناني، وما حصل هذا اليوم من قصف الضاحية الجنوبية من قبل إسرائيل قد يزيد الأمور تعقيدا، نظرا لأن إيران كانت قد فرضت معادلة الأسبوع الماضي بأن قصف الضاحية سوف يؤدي إلى قصف إيراني لشمال إسرائيل. قبل قليل كان هناك خبراء على التلفزيون الرسمي الإيراني يدعون السلطات العسكرية لتنفيذ هذا التهديد. كذلك المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني أيضا قال أنه ينبغي قصف شمال إسرائيل ردا على قصفها للضاحية الجنوبية. لذلك نحن أمام تعقيدات جديدة على طاولة الوسيط الباكستاني الذي هو موجود ولا يزال يجري لقاءات هنا في العاصمة الإيرانية طهران. كذلك ينظر إلى تصريح ترامب على أنه يريد أو يرغب بلقاء المرشد الإيراني مجتبى خامنئي. هذا يقول الإيرانيون أنه لن يتم، تعرف أنه لا مستحيل في السياسة، لكن هكذا لقاء هو من المستحيلات بالنسبة للإيرانيين. قبل يومين صرح عضو في مجمع تشخيص مصلحة النظام وهو عضو بارز محسن رضائي بالقول أن هذا الأمر لن يتم. فترامب هو قاتل الخامنئي، الأب والد المرشد الحالي مجتبى خامنئي، وهو من دمر المنشآت النووية. قبل ذلك أمر بقتل قاسم سليماني، هو من سحب من اتفاق النووي عام 2018، هو من فرض الضغوط القصوى على إيران، سبب الكثير من المشكلات لإيران. لذلك هنا ينظر على أن هكذا
1: هو عمر أستمعك عذرا لثوان، هذه صور نتابعها مباشرة من صور لما يبدو أنها غارة جديدة على هذه المنطقة المستهدفة في صور، غارة إسرائيلية جديدة. إذن كنا تابعنا على مدار الساعة في الساعة الفائتة سلسلة من الغارات التي شنتها إسرائيل على مناطق عدة في مرجعيون، في قضاء، في صور، وهذه صور جديدة إذن نتابعها. ويبدو الحقيقة من خلال الصورة آثار دخان كثيف وممتد على مساحة تبدو واسعة، ربما تكون غارة شديدة في هذه المنطقة التي نتابعها مباشرة في هذه الصور. وسأعود إلى عمر هواش، نتابع معك بقية الموقف في إيران ونحن نتابع هذه الصور. عمر تفضل.
0: نعم نشان، كنا نتحدث عن بعض القضايا التي ينظر على أنها لا تزال قيد النقاش وأحجار عثر على طريق الوساطة الباكستانية، والوسيط هو موجود في العاصمة طهران، فضلا عن الأموال المجمدة، عن انسحاب القوات الأمريكية والملف اللبناني. هناك الملف النووي، طهران لا تزال تصر على أنه ينبغي أن يؤجل إلى مراحل متقدمة، والرئيس الأمريكي يقول إنه يريد تدمير المواد النووية الإيرانية أو الاستيلاء عليها. هذا الأمر هنا كانت طهران قد رفضته سابقا، تقول إنها لن تسلمه إلى الولايات المتحدة الأمريكية مع إبداء ليونة في إمكانية تسليمه إلى دولة ثالثة، كان هناك عرض روسي في هذا الشأن. كذلك أبدت استعداد وفق مصادرنا هنا في طهران بأنها يمكن أن توافق على خفض تركيزه من 60% إلى 20% أو إلى 3.7%. لذلك هذه القضايا لا تزال شائكة بين الطرفين وتزداد تعقيدا اليوم مع تصريحات التي خرجت من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. على كل، الوسيط الباكستاني هنا موجود في طهران، يريد ضخ دماء جديدة في هذه الوساطة، ربما تحريك المياه الراكدة التي

0: شاهدناها خلال الأيام الماضية، يواصل لقاءاته في طهران، حتى هذه اللحظة التقى بنظيره وزير الداخلية الباكستاني يوم أمس، اليوم مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراغجي. يتوقع أن يجري مزيد من اللقاءات ربما مع رئيس البرلمان محمد باقر قليباف، وهو رئيس الوفد الإيراني المفاوض، أو ربما مع الرئيس مسعود بيزشكيان.
1: شكرا لك عمر. سنتحول الآن إلى واشنطن. ناصر حسيني مراسل الجزيرة انضم إلينا مباشرة. بالإضافة إلى تصريحات ترامب عن إيران، كان هناك بيان للقيادة المركزية الأمريكية عن إسقاط مسيرتين، وأيضا نتابع معك مجمل التصريحات عن المفاوضات. ناصر.
2: نعم، الوضع العسكري ما زال متشنجا، وقصة المسيرتين قبل ساعات مثال واضح نموذج لاستمرار هذا الاحتكاك العسكري غير مستمر دائما بين الإيرانيين والأمريكيين، لكن الكل يدعو على الزناد والقيادة الوسطى تدرك ذلك في رسالة واضحة المعالم أيضا للمنطقة، وأن القوات الأمريكية ستظل لتحمي ذلك المضيق من أي استهدافات عسكرية كما تقول القيادة المركزية الأمريكية إيرانية للملاحة. هذه المرة تم القضاء على تلك المسيرتين الاثنتين بتدخل عسكري أمريكي لحماية الملاحة وملاحة السفن التجارية في المنطقة. هذا كل ما نعرف من تفاصيل، لكن سياسيا ورغم هذا التشنج العسكري الآن رسائل أيضا من واشنطن، لنقول صراحة من البيت الأبيض، من الرئيس الأمريكي الذي أعطى حديثة تلفزيونية مطولة هذا الصباح بعد صمت دام تقريبا حوالي 24 ساعة، كان ينتظر نوعا من الرد من الجانب الإيراني. لم يعلن بعد ترامب أنه تلقى ذلك الرد الإيراني على مقترحاته، لكن فيه تنويه، ولأول مرة أمام الرأي العام الأمريكي الرئيس الأمريكي يتحدث عن المرشد الأعلى الإيراني إذا كان يرغب في اللقاء فلا مانع، لكنه لم يتحدث إليه. يقول أيضا الرئيس الأمريكي عن الأجواء والشخصيات التي تفاوض سرا بطبيعة الحال الأمريكيين، يقول سننجز هذا الأمر معهم أو سنحسمه عسكريا في التحذير، لكن عن أجواء هذه المحادثات يقول لا أريد الخوض وفضح أسماء من نتفاوض معهم، لكنهم قادة ويحظون بالاحترام. وهذه لغة جديدة واشنطن، في واشنطن هنا ترسل رسالة للرأي العام الأمريكي بأن الرئيس لا يسعى للحرب، وإنما واثق من موقفه، قوي في موقفه، وإن فرضت عليه الحرب يقول الرئيس الأمريكي ذلك سيحدث إذا ما لم نتوصل إلى اتفاق. هذا الشرط الأول. يقول أيضا الخط الأحمر الذي يجعلني كما يقول أستأنف العمل العسكري هو إذا شعرت أنني لم أتمكن من إبرام أي اتفاق مع الجانب الإيراني أو بالسرعة الكافية، يضيف. ثم يقول أيضا أو الشرط الآخر لعودة العمل العسكري أو الحرب إذا قتلت إيران مزيدا من الأمريكيين. وبالتالي الرسالة الأمريكية واضحة في هذه الأثناء، تعالوا نفاوض، وإذا لم ننجح فربما العودة للعمل العسكري إذا ما كانت أمريكا تدفع أثمانا باهظة من حيث الجنود مثلا.
1: طيب سنكتفي بذلك. شكرا ناصر الحسيني من واشنطن. كان معنا أيضا عمر هواش من طهران مراسل الجزيرة. سنناقش هذه التطورات هنا في الاستوديو. معنا الدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، وفي الاستوديو أيضا تيم كونستانتاين نائب رئيس التحرير في صحيفة واشنطن تايمز، والدكتور لقاء مكي الباحث الأول في مركز الجزيرة للدراسات. أهلا بكم جميعا. سيد كونستانتاين سأبدأ معك. رغم التشنج العسكري كان هنالك طبعا بيان للقيادة المركزية الأمريكية عن إسقاط مسيرتين، رغم هذا التشنج العسكري لكن نسمع عبارات من الرئيس من قبيل إذا كان المرشد يرغب باللقاء فلا مانع لديه. طبعا دعني فقط أنوه الخبر العاجل أكسيوس على مسؤول أمريكي ومصدرين مطلعين، إسرائيل أبلغت إدارة ترامب قبل الغارة على الضاحية الجنوبية. أعود إليك الآن في محاولة لفهم ما يقصده رئيس ترامب من هذا العرض للقاء المرشد.
3: أعتقد أن ما رأيناه في الماضي هو أن الرئيس لطالما كان مستعدا سواء كان ذلك في عهدته الأولى أو حتى عهدته الحالية أن يلتقي بخصومه. لقد سافر إلى كوريا الشمالية والتقى بكيم جونغ أون وجلس عدة مرات أيضا مع فلاديمير بوتين. فكرة أن الولايات المتحدة لديها خلافات قوية مع طرف ما، هذا الأمر لا يمنعها من خوض نقاشات مفيدة معهم، والرئيس اعتاد على ذلك ليس فقط في مسيرته السياسية بل أيضا خلال عمله في تطوير العقارات. هو معتاد على التوصل إلى النتائج في نهاية المطاف، ونعتبر أيضا أو يمكن القول أنه هناك بعض الاستياء لديه من أنه لم يتم التوصل إلى نتيجة، وهو يؤمن بقدراته على التفاوض، وإذا جلس شخصيا مع أحد بإمكانه أن يتحدث معهم بشكل بناء. أعتقد أن واقع أنه أعلن عن أنه منفتح على الجلوس مع المرشد الأعلى، هذا الأمر يفتح المجال. أنا لست متأكدا مما إذا كان الأمر سيحصل فورا، ولكن بات هناك احتمال. وثانيا، أحد المزاعم التي سمعناها خلال هذا النزاع وحتى خلال السنوات الماضية، لطالما سمعنا أن الولايات المتحدة ليست جادة ولا تأخذ الأمور على محمل الجد. هذه تصريحات نسمعها مرارا وتكرارا، ولكن لا يمكن أن يصل الأمر إلى جدية أكبر من أن يعرض الرئيس الجلوس مباشرة مع المرشد الأعلى. أنا لا أعلم كيف يمكنهم أن يكونوا جادين أكثر.
1: دكتور صدقيان، إذا ما أخذنا بنظر الاعتبار هذا الخبر العاجل لأكسيوس، الإدارة الأمريكية تعلم إذن بهذا الهجوم على الضاحية، هل يسقط ذلك أو يدحض فكرة أن نتنياهو تصرف لوحده أو تصرف وحده فيما يتعلق بهذه المحاولة لتخريب الجانب الدبلوماسي صح التعبير؟
4: أنا أعتقد بأن هذا الخيار ربما هو يكون الخيار الأقرب إلى الحقيقة، لأنه نتنياهو في سابق يعني في السابق مارس مثل هذا الدور. عندما كان مثلا عندما عقدت مباحثات إسلام آباد أيضا عمل مثل هذا الشيء نتنياهو. وبالتالي أنا أعتقد بأن نتنياهو هو يعني لنتذكر في يوم عندما أشاد ببيان أو إطار التفاهم الرئيس ترامب، أشاد ببيان تفاهم خلال 24 ساعة، التقت به القناة 12 الإسرائيلية، قال لها بأنني سوف أعمل لأعقد اتفاق جيد مع إيران. الاتفاق الجيد في القاموس الإسرائيلي هو لا اتفاق، لأن إسرائيل لا تريد اتفاق مع إيران بأي مستوى من المستويات وبأي شكل من الأشكال. نتنياهو لا يريد مع إيران إلا الحرب والتوتر والتأزيم وإسقاط الحكومة النظام السياسي في إيران، إحداث فوضى في داخل إيران، وصولا إلى الهدف الاستراتيجي الإسرائيلي وهو تقسيم إيران. هذه 1,650,000 كيلو متر مربع، هذا حسب التعريف الأمن القومي الإسرائيلي، هو لا يصب بمصلحة الأمن القومي الإسرائيلي. إذن إيران يجب أن تجزأ، هذا لا يعتمد من يحكم طهران، وإنما حتى لو حكمها ابن رضا بهلوي يجب إيران أن تقسم، لأن هذه المساحة الكبيرة هي يعني خطر.
1: يعني فقط أنوه إلى الحقيقة، هذه الأخبار العاجلة التي وردت طبعا بالإضافة إلى الخبر العاجل المتعلق بمراسلتنا غارة إسرائيلية ثانية على مرتفعات سجد في قضاء جزين جنوبي لبنان، الأخبار العاجلة المتعلقة بأكسيوس عن مصادر إسرائيل أبلغت إدارة ترامب أن استمرار هجمات حزب الله على إسرائيل تمنحها الحق في ضرب بيروت، وأيضا عن مسؤول أمريكي ومصدرين مطلعين أكسيوس مرة أخرى، إسرائيل أبلغت إدارة ترامب قبل الغارة على الضاحية الجنوبية، وأيضا نقلت عن مسؤولين إسرائيليين الغارة الجوية على الضاحية الجنوبية رد على هجوم حزب الله الأخير بالصواريخ. دكتور لقاء، ما يفعله حزب الله يمنح إسرائيل الحق في ضرب الضاحية، وبالتالي هل يعيد هذا إلى فكرة ما وضعته واشنطن كأساس لإسرائيل للتصرف؟ طالما أن أمنك مهدد فلك الحق أن تذهبي حيثما تشاءي بغض النظر عن التفاهمات.
5: هذه هي القاعدة. القاعدة أن يكون لإسرائيل حق التصرف إذا ما وجدت تهديد. حتى الاتفاق الأول بينه وبين الحكومة اللبنانية على وقف إطلاق النار كان يضمن هذا النص، أنه إذا شعرت إسرائيل بالتهديد أو باحتمال التهديد أو بأن هناك مخطط لضربها فيجب أن تضرب.
1: يعني هذا فكر الإدارة الأمريكية وليس فكر المبعوث توم براك على الذي قال ذلك.
5: هذا جزء من الآلية. يعني هذه القاعدة، قاعدة التصرف، لأنه حزب الله بالمعيار الأمريكي هو حزب إرهابي أو تنظيم إرهابي، فبالتالي يعني محاربته يجب أن تكون سواء من جانب إسرائيلي أو من جانب اللبناني نفسه الحكومي. وعلى هذا الأساس هذا بحور التفاوض أصلا، أنه يجب القضاء على هذا الحزب في الجنوب أو جنوب الليطاني. على هذا المنحة كان رفض ترامب قبل أيام ضرب الضاحية حينما أعلنها نتنياهو، ومحاولة لتجميد حدة الصراع أو إيقافه أن يكون محصور في الجنوب ولا يصل إلى بيروت، حفظا أو حفاظا على التفاوض مع الحكومة اللبنانية، وأيضا لمنح الحكومة اللبنانية مساحة وطنية داخلية للقول بأن وجودها كشريك في التفاوض قد تسبب بحماية بيروت. هذا الأمر في الواقع يعني تسبب في حينها رفض أمريكا، تسبب بأمرين. الأول هو أنه ترامب استفاد من عنده في الداخل على القول أنه يعني تمكن من لجم نتنياهو، وهو يعرف أنه داخليا متهم باتباع نتنياهو في هذه الحرب والجري خلفه، فهو أراد أن يثبت العكس، ولذلك هو سرب المعلومات في حينها إلى أكسيوس أنه وصفته بالمجنون، وأن ذكرها أيضا في حديث تلفزيوني له. الأمر الثاني أن إيران استفادت منها في حينها بالقول أنها هي من تمكنت من لجم إسرائيل وإجبار ترامب على إيقافها حينما هددت بالرد بالمثل.
1: نعم.
5: ومنحت نفسها مساحة للقول أو يعني للفخر بأنها تمكنت من حماية حليفها حزب الله.
1: طيب.
5: حماية لبنان. الآن هذه العملية من الواضح أنها جرت بموافقة الولايات المتحدة من أجل الضغط على المفاوض الإيراني للقول أنك لم تعد قادر على التحكم بالساحة اللبنانية، من أجل فصل الجبهتين. الآن أمام إيران خيارين، يا أما تذهب بتهديدها إلى التنفيذ بضرب شمال إسرائيل مستوطنات الجليل، أو أن تسكت. في الحالة الأولى ستقوم باستئناف الحرب، يعني لا محالة. المرحلة الثانية ستخفض وتقلل من قدرتها الردعية اللي اكتسبتها قبل أيام.
1: مفهوم. سيد كونستانتين، إذا ما أخذنا بالاعتبار هذه المعلومات لأكسيوس واعتبرناها دقيقة، هل يعني ذلك أن واشنطن لا تكترث لرد الفعل الإيراني، وهي الآن تتحدث عن تفاوض في مرحلة ربما تكون حرجة، وقد تسلم الإيرانيون رسالة وصفت بالخاصة بالرئيس الوزراء الباكستاني؟
3: طبعا الولايات المتحدة تكترث لما قد يكون عليه الرد الإيراني، ولكن أود أن أصحح بضعة أمور تم ذكرها. أولا، اختار الولايات المتحدة لا يعني الحصول على الموافقة منها، ولذلك أنا لا أتفق مع ما يقوله الضيوف الآخرون عندما يشيرون إلى أن الأمر حصل بموافقة من الولايات المتحدة. لم يكن ذلك الحال. في الولايات المتحدة هنالك بعض الاعتبارات السياسية، وهناك أيضا بعض الأشخاص في الحزب الآخر الذين يقولون أن ترامب يتبع نتنياهو، ولكن بشكل عام 330 مليون شخص في الولايات المتحدة لا يؤمنون بذلك، لا يعتبرون أن هذه هي السردية القائمة. إنه من المهم أن نفهم ما يعتقده الرأي العام في الولايات المتحدة. ليس الجميع يعتقد أن ترامب يتبع نتنياهو. إسرائيل ربما لا تريد اتفاق، أقر بما قاله الضيف الآخر، ولكن الولايات المتحدة طبعا تريد اتفاق. وهذا الأمر يعيدنا إلى السؤال الأول الذي طرح قبل 10 دقائق، لماذا قد يتحدث الرئيس عن لقاء المرشد الأعلى؟ وذلك لأنه يود حقا أن يصل إلى اتفاق، وما سمعناه من الرئيس هو أنه يريد صفقة جيدة لجميع الأطراف. إسرائيل قد تعتبر أن الاتفاق الجيد يختلف عن مفهوم هذا الاتفاق بالنسبة للولايات المتحدة وإيران، ولكن في نهاية المطاف إسرائيل ليست على طاولة المفاوضات بل الولايات المتحدة. ولذلك عندما تكون الولايات المتحدة وإيران تعملان على التوصل إلى اتفاق أو إلى قرار، نحن نرى أن الرئيس تحدث بشراسة مع نتنياهو خلال المحادثات التي جمعتهما، ولذلك هو قلق ولا يريد من إسرائيل أن تزعزع هذا الاتفاق. ولكن عندما يتم الإدلاء بالتصريحات، وعندما يكون هنالك اعتبارات بأن هنالك تعاون ما بينهما أو أن الولايات المتحدة تتبع إسرائيل، هذا الأمر بعيد عن الواقع وليس من أدلة تدعم ذلك.
1: مع حفظ الألقاب، تيم كونستانتين، دكتور ليقا مكي، دكتور محمد صالح صدقيان، شكرا جزيلا لكم جميعا. في الملف اللبناني، نقل أكسيوس عن مسؤول أمريكي ومصدرين مطلعين أن إسرائيل أبلغت إدارة ترامب قبل شن الغارة على الضاحية الجنوبية، مشددة على أن استمرار هجمات حزب الله على إسرائيل تمنحها الحق في ضرب بيروت. يأتي ذلك فيما تتواصل الغارات الإسرائيلية على بلدات عدة جنوبية لبنان. الآن للمتابعة معنا من وحيد الضحية الجنوبية مراسل الجزيرة جوني.

0: يونس من قضاء مرجعيون في جنوب لبنان مراسلة الجزيرة كرم جوخدار، ومن رام الله مراسل الجزيرة محمد خيري. سأبدأ معك جوني تانيوس ونتابع معك أبرز المواقف لا سيما على المستوى الميداني في ظل استمرار هذه الغارات أو سلسلة الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان.
1: يمكن القول نشوان أن الواقع في ضاحية بيروت الجنوبية يبقى على ما هو عليه منذ لحظة وقوع هذه الغارة باتجاه أحد المباني في منطقة تحويطة

0: الحلقة المقبلة، خصوصا أننا نتحدث هنا عن استهداف من دون أي إنذار مسبق من جانب الجيش الإسرائيلي. وكما بات واضحا هناك ثلاثة صواريخ على الأقل أطلقت باتجاه المنطقة التي جرى استهدافها مع دوي انفجارات كبيرة وتصاعد سحب دخان. وزارة الصحة اللبنانية حتى هذه اللحظة لم تعلن عن حصيلة أخيرة أو رسمية نهائية بشأن نتيجة هذه الغارة، طبعا إلى جانب الدمار المعتقد تشير إلى وقوع إصابات. وطبعا هناك ترقب كما ذكرنا لمسار الأمور. لبنان الرسمي الذي ينخرط في مفاوضات مباشرة مع الجانب الإسرائيلي برعاية أمريكية وآخرها الأسبوع المقبل، كيف سيتصرف خصوصا أنه كان يعول على استمرار الضمانات الأمريكية بتحييد العاصمة اللبنانية وضحيتها الجنوبية؟ أيضا كيف سيتصرف حزب الله خلال المرحلة المقبلة؟ كيف سيتصرف الجانب الإيراني الذي كان أعلن مرارا أنه في حال جرى استهداف الضاحية سيكون له رد باتجاه الشمال الإسرائيلي؟ وأيضا التساؤلات بشأن طبيعة ما جرى استهدافه. حتى هذه اللحظة لم يتبين ما إذا كان ما استهدف هي مبان أو شقق فارغة أو هي محاولة اغتيال مع استبعاد الفرضية الثانية، أي مسألة محاولة اغتيال شخصية معينة. طبعا هناك تساؤلات بشأن هذا الهدف الذي طالتها الصواريخ الإسرائيلية، ما هو الهدف أو ما هي الغاية من هذه الغارة الإسرائيلية؟ وهل هذا الأمر الذي حصل أو هذا العدوان الإسرائيلي باتجاه ضاحية بيروت الجنوبية هو معزول عن باقي التطورات الميدانية الحاصلة، بمعنى أن الجانب الإسرائيلي أراد أن يوصل رسالة باستهداف الضاحية بشكل موضعي بالشكل الذي تابعناه؟ طبعا كل هذه التحليلات والتساؤلات هي مطروحة على طاولة البحث وعلى بساط البحث، علما أن محيط الضاحية الجنوبية لبيروت أو تخوم ضاحية بيروت الجنوبية كانت استهدفت خلال الأسبوع الماضي في 28 من مايو الماضي. استهدفت منطقة الشويفات العمروسية واستهدفت شقة سكنية أنذاك، كان تصعيدا لافتا. وما حصل اليوم هو طبعا تصعيد ميداني عسكري إسرائيلي لافت باتجاه ضاحية بيروت الجنوبية، مع التذكير طبعا بأن كانت هناك تهديدات للضاحية خلال الأسبوع الماضي بإمكانية قصف فيها والاعتداء عليها بسبب ما يقول الجانب الإسرائيلي أنه استهدافات من جانب حزب الله لمناطق الشمال الإسرائيلي. ولكن عندما أعلن الرئيس الأمريكي الأسبوع الماضي أن هناك وقفة لإطلاق النار وتبين أن الأمر متعلق بمعادلة الضاحية وشمال إسرائيل، هدأت الأمور نوعا ما، ولكن بقي الحذر قائم. ويمكن القول أن الحذر كان في مكانه مع هذه الغارة التي حصلت والتي رصدت بعدها حركة خروج المواطنين من مناطق الضاحية، خصوصا أن اليوم في لبنان هو يوم عطلة وتوقيت وقوع هذه الغارة حساس جدا.
1: دعنا نتابع مع كارمن جوخدار، شكرا لك جوني تانيس من قضاء مرجعيون في جنوب لبنان مراسلة في الجزيرة، التطورات الميدانية. وأيضا كان هنالك بيانات لحزب الله. كارمن،
2: نشوان، حدود لبنان الجنوبية ببلداتها هي في مضمار قصف المقاتلات الحربية الإسرائيلية خلال الساعات الماضية بشكل مكثف من أقصى القطاع الغربي من مدينة صور التي هددتها وهددت المخيمات الفلسطينية فيها. قوات الاحتلال الإسرائيلي ترجمت هذا التهديد قصفا مكثفا باتجاه المدينة باتجاه البلدات الواقعة في قضاء صور طيلة هذا النهار، امتدادا بالبلدات مرورا بالقطاع الأوسط مرورا بالنبطية وببلدات النبطية ومدينة النبطية التي تستمر المسيرات والمقاتلات الحربية الإسرائيلية بقصفها، بالإضافة إلى مرابض المدفعية التي لا تتوقف ربطا بالمواجهات التي تجري عند هذا المحور. والقطاع الشرقي أيضا كان في عين الاستهدافات، آخر ما رصدناه قبل قليل غارتان على مرتفعات سجد الواقعة في قضاء جزين يستهدف بشكل متكرر ويهدد أيضا من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الأيام الماضية. مرتفعات الريحان كانت في مضمار الاستهدافات. لماذا هذه الرقعة الجغرافية بالتحديد هي يتكثف عليها القصف خلال اليومين الماضيين؟ أيضا ربطا بما بالمعارك الدائرة في النبطية، فهي تقع من الناحية الشمالية الشرقية للنبطية وتبعد عن مدينة النبطية نحو 6 كيلومترات فقط، وهي أعلى تل أو أعلى جبل في المنطقة أعلى من كفر تبنيت وعلي الطاهر، وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي تتواجد في هذه المرتفعات التي تصل

0: عند السجود إلى أكثر من 1000 متر، وهي كانت قد أنشأت مواقع عسكرية إسرائيلية لها عند مرتفع السجود. إذن هذه المنطقة تشهد قصفا، ولكن المحاور الأساسية في جنوب لبنان يمكن اختزالها بمحورين اثنين. المحور الأول مرتبط بالنبطية، هنا نتحدث عن زوتر الشرقية، يحمر شقيف، وقلعة أشقيف التاريخية التي تدور في رحاها مواجهات محتدمة بين قوات الاحتلال الإسرائيلي التي يبدو أنها تحاول التوغل باتجاه مدينة النبطية، ولكن تلقى حتى هذه اللحظة مقاومة من قبل مقاتلي حزب الله، يطلقون الصواريخ، يطلقون أيضا القذائف المدفعية، بالإضافة إلى المسيرات الانقضاضية التي تكبد هذه القوات خسائر على مستوى العديد والعتاد. يوم أمس رصدت كاميرا الجزيرة احتراق آليات إسرائيلية عند يحمر الشقيف، وقبلها كانت العمليات مكثفة، وأعلن قوات الاحتلال الإسرائيلي عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف هذه القوات عند هذا المحور بالتحديد. محور آخر مرتبط بحداثة والطيري وكونين في القطاع الأوسط. هذه المناطق تشهد مواجهات محتدمة انطلاقا مما يعلنه حزب الله لناحية التصدي لقوات الاحتلال الإسرائيلي التي تسعى للوصول إلى بلدة حداثة من محور الطيري، أيضا من محور الرشاف التي تسيطر عليها، هي دخلت إلى الطيري، ولكن حتى هذه اللحظة لم تستطع بسط سيطرتها على هذه البلدة. تسعى أيضا للسيطرة على كونين لتصل حد بيت يحون، هذا المعبر الأساسي قبل الاحتلال. اليوم المشهدية تعيد إلى الذاكرة ما كان يجري قبل العام 2000 قبل الانسحاب الإسرائيلي، ولكن السؤال الأبرز هو ما انعكاس ما حصل في الضاحية اليوم وما تحدث عنه الزميل جوني على هذه الجبهة الجنوبية، خاصة أن حزب الله كان يؤكد أن لا أمان للمستوطنين في الشمال طالما لبنان يعيش من دون أمان، وهذا الاستهداف من شأنه أن ينعكس على هذه الجبهة. شكرا. التي تشهد تصعيدا كبيرا خلال الأيام الماضية.
1: شكرا جزيلا لك كارمن جوخدار من قضاء مرجعيون في جنوب لبنان. إلى محمد خيري الآن مراسلنا في رام الله، نتابع معك تصريحات نتنياهو ووزيره كاتس وأيضا زمير، وأيضا تقارير صحفية كانت قد تحدثت عن عملية في النبطية. محمد،
2: قبل قليل أشارت صحيفة يديعوت أحرنوت لقنا عن مصادر بأن الجيش الإسرائيلي لا يستطيع التأكيد عما إذا كان المبنى الذي استهدفه في الضاحية الجنوبية بيروت كان مأهولا، بمعنى أن الصحيفة تقول أيضا بأن إسرائيل شنت تلك الغارة بغرض التعرض للمباني لا اغتيال أشخاص أو مسؤولين من حزب الله، وأن ذلك جاء بتنسيق مع الإدارة الأمريكية. وكذلك تفيد إذاعة الجيش الإسرائيلي نقلا عن مصادر أمنية بأن الجيش الإسرائيلي لا يستطيع التأكد حتى هذه اللحظة إن كانت هذه الغارات قد أدت إلى مقتل أي من المسؤولين الكبار في حزب الله، والاعتقاد يسود بأن تلك الغارة كانت غارة رمزية من الجيش الإسرائيلي للرد على قصف حزب الله لبلدات إسرائيلية بصاروخين صباح هذا اليوم، قال الجيش إنه نجح باعتراضهما. كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وكذلك وزير الدفاع إسرائيل كاتس قال في بيان مشترك بأنهما وجها الجيش الإسرائيلي إلى القصف بنى تحتية تابعة لحزب الله في الضاحية الجنوبية، وذلك ردا على استهداف الحزب لبلدات إسرائيلية. وأكد الجيش بأنه أغار على بنى تحتية في الضاحية الجنوبية. قبل قليل أيضا أفاد مصدر أمني إسرائيلي للقناة 15 الإسرائيلية بأن اتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلن عنه يوم الخميس الماضي هو الذي يضمن أن إسرائيل تستطيع استهداف العاصمة اللبنانية بيروت إذا ما استهدف حزب الله البلدات الإسرائيلية. وسائل إعلام إسرائيلية تقول إن ما جرى اليوم كان تأكيد من إسرائيل على المعادلة التالية، أن الضاحية الجنوبية قبالة البلدات الإسرائيلية في الشمال. لم يطلق حزب الله منذ وقف إطلاق النار أي هجمات على إسرائيل كما أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، واليوم باغتها بإطلاق صاروخين، ولكنه كان يستهدف القوات الإسرائيلية المتمركزة في الجنوب اللبناني والتي تحاول التقدم بشكل مستمر خلال الأيام الماضية. قد أعلن الجيش الإسرائيلي مساء يوم أمس مقتل أحد ضباطه بالإضافة إلى أحد الجنود، وذلك خلال معارك دارت رحاها في الجنوب اللبناني ونتيجة استهدافات بالمسيرات. كذلك أعلن الجيش الإسرائيلي صباح هذا اليوم إصابة 4 من جنوده جراء استهدافهم بمسيرة من قبل حزب الله، ويأتي ذلك وسط إقرار الجيش عن عجزه بعدم استطاعته درء ما يكون

0: يقول بأنه خطر المسيرات التي يطلقها حزب الله ليلا ونهارا على القوات الإسرائيلية. خلال الدقائق الماضية كانت وسائل إعلام إسرائيلية وشهود عيان في شمال إسرائيل يتناقلون صورا لمقاتلة حربية إسرائيلية وهي تحاول التملص والمناورة أمام صاروخ مضاد للطيران أطلق عليها على مقربة من بلدة النبطي، كما تشير وسائل الإعلام الإسرائيلية. ولا تأكيد لهذا الحدث من قبل الجيش الإسرائيلي على الأقل حتى هذه اللحظة.
1: شكرا لك محمد خيري من رام الله براس الجزيرة. الآن معنا للمناقشة من جبل لبنان علي الأمين الكاتب الصحفي من بيروت. نرحب بعلي حيدر المحلل السياسي، أهلا بكما. سيد علي الأمين، إذا ما أخذنا في الحسبان هذه المعلومات من الطرف الإسرائيلي التي تقول بأن أنه لا أهداف محددة يعني لشخصيات في حزب الله من خلال الغارات التي شهدها جنوب لبنان قبل دقائق، سلسلة من الغارات الحقيقة العنيفة على مدار ربما أكثر من ساعة تابعناها خلال هذه التغطية أكثر من ساعة ساعة ونصف، وبالتالي يتم الحديث عن أنها غارات رمزية للرد على قصف لحزب الله لبلدات إسرائيلية، كيف تقرأ أنت معادلة التفاوض من جهة ومعادلة الميدان من جهة أخرى في ظل هذا الواقع الذي يفرضه الإسرائيليون بالعنف ومزيد من العنف؟
2: تحياتي لكم لضيفك للمشاهدين الكرام. يعني خلينا نقول بداية أن إسرائيل بالتأكيد حزب الله أطلق أكثر من مرة، يمكن يوم الاثنين كان في ضربات إلى على شمال إسرائيل ولم ترد إسرائيل على الضاحية الجنوبية. اليوم أطلق صاروخين، أعتقد في جانب من الرد الإسرائيلي هو للقول بأنه إسرائيل سوف ترد، وأيضا هو نوع من الاستكشاف إذا صح التعبير رد الفعل الأمريكي، خاصة أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت هي أو ترامب تحديدا كان مصرا على أن لا تستهدف بيروت والضاحية الجنوبية. وبالتالي إذا افترضنا بحسب ما يرد الآن أنه استهداف لشقتين سكنيتين ربما ليس فيهما شخصيات أو أهداف بشرية والضربة فقط للقول لما زالت يعني المعادلة قائمة، إذا استهدف الشمال سنستهدف الضاحية الجنوبية، هذه رسالة. أما فيما يتصل بالتفاوض، بالتأكيد إسرائيل تحاول بشكل أو بآخر فرض وقائع جديدة سواء على مستوى التفاوض أو على مستوى الميداني، وتحديدا عند اغتيال قيادات يعني ضابطين من الجيش اللبناني أو ثلاثة عناصر من الجيش ضابطين وعنصر، أيضا هي وسيلة من وسائل الضغط على الجيش اللبناني. إسرائيل تطالب أيضا بتنسيق أمني مع الجيش اللبناني والجيش اللبناني يرفض هذا الأمر، لكن في مبدأ التفاوض لا شك أن لبنان أخذ خيار التفاوض ولن يتراجع عنه، وليس في وارد أن يضع أوراقه خارج السلة الأمريكية يراهن على الدور الأمريكي وذهب يعني وحسم أمره بهذا الاتجاه، وليس في وارد أن ينقل ذلك أو أن يتعامل بأن يضع أوراقه على رولة إسلام أباد. تحديدا قول الرئيس الأمريكي اليوم بأنه ليس وارد يعني
1: طبعا. يربع
2: ما يجري.
1: طيب سنعود إلى هذه النقطة المتعلقة بالرئيس الأمريكي. سيد علي حيدر، عفوا المقاطعة، سنعود إلى هذه النقطة المتعلقة بسيد ترامب، لكن سيد علي حيدر، الضاحية مقابل بلدات ومستوطنات الشمال في إسرائيل معادلة خطيرة بلا شك، لكن يعني إلى أي مدى هنالك تفهم في داخل أروقة الحزب الله أو المقاومة بأن مزيدا من العنف على المستوى العسكري سيقود إلى مزيد من حالة العنف على الميدان وبالتالي التأثير على الجبهة اللبنانية برأيك؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولضيفك والمشاهدين الكرام. في الواقع حزب الله حسم قراره بأنه لن يسمح بالاستفراد بالجنوب تحت معادلة أنه تحييد الضاحية بمظلة الردع الإيرانية، كما أن إيران حسمت خيارها بأنها فرضت مظلة ردع ومعادلة معينة في مواجهة الإسرائيلي فيما يتعلق ببيروت والضاحية حتى الآن. ولكن في ظل هذين الخيارين الإسرائيلي يدرك بأن تحييد الضاحية سيطلق يد حزب الله في العمليات ويقيد الإسرائيلي عن الرد بما يتناسب، بحيث يقيد ردود حزب الله أو يحد من عمليات حزب الله. في المقابل إذا الإسرائيلي استباح الضاحية سيترك ذلك آثارا كبيرة على البعد الإنساني، السكاني، السياسي، الأمني وما إلى ذلك. إذا نحن في حرب معادلات، يعني نحن في مرحلة محاولة تكريس وبلورة معادلات معينة. في هذا الإطار المسلم به حتى الآن، لأن السؤال الرئيسي وهو يتصل بسؤالك أيضا، أنه ما هو موقف حزب الله وما هو موقف إيران في هذا المجال؟ حزب الله بما أنه سبق أن أعلن الأمين العام لحزب الله أن سيستهدف المستوطنات الشمالية ردا على الاعتداءات الإسرائيلية في الجنوب، معنى ذلك أنه سينسحب ذلك على الضاحية، وبالتالي لن يسمح للإسرائيلي بفرض هذه المعادلة. السؤال الثاني فيما يتعلق بإيران، الخط العام المتيقن منه أن إسرائيل لن تسمح، أن إيران لن تسمح للإسرائيلي بأن يستبيح الضاحية ويحولها لساحة استهداف متواصل. تحت هذا السقف، متى وكيف وبعد هذه الضربة وبأي حجم؟ هذه تحتاج إلى معلومات، والساعات القادمة ستكشفها. ولكن في كل الأحوال نستطيع القول بأن أن هذه الحرب أفرزت الكثير من المفاجآت، ولكن من أبرزها وأكثرها تأثيرا الآن في الساحة اللبنانية أن إيران ارتقت في دعم حلفائها إلى مستوى جديد من الدعم. لم يعد الدعم فقط دعم مادي وإمدادي وسياسي ومالي وما إلى ذلك، بل وصل إلى حد التدخل مباشرة والتلويح بالتدخل المباشر لكبح العدوان الإسرائيلي، لأن
1: هل تتوقع أن يترجم ذلك عمليا في حال استمرار العمليات الإسرائيلية على جنوب لبنان؟ بمعنى أن تقوم إيران بعمل عسكري أو برد؟
3: أنا وضعت إطارا عاما هذا ثابتا. إذا الإسرائيلي والأمريكي أرادا استباحة الضاحية وكسر المعادلة الردعية، المؤكد بأن الإيراني لن يسمح بذلك. أما كيفية ترجمة ذلك وبأي توقيت وبأي أسلوب وبأي حجم، هذا الساعات القادمة ستظهر ذلك وسيتبلور ذلك. يعني لا نتحدث عن مستقبل باهت في هذا السياق.
1: طيب سيد علي الأمين، الحقيقة المعادلة بكل الاتجاهات بكل الأبعاد لا تبدو في مصلحة لبنان على المستوى أقول الإنساني بشكل عام، بغض النظر عن الرأي السياسي بصراحة، يعني بغض النظر عن من يؤيد حزب الله أو يعارض حزب الله، الحالة الإنسانية متفاقمة، الوضع الاجتماعي، الوضع الاقتصادي من سيء إلى أسوأ، وبالتالي ما خيارات الحكومة؟ ليست الحكومة أمام وضع بالفعل يعني ربما لا تحسد عليه في هذا التوقيت؟
2: يعني هو كل الخيار الذهاب إلى التطور المباشر كان غايته وهدفه الأساسي هو وقف إطلاق النار، يعني هذا جوهر الدافع الأساسي للذهاب إلى التطور، خاصة أن حزب الله عندما أطلق الصواريخ الستة الشهيرة كان الكل يعلم بأن ذلك سيجر لبنان إلى كارثة وإلى نكبة جديدة، وكل الرسائل كانت وصلت إلى الحكومة اللبنانية، وبالتالي الحكومة اللبنانية بالتأكيد معنية، وبالتالي وهي عندما ذهبت إلى واشنطن وكان دائما النقطة الأساسية هي وقف إطلاق النار. لكن السؤال في المقابل هو المطروح على إيران وعلى حزب الله، يبدو أن الطرفين لهما بطبيعة الحال استراتيجية خاصة منفصلة عن الحكومة اللبنانية، عن الدولة اللبنانية صاحبة السيادة في هذا الأمر. لو كان حزب الله أو كان إيران وضع قوتهما أو قوة حزب الله تحديدا في السلة اللبنانية بأن يقول أن سلاحه، ثمن سلاحه أنه يسلمه للدولة اللبنانية مقابل انسحاب إسرائيل وعودة السكان وعودة الأراضي، لكنا برأيي دخلنا في معادلة جديدة ربما ساهمت في الحد من الكوارث الإنسانية التي مرشحة أن تتزايد. أولاً يكفي أن نتحدث عن الكارثة القائمة، أكثر من 1,200,000 مواطن نازح، 3,600 قتلوا وأكثر من 12-13 ألف جريح، وأيضاً المعارك جارية وهناك آفاق يعني لا تبشر بخير، وبالتالي هذا تحدي كبير. لكن أيضاً الأطراف المتقاتلة اليوم ويعني وتحديدا أتحدث عن إسرائيل التي تقوم بعمليات وتستفيد من وضع إقليمي ودولي وتستفيد من أنها تقاتل إيران في لبنان وتقاتل حزب الله الذي يعني كل الأطراف الدولية والإقليمية تعتبره يعني بمثابة حركة إرهابية

0: هذه فرصه لاسرائيل ان تقاتل، لكن في المقابل الطرف الاخر حزب الله تحديدا لا يبدو مهتما جدا بحجم الضحايا، بالاضرار، بالكوارث، بالتجريف، بتدمير القرى، بالنزوح، باختلال موازين القوى لصالح اسرائيل الى حد كبير، وهذا واضح تماما. ونحن ندخل اليوم في مسار غامض يعني، وبالتالي هذا يطرح على حزب الله مسؤوليه انسانيه بالدرجه الاولى، يعني لا قيمه لكل ما يقوم به اذا لم يعر اهتماما اساسيا للبشر، للناس، لانه ما هدف كل هذا القتال اذا ما كان رؤى ارواح الناس وامنهم.
1: سيد علي حيدر، سيد علي حيدر في بيروت، بحسب اكسيوس الولايات المتحده على علم بما فعله نتنياهو خلال الساعات الاخيره وفيما يتعلق بالضاحيه، الا تعتقد بان هذا يؤثر على طريقة تعاطي فلنقول إيران من طرف وحزب الله من طرف آخر فيما يتعلق بالموقف سواء من التفاوض أو حتى في الميدان؟
2: أولا أن مسألة الولايات المتحدة وعلى وقطاعها وتغطيتها للاعتداءات الإسرائيلية لا تحتاج إلى تصريح إسرائيلي أو أمريكي. بالنسبة لحزب الله الأمور واضحة ولا يوجد جديد في هذا الإطار، وعندما أطلقت إيران موقفها أيضا كانت مدركة لهذا الأمر. لكن ما أريد أن أشير إليه إذا سمحت لي، أولا أن حزب الله وإيران وضعا موقفهما في خدمة لبنان وفي خدمة الدولة اللبنانية، ولكن الدولة اللبنانية امتنعت. والسبب أول السبب لأنها لا تريد أن يتحرر لبنان ويوفر مظلة ردع تحت مظلة محور المقاومة، وتفضل هذه السلطة الاحتلال على تحريره بقوة الردع. والدليل على ذلك البيان الثلاثي الذي صدر من واشنطن، الذي كله يعني ما شاء الله على هذه السلطة في هذا الإطار. ثانيا، إذا كان المعنى من أن تضع قدراتها في خدمة الدولة أن يتخلى حزب الله عن سلاحه، يعني حزب الله لا يزال بعقله حتى الآن، ليس هو غبي حتى يقع في هذا الكمين الاستراتيجي. نعم. من أجل رهن مصير مستقبل لبنان وشعبه خدمة للمتغيرات الإسرائيلية والأمريكية. ثالثا، حزب الله، نعم،
1: أعتذر على المقاطعة، هذا ما سمح لنا به الوقت. من بيروت علي حيدر المحلل السياسي، شكرا لك. وكان معنا علي الأمين أيضا الكاتب الصحفي من جبل لبنان. الآن إلى نافذة للتحليل العسكري للتطورات في لبنان مع إلسيا بعاصي.
3: شكرا لك وأهلا بكم مشاهدينا في هذه الفقرة العسكرية التي نتابع فيها التطورات الميدانية في لبنان بعد القصف الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية، خصوصا بعد تصريحات رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية بشأن تصديقه على خطط لمواصلة تعميق الضربات ضد حزب الله. هذه التطورات نحللها مع ضيفنا في الاستوديو العميد المتقاعد خليل الجميل، الخبير العسكري والاستراتيجي، ومعنا الزميل محمود الكن على الشاشة التفاعلية. ونبدأ معك محمود لتضعنا في صورة كل التطورات الميدانية التي حدثت في لبنان، وهذا التطور الكبير المتمثل باستهداف الضاحية اليوم.
4: بالفعل كما ذكرت إلسي، يبدو أننا أمام تطورات يتم فيها فحص عتبة هذا العمليات العسكرية. طبعا هنا كان هناك تعميق للعمليات العسكرية الإسرائيلية خاصة بالوصول إلى الضاحية، وتحديدا حول تحويطة الغدير هنا في هذه النقطة. سنلاحظ التالي بأن هذه المنطقة التي قصفت فيها إسرائيل هي قريبة جدا من مطار رفيق الحريري الدولي، نقترب أكثر منها هنا بهذه، إذا ما اقتربنا أكثر بهذه الخريطة، هو تحديدا المبنى الذي تم استهدافه هو بين حي السلم والمريجة في هذه النقاط هنا تقريبا، هذا هي المنطقة التي تم الاستهداف فيها. الآن بالنسبة لإسرائيل، هي لم تحدد، أو إذاعة الجيش الإسرائيلي لم تحدد هدفا بعينه، وإنما كان هناك بنية لحزب الله كما ذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي بأنه تم استهداف هذا المبنى في تلك النقطة. الآن هنا هذا أيضا مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي تحدث عن أنه رد على هجمات حزب الله في الشمال. هنا نلاحظ عملية الفحص بالنسبة للعمليات العسكرية، وإلى يمكن أن تصل هذه العتبة، هذه في الفئة الأولى في عمليات التعميق بالنسبة لإسرائيل داخل لبنان وفي الضاحية الجنوبية الاستهداف هنا. الآن في الفئة الأخرى أيضا نتحدث عن النبطية، وتحديدا إذا ما توجهنا أيضا كان هناك تصريحات إسرائيلية بأنه يتم محاولة توغلات أو تسريبات عن جيش الاحتلال الإسرائيلي بأنه يتم عمليات توغلات تصفها بالمحدودة في مختلف المناطق بالقرب من النبطية. نتحدث عن قضاء النبطية تقريبا من كفر تبنيت وزوطر الشرقية وغيرها من المحاور، سأتركها للتحليل العسكري لاحقا. لكن هذه العملية الموصوفة بالمحدودة كما ذكر موقع ولا بأنها تكون فقط لعمليات كشف العبوات الناسفة وغيرها من ما تصفها بالخلايا ضمن هذه النقاط. بالتالي أيضا ما هو هدف هذه العملية المحدودة سنتركه للتحليل العسكري لاحقا. لكن أيضا هناك بالنسبة لعمليات حزب الله فهو كان قد استهدف يفتاح ورامات نفتالي بالصواريخ، لكن كان هناك إنذارات يبدو أنه تم الاعتراض في هذه النقاط. بالنسبة أيضا للجيش الاحتلال الإسرائيلي قام بعمليات مختلفة من القصف الجوي في مختلف مناطق جنوب لبنان، لكن الأبرز في الفئة الخامسة هنا نتحدث كذلك عن سور واستهدافات داخل سور. كان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أصدر مجموعة من التحذيرات هنا في هذه المناطق زوق المفدي والبص وكذلك صور، هذه المناطق التي حددها جيش الاحتلال بإنذارات للإخلاءات في هذه المناطق. إذن هذه الفئات الخمس، عمليات في الضاحية، رد حزب الله في شمال إسرائيل، كذلك استهداف صور، الغارات الإسرائيلية وعمليات حزب الله أيضا ضمن الشريط أو في جنوب لبنان، كلها سنتركها للتحليل العسكري. معك الآن إلسي ومع العميد جميل في هذا الشأن.
3: شكرا لك محمود. عميد خليل جميل، مرحبا بك معنا. لو بدأنا من هذا التطور المتمثل بقصف الضاحية اليوم، ما الذي يجب التوقف عنده في العملية التي نفذتها قوات الاحتلال؟
5: الذي يجب التوقف عنده أن هذه العملية هي العملية خطيرة جدا، لأنها سوف تؤدي، من الممكن أن تؤدي إلى تصعيد كبير. هي أصلا حصلت في هذه المنطقة هنا قرب المريجي، حصلت في هذه المنطقة وهي منطقة قريبة من المطار، وكذلك هي منطقة قريبة من بيروت الإدارية، هنا بيروت الإدارية وهي قريبة من المطار. هذه المنطقة تعج بالسكان، وقد أصرت إسرائيل أن قصف هذا الموقع هو ليس لشخص، يعني ليس نقطي، هو لمبنى، يعني هو رد على الصواريخ التي أطلقها حزب الله على منطقة مرجليوت ويفتح في هذه المنطقة. طبعا الصواريخ تم التصدي لها والباقي في أراضي مفتوحة. إذن الرد الإسرائيلي كان على استهداف هذه المنطقة، ولذلك الأمور مرجحة للتطور أكثر لأنه هناك كسر لقواعد اللعبة السابقة.
3: في هذا الإطار، ما هي المعادلة التي يحاول حزب الله تكريسها من خلال إطلاق الصواريخ على هذه المستوطنات، وما هي المحاولة أيضا التي يحاول الاحتلال تكريسها من خلال ضرب الضاحية؟
5: حزب الله يريد أن يكرس قواعد اشتباك إن قصف المدن كالنبطية وصور سيقابله قصف للمستوطنات القريبة من خط الحدود مع لبنان. هذا الأمر نفذه اليوم، ولكن إسرائيل لا تريد قواعد هذه اللعبة. الجيش الاحتلال يريد أن أي مستوطنة تصاب هنا سوف يرد إلى الضاحية الجنوبية، وهذا ما فعل. ولكن نحن ننتظر ما سيحصل. هل هناك رد من إيران؟ هل هناك رد من حزب الله؟ أنا أتوقع تطور ولكن محدود.
3: في حال تمادى، يعني في حال استمر جيش الاحتلال بضرب الضاحية، ما الذي يمكن أن تكون عليه الصورة؟ وفي حال توقف عند هذه النقطة،
5: إذا توقف عند هذه النقطة يكون قد ثبت قواعد اشتباك. لن يعني يستهدف حزب الله، إذا لم يستهدف حزب الله هذه المناطق هو فأذن يلتزم بها، وإلا الموضوع سيتطور أكثر وستدخل إيران على الخط، لأن إيران قالت أن أي قصف لبيروت سيقابله قصف لشمال الإسرائيلي.
3: لو ذهبنا إلى النبطية عميد جميل، نعم، ما الذي يحدث في هذه المنطقة خصوصا في ضوء إعلان جيش الاحتلال أنه يقوم بعملية محدودة عند أطراف المنطقة، ما الذي يجري؟
5: العملية المحدودة التي يقوم بها هو أنه يصل إلى منطقة أرنون ويحاول التقدم إلى منطقة فرتبني، ووصل إلى زوتر الشرقية وزوتر الغربية ويحاول التقدم إلى ميفدون هذا لكن يواجه بمقاومة شديدة جدا، وحزب الله لا يدافع بطريقة الخط، يدافع بطريقة العصابات والجارية والمجموعات الصغيرة ويكبد الإسرائيلي خسائر كبيرة. لذلك نسمع أصوات أنه لماذا لا نقوم باحتلال النبطية؟ النبطية لها أهمية عسكرية وأهمية معنوية. الأهمية العسكرية أن النبطية هي منطقة عقدة طرق كبيرة، يعني كل الطرق الرئيسية تمر في النبطية جنوبا وشمالا وشرقا وغربا، زائد أن النبطية تعتبرها إسرائيل تضم بنى تحتية كبيرة لحزب الله ومنها تنطلق العمليات، وهو بذلك يكون قد وسع دائرة المنطقة العازلة له. القيمة المعنوية أن هي عاصمة جبل عامل، وكذلك هي مركز الصمود بالمختصر وورقة تفاوضية ستكون كبيرة. بالمختصر عسكريا هي عقدة طرق وموقع استراتيجي، ومعنويا هي كسر إرادة وهيبة في حال احتلها الإسرائيلي.
3: هل الهدف هي النبطية أم علي الطاهر كما أيضا يتردد في الإسرائيلي الإعلام الإسرائيلي؟
5: نعم، الإسرائيلي يعمل كما فعل في بنت جبيل، ولكن النبطية أكثر. إذا أراد احتلال النبطية أنا أعتقد أنه سيضرب مناخز الصقل القريبة من هنا والمناطق القريبة ثم يطوقها. علي الطاهر يطلع تشرف على النبطية ارتفاع 600 متر بينما النبطية 400 والقرى التي حولها، فإذا أنا أعتقد أنه سوف يقوم باحتلال القرى المجاورة لها ثم الدخول إليها، ولكن هذا أمر صعب جدا جدا لأن هناك مباني وعمران والقرى التصقت بالنبطية.
3: ولكن لماذا يروج يعني لموضوع علي الطاهر بالإعلام الإسرائيلي وأيضا على لسان المسؤولين العسكريين الإسرائيليين على أساس أن علي الطاهر هي يعني يقال إسرائيليا أنها مركز مهم لحزب الله، ليس كذلك؟
5: يقال أنها مركز مهم علي الطاهر لأنها أولا هناك يقال أن لديها بنى فيها بنى تحتية كبيرة لحزب الله، ولكن لا أحد يؤكد ذلك، ولكن أهميتها استراتيجية أن تشرف على كل هذه المنطقة، واحتلالها في حال الإسرائيلي سيحتل احتلالها مؤكد لأنه منها يشرف على النبطية.
3: أيضا في النبطية عميد جرى استخدام اليوم سلاح مضاد للطيران من جانب حزب الله كما أعلن، ما دلالة ذلك؟
5: حزب الله أصبح يستعمل هذا السلاح لإبعاد الطائرات الحربية، وكذلك هو يستعمله ضد مسيرات هرمز 450. لماذا يستعمله؟ هو لديه عدة أنواع، سام 7 وميساق 1 و2 و3 تصل إلى حوالي 4 كيلومتر. الهرمز لا تستطيع النزول أكثر باتجاه الأرض، وهو بذلك يبعدها إلى ارتفاعات لكي يفقدها فعالية المراقبة والإصابة بدقة، ولكنه لغاية الآن لم يستطع إصابة طائرات داخل لبنان إلا فيما ندر، ولكن يزعجها ويبعدها، وخاصة على الطائرات الحربية لا يؤثر عليها ميثاق، ولكنها الطائرات تغادر ولا تستطيع الإصابة أو المراقبة.
3: لو انتقلنا إلى صور عميد جميل، نعم، أيضا ما أهمية ما يجري في صور؟ هناك استهدافات وهناك أيضا إنذارات بإخلاء.
5: أن ما يحصل في صور يندرج في إطار ما يحصل بين حزب الله وإسرائيل. حزب إسرائيل ماذا تفعل؟ إسرائيل بهذه الطريقة تحاول إنهاك حزب الله وضرب بناها التحتية وطرق الإمداد وحرية الحركة، لأنها تراهن أنها بهذا الوضع سوف تضغط على بيئته، وحزب الله تعتقد أن ليس لديه إمدادات، سوريا مقفلة وفي الداخل ليس هناك لها مؤيدون، فإذا هي تراهن على الوقت. حزب الله بالمقابل يستنزف إسرائيل ويستدرجه إلى الداخل اللبناني، وكذلك يراهن على الوقت أن بهذا الوقت يمكن أن يقوم بالداخل الإسرائيلي الأصوات المطالبة، لأنه يكبد الإسرائيلي خسائر كثيرة، أو لحين إبرام اتفاق بين إيران وأمريكا وعندها يرتاح حزب الله، أو وإسرائيل تحاول كسب الوقت لكي تنهكه أكثر.
3: ولكن ماذا نتوقع يعني على ضوء هذه الصورة التي رسمتها لنا، كيف يمكن أن يتطور الوضع لا سيما في المدن الكبيرة صور والنبطية؟
5: صور والنبطية هي مدن تمثل عاصمة للشيعة في الساحل وفي المرتفعات. أنا أعتقد أن التطور لن يكون عبر المحور الغربي الذي يمتد من منطقة النقورة باتجاه صور، لأن هذا المحور بعيد ومكشوف ومضروب. أنا أعتقد وأتوقع وأرجو أن يكون توقع خاطئ أن إذا سيحصل في منطقة النبطي.
3: شكرا جزيلا لك العميد المتقاعد خليل الجميل الخبير العسكري والاستراتيجي، كنت ضيفنا هنا في الاستوديو، وشكرا لكم مشاهدينا. نهاية هذه الفقرة، الآن عودة إلى غرفة الأخبار.
6: شكرا لك ألسي. إذن مستمرون معكم في هذه التغطية للمفاوضات الإيرانية الأمريكية والوضع في مضيق هرمز والتصعيد الإسرائيلي في لبنان والمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية. وفي آخر المستجدات، نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي أن إسرائيل أبلغت إدارة ترامب قبل شن الغارة على الضاحية الجنوبية لبيروت. كما نقل الموقع عن مصادر أن إسرائيل أبلغت واشنطن أن استمرار هجمات حزب الله على إسرائيل يمنحها الحق في ضرب بيروت. ونقل أكسيوس عن مسؤولين إسرائيليين أيضا أن الغارة على الضاحية الجنوبية هي رد على هجوم حزب الله الأخير بالصواريخ. وكان الجيش الإسرائيلي شن غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت استهدفت مبنى في منطقة تحويطة الغدير. في هذه الأثناء تتواصل الغارات الإسرائيلية والقصف المدفعي على مناطق متفرقة في جنوب لبنان، بينما يواصل حزب الله الإعلان عن قصف تجمعات لجنود إسرائيليين في الجنوب. في سياق متصل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشبكة NBC إنه لا يطالب بأن يكون لبنان جزءا من اتفاق قصير الأجل مع إيران. وأضاف ترامب إنه منفتح على إجراء محادثات مباشرة مع المرشد الإيراني، وأكد عزمه على عدم رفع التجميد عن الأصول الإيرانية أو أي عقوبات مسبقا، وأنه سيبقي على القوات الأمريكية في المنطقة حتى التوصل إلى اتفاق نهائي مع إيران. من جهتها، أعلنت الخارجية الإيرانية أن وزير الداخلية الباكستاني التقى وزير الخارجية الإيراني في طهران وسلمه رسالة خطية موجهة إلى المرشد الإيراني. الآن في الملف اللبناني، إذن نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي ومصدرين مطلعين أن إسرائيل أبلغت إدارة ترامب كما أسلفنا قبل شن الغارة على الضاحية الجنوبية، مشددة على أن استمرار هجمات حزب الله على إسرائيل يمنحها الحق في ضرب بيروت. الآن إذن إلى شبكة مراسلينا، ومعنا من قضاء مرجعيون في جنوب لبنان مراسلة الجزيرة كارمن جوخدار، معنا من الضاحية الجنوبية مراسل الجزيرة حسان مسعود، ومن رام الله مراسل الجزيرة محمد خيري. إذن أبدأ معك كارمن جوخدار، وقد تعرضت أكثر من منطقة اليوم لغارات إسرائيلية مكثفة، كيف بدت آخر هذه التطورات في المشهد الميداني، وماذا أيضا عن بيانات حزب الله؟
7: آخر ما رصد في الميدان غارات على قضاء النبطي باتجاه زفتة وباتجاه تول. هذه الغارات ينفذها سلاح الجو الإسرائيلي بشكل مكثف باتجاه مدينة نبطي والبلدات المحاذية لها ضمن قضاء النبطي. كما أن
3: نسمع كارم
7: إيمان، إذن كنت أشير إلى هذه الغارات التي تجري في نبطية وقضائها، بالإضافة إلى ذلك في القطاع الشرقي من جنوب لبنان قبل قليل كنا رصدنا سلسلة غارات باتجاه قضاء جزين المحاذي لقضاء مرجعيون. الغارات الإسرائيلية طاولت مرتفعات الريحان وسجد وابتعدت أكثر من ذلك. سلاح الجو الإسرائيلي نفذ سلسلة غارات خلال هذا النهار على بلدات في البقاع الغربي والذي يشكل اتصالا بين القطاع القطاع الشرقي من جنوب لبنان والبقاع في شرقي البلاد. بالإضافة إلى ذلك قضاء صور كان في عين التهديدات الإسرائيلية، ونفذت هذه المقاتلات الحربية الإسرائيلية تهديدها بقصف مدينة صور ومحيطها قبل قليل، كما أن قضاء صور كان عرضة للغارات الإسرائيلية طوال هذا النهار. عداد الشهداء تجاوز 3500 شهيد، عداد الجرحى تجاوز 11000 جريحا وفق إحصاءات وزارة الصحة اللبنانية. ولكن أيضا في الميدان عمليات حزب الله مكثفة، ويمكن اختزالها بمحورين أساسيين. المحور الأول مرتبط بما يجري في النبطية. قضاء النبطية شهد سلسلة عمليات أكان باتجاه زوتر الشرقية، باتجاه يحمر شقيف وقلعة شقيف التاريخية، سلسلة عمليات بالمسيرات الانقضاضية والصواريخ والقذائف المدفعية يطلقها حزب الله باتجاه تجمعات جنود الاحتلال الإسرائيلي وآلياتهم في هذه المنطقة. وما قصف قضاء جزين إلا ربطا بالتصعيد الذي يشهده قضاء النبطية ومحيطها هذه المنطقة التي تشكل الجناح الشمالي الشرقي بالنسبة للقوات التي تسعى إلى السيطرة على تلك المنطقة. حين نتحدث عن مرتفعات سجد وريحان نحن نتحدث عن أكثر من 1000 متر ارتفاع، بما يشكل إطلالة وسيطرة نارية حتى على أعلى المرتفعات الواقعة في قضاء النبطية، أكان علي الطاهر أو كفر تبنيت أو النبطية الفوق، وكل هذه المنطقة التي تسعى للسيطرة عليها إسرائيل، خاصة حين نتحدث عن مرتفع علي الطاهر. إذا ما تحدثنا عن المحور الثاني فهو في القطاع الأوسط، وإذا ما نظرنا في خارطة استهدافات حزب الله أكان حين يتحدث عن الطيري ويتحدث عن الرشاف، وما رصد أيضا في القطاع الأوسط لناحية الاشتباكات المحتدمة منذ يومين عند بلدة كونين، هذه المحاور كلها مربوطة بمحاولات قوات الاحتلال الإسرائيلي الوصول إلى حداثة وعبورها باتجاه بيت يحون. هذه المنطقة تسعى قوات الاحتلال الإسرائيلي للسيطرة عليها، نظرا لما فيها من ارتفاع أيضا يؤمن سيطرة نارية تصل إلى وادي الحجير، ونظرا لما لها أيضا من دلالة تاريخية، خاصة أن بيت يحون كانت المعبر الأساسي بالنسبة للشريط التي احتلته إسرائيل قبل عام 2000 والانسحاب. التصعيد اليوم في الضاحية الجنوبية لبيروت، هناك ترقب كيف سينعكس على جبهة جنوب لبنان أيضا.
8: شكرا جزيلا لك كارمن جوخدار من جنوب لبنان. الآن معنا حسان مسعود وهو في الضاحية الجنوبية. حسان، يعني كيف بدت الأجواء عقب هذه الغارة الإسرائيلية التي استهدفت مبنى في الضاحية الجنوبية، وهل تضاحت الخسائر؟
9: نحن لتوينا عدنا من داخل الضاحية الجنوبية، حيث كنا نطلع على حجم الأضرار التي خلفتها هذه الغارة بثلاثة صواريخ. ما رصدناه هناك هو وجود مكثف للمدنيين في المنطقة التي جرى استهدافها، وربما هذا الذي أدى إلى عدد من الضحايا سواء كان من الشهداء والجرحى. حتى اللحظة ما زلنا بانتظار المعطيات الرسمية التي تؤكد الحصيلة الإجمالية وفقا لوزارة الصحة اللبنانية. نحن اطلعنا على وجود عدد من الجرحى في المكان، وأكد لنا أيضا مصدر هناك بوجود عدد من الشهداء، لكن الحصيلة الإجمالية نحن ننتظرها وفقا لوزارة الصحة. نعم،
8: للتنويه على هذه العواجل على شاشتنا، رئيس البرلمان الإيراني يقول أيدي قواتنا المسلحة كما كانت دائما طليقة في اتخاذ ما تراه مناسبا. قال أيضا رئيس البرلمان الإيراني هم لا يلتزمون بوقف إطلاق النار ولا يؤمنون بالحوار، وقال أثبتوا من خلال الحصار البحري وانتهاك الاتفاقات بلبنان بأنهم لا يفهمون إلا لغة القوة، على ما يبدو في إشارة إلى الولايات المتحدة. وقال أيضا هذا ما ذكرناه، أثبتوا من خلال الحصار البحري وانتهاك الاتفاقات بلبنان بأنهم لا يفهمون إلا لغة القوة. عودة لك حسان، وأنت تضعنا في صورة الأجواء ومخلفته هذه الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية.
9: تماما. هذه الغارة التي استهدفت مبنى سكنيا أصابت طابقين من هذا المبنى وأدت إلى دمار كبير في داخل المبنى، وكذلك كان أحد الصواريخ الثلاثة التي أطلقت نحو المبنى لم ينفجر، عملت فرق الإنقاذ وكذلك فرق الهندسة المختصة في الجيش اللبناني على رفع هذا الصاروخ غير المنفجر. المكان أيضا تم تطويقه من قبل استخبارات الجيش اللبناني، وكذلك تواجد مكثف لقوات الجيش اللبناني في المنطقة التي جرى استهدافها، وهي عبارة عن شقق في مبنى سكني. كان هناك سكان في المبنى نفسه الذي تم استهدافه، وكذلك في المباني القريبة منه والتي أيضا تعرضت لأضرار، وهو أيضا ما رصدناه قبل قليل في المكان. وهذا التواجد للسكان في المنطقة جرى بسبب عدم وضوح المشهد في الضاحية الجنوبية بين ما إذا كانت تتعرض للاستهداف أو لا تتعرض للاستهداف. هذا الحال من القلق ومن عدم الوضوح في المشهد هو نتيجة للتهديدات التي كانت قد أطلقت في الأول من يونيو الجاري من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي وكذلك وزير دفاعه، ثم بعد ذلك أيضا كان هناك إعلان من قبل الرئيس الأمريكي بأن الضاحية الجنوبية وبيروت لن يتم استهدافها عقب اتصال

0: أن أجراه مع الرئيس رئيس الوزراء الإسرائيلي، وكذلك أيضا عقب جهود كانت قد بذلت بين الجانب اللبناني ممثلة برئيس البرلمان اللبناني، وكذلك عبر الجهود التي بذلت كذلك من الجانب القطري، وعبر تهديدات كذلك أيضا صدرت عن رئيس البرلمان ووزير الخارجية وكذلك مقر خاتم الأنبياء الإيراني. كل هذه الجهود كانت تصب في اتجاه عدم استهداف الضاحية الجنوبية وكذلك منطقة بيروت الكبرى أو حتى مدينة بيروت، لكن هذا الخرق الذي جرى اليوم من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي عبر هذا الاستهداف عبر طائرات حربية وفقا للمعطيات الأولية يشير إلى خرق لهذه المعادلة، لكنها لا تكسر المعادلة بشكل كامل. ما زلنا بانتظار كيف ستؤدي هذه الضربة لأي شكل من أشكال ردود الأفعال، سواء كان عبر التصريحات أو عبر الأفعال الميدانية، وسنرى ما إذا كانت ستتواصل هذه الضربات أو أنها انتهت بهذا الشكل.
1: هذا ما سنراه. إذن أشكرك حسن مسعود، كنت معنا من محيط الضاحية الجنوبية. على الجانب الآخر معنا من رام الله محمد خيري. كيف بدت المواقف الإسرائيلية محمد وآخر التصريحات فيما يتعلق بهذه الغارة التي شنتها على الضاحية الجنوبية وما أعقبها أيضا؟
2: تشير صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية نقلا عن مصادر أن الغارة على الضاحية الجنوبية لبيروت كانت غارة رمزية لم تهدف إلى اغتيال أي من مسؤولي حزب الله، ولا يستطيع الجيش الإسرائيلي التأكيد بأن عناصر من حزب الله كانوا في داخل المبنى الذي استهدفه في الضاحية الجنوبية. تشير أيضا المصادر لإذاعة الجيش الإسرائيلي بأن هذه الغارة جاءت ردا على استهداف حزب الله لبلدات إسرائيلية في الشمال صباح هذا اليوم من خلال إطلاقه صاروخين على تلك البلدات. قال الجيش الإسرائيلي إنه نجح باعتراضهما. وكذلك قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إنهما وجها الجيش الإسرائيلي إلى استهداف مواقع لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت، وذلك ردا على استهداف الحزب لبلدات الشمال الإسرائيلي. وتشير مصادر إسرائيلية إلى أن ذلك يأتي في محاولة لفرض تلك المعادلة، وهي أن بلدات الشمال الإسرائيلي مقابل الضاحية. في حال قصف حزب الله تلك البلدات فإن إسرائيل ستقصف في الضاحية الجنوبية لبيروت، ولكن لا تأكيد إسرائيليا حتى هذه اللحظة على أن الغارات سوف تستمر على الضاحية الجنوبية، خاصة أن صحيفة يديعوت أحرونوت نقلت بأن هذه الغارة الوحيدة التي شنت كانت بترتيب وتنسيق مسبق مع الإدارة الأمريكية التي أخطرت بها حتى قبل وقوعها وفقا لمصادر إسرائيلية. قبل قليل نقلت صحيفة هآرتس أيضا فيما يتعلق بالشأن الإيراني عن مصادر إسرائيلية القول بأنه لا توجد أي تقديرات لدى الجيش الإسرائيلي بأن إيران قد ترد على استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت. وكذلك أخطرت الجبهة الداخلية الإسرائيلية بلدات الشمال الإسرائيلي وبخاصة القريبة من الحدود مع لبنان بأنه لا يوجد أي تغيير على تعليمات الجبهة الداخلية الإسرائيلية. هذا يدلل على أن إسرائيل لا ترصد بأن ثمة نية للتصعيد من قبل حزب الله من قبل إيران، وربما يكون هناك تصعيد من قبل حزب الله بنطاق محدود كما تشير بعض التقديرات الإسرائيلية على الأقل حتى هذه اللحظة. كان الجيش الإسرائيلي أعلن بأن العمليات مستمرة في الأراضي اللبنانية وكذلك الغارات على أهداف تابعة لحزب الله ومنصات لإطلاق الصواريخ وكذلك البنى التحتية العسكرية التابعة للحزب، بالإضافة إلى وسائل إعلام إسرائيلية قالت إن ثمة معارك تدور مع تقدم الجيش الإسرائيلي خاصة في محيط مدينة النبطية. وكان الجيش أعلن مقتل ضابط وجندي في الأراضي اللبنانية مساء يوم أمس، بالإضافة إلى إعلانه عن إصابة 4 من الجنود الإسرائيليين جراء استهدافهم بمسيرة من قبل حزب الله صباح هذا اليوم في الأراضي اللبنانية. على كل حال هناك حالة من الهدوء الحذر الآن في إسرائيل في عقاب هذه الغارة وسط استمرار انعقاد مشاورات أمنية لدى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وذلك لدراسة الشأن الإيراني على وجه الخصوص. هذه المشاورات التي كانت مقررة منذ يوم غد وستعقد هذه الليلة لدراسة التطورات على صعيد الجبهة الإيرانية على وجه التحديد، وكذلك في تطورات الجبهة اللبنانية وسير العملية العسكرية الإسرائيلية في الجنوب اللبناني.
1: شكرا جزيلا لك محمد خيري مراسل الجزيرة، كنت معنا من رام الله. للحديث أكثر عن هذه الهجمات والوضع في لبنان معنا من ميامي البروفيسور كينيث كوتسمان الكاتب في مؤسسة سوفان وكبير الباحثين في معهد الشرق الأوسط. معنا من جبل لبنان الدكتور جو ماكارون الكاتب والباحث السياسي، وهنا في الاستوديو الدكتور مهند مصطفى الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك إذا سيد كينيث كوتسمان، يعني الولايات المتحدة قالت مسبقا بعد مكالمة مع رئيس الحكومة الإسرائيلية وجهود إقليمية مكثفة بأن الضاحية لن تكون مستهدفة أو خارج إطار الاستهداف. اليوم أكسيوس تتحدث بأن هناك تنسيق أو ربما الإدارة الأمريكية قد أبلغت من قبل إسرائيل بهذه الهجمة على الضاحية الجنوبية. كيف نفهم إذن هذا الموقف الأمريكي وهذا التنسيق؟
3: شكرا على الاستضافة. أولا أعتقد أننا ممكن أن نفهم الموقف الأمريكي. أولا السيد ترامب يحاول الاستجابة لمطلب إيراني بربط تسوية الملف الإيراني بتسوية الأمر مع كل الجبهات الأخرى بما في ذلك لبنان. لهذا السبب طلب من السيد نتنياهو أن لا يهاجم بيروت، لكن السيد نتنياهو كما جزم للسيد ترامب بأنه سيرد على أي استفزازات أو هجمات من حزب الله. وأعتقد أن الحكومة الإسرائيلية تقول أن هناك كان هناك هجوما أو تحضيرا لهجوم لتبرير هجومها اليوم على الضاحية. إذن هناك ربما بعدا جديدا يسمح لإسرائيل أن تتصرف حتى لو كان هناك وقف لإطلاق النار.
1: لكن يعني إذا ما أخذنا في الاعتبار بأن الولايات المتحدة هي الوسيط وهي الراعي التي تجري المفاوضات على أرضها، إلى أي مدى يمكن أن تسمح بمثل هكذا هجمات على الضاحية الجنوبية أو ربما يعني تصعيد فيما يتعلق بهذا الوضع اللبناني وهي حريصة على إنجاح مثل هذه المفاوضات سيد كاتسمان؟
3: حزب الله ليس ضالعا في المفاوضات. هذه المفاوضات هي بين لبنان وإسرائيل، وحكومة لبنان تتفق مع إسرائيل بأن حزب الله يجب أن يحل وأن يتوقف عن مهاجمة إسرائيل وأن يكف عن جر لبنان إلى الحرب بناء على قرار من قيادات حزب الله. إذن الموقف الأمريكي يتفق مع بيروت ومع نتنياهو بأن حزب الله يجب أن ينزع سلاحه، رغم أن الولايات المتحدة هي وسيط وهي كذلك، لكنها تصر كذلك على أن حزب الله أن لا يكون فصيلا مسلحا في لبنان ويهاجم الدول المجاورة.
1: لكن مثل هذا الموقف الأمريكي ألا يشدد الضغط على الضغط الداخلي على الحكومة اللبنانية؟ نعلم بأن حزب الله ليس طرفا في هذه المفاوضات، لكن الحكومة اللبنانية التي تطالبها الولايات المتحدة بنزع سلاح حزب الله، عندما تتعرض أرض لبنانية لمثل هذه الهجمات الإسرائيلية، ألا ترى بأنها تحرج الحكومة اللبنانية التي تفاوض في واشنطن؟
3: نعم بالتأكيد تضع الحكومة اللبنانية في موقف محرج، هذا صحيح، ولكن حكومة بيروت تتفق مع أن حزب الله يجب أن ينزع سلاحه. والرئيس عون أعتقد أنه قال لCNN يوم أمس أو يوم أمس الأول أن إيران تستخدم حزب الله تستخدم لبنان لأغراضها الخاصة، وأن موقف إيران لا يتفق مع موقف الدولة اللبنانية. وما هو أساسي هنا هو الدولة اللبنانية ومصالح الدولة اللبنانية، وإسرائيل والولايات المتحدة وبيروت كلهم متفقون على أن الأمر يعود للبنان وحكومة لبنان وليس حزب الله. نعم هي تضع الحكومة اللبنانية في موقف حرج، نعم، لكن إسرائيل ولبنان تحاول التوصل إلى مناطق تجريبية وأفكار أخرى لنزع سلاح حزب الله ووضع الجيش اللبناني في أماكن كان يحتلها الجيش الإسرائيلي.
1: أنتقل إليك سيد جون ماكرون، يعني هذه الهجمات إلى أي مدى تضع بالفعل ضغطا داخليا على الحكومة اللبنانية، وكيف ينظر إليها لبنان الرسمي؟
4: يعني قبل ذلك لابد من وضع الامور في اطارها قبل يعني تحديد موقف لبنان، يعني هذا جزء منها. يعني اولا واضح ان هناك محاوله اسرائيليه لفرض قواعد اشتباك خلال فتره الاتفاق الامريكي الايراني. المشكله تعليقا على الضيف من امريكا، لا يوجد قرار حسم امريكي في هذا الموضوع او حتى قرار على يعني مقاربه في القريب العاجل على الاقل. يعني وموضوع ثاني هي ان محاوله فرض القواعد الاشتباك يعني ان بيروت ليست منطقه محصوره، وان ليس هناك وقف اطلاق النار بدون التعامل مع حزب الله. فبالتالي هناك محاوله لاختبار مدى الرد الايراني في هذا الموضوع، وهنا نرى تهديد ايراني بالرد. فبالتالي ضمن هذه النقاط الثلاث، لبنان غير قادر على رسميا لديه حل في التعامل مع هذه المساله الان. هناك هذا الاشتباك الاقليمي الاوسع، فهناك ضغط على حزب الله في النبطية أي العمق التشغيلي، ومحاولة ضغط في مركز القيادة إلى حد ما في الضاحية. لكن حتى الآن لا يوجد لإسرائيل اغتيالات واضحة، يعني إما ليس لديها الاستخبارات المعينة في هذا الموضوع أو هناك تغير ما في طريقة تعاملهم. يعني الاستهداف اليوم هو رمزي أكثر ما هو،
1: وهذا ما قالته إسرائيل، يعني هذه الغارة رمزية. كيف رمزية؟ يعني لم نفهم هذا التصريح. أنتم أيضا تقولون بأنه رمزي؟
4: نعم، يعني لم يعني عادة يكون هناك اغتيال لقيادات، يعني إما ليس هناك معلومات، فهي فقط كما ذكرت في البداية محاولة أولا اختبار مدى الضربة المحدودة بدون وصول إلى حرب أوسع. يعني هنا المعادلة مع إيران، تحتاج إيران إلى أن تفرض أمريكا هذه المعادلة، تعيد إلى وقف إطلاق النار محدد ضمن المقاييس أو المعايير ل 8 أبريل نيسان الماضي. أمريكا تترك هذا الباب مفتوح الآن بدون حسم هذا النقاش، وهناك محاولة لفرضه بالميدان. الرسالة هي أن بيروت ليست خارج يعني سياق الضرب إذا لم يكن هناك،
1: يعني لا يوجد قرار حسم أمريكي. نعم. كما قلت في السابق. إذن المشكلة الآن في الولايات المتحدة أم في إسرائيل؟ الولايات التي تعطي يعني التي لا تحسم في هذا الموضوع وتعطي مظلة أو ربما ضوءا أخضر لإسرائيل في القيام بمثل هذه العمليات، أم المشكل الآن في إسرائيل التي لا تلتزم بأي اتفاق أو وقف إطلاق النار؟
4: يعني أعتقد الأطراف كلها تتحمل المسؤولية، لكن الأساس أعتقد لابد من أن القيادة الأمريكية تعطي، بمعنى بانتظار اتفاق مع أمريكا لابد من فرض قواعد اشتباك واضحة في هذا المجال. ترك الأمور مفتوحة بدون حسم سيزيد هذه المنطقة الرمادية. إسرائيل تحاول كما يقول الأمريكيين pushing the envelope ليرى مدى الرد، وإيران ستحاول فرض المعادلة عبر الرد على شمال إسرائيل إذا فعلت هذا الأمر اليوم. إيران لا تريد أن تصل إلى معادلة سابقة، أي اغتيال خامنئي اغتيال نصر الله، كلها قبل خامنئي عدم الرد على اغتيال نصر الله وقبلها، لا تريد ترك الباب المفتوح لعدم فرض الردع مبكرا. وهنا المعادلة الآن اختبار أيضا مدى دعم إيران لحزب الله في هذه المرحلة، سيتخلى عنه أو لا. هذا اختبار كبير في الساعات المقبلة إذا لم يكن هناك رد واضح من إيران.
1: دكتور مهند مصطفى، يعني كيف تخدم هذه الهجمات على الضاحية الجنوبية الموقف الإسرائيلي؟ وما الذي أراده أو نتنياهو أو أرادته إسرائيل من توجيه مثل هذه الهجمات للضاحية الجنوبية؟
5: أول شيء مراد نتنياهو هو أن يثبت المعادلة التي وضعها والتي أخذ عليها شرعية من رئيس ترامب، والتي أخذ عليها شرعية من الاتفاق الإطاري مع لبنان. المعادلة التي وضعها نتنياهو والتي حاولوا يسوقها للإسرائيليين، وذلك بتصوري لم يكن بديل لنتنياهو خيار إلا أن يكسف الضاحية الجنوبية اليوم. المعادلة أنه شمال إسرائيل آمن، الضاحية آمنة. ولذلك نتنياهو كان مضطرا اليوم إلى توجيه ضربة للضاحية الجنوبية، بغض النظر كانت رمزية غير رمزية. هذه رسالة أكثر للداخل الإسرائيلي بأن الاتفاق لن يقيد إسرائيل، لأن هنالك في نقد شديد على نتنياهو وكأنه خضع للقيود الأمريكية فيما يتعلق باستهداف الضاحية الجنوبية أو باستهداف بيروت. الآن نتنياهو يرسل رسالة أنه عندما قال أو وضع هذه المعادلة فأنه مصمم على تطبيق هذه المعادلة ولن يتراجع عنها. الأهمية عند إسرائيل

0: في الخليج، لأن نتنياهو في البداية حاول أن يفصل بين الجبهتين سياسيا وعسكريا، ولكنه انتبه وسوف ينتبه لاحقا، وفي تصوري أنه سوف يستغل ذلك من أجل أنه أن يشعل الحرب من جديد بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران من خلال استفزاز إيران. لأنه نتنياهو حاول إقناع ترامب بالعودة إلى الحرب مع إيران، حاول إقناعه أن المباحثات غير مجدية مع إيران، والآن يكتشف أنه هذه الورقة التي حاول أن يحيدها سياسيا وعسكريا عن المباحثات الأمريكية الإيرانية هي الورقة التي يمكن أن يستعملها لإعادة الحرب من جديد في الخليج، ولذلك سوف يبدأ يستغل هذه الورقة أكثر وأكثر من خلال تطبيق هذه المعادلة في لبنان.
1: ولذلك هناك من يرى كما قال السيد جو ماكارون قبل قليل بأنها أيضا مثل هذه الهجمات هي بالون اختبار ربما لمدى قدرة إيران على الرد.
0: صحيح.
1: لكن هناك استبعاد داخل إسرائيل يعني للرد الإيراني، هناك بعض التصريحات الإسرائيلية تقول بأن إيران لن ترد على هذه الهجمات، وإن رد حزب الله فسوف تكون ردوده محدودة. كيف توصلت إلى إسرائيل مثل هذا النتائج؟
0: حاليا إسرائيل لا تراهن على رد إيران، لأنه رد الإسرائيلي الآن في الضاحية هو كان رد موضعي لمرة واحدة من أجل تثبيت هذه المعادلة. الآن إسرائيل تتوقع أنه إذا تم تصعيد العمليات العسكرية الإسرائيلية على بيروت وعلى الضاحية الجنوبية، طبعا هذا بحاجة إلى مشروعية أمريكية وإلى موافقة أمريكية، فإن إسرائيل تتوقع أن يكون هنالك في رد إيران، ولكن ليس هنالك في تقديرات إسرائيلية أن هذه العمليات الآن في ظل هذه القيود في الاشتباكات في جنوب لبنان قد تؤدي إلى رد إيراني على إسرائيل. ولكن في تصوري أن العامل الأساسي الذي وجه نتنياهو هو العامل السياسي الداخلي في إسرائيل، لأن هنالك في نقد شديد على الاتفاق مع لبنان وعلى قدرة إسرائيل على تحقيق أهدافها في لبنان، ولذلك هذه العملية أيضا جاءت لكي تقول الإسرائيليين أنه بالنهاية إسرائيل غير ملتزمة بالاتفاق، وهذا ينسجم على فكرة مع قصف الجيش اللبناني بالأمس.
1: إذن هي رسائل داخلية. نعم. أكثر منها رسائل خارجية. نعم. أشكرك دكتور مهند مصطفى الأكاديمي والخبير في الشؤون الإسرائيلية، وأشكرك أيضا سيد جو ماكارون الدكتور جو ماكارون الكاتب والباحث السياسي من جبل لبنان، وأشكرك من ميامي البروفيسور كينيث كوتسمان الكاتب في مؤسسة سوفان وكبير الباحثين في معهد الشرق الأوسط. الآن أيضا معنا بالشأن الإيراني من واشنطن بول ديفيس الأستاذ في معهد السياسة العالمية، وسينضم إلينا لاحقا إذن أيضا في هذا الإطار ضيف إيراني محمد صالح صدقيان. سيد بول ديفيس، نبدأ بهذه الوساطة الباكستانية، ما الذي يمكن أن تقدمه الولايات المتحدة الآن لتلك الوساطة لإنجاحها وفي هذه المرحلة التي وصلت إليها؟
2: ما على باكستان أن تفهمه وما على الولايات المتحدة أن تفهمه هو أن كل الكرات في ملعب إيران، الباكستانيون يبذلون قصارى جهدهم للتوصل إلى حل دبلوماسي، وأيضا الولايات المتحدة تحاول الحيلولة دون عرقلة ذلك. الولايات المتحدة تقول ببساطة: نحن نفهم مخاوفكم وربما نلتقيكم عند منتصف الطريق، ولن نستسلم أمام محاولات الابتزاز، وإذا كان هناك مفاوضات فعلى إيران أن تتقدم بتنازلات للمطالب الأمريكية، وباكستان تعمل جاهدة لتحقيق ذلك. هذا كل ما بإمكان باكستان والولايات المتحدة تفعله، والأمر متروك تماما لإيران، هل يريدون أن يذهبون إلى الأمام تحقيق تقدم أو العودة إلى القتال؟
1: معنى حديثك سيد ديفيس بأن كل الكرات في ملعب إيران، بأن الولايات المتحدة لا استعداد لها لتقديم أي مساعدة أو أي تنازلات، وفي ما يتعلق بملفات أساسية تطالب إيران الولايات المتحدة بتقديم شيء ما فيها.
2: No, it is not. كلا، هذا ليس فهما صحيحا، هذا ليس إيران.

0: عقد كل حركة تتعلق بالمفاوضات. كلما اقتربنا من تسوية تفاوضية أو استطعنا أن نجلس ونتحدث، إيران ترمي بعرقلة أخرى بمهاجمة الكويت، أو يطالبون بإدخال لبنان في المفاوضات، وطالبوا بإعادة 24 مليار دولار إليهم قبل بدء المفاوضات. هذا ما لا تقول الولايات المتحدة. الولايات المتحدة ببساطة تقول: نحن نعرف ماذا تريدون أن تقولوه، دعونا نجلس ونتفاوض. لا يمكن أن تقول أنكم لن تتفاوضوا حتى تحدث أمور وهي لم تحدث. حكومة لبنان طلبت من إيران أن تنأى بنفسها عن لبنان، ولبنان ليس جزءا من هذا الحديث. إذا هذا ما نحن إزاءه. إيران تريد الإفراج عن 24 مليار دولار قبل بدء المفاوضات. الأمريكان يقولون علينا أن نتفاوض قبل أن نصل إلى تلك اللحظة، حتى نصل بعد ذلك إلى إطلاق سراح المواد المخصبة.
1: على العموم، انضم إلينا الآن هنا في الاستوديو الدكتور محمد صالح صدقيان، مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية. أهلا بك دكتور. ما زلنا ننتظر الرد الإيراني على الورقة الأمريكية. هل وجود وزير الداخلية الباكستاني في طهران سوف يعجل الأمر؟
2: حقيقة إيمان، الرسالة التي جاء بها وزير الداخلية الباكستاني مهمة جدا، وهي معنونة إلى المرشد الإيراني الأعلى السيد مجتبى الخامنئي. وبالتالي من أرسل هذه الرسالة؟ أنا لا أعتقد بأن شخصية قليلة، يعني إذا كان المسؤولون باكستانيون كانت تقدم، يعني إذا كان رئيس الوزراء الباكستاني هو الذي أرسل الرسالة كانت تقدم إلى رئيس الوزراء الإيراني، لكن لم يذكر أحد أنه من أرسل الرسالة. لكن بشكل عام أنا أعتقد بأن هذه الرسالة مهمة جدا، جاءت من شخصية مهمة جدا، ووجهت إلى المرشد الإيراني الأعلى. لكن في نهاية المطاف أنا استمعت إلى الضيف من واشنطن،
1: لكن قبل ذلك على بشأن هذه الرسالة، وأنت تقول بأنه ليس واضح من أرسلها لكنها شخصية مهمة جدا، هناك حديث أمريكي، ترامب بنفسه قال بأنه على استعداد للقاء المرشد الأعلى، فهل يمكن أن تقول رسالة يعني من للمرشد؟
2: من الصعب أن يعني لا نؤكد هذه المعلومة، لكنني أظن بأنها من شخصية مهمة ربما تكون ترامب. الآن أما الرسالة خاصة من ترامب إلى مجتبى خامنئي أو أنها كتبت على لسان الرئيس ترامب، بس لكن في العموم هي رسالة مهمة، خصوصا وأنها موجهة ومكتوب عليها، يعني رأينا الرسالة مكتوب عليها إلى قائد الثورة أو قائد الجمهورية الإسلامية آية الله السيد مجتبى خامنئي. معنى ذلك بأن هذه الرسالة حتى وزير الخارجية
1: رشح أي شيء عن مضمون هذه الرسالة؟
2: لم أسمع، يعني لم يرشح شيء، لكنها بالتأكيد أنا يعني رسالة مهمة. وأنا ربطت هذه الرسالة بالاستهداف الذي استهدف نتنياهو الضاحية الجنوبية، لأني أعتقد بأن نتنياهو أحس بأن هناك تغير في اللهجة أو في الخطاب الأمريكي. دعينا نذكر ما جاء خلال المكالمة الهاتفية التي جرت مؤخرا بين ترامب ونتنياهو، وتحدث كثيرا عليه وبكلمات ربما غير صحيح. أنا أذكر الكلمات الذي قالها،
1: قال بعدها ترامب بأن الضاحية لن تكون موضع استهداف.
2: بالضبط. الآن لماذا نتنياهو استهدف الضاحية؟ لماذا خرق الاتفاق الذي عمل عليه وأعلن عنه الرئيس ترامب؟ وبالتالي أنا أعتقد بأن يعني هذه الفرضية ممكنة، بإضافة إلى فرضيات أخرى، وهو أن نتنياهو أراد أن يعني يشيطن إيران، أراد أن يضع إيران في زاوية حرجة من أجل استهداف إسرائيل وتخريب ما وصلت إليه المفاوضات. وهذا الاستهداف الذي جاء لغزة ولجنوب لبنان، لجنوب بيروت، الضاحية الجنوبية من بيروت، تزامنت في اليوم ذاته مع الرسالة التي وصلت إلى طهران.
1: هذا فيما يتعلق بهذه الرسالة، لكن وجود الوزير، وزير الداخلية نفسه في طهران، هل يمكن يعني أن نتوقع أن يكون أو يستعجل هذا الرد الإيراني؟
2: إيمان، عملية أولا وزير الداخلية الباكستاني كان هو موجود في بطرسبورغ، والتقى وزير الداخلية الإيراني في روسيا، لكن بعد ذلك مباشرة جاء إلى إيران. لم يأتي أي وزير أو مسؤول باكستاني إلا ما تكون هناك أمور هناك جديد في المفاوضات الإيرانية الأمريكية، تسعى باكستان من أجل التواصل مع إيران من أجل إنجاح هذه المفاوضات. الآن إيران ليست في موقع الطرف المهزوم أو الطرف الضعيف، هي تتصرف من أجل الحفاظ على الأمن القومي الإيراني، على مصالح الشعب الإيراني، وبالتالي هي تتعامل بقوة. هي تريد رفع الحظر عن الأرصدة المالية، تريد إزالة العقوبات عن إيران، وبالتالي عندما يتحدث الأمريكيون بأن إيران يجب أن تعطي أكثر، أنا لا أعتقد بأن إيران في وضع ضعيف يسمح لها بأن تقدم تنازلات أكثر في هذا المجال.
1: شكرك، شكرا جزيلا دكتور محمد صالح صدقيان، وأيضا كان معنا من واشنطن بول ديفيس الأستاذ في معهد السياسة العالمية. الآن نبقى في الشأن الإيراني، ومعنا الآن من الكويت المحلل السياسي والاستراتيجي خالد الصلال. سيد خالد أهلا بك. يعني ما دمنا في إطار الحديث عن هذه الوساطة الباكستانية وأيضا زيارة وزير الداخلية الباكستاني إلى طهران اليوم، ما الذي يمكن أن تقدمه دول الخليج الآن لهذه الوساطة الباكستانية في هذا الشأن؟
3: دول الخليج تنظر إلى هذا الحراك الباكستاني تجاه إيران بشكل إيجابي، ولكن مع بعض الحذر، وهي تدعم هذا الأمر دبلوماسيا في سياق مصالحها بالطبع، ولكن منذ بداية هذه الحرب قبل تقريبا ما يقارب 100 يوم الآن، وكذلك بداية تفعيل الوساطة الباكستانية التي بدأت تقريبا قبل نحو 2 شهر في 8 أبريل، لا زالت الوساطة منتعشة، لا زالت حية، ولكن تحتاج إلى دعم كبير. في هناك آمال كبيرة بأن يتم تثبيت هذه الهدنة وينتج عنها اتفاق نهائي، وبالتالي إعلان إيقاف هذه العمليات أو هذه الحركة ما يطلق عليها. الآن الدول الخليجية بذلت جهد كبير، نتكلم عن المملكة العربية السعودية، حضرت اجتماعات رباعية في إسلام آباد، شملت حتى تركيا ومصر بالإضافة إلى باكستان، وهناك جهود دول مثل دولة قطر وسلطنة عمان، إضافة إلى أن هناك تحركات أخرى مثل الجانب الصيني الكبير الذي يعمل بشكل باك شانلز خلف هذه الوساطات. ولكن ما يحدث الآن من أحداث مثل في لبنان الآن، أتوقع بأن يكون هناك رد فعل، وأعتقد الجانب الباكستاني والوساطة الباكستانية وبهذه الرسالة المهمة التي يطلق عليها مهمة، ومثل ما قال ضيفك قبل شوي بأنها قد تكون من الرئيس ترامب موجهة مباشرة إلى المرشد، فأتوقع بأن يكون هناك تجنيب إيران من أن يكون هناك رد فعل على ما قام به رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو بعدم الانصياع لما طلبه منه ترامب بعدم إطلاق النار وإيقاف إطلاق النار، والآن وصلت إلى ليست الضاحية الجنوبية، وصل إلى بيروت هذا اليوم العاصمة، فهذا الأمر خطير جدا.
1: نعم، على العموم انضم إلينا أيضا في هذا الحوار دكتور عبد الله بندر العتيبي الأستاذ المساعد بقسم الشؤون الدولية بجامعة قطر، وقد سمعت دكتور عبد الله لما قاله السيد الصلال من الكويت، هذه الوساطة تحتاج لدعم كبير لتثبيت هذه الهدنة والمضي قدما لاتفاق دائم أو اتفاق نهائي بين إيران والولايات المتحدة، لكن ما هو شكل الدعم الذي يمكن أن تقدمه دول الخليج لهذه الوساطة الباكستانية، وبأي عين ترقب أيضا وجود وزير الداخلية الباكستاني في طهران وهذه الرسالة التي قال بشكل لافت بأنها قد تكون من جهات عليا للمرشد الأعلى الإيراني؟
4: أعتقد إيمان هناك العديد من النقاط التي ذكرتيها التي محتاجة للتفصيل صراحة. الرسالة هي رسالة مهمة قد تكون مرتبطة باللغة أو اللهجة التي ظهرت في الساعات الأخيرة من إيران بأنها ستقوم بهجوم أو ردع لإسرائيل في حالة هجومها على بيروت. هي محاولة أعتقد بأن قد يكون الرسالة الأمريكية التي تم نقلها من خلال باكستان هي رسالة تحذيرية، تلي هو نوع من الصدى، الصدى الإيراني للرسالة قد يكون. لكن عملية الوسطاء عملية معقدة صعبة جدا. لماذا؟ نحن نتحدث عن طرفين كل طرف لديه قناعة بأنه انتصر، بالتالي كبرياءه جدا عالي ولغة الحوار جدا عالية ولغة التهديد جدا عالية. كيف يمكن التقليل من هذا الشيء؟ هذا هي المهمة. أعتقد هنا يأتينا درس مهم جدا من غزة. غزة في فترة من الفترات في هذا الاتفاق الذي ما زالت تنتهكه إسرائيل بشكل شبه يومي كان موجودا على الطاولة من خلال الوسطاء القطري والتركي والأمريكي والمصري، لكن دائما كان نتنياهو يتعنت في القبول لحتى قام بخطأه الكبير باستهداف قطر بشكل غير شرعي، بالتالي هنا أصبح عليه كرت ضغط من قبل الإدارة الأمريكية فأجبرته على هذا الاتفاق في اتفاق غزة. أعتقد ما تقوم به إيران والولايات المتحدة هو يشابه هذا الشيء، كل طرف يحاول دفع الطرف الآخر للقيام بخطأ يستطيع من خلاله إثباته أو إقامة الحجة عليه أمام المجتمع الدولي بأنه هو المنتهك. الجانب الأمريكي هو من بدأ الحرب مع الجانب الإسرائيلي في 28 فبراير، لكن الآن إن قامت إيران بهجوم ستكون الولايات المتحدة لديها فرصة أن تقول أنا أدافع عن نفسي الآن، وبالتالي تحاول أن تفصل مثل ما تقوم إسرائيل. هي إسرائيل تحاول تفصل ما 7 أكتوبر قبل وبعد 7 أكتوبر رغم الانتهاكات الإسرائيلية لفلسطين لسنوات وسنوات، هي لم تقف مع 7 أكتوبر. فهي محاولة أمريكية ستقوم بنفس الشيء، ستعزل وتفصل ما بعد 28 فبراير وقبل 28 فبراير، بمعنى أن هذاك الهجوم انتهى، الآن إيران هي من تهاجم الولايات المتحدة، وبالتالي الولايات المتحدة يجب عليها أن تدافع ويجب على حلفاء أمريكا في الناتو وغيره يجب عليهم أن يتدخلون وينخرطون في الحرب. أعتقد هذه هي الفكرة التي كل طرف يحاول أن يضغط على الثاني للحصول أولا على تنازل، إن لم يحصل على تنازل سيحصل على خطأ يستطيع استخدامه ككرت ضغط في المفاوضات بشكل أو بآخر.
1: دكتور خالد الصلال، يعني فيما ذكرته المتعلق بهجوم اليوم على بيروت على الضاحية الجنوبية في بيروت، وقد قامت دول الخليج وقطر أيضا بجهد في دور وساطة لمنع هجمات سابقة على الضاحية الجنوبية، برأيك ما الذي يمكن أن تقوم به دول الخليج الآن بشأن لبنان، بشأن هذه الهجمة الأخيرة على لبنان؟
3: دول الخليج دائما وأبدا كانت هي المبادرة في كل الأزمات التي مرت فيها لبنان يعني منذ زمن طويل، فلن تتركها، فما بالك الآن في ظل هذه الأوضاع الكبيرة التي واجهها لبنان الآن. ولكن لديه حكومة قوية، هذا الفرق، الآن لديه حكومة قوية، هناك يعني محاولات حثيثة وكبيرة جدا لإلزام حزب الله في نزع السلاح على الرغم من التعنت والاستمرار في تبادل إطلاق النار مع الكيان الصهيوني، لكن هذا الأمر لن يجدي نفعا ولن يفيد. ولكن هناك تحركات قوية، وليست فقط دولة قطر، هناك المملكة العربية السعودية كذلك، وهناك يعني جهد حتى من القارة الأوروبية، نتكلم عن فرنسا، هناك يعني في عدة دول تساهم في هذا الأمر، ولكن الجانب القطري له تاريخ في هذا الشيء ولديه يعني الخبرة الكافية في تهدئة وتخفيض هذا التصعيد وإلزام بعض الأطراف يعني في الجانب اللي هو اللي يستخدم في مسألة نزع السلاح. هذا الأمر له آلية، لديها خبرة دولة قطر في التعامل في هذه الملفات، لأنها تعاملت مع ملفات أكبر من ذلك في مثل ملف أفغانستان، في ملف في بعض الدول الأفريقية يعني مثل نتكلم عن تشاد، عن في يعني دول عديدة. لكن احنا لما نتكلم عن لبنان، هذا البلد الذي يعن ويعني لديه آلام كبيرة لابد من التوجه لعلاجها وإيقاف هذا الأمر، بدلا من أن يستمر هذا النزيف الذي نشاهده في الضاحية الجنوبية وقد يمتد حتى إلى العاصمة بيروت. تعنت رئيس حكومة الاحتلال في هذا الجانب وعدم انصياعه لطلبات حتى الرئيس الأمريكي ترامب هذا يشير إلى أن قد يريد من إيران أن ترد على ذلك، ويريد أن تستمر هذه الحرب ما بين الجانب الأمريكي والإيراني، وقد يعني، لكن أنا أستبعد أن يحدث ذلك، لأن هناك في محاولات حثيثة من عدة، يعني الرسالة التي يقوم بها وزير الداخلية الباكستاني حاليا ويوجهها إلى، يعني لا ننسى أنه كانت تحركات كبيرة يعني حتى مع الجانب الإيراني لما انتهق في شانغهاي قبل أيام والتقى ونسق هذا الأمر. أعتقد أن الأمور ستتجه إلى الجانب
1: الإيجابي. الخارجية الإيرانية تقول بأن وزير داخلية باكستان سلم عراقجي في طهران رسالة من رئيس وزراء باكستان إلى المرشد. هذا الخبر قد تحدثنا عنه قبل قليل، لكن وقد تحدثت عن الملف في غزة والدرس الذي تعلمناه من ملف غزة. ما هي الدروس المستقاة التي يمكن يعني التعلم منها فيما يتعلق بالملف اللبناني الآن، وكيف ترى دول الخليج الآن هذا التأكيد على لسان أكسيوس عن مصدر مسؤول أمريكي بأن الولايات المتحدة أو الإدارة الأمريكية كانت على علم بهذه الضربة بشأن اللبناني؟
4: في النهاية لا يمكن أن نستبعد هذه الأشياء، يعني في النهاية الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل دائما على وفاق، رغم يعني المسرحيات التي تظهر بأنه وبخه في الهاتف ولا آخر، يعني أعتقد أنها أمور يعني للاستهلاك العام بأن الولايات المتحدة غير راضية. لكن نعلم، أعتقد إذا وضعنا للوضع في لبنان والمنطقة نجد أن كل طرف يحاول أن يستخدم كروت ضغطه بشكل غير مباشر، بمعنى أن الولايات المتحدة لا تريد أن تهاجم إيران مباشرة أو إيران تهاجم الولايات المتحدة بشكل مباشر، هي تبحث عن كروت ضغط، تبحث عن البحرين، عن الكويت، على سبيل المثال في الخليج. نجد أن إسرائيل تضغط من خلال لبنان على إيران، بالتالي الضغط هو في الكروت هذا، بالتالي نجد أن التوازن في عملية التوازن القوى داخل المفاوضات الأمريكية الإيرانية نجد أنها هو الخليج ولبنان ببساطة. بالتالي أي طرف من هذه الأطراف لو مال باتجاه ألف أو باء قد يفقد أحد الأطراف كروت ضغطه، بمعنى بالتالي هذا أمر مهم جدا. بالتالي التركيز الآن على لبنان، لأن نظرا لأن الخليج لا أعتقد بأنه في حالة سيقوم بالاصطفاف يمينا أو يسارا، نظرا لأنه هو يعمل بدور الوساطة، لكن لبنان لديه مهمة جدا كبيرة، هو الحفاظ على سيادة الدولة، حفاظ على أمن الوطن والمواطن وسلامة الأراضي. بالتالي أعتقد هذا اللي ما يجعل الصراع كله على لبنان. فأعتقد أن لبنان هو الحجر الأساس الرئيسي للنفوذ الإيراني، للهيمنة الإيرانية، لكسر الهيمنة الإيرانية، لمواصلة التوسع الإسرائيلي، وأيضا لبسط النفوذ الأمريكي في المنطقة بشكل كبير.
1: هل سيدخل الخليج على الخط مرة أخرى في الموضوع اللبناني؟
4: أعتقد يعني دولة قطر دخلت لإيقاف الهجوم الذي كان الجانب الإسرائيلي يحاول أو يخطط لتنفيذه. الجانب الإسرائيلي يعلم بأنه في كل الحالات عندما يقوم بهجوم لبنان سينتصر، إن أدى إلى حرب أهلية فهو منتصر، وإن استطاع الحصول على أراضي يستطيع استخدامها في المستقبل لإسرائيليين كمستوطنات فهو منتصر، وإن ردت إيران عليه وسقطت المفاوضات هو منتصر. بالتالي هو في كل الحالات منتصر في هذا الشيء، ونجد أنه انتقل من الليطاني إلى مناطق أخرى، مناطق بها طاقة. بالتالي هو يعمل أيضا على جانب رئيسي، وهو إما الحصول على موارد جديدة أو حتى التعامل مع أو السيطرة على مراكز وموارد مهمة جدا ترتبط، ليس فقط تربط لبنان كدولة، لكن تربط لبنان بدول أخرى. بالتالي هو يجبر أيضا بشكل غير مباشر دول أخرى على التعامل معه.
1: أشكرك الدكتور عبد الله بندر العتيبي، الأستاذ المساعد بقسم الشؤون الدولية بجامعة قطر، وأشكرك من الكويت المحلل السياسي والاستراتيجي خالد الصلال. الآن إلى هذه النافذة عن حرب الطاقة يقدمها نشوان حسين، إليك نشوان.
5: شكرا إيمان، أهلا بكم في هذه النافذة الخاصة التي نركز فيها على حرب الطاقة في المنطقة، حيث نسلط الضوء على التداعيات باستخدام مختلف المؤشرات والأرقام الميدانية والاقتصادية. نبدأ هذه النافذة بالتعرف على آخر التطورات المرتبطة بأسواق الطاقة وبما أعلنه الاتحاد الدولي للنقل الجوي إياتا عن خفض توقعاته لأرباح القطاع هذا العام إلى نحو 23 مليار دولار، وذلك في نهاية العام، ما يعني انخفاضا بأكثر من 48% عن الأرباح التي سجلها القطاع العام الماضي بنحو 45 مليار دولار. في سياق متصل، قالت الخطوط البريطانية بريتش إيرويز إنها قد تكون أكثر قدرة على رفع الأسعار بعد موسم الصيف الرئيسي. أيضا قالت منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك أن تحالف أوبك بلس وافق على رابع زيارة في أهداف إنتاج النفط للشهر الرابع على التوالي. يشار إلى أن 7 من الأعضاء الأساسيين في تحالف أوبك بلس سيرفعون أهداف الإنتاج بنحو 188 ألف برميل يوميا اعتبارا من يوليو. لا تتوقف المخاطر المرتبطة بالطاقة عند مسألة مرور الإمدادات عبر مضيق هرمز، بل طالت البنى التحتية حيث دفعت الحرب المنتجين والمستهلكين في العالم لإعادة النظر في كيفية التعامل مع هذه المخاطر. منذ اندلاع الحرب نهاية فبراير الماضي طالت الاستهدافات 84 منشأة، من بينها 34 تعرضت لأضرار جسيمة كما تظهر بيانات وكالة الطاقة الدولية. شملت هذه الاستهدافات مصافي نفطية في الرويس في الإمارات ورأس النورة في السعودية وأيضا ميناء الأحمدي في الكويت. في قطاع الغاز طالت الاستهدافات منشأة رأس لفان في قطر، حيث تساهم البلاد ب 20% من إمدادات الغاز المسال عالميا، وأيضا منشأة حبشان في الإمارات أحد أضخم مجمعات معالجة الغاز في العالم. من بين حقول النفط المستهدفة حقل مجنون في العراق في جنوب العراق، أحد أكبر حقول النفط في العالم، وأيضا حقل الشيبة الواقع جنوب شرق السعودية ويقدر إنتاجه بنحو 1 مليون برميل يوميا. أما موانئ التصدير المستهدفة فكان من أبرزها ينبع في السعودية الذي يتصل بخط شرق غربي النفطي، والفجيرة بالإمارات ثالث أكبر مركز في العالم لتزويد السفن بالوقود، إلى جانب ميناء صحار في سلطنة عمان، وهو مسار بديل لتصدير المشتقات النفطية خارج مضيق هرمز حيث يطل على بحر عمان. ومعنا هنا للمتابعة والتحليل في الاستوديو عامر الشبكي الخبير بشؤون الطاقة والنفط. سي الشبكي أهلا بك. إذن وكالة الطاقة الدولية توقعت في أحدث تقرير لها استثمارات بقيمة تقارب 3.5 تريليون دولار رغم الحرب، كيف تقرأ هذه التوقعات وما مدى دقتها؟
6: نعم، تحية لك نشوان. كما أسبقت وذكرت أن هنالك أضرار وهنالك فوات منفعة أيضا ربما تكون حجمها أكبر من الأضرار الحقيقية، لكن أيضا مع المراقبة نلاحظ أن استراتيجية دول الخليج التي اتبعتها منذ سنوات نلاحظ تسريع لهذه الاستراتيجية، وهي بالتأكيد الحفاظ على أمن الطاقة وأنه غير مربوط بمنطقة أو ممر أو حتى بإنتاج أعتقد أو بسوق. طبعا هذا الأمر أيضا مثلا دعا مثلا قطر للطاقة إلى الاستمرار، الإعلان عن استمرار استثماراتها في توسعة حقل الشمال تقريبا 85% زيادة إنتاجه حتى الأربع سنوات القادمة. وكذلك أصبحت أيضا قطر للطاقة لا تشكل شركة مغلقة في المنطقة، بل محفظة الطاقة في القارات أوروبا وآسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، وخرجت أول شحنة غاز مسال من مشروع جولدن باس من قطر للطاقة الذي تستثمر به، وهو من أكبر مشاريع الاستثمار الأجنبية على مدار تاريخ الغاز الأمريكي أو الغاز المسال الأمريكي. ولذلك أيضا هنالك أيضا في دول الخليج الأخرى التي أيضا تستثمر بشكل إضافي في التكرير في التخزين وفي أيضا سواء في الداخل أو في الخارج حتى، وأيضا في استثمارات خارجية لتنوع مصادر الطاقة لديها ومصادر الضخ للإمدادات العالمية.
5: طيب هذه ليست الصدمة الأولى بالنسبة لأسواق الطاقة، يعني كان هنالك صدمات سابقة لكنها تعد واحدة من الصدمات الكبرى. تأثير هذا الحدث باعتباره صدمة يعني على الاستثمارات،
6: أعتقد بأن هذا الحدث أكد حاجة العالم عكس ما يتصوره الكثيرون، أكد حاجة العالم للوقود الأحفوري أنه ما زال يعتمد بشكل كبير على النفط وعلى الغاز. لذلك أعتقد بأنه مع هذه الأزمة ستزداد الاستثمارات وتزداد الحاجة للاستثمارات في مجال النفط والغاز مستقبلا، وهذا أوضح بشكل أو بآخر أيضا من خلال أوبك في اجتماعها يعني في اجتماعاتها الماضية. أعتقد بأنه أيضا هذه الأزمة مختلفة كانت عن باقي الأزمات، هذه لم تكن بسبب مثلا إجراءات يعني في العالم مثل ما حدث في جائحة كورونا، إغلاقات معينة، أو حتى بما حدث في أزمة

0: السبعينات عندما انقطع بشكل إرادي طبعا الغاز العربي، أعتقد بأن أو النفط العربي، أعتقد هذه الأزمة مختلفة وهي تحدي آخر لدول المنطقة لإثبات وجودها كمصدر لا يمكن الاستغناء عنه أولا للطاقة، وأيضا لا يمكن الاستغناء عن خبراته في هذا المجال عبر السنوات،
1: بما في ذلك تغير خطوط الإمداد للطاقة نتيجة هذه الحرب، وبالتالي كيفية تأثير هذا التغير أو تغيير في خطوط النقل وخطوط الإمداد على الأسواق.
0: من أيضا من أهداف هذه الدول هو عدم الربط في ممر كما ذكرت لك، والبحث عن ممرات أخرى. الأنابيب كانت أحد الحلول واستثمارات قديمة أعيد استخدامها أو إحيائها في الفترة القادمة وفي الفترة الحالية، وأعتقد بأن هذه الدول ستسعى إلى ربط أكبر في أنابيب إضافية تحتاج أيضا إلى استثمارات ومبالغ كبيرة في الفترة القادمة، مثلا العراق الذي أصبح منغلقا في هذه الفترة، عدا أيضا مشاريع واستثمارات ستكون في مجال التوسعة في التخزين الخارجي كما كان مثلا هذا الأمر ساعد الكويت في الفترة الماضية مخازنها الممتلئة في الخارج، وأيضا أنابيب ربما تكون في الجانب الجنوبي على بحر العرب، وربما أيضا بعض البنى التحتية أيضا في مناطق أخرى ليتسنى لهذه الشركات أيضا ممارسة نشاطها في حال أزمات، بحيث أنه لو أغلق أحد إمداداتها لا يؤثر على إمداداتها بشكل كامل.
1: رغم هذه الأزمة هنالك توقعات بارتفاع الاستثمار فيما يتعلق بالغاز على سبيل المثال، كيف تقرأ هذه التوقعات وأيضا مدى دقتها برأيك؟
0: نعم، أولا هذا هو يعني النقطة الفصل في الموضوع، نحن الآن في عصر الغاز العالمي، هو يعني جسر العبور الذي سيعبر به العالم إلى طاقة نظيفة في المستقبل، هو أيضا أقل انبعاثات من النفط ومن الفحم الذي زاد استخدامه الآن، ما زال النمو على طلب الغاز كبير في العالم، وهنالك أيضا نقص في الاستثمارات حقيقة في الغاز حول العالم، فلذلك أعتقد بأن الاستثمارات في مجال الغاز ستستمر مع وجود تصور أكثر من مليار حول العالم الآن بدون كهرباء.
1: طيب هنالك توجه أيضا لدى بعض الدول بالتوجه نحو طرق بديلة، مثلا بعض الدول تتوجه لتعويض النقص من إمدادات النفط والغاز عبر الطاقة النووية مثلا، هل لذلك من تداعيات على الأسواق وعلى الاستثمارات بشكل عام؟
0: نعم، هذا يدرس موضوع الطاقة النووية منذ سنوات، الآن يعني تجدد دراسته وطلب مزيد من مشاريع الطاقة النووية المكلفة حقيقة، لا تستطيع جميع الدول الإنفاق على هذه الطاقة، الآن الاتجاه نحو المفاعلات المصغرة كبديل، لكن تبقى خطورتها موجودة، والحصول على الوقود النووي أيضا مقيد ببعض الدول في العالم، ولذلك هذا الخيار لا يحمي هذه الدول بشكل كامل عدا الكلفة العالية طبعا، لكن اليابان من الدول التي ستعيد إحياء 16 مفاعل مثلا في الفترة القادمة على عكس خططها السابقة، وكذلك دول في أوروبا.
1: طب يعني إلى أي مدى، هنا حقيقة أود أن أفهم، إلى أي مدى يمكن أن تنطبق قاعدة أن رأس المال جبان على أسواق الاستثمار في الطاقة، طالما أن الطاقة هي ليست جانبا ترفيا في السوق في الاقتصاد، هي حاجة ولا بد من توفر هذه الحاجة في الأسواق، وبالتالي إلى أي مدى تنطبق هذه القاعدة على أسواق النفط والطاقة؟
0: حتى في أسواق النفط الاستقرار السياسي مطلوب نشوان، مثلا الأنبوب المقترح ما بين مثلا البصرة والعقبة كان يدرس منذ 4 عقود، لكن لغاية الآن لعدم وجود استقرار سياسي هذا الأنبوب معلق تنفيذه لغاية الآن، رغم الحاجة العراقية لهذا المنفذ خارج مثلا الخليج العربي، لكن أعتقد بأن الواقع في الخليج مختلف، منطقة كانت آمنة لسنوات طويلة، وأعتقد بأن التحدي الآن هو استعادة الثقة أكثر منه استعادة ما تم تخريبه من بنى تحتية وطاقة.
1: نعم، عامر الشبكي الخبير بشؤون النفط والطاقة، شكرا جزيلا لك، وبذلك نصل إلى نهاية هذه الفقرة، نعود بكم إلى غرفة الأخبار استديو الأخبار مع إيمان لمتابعة التغطية.
2: شكرا لك نشوان، إذن أهلا بكم مشاهدين من جديد إلى هذه التغطية المستمرة لملف التصعيد الإسرائيلي في لبنان والمفاوضات الإسرائيلية اللبنانية برعاية أمريكية، وملف المفاوضات الإيرانية الأمريكية والوضع في مضيق هرمز، ونواصل التغطية عبر نوافذ من واشنطن وطهران وبيروت. البداية من واشنطن، وهذه النافذة التي يقدمها الزميل ناصر الحسيني. إليك ناصر.
3: إيمان، شكرا جزيلا لك. أهلا بكم مشاهدينا الكرام. هذه الأزمة الإيرانية الآن في واشنطن هذه الأيام تنتقل على الأقل يوم بقوة بشكل مباشر إلى عالم الاستخبارات الأمريكية الإسرائيلية، وهما الحليفتان المقربتان كما تعلمون، نيويورك تايمز وواحدة من وسائل الإعلام الأمريكية التي كشفت الآن نقلا عن مسؤولين كبار في عالم الاستخبارات الأمريكية في البنتاغون مثلا، أن إسرائيل تكثف الآن التجسس على الشخصيات الأمريكية وتتنصت على من يديرون ملفات هامة مثل إيران بوجه خاص، وتريد إسرائيل اكتشاف خطط إدارة رئيس ترامب حاليا بشأن إيران. أحد المسؤولين الأمريكيين وصف هذه الأنشطة، أنشطة تجسس الإسرائيلية لقسم الموساد بوجه خاص، وصفها بالمنفلتة في الوقت الحالي. هذا الملف التجسسي من عالم الاستخبارات يتزامن اليوم مع تصريحات لافتة أيضا قبل قليل للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إيران، والذي حذر مجددا الإيرانيين من السعي للسلاح النووي. ترامب أكد أيضا أنه لن يسمح بذلك بكل صراحة قالها. في المقابل قال ترامب أيضا أنهم سيعودون للحرب الأمريكيون إذا لم يتوصلوا لأي اتفاق مع إيران، أو إذا الشرط الثاني ما قتلت إيران جنودا أمريكيين، مع التأكيد في الوقت ذاته من طرف الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة لن تتخلى بأي شكل من الأشكال، لن تغادر المنطقة طالما لم يتم التوصل لاتفاق واضح وصريح مع طهران والإيرانيين. معي اليوم في استديوهاتنا هنا في واشنطن بشكل مباشر الوجه المعروف للسفير مايكل راتني. أهلا بك سعد السفير، أنت حاليا مستشار شؤون استراتيجية في العاصمة الأمريكية مع عدة جهات، لكن قبلها عملتم أيضا سفيرا للمملكة العربية السعودية في الرياض، ولكم بطبيعة الحال هذه الدراية المباشرة بشؤون المنطقة. أهلا بك سعد السفير. ولدينا أيضا الخبير دكتور جيك صوتي رياديس، أتمنى أن أكون نطقتها بشكل جيد. لكم عدة مؤلفات في مجال الاستراتيجية الحربية، وربما أهمها اليوم ما يهمنا اليوم هو هذا الكتاب القوى الخفية التي تعيد تشكيل القوى العالمية، وعملت أيضا ضبطا للاستخبارات مع سلاح الجو أو الطيران الأمريكي. أهلا بالضيفين الكريمين. لاحظتم اليوم، لست أدري إن كانت فضيحة جديدة قديمة في عالم الاستخبارات، هذا الأمر لا يتعلق بالCIA كما نعرف، لكن بأجهزة الاستخبارات في البنتاغون، وهي من أشد الأجهزة سرية وقوة أيضا في العمل الاستخباراتي. الآن صحف أمريكا تكشف لنا، وربما أبدأ مع سعادة السفير لأنه قريب على عالم الدبلوماسية والاستخبارات، هذا التسريب الآن في هذا الوقت بالضبط، لأن التجسس الإسرائيلي أو غير في الولايات المتحدة مسألة معروفة ليس بجديد، لكن أن ينشر بهذه التفاصيل من يتجسس على من إلى آخره يطرح عدة تساؤلات هذا الصباح في واشنطن، على الأقل في عالم الدبلوماسية والاستخبارات. سفير راتني،
4: أولا أعتقد أن ترامب ونتنياهو لديهما علاقة معقدة جدا، علينا أن نبدأ بقول ذلك. والإسرائيليون يعلمون أن الرئيس ترامب يقود المفاوضات بشأن مسألة تعتبرها إسرائيل مهمة جدا وأهميتها وجودية بالنسبة لها. الولايات المتحدة تتفاوض مع إيران بشأن الملف النووي ونهاية الحرب، ولذلك بشكل طبيعي إسرائيل تود أن تعرف ما الذي يحصل. أنا لا أعلم إذا كانت التقارير بشأن التجسس في الولايات المتحدة صحيحة أم لا، ولكنه من الواضح أن إسرائيل مهتمة بشكل كبير بما يحصل، وعلى الأرجح لا تثق بشكل كامل بالرئيس ترامب أو بمفاوضيه لأن يمثلوا المصالح الإسرائيلية إلى المستوى التي تريده إسرائيل. يودون أن يعرفوا ما الذي يحصل، وأعتقد أن انعدام الثقة مثلا تجاه المفاوضين كل ذلك يأتي في سياق هذه العلاقة المضطربة الآن ما بين ترامب ونتنياهو.
3: دكتور جيك، لديك من نفس التقييم لهذا العالم الخفي وهو الاستخبارات، نعرف القليل فقط؟
5: أولا شكرا على استضافتي. بما أنني كنت ضابط في الاستخبارات سابقا في سلاح الجو، من الواضح أن الوكالات الاستخباراتية الأمريكية لا تصدر هذه التحذيرات بدون أي جدوى أو بدون أي سبب. من الواضح أنه كان هناك أدلة دفعتهم للقيام بهذا التقرير. كان هنالك تقارير عن تجسس إلكتروني حصل من جانب إسرائيل فيما يتعلق بضباط أمريكيين، ولذلك لقد تم ذكر أن المبعوث الخاص ويتكوف
4: استهدف ربما في عمليات التجسس هذه. هذا الأمر يعكس ما رأيناه في السابق. على سبيل المثال جوناثان بولارد كان

0: شخصية عسكرية أمريكية اتهم بالتجسس ضد الولايات المتحدة. ولذلك هنالك تاريخ في الولايات المتحدة وإسرائيل على مستوى التجسس، ولا أعتقد أن هذا الأمر سيغير ما يحصل الآن في الشرق الأوسط، ولكنني أعتقد أن هذا الأمر يعكس انعدام الثقة ما بين الطرفين.
1: والسفير راتني يقول انعدام الثقة، في مشكلة في الثقة الآن، تتفقون معها في هذه النقطة بالذات؟
0: إذن نعم، فيما يتعلق بانعدام الثقة، أعتقد أنه غالباً ما يكون هنالك مسألة الثقة بالطرف الآخر، ولكن التحقق من المعلومات. لقد رأينا بعض الاختلاف في الآراء ما بين الولايات المتحدة وإسرائيل، ومؤخراً الرئيس ترامب دعا إلى أن يكون هنالك ضربات دقيقة في لبنان، ولكن في الأسبوع الماضي كان هناك تقارير أشارت إلى أن موقفه كان مختلف ولكن مشدد بشأن ذلك. أعتقد أنه ربما ليس هناك انعدام ثقة عميق، ولكن هناك اختلاف نظرا لمعالجة هذه الملفات المعقدة في الشرق الأوسط.
1: امباسدر، المصادر الأمريكية التي لا تعلن عن هويتها بطبيعة الحال، الاستخبارات والبنتاغون إلى آخره، تقول أو تصف النشاط التجسسي للموساد، مش بيت، مش أي، مش المصار بوجه خاص، أنه عنيف منفلت وأصبح يشكل خطر استراتيجي، وتلفت إذن نظر الرئيس على الأقل في هذه الحالة وفريق المتفاوض مع إيران بالحذر من هذا الحليف. كيف نفكك شفرة هذا المقال وهذه الرسائل لنقول الاستخباراتية بين المصار والإجهزة الأمريكية؟ ماذا يحدث هنا؟
2: So when you think about what President Trump and his
0: team عندما نفكر بما فعله الرئيس ترامب وفريقه خلال الأشهر الماضية، وقد تخطى الكثير من الخطوط، قد تفاوض مع حركة حماس، وهذا الأمر كان محظور سابقا، وهو تفاوض مباشرة مع الإيرانيين أيضا. والأمس أو ما قبل ذلك قال أن الولايات المتحدة عبر وسطاء تفاوضت مع حزب الله، وفي أحد المقابلات أعرب عن رغبته باللقاء بالمرشد الأعلى الجديد مجتبى خامنئي، وحتى أطرأ عليه، قال أنه رجل جيد، وهذا الأمر غير مسبوق. وإذا أتوقع أن الإسرائيليين الذين شاهدوا هذه المقابلة يشعرون بالقلق إزاء ما يحصل. أنا لا أعتقد أنه على المستوى التكتيكي الإسرائيليون يشككون بقدرة الولايات المتحدة على العمل بشكل جيد مع إسرائيل، ولكن على مستوى القيادة وعلى مستوى السياسة أعتقد أن هناك شكوك إزاء ما يفعله الرئيس ترامب. إنه من الواضح أنه يريد إنهاء الحرب، وذلك بطريقة تسمح له بالإعلان عن النصر، ولكنني لا أعتقد أن الإسرائيليين يعتبرون أنه مستعد لفعل ذلك بطريقة تحمي مصالحهم فيما يتعلق بالبرنامج النووي.
1: هذه المقاربة بتاع السفير، يعني رجل دبلوماسي ويعرف الخطوط الحمراء والدبلوماسي جدا أيضا في جوابه، بس أنتم كعامل، كشخص عمل سابقا في الاستخبارات في البحرية، في السلاح الجوي الأمريكي، تعرفون الهرم في البنتاغون كيف هو سري. لماذا يقولون إسرائيل ربما خطر استراتيجي على أسرار الدولة، على فريق ترامب، ويتكوف، ما يتبع، يعني بدل الثقة، لماذا نتحدث عن خطر استراتيجي؟ هل هناك ما تخفي أمريكا عن إسرائيل مثلا عن إيران مثلا، مما يعني أن الموساد سيتخوف؟ بطبيعة الحال الموساد أيضا يبحث عن مصالحه القومية.
0: أعتقد أن هنالك ديناميكيات تحصل الآن، وهناك أجندتان مختلفتان ربما. أولا بالنسبة للإسرائيليين، إيران تهديد وجودي، ولكنها ليست تهديد وجودي بالنسبة للولايات المتحدة. ولذلك عندما ينظر الإسرائيليون إلى الملف الإيراني، بالنسبة لهم المسألة أخطر مما هي عليه بالنسبة للولايات المتحدة، وهذا ينعكس فيما نراه في هذه التحذيرات الاستخباراتية. وعندما ننظر إلى ما تحاول الولايات المتحدة فعله، هناك أولا السعي إلى تغيير سلوك إيران، أو حتى تغيير إيران من الداخل، تغيير النظام الإيراني. وفي هذه المرحلة أنا لا أعتقد أن هذه النتيجة واقعية. مهما استخدموا القدرات العسكرية، فإن عملية تغيير النظام لا تبدو الآن مطروحة على الطاولة، وذلك لأسباب عدة. أما بالنسبة للإسرائيليين، هم يريدون طبعا رؤية تغيير النظام في طهران، وبالنسبة لهم المشكلة

0: تعددت الأوجه ومرتبطة بهم مباشرة، ولذلك نحن نرى هذه المحاولات لمحاولة معرفة ما إذا كان هنالك اختلاف داخل الإدارة. ربما نحن نرى سرديات لا تتماشى مع بعضها البعض. الأمر ليس بجديد، ونحن رأينا ذلك من قبل، خاصة ما بين الحلفاء. هم يحاولون الحصول على معلومات والتفوق في خلال أوقات الحرب من خلال المعلومات الاستخباراتية. هذا التوجه سيستمر في المستقبل، ولكنني لا أعتقد أن هذا الأمر يغير الشراكة ما بين إسرائيل والولايات المتحدة أو بصراحة مسار العمليات العسكرية في المنطقة.
1: سفيرنا يقول أيضا أن الموساد يشعر بأن الرئيس الأمريكي تجاوز بعض الخطوط الحمراء. ممكن العودة لهذه النقطة بالذات، هل يشعر الموساد أن هذا الرئيس ضعيف مثلا، أو بدأ يضعف مع الإيرانيين مثلا؟ لديكم هذا الفهم؟
0: إنه من الصعب أن نعرف ذلك بالتحديد. أعتقد أنه من المنظور الإسرائيلي المشكلة هي أن دولة أخرى هنا في هذه الحالة، الولايات المتحدة، تتفاوض بشأن أمور مركزية لأمنهم القومي. وفيما يتعلق بذلك، الرئيس ترامب أخذ من الإسرائيليين القدرة على التفاوض بشأن مصيرهم، وهو يتفاوض نيابة عنهم. هو يتحدث مع حماس وحزب الله ومع الإيرانيين مباشرة أو عبر وسطاء. وأعتقد أنه بالنسبة للإسرائيليين، هم يريدون معرفة ما الذي يحصل، وربما قد يكون هناك اعتقاد بأن الإدارة الأمريكية لا تخبرهم بكل ما يحصل، أو أنه من الواضح أن الرئيس ترامب يصعب الترقب بتصرفاته، ونحن لا نعرف بالتحديد ما الذي يفكر به أو ما الذي سيفعله، وهو يثق بعدد قليل جدا من الأشخاص. أعتقد أن هذا ما دفع الإسرائيليين للاعتقاد بأنهم ربما لا يثقون به، أو ربما هم يريدون معرفة ما الذي يحصل. أنا لا أعلم إذا كانت هذه التقارير صحيحة، ولكن إذا كانت صحيحة، هذا الأمر يعني أنهم مستعدين لاتخاذ إجراءات قد تزعزع الثقة، وذلك من أجل معرفة ما هي السياسة الأمريكية أو ما الذي يفعله صانع السياسات.
1: ولكن ناو يجب القول أيضا أن واشنطن السياسي، الكونغرس والأعضاء، لا يريدون أن يروا أي مواجهة ما بين أجهزة استخبارات في البنتاغون والموساد، لا يريدون هذا المشهد، لكن المشهد قائم الآن. طيب مثلا سأعود إليك، لكن أتبع سعد سفير فيما يقول. طيب اليوم رأينا الرئيس الأمريكي يتحدث بلغة جد لبقة، جد مؤدبة، حتى الأمريكيون أمثال تيد كروز أو يعني أعتقد أنهم سيصابون بسكتة قلبية. لرأوا الرئيس الأمريكي يتحدث بأدب، بتنويه، بفريق التفاوض الإيراني، الأجواء رائعة، سنتواصل إذا حصل ذلك مع المرشد الأعلى. ولم يكن في هذه التصريحات قبل قليل لـ NBC نيوز أي أحداء في نبرة مفاجئة لنقل. سيادة السفير، كيف تقرؤون هذا التغير في خلال 48 ساعة أعتقد؟
0: أعتقد أن الرئيس ترامب غالبا ما يتحدث عن وضع يود أن يكون حقيقيا. هو غالبا ما يقول مثلا أن هنالك اتفاق، على الرغم من أنهم لا يزالون يتفاوضون، ويقول أيضا أن الإيرانيين يتصرفون بعقلانية، وذلك لأنه يود أن يراهم يتصرفون بعقلانية. هو يود أن يرسم صورة أن المفاوضات تسير بشكل جيد والحرب ستنتهي، ولكن الواقع قد يكون مختلف جدا. في بعض الأوقات قد نسمعه يقول أمور جيدة جدا عن الإيرانيين، وهذه ليست المرة الأولى التي يثني بها على الإيرانيين. وصفهم بالبراغماتيين والعقلانيين والمهنيين، وفي اليوم التالي يصفهم بالمجانين ويهددهم بالقصف. وإذا من الصعب أن نترقب بالرئيس ترامب، وهذا الأمر ربما يربك الإيرانيين لأنهم لا يعرفون ما الذي يفعله. ربما يفعل ذلك عن قصد، أو ربما هذه طريقته التي لا يمكن الترقب بها. ولكن ليس من المفاجئ أنه اليوم يتحدث بشكل جيد عن مشتبه خامنئي، وبعد ذلك ربما قد يصفه بالجنون ويهدد بالعمل العسكري. بإمكانه أن يفعل الأمرين في الوقت ذاته. بكل صراحة لا أعلم إذا كانت هذه استراتيجية مفاوضات، ولكنها تصعب المفاوضات في الواقع. أنا لطالما كنت أعتقد أن الأمر الأفضل الذي يمكن للرئيس ترامب أن يفعله إذا أراد أن ينهي الحرب هو تفويض المفاوضين للقيام بهذه المهمة وأن يبقى إلى الجانب، ولكنه غير قادر على فعل ذلك.
1: لا أعتقد أنه سيفعلها. اليوم في تصريحاته مثلا تحدث بشكل بمستوى آخر من التحليل. الرئيس الأمريكي كان يقول قبل قليل، إضافة إلى كل التفاصيل حول هرمز والأسلحة النووية، كان يقول أيضا أنه يعتقد

0: يعتبر بأنه المسؤول الآن في العالم كي يوقف هذه الدولة من سعيها للنووي. هل تعتقدون سينجح في نهاية المطاف بهذا الأسلوب الذي يصفه سفيرنا اليوم؟ أسلوب الغموض الاستراتيجي، الكلمات الجميلة هنا، ولكن الصفعة الأخرى بأننا جاهزون للقصف. هل تعتقدون أنه بالفعل وصل إلى حد ما في منتصف الطريق، كي يقول مثلا نحن على وشك الانتهاء بالاتفاق، بقيت أمور بسيطة ولكن سننتهي منها؟
1: So I don't believe that where we stand right now
2: أنا لا أعتقد أن المرحلة الحالية تشير إلى أننا قد اقتربنا من الاتفاق. لا يزال هنالك أمور بكل صراحة لا يمكن تسويتها ما بين الطرفين. مثلا 25 مليار دولار أمريكي مبلغ يطالب به الإيرانيون، ولكن لا أعتقد أن الإدارة الأمريكية ستقبل بذلك. ولكن كما قلنا سابقا، الرئيس ترامب يتبع طريقة غير تقليدية في المفاوضات. في عهدته الأولى كان قد ذهب من كوريا الجنوبية إلى كوريا الشمالية والتقى بكيم جونغ أون. هو يقوم بأمور غير تقليدية لم يكن الرؤساء السابقين قد فعلوها. أما بالنسبة للوضع الحالي مع إغلاق مضيق هرمز، علينا أن ننظر إلى الطرف الآخر من العملة. التجارة العالمية تعاني، وطبعا الضغوطات تتزايد في الداخل الأمريكي، ولكن أيضا الإيرانيون يخسرون 90% من تجارتهم التي تمر عبر مضيق هرمز، والتضخم على السلع الغذائية في إيران وصل إلى 113% تقريبا، الإيرانيون تنفذ قدرتهم على تخزين النفط ويفقدون قدرتهم على تكرير النفط. وإذا الضغوطات تتزايد على النظام، ولكنني أعتقد أيضا أن النظام قلق إزاء عمليات عسكرية مرة أخرى. بإمكاننا أن نتذكر ما حصل في يوليو من العام 2025، حيث أنه خلال المفاوضات الولايات المتحدة ضربت المنشآت النووية. أعتقد أنهم قلقون إزاء ذلك.
0: الرئيس الأمريكي اليوم كان واضح ساعة حديث للتلفزيون، فخطة الطريق واضحة بالنسبة له على الأقل. هناك خطوط حمراء، أريد هرمز واليورانيوم، بعدها في اتفاق، بعدها في سلام، وبعدها يمكننا نتحدث عن رفع العقوبات والأموال الإيرانية. وكررها مرة أخرى، يعني أمريكا لم تغير موقفها. ما هي توقعاتكم بسيادة السفير الآن؟ يعني هناك كلام جميل في الحديث التلفزيوني اليوم، لكن في تذكير بمبدئيات خطوط حمراء للرئيس ترامب. بالتالي هل بالفعل وصل لنقطة نهاية مع الإيرانيين، أم أنها سياسة وغموض استراتيجي مرة أخرى؟
3: So I think
2: أعتقد أن هنالك الكثير من التعقيدات. أولا، الرئيس ترامب غير صبور، هو يود القول اليوم أن هناك اتفاق، يود أن يعلن عن هذا الاتفاق. على الجانب الآخر، الإيرانيون لديهم الكثير من الصبر، هم يريدون أن تنتهي الحرب وأن تنتهي العقوبات وأن تنتهي التهديدات الموجهة لهم من إسرائيل والولايات المتحدة، ولكن تاريخيا هم تحلوا بالكثير من الصبر في المفاوضات، هم يجيدون ذلك، يجيدون المماطلة في المفاوضات. هنالك تضارب في الموقفين، وأنا لا أعتقد أن هذه المسائل المعقدة بشأن الملف النووي يمكن أن يتم حلها بخذون بضعة أيام أو بضعة أسابيع. حتى خلال عهدة أوباما تطلب الأمر عامين و نصف للتوصل إلى اتفاق، وأعتقد أن هذا الأمر يدفع الرئيس ترامب إلى اليأس. هو يود أن يقول أن إيران لن تحصل أبدا على السلاح النووي، ونحن نتخلص من اليورانيوم أيضا.
0: شكرا للضيفين الكريمين. بسرعة توجه إلى نور الدين دغير مدير مكتبنا في طهران. إليك نور الدين.
4: شكرا ناصر، وأهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الإطلالة من العاصمة الإيرانية طهران، مع مشهد إيراني آخر يجمع ما بين المفاوضات وربما احتمالات أي عمل عسكري. على الأقل هكذا تبدو الصورة. وزير الداخلية الباكستاني هنا بالعاصمة الإيرانية طهران التقى وزير الخارجية عباس عراقشي، سلمه رسالة قائد الجيش الباكستاني إلى المرشد الإيراني، والمهمة هي محاولة خلق جو من التفاهم بين طهران وواشنطن وتجاوز العقبات للوصول إلى اتفاق. لكن ما حدث اليوم في لبنان والهجوم على الضاحية الجنوبية ربما أعاد عقارب الساعة نوعا ما إلى الوراء. رئيس البرلمان الإيراني وقائد الفريق الإيراني المفاوض قال انتقد الخطوة الإسرائيلية واعتبرها أنها مدعومة أمريكيا، ورفع من شدة لهجته وتحذيره، وقال بأن هذا العمل أي الهجوم على بيروت بالإضافة إلى الحصار البحري الأمريكي المفروض على طهران سيجعل كل الأهداف الإسرائيلية والأمريكية مشروعة للقوات المسلحة الإيرانية. إذن هذه هي الصورة، صورة مفاوضات وصورة احتمال الحرب وعودتها مجددا بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل. موضوعات نناقشها هنا بالاستوديو مع الدكتور عباس خميار الدبلوماسي السابق، وكذلك معنا الدكتور ساسان كريمي أستاذ العلاقات الدولية بجامعة طهران. لكن قبل التفصيل في هذه المواضيع نذهب إلى مراسلنا عمر هواش لمعرفة آخر التحديثات وما وصل إليه وزير الداخلية الباكستاني هنا في العاصمة الإيرانية طهران. عمر، ما هي آخر التحديثات حول زيارة وزير الداخلية الباكستاني إلى طهران، وهل هناك من تفاصيل بشأن هذه الزيارة، ومدى إمكانية أن تحقق قفزة ما في التقريب بين وجهات النظر الأمريكية والإيرانية بشأن مذكرة التفاهم؟
5: نعم نوردين، وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي الذي وصل يوم أمس إلى العاصمة طهران التقى هذا اليوم مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراغجي، وسلمه الرسالة التي قالت الخارجية الإيرانية إنها للشهباز شريف وزير أو رئيس الوزراء الباكستاني إلى المرشد الإيراني مجتبى خامنئي. وكان وزير الداخلية الباكستاني وصف هذه الرسالة بأنها مهمة وخاصة، وأنها تخص الوضع الراهن، أي حالة الجمود التي تعتري عملية تبادل الرسائل بين طهران وواشنطن، حيث أن الإيرانيين كانوا خلال الأيام الماضية يدرسون آخر المقترحات التي وصلتهم من الجانب الأمريكي ولم يردوا عليها رغم مضي كل تلك الأيام. لذلك نظر هنا في طهران على أن هذه الزيارة للوسيط الباكستاني ورئيس أو وزير الداخلية هي محاولة جديدة لدفع الوساطة وربما تحريك المياه الراكدة في عملية تبادل الرسائل. لكن هذه الزيارة تزامنت مع حدث مهم في لبنان، لكنه ليس بعيدا عن طاولة المفاوضات الإيرانية، قصف الضاحية الجنوبية من قبل إسرائيل. تعرف نور الدين أن إيران كانت هددت الأسبوع الماضي على لسان قائد مقر خاتم الأنبياء في الأركان المسلح أنه في حال تم قصف الضاحية الجنوبية فإن إيران سوف ترد بقصف شمال إسرائيل. أيضا تزامن هذه الزيارة مع تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي يبدو أن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر خالباف رئيس الوفد الإيراني المفاوض رد على كلا هذين الحدثين، أي تصريحات ترامب وقصف الضاحية الجنوبية بالقول عبر تغريدة على منصة إكس، بأن الطرف الآخر أي الجانب الأمريكي لا يؤمنون بالحوار ولا يلتزمون بوقف إطلاق النار، وإن الحصار البحري والانتهاك التوافقات بشأن لبنان يثبت أن الطرف الآخر لا يفهم سوى لغة القوة. وأضاف قاليباف بأن استمرار الحصار البحري على الموانئ الإيرانية وما اعتبره بالضوء الأخضر الأمريكي لإسرائيل في تنفيذ الضربة اليوم على الضاحية الجنوبية يجعل الإيرانيين يدهم على الزناد، ويجعل القواعد الأمريكية والأصول الأمريكية والإسرائيلية في المنطقة أهدافا مشروعة للقوات المسلحة، مؤكدا أن يد القوات المسلحة هي طليقة مثلما كانت دائما. تعرف نور الدين أن الجانبين كانا يبلغان التوصل الاتفاق، لكن هناك بعض القضايا التي نظر إليها على أنها لا تزال عالقة، على رأسها قضية لبنان التي تربط طهران وقف الحرب في إيران مع وقف الحرب في الساحة اللبنانية، الأصول الإيرانية المجمدة التي قال ترامب يوم إنه يرفض الإفراج عنها، إضافة إلى سحب القوات الأمريكية من المنطقة، تلك القوات اللي شنت الحرب، هناك مطلب إيراني بسحبها، لكن ترامب أيضا أكد أن هذه القوات سوف تبقى متواجدة في المنطقة، فضلا عن أن القضايا النووية ينظر إليها هنا في طهران على أنها مؤجلة إلى مراحل مؤخرة، بينما لا يزال يؤكد ترامب أنه يريد تدمير المخزون الإيراني من اليورانيوم عالي التخصيب أو تسليمه للولايات المتحدة الأمريكية، وهذا لا يزال يواجه برفض إيراني كامل.
4: عمر هوش مراسلنا من العاصمة الإيرانية طهران، شكرا على كل هذه التفاصيل. دكتور خميار، أهم حدث اليوم هو استهداف الضاحية الجنوبية، هناك تهديد إيراني سابق، الآن كيف يفكر الإيراني في هذه الأثناء؟ هل عقله مع المفاوضات أم عقله مع كيفية الرد على الهجوم وتأثير ذلك على العملية التفاوضية الآن؟
6: نعم، شوف أخي نور الدين، يعني في ذروة التفاؤل نحو استئناف المفاوضات أتت هذه القنبلة التحريضية. بغض النظر عن الهدف الضاحية، هل هذا المكان كان مستهدفا سابقا أو إعادة الاستهداف، هي قنبلة تحريضية بامتياز، وهذا يضع يعني الطرف الإيراني على مفترق الطرق، وهذا أمر صعب للغاية ودقيق. لذلك إذا كان هناك تساؤل كبير في الشارع الإيراني، إذا كان هذا كما يقول نتنياهو بموافقة أمريكية، بدون موافقة أمريكية، إذن

0: التفكير الايراني
1: للمره الثالثه. انا اتصور التفكير كله هو غدر امريكي.
0: طيب ماذا رد فعل
1: امريكيه وضوء اخضر ودعم امريكي.
0: طيب بعيدا عن عن ما ينظر اليه غدر وما غدر كل هذا، الان ماذا يفكر الايراني في هذه اللحظه؟ مواصله المفاوضات، ترك العسكري يتحرك، فتح جبهه جديده من المواجهات، اين هو الان؟
1: كل الاحتمالات وارده، ولكن يجب ان ننظر وننتظر ماذا سيخرج عن مجلس الامن القومي الذي يجتمع ربما لحد الان، وربما يعطي الصلاحيه لمقر خاتم الانبياء، يعني اتخاذ المسار العسكري اذا ما ثبت بان الامريكيين هم وراء هذا القرار. اذا لم يثبت ستكون هناك اهداف إسرائيلية مستهدفة، عند ذلك يجب أن نرى هل يتدخل الأمريكي عسكريا وميدانيا للدفاع عن إسرائيل. إذا كانت الأمور بهذا الطريق بهذا يعني بهذه الجهة، فأتصور بأن المسار السلمي يجب أن ينتهي نوعا ما، وننتظر ماذا سيحدث في المستقبل البعيد وليس القريب.
0: دكتور ساسان، وأنت كنت القريب من مواقع اتخاذ القرار السياسي هنا في طهران، الآن بنظرك كأحد الأشخاص القريبين من مواقع قرار، كيف يفكر العقل السياسي الإيراني الآن؟ هل سيرجح كفة المفاوضات والذهاب إلى المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية، أم أنه سيفسح المجال للجهاز العسكري لاتخاذ القرار، خاصة أن إيران كانت هددت في وقت سابق أنه في حال ما إذا ضربت الضاحية الجنوبية سيكون هناك الرد الإيراني؟
2: شكرا لكم على استضافتي. في الواقع هناك أمران، أولا والأمر الأبسط هو أن إسرائيل هي الجهة التي تزعزع الأمور في هذه اللعبة ما بين إيران والولايات المتحدة، والنقطة الثانية هي أنه هناك وقف لإطلاق النار تم التوصل إليه تقريبا عبر الوساطة. إيران والولايات المتحدة لا يزال بإمكانهما الحفاظ على هذا المسار، ولكن هذا الأمر يأتي بأثمان باهظة. وفي كل مرة يتم الحديث فيها عن تمديد وقف إطلاق النار للتوصل إلى صفقة شاملة أو صفقة مؤقتة أو أولية ما بين الولايات المتحدة وإيران للتفاوض لمدة 60 يوم أو ما إلى ذلك، فإن ثمن هذا التمديد في وقف إطلاق النار يرتفع بالنسبة للولايات المتحدة، وذلك بسبب إسرائيل. ما نتحدث عنه فيما يتعلق بالولايات المتحدة أو هذه المصالح الأمريكية تذيبها إن صح القول إسرائيل بسبب ما تفعله، واللاعب الأساسي هنا هو الولايات المتحدة. على الولايات المتحدة أن تقدم المزيد من التنازلات وأن تدفع المزيد من الأثمان، ولم يعد لديها الكثير من النفوذ، وذلك بسبب ما تفعله إسرائيل لخرق وقف إطلاق النار، سواء ما إذا كنا قد اعترفنا بذلك أم لا. الأمر بين أيدي إيران وليس الولايات المتحدة، ولذلك ما تفعله إسرائيل يجب أن يقع على عاتق الولايات المتحدة. ولذلك بالنسبة لإيران، الإجابة على سؤالكم ليست بسيطة، ليست إجابة نعم أم لا، مسار سياسي أم مسار عسكري. يمكن أن يكون هنالك حسابات أخرى نظرا إلى المعادلة. المعادلة سبق وتغيرت، وما تغير هو التنازلات التي ستقدمها إيران باتت أقل، والتنازلات التي تود أن تحصل عليها إيران والتي تتوقع أن تحصل عليها ارتفعت بسبب ما حصل في هذه الحال. وهناك أيضا انعدام اليقين نظرا لأن إسرائيل ستفرض على أي شروط في وقف إطلاق النار. إذن هذا الوضع الهش تسببت به إسرائيل يوما بعد يوم، وأعتقد أن هذا مصدر متاعب بالنسبة للرئيس ترامب الذي سيدفع الثمن.
0: دكتور، لكن الآن إلى أي حد يمكن القول بأن من هو المرجح؟ يعني هناك صعب في الاختيار ما بين الترجيح السياسي والترجيح العسكري، لكن كرؤية سياسية بالنسبة لك في الظروف الحالية ما هو المرجح؟ هل الخيار العسكري أم الخيار السياسي؟ بالإضافة إلى ذلك

0: ماذا يمكن أن يقال على الدور الذي قد يقوم به وزير الداخلية الباكستاني هنا في طهران؟ هل فعلا هو قادر في ظل هذه الظروف على إنجاح الوساطة ودفع إيران والولايات المتحدة الأمريكية إلى التوقيع على مذكرة التفاهم؟
1: كما تعلمون المهمة التي يقوم بها الجانب الباكستاني مهمة صعبة جدا، وباتت اليوم أصعب بسبب هذه الظروف. وبالإضافة إلى ذلك نحن لا نتحدث هنا عن خيارين فقط، يمكن أن يكون الأمر مزيج ما بين الخيارين. يمكن أن تتخذ إيران الخيار العسكري كمقدمة للعمل الدبلوماسي، وذلك لأن وقف إطلاق النار قد تم اختراقه بالفعل، وربما إيران لا تريد أن تسير على هذا الاتجاه. ربما إيران تود أن تستمر بالمفاوضات للتوصل إلى مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة، ولكن هذا القرار يعود أيضا للولايات المتحدة لأن المهمة باتت أيضا أصعب بالنسبة للولايات المتحدة. لا يزال الأمر ممكن، ولكن كما تعلمون ربما باتت الأمور أكثر جدية، ربما نرى إرادة سياسية أكثر جدية من جانب الولايات المتحدة، وذلك أيضا مرتبط بقدرتهم على التحكم بتل أبيب، ربما بإجراءات عسكرية أو سياسية. ربما بإمكانهم عدم تقديم الدعم لتل أبيب، وعلينا أيضا أن ننظر إلى كيفية تطور الأمور ما بين الرئيس ترامب وبنيامين نتنياهو في الأسبوع الماضي. إذا أرادت الولايات المتحدة أن تستمر بالعمل على التوصل إلى اتفاق أو مذكرة تفاهم، هذا الأمر سيتطلب منها أن تتخذ موقف حاسم تجاه تل أبيب.
0: دكتور خميار، دكتور ساسان يقول بأن على واشنطن أن تتخذ موقفا حاسما تجاه تل أبيب. إلى أي حد يمكن لطهران في مفاوضاتها أن تؤثر على الموقف الأمريكي، وماذا يمكن أن تقدم طهران لواشنطن لاتخاذ مثل هذا القرار؟
2: نحن أمام أبواب، أمام ساعات حاسمة جدا وأمام ساعات دقيقة جدا. اختيار الخيار العسكري لم يكن سهلا، ولكن هذه النبرة نسمعها من خلال تغريدة رئيس مجلس الشورى الإسلامي دكتور قاليباف، من خلال رئيس لجنة الأمن القومي في المجلس سيد رضائي، هم يتحدثون عن هذه النبرة. لذلك أتصور إذا كانت أمريكا ضالعة في هذا الاستهداف فالأمور صعبة جدا. أمريكا يجب أن تثبت بأن
0: ماذا لدى إيران كأوراق، ماذا لدى إيران كأوراق من أجل الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية لكي تضغط هي على إسرائيل ضمن دائرة الوصول إلى اتفاق؟
2: لم يبقى أي شيء إلا الخيار العسكري، وهذا الخيار العسكري يتصور الإيرانيون جاهزون للمواجهة. هذا ما نسمعه على مدى الأشهر الثلاثة التي مضت من بعد وقف إطلاق النار. يبدو أن هناك في طمأنة، في ثقة عالية عند العسكريين وعند السياسيين بأن إذا ما دخلنا معركة جديدة ومواجهة جديدة ستكون هناك مفاجآت كبرى. هذه المفاجآت ربما تحسم الموضوع الأمريكي. هذه طهران تعتبر ما حدث اليوم هو غدر أمريكي، كما قلت للمرة الثالثة، إذا كان مدعوما أمريكيا كما يقول نتنياهو. لذلك الأمور نحو التصعيد، هناك التفاؤل أصبح أو التشاؤم أصبح يطغي على الحل السلمي وعلى التفاؤل، وهذه نعيش ظروف دقيقة جدا وحاسمة. ننتظر ماذا سيخرج عن مجلس الأمن القومي من خلال اجتماعه اللحظات الأخيرة.
0: دكتور ساسان، هناك مسألة أساسية ومهمة، وهو أن وزير الداخلية الباكستاني حمل معه رسالة إلى المرشد الإيراني في ظل المفاوضات الحالية. بتقديرك ماذا يمكن أن تحمل هذه الرسالة الباكستانية إلى المرشد الإيراني، وماذا يمكن أن يعول عليه من خلال هذه الرسالة للدفع في المفاوضات بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية؟
1: أعتقد أن محتويات هذه الرسالة ربما قد تكون مرتبطة بشروط مذكرة التفاهم، ولكن هذه الرسالة كتبها الجانب

0: الباكستاني، وذلك من أجل زيادة قدرة باكستان على ضمان الاتفاق بالنسبة للطرفين. أعتقد أن رسالة مشابهة تم إرسالها إلى الولايات المتحدة، أو ربما إيران لا تعتمد بشكل كبير على الوسيط. هذا الأمر غير مرتبط بالعلاقة ما بين إيران وباكستان، هذه العلاقة وصلت إلى أعلى مستوياتها، ولكن هذا الأمر مرتبط بإمكانية انتهاك الولايات المتحدة للاتفاق إذا تم التوصل إليه، وأيضا ما يفعله النظام الإسرائيلي. يجب على الجانب الباكستاني أن يضمن هذه الأمور من أجل تمهيد الطريق للمضي قدما للوصول إلى نوع من التفاهم ما بين الطرفين، نوع من التفاهم المشترك. والجانب الباكستاني يود أن يتم التوقيع على مذكرة التفاهم قريبا، وذلك من أجل تمهيد الطريق للتناقش بشأن البنود المتبقية خلال الفترة 60 يوم. وهذا الأمر يتطلب أن يكون هنالك قدرات تفاوضية أكبر، خاصة من الجانب الإيراني، نظرا لأنه لا يثق بشكل كامل بالطرف الآخر نظرا للانتهاكات التي حصلت سابقا ومن جانب إسرائيل والولايات المتحدة.
1: دكتور ساسان، وبعجالة، هل هناك من أمل للتوصل في ظل الظروف الحالية للتوصل إلى اتفاق ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية؟
0: ليس قريبا، ومذكرة التفاهم تتطلب أن يكون هنالك إرادة سياسية أكبر من جانب واشنطن، وأن تقدم واشنطن المزيد من التنازلات، وأن تتمكن أيضا من التحكم بما تفعله تل أبيب بطريقة واضحة ومشددة، وذلك لكي تتمكن طهران من الاعتماد على الاتفاق.
1: دكتور خميار، الآن في ظل الظروف الحالية، هل هناك من أمل بأن ينجح الوسيط الباكستاني، وبعجالة، أن ينجح الوسيط الباكستاني في تقريب وجهة النظر بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية وتجاوز الظروف الحالية الآن؟
2: التجربة التاريخية والتجربة الأشهر الماضية يدل بأن هناك كل ما وصلنا إلى نتيجة، العامل الصهيوني الإسرائيلي دخل وعرقل المسار، إضافة إلى ذلك المتغيرات الكبرى التي تأتي من خلال الرئيس ترامب هي التي تغير. حتى إذا وصلنا في الأسبوع القادم إلى سيناريو جديد ووصلنا إلى حافة المفاوضات، أتصور مرة ثالثة تنسف هذه التمهيدات وهذه المفاوضات من قبل الرئيس الأمريكي نفسه. وهذه المشكلة التي كان يقولها الإيراني دائما، لا نعرف كيف نتفاوض ومع من نتفاوض وكيف وما هي الأهداف التي يريدها الرئيس الأمريكي أن نتفاوض عنها، لأنها تتغير بين لحظة وأخرى، وهذا يربك المفاوض الإيراني بشكل كبير، وهذا مما يؤدي بإيجاد نوع من الضغوط الشعبية على المفاوض الإيراني الذي عندما يشاهد هذه الأمور يطلب من المفاوض أن لا يتنازل وأن لا يقدم المزيد.
1: إذن دكتور عباس خميار الدبلوماسي السابق، شكرا على تواجدك معنا هنا. كما نشكر الدكتور ساسان كريمي على مشاركته لنا في هذه النافذة. إذن هكذا بدأ المشهد هنا بالعاصمة الإيرانية طهران بين الدبلوماسية والحرب. وننتقل الآن إلى المشهد اللبناني الذي لا ينفصل عن المشهد الإيراني مع الزميل حسن.
3: شكرا لك نور الدين. مشاهدينا، حالة من الترقب والحذر تسود الضاحية الجنوبية لبيروت في هذه الأثناء بعد الغارة الإسرائيلية التي استهدفت شققا في مبنى سكني في منطقة تحويطة الغدير في المريجي، ما أدى بحسب الإعلام الرسمي هنا في لبنان إلى استشهاد شخصين وإصابة 11 آخرين. إسرائيل أعلنت أنها نفذت هجوما على مقر يستخدمه عناصر تابعون لحزب الله، ووصفت هذا الاستهداف بأنه دقيق. هذا التطور أثار تساؤلات هنا حول طبيعة وحجم رد حزب الله، الذي تعتبر أوساطها أن إسرائيل تحاول من خلال هذا الاستهداف تكريس معادلات يرفضها الحزب، لا سيما معادلة شمال إسرائيل مقابل الضاحية. وإذا كانت إسرائيل قد

0: وضعت هذا الاستهداف في سياق الرد على صواريخ استهدفت المستوطنات الشمالية الإسرائيلية، فإن التبعات والتداعيات قد تتجاوز حدود رسم المعادلات إلى مواجهات أوسع وأخطر، وخصوصا إذا ما نفذت إسرائيل تهديدها السابق بالرد على أي استهداف للضاحية. نتابع.
1: استهداف جديد تتعرض له الضاحية الجنوبية لبيروت. هنا في منطقة المريجي تحويطة الغدير جرى استهداف هذا المبنى السكني بثلاثة صواريخ أطلقتها الطائرات الإسرائيلية. هذا الاستهداف يعد خرقا جديدا لوقف إطلاق النار، وكذلك خرق لما يعرف بسياسة تحييد الضاحية الجنوبية ومدينة بيروت عن الاستهداف نتيجة للضغوط الدولية، لا سيما في ظل التطورات السياسية الدولية المرتبطة بلبنان. الاستهداف جرى بثلاثة صواريخ، وأفدنا بأن أحد الصواريخ لم ينفجر كذلك، وهو الذي أدى إلى عمل متواصل حتى هذه اللحظة لرفع الأنقاض ومحاولة إزالة هذا الصاروخ غير المنفجر من المكان. وما زالت كذلك فرق الإنقاذ تعمل في المبنى للتحقق من عدم وجود مزيد من الضحايا، فيما هذا الاستهداف أيضا أدى بالمواطنين في هنا في الضاحية الجنوبية بالعمل على النزوح كذلك من المنطقة المستهدفة، رغم عودة عدد منهم ووجود المئات في المنطقة أثناء الاستهداف الذي جرى في وضح النهار. حسن مسعود، الجزيرة، من الضاحية الجنوبية لبيروت.
0: نشير مشاهدينا إلى ما يظهر على شاشتنا إكسيوس نقلا عن مسؤول أمريكي يقول إن على حزب الله أن يتوقف فورا عن إطلاق النار والسماح لهذه الاتفاقات بأن تدخل حيز التنفيذ. إذن هذا ما ينقله موقع إكسيوس عن مسؤول أمريكي. للحديث حول السياق وطبيعة هذا الاستهداف وتداعياته ينضم إلينا من الجنوب، من النبطية تحديدا، مدير مكتب الجزيرة مازن إبراهيم. مازن، هذا الاستهداف للضاحية جاء تتويجا لتصعيد إسرائيلي لافت في الجنوب، وصل إلى حد إعلان مصادر في الجيش الإسرائيلي أن الجيش يعتزم القيام بعمليات برية محدودة في مدينة النبطية.
2: حسن، كي نفهم ما حصل اليوم ينبغي أن نعود إلى سياق كامل، لأن السياق سيفسر تلقائيا كيف تطورت الأمور وتدحرجت إلى هذه المرحلة التي وصلت إليها. في الأول من يونيو الحالي يعلن الرئيس الأمريكي وبشكل مباشر التوصل إلى معادلة ضاحية بيروت الجنوبية مقابل تحييد شمال إسرائيل. بعدها بأيام يجري الإعلان من واشنطن أيضا عن إعلان لوقف إطلاق النار مشروط بين لبنان وإسرائيل. بعدها يخرج رئيس الأركان الإسرائيلي أيال زمير مخاطبا المستوى السياسي الإسرائيلي، يقول إما توقعون الآن اتفاقا مع لبنان أو أطلقوا يدنا في جنوب لبنان. بعدها بأيام وقبل 24 ساعة من الآن، من الواضح بأن ثمة ضوءا أخضر أعطي للجيش الإسرائيلي للتحرك باتجاه محيط مدينة النبطية. هذا الأمر رصدناه خلال الساعات الماضية. حاولت قوات الاحتلال التقدم من زوتر الشرقية باتجاه ميفدون التي تبعد نحو 3 كيلومترات عن ضاحية عن النبطية. هذا الأمر مع الاستطلاعات الإسرائيلية في محيط هذه المدينة، مدينة النبطية، بما لها وما عليها بإرثها الرمزي بالنسبة لحزب الله وبالنسبة لجنوب لبنان كحاضرة لهذا الجنوب لجبل عامل، وبالتالي كحاضنة أساسية ومركز ثقل رئيسي، كان هنالك خشية جدية من أن يكون هنالك محاولة للتوغل الإسرائيلي في داخل هذه المدينة. من هنا جاء إطلاق الصواريخ الخمسة صباح اليوم. صحيح أن حزب الله لم يتبنى إطلاق هذه الصواريخ حسن، ولكن من الواضح بأن مجرد إطلاقها كان يحاول أن يرسم خطوطا حمراء. بمعنى آخر، جاءت هذه الصواريخ لتقول بأن معادلة تحييد الضاحية مقابل تحييد شمال إسرائيل لا يعني بأي شكل من الأشكال السماح لقوات الاحتلال الإسرائيلي بإسقاط حاضرة كالنبطية ومحاولة التقدم باتجاهها. وبالتالي هذا الأمر اعتبر على مستوى واسع هنا بأن إطلاق الصواريخ يأتي ليكرس المعادلة على قاعدة بأنه لا يمكن لقوات الاحتلال الإسرائيلي أن تتقدم وتسقط مدينة

0: النبطية، وبالتالي إن معادلة الضاحية شمال إسرائيل لن تبقى قائمة إذا ما حاولت إسرائيل التوغل في المدينة. من هنا أيضا يفهم هذه الضربة الإسرائيلية التي جاءت ردا على الصواريخ الخمسة، ولكن دائرة الرسائل المتكاملة حسن وبعجالة لم تنتهي. جاء جواب وجاء رد إضافي من رئيس مجلس الشورى الإيراني عندما تحدث عن أن إسقاط هذه الاتفاقات هو يؤدي إلى مواجهتها بالقوة وفق لسانه، مؤكدا بأن هنالك ضوء أخضر أعطي لإسرائيل، وبالتالي المواجهة هي الأساس. وبالتالي ضمن هذه الدائرة يمكن أن نفهم ما الذي حصل اليوم حسن تحديدا، ولماذا أطلقت الصواريخ الخمسة.
1: طيب، وأنت ذكرت أيضا موضوع أو تصريح قليباف، ماذا هنا عن حزب الله؟ هل كان هناك أي موقف أو رد فعل أو توقع ما بالنسبة لحزب الله بعجالة واختصار؟
0: نعم حسن، هنالك معادلة جديدة. كما حصل عندما أطلقت الصواريخ الستة في 2 مارس الماضي وأدخلت لبنان إلى دائرة المواجهة، حزب الله قال بأنها دفاعا عن لبنان، لبنان الرسمي وصف الأمر بأنه إسناد لإيران. تأتي اليوم الصواريخ الخمسة في 7 يونيو/حزيران لتحاول أن ترسم معادلة جديدة. هل هذه الصواريخ الخمسة ستؤدي إلى تثبيت القواعد وبالتالي العودة إلى معادلة ضاحية بيروت الجنوبية مقابل شمال إسرائيل، وأن يقوم الاحتلال الإسرائيلي فقط بتحرك موضعية يقابلها حزب الله؟ هذا احتمال. الاحتمال الثاني بأن هذه الصواريخ الخمسة إذا لم تتمكن من تثبيت المعادلة، هذا يعني بأننا إزاء تدحرج في المواجهة سيعيدنا إلى النقطة الأولى، إلى 2 مارس تحديدا عندما فتحت هذه المواجهة. ولكن هنا لابد من الإشارة بأن موضوع النبطية، موضوع الصور التي جرى اليوم تهديدها بشكل كامل، تلعب دورا بارزا في عملية إطلاق هذه الصواريخ. بمعنى آخر هنالك معادلات يتم وضعها على الأرض، وبالتالي كل هذه السياقات تتقاطع، والصواريخ الخمسة في 7 حزيران/يونيو طيب. سيكون لها شكرا. ما بعدها خلال الساعات والأيام المقبلة.
1: شكرا لك مازن إبراهيم، مدير مكتب الجزيرة، حدثتنا من النبطية في جنوب لبنان. ينضم إلينا هنا في استديو التغطية من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت الدكتور علي شكر الأكاديمي والباحث السياسي، وكذلك ينضم إلينا الدكتور خلدون الشريف الكاتب والمحلل السياسي. مرحبا بكم. أبدأ معك دكتور خلدون، طبعا السؤال الأبرز الآن، ماذا بعد الصواريخ والاستهداف الإسرائيلي للضاحية؟ هل ستعود الأمور إلى الانفجار من جديد في بيروت؟
2: يجب العودة إلى الاتفاق الذي حصل في 2 و3 حزيران في واشنطن، وبعده خرج رئيس جمهورية لبنان ليقول أنه اتفاق الفرصة الأخيرة، وأن على جميع الأطراف التي تريد عرقلة هذا الاتفاق أن تتحمل مسؤوليتها. نحن الآن في مرحلة تحمل المسؤوليات، بمعنى أن ما يرد على لسان الأمريكي وما يرد على لسان الدولة اللبنانية بمعنى أن الحرس الثوري هو من يقود الآن المعارك، وأن لبنان لن يبقى رهينة بيد الحرس الثوري، هو ما تجري ترجمته على الأرض، أي ضرب أي موقع للوصول إلى تطبيق الاتفاق الذي تم الوصول إليه في واشنطن. نحن الآن نقف على طرفي استقطاب. الطرف الأول الذي يدعو إلى تطبيق اتفاق واشنطن الموقع عليه من أمريكا ولبنان وإسرائيل، والطرف الآخر هو حزب الله وحلفاء حزب الله الإقليميين الذين يريدون،
1: يعني الولايات المتحدة وإسرائيل تقولان لحزب الله تحديدا ولإيران، إذا لم تقبلوا بهذا الاتفاق ستكون هذه النتيجة وربما أوسع وأكبر. هذا ما نفهم.
2: واضح أن هناك نية إسرائيلية بالتطور نحو محاولة سحق كل مواقع لحزب الله في جنوب لبنان وصولا إلى الضاحية.
1: كيف سيكون رد حزب الله دكتور علي شكر على هذا الاستهداف، خصوصا إذا ما كان ذا أبعاد كالتي يذكرها الدكتور خلدون؟
3: يعني بالمشهد الراهن أعتقد بأنه يصعب الفصل بين المعركة الإقليمية ككل والواقع اللبناني. يسعى الأمريكي ومعه العدو الإسرائيلي إلى محاولة فصل الجبهة اللبنانية، في حين أن الإيراني يتمسك بها كعامل أساسي وبند أساسي في مسار المفاوضات. وبالتالي ما حصل الآن في لبنان له أكثر من اعتبار، وأهم ما في هذه الاعتبارات محاولة الإسرائيلي إعادة خلط الأوراق، وهذا يرتبط بأن الحزب يكسر المعادلات التي يحاول أن يفرضها الإسرائيلي، لأنه بالأصل غير موافق على ما حصل من توافق أو تفاهم بين لبنان وبين العدو الإسرائيلي، نظرا إلى أن هذا التفاهم حتى الآن لا يحمي سيادة لبنان ولا يمنع الإسرائيلي من الاعتداء. على العكس من ذلك، كان الحديث بأن هذا الأمر يجرد المناطق الداخلية في الجنوب، جنوب الليطاني تحديدا، من وجود المقاومة. ولذلك أعتقد بأن هذا الأمر هو رهن ليس بالمشهد اللبناني حصرا وما تقوم به الدولة أو المقاومة، هو رهن فعليا بطبيعة المسار التفاوضي بين واشنطن وطهران. إذا كان هناك نوع من الإمكانية للتوصل لورقة تفاهم، أعتقد هذا سيؤدي إلى تهدئة هذه المعادلة نسبيا. وإن لم يكن هذا الأمر حاصل، أعتقد بأنه سيكون هناك رد إيراني.
1: طيب بالحديث هنا عن الربط، بالحديث هنا عن الربط يطرح السؤال مباشرة، ما دامت إيران مصرة على ربط المسارين والملفين، هل سيكون لها رد هي مباشر باعتبار أن الملف هو ملف واحد؟ إذا كنا نتحدث عن إيران، هل يمكن أن يكون هناك رد إيراني مباشر على ما حصل؟
3: هذا الأمر مطروح فعليا، وخاصة أن إيران تبنت وأعلنت موقفا واضحا بأن هذه المعادلة لن تكون مقبولة، بمعنى أن أي استهداف من قبل المقاومة في لبنان لشمال فلسطين المحتلة سيقابله استهداف للضاحية أو لبيروت. وبالتالي طالما أن هذا الإعلان كان رسميا على لسان أكثر من مستوى والتزمت به إيران، ونحن نعلم بأنه في سياق هذه المعركة كل ما قامت به إيران من التزامات قامت بتنفيذها، بالتالي هذا الأمر ألزم إيران بأن ترد، وإن لم ترد هذا الأمر سيكون مرتبط فقط بمسألة إمكانية التوصل للاتفاق. إن لم يصل هناك نوع من الإعلان عن ورقة تفاهم بين واشنطن وطهران، أعتقد بأن إيران ألزمت نفسها بالرد وسترد فعليا. طيب، ولكن يبقى المدى الزمني في تحديد وقت الرد، وهو لن يكون طويلا عمليا.
1: إذا كان هناك اتفاق منجز وقريب من التوقيع، قد لا نشهد ردا إيرانيا، هذا ما نفهمه من الدكتور علي. دكتور خلدون، في هذه الحالة، ألا يعتبر ما حصل اليوم مؤشرا على أن هذا الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لم يصل إلى حدود يعني اعتباره اتفاقا منجزا يحتاج إلى توقيع؟
2: لنكن واضحين، هناك مسارين. الأول، إيران ترغب بربط وقف اطلاق النار في لبنان وحماية حزب الله بالملف التفاوض مع واشنطن. في الوقت عينه أمريكا وإسرائيل كما الحكومة اللبنانية يرغبون بفصل هذا الملف عن الملف الإيراني. الكل في لبنان، لبنان الرسمي يتحدث باستثناء رئيس مجلس النواب، يتحدث عن فصل لمسار إيران، وأن المفاوضات حول لبنان هي لبنانية صرف.
1: طيب،
2: إيران ترغب بربط هذا الأمر. هناك الآن محاولة جدية للسعي قبل الوصول لاتفاق، سواء احتاج أيام أو أشهر، إلى العمل على فصل هذا المسار بشكل نهائي وتسليم ملف التفاوض بكامله
1: من خلال الأعمال العسكرية.
2: طبعا،
1: كيف يفصل الملف من خلال الأعمال العسكرية إذا كانت إيران تريد أن ترد كما يقول الدكتور علي؟
2: الآن إذا ردت إيران قد يؤدي هذا إلى تدحرج يعيد الحرب إلى بداياتها، بمعنى في بعض الأحيان يحصل تفاهمات كما حصل عشية اغتيال قاسم سليماني بين الأمريكيين وبين الإيرانيين، أو كما حصل في بعض الأحيان في ضربات لدول معينة. إذا ما حصل تفاهم ما على ضربة موضوعية ترد ويقف الأمر عند ذلك، نكون قد تجاوزنا الانزلاق إلى صراع أكبر. أما إذا ما حصل رد إيراني كبير، نتنياهو هو الوحيد الذي يرغب بعدم وقف الحرب بالمطلق، لأنه يتعرض الآن لهزائم انتخابية ويتعرض لنقد من كل الجهات، حتى في استطلاعات الرأي ثقة الناس بالجيش بإسرائيل عالية وثقة الناس في الحكومة متدنية.
1: هل إيران مستعدة لنسف ما وصلت إليه حتى الآن المفاوضات الأمريكية الإيرانية؟ وهل هي مستعدة للعودة إلى المربع الأول في الحرب من أجل الرد مثلا على قصف الضاحية الجنوبية لبيروت؟
3: هي ليست مستعدة من أجل الرد على قصف الضاحية الجنوبية لبيروت، ولكن هناك مسار تراكمي فيما يتعلق بالمفاوضات التي خاضتها إيران مع الجانب الأمريكي. وأعتقد بأن وزير الخارجية الإيراني تحرك منذ نحو أسبوعين أو أكثر تقريبا فيما يتعلق بمحاولة تحريك هذه العملية التفاوضية عندما زار إسلام أباد ومسقط ومن ثم موسكو وبكين. وبالتالي الإيراني قام بأقصى ما يمكن أن يقوم به على مستوى المسار التفاوضي. أعتقد بأن الكرة، ورسميا أعلن الإيراني بأنها أصبحت الآن في الملعب الأمريكي، إن لم يكن هناك نوع من النية الأمريكية الفعلية للذهاب باتجاه اتفاق على نقاط أساسية ينطلق منها مسار تفاوضي مستمر، أعتقد بأن الإيراني نعم هو مستعد، وليس فقط حصرا فيما يتعلق بالمعادلة في لبنان، فيما يتعلق بالمشهد بالمنطقة برمتها، وأيضا بمسار التفاوض
1: العودة إلى المربع الأول، يعني العودة إلى الحرب
3: نعم هذا الأمر مطروح لأننا في مسار طيب. التفاوض هناك معركة إقليمية كبرى نعم. أنتجت هذا المسار إن نصل إلى نتيجة ستعود
1: هل يمكن أن نشهد ردا من حزب الله بمعزل عن أي رد إيراني؟ وهذا أيضا سؤال الآن مطروح.
3: أعتقد بأن الحزب يقوم بما عليه على مستوى جبهة المقاومة.

0: أو الرد، أي رد يكون فيه نوع من التصعيد إن لم يكن هناك إمكانية
1: رد
0: لدخول
1: باتجاه
0: العرب.
1: الشمال الإسرائيلي أو وسط إسرائيل؟ هذا هو السؤال.
0: أعتقد بأن هذا الأمر هو مرتبط بالموقف الإيراني فعليا، لأننا
1: نعم.
0: اليوم إذا رد الحزب ولم تتدخل إيران نكون أمام مشهد مختلف كليا، وبالتالي هذه العملية تقدرها قيادة الحزب فيما يتعلق بمشهد المعركة برمتها، وبالتالي إذا كان هناك تقدير بأن إيران ستدخل ولن يكون هناك نوع من الاتفاق بين الأمريكي والإيراني يقوم الحزب بالرد. إن لم يكن هناك تقدير لهذا الأمر أعتقد بأن هذا الوضع سيكون هناك هامش من الوقت بالنسبة للرد على مستوى المعادلات.
1: ما رأيك في هذا الأمر دكتور خلدون؟
2: أعتقد أن الجميع مأزوم. إسرائيل تحاول أن تعيد تجربة عمل تيست، يعني محاولة معرفة أو دس المياه، فإذا ما لم يحصل رد من الحزب أو من إيران تكون إيران قد عرضت نفسها للمساءلة، بمعنى هي قالت خاتم الأنبياء، مقر خاتم الأنبياء قال إذا ما تعرضت الضاحية لضرب سترد إيران بدون أدنى شك. هذا أولا. ثانيا، إذا لم يرد الحزب من المتوقع أن يبدأ الإسرائيلي بتصعيد هجماته على الضاحية كما حصل في كل مرة في هذه المرحلة من سنة 2023 أو 24 إلى هذه اللحظة. الإسرائيلي يحاول أن يجس نبض اللبنانيين في الضاحية، ويحاول أن يجس نبض حزب الله، ويحاول أن يجس النبض الإيراني، ويتخذ قراراته بناء على ردات فعلهم. نحن الآن في لحظة ترقب، لا ندري تماما أين نحن نقف أولا. ثانيا، أنا لا أظن أن الاتفاق بات قوى قوسين أو أدنى بين إيران وأمريكا. هي المرة العاشرة أو الخمسة عشر التي يقال فيها أن الاتفاق بات قوى قوسين أو أدنى وأننا وصلنا. لذلك لا أعتقد أن على أحد أن يعتمد أن الحرب قد تتوقف بسرعة، لذلك يجب أن لا يحصل أي ردة فعل. من المتوقع أن تحصل ردة فعل بتقديري وبتحليلي سواء من حزب الله أو من إيران، ولكن الميدان هو من يحدد.
1: ولكن رد الفعل هذا عمليا كما يتوقع أيضا سيستجلب رد إسرائيلي آخر، وبالتالي كذلك الأمور يمكن أن تكون معرضة للانفلات دكتور علي.
0: بالتأكيد، يعني الوضع قد يتدحرج عمليا، ولكن هذا الأمر نعود إلى النقطة الأساس. إذا كان الإيراني، خاصة أن الإيراني في المرحلة الماضية كان قد وصل إلى مرحلة من التحذير بأن المفاوضات برمتها وصلت إلى مرحلة خطوط حمراء، وبالتالي هناك إمكانية للعودة إلى المعركة، وأعلنها بشكل رسمي بأنه في حال تعرضت الضاحية لأي قصف سيكون هناك نوع من قطع عملية التواصل مع الأمريكي وإمكانية الرد العسكري التي تركت مفتوحة. لذلك هذا الأمر مطروح في المرحلة.
1: أين موقع الدولة اللبنانية هنا التي يزور قائد جيشها إسلام أباد باختصار دكتور خلدون؟
2: قائد الجيش بحسب المعلومات زيارة عسكرية لقائد الجيش الباكستاني بدعوة من قائد الجيش الباكستاني، لكن بطبيعة الحال اللبناني يشكك ويطرح أسئلة، لماذا يذهب إلى باكستان في هذا الظرف؟ من موجود بباكستان بشكل دائم؟ الموجودين طبعا الأمريكيين الذين يفاوضون والإيرانيين الذين يفاوضون، بالتالي يجب أن يكون هناك أمر ما يحصل على المستوى التقني في بحث وقف إطلاق النار في لبنان، ربما ما أدى إلى زيارة لقائد الجيش للبحث بهذا الأمر.
1: وموقف الدولة اللبنانية يبنى على هذه النتائج
2: قطعا.
1: شكرا جزيلا لك دكتور خلدون الشريف المحلل السياسي والكاتب، وشكرا لك الأكاديمي الدكتور علي شكر. شكرا للمتابعة مشاهدينا لهذه النافذة من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت. عودة الآن إلى غرفة الأخبار في الدوحة مع الزميلة إيمان عياد. إيمان،
3: وشكرا لك أيضا حسن جمول في محيط الضاحية الجنوبية في بيروت. أهلا بكم مشاهدينا، رأس الساعة مستمرون معكم في هذه التغطية للمفاوضات الإيرانية الأمريكية والوضع في مضيق هرمز والتصعيد الإسرائيلي في لبنان والمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية وفي آخر المستجدات. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشبكة NBC إنه منفتح على إجراء محادثات مباشرة مع المرشد الإيراني، وأكد عزمه على عدم رفع التجميد عن الأصول الإيرانية أو أي عقوبات مسبقا، وأنه سيبقي على القوات الأمريكية في المنطقة حتى التوصل إلى اتفاق نهائي مع إيران. هذا وأضاف ترامب أنه لا يطالب بأن يكون لبنان جزءا من اتفاق قصير الأجل مع إيران. وفي طهران قال مستشار المرشد الإيراني أن العدو أشعل طاولة المفاوضات للمرة الثالثة بقصفه لبنان بينما كان الوسيط موجودا في إيران. أما رئيس البرلمان الإيراني فقال إن الطرف المقابل أثبت من خلال الحصار البحري وانتهاك الاتفاقات بلبنان أنه لا يفهم إلا لغة القوة. من جهتها أعلنت الخارجية الإيرانية أن وزير الداخلية الباكستاني التقى وزير الخارجية الإيراني في طهران وسلمه رسالة خطية موجهة إلى المرشد الإيراني. وفي تطورات التصعيد الإسرائيلي في لبنان قال الجيش الإسرائيلي أنه هاجم مقرا يعمل فيه عناصر حزب الله بالضاحية الجنوبية لبيروت، وأن الهجوم نفذ بعد أن أطلق حزب الله صواريخ باتجاه إسرائيل. ونقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي أن إسرائيل أبلغت إدارة ترامب قبل شن الغارة على الضاحية الجنوبية. كما نقل الموقع عن مصادر أن إسرائيل أبلغت واشنطن أن استمرار هجمات حزب الله على إسرائيل يمنحها الحق في ضرب بيروت. وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي سيجتمع الليلة مع وزير الدفاع وقادة المؤسسة الدفاعية في أعقاب التطورات في لبنان. معنا الآن من واشنطن إذن مراسل الجزيرة ناصر الحسيني، معنا كذلك من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش. ناصر حسيني، إذن ترامب يقول لا أصول مجمدة ولا رفع للعقوبات الإيرانية ولا أيضا شروط مسبقة إيرانيا، ولبنان ليس جزءا من أي اتفاق. ماذا تعني كل هذه التصريحات في الموقف الأمريكي؟
4: يعني أولا أن الرئيس الأمريكي ورغم حديثه اللبق جدا اليوم تجاه القيادات الإيرانية إيمان، تعني أن الموقف الأمريكي ما زال على ما هو عليه، لم يغير فيه ولو تفصيلا واحدا، ما زال يطالب الإيرانيين باليورانيوم المخصب، ما زال غير مستعد للنظر في مسألة الإفراج عن الأصول المالية الإيرانية طالما أن الولايات المتحدة لم تتصل لاتفاق ما بأي شكل من الأحوال مع الجانب الإيراني. وبالتالي في حديث تلفزيوني اليوم مع كامل الحظوظ للدبلوماسية وضرورة ربما الانتظار بعض الشيء لنصل كما يقول نتائج ما في هذا الاتفاق، لكنه ذكر أيضا الإيرانيين بهذه الخطوط الحمراء، وأضاف إيمان أيضا أن الحرب وهو مستعد للحرب كما يقول في هذه الحديث في شرطين في حالتين، إذا لم يحصل اتفاق الحرب تعود كما يقول الرئيس الأمريكي، وإذا ما هاجم الإيرانيون القوات الأمريكية وقتلوا جنودا أمريكيين في هذه الحالة، في كلتا الحالتين يقول الرئيس الأمريكي العودة للعمل العسكري أو الحرب بدون أي إشكال بالنسبة له. لكن في الوقت ذاته هو يتحدث بهذه اللغة إيمان، يتوجه للقيادة الإيرانية وأثنى بشكل تقريبا غير مسبوق وربما فاجأ حتى بعض الأمريكيين باللغة التي استخدمها متوجها في حديثه مثلا للمرشد الأعلى في إيران، قال لم أتحدث معه لكنني سأتحدث، يعني الرئيس الأمريكي والبيت الأبيض الآن مستعدان للحديث المباشر مع القيادات الإيرانية. ربما وأقول ربما هنا أن في لحظة ما الرئيس الأمريكي يشعر بأن هذه الاتفاقية كي تتقدم ربما يجب أن تتدخل الرؤوس الكبيرة أي الرئيس الأمريكي والمرشد الأعلى في إيران، ربما سيأتي ذلك الوقت، وبالتالي أرسل رسالة استعداده لهذه الحالة. لكن يقول أيضا أنه واثق بأن الأمر سينجز، أن الاتفاق قريب جدا رغم التحذيرات الأمريكية والخطوط الأمريكية، ما يعني أيضا ربما أن إيران أعطت بعض حسب قوله أو حسب ما نفهم من أقواله ربما تراجعت في بعض مطالبها، هذا ما لمح إليه على الأقل الرئيس الأمريكي دون وضوح حول بالفعل إن كان الإيرانيون قد تراجعوا أو استسلموا أو قبلوا بعض نقاط الرئيس الأمريكي. لكن وصف أيضا الفريق المفاوض مع الوساطات بأنه فريق جيد ويفهم ويتفهم المطالب الأمريكية، وبالتالي هذا الثناء مصحوب أيضا بالتذكير بالخطوط الحمراء، هي الرسالة اليوم من واشنطن. واشنطن فقط لنذكر إيمان ما زالت تنتظر ذلك الرد الإيراني، وبالتالي هذه رسائل من ترامب شخصيا قبيل الرد الإيراني، لأن الكرة في ملعب إيران في هذه اللحظة برأي الرئيس ترامب.
3: أشكرك ناصر حسيني مراسل الجزيرة كنت معنا من واشنطن. عمر هواش في طهران، أين تقف إيران اليوم من قصف الضاحية الجنوبية في بيروت وكذلك من المفاوضات انطلاقا من تصريحات كل من رئيس البرلمان قاليباف وأيضا مستشار المرشد الأعلى الإيراني؟
5: نعم إيران تقف، نعم إيمان إيران تقف اليوم أقرب إلى تصعيد العمل العسكري وليس التوصل إلى اتفاق، لا سيما أننا نتحدث عن ما تصف طهران بانتهاكات متكررة من قبل واشنطن لوقف إطلاق النار مع

0: وجود الوسيط الباكستاني هنا في العاصمة الإيرانية طهران، تعرفين إيمان أن وزير الداخلية الباكستاني كان قد وصل أمس إلى طهران، اليوم التقى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي وسلمه رسالة من رئيس الوزراء الباكستاني وقائد الجيش الباكستاني إلى المرشد الإيراني مجتبى خامنئي. هذه الرسالة توصف بأنها مهمة وخاصة وتخص الوضع الراهن، وضع الجمود في طاولة المفاوضات. لكن على الرغم من تواجد الوسيط الباكستاني اليوم في طهران، يقول الإيرانيون إن واشنطن انتهكت مجددا وقف إطلاق النار وأشعلت بالنار وقصفت طاولة المفاوضات للمرة الثالثة. هذا ما ذكره محمد مخبر مستشار المرشد الإيراني، الذي أضاف أيضا أن محور المقاومة هو جسد متكامل حسب تعبيره، وأن العدو سوف يدفع الثمن ما فعله في لبنان في الميدان، في إشارة واضحة إلى ربما احتمال أن تقوم طهران بتنفيذ تهديداتها بقصف إسرائيل، لأن مقر خاتم الأنبياء الأسبوع الماضي كان قد هدد أن إيران سوف تفعل ذلك في حال قصفت إسرائيل الضاحية الجنوبية. اليوم وقد فعلت إسرائيل ذلك، هناك توقعات بأن تنفذ إيران تلك التهديدات. رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالباف هو رئيس الوفد الإيراني المفاوض، أشار بوضوح إلى ما حصل اليوم في الضاحية الجنوبية، كذلك أشار إلى ما صرح به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقول إن الأمريكيين لا يلتزمون بوقف إطلاق النار وليسوا جادين في التفاوض، وإن استمرار الحصار البحري ونقض الالتزامات بشأن لبنان يشير إلى أن الأمريكيين لا يفهمون سوى لغة القوة. وأضاف أيضا أن استمرار هذا الحصار البحري وما وصفه بالضوء الأخضر الأمريكي لإسرائيل لقصف الضاحية الجنوبية في لبنان يجعل كافة القواعد والأصول الأمريكية والإسرائيلية في المنطقة أهدافا مشروعة. وأضاف أيضا أن يد القوات المسلحة الإيرانية مثلما كانت دائما هي مستعدة وهي على الزناد. كل ذلك إيمان يجعلنا أن نقول أن الإيرانيين اليوم يقفون أكثر إلى ناحية احتمال التصعيد العسكري وليس التوصل لاتفاق، وحالة التشاؤم الآن هي أكثر مما كانت عليه يوم أمس مع وصول الوسيط الباكستاني إلى طهران. كان هناك حالة تفاؤل، كان يقال أنه قد يحمل رسالة ما لأجل تقريب وجهات النظر بين طهران وواشنطن، لكن الفعل الإسرائيلي اليوم في الضاحية الجنوبية وتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجعل الهوة أكثر بين الطرفين. وإذا ما تحدثنا تحديدا عن تصريحات ترامب بشأن الأصول الإيرانية المجمدة، هنا يقول الإيرانيون إنهم من حقهم الحصول عليها. يقول نائب وزير الخارجية قبل قليل إن هذه الأموال ليست غنيمة حرب بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية لكي لا ترفع التجميد عنها. كذلك الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان قبل قليل قال إن الوفد الإيراني ليس بصدد التراجع، بل إنه سوف يستمر في الدفاع عما وصفها بحقوق الشعب الإيراني.
1: شكرا لك عمر هواش مراسل الجزيرة، كنت معنا من طهران. معنا الآن في الاستوديو الدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، وكذلك من واشنطن بيتر روف الكاتب في مجلة نيوزويك. أهلا بكم. أبدأ معك دكتور محمد، كثير من الأحداث والتطورات اليوم التي سنقف عليها في وقت قصير، لكن لنبدأ في الحدث الأبرز وهو استهداف الضاحية في بيروت. أين تقف طهران من هذا الاستهداف وهذا الخرق لوقف إطلاق النار، بينما هي تبحث مع الوسيط الباكستاني الرسالة في طهران؟
2: أنا أعتقد بأن إيران تدرس حاليا في أي سياق جاء الهجوم على الضاحية الجنوبية. هل في سياق سعي نتنياهو من أجل التأثير على المفاوضات الإيرانية الأمريكية بعد أن شعر هو بأن هذه المفاوضات ربما تصل قريبا إلى اتفاق معين أو إلى تفاهم معين، أم أن سياق هذه العملية جاء في إطار تعاون وتنسيق مع الرئيس ترامب من أجل الضغط على إيران لتقديم مزيد من التنازلات هنا، وأم جاءت في إطار أن يراد له أو في سياق يراد له شيطنة إيران، بمعنى أن هذا السياق يقول بأن إيران ربما ترد على الجليل الأعلى وبالتالي ربما تخلط الأوراق من جديد. الإيرانيون يدرسون كل هذه الاحتمالات.

0: خصوصا ما جاء بالرسالة التي أرسلت اليوم من قبل وسلمت من قبل وزير الداخلية الباكستاني إلى طهران. الآن إيران تدرس هذا الموقف بشكل جيد، تدرس موقف المفاوضات أيضا، لكن في كل الأحوال أنا أعتقد بأن يعني الآن اليوم هم الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان أكد على هذه النقطة، إيران في كل الاحتمالات هي تريد رفع الحظر عن الأرصدة المالية الإيرانية، رفع العقوبات،
1: وهذا ما يرصد ترامب وقد أكده اليوم من جديد. هناك موقف جديد أو متجدد لنقل للرئيس الأمريكي، لا رفع عقوبات ولا أصول مجمدة للإيرانيين ولا شروط مسبقة ولا لبنان في أي اتفاق مع إيران. كيف تفهم إيران هذه اللهجة من المتجددة على لسان الرئيس الأمريكي وفي هذه المرحلة من التفاوض؟
0: المشكلة أن الرئيس ترامب لا يقول الحقيقة للداخل الأمريكي. كثير من الأحيان هو يتناغم مع الداخل الأمريكي ويقول له أشياء أخرى. الآن هو كان من المعارضين جدا لتسليم أو رفع الحظر عن الأرصدة الإيرانية المجمدة والتي حدث في اتفاق 2015 في عهد أوباما. الآن هو لا يريد أن يقول ذلك، لكن في المفاوضات هناك كلام كبير حول هذه الأرصدة ومقدار هذه الأرصدة، كيف تحول إلى إيران، كيف تصرف للاعتمادات الإيرانية التي تريد أن تشتري المواد الطبية، الأدوية، السلع الغذائية، المواد الغذائية وغير ذلك. لكن المشكلة في أن الرئيس ترامب الذي يتعرض إلى ضغوط إقليمية وضغوط دولية وضغوط من الداخل الأمريكي هو لا يقول الحقيقة، حتى لا يتهم بأنه يسير في ذات المسار الذي سار عليه أوباما وهو انتقده كثيرا.
1: سيد بيتر روف، لماذا لا يقول للداخل الأمريكي الرئيس ترامب الحقيقة وبينما خلف الكواليس هناك مفاوضات فيما يتعلق بهذه الأصول المجمدة على الأقل ورفع العقوبات ويعني بعض البنود التي يقول الموقف الأمريكي الآن بأنه لا تساهل فيها؟
2: طبعا مساءكم، يسعدني أن أكون معكم وتحياتي لصديقي الدكتور صدقيان. كما تعلمون فمن الصعوبة بمكان عندما يسميك كذاب أنك كذاب، من الصعب أن تفهم كيف تتعامل مع هذا السؤال. أكبر الأكاذيب بالطبع في هذه المحادثة هي أن إيران ليس لديها أي اهتمام بامتلاك سلاح نووي، وهذا هو جوهر هذا الجدل وهذا هو جوهر الحرب. إيران تكذب وتقول أنها لا تريد أسلحة نووية عندما كل نشاطاتها تشير إلى العكس، ورئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب عازم على أن يضمن بطريقة لم يكن أحد من أسلافه راغبا في عمل ذلك بأن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا.
1: لكن لأنهم بيتر قد أخذت الحوار في اتجاه آخر، يعني أنا هنا لا أسأل عن سلاح النووي عن هذا الملف، أسأل عن تصريحات الرئيس الأمريكي لNBC اليوم والتي قال فيها بأنه لا أصول مجمدة ولا رفع للعقوبات ولا لبنان في أي اتفاق. كيف نفهم هذا الموقف من الرئيس ترامب وكيف يعني إلى أي مدى يعيدنا إلى المربع الأول وهو في مسار تفاوضي يفترض أن يعني لا يظهر فيه هذا التشدد؟
2: أنا لا أعرف أننا قد خرجنا من المربع الأول أصلا. لبنان لم تدخل في الحديث لحين أن سيطرت إيران على مضيق هرمز وأخذت السفن والبحار على متنها رهائن. عند ذاك بدأت تصر على إدخال إيران للتفاوض حول شيء ما يفترض المرء أنه اتفاق سلام، والأمريكان أحضروا الطرفين سوية، وكان الالتزام بأن إن فعلنا ذلك سيفتح مضيق هرمز، لكن لن يتم ذلك. الرئيس لا يكذب، الرئيس يغير مطالبه التفاوضية، يغير تكتيكاته.

0: مع إيران تقول بأنه غير تكتيكاته، لكن يعني بما أنك ذكرت لبنان والرئيس ترامب والولايات المتحدة هي وسيط في الموضوع في المفاوضات الإيرانية، وتجري هذه المفاوضات على أرضها، وكان هناك يعني تأكيد أمريكي بعد مكالمة مع نتنياهو وجهود دبلوماسية بأن بيروت العاصمة اللبنانية لن تستهدف. اليوم أكسيوس تتحدث عن تنسيق وربما يعني إبلاغ للإدارة الأمريكية بهذه الضربة قبل أن تتم. كيف أيضا يترجم هذا الموقف الأمريكي؟
1: لا أعتقد أن هذا العمل ينتهك أي شيء تم الاتفاق عليه. الصعوبة بالطبع في حالة لبنان تكمن في أن لديك طرفين في نزاع يتفاوضان، ولكن في نفس الوقت هناك أربعة أطراف ضالعة. حزب الله ليس ضالعا في هذه المفاوضات، وإيران والتي تدير حزب الله باعتباره وكيلا لها وحليفا لها ليس ضالع في المفاوضات. الإسرائيليون يستهدفون ميليشيا إرهابية مدعومة من الخارج تطلق الصواريخ على أراضيها. هذا حيث معظم المعايير تقول إن هذا أمر مستهجن، وطبعا إيران تقول إنها تستهدف وتهاجم دول مجلس التعاون الخليجي، وهذا سؤال حول كيف يشعر هؤلاء عندما تستهدف إيران أراضيهم في قطر والإمارات والكويت وغيرها. والآن الحديث هو إطلاق الأموال الإيرانية المحتجزة لتعويض دول الخليج مقابل الضرر الذي لحق بهم، لأنه الإيرانيون قد يقولون أنهم يضربون الأهداف الأمريكية، لكن هذا غير صحيح.
0: فقط أنوه إلى هذا الخبر العاجل على شاشتنا، أكسيوس تنقل عن مصدر أمني أمريكي مستعدون عسكريا في حال نفذت إيران تهديداتها وشنت هجوما. هذا إذن عن مصدر أمني أمريكي. أعود لك دكتور محمد صدقيان، وأنت تقول بأن إيران الآن في مرحلة دراسة الاحتمالات أو ربما خياراتها، ونحن نعلم بأنها مسبقا قد هددت بالرد فيما لو استهدفت الضاحية الجنوبية في بيروت. هل يمكن القول بأننا أمام ساعات حاسمة الآن للرد الإيراني؟
2: حقيقة كل الاحتمالات مفتوحة. الآن نحن في الثلاثة أيام الماضية أو الأسبوع الماضي كانت هناك احتكاكات عسكرية في المياه الخليجية، وبالتالي كان هناك إسقاط مسيرات، ضرب أهداف معينة في المنطقة، وبالتالي أنا أعتقد بأن كل الاحتمالات الآن موجودة، لأن الإيرانيين لحد الآن لا يثقون بالرئيس ترامب ولا يثقون بالمصداقية التي يتحدث عنها. هم الآن أمام شخص يتناقض في كلامه كثيرا، يقول شيء ويريد شيء آخر، يتحدث على الطاولة شيء ويقول للإعلام شيء آخر، يرسل رسائل إلى إيران ويتحدث عن آلية دفع الأرصدة الإيرانية المجمدة، لكنه عندما يتحدث للإعلام ويكتب تغريدات يكتب شيء آخر. وبالتالي هذا الوضوح والثقة عند الإيرانيين من الرئيس الأمريكي غير موجودة. ولذلك أنا عندما أقول بأن كل الاحتمالات موجودة على الطاولة، هذا حتى العسكريون الإيرانيون.
0: طب ما هي هذه الاحتمالات؟ بالعودة إلى الحديث عن الاحتمالات أو الخيارات، ما هي خياراتها؟
2: الخيارات
0: الاستمرار في المفاوضات، الخروج منها، العودة للخيار العسكري.
2: هذا إيران راغبة فيه وهي مستمرة به، ومن أجل تحقيق هدف استراتيجي يهم المصلحة الإيرانية، وهو إزالة الحظر عن الأرصدة الإيرانية المجمدة أولا، وثم في المرحلة الثانية في السياق الثاني هو إزالة العقوبات الإيرانية، العقوبات الاقتصادية الأمريكية على إيران. هذه نقطة، لكن هل إن هناك جهوزية عالية في مواجهة أي اعتداء محتمل؟ بالتأكيد، يعني من يدري اليوم ضرب.
0: بتقديرك دكتور يعني وعلى عجالة، كيف يمكن أو كيف تقرأ إيرانيا هذا الحديث الأمريكي من الرئيس ترامب عن مباحثات مباشرة مع المرشد الإيراني؟

0: هذه مغالطة كبيرة جدا. نحن نتذكر بأن الرئيس ترامب كان يقول بأنه دمر القيادة الإيرانية ودمر الحكومة الإيرانية ولا يوجد هناك حكومة ولا يدري مع من يتحدث. الآن هو يقول بأنه منفتح على إجراء مباحثات أو مباحثات مباشرة مع المرشد الإيراني الأعلى إن رغب ذلك. يعني إذا رغب المرشد الإيراني فهو سوف يتحدث معه. وبالتالي أنا أعتقد بأن حتى هذا ربما هو تغيير للخطاب الذي يقوله وسمعناه من تقريبا 4 أيام لحد الآن. لا أدري هل أن الرئيس ترامب اقتنع فعلا بأن هناك مرشد وهناك حكومة إيرانية وهناك من يستطيع التحدث معه على خلاف ما كان يقوله سابقا.
1: وبنفس هذه النقطة بيتر، يعني مغزى الحديث الرئيس الأمريكي عن لقاء مباشر أو مباحثات مباشرة مع المرشد الإيراني، هل يعني ذلك تغير في رؤيته ربما في مسار المفاوضات، أو هل لأنه رأى أن هناك انسداد ربما سياسي والمرشد أو لقاؤه مع المرشد قد يغير الأمور؟
2: You've left out a critical part of what the president said.
3: طبعا أنتم لم تفهموا جزءا مهما من كلام الرئيس. قال إننا إذا ما توصلنا إلى اتفاق فإنه يسعدني أن ألتقي مع المرشد الأعلى. هو لم يقل أنا سألتقيه للتفاوض وجها لوجه. عندما كان يتحدث عن وقت لم يعرف في أحد من هو ليقود إيران، لأن المرشد الجديد الذي حل محل آية الله خامنئي لم يكن قد تم اختياره، ولم يكن واضحا بأن مرشدا جديدا سيتم اختياره، وليس واضحا الآن بأن آية الله خامنئي هو الذي يدير الأمور. أنا أعتقد أن الجنرال الوحيد هو من الحرس الثوري هو الذي يتخذ قرارات، بينما رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان ووزير الخارجية يحاولون التفاوض مع الأمريكان، لكن في نفس الوقت الحرس الثوري يسحب البساط من تحت أقدامهم بشن هجمات على البحرين والكويت وبلدان دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى. إذن الرئيس ترامب قال أنه سيلتقي مع آية الله خامنئي إذا كان هناك اتفاق، وليس للتفاوض من أجل التوصل إلى اتفاق،
1: بعد الاتفاق وليس قبله. شكرا جزيلا لك من واشنطن بيتر روف، الكاتب في مجلة نيوزويك، وأشكرك أيضا الدكتور محمد صالح صدقيان، مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية. الآن إلى تطورات التصعيد الإسرائيلي في لبنان، حيث قالت وزارة الصحة اللبنانية أن شخصين استشهدا وأصيب 20 آخرون في الغارة الإسرائيلية على منطقة المريجة في الضاحية الجنوبية لبيروت. معنا الآن من النبطية في جنوب لبنان مدير مكتب الجزيرة مازن إبراهيم، معنا كذلك من رام الله مراسل الجزيرة محمد خيري. أبدأ معك إذن مازن إبراهيم، ونبدأ في هذا التصعيد الإسرائيلي اليوم في لبنان، في أي سياق يقرأ؟
4: نعم، في الواقع إيمان، كي نفهم ما الذي حصل اليوم في 7 حزيران يونيو، ينبغي العودة إلى مطلع هذا الشهر عندما جرى الإعلان أمريكيا عن التوصل إلى معادلة جديدة تقوم على تحييد ضاحية بيروت الجنوبية عن الاستهداف الإسرائيلي مقابل تحييد شمال إسرائيل. تطور هذا الأمر وصولا إلى 3 حزيران يونيو، أي قبل أيام، عندما جرى الإعلان عن وقف لإطلاق النار مشروط ما بين لبنان وإسرائيل، وبطبيعة الحال حزب الله رفض هذا الإعلان. قبل يومين كان هنالك حديث لرئيس الأركان الإسرائيلي أيال زمير عندما تحدث إلى المستوى السياسي الإسرائيلي وقال لهم إما توقعوا اتفاقا بشكل عاجل أو أطلقوا يدي في جنوب لبنان. بعد ذلك جاء تصعيد إسرائيلي كبير ولافت وله دلالات عديدة عندما سعت قوات الاحتلال الإسرائيلي للتقدم باتجاه مدينة النبطية. هذا الأمر رصدناه خلال الساعات 24 الماضية، وتواكب أيضا مع تصريحات وتسريبات في الصحافة الإسرائيلية بأن هنالك مسعى للوصول إلى مدينة النبطية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. هذه نقطة بالغة الأهمية لفهم مدلولات ما حصل اليوم إيمان، لأن النبطية بما تحمله من رمزية بالنسبة لحزب الله، وأيضا كونها إحدى أكبر المدن في جنوب لبنان، تعتبر عاصمة جبل عامل وهي مركز المحافظة في

0: أي النبطية. ومن هنا قرئت هذه الصواريخ التي أطلقت، وجاء من بعدها الرد الإسرائيلي في عمق ضاحية بيروت الجنوبية ليكسر المعادلة، أو على الأقل ليعدل من هذه المعادلة التي كانت قائمة. من هنا أيضا ثمة من يقرأ في لبنان بأن الرسالة التي وجهها أيضا رئيس مجلس الشورى الإيراني قبل نحو ساعات قليباف عندما تحدث واعتبر بأن ما حصل هو كسر لكل الاتفاقات ولا يمكن إلا أن تفهم إسرائيل بلغة القوة. هنالك من قرأ كل هذه الرسائل في لبنان بأنها بوصفها دائرة مغلقة من الرسائل التي انتقلت على أكثر من نصف، وسواء من إسرائيل التي سعت للوصول إلى ضاحية بيروت للوصول إلى النبطية مقابل إطلاق الصواريخ إلى العمق الإسرائيلي من قبل حزب الله على قاعدة رسم خطوط حمراء حول مدينة النبطية، وكذلك الأمر حول صور التي هددتها قوات الاحتلال الإسرائيلي. بمعنى آخر، القراءة هنا في لبنان تقوم على أن هذه المعادلة التي كانت قائمة ضاحية بيروت الجنوبية مقابل تحييد شمال إسرائيل لا يمكن أن تستمر إذا ما قرر الاحتلال الإسرائيلي إسقاط إحدى كبريات المدن في جنوب لبنان. وبالتالي من هنا هذه الصواريخ التي أطلقت، وإن كان حزب الله حتى هذه اللحظة لم تبنى إطلاقها، ولكنها جاءت بمثابة رسالة واضحة إلى إسرائيل بأن المعادلة قد تتغير وقد تكسر إذا ما قرر قوات الاحتلال الإسرائيلي تغيير الواقع الميداني في جنوب لبنان وتحديدا في النبطية أو في الصور. انطلاقا من هذه المعادلة يمكن أن نفهم بأن الأيام المقبلة هي أمام سيناريوهين: إما تثبيت للمعادلة التي كانت قائمة سابقا، وبالتالي تثبيت للواقع الميداني في جنوب لبنان دون محاولة إسرائيلية لتعزيز ومحاولة اقتحامها للنبطية وغيرها من المدن الرئيسية. هذا احتمال وهذا سيناريو مطروح، ولكن أيضا ثمة سيناريو آخر يرتبط بتصعيد مرتقب في مقبل الأيام، سواء قرر حزب الله الرد على العملية الإسرائيلية التي نفذت في قلب ضاحية بيروت الجنوبية، أو تدحرج الأمر باتجاه مواجهة أوسع النطاق في الجنوب اللبناني. وبالتالي ضمن كل هذه القراءات وهذه المسارات المتقاطعة، تبدو القراءة في لبنان بأنها تقوم على هذه المعادلة، بأن معادلة ضاحية بيروت الجنوبية مقابل الشمال الإسرائيلي لا يمكن أن تستقيم وتستمر إذا ما وسعت إسرائيل من مجال ومساحة احتلالها في قلب جنوب لبنان. وبالتالي ضمن كل هذه القراءات يمكن أن نفهم بأن المسارات الآن تقف أمام مفترق الطرق على المستوى اللبناني، سواء كان لناحية تثبيت المعادلات أو من ناحية أخرى التصعيد. ولكن ضمن كل هذه لابد من إشارة إلى أن لبنان الرسمي يرقب بحذر وريبة لكل هذه التطورات، إذ يعتبر بأن لا مسار إلا المفاوضات، وبأنه ينبغي تحييد كل هذه الجبهة اللبنانية، لأن بالنسبة إليه هذه الصواريخ التي أطلقت اليوم، الصواريخ الخمسة في السابع من حزيران يونيو، تشبه تلك الصواريخ الستة التي أطلقت في الثاني من مارس، والتي يقول رئيس الجمهورية بأنها أدخلت لبنان في دائرة إسناد إيران. وبالتالي ضمن كل هذه الاعتبارات يمكن أن ننتظر الآن مقبل الساعات وأي سيناريو سيكون أكثر ترجيحا، أهو تثبيت للقاعدة للقواعد التي كان معمول بها قبل أيام، أم مزيد من التصعيد.
1: شكرا جزيلا لك مازن إبراهيم، كنت معنا من جنوب لبنان. معنا الآن من رام الله مراسل الجزيرة محمد خيري، لنبدأ بما أعلنته هيئة البث الإسرائيلية من اجتماع مرتقب بين مستشارين قانونيين كبار في إدارة الرئيس الأمريكي ترامب، مع كل من نتنياهو ساعر وكاتس وقادة عسكريين في إسرائيل. في أي سياق يأتي هذا اللقاء المرتقب؟
2: هذا اللقاء الذي كشفت عنه هيئة البث الإسرائيلية لا يزال أيضا في طور الاستمرار، بمعنى أن هؤلاء المستشارين الكبار في الإدارة الأمريكية التقوا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وكذلك وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، ومن المقرر أن يعقدوا أيضا لقاءات مع وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس وعدد من الضباط الإسرائيليين كما تشير هيئة البث الإسرائيلية. يبدو أن الحديث يدور عن محاولة أيضا من أجل القضايا القانونية المتورطة فيها إسرائيل في أعقاب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وكذلك في لبنان وغيرها من المسائل الدولية التي سيجري بحثها مع هذا الطاقم من المستشارين القانونيين الكبار في الولايات المتحدة الأمريكية، حالة أيضا من الهدوء الحذر بالتوازي مع ذلك الآن في إسرائيل، ورئيس الوزراء الإسرائيلي سيعقد مشاورات أمنية مصغرة كانت مقررة منذ يوم أمس هذه المشاورات، ولكن وسائل

0: الإسرائيلية بدأت تشير إلى أنها ستخوض في كافة الجبهات، بمعنى أنها تتعلق بالجبهة اللبنانية وبتطوراتها، وكذلك بالجبهة الإيرانية وغيرها من الجبهات. حتى هذه اللحظة لا تقديرات لدى إسرائيل بأن إيران سترد على استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت، هذا ما تشير إليه صحيفة هآرتس نقلا عن مصادر في الجيش الإسرائيلي. قبل قليل نقلت القناة 12 الإسرائيلية أيضا عن أحد المسؤولين الإسرائيليين قوله بأن إسرائيل لا تعلم إن كانت إيران سوف تبادر إلى شن هجوم، ولكنه يقول إذا جرى ذلك فإن إيران ربما ستكون قد بتعبير أو بآخر جنت على نفسها، وبأن حربا ربما تنشب من جديد. ولكن أكثر التقديرات تشير إلى أن إيران ربما لن ترد على هذا الهجوم. الجيش الإسرائيلي فصل هذا الهجوم قبل قليل بالقول إنه أغار على مقر قيادي في الضاحية الجنوبية، ولكن صحيفة دعوت أحرنوت قالت إن هذه الهجمة كانت هجمة رمزية، بمعنى أنها لإقامة المعادلة بأن بلدات الشمال مقابل الضاحية الجنوبية، وبأن الجيش الإسرائيلي أصاب حاجته من الأمر بصورة قصف الضاحية الجنوبية لبيروت.
1: أشكرك محمد خيري مراسل الجزيرة، كنت معنا من رام الله. الآن للبحث أكثر في هذا الموضوع معنا من القدس الدكتور وليد حباس، الباحث في المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية مدار والخبير بالشؤون الإسرائيلية. معنا كذلك من واشنطن الدكتور جيمس روبنز، كبير الباحثين بالمجلس الأمريكي للسياسة الخارجية. أهلا بكما. أبدأ معك دكتور جيمس روبنز، ونبدأ بما أكده مسؤولون إسرائيليون بأن الضربة الإسرائيلية للضاحية في بيروت اليوم قد تمت بتنسيق مع واشنطن. واشنطن لم تعلق حتى الساعة على هذا الحدث. هل نرى هنا تحولا في الموقف الأمريكي، وهي التي أكدت تحييد العاصمة بيروت عن أي يعني خطوات عسكرية؟
2: أعتقد أن ما زال من السابق لأوان أن نعتبر هذا تغييرا. علينا أن نستمع إلى ما سيقوله البيت الأبيض. نعرف أن هناك مكالمة كانت صاخبة بين نتنياهو والرئيس ترامب حول الهجوم السابق المزمع على بيروت، وقيل أن كليهما اتفقا على عدم التصعيد. هذا بمعناه هو تصعيد، وسوف نسمع من الموقف الأمريكي. لا أعتقد أن الأمر لو كان كذلك في نظر الرئيس ترامب هو لن يتردد في الإعلان عن موقفه، لا علينا أن ننتظر الموقف الرسمي عنه.
1: لكن أن يعني يقر المسؤولون أمريكيون وإسرائيليون بمعرفة واشنطن بهذه الضربة رغم الحديث الأمريكي أو الخط الأمريكي الأحمر الذي رسمه ترامب قبل أيام، كيف يمكن أن يفهم؟
2: الوعي بشيء والموافقة عليه شيء آخر. نحن لا نعرف بالضرورة، لدينا تقارير لكن نحتاج إلى توثيقات وتأكيدات رسمية مؤكدة، لأن مثل هذا العمل سوف يعوق عملية السلام كما قيل مع إيران، وهو يأتي في أعقاب رفض حزب الله اتفاقية وقف اطلاق النار التي تم التوصل إليه. هذا جانب مهم أيضا، وحقيقة حزب الله امتنع عن المشاركة في وقف اطلاق النار. قد يعتبر هذا بمثابة ضوء أخضر أمريكي لإسرائيل، لكن لا أريد التكهن قبل أن نسمع الموقف الرسمي بأن لكن يبقى هذا العنصر عنصر تعقيد في مفاوضات السلام، ويمكن أن يكون الرفض حزب الله لوقف اطلاق النار هو الذي قدح زنادة هذه القضية.
1: دكتور وليد حباس، يعني مسؤولون إيرانيون وعلى مستويات مختلفة اليوم صرحوا ليس فقط بدعم المقاومة وإنما أيضا باتخاذ خطوات فعلية ضد التصعيد في لبنان. كيف تقرأ إسرائيل هذه التصريحات وهذه المواقف الإيرانية؟
3: إن إسرائيل تأخذ هذا المواقف بجدية، يعني وكان هناك حتى إعلان رسمي عن الجيش أنه مستعد بشكل كامل لمواجهة أي هجوم صاروخي من إيران. ولكن يعني قد تكون القضية ليست في إذا ما كانت إسرائيل أطلعت الولايات المتحدة أم لا، لأنه كلا البلدين إسرائيل والولايات المتحدة تتشاركان الأهداف في لبنان، ليس هناك اختلاف. وقد نشهد أيضا في الأيام القادمة تصعيد آخر. ولكن باختصار، الضربة الإسرائيلية لبيروت هذا اليوم، إسرائيل تريد منها أن تساهم أكثر في فصل الجبهة اللبنانية عن إيران، وهذا أيضا هدف تتشارك فيه مع الإدارة الأمريكية بشكل كامل. وهذا يعني أنه لا يجب على إيران أن تهدد أو تنفذ وعيد يتعلق بممارسات إسرائيل داخل الجبهة اللبنانية، هذا من جهة. من جهة ثانية، وقف إطلاق النار الآن بات لإسرائيل أفضل بكثير على النحو الذي هو يسير عليه، على الرغم طبعا من هناك خسائر في الجنود وهناك هجمات صاروخية ما تزال بين فينة وأخرى تدخل إلى داخل إسرائيل، ولكن بالنسبة للمؤسسة الأمنية هي تقول أنه لا يمكن إنجاز ما هو أكثر من ذلك في ضمن الظروف الحالية،
1: وقف إطلاق
3: وبالتالي
1: النار تتحدث
3: الإبقاء على وقف
1: مع
3: إطلاق.
1: لبنان، مع لبنان، لكن ماذا عنه مع بين
3: نعم
1: إيران والولايات المتحدة؟ يعني إلى أي مدى أيضا هذا التحذير أو التهديد أو الرد الإيراني يتلائم أكثر مع أجندة نتنياهو؟
3: نعم هو أصلا في الواقع يعني كان جزء من هذه الضربة إلى بيروت يتعلق بالحسابات السياسية داخل إسرائيل، ويعني معارضات من أطراف داخل الائتلاف. ولكن عندما يتعلق الأمر بإيران، إسرائيل يعني دائما تكون مستعدة لمواجهة إيران، هكذا تعلن، ومع إدراكها أن الملف الإيراني تحديدا الآن هو بيد الولايات المتحدة. بهذا المعنى إسرائيل تأخذ يعني كل تهديدات إيران على محمل الجدية، ولكنها لا تباشر إلا شن هجوم على ما يبدو.
1: نعم، طيب أعود لك سيد روبنز، جيمس روبنز. يعني ترامب يقول أيضا أنه لا يرى الوضع اللبناني بضرورة جزءا من أي اتفاق قصير الأمد مع إيران. هل بذلك يجرد ترامب إيران من ورقة لبنان؟ هل هذا هو الهدف؟
2: كلا، هناك عملية سلام منفصلة مع لبنان. في الحقيقة كانت هناك اجتماعات على مستوى عالي في واشنطن بين لبنان وإسرائيل، وهذه عملية ثلاثية مستمرة منذ عهد إدارة بايدن، وهي عملية سلام أخرى منفصلة وهي مستمرة. لكن فقط عندما طالبت إيران بجعل القتال في لبنان جزءا من الاتفاق، الولايات المتحدة لم توافق على ذلك، لكن الرئيس ترامب طلب من إسرائيل عدم التصعيد. لهذا السبب كان هناك مشكلة عندما قصفت إسرائيل الضاحية الجنوبية لبيروت للمرة الأولى. هذا له علاقة بذاك، لكن قد يكون للأمر علاقة برغبة الولايات المتحدة بأن لا تدعم إيران وكلاءها مثل حزب الله. لكن لو أن إيران اختارت الرد من خلال مهاجمة إسرائيل بشكل مباشر، بإمكاننا أن نعتقد أن الولايات المتحدة لن تقبل بذلك، والإسرائيليون سيردون بشكل مباشر أيضا، وهذا قد يؤدي إلى نهاية عملية السلام واتفاقية وقف إطلاق النار.
1: تقول بأنه يطالب بعدم التصعيد، لكن أليس بذلك الموقف الرئيس ترامب يعطي غطاء أو ربما ضوء أخضر لمستوى جديد من التصعيد الإسرائيلي في لبنان؟
2: تعني الهجمات على بيروت؟ نعم هذا صحيح، لكن علينا أن نستمع إلى قول الجهات الرسمية ذات العلاقة. لكن يمكن القول بأن رفض حزب الله لوقف إطلاق النار هو الذي أدى إلى هذا الهجوم. الإسرائيليون وافقوا على عدم تصعيد الحرب، لكن كان ذلك مشروطا بفكرة أن وقف إطلاق النار يبقى ساري المفعول. لو أن حزب الله من جانب واحد يرفض إطلاق النار لا أدري ماذا يمكن أن يفعل، خاصة إذا أصرت إيران على أن حزب الله هو جزء من هذه العملية، بحيث حزب الله يعترض على إطلاق النار وإيران تصر عليه. هذا يعني أن حزب الله وإيران لا تنسقان موقفيهما ويبقى

0: هذا موقفا خطيرا لأن الإيرانيين أطلقوا تصريحات مفادها بأن وقت إطلاق النار بقدر يتعلق الأمر بإسرائيل انتهت وأن إيران إذا ما هاجمت إسرائيل فأن وقف إطلاق النار العام سينهار أيضا.
1: شكرا جزيلا لك، كنت معنا من العاصمة واشنطن دكتور جيمس روبنز كبير الباحثين بالمجلس الأمريكي للسياسة الخارجية، وأشكرك أيضا من القدس الدكتور وليد حباس الباحث في المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية مدار والخبير بالشؤون الإسرائيلية. الآن إلى الزميل نشوان طالب وفقرة سياق الحدث وقراءة في انعكاس التصعيد الإسرائيلي الأخير في لبنان بعد غارة الضاحية الجنوبية على مسارات الحرب والسلم في لبنان والمنطقة.
2: أهلا بكم في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط ونضعه في إطاره وسياقه. الليلة نتابع تداعيات التصعيد الحربي الإسرائيلي اللافت في لبنان على اتفاق واشنطن الصادر عن الجولة الرابعة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل، خاصة الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت و قول وسائل إعلام إسرائيلية أن إسرائيل أخطرت إدارة الرئيس ترامب قبل الضربة على الضحية الجنوبية. وفي تصعيد سياسي جديد في المواقف الإسرائيلية كتب وزير المالية الإسرائيلي بسائل سموتريتش عبر حسابه على أكس الضاحية، وهو الذي توجه في السابق إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بالقول الردع يكون بإسقاط 10 مبان في الضاحية مقابل كل طائرة مسيرة ومئة مبنى مقابل كل واحدة تؤذي أحد الجنود الإسرائيليين. القصف الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت تزامن مع زيارة قائد الجيش اللبناني لباكستان، زيارة تحمل دلالات سياسية أعمق من الطابع العسكري البروتوكولي في ظل هذه الظروف التي تعصف بلبنان من مختلف الجبهات. لاعبون رئيسيون في هذا الملف، ولكل منهم موقفه وخطته وتصريحاته التي صدرت خلال الساعات الأخيرة، وقد جاءت على لسان كل من الولايات المتحدة، لبنان، وكذلك إسرائيل. إذن تصريحات ومواقف متلاحقة لهؤلاء اللاعبين، أهمها إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة تلفزيونية أنه لا يطالب بأن يكون لبنان جزءا من اتفاق قصير الأجل مع إيران. قيادة الجيش اللبناني أعلنت في بيان أن قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل توجه إلى إسلام أباد تلبية لدعوة من رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير. وفي إسرائيل قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إن الجيش شن هجمات بناء على توجيهات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وزير الدفاع كاتس هجوما على مقر في الضاحية الجنوبية لبيروت ردا على إطلاق حزب الله النار على الأراضي الإسرائيلية. غارات جنوبا وبقاعا وضاحية جنوبية وإنذار إسرائيلي إلى سكان مدينة صور ومخيماتها والأحياء المحيطة بها أعقبها قصف غير مسبوق منذ اندلاع الحرب في 2 مارس الأذار الماضي. وأبرز أشكال التصعيد العسكري الإسرائيلي الأخير في لبنان هذه التطورات الميدانية المتسارعة في الجبهة اللبنانية، نتركها لمحمود الكر على شاشة تفاعلية. محمود
3: نشوان، كما ذكرت هناك مجموعة من التطورات يمكن قراءتها في أبعاد مختلفة. بداية في البعد نتحدث هنا، هذه هي بيروت وهنا الضاحية الجنوبية كما نشاهد في هذه النقاط. بالنسبة لجيش الاحتلال الإسرائيلي فهو قام بعملية ضمن الضاحية الجنوبية تحديدا هنا تحويطة الغدير، هذه هي المنطقة. إذا ما اقتربنا أكثر منها سنشاهد بأن العملية التي تمت كانت تقريبا بين حي السلم والمريجة في هذه النقاط تحديدا. هنا كانت هذه المباني أو المبنى الذي استهدفه جيش الاحتلال الإسرائيلي في هذه النقطة. هذا هو القرب من المطار، قريب جدا من مطار رفيق الحريري الدولي. الآن ضمن هذه المعادلة هناك ما يبدو عملية فحص لمدى قواعد الاشتباك أو ما يسمى بقدرة تعميق العمليات العسكرية، حيث أن كان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تحدث عن استهداف في القاعدة في الضاحية الجنوبية في مقابل استهداف المستوطنات في شمال إسرائيل من قبل حزب الله. الآن هذا شق. هناك شق آخر، جيش الاحتلال الإسرائيلي يقوم بعمليات توغل محدودة، وصفت بالمحدودة حسب موقع ولا، وهذه التوغلات هي تحديدا في مناطق مختلفة في محيط النبطية كما نشاهد هنا. هذه العمليات بحسب تلك المصادر هي تهدف في عدة محاور، سواء لفحص وجود العبوات الناسفة أو غيرها من الخلايا، وبالتالي هي في محيط النبطية وليس توغل النبطية. هذا في الشق الثاني. أيضا كان هناك عمليات طبعا تحدث عن معظم الغارات كانت في جنوب لبنان، وكذلك طبعا في بالنسبة للصور. بالنسبة لحزب الله كان هناك عملية استهداف في الشمال الغربي، نتحدث عفوا في إصبع الجليل في المناطق الشمالية هنا تحديدا في يفتاح ورمت نفتالي، لكن يبدو أن كان هناك عمليات اعتراضية. إذن هذا كل هذا يأتي مع هذا اللون الأصفر. أيضا كان هناك يبدو عن طريق يدعوت أحرنوت ومجموعة من الإحاطة لوزراء إسرائيليين بأن هناك سيكون عملية وصل ما بين القواعد العسكرية الإسرائيلية أو النقاط العسكرية، بحيث لا يعود سكان جنوب لبنان أو تلك المناطق إلى مناطقهم. وأيضا قالوا ليدعوت أحرنوت بأنه هناك سيطرة حوالي 20% في لبنان. إذن كل هذه العمليات العسكرية يمكن قراءتها ضمن الواقع السياسي والتطورات، ولكن سأترك هذا لاحقا لك ولضيوفك.
2: بالتأكيد، شكرا لك محمود. إذن سباق محموم بين الميدان، حيث تسعى إسرائيل لتكريس وقائع عسكرية ومعادلات ردع جديدة، وذلك في لبنان، وبين السياسة حيث تأمل بيروت من المفاوضات الجارية نتائج تقود إلى الاستقرار. هذه التطورات المتسارعة على الجبهة اللبنانية بمختلف مستوياتها القتالية والسياسية وكذلك أبعادها الإقليمية والدولية، نناقش تفاصيلها مع ضيفنا في الاستوديو الدكتور وسام سعادة، أستاذ الفكر السياسي. لكن قبل النقاش معك دكتور، دعنا نستعرض أوراق الضغط ونقاط القوة والضعف لدى الطرفين حسب تطورات المشهد الميداني في لبنان. إذن فحزب الله لديه نقاط قوة تتمثل بالدعم الإيراني على مختلف المستويات، البيئة القتالية وامتلاك الصواريخ. فيما يتعلق بنقاط الضعف، غياب الإجماع السياسي اللبناني أبرز نقاط ضعف الحزب. أما إسرائيل التي تعمق من التوغل الميداني والغارات الجوية، فتمتلك تفوقا عسكريا غير محدود، وأيضا غطاء أمريكيا على المستويين العسكري والسياسي، لكنها تعاني من عجز عن مواجهة مسيرات حزب الله وصواريخه. يعني لو بدأنا بنقاط الضعف ونقاط القوة بناء على المتاح بالنسبة لحزب الله، نبدأ بحزب الله وما لديه من نقاط قوة، هل بإمكانه السيطرة في توجيه المعادلة الحالية مع إسرائيل؟
4: في ظل عملية التهجير القسري مئات الآلاف من الجنوبيين، وفي ظل معادلة تقضي بأن يكون معظم المواطنين الشيعة في لبنان خارج منازلهم، هذه قضية أساسية، وهذا عنصر ضاغط أساسي على حزب الله، وعنصر يمكن أن يحتسب في سياق عناصر الضعف وعناصر استنزاف قدرته على المواجهة إلى حد كبير، لا سيما أن حركات المقاومة أو حروب العصابات كانت اعتادت بأن تحارب في ظل مناطق آهلة بالسكان وأن تحتمي بالأنسجة الأهلية والاجتماعية، والآن التقارير تفيد بأن إسرائيل تسيطر على أزيد من 20% من مساحة الأراضي اللبنانية، وأنها بصدد تفريغ هذه الأراضي وتدمير الكرة والبنى التحتية، بحيث أن هذا هو عامل ضغط أساسي، وبالتالي لا يمكن القياس من هذه الزاوية على ما حدث في السابق في الثمانينيات والتسعينيات، حين نجح حزب الله في شن عمليات مقاومة فعالة في وجه الاحتلال الإسرائيلي.
2: من خلال معادلة القوة ومزيد من القوة، العنف ومزيد من العنف التي تحاول إسرائيل فرضها على اللبنانيين، ولا سيما هنا على جبهة حزب الله، هل تنجح إسرائيل في تكريس مبدأ الضاحية مقابل الشمال؟
4: مشكلة إسرائيل هي أن حزب الله منتشر على مساحة واسعة من الأراضي اللبنانية، وحتى الساعة لا يبدو بأن إسرائيل بصدد تجاوز نهر الليطاني للقيام باجتياح شامل كما في العام 82، ولو أنه لا يمكن استبعاد شيء في مسارات المواجهة الحالية في ظل إصرار إسرائيل ومن ورائها أمريكا على تفكيك نوعي لشبكة حزب الله وترسانة حزب الله، وبالتالي الأمور سوف تذهب أكثر فأكثر إلى مزيد من التصعيد لفترات، ثم يعني أشكال من التهدئة والترقيع لفترات، ولكن المواجهة عسيرة وعويصة وتبدو طويلة، خاصة في ظل كما أشرتم الانقسام اللبناني وتحول هذا الانقسام من انقسام محتبس في الفترة الأخيرة إلى انقسام يعبر عنه بصخب وعدائية متبادلة بين الأطراف اللبنانيين في الوقت الحالي.
5: طيب، بناء على التصريحات دكتور، بناء على التصريحات من اللاعبين الرئيسيين والمعطيات الميدانية، رصدنا مع ضيفنا السيناريوهات المحتملة لمسارات الوضع في لبنان. السيناريو الأول هو استمرار التصعيد الإسرائيلي عبر تكريس معادلة الضاحية مقابلة الشمال، شمال إسرائيل، واتساع رقعة الحرب أيضا البرية في جنوب لبنان. السيناريو الثاني هو يتجسد بالدور الإيراني، حيث تعمد طهران إلى التدخل عسكريا وترد على الهجمات، على الهجوم الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت. أما السيناريو الثالث فهو هدنة، التوصل إلى هدنة مؤقتة أو هشة في لبنان تضبط إيقاع العمليات العسكرية لإسرائيل وحزب الله دون أن تتجاوز تفاهمات اتفاق واشنطن الأخير ودون أن تؤدي إلى سنة في القتال في المنطقة. دكتور، نبدأ معك بالتصعيد الإسرائيلي كاحتمال أول.
4: هذا ليس احتمالا، هذا هو الواقع القائم، يعني والذي هو مرشح للمزيد والمزيد من هذه العملية العدوانية الإسرائيلية التي أصبحت يعني تهدد مصير مدن بحيلها، مثل صور، مثل النبطية إلى آخره. وهذا المسار مشكلته بأنه لا يستطيع المراقب سلفا أن يتوقع كيف يمكن في نهاية المطاف أن نصل إلى يوم الحسم النهائي بين إسرائيل وبين حزب الله.
5: الرد الإيراني حدوده؟
4: الرد الإيراني يعني ممكن أن يعني يحصل بشكل أقرب إلى الرمزية، هذا مع أني حتى هذا الأمر أستصعبه بشكل كبير. الإيرانيون منهمكون مع الأمريكيين في بحث أفاق التسوية إلى آخره، ويصعب علي كمراقب وكمحلل هنا أن أتوقع بأن إيران يمكنها أن تخاطر بكل ما لديها من أوراق قوة وأوراق ضغط في عملية محاولة إنقاذ حزب الله من هذه الحالة، خاصة وأن حزب الله يبتعد عنها آلاف الكيلومترات، وأن النظام في سوريا اليوم لم يعد النظام الذي كان يوالي طهران كما كانت الحال سابقا، وبالتالي نحن في ظل وضع جيوبوليتيكي مختلف للغاية.
5: إذا ما تحدثنا عن الهدنة الهشة، حقيقة يرد في البال هنا دلالات زيارة قائد الجيش اللبناني إلى باكستان، إلى إسلام أباد، وبالتالي ما الذي تقرأه في هذه الزيارة؟
4: هذه زيارة تأتي في ظل تزايد دور باكستان الاحتوائي للأزمة والذي يسعى لعدم تجدد الحرب مع إيران، وأيضا فيما يتعلق بلبنان قد يكون الجانب الباكستاني يأمل في أن يطلع بدور أساسي في عملية مواكبة انتشار للجيش اللبناني جنوب نهر الليطاني. يعني هذه سيناريوهات جد محتملة. الباكستانيون يعني هذه المرة الأولى في تاريخ علاقاتهم بلبنان الذي نسمع بحضور باكستاني إلى هذه الغاية في لبنان. في الماضي يعني حتى الآن يعني هناك كتيبة هندية يعني في اليونيفيل، ولكن باكستان هذه جديدة على الواقع اللبناني، ولا يمكنني أن أقرأ الزيارة فقط بربطها بما يحدث بالمفاوضات الإيرانية الأمريكية التي تستقبلها باكستان، ولكن أرى بأن باكستان سوف تلعب دورا في على صعيد الواقع اللبناني وعلى صعيد مواكبة الجيش وتأهيله لكي يستلم الزمام في المناطق المناطق التي سوف يسمح له بأن يتمدد بسيطرته إليها.
5: هذا الفكر السياسي دكتور وسام سعادة، شكرا جزيلا لك. لذلك نصل إلى نهاية هذه الفقرة مشاهدينا التي قرأنا فيها سياق الحدث. نعود بكم الآن إلى غرفات الأخبار.
1: شكرا لك نشوان. الآن إلى تطورات التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة.

0: قالت مصادر في مستشفيات القطاع أن 13 فلسطينياً استشهدوا وأصيب أكثر من 35 آخرين في غارات إسرائيلية على مناطق عدة في القطاع منذ صباح اليوم. من بين هؤلاء 5 فلسطينيين قالت مصادر طبية إنهم استشهدوا إثر غارة من مسيرة إسرائيلية على نقطة للشرطة في منطقة المواصي غربية مدينة خان يونس في جنوب قطاع غزة. هذا وقد وصف مصدر طبي في مستشفى ناصر جروح عدد من المصابين في الغارة بالخطيرة.
1: في ساعة بلغت فيها حركة النازحين ذروتها، تحولت أصوات الباعة والسائقين والمتجولين إلى صرخات بعد أن سقط صاروخان إسرائيليان بشكل مباشر على نقطة للشرطة على شارع الرشيد الساحلي غربي خان يونس. شهداء ومصابون معظمهم من المرة والمتسوقين، انهالت عليهم حمم الموت القادمة من السماء وقطعت عليهم طريق الذهاب والإياب.
2: ما شفنا إلا خبطين في المركز، في شباب جوا استشهدوا رحمة الله عليهم، كانوا بحلوا في مشكلة خلاف استشهدوا، وكان فيها هنا ركاب بدهم يطلعوا بسيارات زلمة هنا، وطفل صغير بقى قاعد هنا عباسطة بترزق.
1: كما قتل القصف مريضا انتهى للتو من شراء علاجه، وأصاب صيدلانيا كان على بعد أمتار من القصف نفسه.
3: فجأة أصبح انفجارين ضخمات جدا متتاليات، وصبت في ركبتي اليمين، طبعا وقعت الصيدليه كلها علينا، وكان في عندنا زبون برضه بعناه تمام واعطيناه علاج وصرفنا له اياه، وهو طالع من عندنا استشهد نتيجه القصف.
4: الله يرحمك يا كلب ويسهل عليك.
1: في مجمع ناصر الطبي تجلت تفاصيل الفاجعه.
5: حبيبي بسم الله عليك يما.
1: هنا ام تصرخ على طفلها مصطفى ابو يونس، خرج من خيمته للعب وعاد اليها في كفن.
5: ابني صغير، ابني ورد الضاري، والله صغير، والله ابني صغير لسه ماما، والله ابني 14 سنه عمره صغير يا ماما. ليه يما تروح وتسيبني يما؟ ليه يما؟
6: ولا مكان آمن، فيش مكان آمن، فيش هنا مكان آمن، وين مكان؟ آمن رب العالمين بس.
1: وغير بعيد عن هذه المجزرة مشهد آخر للتصعيد الإسرائيلي على غزة، أكثر من 100 عائلة باتت بلا مأوى في قصف على منزل وخيام في منطقة المواصي غربية خان يونس.
7: انفجار فظيع دمر الناس، دمر خيام الناس، الناس قاعدين لا مأوى ولا حياة، هدول قاعدين امبارح ناموا في الشارع، أطفال نساء كبار في السن كله ارتمى في الشارع، لا حمام لا غطاء لا حاجة، كله اندفن وعيهم.
1: مع تصعيد الاحتلال قصفه على غزة تتعمق جراح الفلسطينيين الذين يتطلعون إلى إلزام إسرائيل بتنفيذ بنود وقف إطلاق النار ووضع حد لاستهداف المدنيين. هاني الشاعر، الجزيرة، خان يونس.
0: الآن إلى برنامج نقاش الساعة مع سلمى الجمل.
8: مشاهدين مرحبا بكم في نقاش الساعة، ويقودنا فيه الخبر الذي نعرضه ونفككه بالنقاش والتفاعل وتعدد الزوايا. وبين التساؤلات والاحتمالات سنترك لضيوفنا أن يضعوا أمامكم أكثر الرؤى تنوعا في حوار هم من يصنع مساراته، بين اتفاق لم يأتي بعد وحرب واسعة لم تعد. تتردد المواجهة الأمريكية الإيرانية بين احتمالات متناقضة تعبر عنها المواقف الدبلوماسية الصادرة بين حين وآخر، وكذلك مناوشات وتحركات عسكرية سواء في مياه الخليج أو على الحدود بين لبنان وإسرائيل. من الإدارة الأمريكية يخرج على لسان الرئيس ترامب ووزير حربه حديث عن اتفاق قريب مع طهران، ومديح من طرف خفي لفئة عاقلة داخل النخبة الحاكمة، ولمرشد يؤكد الرئيس الأمريكي أنه منخرط في المفاوضات. لكن في المقابل يشدد سيد البيت الأبيض على أنه لا مجال لإيران نووية ولا إمكانية للإفراج عن أصولها المالية، بل إنه يجري التفكير في استعمالها لتعويض دول الخليج عما تعرضت له من هجمات إيرانية ضمن مسار الحرب. من طهران جاء الجواب مشيرا إلى عقدة المنشار التي تقطع على المفاوضات تقدمها نحو الهدف المنشود، وهي من وجهة نظر القيادات الإيرانية تناقض المواقف الأمريكية ومراهنتها على الضغط العسكري لتحقيق مكاسب تفاوضية. قالت إيران ذلك وهي تستقبل رسالة من إسلام أباد سلمها وزير الداخلية الباكستاني لوزير الخارجية الإيراني، في نفس الوقت الذي تراقب فيه السلطات الإيرانية بغضب وتشديد من أعلى مستوياتها على التلازم بين مساري طهران وبيروت، تطورات المواجهة الميدانية بين حليفها حزب الله والجيش الإسرائيلي، وما تحمله تصريحات نتنياهو من تلميح وتصريح بتنسيق مع الجانب الأمريكي بشأن مهاجمة الضاحية الجنوبية ضمن رؤية لا ترغب في الجمع بين المسارين. في ظل لا حرب ولا اتفاق، يشتر الجميع مطالبه دون تنازلات جوهرية في مواجهة معلومة البداية مفتوحة على نهايات متباينة. هذه القضايا وغيرها نضعها على طاولة النقاش أمام ضيوفنا في الاستوديو، الدكتور إبراهيم فريحات أستاذ النزاعات الدولية بمعهد الدوحة للدراسات العليا، الدكتور لقاء مكي الباحث الأول بمركز الجزيرة للدراسات، الدكتور حسن أحمديان أستاذ دراسات الشرق الأوسط بجامعة طهران، تيم كونستانتاين نائب رئيس التحرير في صحيفة الواشنطن تايمز، الدكتور محجوب زويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط، الدكتور صالح المطيري رئيس مركز المدار للدراسات السياسية، الدكتور علي أحمد الأكاديمي والباحث السياسي، والدكتور وسام سعادة أستاذ الفكر السياسي. مرحبا بكم ضيوفنا الكرام جميعا. إذا حديث ترامب وبيت هيكسيث أيضا وزير الحرب عن قرب التوصل لاتفاق، هل هو يأتي ضمن الضغط في من أجل المسار التفاوضي، أم أنه يأتي لاستراتيجية تفاوضية معنية الولايات المتحدة بممارستها؟ دكتور إبراهيم.
9: يعني هذه التصريحات أولا هي ليست جديدة، هناك الإدارة الأمريكية تحاول أن تبث موجة من التفاؤل في الوقت الحالي، وبالمناسبة هذه الموجة من التفاؤل كان لها نتائج عملية على الأرض، وهذه النتائج تم رؤيتها في الداخل الأمريكي بموضوع الاقتصاد وموضوع أسعار الطاقة، بحيث أنه صار في هناك نوع من نزول برميل النفط من 120 وهو يعتبر الدولار للبرميل واحد إلى حوالي 87، وهذا يعتبر يعني هدأ أسواق الطاقة، فيعني هي تعمل، فيلاحظ بأنها ربما تكون هذه هي للداخل الأمريكي أكثر منها للخارج الأمريكي. ولكن حتى بالخارج الأمريكي في موضوع المفاوضات مع إيران أيضا هناك مسودة يتم التباحث فيها، وهناك شيء تم إنجازه الآن، لا يوجد كل شيء جاهز، ولكن هناك يعني مجموعة من النقاط تم إنجازها، وباعتقادي أن هذه الرسائل هي تحاول أن تدعم بهذا الاتجاه، لأن الخيارات هي الخيارات قاتمة يعني للجميع الأطراف، ولذلك من الممكن أن تكون لهذه التصريحات نوع من
8: طيب. ويعني هنا سيد دكتور حسن أحمديان، كيف تنظر إيران إلى مثل هذه التصريحات؟ هل تقرأها على أنها موجهة فقط للداخل الأمريكي؟ وقبل الإجابة أنوه على العاجل، الجيش الإسرائيلي رصد قبل قليل إطلاق صواريخ من إيران باتجاه أراضي دولة إسرائيل، إذن هذا حدث متطور، رصدنا قبل قليل إطلاق صواريخ من إيران باتجاه أراضي دولة إسرائيل، كيف تنظر إلى مثل هذا التطور دكتور حسن؟
10: لاحظي أنه الولايات المتحدة تطرح أشياء وتقوم بأشياء أخرى في الحصار وفي هرمز وفي لبنان، ثلاثة محاور تربط.
8: اسمح لي، الجيش الإسرائيلي أنظمة الدفاع تعمل على اعتراض التهديد، إذن يبدو بأن هناك إطلاقات من إيران، كيف تنظر إلى الأمر؟
10: لاحظي أنه في ثلاثة محاور تعمل الولايات المتحدة وإسرائيل للتملص من الواقع الجديد والمعادلات الجديدة التي تفرض عليهم. في لبنان هددت إيران سابقا بأنه أي تعرض للضاحية وبيروت سترد عليه إيران باعتبار أنه رفع للسقف، والمقاومة تستنزفها في الجنوب، لكن إن صعدت أكثر إيران سترد عليها. هذه المعادلة أرادت إسرائيل اليوم جسها ويعني الوقوف على واقعيتها، والآن يأتي الرد الإيراني.
8: والجبهة الداخلية الإسرائيلية اسمح لي، صفارات الإنذار تدوي في شمال إسرائيل عقب إطلاق صواريخ من إيران، إذن المستهدف شمال إسرائيل.
10: إسرائيل منطقيا يعني لا يوجد حل لإيران إلا الرد عليها لسببين، السبب الأول أنه هذه معادلة جديدة، إسرائيل تريد الفرار منها وإيران تفرضها بالقوة، إيران وحلفائها يفرضونها بالقوة، وثانيا أي تراجع، يعني تعلمنا من السنين الثلاث الماضية، أي تراجع خطوة للوراء

0: أمام إسرائيل سيأتي بخطن إسرائيلية أكبر على إيران وعلى حلفائها. لذلك هي ليس فقط تدعم حلفائها بل أيضا تقف أمام إسرائيل لمصالحها أيضا. طيب.
1: وأنوه أيضا إلى العاجل، الجيش الإسرائيلي دفاعاتنا الجوية تعمل على اعتراض التهديد من إيران، وندعو إلى التزام بتعليمات الجبهة الداخلية. دكتور لقاء، هل هذه تختص فقط بما جرى في الضاحية اليوم؟
2: هذا يعتمد على إرادة الولايات المتحدة وكيف تنظر، هل تريد فعلا اتفاق سلام أو اتفاق لإنهاء الحرب. ممكن تستخدم هذه الضربة كذريعة لاستئناف الحرب، ولديها أمام الداخل الأمريكي على الأقل أنه إيران هي من استأنفت الحرب. طبعا هناك من سيعترض، لكن على الأقل أمام ترامب هذه الذريعة. إسرائيل من ناحيتها ستجد، خصوصا نتنياهو، سيجد نفسه ملزم بالرد بإرسال طائرات لقصف إيران، وإذا ما قام بذلك فإيران سترد، وهكذا سندخل في متوالية. خلال الآن إذا كانت هناك صواريخ ستسقط، طبعا يبدو أنه في الطريق، لكن في هذا الأثناء ماذا ستعمل الولايات المتحدة؟ هل ستعتبر أو تبلغ إيران أنه إسرائيل لن ترد وهذا يكفي، أم أنها ستستخدم ذلك ذريعة لاستئناف الحرب؟ واستئناف الحرب يعني كل ما حصل بشأن التفاوض انتهى، ودخلنا في مرحلة مختلفة تماما. الآن إحنا أمام واقع جديد، خلال ساعات يبين الأثر.
1: سيد تيم، كيف تنظر إلى مثل هذا النوع من التطور، خاصة بأن قصف الضاحية اليوم وهذا الاستهداف حتى وإن كان محدودا جرى الحديث عنه من قبل أكسيوس بأنه تم تنسيق فيه مع الولايات المتحدة الأمريكية؟ إذن يعني لم يتصرف بنيامين نتنياهو من عنده فقط، ولكن أذهب الآن إلى هذا العاجل، إسرائيل صواريخ من إيران. إذن إسرائيل تتحدث بأن هناك موجة إطلاقات لصواريخ من إيران، سنرى ربما نرصد أين هذه الإطلاقات. حتى الآن الإنذارات كانت في الشمال حتى الساعة.
3: Let's correct what you said there. Axios did not say.
4: علينا أن نصحح هنا. أكسيوس لم تشير إلى أنه كان هنالك تنسيق مع الولايات المتحدة. قالوا أنهم أعلموا أو أخطروا الولايات المتحدة. الأمران مختلفان. الأمر لا يعني أن الولايات المتحدة وافقت أو نسقت أو تشاركت في هذه العملية. سأقول لكم ما رأيناه خلال الأيام السبعة الماضية. الرئيس ترامب مستاء، لم نرى ذلك من قبل. مستاء من نتنياهو. ربما هم تلقوا معلومات بشأن هذه الضربة ولكنهم لم يكن كونوا راضين بشأنها. ما الذي سيحصل في المراحل القادمة؟ إذن علينا أن نرى كم ستكون هذه الضربة من إيران كبيرة، وعلينا أن نتذكر أنه كان هنالك صواريخ سابقا أطلقت نحو قطر، وكان هناك بيان أو رسالة من خلال إرسال هذه الصواريخ إلى قطر لكي تتمكن إيران من القول أنها ردت من خلال هذه الضربات، ولكنها لم تكن عملية عدائية جدية. السؤال هنا، هل ستكون هذه الصواريخ كثيرة؟ هل سيصل عددها إلى المئات؟ وهل سيكون هنالك مسيرات؟ أم هل سيكون العدد قليل وسيتم إسقاطها؟ أعتقد أن الرد سيكون مختلف بناء على عدد الصواريخ. إذا كانت هذه إشارة أو رسالة من إيران لإسرائيل لكي تطلب منها التوقف، سيتعين علينا أن ننتظر ما الذي سيحصل. ولكن إذا كنا نتحدث عن وابل من الصواريخ، أعتقد أن هذا الأمر سيزيد من احتمال رد الولايات المتحدة وإسرائيل مرة أخرى.
0: جملة.
1: تفضل دكتور حسن وسأعود لك.
0: أنا تقديري الرد الإيراني على هذه الضربة مبني على حسابات مهمة. أهم هذه الحسابات أنه لا الولايات المتحدة ولا إسرائيل تستطيعان تغيير قواعد الضرب واللعبة في المنطقة. لذلك إيران تضرب وتفرض على هذه الأطراف ما تريده هي وحلفائها، لأنه الحساب أنه هذه الأطراف كان بمقدورها إحداث تغيير، لم تتمكن، والآن لا تمتلك أي شيء أكثر مما فرضته سابقا على إيران. لذلك لا أتوقع الكثير.
1: دكتور وسام،
5: أعتقد أن هناك الكثير من الخبث في كل هذه الإيحاءات الأمريكية فيما يتعلق بأن المفاوضات تتقدم إلى آخره، مع كل هذه المؤشرات المختلفة التي يبرزها ترامب بين الفينة والفينة والمتناقضة مع هذا الشيء. ولكن فيما يتعلق بالاستهداف الإسرائيلي اليوم على الضاحية، هذا الاستهداف تعمد ضرب منشآت خالية وبالتالي وضعه الإسرائيليون ضمن خانة ضرب رمزي يريد جر رد إيراني عليهم. وبالتالي هذا الرد الإيراني إن جاء رمزيا هو الآخر سوف يطرح سؤال. إذا كانت
1: اسمح لي دكتور إسرائيل، القناة الرابعة عشرة الإسرائيلية تقول أصوات انفجارات في وسط إسرائيل بعد إطلاق صواريخ من إيران، إذن ليست فقط في الشمال وإنما في الوسط. المعطى مختلف.
5: أنا لم أفترض أنه في الشمال أصلا، لم أفترض أنه في الشمال، لا أعرف أين ضربت إسرائيل، ولكن إذا كان الرد الإيراني هو محدود على قياس الضرب الإسرائيلي للضاحية الجنوبية، ثم عاودت إسرائيل و بقطع النظر عن استهدافها الممكن
1: هذه
5: لإيران.
1: صور الاعتراضات، اسمح لي، هذه هي صور الاعتراضات إذن في سماء إسرائيل.
5: هل يمكن أن أعيد طرح ما أقول؟
1: نعم، لأن يعني الفكرة قد انقطعت،
5: سوف تتشتت الفكرة.
1: ولكن أصوات انفجارات في وسط إسرائيل بعد إطلاق صواريخ من إيران، إذن هناك اعتراضات.
5: طبيعي.
1: تفضل دكتور وسام.
5: ما أقوله أن إسرائيل استهدفت مباني فارغة في الضاحية الجنوبية، فردت إيران بضرب صواريخ إلى إسرائيل، أغلب الظن أنها صواريخ محدودة الأثر، ولكن إسرائيل ليس من الضروري أن تلجأ الآن إلى استهداف إيران، وقد تستهدفها، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه فيما لو اعتبرت إسرائيل هذه الضربة سانحة لها لاستهداف في العمق اللبناني، وهذه المرة ليس بشكل رمزي، أي أنها فيما لو تعدت الضرب الرمزي وباتت عملية استهداف الضاحية الجنوبية فاتحة لحرب شاملة على حزب الله في لبنان، حينها ماذا لدى إيران من أوراق؟ هل يمكن ساعتئذ أن تتدخل إيران بشكل كبير، بشكل يتيح بالمفاوضات مع واشنطن؟ فاليوم استبق كل هذا ترامب بحديث خطير للغاية، قال فيه الرئيس الأمريكي بأنه لابد من توجيه ضربات دقيقة لحزب الله، بل استطرد بأنه قد نكون بحاجة إلى سوريا من أجل توجيه هذه الضربات. البارحة
6: أعتقد أنه هون كان فيه دكتور وسام كان فيه
1: اسمحوا لي جميعا سنذهب لمراسلنا محمد خيري الموجود في رملة. دكتور وسام لو سمحت سنذهب إلى مراسلنا، لو سمحتوا، مراسلنا من رام الله محمد خيري، ما الذي جرى محمد؟
7: ولكن مش بموضوع
8: في مراسل
7: الذي سيجري أيضا الآن. هناك إنذار مبكر إضافي في هذه الأثناء، إنذار مبكر إضافي من الجبهة الداخلية الإسرائيلية، هو الثاني خلال دقائق، ترصد هجوما إيرانيا ثانيا يستهدف شمال إسرائيل، هذا ما نراه الآن. الآن تشير القناة 13 الإسرائيلية إلى أن الهجوم يستهدف مدينة حيفا، إنذار مبكر، ستصل الصواريخ ربما خلال دقائق. قبل قليل شنت إيران هجوما صاروخيا كان مؤلفا من 4 صواريخ باتجاه شمال إسرائيل، دوت صافرات الإنذار في مناطق واسعة يشمل مدينة حيفا وخليجها ومئات المواقع والبلدات في الشمال الإسرائيلي. لدينا خبر عاجل من القناة 14 الإسرائيلية بأن أحد المباني في مدينة طبرية كما يبدو تعرض إلى إصابة مباشرة بأحد الصواريخ، وهناك حديث عن سماع دوي انفجارات في هذه الأثناء.
1: دوي انفجارات، نعم. سنستطلع منك أين، ولكن أريد أن أنوه إلى الخبر العاجل أيضا. يبدو بأن هناك موقف من وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير الذي سار على التصريح وقال يجب أن تحترق طهران الليلة. إذن يعني نستفهم منك أكثر، أين المناطق التي سقطت فيها، وتحدثت عن مبنى في منطقة طبرية، ولكن أنوه أيضا القناة 13 الإسرائيلية تقول 4 صواريخ انطلقت باتجاه إسرائيل وتم اعتراضها. تفضل محمد.
7: نعم، الحديث عن 4 صواريخ. الآن إسرائيل تنتظر مرة أخرى أن تدوي صافرات الإنذار. هذا لدينا الآن بيان عن الجيش الإسرائيلي، هو يقول بأنه رصد إطلاق إيران صواريخ إضافية، دفعة جديدة من الصواريخ في هذه الأثناء باتجاه المناطق الإسرائيلية، يطلب من الإسرائيليين الالتزام بتعليمات الجبهة الداخلية، ويجدد ضرورة عدم نشر أي صور للمواقع أو تحديد المواقع التي تستهدف من قبل إيران. وضع الجيش الإسرائيلي كافة المنظومات الآن الدفاعية والهجومية في حالة التأهب القصوى، وأبطل التعليم في كافة المدارس الإسرائيلية يوم غد. مصدر سياسي إسرائيلي يقول للقناة 13 الإسرائيلية إن إطلاق إيران الصواريخ على إسرائيل يعد بشكل واضح ويعرف بأنه تجدد للحرب على إيران. قبل قليل قال مصدر لصحيفة دعوت أحرنوت إن إسرائيل كانت تتمنى أن تطلق إيران الصواريخ، تدوي صافرات الإنذار في هذه الأثناء. دعينا فقط الآن، مناطق واسعة، مئات البلدات الإسرائيلية في كافة تدوي في مستوطنات الجولان المحتل، وهي تدوي أيضا في مئات البلدات الإسرائيلية تشمل صفد وعلى مقربة من مدينة حيفا، وتتسع رقعة الإنذارات الإسرائيلية، مما يدلل على أن إيران تطلق بهذه الدفعة الصاروخية في هذه الأثناء عددا من الصواريخ وليس صاروخا واحدا. إذن تدوي الآن في محيط مدينة حيفا، في خليجها، في صفد، في طبرية والجليل الأعلى، عموم مناطق الجليل.
1: إذن لازلنا محمد نتحدث
7: نتيجة
1: فقط
7: هذا الهجوم الإيراني. دعيني أذكر أن إسرائيل تقول
1: تقول ماذا في عجالة؟
7: تقول إنها إن ثمة احتمالات بأن يبادر حزب الله أيضا إلى الدخول الآن في هذه الهجمات، وبأن يطلق هجمات واسعة على الشمال الإسرائيلي خلال الدقائق المقبلة، كما تشير التقديرات الأمنية الإسرائيلية.
1: طيب، لكي أتأكد قبل أن أتركك وسأعود إليك بطبيعة الحال لكل جديد، ولكن إذا ما تم هو إطلاقات وصفارات للإنذار في المناطق تقريبا شمال إسرائيل من حيفا باتجاه الجولان وصولا إلى الجليل الأدنى.
7: بكل تأكيد، وهذه المرة الثانية خلال دقائق، لأن إيران أطلقت باتجاه الشمال الإسرائيلي دفعتين من الصواريخ، ولذلك فإن ملايين الإسرائيليين لا يزالون في الملاجئ ويطلب منهم أخذ الحيطة والحذر، وذلك أيضا لأن إسرائيل تتوقع أيضا أن يشن حزب الله في هذه الأثناء أيضا هجمات على هذه المناطق بعينها.
1: طيب، سأبقى معك، ليبدو بأن الحدث متطور حتى الآن. كنت تتحدث وتقول بأن هناك معطيات من قبل الداخلي الإسرائيلي يقول بأن هناك خشية من أن يدخل حزب الله على خط هذه الصواريخ التي أطلقت من إيران. حدد لنا أكثر، ما الذي يعني تتحسب له إسرائيل الآن بدخول حزب الله؟
7: أولا دعيني أنقل الآن هذا الخبر العاجل، وهو نقل عن مصدر إسرائيلي لصحيفة دعوت أحرنوت. هو يقول على إيران أن تنسى إمكانية أن تحتوي إسرائيل هذا الهجوم. إذن هذا بمعنى أن إسرائيل لن تحتوي هذا الهجوم، وهو يتطابق مع ما قاله مصدر لإذاعة الجيش الإسرائيلي قبل قليل بأن إسرائيل سوف ترد ردا قاسيا وبأنه إعلان تجدد الحرب.
1: طيب، الجبهة الداخلية الإسرائيلية تقول إطلاق صفارات الإنذار في الجولان وطبرية وصفد والعفولة والناصرة وكرمائيل وجنوب حيفا، إذن المناطق الشمالية في إسرائيل جميعها تدوي فيها صفارات الإنذار، المدن الرئيسية هناك والبلدات أيضا تدوي فيها صفارات الإنذار. تفضل
7: سلمى. وتدوي الآن سلمى، تدوي صافرات الإنذار في كرمائيل ومناطق عدة بشكل دون وصول أي إنذار مبكر. ربما نقول ربما هذا يدلل على بدء الهجوم من قبل أيضا حزب الله في هذه الأثناء. ربما سننتظر مزيد من المعلومات، لكن صافرات الإنذار تدوي الآن بشكل مباغت في الشمال الإسرائيلي، وبخاصة في مناطق كرمائيل ومناطق في الجليل الأعلى كما نشاهد في هذه الأثناء. وتنقل هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر بأن إسرائيل سوف ترد على هذا الهجوم الإيراني. إذن إسرائيل تؤكدها بشكل صريح بأنها سترد على هذا الهجوم الإيراني، وبأن الآن نحاول التأكد من مصدر صافرات الإنذار ولماذا تدوي للمرة الثالثة على التوالي في هذه الأثناء في شمال إسرائيل. ربما يكون هذا هجوما من قبل حزب الله، ولكننا نشاهد اعتراضات جوية كثيفة في الشمال الإسرائيلي وسط أحاديث متزايدة عن سماع دوي انفجارات وسقوط شظايا صاروخية في مناطق عدة في هذه الأثناء. ربما دخل حزب الله على الخط، ولكن الآن خبر عاجل دعيني أشير إليه نقلا عن يبدو صحيفة إسرائيل هايوم، صافرات الإنذار تتسع للمرة الثالثة، هي تقول بأن إسرائيل تتعلم

0: تعرضوا لهجوم ثالث من قبل إيران، وهذا ما أشهده الآن وأتابعه. إذن تدوي الآن مرة أخرى صافرات الإنذار للمرة الثالثة على التوالي في شمال إسرائيل، بل وتصل إلى منطقة أقصى الجنوب من مدينة حيفا إلى مناطق المثلث ومناطق وادي عارة. تتسع الهجمات، وجنبا إلى جنب مع ذلك تتسع أيضا رقعة صافرات الإنذار. وتفيد أيضا مصادر في هذه الأثناء بأن طواقم الإسعاف والإطفاء بدأت تتمشط مناطق عدة في شمال إسرائيل عقب سقوط شظايا صاروخية. إذا تطورات متلاحقة وكثيفة، تكاد إسرائيل يعني تتعرض إلى هجمات متتالية لا وقت لخروج الإسرائيليين من الملاجئ، وبخاصة في مناطق الشمال. نتحدث عن ملايين الإسرائيليين في هذه الأثناء.
1: ستبقى معنا في المتابعة، ستبقى معنا محمد خيري. أذهب إلى عمر هواش، هو موجود إذن في طهران، مراسلنا من هناك. هل من بيانات في طهران حتى الآن عما يجري؟ إذن عمر ليس جاهز معنا، سنعود إليه حال جهوزيته. نعم، الحرب تفرض نفسها، وهذه التطورات تفرض نفسها. أعود إليك محمد، أستطلع منك أكثر. حتى الساعة امتداد صفارات الإنذار المناطق التي شملتها من شمال إسرائيل وصولا إلى جنوب حيفا حتى الآن، هذا ما هو معلوم؟
0: وأرى أنها بدأت تتعدى ذلك لتصل إلى حدود مدينة نتانيا، وهي في شمال مدينة تل أبيب في منطقة الشارون أيضا، بمعنى أن إيران زادت من مدى إطلاقها الصواريخ باتجاه البلدات الإسرائيلية بشكل واضح وبشكل واسع النطاق، كما أشاهد الآن على الخرائط التي تنشرها.
1: اسمح لي تدوي صفرات الإنذار
0: مرة أخرى، دعيني أشير إلى ذلك الآن.
1: هناك بيان من يبدو من طهران، أول بيان حول ما يجري، قائد مقر خاتم الأنبياء: حذرنا سابقا بأننا سنستهدف الأراضي المحتلة في حال توسعت الجرائم في الضاحية الجنوبية. واضح إذن هذا الموقف الأول الذي يصدر عن مقر خاتم الأنبياء. يقول أيضا، إذن يقول العاجل الآخر عن مقر خاتم الأنبياء: حذرنا إذن على إسرائيل وقف الهجمات على جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت. ويقول قائد مقر خاتم الأنبياء: حذرنا سابقا بأننا سنستهدف الأراضي المحتلة في حال توسعت الجرائم في الضاحية الجنوبية. عمر هواش بات جاهزا معنا، أطلعنا أكثر على ما جاء في ما تحدث به قائد مقر خاتم الأنبياء. عمر.
2: نعم، بالفعل سلمى، قائد مقر خاتم الأنبياء في الأركان المسلحة الإيرانية أصدر للتو بيانا عسكريا قال فيه أن إيران حذرت سابقا من أنه في حال تم استهداف الضاحية الجنوبية في بيروت فإن إيران سوف تهاجم أهدافا في الأراضي المحتلة. ويضيف أن على الجيش الإسرائيلي أن يوقف هجماته على جنوب لبنان وضواحي العاصمة اللبنانية بيروت، وأنه إذا وسع نطاق هجماته على الضاحية الجنوبية وجنوب لبنان أو رد على الهجوم الإيراني هذه الليلة على مناطق في إسرائيل، فإن إسرائيل سوف تتلقى ضربات أشد وطأة وأكثر إيلاما ضد إسرائيل. يضيف هذا البيان أن إيران كانت سابقا قد حذرت من استهداف إسرائيل لضواحي بيروت، الضاحية الجنوبية لبيروت، وأن ذلك كان من الخطوط الحمراء الإيرانية، لكن إسرائيل فعلت ذلك اليوم وقصفت الضاحية الجنوبية. وبالتالي يقول أن هذا الرد يأتي ضمن التحذيرات السابقة التي أصدرتها إيران خلال يوم الاثنين الماضي. تعرفين سلمى، إيران الأسبوع الماضي تحديدا يوم الاثنين بعد أن هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بقصف الضاحية الجنوبية، كانت إيران قد فرضت معادلة في ذلك التوقيت أنه في حال نفذ تهديداته فإن إيران سوف تقصف شمال إسرائيل. حينها أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوقف إطلاق النار في لبنان بين حزب الله وإسرائيل، لكن مع تصاعد الهجمات الإسرائيلية في جنوب لبنان، واليوم قصف الضاحية الجنوبية لبيروت من قبل إسرائيل، اليوم إيران تنفذ ما كانت قد هددت.

0: مسؤول أمريكي. إذن هذا التطور الذي يجري الآن. عمر، كان هناك تتحدث كنت عن قائد مقر ختم للأنبياء الذي قال بأننا سنبدأ أيضا هجمات مدمرة على إسرائيل وداعميها إذا توسعت العمليات في لبنان أو ردت على إجرائنا. إذن هذا ما جاء به تصريحات، جاءت به تصريحات قائد مقر خاتم الأنبياء. عمر، وكنت تحدثنا أيضا عن موجات الإطلاق، كم موجة كانت حتى الساعة حسب هذه التصريحات؟
1: نعم، بحسب ما أفادت وكالة أنباء مهر فإنه حتى هذه اللحظة هناك موجتان صاروخيتان تجاه مناطق في شمال إسرائيل. حتى هذه اللحظة لم يتحدث الحرس الثوري الإيراني المعني بالدرجة الأولى عن إطلاق هذه الصواريخ، لكن وسائل إعلام إيرانية تحدثت عن موجتين اثنتين. نحن بانتظار بيان رسمي للحرس الثوري قد يتحدث عن عدد الصواريخ المستخدمة أيضا، وما هي الأهداف التي طالتها هذه الصواريخ في مناطق شمال إسرائيل. يضاف إلى ذلك أن بعض الصور نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي رصدت مرور صواريخ من مناطق في غرب إيران، تحديدا مدينة كرمانشاه، هذه المدينة المحاذية للعراق في أقصى المناطق الغربية لإيران. إذا نتحدث سلمى حتى هذه اللحظة عن موجتين اثنتين من الصواريخ. تقول طهران إن هذه الضربة الصاروخية لإسرائيل هي ردا على استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت. يحذر قائد مقر خاتم الأنبياء بأنه في حال ردت إسرائيل على إيران أو ردت أيضا وقصفت مجددا الضاحية الجنوبية فإن إيران أيضا سوف تعيد الكرة وتوجه ضربة جديدة ضد الإسرائيليين.
0: سنعود إليك لمتابعة كل جديد من مواقف وبيانات. أذهب الآن إلى محمد خيري. محمد، هل لديك من معلومات محدثة عما يجري؟ وكان عمر هواش تحدث عن موجتين من الإطلاقات، ولكن الإنذارات كانت على ما أذكر آخر مرة هي ثلاثة مرات دوت صفارات الإنذار وتم توجيهها إلى الداخل الإسرائيلي. ولكن قبل أن تجيبني أنوه إلى العاجل الذي أظهر على الشاشة القناة 14 الإسرائيلية، تقول سقوط شظايا ناتجة عن عمليات اعتراض الصواريخ الإيرانية في شمال إسرائيل. محمد تفضل.
2: أشير إلى خبر عاجل الآن، الجبهة الداخلية الإسرائيلية إنذار مبكر إضافي في هذه الأثناء عقب رصد هجوم صاروخي إيراني يستهدف مرة أخرى شمال إسرائيل، وصولا كما أشاهد إلى مدينتي حيفا وقيسارية في أقصى الجنوب من مدينة حيفا وبداية منطقة الشارون وهي شمال مدينة تل أبيب. إذن إسرائيل أمام هجمة إيرانية إضافية في هذه الأثناء. ويقول مصدر إسرائيلي للقناة 12 الإسرائيلية إن إسرائيل سترد بكل قوة على هذا الهجوم الإيراني. وأيضا المصادر الإسرائيلية لا تزال تتحدث عن أن سيارات الإسعاف وكذلك طواقم الإطفاء لا تزال تمشط مناطق واسعة في شمال إسرائيل بحثا عن مصابين في عقاب ورود بلاغات عن سقوط شظايا صاروخية. لكن هنا دعيني أشير إلى أن استمرار دوي صافرات الإنذار والإنذارات المبكرة للإسرائيليين ودعوتهم إلى دخول الملاجئ ربما يعوق عمل الطواقم الإسرائيلية ووصول هذه الطواقم الإسرائيلية إلى المناطق التي تصل منها البلاغات. الحديث حتى هذه اللحظة عن 9 صواريخ أطلقتها إيران عبر هذه الدفعات على المناطق الإسرائيلية. وإسرائيل في هذه الأثناء كما أرصد في هذه اللحظات هي تنتظر وصول هجوم صاروخي إيراني. من الواضح بأن إيران تستهدف على وجه الخصوص مدينة حيفا وكذلك مناطق شمال إسرائيل. نعم، الموجة الثالثة الإيرانية هي في طريقها الآن للوصول إلى المناطق الإسرائيلية. طيب، هنا دعيني أشير إلى أن كافة التقديرات في إسرائيل وخاصة التقديرات الأمنية كانت تشير إلى أن إيران لن تهاجم إسرائيل بأي شكل من الأشكال. حتى قبل 5 دقائق من شن الهجوم الإيراني كانت إسرائيل تقول بأن تقديراتها تشير إلى أنه لن تشن إيران أي هجوم، والآن مصادر الأمنية الإسرائيلية تقول إن إسرائيل ستعود إلى هذه الحرب بكل قوة.
0: طيب، ستبقى معنا في المتابعة، وأنوه وسائل إعلام إسرائيل

0: تأهب منظومات الدفاع الجوي لاعتراض دفعة صاروخية ثالثة أطلقت من إيران. هذا ما تحدثت به محمد خيري، سأعود لك ولمراسلنا أيضا في طهران. سيتم يعني ترامب بات على علم بما يجري، برأيك كيف يمكن أن تتدخل الولايات المتحدة إن كانت ستتدخل وكيف؟
1: أكرر مجددا، أعتقد أنه إذا كان هذا الهجوم رمزي وإذا توقف الأمر عند 9 صواريخ فإذا الولايات المتحدة لن تتدخل وستحاول أن تحافظ على السلام. خلال الأسابيع 8 الماضية من وقف إطلاق النار بذلت الولايات المتحدة قصارى جهدها، ولقد كان هنالك استفزازات متعددة، ولكن الولايات المتحدة استمرت بالدفع نحو السلام والتوصل إلى نهاية النقاشات. أعتقد أنهم سيفعلون ذلك. ولكن إذا تصاعد هذا الوضع وإذا رأينا ليلة اليوم المئات من الصواريخ التي تتوجه نحو إسرائيل، وإذا ردت إسرائيل أيضا،
0: وهي قالت أعتقد بأنها سترد، وهي قالت بأنها
1: ستتدخل،
0: وهي قالت إسرائيل قالت بأنها سترد، يعني ستعود إلى الحرب ولن تسكت على هذا. ولكن أنوه إلى الخبر العاجل، قائد القوى الجوفضائية في الحرس الثوري الإيراني يقول تم الوفاء بالوعد. إذن هناك إرساء لمعادلة سيتم يجري إرساؤها بموضوع هذه الإطلاقات الصاروخية باتجاه إسرائيل، بأن الضاحية عندما تضرب شمال إسرائيل سيضرب. برأيك كيف سيتم ضبط هذه المعادلة، موقع الولايات المتحدة من هذه المعادلة التي تؤكد عليها في الساعة الأولى إيران؟
1: أعتقد أنهم سيتعاملون مع هذه المسألة بالطريقة التي تعاملوا بها في السابق، سيطلبون من نتنياهو ألا يكرر ذلك. بالنسبة لما رأيناه خلال الأيام 4 و5 و7 الماضية، الرئيس ترامب كان قد عبر عن استيائه تجاه رئيس الوزراء نتنياهو فيما يتعلق بإجراءاته في لبنان.
0: اسمح لي، معذرة. إذن CNN عن مصدر إسرائيلي، نتنياهو يعقد مشاورات أمنية على خلفية التطورات. أذهب مرة أخرى لمحمد خيري. محمد، ماذا بشأن الإطلاقات الدفعة الثالثة؟
2: ها قد وصلت سلمى الصواريخ الإيرانية في هذه الأثناء، وبدأت صافرات الإنذار بالدوي ولا تزال حتى هذه اللحظة في مناطق واسعة في شمال إسرائيل. الآن تدوي في مناطق واسعة في عموم منطقة الجليل وفي مدينة بيسان، وخارطة واسعة النطاق تنشرها الآن الجبهة الداخلية الإسرائيلية. الحديث عن الهجوم الإيراني الرابع هو الذي وصل إلى المناطق الإسرائيلية. الجيش الإسرائيلي كان قد أشار قبل قليل إلى أنه اعترض جميع الصواريخ التي أطلقت من إيران إلى ما قبل هذا الهجوم الذي يجري في هذه الأثناء. يقول الإسرائيليون في الشمال إنهم يسمعون الآن أصوات انفجارات، وكذلك يشاهدون اعتراضات جوية إسرائيلية في شمال إسرائيل في محاولة من الجيش الإسرائيلي لاعتراض الصواريخ الإيرانية التي جاءت في إطار هذا الهجوم الرابع، الموجة الرابعة من الهجمات الإيرانية، والتي من الواضح بأنها تستهدف منطقة الشمال في إسرائيل على وجه التحديد. تتسع رقعة صافرات الإنذار أيضا لتشمل مناطق في شمال الضفة الغربية، وهي مستوطنات إسرائيلية في شمال الضفة الغربية، وهذا يدلل على أن إسرائيل تعتقد بأن هذا الهجوم الإيراني الصاروخي ربما يشكل تهديدا كبيرا لمناطق واسعة في إسرائيل. وننتظر الآن المعلومات، وهناك كما تشير القناة 14 الإسرائيلية كما يبدو اشتباه بسقوط أحد الصواريخ الإيرانية في إحدى البلدات الإسرائيلية في منطقة الشمال، وفق الأنباء الأولية على الأقل حتى هذه اللحظة كما تشير القناة 14 الإسرائيلية. إسرائيل الآن ترزح تحت وطأة هجمات إيرانية متتالية، صفارات تدلوها صفارات، أصوات انفجارات تتلوها أصوات انفجارات، الصاروخ يأتي تباعا، الصواريخ بعد بعضها البعض. الحديث حتى هذه اللحظة عن أن إيران أطلقت 11 صاروخا باتجاه منطقة الشمال في إسرائيل كما تؤكد وسائل الإعلام الإسرائيلية، لكن إسرائيل تقول الآن بأنه لا يوجد أي إصابات على الأقل حتى هذه اللحظة، كما تشير القناة الثانية عشرة الإسرائيلية نقلا عن مصادر. وهناك حالة تأهب، بلدية حيفا تعلن في بيان عاجل الآن فتح جميع الملاجئ في كافة أنحاء المدينة.
0: لكي نلخص حتى الآن ما جرى، هي ثلاث دفعات أطلقت ووصلت، والأخبار العاجلة نقلا عن الجيش الإسرائيلي يقول بأنه تم اعتراض حتى الآن جميع الصواريخ القادمة من إيران، ولكنك كنت تتحدث عن سقوط صاروخ أيضا على بلدة في شمال إسرائيل، والجيش الإسرائيلي يقول رصدنا عمليات إطلاق إضافية باتجاه إسرائيل. إذن حتى الآن ثلاث إطلاقات، وهل هناك رصد لإطلاقات جديدة أم لا؟
2: هذه الإطلاقات صارت أربعة بعد وصول الدفعة الصاروخية الإيرانية قبل قليل إلى مناطق شمال إسرائيل، إذن هي أربع دفعات صاروخية من قبل إيران. بيان الجيش الإسرائيلي عن اعتراض كافة الصواريخ أيضا جاء قبل وصول الدفعة الرابعة من الصواريخ الإيرانية إلى شمال إسرائيل. الإسرائيليون يبلغون عن سماعهم دوي انفجارات في منطقة الشمال، وتفيد القناة الرابعة عشر الإسرائيلية بأن ثمة أنباء أولية وبلغات تؤكد بأن ثمة سقوط مباشر ربما لصاروخ في إحدى البلدات الإسرائيلية. نحن نحاول التأكد معنا من هذه المعلومات ومن دقة هذه لتجمع المعلومات، لأن هناك من يشير إلى سقوط شظايا.
0: وسنعود إليك لمتابعة كل جديد من هذه المعطيات. دكتور حسن أحمديان، هل يعني في عملية محاولة إرساء هذه المعادلة الضاحية مقابل شمال إسرائيل، إيران ترد وردت، وتم الحديث عن الوفاء بالوعد كما قالت، هل يمكن أن تتحكم إيران بمثل هذا المشهد ضمن هذه المعادلة التي تريدها؟ والجيش الإسرائيلي يقول رصدنا عمليات إطلاق إضافية باتجاه إسرائيل، إذن الإطلاقات مستمرة.
3: طبعا لاحظي سلمى، إيران لم كما يبدو لا تريدها ضربة رمزية فقط، أرادت أن تضرب بقوة، لذلك أربع دفعات، وإلا لا أرسلت خمس صواريخ أو ثلاثة صواريخ كما فعل الإسرائيلي ردا على ما فعل. لكن إيران تريد أن تفرض هذه المعادلة وأن تستمر بفرضها، وهذا مهم. الحدث مهم ليس في سياق الأحداث الآن، حدث مهم لأنه لأول مرة هناك طرف يبادر بضرب إسرائيل وإسرائيل عليها أن ترد. هذا تغيير هائل في المعادلة تقديري، أنه اعتدنا أن إسرائيل تبادر ويرد عليها، اليوم إيران تبادر في ضربها، وهذا له أثر كبير على الأمن السيكولوجي في داخل إسرائيل تقديري، سيكون له مضاعفات كبيرة. النقطة المهمة الآن أنه إذا ردت إسرائيل سترد إيران بشدة أكبر، لا تستطيع إسرائيل فعل الكثير لتغيير المعادلة. الولايات المتحدة أيضا لا تستطيع تغيير المعادلة، إن انخرطت سترد عليها إيران، وإن لم تنخرط عليها أن تضغط على نتنياهو لإيقاف التصعيد، لأنه كما يبدو إيران مستعدة للتصعيد.
0: دكتور زويري سأعود، دكتور زويري أريد أن أفهم منك رأيك بما يجري.
4: حقيقة ما من مفاجأة فيه، لعبة الدومينو التي بدأت في الخليج بين أمريكا وإيران تنتقل بين إسرائيل وإيران إلى المشهد اللبناني. هذا الدومينو قلنا على هذه الطاولة منذ أسابيع أن حالة التردي وغياب اليقين حول موضوع وقف الحرب سيبقي العمل العسكري على الطاولة وإن كان بأعمار محدودة. اليوم هذا مشهد الملفت للانتباه فيه هو الإصرار على فكرة الندية في الحرب، بعبارة أخرى أن إسرائيل ليست فقط لا تبادر، بل أن إسرائيل لا تستطيع أن تغير قواعد اللعبة التي عملياً انحسمت في الأسابيع الماضية. ثم الأمر الثاني باعتقادي هو صعوبة الخيارات. الخيارات الآن عند الأطراف صعبة، بعبارة أخرى إذا تدخلت الولايات المتحدة معناها تؤيد العمل، معناها أنها كانت عملياً منخرطة فيه بشكل مباشر أو غير مباشر. إذا لم تساند الولايات إسرائيل، معنى ذلك أن هناك مشكلة في التحالف بينهما. ثم أيضا لا ننسى، أنا باعتقادي أن الباكستان ربما كانت تتصور أن هناك عملا قادما. لا أتصور أن الوساطة الباكستانية ولا الوسطاء الآخرين كانوا بمنأى عن احتمال وجود عمل عسكري.
0: يعني كان هناك التوتر. هناك اعتقاد بهذا
4: ربما
0: الأمر.
4: أن الإيرانيين أوصلوا رسائل أن عملا قادما إذا لم يتم حسم الموضوع.
0: هل تتوقع ذلك دكتور إبراهيم؟
5: نعم، يعني هذا ما حدث الآن أكد نظرية تحدثنا بها مطولا والآن أثبتت بالفعل، وهي انكشاف ومحدودية القوة العسكرية الأمريكية الإسرائيلية. بمعنى أن القوة العسكرية الأمريكية الإسرائيلية هي مهمة وقوية وكبيرة، ولكنها ليست مطلقة. بمعنى أنه لأول مرة فعلا نحن نرى أن إيران هي تبادر في مثل هذا الهجوم العسكري. وهنا أريد أن يعني أن نعود بالذاكرة قليلا. يوم اغتيال قاسم سليماني والمهندس، ورغم أن هناك خسارة إيرانية كبيرة وكان الرد منسق وعشر صواريخ على قاعدة عين الأسد، يعني وأخذت الحكومة العراقية تنسيق حتى مرت بهدوء. الآن لا تستهدف طهران ولا يوجد اغتيالات، ولكن هناك إيران تبادر بمثل هذا الهجوم بالرد على هذا. والنقطة الأخرى إذا سمحت لي، اللي هو أيضا تجادلنا عليه كثيرا هنا، اللي هو علاقة الساحل الإيرانية باللبنانية، وكان أكثر من وجهة نظر. هذا التصعيد وهذا التطور هو يثبت أن هذا الارتباط ما بين الساحتين اللبنانية والإيرانية هو أمر أقوى حاصل. أقوى مما كنا نتخيل.
0: وهنا موقع حزب الله دكتور علي، كيف تراه ضمن عملية فرض هذه المعادلة من قبل إيران؟
6: نعتقد بهذا المشهد اليوم أول نقطة يمكن الحديث عنها هي تثبيت لما قاله السيد حسن نصر الله سابقا، أن الحزب ليس تابعا وهو سيد مع إيران، سيد عند الولي الفقيه. هذا شعار رفعه اليوم. إيران تثبت من جديد أنه عندما احتاج حزب الله للمساعدة الإيرانية بشكل واضح، أتت إيران بشكل مباشر وثبتت المعادلة على قاعدة أنهم حلفاء وشركاء وليسوا تابعين، أو أن كل واحد يؤدي، أو أن حزب الله يؤدي دور عن إيران. لكن النقطة الأساسية اليوم أن إيران أثبتت بشكل واضح أنها مستعدة للذهاب بعيدا حتى لو أدت الأمور إلى الحرب لأجل تثبيت المعادلة. ونقطة القوة الأساسية من النقاط التي تم تثبيتها بالمرحلة الماضية. ليش؟ لأنه الأمريكي حاول بالفترة الماضية الذهاب إلى إدارة استراتيجية الوقت، بحيث يعطي نقطة لإيران ويحاول سحب نقطة قوة من في المقلب الآخر. حاول اليوم، لا أعتقد أنه الإسرائيلي عندما تحدث مع أمريكي اليوم أنه فقط نص أو أعلم، تم إعلام الأمريكي أو تم إخبار الأمريكي. خاصة الأسبوع الماضي شهدنا أن دونالد ترامب كان واضحا وكان حاسما بمنع الموضوع. لكن الذهاب هي كانت محاولة جس نبض. هل الإيراني مستعد للذهاب بعيدا بهذا الأمر؟ أظهر الأمر أنه هو مستعد للذهاب بعيدا،
0: ويأتي الجواب كما قال الثوري مش مستعدين نروح في هذا العاجل. استهدفنا قاعدة رامات الجوية بصواريخ بالستية. دكتور مطيري، كيف ترى إمكانية أن تكون جولة محدودة لا تؤثر على المسار مثلا التفاوضي؟
7: لا الخبر، يعني أنا لا أقلل رمزية أو غير رمزية، سابق لأوانه، لكن أرجع إلى تسلسل الأحداث. هل كان هناك تحذيراً لاستهداف الضاحية الجنوبية من بيروت؟ نعم. إذا تعمدت إسرائيل اليوم ونتنياهو، يمكن الجميع تحدث هنا عن سعي نتنياهو الحثيث لإفساد أي اتفاق. لاحظي أن التوقيت مهم جداً، عندما وصل وزير الداخلية الباكستاني إلى طهران وقيل بأنه سلم رسالة للمرشد الإيراني، والرسالة كانت واضحة وفيها رد إيجابي، هكذا قيل. كل المصادر أكدت إيجابية هذه الخطوات، ولم يتبقى على الاتفاق الذي كان مزمع توقيعه إلا أمورا هامشية فقط، وتوصلوا إلى حل جميع النقاط. ثم الجميع هنا قد يؤكد يعني، أو ربما ألحظ هذا الاستعجال لتقييم هذه النتائج. هل هي ضربة بضربة؟ يعني هل هذا الرد فقط اليوم لاستهداف المباني، وهي لا شك مهمة بالتأكيد، سواء في الضاحية أو حتى في الأراضي فلسطين المحتلة؟ أنا بظني أنه حتى هذه اللحظة يبدو لي بأنه هذا الخطاب بأنه تم استهداف القاعدة وتم التدمير وتم هذه الموجات، أيضا كل الأطراف تؤكد الآن ما هو مدى الدمار الذي ستلحقه مثل هذه الضربات أو الصواريخ، وهل ستتوقف عند هذا الحد؟
0: وهذا بإشارة ربما وهذا ما نتابعه على العاجل.
7: وثم الرد الآخر
0: يقول رويترز تنقل عن مصدر إسرائيلي، إسرائيل سترد على إيران. دكتور، لقاء يعني معروف الأمر معروف بأن إسرائيل لن تسكت عن هذا الأمر. سأعود إليك إن سمح الوقت دكتور لقاء. يجب أن أذهب إلى التطورات مع محمد خيري مراسلنا. تفضل محمد.
2: نعم سلمى، هيئة البث الإسرائيلية تشير في هذه الأثناء إلى أن إيران أطلقت 10 صواريخ باليستية باتجاه المناطق الإسرائيلية. الآن الجبهة الداخلية الإسرائيلية في خبر عاجل تخبر الإسرائيليين في الشمال بأن الهجوم الإيراني قد انتهى، أن الحدث قد انتهى وبإمكانهم الخروج من الملاجئ، والجيش الإسرائيلي يؤكد اعتراض الهجمات الصاروخية الإيرانية. إسرائيل تؤكد بأنها سترد بقوة على هذا الهجوم الإيراني وبكل حزم كما تؤكد. والآن هناك بعد قليل بيان للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي وإعلان من الإسعاف الإسرائيلي عن إصابة إسرائيليين أثناء توجههما إلى الملاجئ على الأقل. هذه هي المعلومات الأولية التي بحوزتنا في هذه الأثناء. تعطيل كل المدارس والجامعات في إسرائيل ابتداء من هذه اللحظة. طيب. أيضا وفتح الملاجئ في حيفا وكذلك بلدية مدينة تل أبيب تدرس بدء فتح الملاجئ العامة.
0: واسمح لي محمد، يظهر العاجل على الشاشة. هيئة البث الإسرائيلية تقول إيران أطلقت 10 صواريخ باليستية باتجاه إسرائيل، والحرس الثوري الإيراني قال قبولنا بوقف إطلاق النار كان مشروطا بوقف إطلاق النار في جميع الجبهات. وأيضا الحرس الثوري الإيراني يقول عملية تحذير والردود ستكون أوسع نطاقا وتشمل جميع الأهداف الأمريكية والإسرائيلية. إذن لازلنا نتابع هذا التطور. دكتور لقاء، ما رأيك؟
8: أي أنه هذه يعني بداية لاستئناف الحرب، لأنه أولا
0: مع الأمريكي حتى؟
8: طبعا الأمريكي سيتدخل، ولا أظن أن الأمريكي كان يفوته هذه النتائج حينما علق القبيلة، أو يعني لم يكن متفق مع الإسرائيلي فهو وافق على هذه العملية. لأنه إذا لاحظنا رد الفعل الأول كان عنيف جدا من ترامب، الآن الأمر مختلف يعني اليوم. لذلك كان هناك يبدو استباق، وحتى اللغة الناعمة لترامب اليوم ومستعدادة لمقابلة المرشد يعني قد تخفي هذا الأمر، أنه هم لا، كان الهدف الذهاب للحرب. إيران أيضا بالنسبة لها الحرب ليست خيار سيء، بالعكس، لأنه تحسن موقف التفاوض، هكذا تعتقد. هذه الجولة ستكون أكثر عنفا،
7: لكنها لا تقرر نتائج دكتور لقاء، هي تحسن الموقف.
8: لا طبعا، لأنه
7: العودة إلى الخيار العسكري، لكنه بالتأكيد لن يقرر نتائج النهائية،
8: بس يعني ستكون أكثر عنفا. نعم. وقد لا تنتهي بتسوية، يعني تنتهي من الصعب أن تنتهي بتسوية متبادلة وعادلة.
2: مسار الحرب الشاملة
0: ولكن كي لا أقطعك، نعم. يجب أن نوه إلى العاجل. الجبهة الداخلية الإسرائيلية أو ترامب لفوكس نيوز يقول أقول لإيران لقد أطلقتم صواريخكم وهذا يكفي.
7: إناف. ضربة بضربة.
0: يعني يبدو أن هناك رسالة.
2: نعم. رسالة ترامب. إذا كانت هذه رسالة ترامب، فرسالة ترامب احتواء هذا النزاع بين إيران وبين إسرائيل. ولكن السؤال الذي سيطرح نفسه ليس ابن اليوم، ابن الأيام الماضية. لقد صعدت إسرائيل بشكل قاسي حربها على لبنان وتحديدا على حزب الله، وهذا التصعيد من المنتظر بعد التطورات الحالية أن يتصاعد أكثر فأكثر. فإذا كانت
0: ترامب يقول أيضا، وهذا ضمن سياق ما تتحدث عنه، عودوا إلى طاولة المفاوضات وأبرموا الصفقة. إذن لا زال حديث الصفقة هو الأساس عند ترامب.
7: نعم. إذن ما بلا
2: حديث الصفقة يمكن أن نضعها جانبا، ولكن هناك اليوم معادلة. صحيح الرد الإيراني فاق عمل يعني توصيفه أنه رمزي، لم يكن ردا رمزيا ولكنه كان ردا محدودا حتى الساعة، وهو رد في انتظار ردة فعل إسرائيل. نعم. وفي انتظار تصرف ترامب. وترامب يحاول أن يحتوي ذلك، ولكن في المقابل إسرائيل تشن حرب على
9: حزب الله في ظل موقف للدولة اللبنانية تبرؤي بالتمام من حزب الله، وبالتالي نحن الآن أمام حرب هي حرب فصل أو عدم فصل للمسارين اللبناني الحزب الإلهي مع الإيراني. في هذه الحرب هناك أربعة أطراف، هناك الدولة اللبنانية وأمريكا وإسرائيل وخمسة أطراف، إذن الدولة اللبنانية وإسرائيل وأمريكا وحزب الله، وبالتالي هذه الأطراف إيران وحزب الله من ناحية، الأطراف الأخرى على الرغم من التفاوت فيما بينها ولكنها سواء الدولة اللبنانية أو الولايات المتحدة أو إسرائيل هناك تقاطع فيما بينهم، عبر عن هذا التقاطع الإعلان الرسمي
6: الأمريكي. نقطة سريعة،
0: سيتم ستتحدث، ولكن بعد أن
9: هذا في توصيف ما يحصل.
0: فوكس نيوز يقول اقتربنا من التوصل إلى اتفاق، كيف تفسر كل هذه التصريحات لترامب ضمن هذه اللحظة التي نعيشها؟
1: 38 دقيقة قبل 38 دقيقة قبل أن بدأت هذه التطورات سألتموني ما الذي ستكون عليه الرد الأمريكي، قلت أنه إذا كان الرد رمزي، وقلت في السابق إذا أطلقوا فقط 10 صواريخ فأن ترامب سيقول لنمضي قدما بالمفاوضات. هذا ما حصل بالضبط خلال الدقائق 39 الماضية، لم يكن عدد الصواريخ 150 بل 10 صواريخ. هذا الرد رمزي، ولكن كان على الرغم ما قاله صديقي هنا هناك مؤامرة ربما اليوم
6: نقطة سريعة جدا.
1: المرشد الإيراني
8: السيد
1: أن هذه مؤامرة، دعوني أنهي بفضلكم. ما فعله هو أنه عاد إلى الصفقة والسلام، هو كان البالغ في تلك الطائرة الأطفال الخادمين. كان البالغ
8: أننا في الشرق الأوسط لا نهتم بعدد الصواريخ، نحن نهتم بالصورة.
7: نعم
8: الإيمج صورة،
6: مش بس نحن بشرط صاروخ واحد ترامب مهتم فيها، يعني
8: صاروخ طيب. على بناية ربما تكون فارغة في في في الضاحية ردة إيران طيب. لو صاروخ واحد
0: ويقول
8: بس حتى إسرائيل تهتم بالصورة.
0: ضمن هذه الصورة الرمزية ترامب يقول لفوكس نيوز كنت سأقول إن الاتفاق سيوقع الاثنين أو الثلاثاء أو الأربعاء، والآن يحدث هذا. إذن يعني ربما قد يؤثر ذلك على الاتفاق بكل الأحوال، حتى وإن تم ضبط الأمر. يعني ألم تفوت إيران الفرصة؟
3: لاحظي أنه لا يوجد اتفاق، ما كان يقوله يعارض تماما ما أرسله لإيران وما كان يقوم به على الأرض في هرمز والحصار ولبنان. أرسل إلى إيران نقاطا في كما نسمع من إيران نقاطا في ورقته الأخيرة أساسا لم تكن مطروحة سابقا، وإيران كانت واضحة في رفضها، لذلك هذا تمويه إلى حد كبير. القضية خلافا لما يقول ضيفكم الأمريكي، إيران ضربت إسرائيل لأنها استهدفت حليفها، الولايات المتحدة تنأى بنفسها عن حليفها في هذه الظرف، وهذا تقديري مهم جدا في قراءة المعادلات في المنطقة. المعادلة تثبت ضد إرادة إسرائيل، وتقديري أنه إذا الولايات المتحدة نأت بنفسها بالفعل عن هذا الحدث فهذه الضربة ستسرع في رجوعها عن ما تطلع.
0: ولكن الأخبار العاجلة دكتور حسن يقول ترامب لفوكس نيوز الجيش الأمريكي في حالة تأهب. دكتور زويري ما رأيك؟ يعني هل ترامب يضبط ما يجري؟
4: أنا لا أرى بأنه العمل العسكري سيعود. أنا أعتقد بأنه نحن أمام السيناريو الذي انتهت فيه حرب 12 يوم، تدخلت أمريكا ثم أوقف الحرب وقال نتنياهو أرجع قواته. نحن أمام سيناريو الحوثيين، الأمريكيون والحوثيون جلسوا وقالوا أنه العمل العسكري، وترامب ترك الإسرائيليين في مواجهة مع الحوثيين حتى انتهت الحرب بينهم. نحن أمامنا نسق سلمة، في نسق حصل من نفس هذا الشخص، وبالتالي ما الذي يجعل هذا الأمر يختلف؟ خاصة ليس لديه شهية للمخاطرة. هذا الرجل أثبت أنه لا يوجد لديه شهية للمخاطرة في الحرب، وهو يشعر أن ما أنجزه شيء كبير. الآن الحسابات الإيرانية مختلفة صحيح، لكن الحسابات الإيرانية مهما كانت مندفعة إذا لم تنخرط الولايات المتحدة ستصبح مواجهتها مع إسرائيل، وإسرائيل لا يمكنها المضي في المواجهة بدون دعم أمريكي. بعبارة أخرى بيضة
0: يعني
4: القبان.
0: الآن يجري ضبط عملية الرد الإسرائيلي بين الولايات المتحدة وإسرائيل،
4: بالتأكيد
0: كيف سترد على إيران؟
4: بالتأكيد
0: تبقى قواعد محددة لا تنزلق إليها
4: قواعد الأمور. ترامب هو كيف سيريد أن يخرج هذا المشهد، سيضبط سلوك إسرائيل بشكل أساسي. وأنا لا أعتقد أن ترامب الآن يسمع يعني لا
7: لم يتحدث إلى إسرائيل. نعم تحدث إلى
6: نعم
7: هذا ما أردت. ترامب
6: هي رسالة واضحة،
7: حديث اليوم
6: رسالة واضحة يعني
7: إلى تلفزيونات أمريكية، لم حتى يكلف نفسه كالعادة بالاتصال بنتنياهو أو يأمره. وبالتالي يعني أنا أرى يعني قد أختلف مع الدكتور زويري في هذه الجزئية، الفرق بين يونيو الآن وهذه اللحظة ربما الأمر معقد كثيرا، عن ضربة مقابل ضربة صاروخية دون هذا الدمار ودون استهداف القيادات في إيران التي وصلت إلى اغتيال المرشد الأعلى. أنا بظني أنه الآن هذا ما كنا نحذر منه، بأن إسرائيل تريد أن تفسد هذا الأمر، ويبدو أن ترامب يعي ذلك تماما. لذلك عندما قال يعني بنفس الجمل، هذه ضربة استفزيتهم أوجعتموهم، فهذه ردة فعل فقط، لكن لن نستعجل الأمر، هناك ما زال انتظار بالرد الإسرائيلي.
0: أريد أن نوه إلى العجل وأعود لك دكتور إبراهيم. قائد مقر خاتم الأنبياء، سنبدأ هجمات مدمرة ضد الكيان الصهيوني وداعمي إذا ردت إسرائيل علينا أو وسعت هجماتها على لبنان. هذا
6: لبنان
0: هناك تحدي إيراني لطبيعة الرد الذي تتحدث عنه إسرائيل بأنه سيأتي وسيكون قوي وسيضرب إيران، وهناك العامل الأمريكي ترامب. الذي قال ضربتم وكفى.
5: نعم، نبدأ بالعامل الأمريكي على السريع. العامل الأمريكي، المؤشرات تتزايد أن ترامب لا يريد أن يعود إلى الحرب. يعني هذا موقف إضافي يتم التأكيد فيه على هذه النية، وهو يريد أن يحتويها. المشكلة أو اللي في موقف صعب بالوقت الحالي هو إسرائيل. إسرائيل إن سكتت فهو تم ترسيخ معادلة اشتباك جديدة، وهذه يعني كارثة بالنسبة لإسرائيل أن تقبل بمعادلة الاشتباك الجديدة، أنه إذا هي ضربت الضاحية إيران ستضرب من هذا، فمشكلة كبيرة. وبنفس الوقت أيضا الرد يعني تجاه إسرائيل تغامر بأنه واحد أنه أيضا إيران راح ترد بشكل أكبر وإلى آخره، وثانيا أنه الإدارة الأمريكية أن تحاول أن تضبط الرد الإسرائيلي. فالخيارات أمام إسرائيل ولأول مرة ربما كما نرى أنها محدودة وكلها خيارات صعبة، وعليها أن تعمل القرار الليلة في هذا الموضوع.
6: قبل طيب في نقطة ملفتة بس دكتور لقاء، إذا تسمح لي بنقطة ملفتة صغيرة.
0: عندما ذهبت إلى استهداف الضاحية، عقدت المشهد في الاتفاق ما بين بيروت مثلا وإسرائيل الذي يسعى إليه ترامب، وعقدت مشهد أيضا مسار التفاوض بأكمله كما تحدث ترامب، كان الممكن أن يكون اثنين أو ثلاثاء مع خيارات واشنطن.
1: أعتقد أن ما حصل يعقد الأمور، ولكن أعتقد أن اللوم يقع على إيران، لأنه قبل بضعة أيام الولايات المتحدة كانت توصلت إلى اتفاق ما بين لبنان وإسرائيل، وحزب الله الذي تتحكم به إيران وتموله وتسلحه تدخلت وقالت نحن لا نقبل بهذا الاتفاق ونحن لا نقبل بعدم إطلاق الصواريخ تجاه إسرائيل. وفي الواقع لم يكن هناك وقف لإطلاق النار. إيران ووكيلتها خرقا الاتفاق بشأن وقف إطلاق النار، وهذا ما أدى إلى التطورات اليوم. إذن أنا ألوم إسرائيل على فعل ما فعلته، ولكن لم يكن الأمر ليحصل لو كان هناك وقف.
6: مستر تيم أظهرت أنه اليوم العملية أنه حزب الله ليس يدار من إيران، لا هو حليف ويتدخل الإيراني لجانبه بشكل واضح عند الحاجة.
0: وأيضا مصدر في مطار بغداد للجزيرة يقول غلق الأجواء العراقية أمام حركة الطيران. إذن وسنتابع كل هذه التطورات. شكرا لضيوفنا ولكم مشاهدينا على متابعة برنامجنا نقاش الساعة. عودة الآن لمتابعة هذه التطورات والتغطية المستمرة من غرفة الأخبار.
10: شكرا لك يا سلمى. إذن نحن مع هذه المتابعة لآخر التطورات وما جرى تحديدا في الساعة الماضية وإطلاق صواريخ من إيران باتجاه إسرائيل، نتابع هذه التطورات لحظة بلحظة، ردود الفعل حتى الآن من الجانبين، وكذلك ما يصرح به تباعا الرئيس الأمريكي لفوكس نيوز، أقول لإيران لقد أطلقتم صواريخكم وهذا يكفي بحسب ما قاله الرئيس الأمريكي لفوكس نيوز. أيضا ترامب قال لفوكس نيوز كنت سأقول إن الاتفاق سيوقع الاثنين أو الثلاثاء أو الأربعاء، والآن يحدث هذا. أيضا بحسب نتابع في الأخبار العاجلة، هيئة الطيران المدني الإيرانية إغلاق الجزء الغربي من أجواء البلاد حتى إشعار آخر. أيضا ما نقل من مصدر من مطار في مطار بغداد للجزيرة، غلق الأجواء العراقية أمام حركة الطيران. إذا أيضا نتابع هذه الأخبار العاجلة تباعا. المتحدث العسكري الإسرائيلي يقول اعترضنا جميع الصواريخ التي أطلقتها إيران على إسرائيل الليلة. إذا وأيضا من ضمن تصريحات الرئيس الأمريكي كما نتابع على الشاشة لفوكس نيوز يقول الجيش الأمريكي في حالة تأهب. إذن هي تداعيات وتطورات نلاحقها ساعة بساعة. أيضا ما نقلناه عن الجبهة الداخلية الإسرائيلية السماح للإسرائيليين بالخروج من الملاجئ والبقاء بجوارها تحسبا لتجدد القصف الإيراني. أيضا ما تبعناه نقلا عن الحرس الثوري الإيراني، قبولنا بوقف إطلاق النار كان مشروطا بحسب ما قال الحرس الثوري الإيراني بوقف إطلاق النار في جميع الجبهات. أيضا العملية بحسب الحرس الثوري الإيراني تحذير والردود ستكون أوسع نطاقا بحسب بيان الحرس الثوري الإيراني ستكون أوسع نطاقا

0: وتشمل جميع الأهداف الأمريكية والإسرائيلية. إذن الطيران المدني أيضا بحسب الأخبار العاجلة أيضا السوري يقول إغلاق مؤقت للممرات الجوية الجنوبية وتعليق العمليات في مطار دمشق الدولي لمدة 12 ساعة. نذهب إلى رام الله إلى محمد خيري ومعه نرصد الوضع والجديد حتى الآن. محمد.
1: عبد القادر، إيران أطلقت الصواريخ باتجاه إسرائيل على 4 دفعات، احتوت هذه الدفعات على 10 صواريخ، وكان واضحا بأن استهداف الصواريخ الإيرانية كان لمنطقة الشمال في إسرائيل. الحديث عن وقوع إصابات في صفوف بعض الإسرائيليين خلال عملية التدافع إلى الملاجئ، وبأن أحد الصواريخ قد سقط في على مقربة من محطة للقطارات في شمال إسرائيل، لكن الجيش الإسرائيلي وفي في آخر بياناته أشار إلى أنه نجح باعتراض كافة الصواريخ الإيرانية. القناة 12 الإسرائيلية تنقل أيضا عن مصادر إسرائيلية بأن إسرائيل سترد بكل قوة على هذا الهجوم الإيراني، ولكن صحيفة إسرائيل هيوم تقول في خبر عاجل إن إيران ترسل بعض الرسائل وفحواها بأنها لن تستمر بالهجمات إذا لم ترد إسرائيل على هذا الهجوم. هناك دعوات الآن في إسرائيل من قبل أحزاب المعارضة والائتلاف بشن غارات واسعة النطاق على إيران وعدم القبول بهذه المعادلة التي تحاول إيران فرضها على إسرائيل، وهو أنه إذا قصفت الضاحية الجنوبية لبيروت فإنها ستتعرض لهجمات إيرانية. بل أكثر من ذلك، هناك دعوات لشن هجمات متزامنة على طهران وكذلك على العاصمة بيروت. القناة 13 الإسرائيلية نقلا عن مصادر تقول إن تصريحات الرئيس ترامب الأخيرة تعني أن الرد الإسرائيلي سيكون محدودا. هناك توقعات برد إسرائيلي على هذا الهجوم الإيراني، ولكن تزداد التقديرات لدى وسائل الإعلام والمراقبين وبعض المصادر في إسرائيل بأن حتى هذا الرد سيكون محدودا، بأن إسرائيل لن تذهب إلى حرب واسعة النطاق مع إيران، خاصة في ظل عدم تدخل الولايات المتحدة الأمريكية بهذا الهجوم وهذه الحرب. ولكن الجبهة الداخلية الإسرائيلية تقول يجب أن نكون مستعدين لكل السيناريوهات ومتأهبين لإمكانية مهاجمة كافة المناطق الإسرائيلية. قبل قليل أعلنت مدينة حيفا فتح كافة الملاجئ في هذه المدينة، الحديث عن الملاجئ العامة على وجه التحديد، وكذلك مدينة تل أبيب أعلنت بأنها بدأت تدرس فتح الملاجئ العامة في هذه المدينة أيضا في ظل توقعات بتصعيد مقابل إيران. إذن هذا التصعيد وهذه الأخبار العاجلة المتلاحقة في إسرائيل في هذه الأثناء، بينما يعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مشاورات أمنية مع وزير الدفاع وعدد من القادة في الجيش الإسرائيلي والأجهزة الأمنية. قبل قليل أيضا أعلن بأن رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي الجديد وحديث العهد أيضا يعقد في هذه الأثناء مشاورات أمنية مع قادة الجهاز. ومن اللافت بالنسبة لوسائل الإعلام الإسرائيلية، وربما هو ما يدلل على أن إيران غير معنية بتجدد الحرب، بأن إيران لم تستخدم في هجماتها على المناطق الإسرائيلية في الشمال الصواريخ الانشطارية التي كانت تطلقها في الحرب السابقة بشكل يومي على البلدات الإسرائيلية، وأدت إلى دمار هائل وإلى عدد كبير من القتلى وكذلك الجرحى لدى الإسرائيليين. نشير في ذات السياق إلى أن كما قلنا نتنياهو يعقد مشاورات أمنية وكذلك رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي، بالإضافة إلى رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير كما يقول الجيش في خبر قبل قليل. إضافة إلى ذلك، من المقرر أن يعقد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي خلال الدقائق المقبلة أيضا مؤتمرا صحفيا يتحدث فيه للإسرائيليين عن مجمل التطورات. في أعقاب هذا المؤتمر ربما تتضح الصورة أكثر وتتجه النية الإسرائيلية والتوجه الإسرائيلي إزاء هذا التصعيد مع إيران، علما أن كل ما يرشح الآن من إسرائيل ومن مصادرها الرسمية هو أن إسرائيل سترد بكل حزم وبكل قوة على هذا الهجوم الإيراني. هناك من يشير إلى أن الحكومة الإسرائيلية باتت أمام حرج كبير في هذه الأثناء، لأن إيران تحاول فرض معادلة على إسرائيل. إيران تتدخل في الجبهة اللبنانية مهما حاولت إسرائيل فصل الجبهتين اللبنانية عن الإيرانية. وهذا ما يقول أيضا زعيم حزب أزرق أبيض بيني جانتس، بأنه غير مقبول على إسرائيل، وبأن على إسرائيل أن ترد بكل قوة على هذا التصعيد الإيراني وكذلك على تصعيد حزب الله. هناك حالة من الانتقادات الشديدة للحكومة الإسرائيلية، وكذلك أرصد في وسائل الإعلام الإسرائيلية
0: عذرا محمد عذرا، أرجو أن تبقى معي فقط لأشير لهذا الخبر العاجل نقلا عن أكسيوس. ترامب يقول إنه سيتصل بنتنياهو الآن ويطلب منه عدم الرد. إذا نقلا عن أكسيوس، ترامب يقول بأنه سيتصل بنتنياهو الآن ويطلب منه عدم الرد. هنا أذهب إلى زميل أحمد الرهيد من واشنطن عن ما تنقله أكسيوس. أحمد.
2: نعم عبد القادر، هذا ورد لي التو. أكسيوس يقول إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيتصل الآن برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ويقول له لا ترد. الآن هو يؤكد على أهمية العودة لطاولة المفاوضات، لأن قبل هذا الموقف الذي ينقله أكسيوس الآن كانت قناة فوكس نيوز تنقل تصريحات للرئيس ترامب يقول فيها إن على الإيرانيين أن يتوقفوا ويقول لهم لقد أطلقتم صواريخكم وهذا يكفي، عودوا إلى طاولة المفاوضات واعقدوا صفقة. ويضيف ترامب بأنه كان على وشك أن يعلن أنه يوم الاثنين أو الثلاثاء، أي غدا أو بعد غد، سيتم التوصل إلى الاتفاق، ولكن هذا يحدث الآن. يضيف ترامب في تصريحاته لقناة فوكس نيوز بأنه ليس سعيدا بالهجوم الذي شنته إسرائيل في بيروت. ترامب يحاول الآن أن يهدئ من هول ما حدث بالنسبة لكل الأطراف على ما يبدو، وفي ذات الوقت يحاول أن يعيد الأطراف، يعيد الاتفاق وقف إطلاق النار إلى وضعه بحيث لا ينهار هذا الاتفاق بين إيران وإسرائيل. يقول إن على إسرائيل يجب أن لا ترد، ويضيف أيضا بأن إيران أطلقت صواريخها وهذا يكفي، عودوا إلى طاولة المفاوضات واعقدوا صفقة. وهذا يؤكد موقفا أمريكيا يحاول أن يعيد الأمور إلى نصابها بحيث تعود الأطراف لطاولة المفاوضات ويتم الاتفاق على صفقة. هذه الصفقة تقول الولايات المتحدة يجب أن تضمن عدم امتلاك إيران لسلاح نووي. ولكن المهم أيضا أن نشير إلى أن ترامب في الأيام الماضية كان يتحدث باستمرار عن عدم رغبته في التصعيد الذي يتم بين إسرائيل ولبنان، أو إسرائيل بين إسرائيل وحزب الله كما تقول الولايات المتحدة. يقول إن على الأطراف أن تتفاوض وأن يتم التوصل إلى اتفاق بعيدا عن إطلاق النار. الرئيس ترامب يضيف أيضا في تصريحاته الأخيرة بأن الاتفاق أو المفاوضات تسير بشكل جيد في الحقيقة، وهذا يعكس أيضا رغبة من قبل الإدارة الأمريكية على الاستمرار في المفاوضات. وفي ذات الوقت لدينا التأهب الأمريكي. قبل ساعتين فقط تقريبا من الآن عبد القادر كانت القيادة المركزية تنشر على حسابها تأكيدات تقول فيها إن القوات الأمريكية على أهبة الاستعداد للتصدي لما تصفها الأعمال العدائية الإيرانية غير المبررة بحسب تصريحات سابقة في ظل سريان اتفاق وقف إطلاق النار. وبالتالي لدينا تأكيد أمريكي على ضرورة العودة لطاولة المفاوضات، التوقف عن إطلاق الصواريخ من قبل إيران، وكذلك أن تتوقف أن لا ترد إسرائيل على هذا الهجوم الإيراني على إسرائيل. وفي ذات الوقت لدينا حالة التأهب التي تؤكدها القيادة المركزية الأمريكية. ولكن اللافت أن ترامب يريد أن يتم التوصل إلى اتفاق وأن يتم عقد صفقة بحسب تصريحاته الأخيرة لفوكس نيوز.
0: أحمد، لأهمية ما تقوله الآن وما يقوله الرئيس الأمريكي، نعود ونذكر أيضا بما أهم ذكره ونقله وقاله الرئيس الأمريكي لكل من فوكس نيوز وكذلك ما تنقله أكسيوس من تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في هذه اللحظات.
2: نعم، الأخير أن ترامب يؤكد أنه سيجري اتصالا هاتفيا برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ويطلب فيه عدم الرد على الصواريخ الإيرانية. وقبل ذلك كانت تنقل فوكس نيوز عنه تصريحات يقول فيها للإيرانيين: لقد أطلقتم صواريخكم وهذا يكفي، عودوا إلى طاولة المفاوضات واعقدوا صفقة. ويضيف أيضا في تصريحاته لفوكس نيوز بأن المفاوضات تسير بشكل جيد، وأنه كان على وشك أن يعلن أن الأطراف ستتوصل إلى اتفاق. هذا الإعلان قال إنه كان يريد أن يعلنه يوم غد الاثنين أو يوم الثلاثاء، ولكن هذا يحدث الآن. المهم أيضا في تصريحات ترامب لفوكس نيوز قوله إنه ليس سعيدا بالهجوم الإسرائيلي في الضاحية الجنوبية في بيروت. وبالتالي هذا كله عبد القادر يعكس موقفا أمريكيا يحاول أن يثبت اتفاق وقف إطلاق النار، أن يحافظ على هذا الاتفاق، أن تعود الأطراف إلى طاولة المفاوضات، أن تتوقف إيران عن إطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل، وأن تتوقف إسرائيل بالرد أو أي محاولة للرد على الصواريخ الإيرانية الأخيرة. وتأكيد أمريكي أيضا بأن الولايات المتحدة ستستمر في عملية المفاوضات، يوازيه تأكيد من قبل القيادة المركزية قبيل هذه التطورات في الحقيقة بقليل قولها إن القوات الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط ستبقى على حالة الاستعداد والجاهزية للرد على ما تصفها بالأعمال الإيرانية غير المبررة في ظل سريان اتفاق وقف إطلاق النار. وبالتالي المشهد كله هنا في الولايات المتحدة هو مشهد حساس ولحظة حساسة، ولكن ترامب بسرعة يتدخل. اليوم يوم الأحد هو عطلة في الولايات المتحدة، ترامب يتحدث لموقع أكسيوس ويتحدث أيضا لقناة فوكس نيوز يؤكد فيها ضرورة أن تعود إيران لطاولة المفاوضات وأن تعقد صفقة مع الولايات المتحدة وأن تتوقف عن إطلاق الصواريخ، وكذلك يطلب من إسرائيل عدم الرد.
0: أرجو أن تبقى معنا أحمد أيضا ليذكر بما ذكرته قبل قليل من آخر التصريحات للرئيس الأمريكي لفوكس نيوز. كما نتابع على الشاشة، الغارات الإسرائيلية على بيروت اليوم لم تنسق مع الولايات المتحدة، وأنا لست سعيدا بشأنها. هذا تصريح مهم، لأنه كان هناك في عندما تم الهجوم على الضاحية الجنوبية كان هناك كلام عن ما قد يكون ضوء أخضر من قبل واشنطن. إذن الرئيس الأمريكي يقول بأن الغارات الإسرائيلية على بيروت اليوم لم تنسق مع الولايات المتحدة، وأنا لست سعيدا بشأنها، كما صرح الرئيس الأمريكي لفوكس نيوز. وأيضا نقلت أكسيوس بأن الرئيس ترامب سيتصل برئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو ويطلب منه عدم الرد على إيران. يأتي ذلك فيما يتم نقله من الجانب الإسرائيلي بأن إسرائيل تستعد للرد ورد قوي كما تنقل المصادر من الجانب الإسرائيلي. يأتي الآن الرئيس الأمريكي في تصريح لأكسيوس ويقول سأتصل بنتنياهو وأطلب منه عدم الرد على إيران. نذهب إلى طهران إلى عمر هواش، ومعه أيضا نرصد الأجواء وكذلك المستجدات وآخر التصريحات عقب هذه الصواريخ التي أطلقت من إيران باتجاه إسرائيل. عمر.
1: نعم عبد القادر، يتحدث الإيرانيون عن ثلاث موجات من الصواريخ البالستية تجاه إسرائيل، بيانات الحرس الثوري الإيراني ومقر خاتم الأنبياء في الأركان المسلحة الإيرانية تشير إلى أن إيران استهدفت هذه الليلة قاعدة دافاد رامات الجوية في شمال إسرائيل، وذلك ردا على استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت. يقول الحرس الثوري الإيراني أن هذه الهجمات هذه الليلة هي مجرد تحذير وإنذار لإسرائيل، وفي حال تكررت الهجمات سواء على الضاحية الجنوبية لبيروت أو سواء قامت إسرائيل برد على هذه الهجمات ضد الأراضي الإيرانية، فإن القوات المسلحة الإيرانية سوف توسع نطاق الهجوم وترد على إسرائيل، وأن الهجمات الهجمات المقبلة سوف تطال كافة ليس فقط الأراضي الإسرائيلية بل أيضا المصالح الأمريكية والقواعد الأمريكية في المنطقة. يقول بيان الحرس الثوري الإيراني إن وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في 8 إبريل الماضي بين طهران وواشنطن كان أحد أهم شروطه هو وقف إطلاق النار أيضا على الساحة اللبنانية. لكن يقول البيان إن إسرائيل لم تنتهك أو لم تلتزم بذلك البيان وانتهكت وقف إطلاق النار بل وسعت هجماتها وطالت مناطق واسعة في جنوب لبنان في النبطية في مرج عيون وبقية البلدات والمدن الجنوبية في لبنان. لذلك هنا يقول الحرس الثوري إن هذا الهجوم هو رد على تلك الانتهاكات ضد الوقف إطلاق النار بين طهران وواشنطن. يذكر أن هذا الرد الإيراني وفق ما يقول المتابعون هنا مؤشر على أن إيران لا تزال تمتلك القدرات الصاروخية القادرة على توجيه الرد وقادر على امتلاك قرار سياسي لأجل تنفيذ هكذا ردود على الرغم من كافة الضغوط والحربين التي شنتهما إسرائيل وأمريكا ضد إيران خلال أقل من عام وكافة التصريحات التي تأتي من واشنطن وإسرائيل بأنه تم تحييد جزء هام من القدرات الصاروخية الإيرانية. لكن على الرغم من كل ذلك إيران لا تزال قادرة على إطلاق الصواريخ. وكالة أنباء إيرنا ذكرت أن معظم الصواريخ التي تم إطلاقها تم من القسم الغربي للبلاد وهو القسم الأقرب إلى إسرائيل. على أثر ذلك أعلنت هيئة الطيران المدني الإيراني إغلاق الجزء الغربي من الأجواء الإيرانية حتى إشعار آخر. قبل قليل أيضا الهلال الأحمر الإيراني أعلن الحالة الاستنفار لدى قواته لدى عناصره في حال تحسبا لأي تصعيد عسكري سواء أمريكي وإيراني. لا سيما أننا نتحدث عن هجمات استمرت خلال الفترة الماضية لا سيما في المناطق الجنوبية الإيرانية من قبل الجيش الأمريكي وشهدنا كيف كانت الاحتكاكات قد استمرت على مدى أيام في منطقة مضيق هرمز في جزيرة قشم في مدينة سيريك في ميناء بندر عباس. وبالتالي انتهاك وقف إطلاق النار كما يقول الإيرانيون استمر خلال الفترة الماضية من قبل الجانب الأمريكي وتصاعد هذا الأمر من قبل إسرائيل عبر استهدافها الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت. لا ننسى عبد القادر أن كل هذا التصعيد يأتي بينما الوسيط الباكستاني هو موجود في طهران. وزير الداخلية كان قد وصل يوم أمس للعاصمة الإيرانية طهران. التقى اليوم عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني. كانت هناك رسالة وصفت بالهامة والخاصة من قائد الجيش الباكستاني ورئيس الوزراء الباكستاني إلى المرشد الإيراني مجتبى خامنئي. وبالتالي نتحدث عن هذا التصعيد العسكري في ظل استمرار الوساطة الباكستانية التي كان من المتوقع أن تقوم بسد جزء من الفجوة بين الطرفين. لكن مع هذا التصعيد الذي شهدناه هذه الليلة يبدو أن هذه الفجوة قد اتسعت إلا في حال لم ترد إسرائيل على الهجوم الإيراني هذه فهذا فإنه يمكن أن يقال هنا إن الأمور قد تمت السيطرة عليها. لكن هذا الأمر لم يحسب بعد. الإيرانيون يستعدون لأي احتمال إسرائيلي محتمل ضد الأراضي الإيرانية. هناك كما ذكرنا حالة تأهب في الجانب العسكري الإيراني في الجانب السياسي كذلك في جانب الهلال الأحمر الإيراني. لذلك يمكن القول عبد القادر إن هذا التصعيد يأتي في التزامن كما ذكرنا مع الوساطة الباكستانية المفاوضات الإيرانية الأمريكية غير المباشرة. إيران كانت قد قالت إنها سوف تستهدف إسرائيل في حال تم استهداف الضاحية الجنوبية. مجيد موسوي قائد قوات الجوية يقول إن إيران قد أوفت بوعدها ويحذر أن إسرائيل ستشهد المزيد في حال تم التصعيد ضد إيران أو ضد الضاحية الجنوبية.
0: هل رشحت أي معلومات عمر فيما يتعلق بهذه الرسالة حملها وزير الداخلية الباكستاني وينقلها للمرشد؟ ويأتي أهمية هذا السؤال ربطا بما ذكره وقاله الرئيس الأمريكي قبل قليل بأننا كنا على وشك الإعلان عن اتفاق قريب يعني في الأيام أو الساعات القادمة. وبالتالي هل رشحت أي معلومات عن مضمون هذه الرسالة؟ ولكن قبل ذلك أشير لهذا الخبر أيضا العاجل نقلا عن الرئيس الأمريكي لأكسيوس. إذا رد نتنياهو على إيران فسيستمر الأمر كما كان عليه في السنوات 47 الماضية أو 3000 السنة الماضية. إذا الرئيس الأمريكي يقول إذا رد نتنياهو على إيران فسيستمر الوضع كما كان في 47 سنة الماضية أو 3000 سنة الماضية بحسب ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. أيضا يقول قريبون جدا من التوصل إلى اتفاق نهائي مع إيران ولا أريد أن ينفجر الوضع بسبب ما يحدث الآن. وهذا أيضا أربطه بما ذكرته قبل قليل، إن رشحت أي معلومات عما قد يكون حمله المسؤول الباكستاني في رسالته أيضا للمرشد. ولكن أيضا أعود لتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يقول لأكسيوس الضربات الإيرانية لم تسفر

0: عن إصابات ونأمل ألا ترد إسرائيل. إذن الضربات الإيرانية لم تسفر عن إصابات ونأمل ألا ترد إسرائيل. طبعا تأتي تصريحات الرئيس الأمريكي تباعا لأكسيوس. عمر أعود لك إن رشح أي شيء فيما يتعلق بمضمون هذه الرسالة ربطا بما قاله ويقوله الرئيس الأمريكي.
1: نعم، القدر رسميا لم يرشح أي شيء عن فحوى الرسالة التي حملها الوسيط الباكستاني المتمثل بوزير الداخلية الباكستاني هنا إلى العاصمة طهران. كما ذكرنا فقط وصفت هذه الرسالة من قبل وزير الداخلية الباكستاني نفسه بأنها كانت هامة وخاصة وتتعلق بالوضع الراهن، ونعرف أن الوضع الراهن كان حالة من الجمود الكبير في تبادل الرسائل. نعرف أن طهران لم ترد طيلة الأيام الماضية على آخر المقترحات التي وصلتها من قبل الإدارة الأمريكية عبر الوسطاء الباكستانيين، لكن يمكن القول أن حسب أحد المصادر في باكستان كان قد قال يوم أمس للجزيرة إن فحوى الرسالة متعلق تحديدا بالأموال الإيرانية المجمدة. وإذ يقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الطرفين باتا قريبين من التوصل لاتفاق، هنا في التحليل يقول الإيرانيون إن ترامب يتحدث عن قرب التوصل لاتفاق لكنه لا يزال يرفض الشروط الإيرانية للتوصل إلى هذا الاتفاق المنشود أو بالحد الأدنى إلى مذكرة التفاهم التي يجري العمل عليها. نعرف أن مذكرة التفاهم وفق المصادر هنا في طهران كانت تتحدث عن أن واشنطن ستفرج عن 14 مليار دولار بمجرد التوقيع على هذه المذكرة، لكن تصريحات ترامب يوم أمس التي قال فيها إنه لن يفرج عن أي من الأصول الإيرانية المجمدة، هذا في الواقع أحبط الإيرانيين وأثار حفيظتهم ودفع رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف ليقول إن أمريكا لا تلتزم بوقف إطلاق النار وليست مستعدة للحوار، فضلا عن أن هذا الملف ليس الوحيد، هناك قضايا أثارها ترامب أثارت حفيظة الإيرانيين على رأسها أيضا مسألة اليورانيوم المخصب القوات الأمريكية في المنطقة، فضلا عن مصير مضيق هرمز والحصار البحري على الموانئ الإيرانية.
0: شكرا لك عمر، وأرجو أن تبقى معنا وبقية الزملاء من واشنطن وكذلك من رام الله. أرحب بضيوفي في هذه المتابعة هنا في الأستوديو الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط، وكذلك بالدكتور مهند مصطفى الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية، بتيم كوستانتين نائب رئيس التحرير في صحيفة الواشنطن تايمز، وكذلك بالدكتور حسن أحمديان أستاذ دراسات الشرق الأوسط بجامعة طهران، وبالعميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي، وكذلك بالزميل إلياس كرام مراسل الجزيرة في فلسطين. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك إلياس، كنا نتابع قبل قليل بث مباشر، يبدو أن هناك كلمة مرتقبة للمتحدث باسم الجيش، ولكن ماذا عن أهم ما رصدته حتى الآن من الجانب الإسرائيلي من بيانات رسمية عقب ما تابعناه ونتابعه في هذه الساعة؟
2: نعم، هنالك بعض الوزراء في الحكومة الإسرائيلية بطبيعة الحال في الجناح اليميني ومن داخل الليكود أيضا الذين يدعون إلى رد قوي على إطلاق الصواريخ الإيرانية باتجاه إسرائيل وعدم العودة إلى ما سموها سياسة الاحتواء التي سبقت 7 أكتوبر عام
0: 2023. عذرا إلياس، الآن هناك كلمة للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي نتابع.
3: دفاعا وهجوما، أنظمة الدفاعات الجوية منتشرة في كل أنحاء البلاد في هذه الساعة. رئيس الأركان يقيم الأوضاع مع رئاسة الأركان ويصدق على مخططات للمضي قدما. النظام الإيراني ارتكب خطأ فادحا حين قرر أن يمارس الإرهاب مرة أخرى، إنه يحاول إرساء معادلة جديدة، أنه حين يرسل صواريخ علينا ردا على هجماتنا في الضاحية، لكننا لن نسمح بذلك. هاجمنا في الضاحية في أعقاب إطلاق صواريخ غير الذي لا يتوقف اتجاه بلداتنا في الشمال. الجيش سيواصل العمل في كل أنحاء لبنان ويعمق ضرباته لحزب الله. لن نتسامح ولن نتسامح مع استهداف مدنيين. وفقا لتقييمات الأوضاع وفي ظل التطورات، أمرنا بتغيير في توجيهات الجبهة الداخلية. نحن نتجهز لإطلاق المزيد من الصواريخ علينا، ومنظوماتنا الدفاعية ممتازة لكنها ليست مطلقة، ولذلك عليكم مواصلة الانتباه والعمل والتصرف بحذر. إننا نتخذ كل الإجراءات المطلوبة من أجل ضمان أمنكم. الجيش الإسرائيلي جاهز جدا وسأكون هنا من أجل إطلاعكم على أي مستجدات. أسعد الله مساءكم.
0: إلياس، أهم لاحظته في كلمة المتحدث باسم الجيش؟
2: هو يقول لن نسمح لكم بذلك.

0: من يدفعون الآن الحكومة إلى الرد والرد بقوة. لكن ما يلفت انتباه الإعلام الإسرائيلي في الدقائق الأخيرة هو حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وسائل الإعلام، في أكسيوس تحديدا، وأيضا تنقل في القناة 12 الإسرائيلية، عن ضرورة احتواء الموقف. هذه هي ربما المعادلة الأهم الآن،
1: هو أن
0: ترامب يحاول الآن مخاطبة الإسرائيليين قبل أن يتصل ببنيامين نتنياهو، ويحاول أن يفرض رأيا عاما جديدا في إسرائيل، أو يفرض معادلة على الرأي العام في إسرائيل تقول أن على إسرائيل أن تحتوي هذه المسألة وألا ترد.
1: عذرا إلياس، الآن هذه كلمة للمتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء الإيراني.
2: على الجيش الصهيوني أن يوقف هجماته على جنوب لبنان والضاحية، وفي حال توسع حملاته وهجماته على هذه المنطقة أو الرد الإيراني، فأنه سيواجه ضربات أكثر تدميرا ودافعة للندم ومدمرة للعدو وداعميه، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الكيان الصهيوني المعتدي.
1: إذن تابعنا هذه الكلمة المقتضبة للمتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء، لك أن تواصل إلياس؟
0: نعم، بالفعل كما قلت، هنالك الآن وزراء في الحكومة الإسرائيلية يدفعون باتجاه التصعيد والرد، ويقولون بأنه لا يمكن لإسرائيل أن تعود إلى سياسة الاحتواء، بمعنى احتواء هذه الضربة دون أن يكون رد من جانب إسرائيل. هذه السياسة إسرائيل أصبحت بحل منها كما يقولون بعد 7 أكتوبر. لكن من ناحية أخرى هنالك الرسائل التي يرسلها ترامب وهي قوية في الدقائق الأخيرة، ويحاول أن يفرض أجندة على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يحاول أن يخاطب الإسرائيليين قبل أن يتصل برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ليبلغه بعدم الرد، ويقول بأن أي رد من ناحية إسرائيل سيحمل تصعيدا. وهنالك أنباء أيضا تتحدث عن أن الولايات المتحدة الأمريكية، تنقلها القناة 12 الإسرائيلية، أن الولايات المتحدة الأمريكية سوف لن تقف إلى جانب إسرائيل فيما إذا قررت القيام بضربة عسكرية ضد إيران، بمعنى أنها لن تشارك في ضربات ضد النظام الإيراني. وهذه نقطة في غاية الأهمية، بمعنى أن ترامب يقول لنتنياهو إن كنت سترد سوف نتركها وحيدا. هكذا يفهم هذا الأمر. وهنالك أيضا محاولة من جانب ترامب أن يضغط على بنيامين نتنياهو في مسألة أخرى، هي مسألة أن أي رد سوف يؤدي إلى انهيار المفاوضات، ويشير إلى أن المفاوضات قطعت شوطا مهما وإيجابيا، وأن التوقيع ربما يكون قريبا، وأن أي رد من جانب إسرائيل من شأنه أن يؤدي إلى انهيار هذه المحادثات. إن هي رسائل يحاول من خلالها ترامب أن يضغط على نتنياهو. سنرى كيف سيكون رد إسرائيل وكيف سيتفاعل وزراء الحكومة الإسرائيلية مع هذا الموقف.
1: متابعة للوضع أيضا إلياس، لابد من الذهاب إلى لبنان، تحديدا إلى قضاء مرجعيون في جنوب لبنان. معنا من هناك مراسلة الجزيرة كارمن جوخدار. كارمن، كيف هو الوضع؟
3: الوضع في جنوب لبنان ترقب وانتظار لمآلات المشهد، خاصة أن هذا التصعيد الذي شاهدناه لناحية عودة طهران وقصفها لإسرائيل كان قد بدأ وتعود جذوره إلى القصف الإسرائيلي الذي نفذته على الضاحية الجنوبية لبيروت خلال هذا النهار. نذكر جيدا أنه في مطلع هذا الشهر الحالي حزيران يونيو كانت قد بلغت التهديد الإسرائيلي ذروة حين أعلن نتنياهو وكاتس عن نيتهما بقصف العاصمة بيروت. جرت اتصالات عربية، اتصالات دولية لوقف هذا التصعيد، وتم التوصل لما سمي بمعادلة جديدة مرتبطة بالضاحية الجنوبية مقابل مستوطنات الشمال. وكان حينها وفي الأيام السابقة للتوصل لهذه المعادلة، كان حزب الله يصل بدفعاته الصاروخية حتى صفد وطبرية وكل هذه المناطق الواقعة في الشمال. ثم أعقب هذه المعادلة إعلان إعلان أمريكي عن التوصل لوقف لإطلاق النار أو على الأقل خارطة وإعلان نوايا للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار كان نتاج جلسات تفاوضية بشكل مباشر بين لبنان وإسرائيل. كما أن هناك في هذه الأثناء قائد الجيش اللبناني هو في باكستان يجري مروحة من اللقاءات على رأسها مع نظيره الباكستاني، وهذا مسار تفاوضي أيضا كان لبنان يعول عليه وجزء من اللبنانيين يعول عليه.

0: ولكن اليوم ما جرى في لبنان هو قصف إسرائيلي للضاحية الجنوبية لبيروت، كسر لما كان قد تم التوصل إليه لناحية هذه المعادلة. وأيضا صبيحة هذا النهار كانت هناك دفعات صاروخية وصلت إلى دوفيف أعلن عنها حزب الله ويفتاح، وهذا المشهد كان أيضا يوضع في إطار ما تشهده مدينة النبطية لناحية التصعيد الإسرائيلي، وما تحدثت عنه وسائل إعلام إسرائيلية عن نية لقوات الاحتلال الإسرائيلي التي تقاتل وتواجه مقاتلي حزب الله في قضاء النبطية. هنا نتحدث عن زوتر الشرقية، نتحدث عن يحمر شقيف وقلعة شقيف، ونية هذه القوات بالتوغل إلى داخل مدينة النبطية. هذا الأمر له دلالات ورمزيات كبيرة للغاية، حزب الله تعامل مع أهلها لناحية هذه الصواريخ بما تحمله من رمزيات بأن ما تم التوصل إليه وما تم ترجمته من خلال العمليات منذ مطلع حزيران وحتى هذا النهار يمكن أن يكسر إذا ما قامت إسرائيل بتوسعة هذا التوغل والوصول إلى مدينة النبطية. ثم قامت إسرائيل بقصف الضاحية الجنوبية لبيروت وأعقبها هذا التدحرج. نذكر بأنه منذ بدء هذه المواجهات ودخول حزب الله إلى حيز هذه المواجهات هناك دفعات صاروخية مشتركة كانت تطلق من جنوب لبنان بالتزامن مع دفعات صاروخية من طهران. حين خرجت طهران من المعادلة الميدانية والعسكرية وبقي حزب الله يقاتل وحيدا في الميدان قوات الاحتلال الإسرائيلي ودخلت إلى جنوب لبنان، نذكر بأنه في اليوم الذي طبقت فيه الهدنة نفذت إسرائيل ما يعرف في لبنان بالأربعاء الأسود، نفذت مجازر قتلت المئات وجرحتهم في جنوب لبنان وفي العاصمة بيروت، وأعقبها ما جرى من تصعيد لناحية التوغلات الإسرائيلية التي وصلت إلى تخوم مدينة النبطية ووصلت أيضا بقصفها إلى مدن أساسية في جنوب لبنان كان في صور أو النبطية وغيرها. اليوم هناك ترقب في لبنان لما ستحمله الساعات المقبلة، كيف ستتعامل إسرائيل مع هذه الدفعات الصاروخية؟ هل ستقوم بتكثيف دفعاتها الصاروخية وقصفها لجنوب لبنان؟ هل ستوسع من عملياتها البرية وأيضا المسارات التفاوضية كان في باكستان أو في واشنطن والمساعي العربية التي كانت قد تصدرتها دولة قطر خلال الأيام الماضية في محاولة لكبح وفرملة كل هذا التصعيد الإسرائيلي؟
1: كارمن جوخدار من مرج عيون في جنوب لبنان، أرجو أن تبقي معنا في هذه المتابعة، وجد التحية بضيوفي هنا في هذا في الأستوديو في هذه المتابعة. قبل الخوض في التحليل وقراءة ما جرى في الساعة الأخيرة من تطورات لافتة ومهمة وتصاعدية، من المهم أن نفهم الوضع عسكريا. أبدأ بالعميد حسن جوني، من خلال تابعنا كلمة المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الإشارة إلى مواصلة العمل في لبنان، وبالتالي الآن الترقب كما تابعنا مع الزميلة كارمن جوخدار في جنوب لبنان، إن كان هناك رد في ظل الموقف الأمريكي، ما طبيعة أو توقعك لهذا الرد أو ما الذي سيحدث ربطا بما جرى في الساعات الماضية؟
2: يعني بداية لابد من التأكيد على أن ما جرى اليوم، ما حصل اليوم من استهداف من إطلاق صواريخ إيرانية على إسرائيل، يؤكد مجددا على ربط جبهة لبنان بالجبهة العامة بشكل عام بما يحصل بين إيران والولايات المتحدة، عود على الحرب التي انطلقت على الجبهتين. وبالتالي يعني كان هناك في لبنان منذ أن بدأ تطبيق اتفاق الهدنة بين الولايات المتحدة وإيران وإسرائيل وتتابعت الهجمات الإسرائيلية كما ذكرت كارمن جوخدار بالأربعاء الأسود، ثم تتابعت الغارات الجوية والتوغل البري والعمليات. كان هناك فعلاً يعني شعور بأن لبنان ترك لوحده ولم تنجح أي وساطة لا دبلوماسية ولا تفاوض بين لبنان وإسرائيل، التفاوض المباشر ولا الضغط الإيراني الذي لطالما كان يتم الإعلان عنه أن لبنان مشمول بالاتفاق وغير مشمول بالاتفاق، كل هذا لم يؤدي إلى وقف الحرب الإسرائيلية على لبنان، وبالتالي شعر اللبنانيون أنهم تركوا وحيدين. اليوم يتأكد هذا البعد الميداني الجديد ويؤكد أن لبنان بالفعل بات مربوطا متصلا بالوضع بإيران، بالتفاوض بين إيران والولايات المتحدة، وميدانيا تحديدا هذه الصواريخ التي أطلقت اليوم تؤكد على فرض معادلة جديدة عنوانها أن الضاحية الجنوبية هي خط أحمر إيراني، يعني يؤدي إلى إطلاق صواريخ من إيران في حال تجدد هذا الاستهداف. ولكن يبقى السؤال، هل ستبقى جبهة لبنان يعني مجزأة في ضمن خطوط معينة في نطاق مسموح أن يهاجمه الإسرائيلي يوميا، ونطاق آخر يعني

0: يستوجب أو يستجلب ردا إيرانيا؟ يعني هل الرد الإيراني فقط مربوط باستهداف الضاحية أم أن
1: بيان مقر خاتم الأنبياء ربط بين صحيح. النطاقين سواء الجنوب أو الضاحية؟
0: تماما، بيان خاتم الأنبياء ربط بين النبطية وصور وذكر كل هذه الاعتداءات التي يعتبر أنه يجب أن تتوقف، وذكر بضرورة وقف الحرب كلها على لبنان من ضمن الاتفاق العام والهدنة التي وقعت. يعني نحن الآن أمام بانتظار كيف ستكون ردات الفعل. بداية، هل سترد إسرائيل على إيران؟ الرئيس الأمريكي يبدو أنه يعني لا يرغب بعودة الحرب. طبعا هو لا يريد عودة الحرب، وإيران لا تريد عودة الحرب أساسا، لأن ما يحصل من اشتباكات في مضيق هرمز يوميا تتجدد وتتواصل وتبقى منضبطة، وهذا يؤكد على أن الطرفان لا يريدان العودة إلى الحرب. فإذا المسألة أعتقد أنها ستبقى ضمن إطار رد ورد آخر محدود جدا.
1: وهنا السؤال للدكتور محجوب الزويري، كيف نفهم ما جرى في هذه الساعة حتى الآن؟
2: حقيقة ما من مفاجأة بالنسبة لي. هناك دومينو بدأ في المنطقة بين الولايات المتحدة وإيران في هجمات وهجمات مقابلة. إيران كانت تستهدف أهدافا في دول الخليج، وأمريكا كانت تستهدف مواقع و تعتقد أنها إيرانية عسكرية، وبالتالي تستهدفها سفن أو جزر. وهذا الأمر شاهدناه منذ أن وقف إطلاق النار في 8 أبريل ولم يتوقف ربما ساعات، ونسمع عن قصة انفجار هنا انفجار هناك، مواجهة هنا اعتراض سفن. هذه الحالة من الاشتباك كانت موجودة. الفارق الوحيد الآن أن الجبهة انتقلت إلى إسرائيل وإيران مباشرة في سياق واضح، وهو أن إيران تصر على موضوع ربط الجبهات، وأن هذه المسألة بالنسبة لها مقدسة. الاعتبارات يعني كمراقبين نفهمها جيدا، إيران تريد أن توقف كل نزيف الخسائر الاستراتيجية التي منيت بها في السنوات القليلة الماضية، وتحديدا في الموضوع السوري. وورقة لبنان مهمة في هذا البناء، إعادة بناء النجاح والنصر. وبالتالي لا يعني تعتقد أن أن أن التضحية في ورقة لبنان ستكون عنوان هزيمة كبيرة لمصالح إيران في المنطقة. لذلك الضربة التي قامت بها على إسرائيل باعتقادي هي تريد، وكما قال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي هو يعرف فهم الخطوة الإيرانية، هي تريد خلق قواعد اشتباك جديدة، قواعد اشتباك تقول فيها أنه لا تستطيع إسرائيل أن تفرض كل شيء، هناك أطراف في المنطقة ترفض هذا الأمر. وبالتالي عندما قالت أن هددت أنه إذا قصفت الضاحية سنقصف، هم قصفوا فعلا بعد ساعات. وهنا القضية بجملة واحدة عبد القادر، هذا الأمر أيضا فيه رسالة للولايات المتحدة. خلينا نتذكر الولايات المتحدة كانت منخرطة،
1: رسالة إيرانية
2: أيضا، لأنه المفاوضات الأمريكية الإسرائيلية من كان يرعاها؟ الولايات المتحدة. وبالتالي هي رسالة أيضا لما كانت تفعل الولايات المتحدة من محاولة فصل الملفات، وتقول لهم أنتم فشلتم والملف لا زال مرتبطا.
1: بإشارتك إلى الإدارة الأمريكية، أسأل ضيفي السيد تيم فيما يتعلق بما تبعناه وقاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كيف وجدت هذه التصريحات؟
3: أعتقد أنها كانت مهمة جدا، وما رأيناه في الأسابيع القليلة الماضية أن الرئيس كان حريصا على التفاوض والحل وليس استئناف الحرب. وعندما تبين أن هذا تحذير من إيران بأن يكون هناك هجوم سيكون رمزيا وليس هجوما شاملا، الرئيس، أنا أعرف كلمات،
1: عذرا سيد تيم، فقط لأشير لهذه الصور التي بثها الحرس الثوري الإيراني كما نشاهد في هذه الصور التي بثها الحرس الثوري الآن ارتباطا بالصواريخ التي أطلقها باتجاه إسرائيل.

0: سيتم. تفضل.
1: معظم هذه الصواريخ أسقطت، لكن النقطة هم يريدون أن يعرفون أن العالم كله عارف أنهم ردوا أولا، والرد كان محدودا وكان لإيصال رسالة. الرئيس ترامب يقول لقد أطلقتم صواريخكم، هذا يكفي، عودوا إلى مائدة التفاوض. ثم هو الآن يخاطب الشعب الإسرائيلي مباشرة قبل أن يخاطب نتنياهو. فطبعا هذه تصريحات قوية من الرئيس. الرئيس ترامب لديه علاقات قوية قبل أن يصبح رئيسا مع نتنياهو، وكون أنه يخاطب الشعب الإسرائيلي قبل أن يخاطب شخصا عرفه منذ 20 عاما، هذا تصريح كبير بأنه لا يوافق على تصرفات إسرائيل، وهو يركز على المهمة الأساس ويتوصل اتفاق بين إيران والولايات المتحدة.
0: دكتور حسن، كيف نفهم هذه التطورات؟
2: تقديري أنه لاحظ الجيش الإسرائيلي بالمناسبة أعلن أنه ممنوع نشر الصور حول أماكن إصابة الصواريخ، وهذا ما يعني أنه صواريخ أصابت بعضا من الأهداف. لكن
0: الرئيس الأمريكي يقول لم تخلف أي إصابات، هذا ما نقل عن الرئيس الأمريكي.
2: هذا الجيش الإسرائيلي طلب أن لا تنشر صور لأماكن الوقوع ونشر على شاشتكم الخبر. النقطة الثانية أنه الرئيس ترامب لا يريد الحرب بالفعل، أنا أتفق معه، لأنه لا يستطيع تغيير المعادلة، قام بكل ما يستطيع فعله في 40 يوم ولم يغير شيء. اليوم أيضا يدرك بأن هذه المعادلة لن تتغير بسهولة، يحتاج إلى قدرات هائلة، وهو لا يستطيع داخليا أن يبرر إرسال هكذا قدرات، بالتالي لا يستطيع تغيير شيء على الأرض ويشاغل إيران. نحن خرجنا من مرحلة وقف إطلاق النار في هرمز وكذلك في لبنان منذ أسابيع، لكنها حرب ليست شاملة، وإيران تدخل فيها على مستويات تدعم فيها الحليف. التغيير المهم الآن هو لا نعلم إلى أي مدى سيلتزم به. الكلام عن ربط الجنوب بالضاحية ليس فقط مغر خاتم الأنبياء، بل أيضا المتحدث الآن الذي نشرتم كلمته أيضا قال بأنه الجنوب والضاحية خطوط حمراء. يبدو أن هناك قرارا أو شيئا في هذا الاتجاه، وهذا يعني تصعيدا. هذا التصعيد مبني على الحساب بأن إسرائيل أيضا لا تستطيع تغيير المعادلة، هذه معادلة تفرض عليها أنها إذا تغولت الصواريخ الإيرانية ستدعم المقاومة في الجنوب في إيقافها، وهذا ما لا تستطيع إسرائيل تقبله، لكن في النهاية عليها أن تتقبله إن لم تستطع تغيير المعادلة. لاحظ الصبر الاستراتيجي الذي كانت تتكلم عنه إيران خرجت منه تقديري بلا رجعة، والآن تتكلم عن تناسب استراتيجي، إن ضربت تضرب مباشرة بعدها بدقائق أو ساعات. الآن تقديري أن الصبر الاستراتيجي ينتقل للطرف الإسرائيلي والأمريكي، عليهم أن يحسبوا خطواتهم قبل الرد، وهذا تغيير هائل. أن تبادر إيران بضرب إسرائيل هذا لم يحدث سابقا، على الطرف الآخر أن يحسب وأن يرد وفق الجدول الزمني الإيراني، هذا تغيير هائل في المعادلة سنشهد له آثار كبيرة تقديري.
0: عن هذا البعد أسأل دكتور مهند مصطفى، خاصة وأن العيون كلها الآن كيف سترد إسرائيل على الذي جرى؟
3: لا نعلم، ولكن نتنياهو الآن موجود في مأزق، بمعنى هنالك الآن نحن أمام حالة تاريخية، إنه هذه أول مرة في تاريخ الصراع بين إيران وبين إسرائيل، على الأقل منذ أن أعلن نتنياهو عن هذا الصراع بشكل مكثف وعلني منذ التسعينات، هذه أول مرة إيران تبادر بضرب إسرائيل. وهذا يدل أن هذه الشجرة الاستراتيجية التي بناها نتنياهو وزرعها على مدار عقود طويلة تتساقط أوراقها الاستراتيجية شيئا فشيئا. وواحدة من الأوراق التي يمكن أن تسقط الآن، الورقة الأخرى، الورقة التي سقطت اليوم، هو أن إيران أول مرة تضرب إسرائيل مش كرد فعل، وإنما كمبادرة إيرانية، وهذا في تاريخ الصراع لم يحدث أبدا. وهذا يعتبر انتكاسة استراتيجية لنتنياهو نفسه الذي بنى ردعا إسرائيليا على مدار عقود ضد إيران، والآن هذه الورقة تنهار أيضا. ولكن الورقة التي بقيت لدى نتنياهو هو الآن ماذا سوف يفعل بعد الهجوم الإيراني على إسرائيل. هل سوف يستجيب لترامب وهذه أزمة عسكرية وردعية كبيرة جدا لإسرائيل، أم لن يستجيب لترامب، وهذا سوف يخلق صدام مع ترامب وسوف يخلق معادلة جديدة أن إيران سوف ترد مرة أخرى على إسرائيل. هنالك في نقطة أيضا مهمة جدا، وهذه قلت خلال اليوم، نتنياهو وجد في الورقة اللبنانية إمكانية التصعيد الأمريكي الإيراني الإسرائيلي من جديد، ولذلك كان واحدة من أهداف ضرب الضاحية هو هذا التصعيد، معنى أن يجر أمريكا من جديد إلى الحرب من خلال الورقة اللبنانية. رد فعل ترامب الآن هو أيضا أسقط هذه الحسابات التي بناها نتنياهو عندما قال له ترامب أنه يجب أن تتوقف لا ترد، وقال لإيران يجب أن تتوقفوا، هذا معناه أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تشارك إسرائيل حتى لو أن إسرائيل قامت بعمليات عسكرية الآن أو بضربة عسكرية إلى إيران. وهذا أيضا خطأ مرة أخرى في الحسابات الإسرائيلية فيما يتعلق باستعمال الورقة اللبنانية. هذا معناه أنه اليوم ما رأينا أن ترامب قال لنتنياهو أن هذه الورقة لم تعد ورقة يمكن أن تستعملها من أجل عودة الحرب في الخليج، وهذه أيضا ورقة أخرى سقطت من الشجرة التي زرعها نتنياهو على مدار عقود.
0: هل هناك ما لفت انتباهك في هذه الكلمة المقتضبة تبعناها قبل قليل المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي؟
3: نعم، أنا أعتقد أن إسرائيل سوف ترد، لأن إسرائيل لا تستطيع أن لا ترد على إيران. نتنياهو لا يستطيع أن يقبل أن لا يرد على إيران، ولكن قد يحدث شيء معاكس. ولكن في تصوري كما أفهم نتنياهو الآن في هذه المرحلة عندما رأى أن شجرته أوراق تتساقط، كما أفهم الجيش الإسرائيلي، كما أفهم الآن الوضع السياسي في داخل إسرائيل، فإن إسرائيل سوف ترد. في تصوري في هذه المرحلة نتنياهو لن يستطيع أن يرد على ترامب أو يستجيب له بعدم قصف إيران. وكما لاحظت أن ترامب قال أنه وكأنه يوصي نتنياهو، ولا يأمر نتنياهو، هو يوصي نتنياهو. اليوم كان في مقال قبل قليل لتساحي هنجبي اللي هو كان المستشار الأمن القومي لنتنياهو وأنهى منصبه قبل فترة، ماذا قال؟ قال نحن لا يمكن لنا أن لا نرد على إيران، أنه يعتقد أنه عام نحن الآن أمام عام منذ الحرب الإسرائيلية الأولى على إيران في حزيران عام 2025، نحن الآن في حزيران عام 2026. في هذا العام ما هو النتيجة بعد عام من الحرب؟ إيران تقصف إسرائيل.
0: طيب،
3: ولذلك في تصور أن إسرائيل سوف ترد فقط من أجل إبقاء هذه الحالة المنظومة الردعية التي تحاول أن تبنيها أمام إيران.
0: أشير لهذا الخبر العاجل نقلا عن MS Now عن مصدر في الخارجية الباكستانية، إيران أظهرت مؤشرات على التقدم نحو الموافقة على مذكرة التفاهم. وهنا بالعودة إلى ما كان في الساعة الماضية لأسأل العميد حسن جوني بعض المعطيات التي ربما قد تضعنا في صورة ما جرى في هذه الساعة، إن كان ما قام به الإيرانيون هي رسالة وهنا نقرأها في البعد العسكري. طبعا سبق في ساعة النهار الحديث أو مؤشرات أنه سيكون شيء ما هذه الليلة. قبل قليل مراسل الجزيرة من رام الله أيضا أشار إلى أن الصواريخ تم إطلاقها هذه المرة كانت لم تكن صواريخ انشطارية، وبالتالي لم يكن الهدف منها ربما إحداث ضرر كبير، وبالتالي إن كانت هذه رسالة بلغة عسكرية ما مضمون هذه الرسالة؟ عفوا، فقط أشير للخبر العاجل أيضا نقلا عن نيويورك تايمز عن الخارجية الأمريكية تحديد 22 يونيو الجاري موعدا لعقد جولة جديدة من المحادثات بين إسرائيل ولبنان بحسب الخارجية الأمريكية. العميد حسن.
4: تماما سيد عبد القادر، كما ذكرت حضرتك، يعني أنا أضع عسكريا من خلال تفاصيل العمل العسكري أضع هذا الرد الإيراني ووفقا لما أعلن عنه ووفقا لحيثياتي، حيث أنهم استهدفوا قاعدة رماد دافيد، قاعدة جوية في المنطقة الشمالية، وقال الحرس الثوري الإيراني أو خاتم الأنبياء أن هذه القاعدة التي انطلقت منها الطائرات التي
0: عذرا هاجمت فقط عذرا أيضا لأشير لهذا الخبر العاجل نقل عن القناة الثانية عشرة الإسرائيلية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونتنياهو يجريان الآن محادثة هاتفية. تفضل عبيد حسن.
4: نعم، يعني طبيعة هذا الرد الإيراني على قاعدة رماد دافيد، القاعدة الشمالية في شمال إسرائيل في المنطقة ذات العلاقة في الصراع مع لبنان، وقول الإيرانيين أنهم استهدفوا هذه القاعدة التي انطلقت منها الطائرات التي هاجمت الضاحية الجنوبية، هذا يضع الرد الإيراني في إطار الرد على استهداف الضاحية بالمعنى العسكري، بالإضافة إلى التصريح الإيراني بأن هذا الرد على يعني ردا على استهداف الضاحية. وبالتالي يفهم من هذا الأمر أن ليست لدى إيران نية بأن تعود إلى الحرب بمفهومها الشامل، ولا تستهدف الكيان الإسرائيلي كما كان يستهدف سابقا، بالإضافة إلى نوعية الصواريخ ربما التي تحدثت عنها حضرتك، قد تكون يعني صواريخ باليستية ليست ذات مفعول يعني من نوعيات الصواريخ المتطورة والمتقدمة التي كنا نشاهدها سابقا والتي كانت تسقط في تل أبيب وفي ضواحي إسرائيل. فإذا محدودية الرد، محدوديته جغرافيا ومحدوديته بطبيعة الصواريخ، تؤكد على أن النية في إيران هو فعلا أن الرد هذا هو

0: مجرد رد على استهداف الضاحية وتكريس لخط أحمر يتعلق بالضاحية الجنوبية، مع الإشارة كما ذكر مركز خاتم الأنبياء بأن هناك أيضا يعني ربط لموضوع الجنوب النبطية وصور بهذه الاستهدافات. هذا يتوقف على المرحلة المقبلة، كيف سيتعامل الإيرانيون مع مواصلة إسرائيل استهدافاتها في جنوب لبنان إذا ما فعلا استمرت الأمور واستمر يعني الوضع العسكري بهذا التأزم.
1: طيب علينا أن نترقب إذن العبيد حسن،
0: ربما أتى الاتفاق الآن في هذا السياق.
1: طبعا أود يشير لهذا الخبر المنقول عن القناة 12 الإسرائيلية، ترامب ونتنياهو يجريان الآن محادثة هاتفية. هذه التطورات المتلاحقة نتابعها على الخط التفاعلية مع زميل محمود الكن. محمود
2: عبد القادر، بالفعل هذه التطورات سريعة جدا، كان هناك حوالي 10 صواريخ انطلقت من إيران باتجاه إسرائيل تحديدا المنطقة الشمالية. سنلاحظ التالي على هذه الخريطة بأنه في حال انطلقت من المناطق الغربية في إيران هذه الصواريخ البالستية، فنتحدث عن حوالي 1500 كيلومتر ضمن المديات لهذه الصواريخ، إذا ما كانت رماد دافيد هي القاعدة المستهدفة في هذه الحالة فنحن نتحدث عن المناطق الشمالية. طبعا كل الإنذارات أو معظم الإنذارات كانت ضمن هذه المناطق الشمالية لإسرائيل. الآن ضمن هذا هناك تداعيات أيضا بالنسبة للمجال الجوي سنشاهدها هنا على هذه الخريطة. هذه الخريطة سنشاهد بأن المجال الجوي في هذه المناطق تقريبا مغلق ولا تظهر فيه حركة الطائرات، خاصة وأن سوريا أعلنت عن إغلاق المجال الجوي في المناطق الجنوبية في البلاد 12 ساعة، العراق 72 ساعة، وبالتالي نشاهد هذه المناطق الجوية لا يوجد فيها طائرات في هذه اللحظات. أيضا يضاف إلى ذلك المناطق الغربية من إيران كان هناك أنباء عن إغلاقات في المجال الجوي. إذن كل هذه التطورات طبعا يتأثر المجال الجوي بشكل سريع جدا، وذلك طبعا هيئات الطيران المدني في هذه الدول تقوم بعملية استباقية لحماية الطائرات. يضاف إلى ذلك أيضا بالنسبة لإسرائيل كان هناك رصد ضمن طبعا أنظمة الملاحة الجوية المفتوحة، نتحدث عن خروج طائرات تزود بالوقود من مطار بن غوريون من طراز كيسي، كانت قد رصدت وأنها قد حلقت في ذلك أثناء بشكل سريع بعد توجيه الضربات الأولى من قبل إيران في هذه المنطقة. طبعا كل هذا جاء ردا بالنسبة لإيران عن عملية استهداف الضاحية الجنوبية في لبنان، الضاحية الجنوبية في بيروت، وطبعا هذا الاستهداف كانت قد حذرت منه سابقا إيران. في حال استهداف الضاحية الجنوبية سيكون هناك رد، ويبدو أن هذا كله هو خلق للمعادلة بالنسبة لأين يمكن أن تكون حدود وقواعد الاشتباك. بالنسبة لإسرائيل كانت قد صرحت أن استهداف الضاحية كان هو بالنسبة لها هو استهداف حزب الله لشمال إسرائيل، لكن كل هذا يضع المعادلات أمام تحليلات مختلفة. شاهدنا الآن عمليات قصف باتجاه شمال إسرائيل من قبل إيران، وطبعا هذه هي أبرز كل هذه الأحداث التي حصلت خلال الساعات الماضية. سأترك المزيد لك عبد القادر ومع ضيوفك الآن.
1: شكرا لك محمود. أعود مرة أخرى للزميل إلياس كرام بالحديث عما تنقله القناة 12 الإسرائيلية عن هذا الاتصال بين الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الإسرائيلي إلياس.
3: نعم، وهنالك في داخل إسرائيل كثير من السجال حول هذه المكالمة، وهنالك من يضع حتى مصير نتنياهو السياسي، يقولون بأنه معلق في هذه المكالمة، بمعنى أن نتنياهو اليوم في هذه الساعة أمام وضع محرج، إما أن يقبل الضغط عليه من قبل ترامب ويفقد حتى القدرة على أن يكون سيد موقفه ويفقد السيادة الإسرائيلية، وألا يرد ويخسر أيضا على الصعيد السياسي الداخلي. هنالك كثير من السجال حول هذه النقطة تحديدا عبد القادر، والنقطة الثانية التي لا تقل أهمية في السجال الدائر في إسرائيل هو مسألة الجراءة الإيرانية في ضرب إسرائيل وتنفيذ تهديدها ووعيدها الذي أطلقته قبل أيام بفرض معادلة جديدة تضربون الضاحية نضرب شمال إسرائيل. هذه الجراءة يتحدثون عنها الآن بأنهم كسروا مسلمات، لكن هذه ليست المرة الأولى. المرة الأولى كانت في أبريل من عام 2024 عندما قالت إيران أنها سترد على اغتيال إسماعيل هنية وفعلت، وأيضا في أكتوبر عام 2024 عندما ردت على الهجمات. لكن هذه المرة تأتي في إطار المفاوضات وتأتي في إطار المساعي الجارية من أجل إبرام اتفاق سياسي. لذلك الضغط على نتنياهو مضاعف هنا. عمليا إسرائيل كانت تخشى أنه في إطار هذه المفاوضات قد تتلقى ضربة مباغتة من إيران، لأن إيران هي أصلا تخشى أن تتلقى ضربة في إطار المفاوضات كما فعلت الولايات المتحدة الأمريكية مرتين في السابق، أن تمت مهاجمة إيران في خضم عملية سياسية ومفاوضات. طيلة الأسابيع الماضية إسرائيل كانت تقول بأن إيران سوف تحاول أن تباغت إسرائيل ربما في هجوم استباقي لأنها تخشى أن تتعرض لهجوم استباقي. واليوم كسرت هذا الطابو، كسرت هذه المسلمات وفاجأت إسرائيل حقيقة في هذه الجرأة في الرد. والجميع يتحدثون في إسرائيل الآن عن هذه الجرأة، يقولون الآن بأن وضع إسرائيل أصبح أسوأ قبل عما كان عليه قبل الحرب، لأن إسرائيل ربما الآن أمام هذه المعادلة فقدت قوة ردعها. هي حاولت على مدى الأسابيع الماضية أن تسوق لإنجازات هائلة حققتها في إيران من ضرب النظام وضرب رموزه ومحاولة إسقاطه، في ضرب الصواريخ البالستية وأماكنها ومخازنها والصناعات العسكرية التي تقوم بتصنيعها. وإذ يرى الإسرائيليون أن إيران ما زالت قادرة على إطلاق هذه الصواريخ واستهداف العمق الإسرائيلي، ومن ناحية أخرى الفشل أيضا في الموضوع النووي النقطة الثالثة التي لم تحرز فيها لا الولايات المتحدة الأمريكية تقدما ولا إسرائيل في بقاء اليورانيوم في داخل الأراضي الإيرانية. لذلك إسرائيل على كل هذه المستويات فشلت، واليوم ربما طيب. أصبح وضعها أسوأ مما
1: أرجو أن تبقى معنا إلياس وكذلك بقية الضيوف. رأس الساعة نواصل معكم هذه التغطية للقصف الإيراني على إسرائيل وفي آخر تطوراتها الاتصال الهاتفي الجاري بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حسب القناة الثانية عشرة الإسرائيلية. وقبل الاتصال قال ترامب لأكسيوس إن الضربات الإيرانية لم تسفر عن إصابات، مبديا أمله ألا ترد إسرائيل. كما قال مخاطبا الإيرانيين لقد أطلقتم صواريخكم وهذا يكفي، ودعاهم للعودة إلى طاولة المفاوضات وإبرام صفقة. وفي إسرائيل قال المتحدث باسم الجيش إن رئيس الأركان يجري تقييما للوضع وإن الدفاعات الجوية متأهبة. وأضاف المتحدث إن إيران ارتكبت خطأ فادحا بشد الهجوم الصاروخي وإنها تحاول إرساء معادلة جديدة بعد استهداف الجيش الإسرائيلي الضاحية، وإنه لن يسمح لها بذلك. وفي طهران قال المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء إن إيران حذرت سابقا بأنها في حال توسيع الجرائم في الضاحية الجنوبية لبيروت ستهاجم أهدافا في الأراضي المحتلة. بدوره قال الحرس الثوري الإيراني إن العملية تحذير وإن الردود ستكون أوسع نطاقا وتشمل جميع الأهداف الأمريكية والإسرائيلية إذا ردت إسرائيل أو كررت هجماتها. للمتابعة معنا من طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين الدغير، ومعنا من محيط الضاحية الجنوبية مراسل الجزيرة حسان مسعود، ومعنا طبعا في الاستوديو الزميل إلياس كرم مراسل الجزيرة في فلسطين. ده معك نور الدين، وآخر ما رصدته حتى الآن من ردود ومتابعات في طهران نور الدين.
4: عبد القادر، عمليا يمكن القول بأن الآن هناك هدوء هنا بإيران وبالعاصمة الإيرانية طهران، ويبدو أن العملية العسكرية التي أطلقها الحرس مقر خاتم الأنبياء والحرس الثوري الإيراني يبدو أنها انتهت كما قال الحرس في بيان له بأن ما أقدمت عليه إيران هو عملية إنذار وتحذير أكثر من أن تكون بداية لعمليات عسكرية ومواجهات مفتوحة ما بين إيران وإسرائيل. تقول طهران بأنها كانت قد حذرت سابقا من أن أي استهداف للضاحية الجنوبية ولبيروت سيقابل برد إيراني. هذا مبنى أساسي بنى عليه مقر خاتم الأنبياء هجومه الحالي. النقطة الثانية والمهمة والتي تبني عليها إيران سواء على المستوى السياسي أو على المستوى العسكري عملها هذا، تقول بأن ما يحدث هو خرق لوقف إطلاق النار المعلن ما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. إذن ترى طهران بأنها ملزمة بهذا الرد ربما لارتباطها عمليا بحزب الله وكذلك للترابط العسكري والأمني ما بين حزب الله وإيران، فرأت نفسها ملزمة بهذا الرد. إذن هذا من الناحية العسكرية ومن الناحية الأمنية، لكن على مستوى الامتداد ماذا سيحدث الآن؟ وهذا هو الأهم والمطروح. على الأقل ما استطعنا أن نستشفه من هنا والتقديرات العسكرية على الأقل القائمة هنا في طهران تقول بأن ما يمكن أن يحدث قد لا يخرج عن سياق المناوشات والعمليات المتبادلة التي ستظل محدودة على مستوى العسكري، وتشبيه ربما بما يحدث ما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية في مضيق هرمز. هناك مناوشات عسكرية لا ترقى إلى مستوى المواجهة المباشرة والمواجهة المفتوحة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وطهران. الآن ما يحدث والتقدير العسكري على الأقل في هذه اللحظة التي نحن فيها الآن يقول بأن ما يحدث الآن ما بين طهران وإسرائيل ربما قد يظل ضمن المناورات العسكرية والمناوشات العسكرية ذات الضربات المحدودة دون الانجرار إلى مواجهات مفتوحة ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. على الأقل هذا ما يتم الحديث عنه حتى اللحظة. لكن هناك شيء أهم وهو التحذير الكبير الذي وجهه الحرس الثوري وخاتم الأنبياء أنه إذا كانت هناك عمليات متواصلة ورد إسرائيلي على العملية التي أقدم عليها الحرس الثوري الإيراني هذا سيعطي دافعا لإيران ولقواتها المسلحة بأن تفتح جبهة العمليات باتجاه إسرائيل. أكثر من ذلك هنا يقول الإيرانيون بأن أي عملية عسكرية سيتم فتحها باتجاه إيران يعني أن إيران ستفتح النار على مستوى من الجبهات، تقول على مستوى المصالح الأمريكية وباتجاه إسرائيل، وهنا سيدخل الطرفان أو الأطراف الثلاثة إيران إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية في مواجهة مفتوحة. ما هو التقدير الزمني لهذه العملية؟ الأجواء هنا تتحدث على أن أي إطلاق لعملية عسكرية وضربات متبادلة ما بين طهران وإسرائيل ربما قد يأخذ وقتا زمنيا من أسبوع إلى 10 أيام. على الأقل هذا هو الحديث العسكري هنا في طهران بما يخص العلاقة العسكرية والضربات العسكرية ما بين طهران وإسرائيل وربما الولايات المتحدة الأمريكية. لكن الأهم من كل هذا عبد القادر هو السؤال الجوهري، إلى أي حد يمكن أن تؤثر هذه العمليات على جو المفاوضات هنا في طهران خاصة بوجود الوسيط الباكستاني؟ هناك مشهد أساسي ومهم تم تسجيله مباشرة بعد العملية العسكرية الإيرانية باتجاه إسرائيل وهو الاتصالات الهاتفية المكثفة التي أجراها وزير الخارجية الإيراني مع عدد من دول في الإقليم وعدد من الدول الأوروبية. يبدو أن الجو يسعى إلى ضبط إيقاع هذه المواجهة وإعطاء الأولوية للعملية السياسية. لماذا؟ لأن الحديث الذي كان يخرج عبد القادر من كواليس السياسة هنا في طهران يتحدث على نوع من التفاؤل بأن هذه الجولة ربما قد تكون الجولة النهائية والختامية للمفاوضات الإيرانية الأمريكية. لماذا؟ لأن الوسيط الباكستاني حضر إلى طهران برسالة إلى المرشد الإيراني. أجواء هذه الرسالة ربما قد يكون أحد عناصرها هي المطالبة من كلا الأطراف سواء من طهران أو من الولايات المتحدة الأمريكية تقديم جزء من التنازلات، تنازل من طهران والتنازل من الولايات المتحدة الأمريكية. شكرا. للوصول إلى توافق يرضي كلا الطرفين، يرضي طهران ويرضي الولايات المتحدة الأمريكية. ونقطة أخيرة عبد القادر، يبدو أن الوسيط الباكستاني كذلك جاء بجدولة زمنية لمسألة كيفية حصول إيران على أموالها بها المجمدة مع الضمانات الإقليمية والضمانات من الوسطاء بأن إيران ستحصل على هذه الأموال. لذلك يبدو أن الجميع الآن يسعى لضبط هذه المواجهة ما بين طهران وإسرائيل، أملا في أن تؤدي الوساطات الباكستانية إلى حصول توافق ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. وكل الأجواء كانت تتحدث على أن وسط هذا الأسبوع كان سيكون أسبوعا مهما، شكرا. خاصة بالإعلان عن توافق بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية.
1: أرجو أن تبقى معنا نور الدين. إذن كما ذكرت القناة الثانية عشرة الإسرائيلية وتؤكده أكسيوس الآن عن مسؤول أمريكي، ترامب أجرى الاتصال مع نتنياهو، أجرى ربما المكالمة انتهت بين الطرفين بحسب التعبير في كلمة أجرى. أذهب إلى الزميل أحمد الرهيد من واشنطن وأيضا نرصد معه فيما يتعلق بهذه المكالمة وما نقلته أكسيوس، أو هناك أيضا تصريحات أخرى رصدتها أحمد؟
5: نعم، الأهم هو هذا الاتصال الهاتفي بالفعل عبد القادر الذي جرى بين الرئيس الأمريكي وبنيامين نتنياهو بحسب موقع أكسيوس. حتى الآن لا تفاصيل رسمية بشأن هذا الاتصال، ولكن كان ترامب قد

0: تحدث لفوكس نيوز قائلا إنه سيطلب من إسرائيل عدم الرد، وكذلك يطلب من إيران أن توقف إطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل وأن تعود إلى طاولة المفاوضات، وكذلك التأكيد الأمريكي من قبل ترامب لفوكس نيوز بأنه ليس سعيدا بالتصعيد الإسرائيلي والقصف الإسرائيلي الذي استهدف الضاحية الجنوبية لبيروت. وترامب يضيف أيضا بأن المفاوضات تسير بشكل جيد وأنه كان على وشك أن يعلن التوصل إلى اتفاق اليوم الاثنين أو يوم غد الثلاثاء، ولكن هذا لم يحدث بحسب ترامب، أو أن هذه الأجواء التي تخيم على المفاوضات ربما تعرقل هذه المساعي الدبلوماسية وما يحدث على طاولة المفاوضات. لدينا أيضا تأكيد ترامب بأن الولايات المتحدة ستمضي في هذا المسار التفاوضي، ولكن المهم في الحقيقة هو كيف ستنعكس كل هذه الأجواء وهذه التطورات الأخيرة على طاولة المفاوضات، وكذلك على المفاوضات التي ترعاها الولايات المتحدة بين لبنان وإسرائيل. كل هذه الأسئلة ينتظر إجابات رسمية لها من قبل الجانب الأمريكي، وكذلك ما الذي دار بالضبط في هذا الاتصال بين ترامب ونتنياهو، وماذا كان رد نتنياهو؟ هل قبل نتنياهو بالطلب الأمريكي عدم الرد على الصواريخ الإيرانية؟ وكذلك هل سيؤثر على الموقف الأمريكي وعلى طاولة المفاوضات، وكذلك على الموقف الإسرائيلي في المفاوضات بين لبنان وإسرائيل؟ هناك تأكيدات أمريكية وإسرائيلية على ضرورة أن يتم حصر السلاح بيد السلطة الرسمية في لبنان، وكذلك هناك الحديث عن ما يوصف حق إسرائيل بالدفاع عن نفسها، وأن هناك ضوء أخضر أمريكي لإسرائيل باستهداف ما تعتقد أنها هجمات وشيكة من قبل حزب الله ضدها. كل هذه التعقيدات يعتقد متابعون هنا في العاصمة واشنطن أن تؤثر على مسار المفاوضات، ليس فقط بين الولايات المتحدة وإيران، وإنما أيضا بين لبنان وإسرائيل. وبكل الأحوال الرئيس ترامب لا يرغب في التصعيد بحسب التصريحات التي يدلي بها لوسائل الإعلام الأمريكية، ورغبة أمريكية في أن يتم الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار والاستمرار في المفاوضات.
1: شكرا لك أحمد، وأيضا عن هذا الاتصال بين الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الإسرائيلي. نسأل إلياس إن كان هناك رشح شيء من الجانب الإسرائيلي.
2: نعم، هنالك كما يبدو رسالة وجهها ترامب للرئيس رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ومفادها هو أن على إسرائيل أن تتريث لعدة أيام بعدم توجيه أي ضربة عسكرية لإيران، لمعرفة فيما إذا كانت الجهود الأخيرة للتوصل ربما إلى اتفاق مع إيران سوف تثمر، لأن كما يبدو الرئيس الأمريكي يخشى من أن يكون أي رد إسرائيلي يؤدي إلى انهيار.
1: فقط عدلاً يسوشي لهذا الخبر أيضا عن الخارجية الإيرانية، مهاجمة أهداف عسكرية شمالية الأراضي المحتلة جاء في إطار حق الدفاع المشروع بحسب بيان الخارجية الإيرانية.
2: نعم، إذن الرسالة هي عبد القادر بأنه على إسرائيل أن تتريث لأيام عدة وألا تضرب في إيران. هذا ما ينقله كبير المحللين العسكريين في صحيفة دوت أحرنوت رون بنيشاي، وتتناقله وسائل إعلام إسرائيلية ربما من خلال التسريبات التي جرت في أعقاب المكالمة الهاتفية بين ترامب ونتنياهو. ترامب بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، نتنياهو بحسب وسائل إعلام إسرائيلية سوف يجتمع مع وزير الدفاع وكبار قادة الأجهزة الأمنية في إسرائيل لتقييم الوضع برمته واتخاذ القرار فيما إذا كانت إسرائيل سوف تصغي للرئيس الأمريكي أم ستضرب بعرض الحائط هذه الجهود وتذهب نحو تصعيد ونحو رد. لكن بالمجمل العام هذه هي المرة الثالثة التي تفاجئ فيها إيران وترد على إسرائيل وتباغتها، وهم يتحدثون الآن في إسرائيل عن هذه الجراءة، عن هذه الجرأة في كسر هذه المسلمات، لأن إسرائيل كانت تخشى على مدى الأسابيع الماضية من هجوم مباغت حقيقة، ظنا منها أن إيران سوف تبادر إلى هذا الهجوم، لأنها هي أصلا تخشى من رد إسرائيلي أمريكي يباغتها في خضم المفاوضات.
1: المرة الأولى كانت وضع المقاطعة إلياس أيضا ما ننقله الآن نقلا عن يعود أحرانوت، بأن الولايات المتحدة قالت طبعا فيما أشرت له قبل قليل إنها ستمضي في عمل مشترك كما هو مخطط له إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، وأيضا

0: قالت قبل قليل ما ذكرته قبل قليل أيضا إلياس بأنها طلبت من الجانب الإسرائيلي التأجيل بضعة أيام.
1: نعم. إذن كانت هنالك جرأة من الناحية يعني إسرائيل تنظر إلى هذه الضربة الإيرانية وكأنها كانت جرأة وكسر للمسلمات وكسر للمعادلة بل وفرض معادلة جديدة. تضربون في الضاحية نضرب شمال إسرائيل. كانت هنالك جرأة في عام 2024 في أبريل عندما ردت إيران لأول مرة في هجوم مباشر على إسرائيل ردا على اغتيال قادة عسكريين في سوريا، وردت أيضا في أكتوبر عندما كانت ردا على اغتيال إسماعيل هنية وعلى اغتيال أمين العام السابق لحزب الله حسن نصر الله. إذن هذه هي المرة الثالثة، لكن هذه المرة تأتي في خضم المفاوضات، لذلك هنالك من يعتقد بأن إسرائيل في هذا الرد أصبحت في وضع أسوأ مما كانت عليه عشية هذه الحرب، ذلك أن إسرائيل أبدت ما أبدته من هذه الجرأة في كسر المسلمات وكسر التوقعات والذهاب نحو هذه الضربة العسكرية وتنفيذ ما هددت به قبل أيام بالرد على إسرائيل إذا ما قامت بقصف الضاحية. لذلك هم يعتبرون بأن إيران أرست اليوم معادلة جديدة. ولكن عبد القادر دعنا نقول أن نتنياهو في وضع صعب للغاية، في وضع حرج للغاية، إما أن يكون في صدام مع ترامب الذي طلب منه التريث وعدم الرد، وإما أن يكون في ورطة كبيرة مع حلفائه وشركائه في الحكومة وكذلك في المعارضة الذين يقولون له إن لم ترد فإن إسرائيل أنك تثبت بأن إسرائيل دولة تابعة دولة وصاية وأن إسرائيل فقدت سيادتها ولم تعد قادرة على اتخاذ أي قرار وهي مرتبطة بالقرار.
0: وأيضا إلياس الجانب الإيراني طبعا كما نتابع في بيان الخارجية الإيرانية يقول نحذر من رد شامل وحازم لقواتنا على أي مغامرة إسرائيلية عدوانية ضد لبنان وإيران، وأيضا في بيان الخارجية الإيرانية بأن لبنان جزء لا يتجزأ بحسب بيان الخارجية الإيرانية من تفاهم وقف إطلاق النار وواشنطن تتحمل مسؤولية مباشرة عن انتهاكات إسرائيل. نذهب إلى الضاحية، إلى محيط الضاحية الجنوبية في بيروت، معنا من هناك مراسل الجزيرة حسان مسعود ومعه نرصد الوضع وحالة الترقب. حسان.
2: نعم، هذه الحالة من الترقب بقدر ما يسود فيها جو من القلق في الضاحية الجنوبية من احتمال للرد الإسرائيلي عليها أو استئناف الهجمات عليها، بقدر ما هناك أيضا حالة من التفاؤل الحذر الذي أيضا تتضمنه هذه الأجواء المختلفة وهذه الردود التي شهدتها إسرائيل في هذه الليلة عقب ما بدأ من هنا من الضاحية الجنوبية من منطقة المريجي تحديدا التي شهدت عصر هذا اليوم هجوما إسرائيليا بثلاثة من الصواريخ أطلقت نحو مبنى سكني. هذا المبنى كان مأهولا بالسكان وكان فيه عدد من العائلات، كذلك استهدف فيه طابقين بشكل رئيسي أدى ذلك إلى تدميرهما. وأعلنت وزارة الصحة عن استشهاد شخصين وإصابة 20 آخرين بينهم 4 من الأطفال و4 من السيدات. هذا الهجوم كان بالنسبة للبنانيين وأهل الضاحية بشكل أساسي هو خرق لمسلمات بالنسبة لهم خلال الفترة الأخيرة، سواء كان على مستوى وقف إطلاق النار الذي كان قد أعلن في 16 من أبريل الماضي أو حتى إعلان النوايا الذي صدر عقب المفاوضات التي عقدت بين الجانبين الأمريكي كوسيط وكذلك بين الجانبي اللبناني والإسرائيلي في الثاني والثالث من الشهر الجاري في واشنطن، أو حتى قبل ذلك أيضا التأكيد الأمريكي بأن الضاحية الجنوبية وبيروت لن يتم استهدافها مجددا عقب التهديدات الإسرائيلية التي جرت في الأول من الشهر الجاري. لذلك الآن هذا الهجوم الذي جرى في الضاحية الجنوبية والذي أدى إلى هذه الحصيلة التي تحدثنا عنها كان يعتبر خرق لوقف إطلاق النار وخرق لهذا المسار الذي كان خلال الفترة الماضية، والذي كان من ضمنه أن شعر بعض السكان بشيء من التفاؤل، وإن كان حذرا كما ذكرنا بالعودة إلى الضاحية الجنوبية، ورغم حالة واسعة من النزوح شهدتها هذه المنطقة عندما تم التهديد باستهداف الضاحية مجددا على وقع توسيع إسرائيلي لهجماتها وغاراتها في الجنوب اللبناني، وكذلك أيضا في شرق لبنان تحديدا في البقاع الغربي. لذلك اليوم هناك هاتين الحالتين، إما أن تشهد الضاحية الجنوبية عودة للهجمات في حال لم تلتزم إسرائيل بما يرجح ويرشح في هذه الأثناء عن الطلب الأمريكي بعدم الرد ومواصلة الهجمات تجاه الضاحية الجنوبية أو حتى بيروت، وإما أيضا أن نتجه إلى معادلة جديدة يشعر فيها السكان هنا ببعض من الأمان وبشيء من الشعور بمعادلة جديدة تحمي الضاحية الجنوبية ومدينة بيروت في المرحلة المقبلة. وهذا هو واقع الترقب في هذه الأثناء. لكن بكل الأحوال، بما أن الضاحية الجنوبية وبيروت ولبنان كذلك كان قد شهد خلال الفترة الماضية سلسلة من الهجمات ومن الخروقات التي لم يلتزم فيها الجانب الإسرائيلي بالاتفاقات والتعهدات، سواء كان للجانب الأمريكي أو حتى للأطراف الأخرى أيضا التي كانت تعمل على التوصل إلى وقف لإطلاق النار أو إلى هدنة معينة، سواء كان في بيروت أو حتى على مستوى لبنان بأكمله. لذلك يبقى القلق حاضرا في لبنان وفي بيروت وكذلك في الضاحية الجنوبية لاحتمال ألا تلتزم إسرائيل بهذا الأمر، وهو الأمر الذي لم يؤدي حتى اللحظة لعودة النازحين إلى الضاحية الجنوبية، ولم يؤدي كذلك إلى التحقق والتأكد من أن إسرائيل لن تقوم بمثل هذه الهجمات، خصوصا وأنها كذلك لم تخرق فقط على مستوى المناطق خلال الأيام الماضية، إنما يوم أمس على سبيل المثال كان هناك خرق أيضا على مستوى استهداف طال الجيش اللبناني وضابطين من الجيش اللبناني وكذلك جندي في آلية عسكرية تابعة للجيش اللبناني بشكل واضح، وتم تشييع الضباط اليوم كذلك أيضا في وتحديدا يوم أمس صباح يوم أمس هنا أيضا في محيط الضاحية الجنوبية. لذلك الأوضاع هنا في لبنان ما زالت في إطار الترقب لمسارات مختلفة، سواء كان على المسار الميداني في ظل التطورات أيضا الميدانية التي تشهدها المنطقة الواقعة في جنوبي النبطية تحديدا ومحاولات التقدم الإسرائيلية في تلك المنطقة، وكذلك المقاومة لهذه الهجمات بشكل متواصل، وأيضا على المستوى السياسي في مسارين مختلفين. المسار الأول هو مسار المفاوضات التي تقوم بها الدولة اللبنانية مع الجانب الإسرائيلي برعاية أمريكية، والمسار الثاني أيضا ما يمكن أن يصل إليه أيضا النقاش ومحاولات التوصل إلى اتفاق من الجانب الإيراني والجانب الأمريكي، وكما نتابع أيضا الجانب الإيراني يعتبر أن لبنان هو جزء من هذا الاتفاق.
0: شكرا لك حسن مسعود من محيط الضاحية الجنوبية، وأرحب بضيوفنا أيضا في هذه الساعة. أرحب بالدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، وبالدكتور مهند مصطفى الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية، وبالعقيد الركن نضال أبو زيد الخبير العسكري والاستراتيجي، وبالدكتور إبراهيم فريحات أستاذ النزاعات الدولية بمعهد الدوحة للدراسات العليا. ومن واشنطن أرحب بمارك فيفل مسؤول الاتصالات السابق في البيت الأبيض، أهلا بكم جميعا. نبدأ معك دكتور إبراهيم فريحات لنحاول أن نفهم ما الذي جرى في هذه الساعتين الماضيتين، إن كانت هذه رسالة فما هو مفادها من حيث المضمون والتوقيت؟
3: هناك اختبار قوي يأتي بعد التوصل لوقف إطلاق النار ما بين لبنان وإسرائيل الذي توسط به ترامب، وكان هناك محاولة إسرائيلية لرسم قواعد اشتباك جديدة والتي تقوم على أن بإمكانها أن تقصف الضاحية ثم تستمر بذلك، ولذلك إسرائيل كانت تدرك أن هذه مجازفة كبيرة، فكان الهدف بالضاحية هو محدود كثيرا، يعني شقتين وخاليات يقال حسب التقارير الموجودة، ولكن الرد الإيران فهمت الرسالة وأن السماح بمثل هذه بمرور مثل هذا الهجوم هو سيرسم اشتباك قواعد اشتباك جديدة تقوم على أن إسرائيل بإمكانها أن تضرب ضحية. ولذلك إيران جاء الرد الإيراني قوي وفي الداخل العمق الإسرائيلي وتحديدا الرمزية فيما يخص مدينة حيفا بهذه الجانب في الشمال الفلسطيني هناك، حتى تكون تصل الرسالة بأن الشمال هو لن يكون بمعزل إذا تمت هذه الضربة. هذا واحد. ثانيا إذا سمحت في نقطة أخرى، أنه بالنسبة إلى القوة العسكرية الأمريكية هذه القوية والمهمة والمؤثرة، هي لها دور كبير ولكنها ليست مطلقة، أي بال

0: إمكان تحديها، وهذا ما حدث، أننا نرى أن إيران هي تبادر للهجوم، الهجوم العسكري، دون أن يكون في هناك وسطات من كما حدث في السابق أو تنبيهات أو إلى آخره، تأخذ المبادرة وتهاجم في الداخل الإسرائيلي دون أن يكون هناك اعتبار للرد الأمريكي الذي من الممكن أن يكون بالأوضاع الطبيعية هو مزلزل، ولكن رأينا أن الموقف الأمريكي هو غير معني حتى هذه اللحظة بالمواجهة.
1: طيب، في ذات السياق العقيد نضال عسكري هذه المرة، إن كان ما جرى رسالة، هل هي تدخل حتى الآن في تفاصيلها العسكرية، طريقة تنفيذها، الصواريخ التي أطلقت، الأماكن التي استهدفت، الإعلان مسبقا بأننا سننفذ هذه الليلة بشكل أو بآخر، سيكون هناك شيء في الأراضي المحتلة بحسب ما نقل عن الجانب الإيراني، هل نحن أمام عملية في إطار قواعد الاشتباك، أي معناها مدروسة العواقب أم ليس بالضرورة؟
2: نعم عبد القادر، أعتقد أن الإجابة على سؤالك تكمن في شكل الرد الإسرائيلي، بمعنى أن رد الاحتلال الإسرائيلي على إيران هو الذي سيضبط إيقاع قواعد الاشتباك الجديدة. أما فيما يتعلق بالجزء الأول من سؤالك، نتحدث عن 10 صواريخ بأربع موجات بأهداف لم تتضح بعد، لذلك لا نستطيع أن نحدد ونقول أن الرد الإيراني جاء قويا أو جاء ضعيفا، لأن لغاية الآن ما اتضح أنه لا إصابات داخل الأراضي المحتلة، كل ما اتضح بأن هناك 10 صواريخ بأربع موجات صاروخية، ولكن شكل الأهداف التي تم استهدافها لغاية الآن لم تتضح، سيما أن الصواريخ كلها تم اعتراضها بناء على الإعلان الإسرائيلي. ما يعني أن الرد الإيراني جاء لي على أقل تقدير تثبيت قاعدة الاشتباك التي فرضها الحرس الثوري الإيراني بأن شمال الأراضي المحتلة مقابل الضاحية الجنوبية. هذا الأمر نفذ من قبل الحرس الثوري، لكن الضربة عسكريا في العرف العسكري لا يمكن أن نقول أنها ضربة مؤثرة على الاحتلال الإسرائيلي. لم نجد ما يعرف عسكريا بالأهداف عالية القيمة، لم نجد أن هناك استهداف للقواعد العسكرية الإسرائيلية لغاية الآن على أقل تقدير، عندما تتضح الصورة أكثر من ذلك. الرد الإسرائيلي أعتقد أنه سيكون، لكنه سيكون مؤجل. اتصال نتنياهو ترامب قد كبح جماح الاندفاع الإسرائيلية في شكل الرد، في نوع الرد، ولكن ليس بالرد نفسه. ما يعني أن هناك ردا إسرائيليا لكنه مؤجل، وقد يكون ترامب قد وضع الكرة في مرمى الجانب الإيراني عندما قال أن الرد سيكون مؤجل إلى حين النظر في أن إيران ستوافق أم لا توافق على المسار الدبلوماسي.
1: دكتور مهند، طبعا وهنا أشير إلى ما نقلناه قبل قليل نقلا عن رئيس الأركان الإسرائيلي بأننا سنوجه ضربة قوية إلى العدو فور إعطائنا الضوء الأخضر. أنا أريد أن أسأل عن هذه المكالمة وما نقلته يدعوت أحرانوت، مما قد يكون تضمنته هذه المكالمة.
3: انتهت المكالمة على فكرة.
1: نعم انتهت طبعا. والإشارة إلى أنه طلب من الجانب الإسرائيلي تأجيل الرب، وأن ما الفائدة من تنفيذ ضربات محدودة بين الطرفين، وأنه في حال عدم تجاوب إيران سيكون هناك رد مشترك أمريكي إسرائيلي. كيف وجدت ما تم تسريبه طبعا بناء على ما نقلته يدعوت أحرانوت؟
3: أولا تعليق ترامب على الهجمات الإيرانية على إسرائيل بأنها لم تسفر عن خسائر، هذا لا يهم الإسرائيليين، ليس هذا المهم. بمعنى ليس المهم في العقلية الإسرائيلية بعد 7 أكتوبر إذا كانت هذه الصواريخ وصلت إلى أهدافها أم لم تصل إلى أهدافها، ليس هذا المهم. المهم هي أن إيران ضربت إسرائيل، هذا المهم. ولذلك ترامب لا يفهم العقلية الإسرائيلية من هذه الناحية. وبتصوري أن هذه المكالمة كانت قاسية جدا بين الاثنين، قاسية. تصوري أن نتنياهو قال له أن لا أستطيع أن لا أرد، لا أستطيع أن تدمرني سياسيا حرفيا إذا إسرائيل لم ترد على هذه العمليات. على فكرة تصريح الجيش هو أيضا وسيلة ضغط على نتنياهو من أجل أن يعطي الضوء الأخضر. يعني الجيش كما استمعنا أيضا إلى الناطق الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي في الساعة السابقة عبد القادر، وقال نحن لن نسمح بهذه المعادلة، والآن رئيس هيئة الأركان يقول نحن ننتظر الضوء الأخضر من المستوى السياسي. هذا ضغط عسكري على نتنياهو من أجل أن يعطي الضوء الأخضر، أو على الأقل لكي يحرر الجيش مسؤوليته من هذه المعادلة التي تحاول إيران أن تقولها. أنا أتفق مع سيادة العقيد أنه قد يكون رد إسرائيل ليس الليلة، ليس بالضرورة الليلة، ولكن هل إسرائيل سوف ترد؟ إسرائيل سوف ترد، لأنه إذا إسرائيل لم ترد هذا يعتبر انتهاكا وخركا كبيرا في منظومة الردع التي بنتها إسرائيل عبر عقود طويلة أمام إيران. وبعد 7 أكتوبر هذه أول مرة في تاريخ الصراع إيران تبادر، ليس رد فعل، إيران تبادر إلى ضرب إسرائيل بغض النظر عن نتائج هذه الضربة. ولكن فكرة أن إيران فكرت بذلك ونفذت ذلك، هذا يعتبر خطير جدا

0: بيروت جورج العقوري الكاتب والمحلل السياسي، وكذلك أرحب بضيفي من بيروت أيضا خليل نصر الله الكاتب والمحلل السياسي. أهلا بكما في هذه الساعة وهذه المتابعة. لأسأل ضيفي هنا في الأستوديو دكتور محمد صالح صدق قيام عن رسالة إيران في هذه الليلة، وكان هناك شيء لافت فيما تله بيان مقر خاتم الأنبياء بالإشارة إلى أن الرؤية الإيرانية لا تقتصر فقط على الضاحية وعلى بيروت، ولكن أيضا بما يتعلق بعمليات إسرائيل في جنوب لبنان، هذا بعد آخر.
1: هذا صحيح جدا. الإيرانيون منذ صباح اليوم، يعني صباح الأحد، درسوا الاستهداف الإسرائيلي للضاحية الجنوبية، وبالتالي هم أرادوا أن يكونوا على بينة، هل إن هذا الاستهداف للضاحية جاء بأي سياق؟ هل إنه جاء بسياق أن نتنياهو يريد التأثير على المفاوضات الإيرانية أو النتائج التي توصلت إليها المفاوضات الإيرانية الأمريكية، أم إنه جاء في سياق أن التنسيق تم بين ترامب وبين نتنياهو وبعد ذلك استهدفت إيران؟ بالنسبة إلى إيران هذين السياقين مهمين جدا، وبعد ذلك إيران يبدو بأنها توصلت إلى أنه تنسيق أو أن ترامب كان يعلم بهذا العدوان، ولذلك إيران ردت بشكل سريع جدا وعلى مناطق مهمة في العمق الإسرائيلي. الآن يبدو لي بأن هناك مكالمة هاتفية جرت بين نتنياهو وبين ترامب. إذا ما ردت إيران هذه الليلة،
0: إسرائيل تقصد،
1: إذا ما ردت إسرائيل في هذه الليلة، معنى ذلك بأن هناك اتفاق إسرائيلي أمريكي وسوف ينفذ مقر ختم الأنبياء التزامه عندما قال بأنه إذا ردت إسرائيل الليلة فسوف نستهدف المصالح الإسرائيلية والأمريكية في المنطقة. معنى ذلك واضح جدا، إسرائيل والمصالح الأمريكية في المنطقة. إذا لم ترد،
0: رغم أن الهدف من هذه المكالمة هو ثني إسرائيل عن الرد،
1: حتى إذا كان ذلك، المهم الرد. إذا ردت إسرائيل معنى ذلك بأن ترامب لم يمنعها من الرد، وترامب يستطيع.
0: ولكن قيل أيضا بأن تنفيذ إسرائيل عملية في الضاحية الجنوبية كان بضوء أخضر، تصريحات الرئيس الأمريكي بأنه لم يكن سعيدا بهذه الضربة.
1: أنا أعتقد بأن هذا يريد أن يتملص من الموضوع، هو كان يعلم بهذا الشيء، ولذلك إيران ردت على إسرائيل. لكن هناك نقطة مهمة، إذا لم ترد إسرائيل هذه الليلة، ليس مهما أن ترد بعد 4 ليالي أو 5 ليالي، المهم اليوم، لأن إيران ردت وإسرائيل لم ترد. إذا لم ترد معنى ذلك بأن إيران فعلا نجحت في تحقيق هذه المعادلة، معادلة أو توازن الردع بينها وبين إسرائيل. ونقطة مهمة بأن إيران معنى ذلك بأن إيران لا زالت ملتزمة بالملف اللبناني، والملف اللبناني على طاولة أي اتفاق يمكن أن يكون بين طهران وواشنطن.
0: وهنا أسأل ضيفي يا سيد مارك فيفل فيما يتعلق بتصريحات الرئيس الأمريكي، هذه المكالمة بين الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الإسرائيلي، أهم ربما ما لاحظه في تصريحات الرئيس الأمريكي سواء بقوله أننا كنا على الإعلان أو الوصول إلى اتفاق وشيك، دعوته لإسرائيل بعدم الرد، كما نتابع في هذه الأخبار العاجلة نقلا عن أكسيوس عن الرئيس الأمريكي بأنه يسعى بأن ينتهز هذه الفرصة، قال بأن رد إسرائيل معناها العودة إلى الحرب كما كان في 47 سنة الماضية. وبالتالي كيف وجدت تصريحات وجهود الرئيس الأمريكي في هذه الساعة سيد مارك؟
2: أعتقد أن ما يحاول الرئيس ترامب فعله هو تهدئة الجبهة اللبنانية للعودة إلى التفاوض بشأن مضيق هرمز. وإذا التصريحات التي أدلى بها قبل مكالمته الهاتفية مع نتنياهو أشارت إلى أن كلا الطرفان ضربا بعضهما البعض، ولكن الرئيس ترامب يود أن يعود إلى النقطة الأساسية وهي عدم ربط الملف اللبناني بالمفاوضات مع إيران، على الرغم من أنه يتم دفعه بشكل مستمر في هذا الاتجاه. قال أنه قد يكون هنالك اتفاق يوم الاثنين أو الثلاثاء أو الأربعاء، وهو قال أنه كان هنالك تحركات رآها من خلال الحصول على ضمانات من إيران مفادها أنها لن تسعى للاستحواذ على السلاح النووي. هذا ما كان عليه الحال قبل الحرب في 28 فبراير. هو يعتبر أنه حصل على هذه التنازلات الآن، وهو الآن بات يقول أنه لن يتم الإفراج عن الأرصدة المجمدة أو رفع للعقوبات قبل فتح مضيق هرمز، وأن الملف النووي هو

0: درجة ما تم تسويته. المشكلة الأساسية الآن هي أن إيران لا يزال لديها القدرة على إطلاق الصواريخ والمسيرات التي قد تصل إلى إسرائيل. لحسن الحظ تم اعتراض هذه الصواريخ، ولكن هذا الأمر يعرقل محاولة الرئيس ترامب للتفاوض بشأن هذه الملفات، والملف اللبناني لا يزال يشكل عقبة في هذه المفاوضات. على الرغم من أن هذا هو التحدي الذي واجهه الرئيس ترامب منذ أشهر عدة في محاولة التوصل إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف.
1: من الضروري أن نشير لهذا الخبر العاجل نقلا عن هيئة البث الإسرائيلية. رئيس الأركان أجرى محادثتين مع قائد القيادة المركزية الأمريكية خلال 24 ساعة الماضية. سأفصل في هذا الخبر طبعا مع ضيوفي في هذه المتابعة، وإن كان مرتبطا بما جرى في الساعتين الماضيتين من تطورات. أذهب إلى بيروت إلى ضيفي خليل نصر الله الكاتب والمحلل السياسي، ومعه أيضا أقرأ معه وأسأل عن هذا التطور، هذه الصواريخ الإيرانية التي وصلت إلى إسرائيل وما تابعته من تصريحات حتى الآن ارتباطا بما جرى ويجري في لبنان.
2: شكرا جزيلا لك. النقطة الأولى وتحية لضيوفك، النقطة الأولى بأنه إيران عندما أطلقت هذه الصواريخ بعد التهديدات اللي حصلت خلال الأيام الماضية ردا على معادلة إسرائيلية، هذه المعادلة تتحدث عن الشمال مقابل الضاحية الجنوبية، هي ذهبت بهذا الاتجاه نتيجة تقييم كل واقع المنطقة، موازين القوى التي أفرزتها الحرب، ليحاول الأمريكيون في أكثر من مناسبة التنكر لها. بتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان في نقطة ملفتة جدا، هذه النقطة مرتبطة بلبنان، عندما يقول الإيرانيون والإسرائيليون يعني ضربوا بعضهم ويكفي. طيب الواقع اللي حصل، إذا كان يقصد ما حصل الليلة وما حصل في الضاحية الجنوبية، في الواقع يمكن أن نفسر العكس بأن إسرائيل ضربت في الضاحية، إيران ردت في شمال إسرائيل، بالتالي هذا يؤكد من منظور ترامب، من منظور الأمريكيين على أنه فصل مسار لبنان عن المفاوضات الحاصلة في إسلام أباد أصبح بعيد المنال، وهذا هذه من المتطلبات الأساسية بالنسبة لإسرائيل وتحديدا بالنسبة لبنيامين نتنياهو. الآن المرتقب ما بعد هذه المسألة لاعتبار بأنه تثبيت معادلة من هذا النوع، سواء لنكن واقعيين، سواء كانت من جانب إسرائيل أو من جانب إيران، هذا لا يمكن أن يحصل في ليلة وضحاها. بالتالي توقع رد إسرائيلي والرد على الرد، هذا الأمر متوقع، إن كان لم يكن الليلة قد يكون خلال الأيام المقبلة. لكن أن يستخدم الرد الإسرائيلي على إيران كما سربت بعض المصادر للضغط على إيران من أجل تغيير بعض الأمور بالمفاوضات، أنا أعتقد هذا بعيدا عن قراءة العقل الإيراني، وبعيدا عن قراءة الوقائع اللي موجودة أمامنا واللي تبعناها خلال المرحلة الماضية، بأن إيران تحت الضربات والضغط لم تبدل في أولوياتها بالنسبة لمذكرة التفاهم أو ضرورة إعلان وقف حالة الحرب. هناك فرق كبير بين تمديد وقف النار وبين إعلان وقف إطلاق نار وإنهاء حالة الحرب. ما تركز عليه طهران وما أكدته الليلة بهذه الصواريخ بأن لبنان يبقى من ضمن الأولويات، وأن مذكرة التفاهم يبدأ تنفيذه بدءا من وقف الحرب على لبنان. وأعتقد هذا المشهد المؤذي جدا بالنسبة لإسرائيل، والمؤذي جدا تحديدا بالنسبة لبنيامين نتنياهو، للآن بهذا الهجوم على الضاحية بأكيد هو كان بالتنسيق مع الأمريكيين، هو أدخل نفسه أكثر بمأزق، سواء كان تجاه المستوطنين في الشمال معظمهم ينتخبونه، أو حتى فيما يتعلق بموضوع قيادة الجيش أو رئاسة الأركان اللي اعتبرت أنه هي جاهزة ولكن تنتظر الطاقم السياسي. إذن المشكلة الآن عند بنيامين نتنياهو وليس عند الإيرانيين.
1: وهنا أسأل ضيفي أيضا من بيروت السيد جورج العقوري، هل بالضرورة ما جرى هذه الليلة يقفز بالحسابات في داخل لبنان إلى مستوى آخر؟
3: تحية لك ولضيوفك وللمشاهدين. نتصور أن ما جرى الليلة بطبيعة الحال يأخذنا إلى منحى آخر، حتى لو نجحت اتصالات بضبط رد الفعل الإسرائيلي وبتبريد الأجواء، ولكن هذا الأمر يعكس حقيقة أن الوضع الهش في لبنان لا يقتصر على الحرب الدائرة في الجنوب، بل حتى واقع الضاحية وواقع بيروت هو أيضا هش تحت أي ضربة إسرائيلية.
1: دكتور إبراهيم فريحات، أمام هذه المعطيات الحالية، ضربة إيرانية، تواعد إسرائيلي بالرد، تدخل أمريكي، الحديث بعدم الرد، وبالتالي ما السياقات المطروحة الآن وربما قد تحسمها الساعات القادمة؟
4: الفيصل بالأمر كله الولايات المتحدة، لا يوجد حرب واسعة شاملة بدون أمريكا، يعني هذا هي القاعدة التي يعني أثبتتها الأحداث السابقة كلها. من الممكن أن يكون هناك رد إسرائيلي الليلة، ممكن أن يكون رد

0: إسرائيلي بعد أيام، وممكن أن لا يكون رد بالمناسبة، يعني أيضا بلاش يعني لا نستغرب من ذلك. فكل الاحتمالات واسعة، والحقيقة إسرائيل في وضع صعب جدا أمام الخيارات الموجودة عندها. لا تستطيع الذهاب إلى حرب بدون الولايات المتحدة، هذا يعني تم ترسيخه بالأحداث السابقة كلها. وبنفس الوقت ترامب فعلها قبل ذلك، أن يوقع مع طرف آخر ويترك إسرائيل لوحدها، فعلها مع الحوثيين، مع أنصار الله في اليمن. فإذا كان مع أنصار الله في اليمن فعلها ووقع اتفاق هناك وترك إسرائيل برا الاتفاق، إذا أرادت إسرائيل أن تتحدث ترامب في هذا الموضوع فهذا من السيناريوهات المطروحة. أنا لا أقول أن هذا ما سيحدث، ولكن بناء على بالقياس على الأحداث التاريخية هذا حدث، ولا يستبعد أيضا أن يكون أحد السيناريوهات الموجودة. ولذلك سيقوم ترامب، لأنه ترامب لأسباب كثيرة لا يستطيع الآن الذهاب إلى حرب جديدة وإلى مواجهة. الوضع الاقتصادي يعني هناك دفع ثمن كبير، الوضع الداخلي السياسي، الكونغرس، مجلس الشيوخ، مجلس النواب، أيضا كلهم صوتوا ضد التدخل الأمريكي، ضد هذه الحرب. هناك كأس العالم، هناك أسعار الطاقة، يعني وأيضا ترامب نفسه غير متحمس لمثل هذه الحرب، والجميع يعلم أنه تم التغرير به بالمقام الأول من قبل نتنياهو، وهو أدرك الدرس متأخرا ولا يمكن أن يعود لذلك. لذلك باعتقادي من الممكن أن نرى تصعيد لهما بين إيران وإسرائيل هنا وهناك، ولكن برأيي بقراءتي ضمن المؤشرات المتوفرة حاليا لا يوجد هناك حرب شاملة من الممكن أن تنتقل إلى مراحل متقدمة، لأن الولايات المتحدة هي ليست معنية بهذا الأمر.
1: لقيت نظر، لو تكلمنا من منطلق عسكري الفعل ورد الفعل، لو قدرنا بأن إسرائيل سترد، هل ما يكافئ ما حدث من الجانب الإيراني هو تنفيذ عملية في إيران؟
2: نعم، يعني أعتقد أن الرد الإسرائيلي لن يكون ردا شاملا. إسرائيل تملك الأدوات، إسرائيل قبل عدة أشهر توفرت لديها طائرات الكيسي، وهي طائرات تزود بالوقود، وبالتالي لم تعد بحاجة إلى طائرات التانكرز الأمريكية، وتوفرت لديها محطات الإنذار المبكر أيضا، ووصل إلى مطار عوفدة في الأراضي المحتلة ثلاث طائرات من الجانب الأمريكي. بالتالي حرب المسافات الطويلة الجوية تستطيع عليها إسرائيل أن تقوم بها منفردة دون اللجوء أو الحاجة إلى الجانب الأمريكي. لكن ما تريد إسرائيل من الجانب الأمريكي، ما ورد في العاجل قبل قليل، هو التنسيق بين القيادة الوسطى الأمريكية التي تقود هذه العملية ورئاسة الأركان الإسرائيلية. لذلك رئاسة الأركان الإسرائيلية قالت أنها نسقت قبل 24 ساعة مع الجانب الأمريكي، لأن تنسيق العمل والجهد الاستخباري هو الذي يحتاجه الجانب الإسرائيلي. الأمر الآخر، إسرائيل ليست محترفة في الحروب الشاملة، إسرائيل محترفة بما يعرف عسكريا بعمليات البيك أب، العمليات الانتقائية التي تستند إلى جهد استخباري، وهذا ما تريد إسرائيل في ردها على إيران. لذلك إسرائيل لا تفكر بالمطبخ العسكري بأن تذهب إلى عمل عسكري شامل ضد إيران، بقدر ما تفكر بعمل محدود لكنه مؤلم لإيران، وهذا ما يفكر به المطبخ العسكري الإسرائيلي. الأمر الآخر، أن سياسة الاحتواء العسكري ليست موجودة في عرف اليمين الراديكالي الإسرائيلي، لذلك إسرائيل لن تحتوي هذه الضربة، لأن هذه الضربة في العرف العسكري كسرت ميزان الردع بين الطرفين. لذلك إسرائيل تريد أن تعيد التوازن أو ترفع التوازن لصالحها بضربة هي على ما يبدو أنها محققة أو قد تكون، لكن وقتها يحدد من قبل ترامب بأن تكون ليست الليلة، وإنما اعتمادا على نتائج المسار الدبلوماسي التي قد تظهر غدا أو بعد غد.
1: دكتور مهند، عندما يقول رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية بأننا جاهزون للرد وبقوة فقط ننتظر الأوامر، هل هو رد فعل طبيعي في ظروف كهذه أم قد يقرأ داخليا بشكل مختلف؟
3: لا، هو جزء من الضغط على نتنياهو، أن الجيش الإسرائيلي يريد هذه الضربة، والجيش الإسرائيلي كان يريد ضرب بيروت، لكن ما منعه من ذلك هو المستوى السياسي. اليوم الجيش الإسرائيلي متقدم في مواقفه على الحكومة الإسرائيلية على فكرة، لأنه اليوم رئيس هيئة الأركان يحاول أن يثبت نفسه، الجيش الإسرائيلي يحاول أن يثبت نفسه، ولذلك هذا يشكل نوع من الضغط على الحكومة الإسرائيلية، وأيضا نوع من منح الجيش مزيد من الشرعية في داخل المجتمع الإسرائيلي أننا جاهزون، بالذات بعد الإخفاقات العسكرية في لبنان، مكانة الجيش تراجعت في لبنان، ولذلك الجيش يحاول أن يقود الإسرائيليين، نحن جاهزون ولكن ننتظر المستوى السياسي أن يعطي هذا الأمر. ولكن هذه جوانب عسكرية تقنية سعد القادر، المهم في كل الموضوع هو لنا أمام حالة جديدة، أمام معادلة جديدة الآن. إسرائيل

0: لم تشهدها. إسرائيل الآن تريد أن تضرب إيران ضربة عينية اليوم واحد، ولكن المشكلة الإسرائيلية ماذا سوف يحدث بعد ذلك؟ هل سوف ترد إيران على إسرائيل ثم سترد إسرائيل على إيران؟ في تصوري أن نتنياهو في هذا الواقع
1: عذرا فقط هنا أشير نقل عن هيئة البث الإسرائيلي، نتنياهو يعقد الآن مشاورات أمنية بعد المكالمة الهاتفية مع رئيس
0: نعم. أنا أستبعد أن إسرائيل لا ترد، ليس بالضرورة الليلة، ولكن أنا أستبعد أن إسرائيل لا ترد. هذا الأمر أولا من الناحية السياسية البسيطة، هذا انهيار لنتنياهو، يعني نتنياهو انهار في الحرب الأخيرة على إيران، انهار الآن في لبنان، هذا سيكون نهايته، يعني انتهى نتنياهو إذا لم يرد على إيران. الكل سوف يزاود عليه، الجيش عم بيزاود عليه، يعني الجيش اللي هو حسب النظام السياسي الإسرائيلي وتحت أمرة الحكومة يزاود على نتنياهو فيما يتعلق بالضربات على إيران. هناك في ضغط من اليمين، هناك في ضغط من الوزراء عليه فيما يتعلق، طبعا في ضغط من المعارضة عليه. الآن المعارضة تصور نتنياهو هذا الشخص الذي تفاخر على مدار سنوات أنه الوحيد القادر على أن يقول لا لرئيس أمريكي، الآن المعارضة بدأت تصور نتنياهو، بدأت تبنيه على هيئة إنسان خاضع، إنسان تابع ليس له كلمة، حول إسرائيل إلى دولة تحت الوصاية، هكذا يكون في إسرائيل، إنه إسرائيل هي دولة أصبحت تحت طيب. الوصاية الأمريكية، ولذلك تصور أن نتنياهو سوف يرد وأخبر ترامب بذلك، وتصور أن ترامب أيضا لن يفرض على إسرائيل ألا ترد بالمطلق، ولكن سيكون لإسرائيل نحن لا نستطيع أن ندعمكم في هذه الضربة سواء من الناحية الدفاعات الجوية أو من الناحية السياسية والدبلوماسية.
1: عقيدة نضال؟
2: يعني أعتقد عبد القادر أنا أتفق تماما مع ما ورد من الدكتور مهند قبل قليل، ولكن هناك نقطة جديرة بالاهتمام، أن نتنياهو يعاني من أزمات داخلية، على رأس هذه الأزمات ما طرحه الليكود من حل للكنيسة، بالتالي هو يريد تصدير الأزمة بعمل عسكري. المسار العسكري لدى الجانب الإسرائيلي بالتحديد لدى رئاسة الأركان الإسرائيلية تم تحديث بنك الأهداف داخل إيران، بالتالي بنك الأهداف متوفر، الأدوات متوفرة، العمل الجوي متوفر لدى إسرائيل، والجهد الاستخباري على الأرض أعتقد أنه متوفر، لذلك كل الأدوات متوفرة، يبقى فقط إطلاق الضوء الأخضر من قبل المستوى السياسي للمستوى العسكري ليقوم بمهمة التنفيذ.
1: طيب ضيفي من واشنطن السيد مارك فيفل، طبعا بالعودة إلى تصريحات الرئيس الأمريكي وما أبداه من تفاؤل بقرب التوصل إلى اتفاق، ماذا عن هذه النقطة لفهم سياق توقيت تنفيذ هذه الضربات طبعا من الجانبين الإسرائيلي في ضاحية بيروت وكذلك من الجانب الإيراني؟
3: هذا الأمر يضر بالمفاوضات طبعا، أعتقد أنه هناك من جانب واحد حزب الله وإيران، من جانب آخر أيضا إسرائيل، جميعهم يقولون أنهم يقاتلون من أجل بقائهم، والولايات المتحدة تناضل من أجل الوصول إلى اتفاق وأيضا لبقاء الرئيس ترامب سياسيا، ولبنان يركز أيضا على بقائه السياسي وأيضا يتعرض لضغوطات من حزب الله وإسرائيل. كل هذه الأمور تتطور الآن بحسب ما يعتقدها الرئيس ترامب، ولكن نحن لا نعلم إذا كانت المحادثات تسير باتجاه إيجابي، ونحن نعلم أن هناك إطار لا يزال حبر على ورق، ولكن الضغوطات لا تزال مرتبطة بمضيق هرمز. وما يأمله الرئيس ترامب هو أنه كان هناك بعض التطورات في الملف النووي، وهو يأمل أنه ربما إيران قد عانت من ضغوطات اقتصادية أو مالية من جراء ما يحصل في مضيق هرمز، ولكن في الوقت ذاته قد تستمر هذه التطورات حتى نهاية الأسبوع القادم حتى تتضح الأمور لكي نرى ما هو موقف كلا الطرفين في المفاوضات. ولكن الرئيس ترامب يحاول منذ أسابيع عدة لفصل الملف اللبناني عن الملف الإيراني وملف مضيق هرمز، ولكن مرة أخرى تم تعرقلة ذلك، وهذا هو التحدي الذي يواجهه الرئيس ترامب، ولذلك تعين عليه خوض هذه المحادثة الصعبة مع نتنياهو، حيث أنه طالبه بعدم مهاجمة إيران والانتظار لبضعة أيام لمعرفة ما إذا كانت هذه المفاوضات ستؤدي إلى شيء ما، أو ما إذا كان ذلك مجرد عقبة جديدة في محاولة فتح مضيق هرمز وأنهاء الملف.
1: سيد صدقيان، هل أيضا هذا يتقاطع مع ما قيل بأنها رسالة مهمة يحملها الوزير الباكستاني، وبالتالي مؤشر على أن هناك اختراق ما أو تقدم حتى ربطا بهذه التطورات العسكرية؟
4: المعلومات الواردة من طهران تتحدث بأنه فعلا هناك تقدم حصل في المفاوضات، لكن لم تحسم كل القضايا العالقة، ومنها قضية الأرصدة الإيرانية المجمدة، وآلية إزالة العقوبات. أنا أعتقد بأن اليوم إيران أعادت قواعد الاشتباك بين إيران وبين الولايات المتحدة وبين إسرائيل أيضا، ووضعت قضية لبنان على طاولة المفاوضات، بمعنى أن النقطة الأولى التي كانت في إطار التفاهم المتكون من 14 نقطة، النقطة الأولى إنهاء الحرب. اليوم إيران قالت مرة أخرى بأن لبنان موجود ضمن مصطلح إنهاء الحرب، وليس في إيران وحدها وإنما في المنطقة بما في ذلك لبنان. رد الحرس الثوري على استهداف الضاحية، أنا أعتقد بأن هذا يريد أن يؤكد، لأنني قلت بأن لحد الآن لم تحسم بعض القضايا لفتح مضيق هرمز، لأنه هذا هو المسار الأول، وبالتالي إيران اليوم أكدت على أن لبنان جزء من إنهاء الحرب، جزء من منطقة إنهاء الحرب. وأعتقد بأن الآن إيران أصبحت يدها مفتوحة في السير قدما في إطار قواعد الاشتباك التي أكدتها ورسختها هذا اليوم.
1: سيد جورج عقوري، لو وضعنا الاحتمالين على الطاولة، احتمال أن ترد إسرائيل بشكل أو بآخر أو تتحدى فيما يتعلق بلبنان ولا تكتفي بالجنوب وإنما تنفذ عمليات خارج حسابات الجنوب، أو أن ينتصر السياق الآخر أن تؤثر هذه الضربات وهذه الحسابات في هذه المرحلة وتغير المعطيات في لبنان، ماذا عن الحسابات في ظل هذين السياقين؟ يبدو أننا قد فقدنا الاتصال بضيفي السيد جورج العقوري من بيروت، لأسأل ضيفي أيضا من بيروت السيد خليل نصر الله فيما يتعلق بهذين الاحتمالين أيضا في الحسابات اللبنانية.
5: كنت أقصد من جهة الجانب الرسمي اللبناني، أعتقد أنه هو يصطف إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية ورهانه إلى جانب واشنطن، وهو يريد من واشنطن أن تحصل له ضمانات وبعض الأمور، وهذا الأمر لم يحصل لا في إعلان اللي حصل بواشنطن ولا في المرحلة اللي سبقت ولا الآن. إذا هذا ننأى به جانبا، الحسابات وإن أسميناها الاشتباك هو في مكان آخر، سواء كان بالمفاوضات أو حتى بالبعد العسكري وما شابه، هو في مكان آخر. حسابات لبنان وبما يتعلق بحزب الله منذ بداية هذه الحرب دخلت ضمن الحسابات الإقليمية. محاولة فلخ لبنان عن هذا المسار الإقليمي هو محاولة إسرائيلية، يدفع باتجاه الأمريكيون في كل مرة، وفي كل مرة يقابلون بما يحصل. يعني اليوم عندما هنا في عديد من بالمناسبة مؤشرات ومعطيات، كلما فتح ملف لبنان يذهب بنيامين نتنياهو إلى شيء ما، فعلا في المرحلة الماضية واليوم ذهب باتجاه الضاحية. لذلك اليوم الإيرانيون مهدوا بالمرحلة الماضية عندما لوحوا باستهداف الشمال مقابل الضاحية، واليوم وضعوا هذه الورقة على الطاولة. لكن هذا الأمر، الضربة والضربة المضادة، هل يمكن أن تغير الوقائع وتسلخ لبنان؟ أنا أستبعد ذلك، لأنه تغيير الواقع له علاقة بلبنان مرتبط بكل المنطقة. إسرائيل أستاذ عبد القادر، وهذه نقطة مهمة، إسرائيل عندما ذهبت إلى حرب 12 يوم لم تنجح بتحقيق الأهداف الأسمى لهذه الحرب كما هم يسمونها، وكذلك الأمر حرب 40 يوم، اغتيالات واغتيال المرشد إيراني وقيادات عسكرية وضربات أيضا لم تغير الموازين. لذلك تغيير الموازين في المنطقة يحتاج إلى سقف في الحرب أكبر من سقف 40 يوم الذي حصلت به. هل هذا الأمر يريده الأمريكيون؟ هل هذا الأمر تريده دول المنطقة؟ أبدا. لذلك ضربة وضربة مضادة من الإسرائيليين ويرد الإيرانيون بغض النظر عن شكل الضربات. يمكن إسرائيل تذهب إلى اغتيالات، يمكن تذهب إلى استهداف في بيروت مثلا، هل هذا الأمر سيغير من من من مما يفرضه الإيرانيون أو من موقف حزب الله فيما يتعلق بلبنان؟ هذا الأمر من المؤكد له. الأمور لازالت ضمن اللعبة اللي تدار في باكستان، لبنان ضمن الأولوية الإيرانية، وهذه ليس بندن من 14 وفي مقدمة البنود، لأنه كل المرحلة الماضية والنكث الأمريكي بالعهود وبالاتفاقات كانت تبين بأنه يمكن أن يكون هناك لبنان ورقة مناورة.
1: ما ذكرته في آخر كلامك، أسأل عنه ضيفي أيضا من بيروت السيد جورج العقوري، هل ما جرى في هذه الليلة يعيد بشكل أساسي هذا الارتباط العضوي بين الحسابات فيما يجري في لبنان وبين ملف التفاوض وطاولة التفاوض الأمريكية الإيرانية بشكل عضوي ومباشر؟
6: هذا ما تسعى إليه إيران، وهناك ارتباط عضوي من خلال حزب الله الذي يرتبط بها بشكل كامل. من هنا صحيح أن ثمة جهد كبير، وهذا المساء ترامب أكد أنه لم يطلب من أحد أن يكون لبنان مدرجا في اتفاق

0: في الاتفاق مع إيران، ولكن على أرض الواقع طالما أن حزب الله مرتبط بإيران لا يمكن فصل المسارين بشكل كامل. قد يختلف منسوب الارتباط، ولكن يبقى هناك تواصل وارتباط بالحد الأدنى.
1: طيب، إذا في هذه الحالة، وأبقى مع ضيفي أيضا من بيروت السيد خليل نصر الله، وبالتالي إلى أي مدى الساعات القادمة ستجيب على كثير من الأسئلة فيما يتعلق ب أيضا ما سيستقر عليه الوضع في لبنان؟
2: لا شك أولا بأنه في أيضا نقطة مهمة جدا، أنه صحيح نحن الآن أمام رد إيراني على إسرائيل ضمن الحسابات الإقليمية وشيء مرتبط بالتفاوض، لكن هذا لا يعني بأن حزب الله أيضا لا يحقق منجز على الأرض في جنوب لبنان. يعني هذه النقطة اللي يتم التجاوز عنها دائما. حزب الله في هذه المرحلة في هذه الحرب يختلف عن حزب الله 2024. حزب الله اللي كان له انتشار في لبنان وسوريا وقدرات عالية وكان جزء من خطط وجزء هجومية تحول إلى موقع دفاعي، وهذا الموقع الدفاعي وبعد العودة من كل المنطقة إلى لبنان كل مقدراته تخدم هذه المعركة بالبعد الدفاعي. وصحيح الإسرائيليين يدخلون إلى المناطق والمقاومة عادة تواجه ليس وفق الحفاظ على الأرض بقدر ما هو إيقاع خسائر تقطف ثمارها في نهاية أي مواجهة انطلاقا من هو أيضا عقد المشهد على الإسرائيليين في منطقة جنوب لبنان. هم يقرون بذلك، ليس حزب الله، ليس أحد يتحدث، هم يقرون بذلك. لا قدرة على الاستقرار، قلعة شقيف يعني صنع منها نتنياهو صورة ومنجز منذ السيطرة عليها حتى الآن، أكثر من 40 آلية ومقتل 4 بينهم 3 ضباط وعدد كبير من الجرحى فقط في هذه المنطقة الضيقة جدا. هذا ضمن الحساب، ضمن النظرة الإسرائيلية له نظرة صعبة. لذلك أيضا جزء من رهان حزب الله ليس فقط بالموضوع الإقليمي، موضوع الإقليم مرتبط بموضوع إنهاء الحرب، لكن بفرض الأمور على الأرض أنا أعتقد بأن هناك الكثير من الأوراق التي سيتم لعبها في المرحلة المقبلة، منها ما مرر الرئيس نبيه بري عندما يتحدث الإسرائيليون أنه ينسحب حزب الله وعناصره هم أبناء القرى، يقولون لهم لا، إذا كان حزب الله موجود في الجنوب وهم يقرون بمنطقة جنوب الليطاني وإسرائيل يكون هناك انسحاب أو سحب سلاح وعدم نشاط عسكري مقابل انسحاب إسرائيل. هذه من النقاط اللي ربما يعتبرها البعض أنه هي نقطة قوة لإسرائيل، بالعكس هم يقرون في مشهد وواقع صعب للإسرائيليين. إذن أيضا هذا جزء من الحسابات التي تدخل. المشكلة الأساسية في لبنان بعشرين ثانية، المشكلة الأساسية في لبنان أن من ذهب إلى التفاوض كان يتحدث عن سلام وإنهاء حالة عداء، هذا لا يقبله واقع لبنان ولا واقع المنطقة حتى. المشكلة أنه الجميع عندما كانوا يتحدثون بالمرة الحالة الماضية متفقون على النقاط الخمسة، لكن عندما ذهب الفريق الرسمي المفاوض إلى واشنطن أتى بتوقيع يشرع لإسرائيل حق الضرب في لبنان، حق يطلب من حزب الله الانسحاب من مناطق لبنانية في وقت يتواجد فيه إسرائيل. هنا المشكلة تصاعدت. إذن من يجب أن يصحح الموقف هو من ذهب ووقع على ورقة، هذه الورقة كتبت في إسرائيل، سوقها مايكو روبيو ووضع الجانب الرسمي اللبناني الإمضاء عليه. هناك خلل كبير جدا رغم أنه يعني
1: طيب.
2: تعرضت هي لضربات نتيجة الرفض اللبناني.
1: وهنا أسأل ضيفي دكتور إبراهيم الأفريحات فيما يتعلق بالحسابات الآن أو المنتظر، وأربطه بما نقلته يا دعوت أحرانوت عقب المكالمة بين الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء والقول بأنه طلب بنتنياهو تأجيل الرد لبضعة أيام، وإذا لم يكن هناك تجاوب إيجابي من الجانب الإيراني سيكون الرد مشترك. هل نتكلم على ورقة إضافية في موضوع على الطاولة أم كلام للاستهلاك الداخلي؟
3: هذا سؤال مهم، وباعتقادي يعني كل ما حدث هو كيف يتم ربطه بالمفاوضات والاتفاق الذي من أجله يعني تكون كل هذا التصعيد. لو عدنا بالذاكرة ماذا يعني هذا التصعيد بالنسبة إلى الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة؟ لو عدنا فقط بالذاكرة حوالي 10 أيام كان هناك ترامب اجتمع اللي هو اجتماع القيادة الموسعة وكان في هناك مسودة جاهزة للتوقيع وتقريبا وافق عليها، ثم قرر أن يأخذ بإضافات جديدة على هذه المسودة. كان أحد هذه الأسباب التي لم يوقع ترامب عليها هو أنه لماذا أستعجل؟ يعني هناك مسودة معقولة لحد معين ولكن بإمكاني أن أنتظر وأحصل على امتيازات إضافية أخرى. ما حدث الليلة هو قطع الطريق على الانتظار، بمعنى أن هذا التطور الميداني العسكري وضع ضغط هائل على المفاوضات الدبلوماسية وقوى ورقة الوسطاء من أجل التقدم باتجاه ربما اتفاق آخر. على اعتبار أن ترامب أصبح غير قادر على الانتظار لفترة طويلة بهذا الاتجاه، ولهذا أعتقد أن هناك عامل آخر يرتبط بالمفاوضات، وهو أن الموقف الإيراني بعد أن بادر في هذه المسألة هو أصبح أكثر قوة مما كان عليه بالسابق، فهذا عزز وقوى الموقف التفاوضي الإيراني في المفاوضات القادمة، وأن على ترامب أن لا ينتظر كثيرا أو لا ينتظر طويلا حتى يكون في هناك توقيع أو باتجاه التوقيع على المفاوضات إلى آخره.
1: ولكن عملية دكتور إبراهيم يعني الانتظار لبضعة أيام يفقد أي رد إيراني من مضمونه.
3: نعم، على اعتبار أن يعني إيران ستنتظر ماذا سيكون الرد الإسرائيلي بالمقام الأول، واتفقنا بأن الرد الإسرائيلي ممكن أن يحدث بأي لحظة، ولكنه يعني باعتقادي حتى لو حدث الرد الإسرائيلي فهذا لن يغير بواقع الحال، أن واحد إيران بادرت، وثانيا أن هذه المبادرة
1: شكراً.
3: هي كانت على أرضية لبنانية شكراً. وليس أمن قومي.
1: شكرا لك دكتور إبراهيم، وكذلك لبقية الضيوف في هذه المتابعة. يواصل معكم الزميل جلال هذه الساعة.
4: أستاذ عبد القادر، نواصل معكم هذه التغطية للقصف الإيراني على إسرائيل، وفي آخر تطوراتها الاتصال الهاتفي الذي جرى بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بحسب القناة 12 الإسرائيلية. وقبل الاتصال قال ترامب لأكسيوس إن الضربات الإيرانية لم تسفر عن إصابات، مبديا أمله ألا ترد إسرائيل، وأضاف أن كلا من إسرائيل وإيران نالت نصيبها من الضربات وإن المنطقة ليست بحاجة لضربات أخرى. وشدد ترامب على أن الاتفاق سيكون جيدا وأنه لا يريد أن ينهار بسبب التصعيد الحالي بين تل أبيب وطهران. كما قال مخاطبا الإيرانيين: لقد أطلقتم صواريخكم وهذا يكفي، ودعاهم للعودة إلى طاولة المفاوضات وأبرام صفقة. أما في إسرائيل فقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن رئيس الأركان يجري تقييما للوضع وإن الدفاعات الجوية متأهبة. وأضاف المتحدث أن إيران ارتكبت خطأ فادحا بشن الهجوم الصاروخي وإنها تحاول إرساء معادلة جديدة بعد استهداف الجيش الإسرائيلي للضاحية الجنوبية وأنه لن يسمح له. وفي طهران قال المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء أن إيران حذرت سابقا بأنها في حال توسيع الجرائم في الضاحية الجنوبية لبيروت ستهاجم أهدافا في الأراضي المحتلة. بدوره قال الحرس الثوري الإيراني أن العملية تحذير وأن الردود ستكون أوسع نطاقا وتشمل جميع الأهداف الأمريكية والإسرائيلية إذا ردت إسرائيل أو كررت هجماتها. بجانبها قالت الخارجية الإيرانية إن لبنان جزء لا يتجزأ من تفاهم وقف إطلاق النار وأن واشنطن تتحمل مسؤولية مباشرة عن انتهاكات إسرائيل. أبدأ بشبكة مراسلين هنا في الاستوديو لياسكرة، مراسل قناة الجزيرة في فلسطين. من طهران ينضم إلينا عدنان بوريني، وأيضا ينضم إلينا من واشنطن أحمد الرهيد، وأيضا ينضم إلينا من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت تامر أصمادي. الياس، أبدأ معك عن آخر التطورات والتوجه في إسرائيل حاليا.
5: جلال، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يعقد مشاورات أمنية بحضور وزير الدفاع إسرائيل كاتس وكبار قادة الأجهزة الأمنية، وهذا يعني بأن من يحضر هو رئيس الأركان، رئيس الموساد، رئيس الشباك عادة، رئيس شعبة التخطيط ورئيس شعبة العمليات وغيرهم من القادة في هيئة الأركان العامة في الجيش الإسرائيلي يحضرون هذه المشاورات الأمنية ويدرسون ما هي الخيارات المطروحة أمام إسرائيل. القناة 12 الإسرائيلية قالت إن نتنياهو يريد أن يطلع قادة الأجهزة الأمنية على فحوى اتصاله الهاتفي بالرئيس الأمريكي ترامب، وهذه نقطة في غاية الأهمية، بمعنى أنه سيحاول ربما أن يعرض عليهم الموقف الأمريكي الذي أعلن قبل ذلك وقبل المكالمة الهاتفية من جانب الرئيس ترامب، وهي أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد أن ترى ردا إسرائيليا على الهجوم الصاروخي الإيراني الليلة الماضية. فلذلك هذه نقطة ستكون مطروحة للنقاش مع قادة الأجهزة الأمنية لتقييمها. ولكن هنالك بعض المصادر التي تنقل عنها وسائل إعلام إسرائيلية كصحيفة إسرائيل هايوم التي تقول بأن إسرائيل سوف ترد ولكن ربما ليس في بشكل فوري، أو ربما ستنتظر لأيام عدة كما طلب الرئيس ترامب من نتنياهو في إطار هذه المكالمة، كما نشرت إذاعة أحرنوت قبل ذلك وقالت بأن الرئيس ترامب طلب من نتنياهو التريث لأيام عدة، وحاول أن يربط بين هذا الرد الإسرائيلي ونجاح المفاوضات الأمريكية الإيرانية للتوصل إلى اتفاق إطار. ترامب كان يخشى من أن أي هجوم إسرائيلي أو رد إسرائيلي قد يؤدي إلى انهيار هذه المفاوضات برمتها، لذلك هو قفز من فوق رأس نتنياهو وحاول أن يخاطب الرأي العام في إسرائيل وأن يفرض أجندة على الرأي العام في إسرائيل قبل المكالمة الهاتفية، ويقول أنه لا يريد أن يرى هجوما إسرائيليا مضادا، وأن هذا الهجوم من شأنه أن يؤدي في نهاية المطاف إلى زعزعة للمفاوضات أو إلى انهيار المفاوضات. لكن من ناحية أخرى هنالك نتنياهو موجود في وضع صعب للغاية، في ورطة حقيقية كما يقولون في إسرائيل، إما أن يصطدم مع ترامب ويهاجم فورا الليلة، وإما أن لا يهاجم الليلة ويؤجل ذلك لعدة أيام وبعدها قد لا يرد على الهجوم الإيراني، ويصطدم أيضا مع أعضاء حكومته ومع خصومه السياسيين الذين يقولون بأن عدم الرد هذا سيكون تأكيدا على أن القرار الإسرائيلي أصبح ليس قرارا إسرائيليا خالصا، بل قرار يصل من البيت الأبيض، وأن إسرائيل أصبحت فقدت سيادتها وأصبحت دولة تابعة للوصايا الأمريكية. لكن نقطة في غاية الأهمية جلال تناقش في إسرائيل هي مسألة الجرأة الإيرانية في الرد الإسرائيلي هذه الليلة، هذه المرة الثالثة التي ترد فيها إيران بشكل مباشر على إسرائيل وتفاجئهم. المرة الأولى كانت في أبريل عام 2024 ردا على اغتيال قادة عسكريين إيرانيين في دمشق، والثانية في أكتوبر عام 2024 أيضا ردا على اغتيال إسماعيل هنية والأمين العام السابق لحسن نصر الله. لكن المهم هنا أن إسرائيل كانت تخشى من هجوم مباغت، ولكنه جاء هذه المرة بجرأة من الجانب الإيراني، فيما كانت إيران تخشى أن تباغتها إسرائيل في هجوم مباغت، أو إيران في خضم المفاوضات الجارية كما فعلت الإدارة الأمريكية على الأقل مرتين في الشهور الماضية. نعم. إذن وضع إسرائيل أسوأ مما كان عليه قبل الحرب، هكذا يقال في إسرائيل الليلة.
4: أحمد، في واشنطن كيف تدرج موقف الرئيس دونالد ترامب منذ إعلان إسرائيل عن استهدافها بصواريخ إيرانية؟
6: نعم جلال، تأكيد أمريكي بعدم التصعيد لا من قبل إسرائيل ولا من قبل إيران. ترامب قال إنه سيطلب من نتنياهو، ويبدو أنه قد طلب بالفعل من خلال هذا الاتصال الذي كشفت عنه وسائل إعلام أمريكية وتحديدا موقع أكسيوس. ترامب يطلب من نتنياهو عدم الرد، وكذلك يطلب من إيران عدم إطلاق المزيد من الصواريخ، ويقول لهم عودوا إلى طاولة المفاوضات واعقدوا صفقة. وفي ذات الوقت أكسيوس ينقل عن ترامب قبل قليل بعد هذا الاتصال الهاتفي بأنه لا يريد أن ينهار الاتفاق وتنهار المفاوضات بسبب التصعيد، ويقول أيضا إن إيران تلقت ما يكفي من ضربات، وكذلك إسرائيل تلقت ما يكفي من صواريخ. وبالتالي هذا التأكيد الأمريكي يشير إلى أن الولايات المتحدة تريد أن يمضي المسار التفاوضي وتستمر العملية التفاوضية كما يريد لها ترامب. ترامب الذي كان قد قال أيضا قبيل هذا الاتصال الهاتفي بأنه كان على وشك أن يعلن اليوم أو يوم غد الثلاثاء بتوقيت المنطقة التوصل إلى اتفاق، ولكن هذا التصعيد يحدث الآن، ويشير إلى أن الأمور تسير بشكل جيد على طاولة المفاوضات. هذه التأكيدات الأخيرة التي يقول فيها إن إيران تلقت ما يكفي من ضربات وإن إسرائيل تلقت ما يكفي من ضربات يكشف رغبة أمريكية بحسب متابعين هنا في العاصمة واشنطن بعدم أن تمضي الأطراف إلى أي شكل من أشكال التصعيد، لا الآن ولا خلال أيام قليلة من الآن، لأن الحديث عن أن إسرائيل ربما ستتوقف عن الرد هذه الليلة وتخطط لرد في وقت لاحق قد لا يروق أيضا للجانب الأمريكي الذي يسعى للتوصل إلى اتفاق من خلال المفاوضات، ولكن نحن نعلم أن الولايات المتحدة في ذات الوقت تبقي على لغة التفاؤل الحذر. اليوم أيضا أو خلال يوم أمس في الساعات الماضية كانت القيادة المركزية الأمريكية قد أكدت بقاء القوات الأمريكية على حالة الجاهزية والاستعداد للتعامل مع أي هجمات إيرانية أو صواريخ أو مسيرات إيرانية. هناك حاملات طائرات في المنطقة وعتاد عسكري أمريكي ما يزال موجود يفرض حصارا بحريا على الموانئ الإيرانية، وهو أيضا في حالة استعداد. وكانت القيادة المركزية قد نفذت عدد من الضربات خلال الأيام الماضية كانت تصفها بأنها تأتي في إطار الدفاع عن النفس عما للرد عما تصفها بالأعمال العدائية الإيرانية غير المبررة في ظل سريان اتفاق وقف إطلاق النار. المهم الآن بالنسبة للجانب الأمريكي بحسب ما نتابع من تصريحات للرئيس ترامب سواء لموقع أكسيوس أو لقناة فوكس نيوز هو الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار ومنح المسار التفاوضي المزيد من الوقت على أمل أن تتوصل الأطراف إلى اتفاق. ترامب في تصريحه الأخير يقول أن الاتفاق الذي يعملون عليه سيكون جيدا، وبالتالي هو أيضا ربما في هذا الاتصال الهاتفي قدم تطمينات للجانب الإسرائيلي بأن الاتفاق الذي يعمل عليه سيكون جيدا ليس فقط بالنسبة للولايات المتحدة وإنما أيضا بالنسبة لإسرائيل. وبكل الأحوال هناك ترقب أيضا لكيف ستنعكس هذه التطورات الأخيرة على مسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، وكذلك على هذه المفاوضات التي ترعاها الولايات المتحدة بين لبنان وإسرائيل.
4: نعم. طيب عدنان، في المقابل كيف جاءت التصريحات الإيرانية عقب ضرب إيران إسرائيل؟
7: جاءت في سياق يقول جلال بأن طهران قدمت ردها ورسالة التحذير الموجهة لإسرائيل، ولكنها مستعدة لكل السيناريوهات فيما يتعلق بهذه المواجهة. هذه تصريحات جاء بعضها للحرس الثوري الذي قال بأنه أي رد عمليا من إسرائيل على إيران أو حتى أي توسيع للهجمات فيما يتعلق ببيروت وضحية بيروت الجنوبية سيقابل برد حاسم وشديد من إيران ومن الحرس الثوري الإيراني والقوات الإيرانية. طبعا جلال هذا المشهد كله بدأ عندما منح مجلس الأمن القومي الإيراني الضوء الأخضر لمقر قائد خاتم الأنبياء بالحديث عن اتخاذ القرار ما إذا كانوا سيردون على الهجمات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية أم سيتخذون قرارا آخر، وبالتالي رأينا الموجات الثلاث التي وجهت لإسرائيل. عمليا الحديث الآن هو عمليا تحذير لإسرائيل من أن أي هجوم على الأراضي الإيرانية سيقابل برد إيراني حاسم وواسع وشديد. هذه التصريحات تأتي من قبل الحرس الثوري من مقر خاتم الأنبياء، وتأتي كذلك من مصدر عسكري لوكالة تسنيم قال فيها بأن الصواريخ الإيرانية جاهزة للإطلاق في حال كان هناك أي استهداف من إسرائيل للأراضي الإيرانية. سياسيا أطر الحديث من قبل الخارجية الإيرانية بالحديث عن أن ما حدث هو عمليا رد إيراني مشروع على الهجمات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، مشيرة الخارجية الإيرانية إلى أن لبنان هي عمليا جزء من الاتفاق فيما يتعلق بوقف إطلاق النار على اعتبار أن طهران تضع هذا الأمر بندا أول في اتفاق مذكرة التفاهم، والحديث عن أن وقف الحرب يتضمن عمليا وقف إطلاق النار بشكل كامل وشامل. إجرائيا هنا جلال يتم الحديث عن تعليق مطار الرحلات من مطار الإمام الخميني لمدة أسبوع على الأقل، هذا في آخر الإعلانات. ولكن جلال لابد من الإشارة بأن هذا المشهد كله يأتي في يوم حاسم حقيقة في مسار المفاوضات المرتبطة باتفاق مذكرة التفاهم، بعد أن وصل بالأمس وزير الداخلية الباكستاني حاملا رسالة للمرشد الإيراني حيث كان يتم الحديث عن تقدم ملحوظ في هذه المفاوضات وتوافق ربما يكون على تقديم تنازلات من الطرفين الطرف الأمريكي والطرف الإيراني، بالإضافة إلى مقترحات باكستانية تتعلق بالأصول الإيرانية المجمدة، والحديث أيضا عن تقدم في هذا المسار الدبلوماسي الذي كان يفترض ويرتقب من طهران أن تقدم ردها فيه سواء كان هذا اليوم أو خلال اليومين القادمين، وبالتالي يتم الحديث عن مسار تصعيدي واضح ولافت في وقت كانت المفاوضات تشهد فيه تقدما بحسب ما تأتي به التصريحات، وحديث حتى عن تجاوز لبعض النقاط التفصيلية الخلافية في فيما يتعلق بهذا الأمر. إذن نحن نتحدث عن تأكيد إيراني على مسار عسكري وعلى استعداد للسيناريوهات كافة، سواء فيما يتعلق بالاكتفاء بهذا بما حدث أو الذهاب أبعد من ذلك في حال هاجمت إسرائيل إيران أو الأراضي الإيرانية أو حتى وسعت هجماتها فيما يتعلق بضاحية بيروت الجنوبية أو بيروت. وبالتالي تقول طهران بأنها مستعدة لهذا السيناريو والرد، وهذا السؤال الأكبر حقيقة، ما إذا كنا سنكون أمام مشهد يشبه المناوشات التي نشهدها بين فينة وأخرى في مضيق هرمز بين القوات الأمريكية والإيرانية، ومشهد في جانب آخر مرتبط بإسرائيل وإيران، وهذا هو السؤال الأكبر في الوقت الحالي.
4: شكرا عدنان في طهران. تامر سمادي، كيف يمكن أن يقرأ لبنانيا إطلاق صواريخ من إيران باتجاه إسرائيل نظرا لأن إسرائيل استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت؟
8: يقرأ في أكثر من اتجاه جلال. السلطة اللبنانية تقرأه بشكل قلق وحذر من عودة المواجهات وعودة الاستهدافات بشكل أوسع ربما في مقبل الساعات والأيام المقبلة للعاصمة بيروت، لضاحية بيروت الجنوبية. ويقرأ أيضا بتفاؤل كبير بالنسبة لحزب الله وللحاضنة الاجتماعية لحزب الله التي ترى نفسها وحيدة في هذه المواجهة، ولذلك هي تريد إسنادا ودعما معنويا وماديا من إيران في هذه المواجهة، وهو ما يؤشر إلى المزيج من الشعور هنا في محيط الضاحية الجنوبية، شعور في بالحذر والقلق يقابله شعور ربما بإمكانية الوصول إلى تثبيت قواعد الاشتباك مرة أخرى بالنسبة للسكان أو من تبقى من السكان في الضاحية الجنوبية، وامتناع إسرائيل عن العودة لاستهداف الضاحية في ظل هذه الرشقات الصاروخية الإيرانية التي وجهت إلى الشمال الإسرائيلي إلى العمق الإسرائيلي. اليوم كان صاخبا في الضاحية الجنوبية، الاستهداف جرى بثلاثة صواريخ وطال مبنى سكني مأهول بالسكان، وهو ما أدى إلى استشهاد مدنيين اثنين إضافة إلى 20 جريحا وفقا لوزارة الصحة اللبنانية، بينهم نساء وأطفال. حالة من القلق كبير، حالة من الخوف التي عادت إلى أوصال الضاحية الجنوبية التي شهدت موجات متتالية من النزوح خلال الفترة الماضية، لا سيما في الأول من هذا الشهر عندما هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي أو أوعز رئيس الوزراء الإسرائيلي باستهداف الضاحية الجنوبية قبل أن يتدخل الرئيس الأمريكي لوقف هذه الهجمات وتجميدها باتجاه الضاحية الجنوبية، وكانت هنالك موجة نزوح كبيرة في ذلك اليوم. عموم السكان، غالبية السكان جلال، منذ بداية هذه الحرب وهي تقترب من يومها 100 غادروا الضاحية. نتحدث عما يقرب أو ما يناهز من 1,000,000 نسمة من سكان الضاحية، غالبيتهم خرجوا، الذين عادوا لا يتجاوزون 10% وفقا للأرقام الرسمية، والكثير منهم يأتون في النهار لتلمس احتياجاتهم وللبحث عن أرزاقهم، ومن ثم يعودون إلى مراكز الإيواء وإلى الخيام المنتشرة على طول الطرقات المؤدية إلى الضاحية الجنوبية. وبطبيعة الحال جلال، لا يمكن فصل ما يجري في أو ما جرى اليوم في الضاحية عما يجري في جنوب لبنان من مواجهة محتدمة بين مقاتلي حزب الله والجانب الإسرائيلي، وذلك يعيدنا إلى يوم أمس، صباح يوم أمس، عندما أطلقت رشقة صاروخية والحديث عن 5 صواريخ باتجاه الشمال الإسرائيلي. حتى هذه اللحظة حزب الله لم يتبنى هذه الموجة من الصواريخ باتجاه الشمال الإسرائيلي، لكن كان من الواضح ومما يعني يسري من تقديرات بأن هذه الصواريخ جاءت ردا على محاولة للتقدم من قبل الجانب الإسرائيلي باتجاه السيطرة على مدينة النبطية، هذه المدينة التي تحمل دلالة رمزية مهمة للحاضنة الاجتماعية لحزب الله. ولحزب الله أيضا كان هنالك محاولة للتقدم من زوطر الشرقية باتجاه ميفدون وقوبلت بصد من حزب الله، وحزب الله يقول بأنه لن يسمح بالوصول إلى هذه المدينة والسيطرة عليها أو إسقاطها، وكذا مدينة يسور. ولذلك هنالك محاولة من قبل الحزب لترسيم المواجهة، وكما أشرت نهاية جلال العمليات الخاصة بحزب الله تتواصل في هذه الأثناء، والغارات أيضا الإسرائيلية خلال الدقائق الأخيرة تتواصل على النبطية وسور وصيدا وبنت جبيل والعديد من الأقضية في الجنوب اللبناني، وكذا في سحمر ويحمر في البقاع الغربي أيضا.
4: شكرا لك تامر في بيروت ولشبكة مراسلينا. شكرا لك. نبدأ النقاش سياسيا الآن وأيضا استراتيجيا وعسكريا. ينضم إلينا من بيروت السيد طارق ترشيشي الكاتب والمحلل السياسي، من واشنطن السفير جوي هود نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق، هنا في الاستوديو الدكتور حسن أحمديان أستاذ دراسات الشرق الأوسط بجامعة طهران، الدكتور محمد شرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية، الدكتور مهند مصطفى الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية، والعقيد نضال أبو زيد الخبير العسكري والاستراتيجي. مرحبا بكم جميعا. دكتور مهند، فاينانشال تايمز تنقل عن الرئيس دونالد ترامب يقول أنا من يتخذ جميع القرارات ونتنياهو لا يتخذ القرارات، ويقول نتنياهو لن يكون أمامه خيار سوى قبول أي اتفاق تتفاوض عليه الولايات المتحدة مع إيران. هذا الحرج الذي فيه الآن نتنياهو إلى أين ممكن أن يقوده؟
9: يقوده إلى نهاية حياته السياسية، وهذه المفارقة في تاريخ نتنياهو. نتنياهو عول جدا على ترامب، عندما فاز ترامب بالانتخابات نتنياهو عول عليه فيما يتعلق بغزة أوقف له الحرب، عول عليه في لبنان أوقف له الحرب، عول عليه في إيران دخلوا حرب مشتركة وأوقف له الحرب. الآن مشكلة نتنياهو أنه يتعامل مع رئيس جمهوري وليس مع رئيس ديمقراطي. يعني عندما كان هناك في رئيس ديمقراطي، ونتنياهو تاريخه السياسي تعامل مع رؤساء ديمقراطيين، تعامل في التسعينات مع كلينتون ثم مع أوباما وثم مع بايدن، وكان يصطدم مع الرؤساء الأمريكيين، ليس لأنه نتنياهو شجاع، لأنه كان هنالك إلى جانبه الحزب الجمهوري يدعمه. الآن هو يصطدم مع ترامب، ونتنياهو عاصر في حياته السياسية رئيس جمهوري واحد، ترامب، في ولايته الأولى وفي ولايته الحالية، ولست على الاصطدام معه، لأنه يوجد هناك في حزب ديمقراطي يدعم نتنياهو، الحزب الديمقراطي غير مؤيد لنتنياهو. ولذلك عندما يقول ترامب أن نتنياهو سوف يوافق على أي اتفاق، هذا يعيد للإسرائيليين الماضي الذي كان به نتنياهو عارض اتفاق مع أوباما عندما تم التوقيع مع إيران. ولكن أيضا المهام هي الصورة، نتنياهو هو رجل الصورة، هو يعلم أن هذه التصريحات المتكررة من ترامب، يعني وترامب يكررها كل الوقت أنه أنا الذي أقرر وليس نتنياهو، نتنياهو سوف يخضع لي، نتنياهو سوف يوافق على أي شيء، هذا الأمر يؤدي إلى اهتراء صورة نتنياهو في الداخل الإسرائيلي، هذه الصورة التي بناها أنه هو القوي، أنه القادر على الوقوف أمام الرؤساء الأمريكيين.
4: يعني نستخلص بالضرورة دكتور بأن نتنياهو لن يستطيع الرد على هذه الضربة؟
9: هذه مسألة أخرى.
4: هذه مسألة أخرى.
9: نعم هذه مسألة أخرى، لأنه هذه المسألة هي عمليا تدخل في صلب العقيدة والأمن القومي الإسرائيلي في الجوهر، في الجوهر. ولا أعتقد أنه إسرائيل في هذه المسألة سوف تخضع لترامب نهائيا. وأيضا هذه المسألة هي مسألة جوهرية غير متعلقة فقط بنتنياهو، هي متعلقة بالوضع الاستراتيجي لإسرائيل. ولذلك في تصور أستاذ جلال، لماذا خرج الجيش مسبقا وقال نحن مستعدون لضرب إيران، نحن مستعدون لذلك ولكن نحتاج لضوء أخضر؟ لأنه هذه المسألة لم تعد مسألة متعلقة بمكانة نتنياهو، هذه مسألة متعلقة بالمكانة الاستراتيجية لإسرائيل. وذلك الجيش هنا تدخل وحاول أن يقوم بالضغط على نتنياهو في تصور أن نتنياهو سوف يرد على إيران. أنه هذه مسألة متعلقة الآن بمكانة إسرائيل التاريخية، بمكانة هل ما هو وضع إسرائيل في البيئة الإقليمية. إذا إسرائيل لم ترد هي عمليا كسرت عقودا طويلة في التعامل مع إيران، هذه أول مرة إيران تبادر.
4: صحيح.
9: تبادر وتبادئ بالرد على إسرائيل أو بمهاجمة إسرائيل دون رد فعل، ليس رد فعل على هجوم إسرائيل على إيران.
4: السفير جوي، لماذا تعتقد بأن الرئيس دونالد ترامب متيقن بأن ما حصل وهذه الضربات لن تؤثر على التوصل إلى صفقة مع إيران؟
10: شكرا لكم على استضافتي. أنني أعتقد أن الرئيس ترامب يشعر أنه بات لديه نفوذ كاف لدى رئيس الوزراء نتنياهو، لدرجة أن أي رد من جانب إسرائيل سيكون إما رمزيا أو خطابيا فقط، ربما قد يكون محق بشأن ذلك أم لا، ولكن مع ذلك أعتقد أنه بحسب ما رأيناه حتى الآن واقع أن الصواريخ التي أطلقت من إيران لم تؤثر في الواقع على الداخل الإسرائيلي، تم اعتراضها جميعها وذلك بحسب التقارير. ربما هذا الأمر سيجعله من الأسهل لنتنياهو لأن يحتوي رده، ربما هذا كان جزء من الحسابات من الجانب الإيراني. إذن ربما لهذا السبب قرروا ألا يرسلوا وابل كبير من الصواريخ، أو ربما أن يستخدموا أسرع الصواريخ المتوفرة لديهم لكي يقوموا بهذا الهجوم الرمزي.
4: دكتور مهند، تعليق سريع، هل هذا مهم أن لم تسقط الصواريخ؟
9: ليس هناك أهمية إذا الصواريخ وصلت إلى أهدافها أو ضمت أو لا، الأهمية أنه تم إطلاق الصواريخ. هذه المسألة المهمة، ليس المسألة
4: والجرأة التي تحدث عنها.
9: نعم، الجرأة.
4: دكتور أحمديان، ما العوامل التي دفعت إيران إلى هذه الجرأة كما توصف الآن، وهو الآن الهاجس في إسرائيل باستهداف إسرائيل بمبادرة إيرانية؟
11: واضح أن إيران تفرض معادلات هي وحلفائها أمام إسرائيل والولايات المتحدة بعد الحرب التي فرضت عليها. قبل تلك الحرب كانت إيران تتريث في ردودها وتصطبر وتفكر مليا، لكن هذه الحرب أظهرت لها أو كشفت لها مستوى القوة الأمريكية في مجابهتها. الولايات المتحدة لديها قدرات، لكن لديها أيضا مشاكل في استخدام القدرات ومجابهة إيران. إسرائيل أيضا أظهرت أقصى ما يمكن أن تظهره ضد إيران في الحرب، ولذلك أصبحتا مكشوفتين أمام إيران. بالتالي إيران فرضت هذه المعادلة أنه إذا ضربتم الضاحية سنضربكم، في الجنوب تستنزفون من قبل المقاومة، إذا تغولتم أكثر ستضربون. هذه معادلة بسيطة لكنها مهمة لأنها تربط الساحتين عضويا أمام إسرائيل، وهذا شيء جديد. بالفعل المبادرة الإيرانية مهمة بعيدا عن النتائج. النتائج أيضا، الجيش الإسرائيلي طلب من السكان أن لا يصوروا أين تضرب الصواريخ، بالتالي لا يمكن الجزم بأنها لم تصل. لكن بكل الأحوال بعيدا عن هذا، إيرانيا هناك خط جديد يرسم. أي ضربة يجري الرد عليها مباشرة. في هرمز الولايات المتحدة تشاغل إيران يجري الرد عليها بسرعة. هذا كله نتيجة الحرب. إن لم تشن الحرب لرأينا سلوك إيراني مختلف.
4: الرئيس دونالد ترامب يقول بأن ما حصل لن يؤثر على الاتفاق، هل هذا الانطباع في إيران أيضا؟
11: لا يوجد اتفاق، الرجل يتكلم عن اتفاق أساسا غير موجود.
4: يقول بعد أيام
11: الورقة التي أرسلها طرحت نقاط جديدة كما يبدو من النقاشات في إيران. إيران أعلنت مرارا أنها لن تخوض فيها إلا في مراحل لاحقة، ولذلك هو يعقد الأمر لكن يظهر شيئا مختلف للسيطرة على أسواق الطاقة، لعدم زيادة الضغط عليها. ولا أجد أنه، وفي النهاية أنت أمام خطاب يقول بأنه يقترب من الاتفاق، لكن على الأرض في هرمز في الحصار وفي لبنان تحدث أمور مختلفة. الضربة على الضاحية لا يمكن أن تكون فقط إسرائيلية أمريكية، والخطاب في إيران والفهم الإيراني الاستراتيجي الذي يجري بناء عليه الرد اليوم يرى بأنه أي ضربة ضد إيران من إسرائيل هي ضربة مشتركة أمريكية إسرائيلية، ولذلك سيجري الرد على كليهما.
4: إذن عقيد نضال، انطلاقا ما قاله الدكتور بأنه لا يوجد صفقة عسكرية، ما الذي يجعل دونالد ترامب يتريث ويطلب أيضا من نتنياهو أن يتريث؟ وما تقييمك على ضوء طبعا شح المعلومات، ما تقييمك لضرب إيران لإسرائيل؟
12: نعم جلال، أبدأ بالشق الأخير من سؤالك فيما يتعلق بتقييم الضربة. هناك بعد رئيسي يجب أن لا يغفل، بأن ما يجري الحديث عنه باعتراض كل الصواريخ الإيرانية التي وصلت إلى الأراضي المحتلة يشير بكل وضوح إلى مدى ترميم منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلية وتزويدها بالصواريخ الاعتراضية التي كانت في نهاية أو قبل وقف إطلاق النار هناك مشكلة فيها،
4: على فرض بأن إسرائيل أسقطت كل الصواريخ،
12: تم معالجتها. وأعتقد أنه تم اعتراضها بالكامل استنادا إلى المؤشرات وليس إلى المعلومات. استنادا إلى المؤشرات، إلى أنه عادت الوضع الطبيعي في الجبهة الداخلية الإسرائيلية كما هو خلال أقل من 25 دقيقة من الصواريخ، ما يعني أن عملية الاعتراض كانت ناجحة لأغلب الصواريخ الإيرانية. هناك حديث يجي عن أن أحد الصواريخ سقط في صحراء السماوة في العراق، ما يعني أيضا أن هناك مشكلة لدى الجانب الإيراني، إما في أنظمة التوجيه أو لديه مشكلة في أنظمة التخزين، لأن سقوط الصواريخ في العرف العسكري يكون بسبب طول مدة التخزين يؤثر على الوقود ما يؤدي إلى قصر مسافة الصاروخ وسقوطه في هذه المنطقة. هذا في بعد الاعتراض إن تم فعلا اعتراض معظم هذه الصواريخ. في بعد الرد الإسرائيلي، لا أعتقد أن في العقلية الراديكالية اليمينية الإسرائيلية عملية الاحتواء موجودة، سيما نتحدث عن كاتس وزير الدفاع، نتحدث عن أيال زمير رئيس الأركان، ونتحدث عن رئيس شعبة الاستخبارات الجنرال شلومو بندر ورئيس الموساد الجديد الذي عين قبل أيام، ما يعني أننا أمام عقلية راديكالية ليس بوارد.

0: الإسرائيلية، لكن بنفس الوقت يلوح بالخيار التفاوضي لدى إيران بأنها يجب أن تذهب وتعود إلى طاولة المفاوضات، وإلا سيكون هناك رد مشترك. النقطة جديرة بالاهتمام، الجراءة الإيرانية هذه المرة في الرد لها أسبابها وليست عبثية. إيران لم تكن أو لم نكن نعهد أن إيران تذهب إلى عنصر المبادرة العسكرية. دائما إيران لديها الصبر الاستراتيجي، لسبب أن الجنرالات المعتدلين الذين كانوا موجودين ويتبعون تكتيك واستراتيجية الصبر الاستراتيجي أغلبهم سقط، والآن أفرزت إلى الساحة العسكرية الإيرانية الجنرالات الراديكاليين. نتحدث عن أحمد وحيدي، علي أبادي مقر خاتم الأنبياء، ونتحدث عن محمد علي جعفري، بالتالي نتحدث عن الراديكالية الإيرانية التي تريد أن تواجه الراديكالية الصهيونية المتطرفة.
1: نعم. وعن هذا الردع دكتور شرقاوي، وهو غير مسبوق وحتى لم يكن موجود قبل الحرب، يعني أن تقرر إيران بأن تضرب إسرائيل لأنها ضربت أي منطقة، ما هذا لم يكن موجودا قبل الحرب. هذه المعادلة وإن لم تؤثر على الصفقة ما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، ولكن ما تأثيراتها بالمنظور العام للمنطقة لتوازن القوى؟
2: أولا السياق الزمني، اليوم السابع من الشهر الرابع لهذه الحرب مهم وله عدة دلالات. الدلالة الأولى في نظري أن ما حدث بين الضاحية الجنوبية والقصف الصاروخي الإيراني لشمال إسرائيل هو اختبار حقيقي لمدى إما الالتفاف أو ربما التنافر بين ترامب ونتنياهو، بمعنى أن ترامب الآن قد يعني هو تواق أكثر من أي وقت سابق لاستكمال الصفقة مع الإيرانيين، وهو يدافع عنها ويريد أن يحمي هذا الخطاب، خطاب المفاوضات. في المقابل نتنياهو يعتقد أن له فرصة ذهبية سانحة الآن أن نعود إلى المربع الأول بالقصف، تجدد الحرب، وهذا ما يفسد أي ود دبلوماسي بين الطرفين. من ناحية أخرى أيضا لا أرى وأتفق مع الزميل مهند أن الآن الوضع لم يعد فقط وضع نتنياهو بقدر ما هي المؤسسة العسكرية، بمعنى أصبحت المسألة رمزية قومية لكل إسرائيل في هذه المرحلة. هل تنكمش بسبب أن سيد البيت الأبيض أمره أم لا؟ وهنا ربما قد نجد مجموعة من التفاعلات. أيضا أرى أن الآن، وأنا أتحدث هنا من منطق تحليل الصراع، الآن تصبح حرب إيران ومضيق هرمز والعداء الإسرائيلي الأمريكي الإيراني في مرحلة جديدة تماما. احنا اصبحنا الآن في مرحلة صراع ممتد منخفض التوتر او low intensity protracted conflict، بمعنى اننا من كان يعول على قرب انفراجة دبلوماسية او ان الإيرانيين الآن قد يقبلون على الموافقة على بعض شروط ترامب، بمعنى أننا قد نسمع صفقة، أعتقد الآن يبدو أن المزاج الاستراتيجي في طهران
1: يقول لك لا توجد صفقة أصلا، يعني
2: والآن هناك
1: ما يطرحه غير موجود،
2: وما يحدث الآن يعزز أن من الناحية النفسية ومن الناحية الاستراتيجية أن هناك ابتعاد عن فكرة الصفقة، فبالتالي المفارقة الجديدة التي ينبغي أن نتوقف عندها. قد يقول الإيرانيون نحن فعلنا ما كان ينبغي أن نفعله، نحن هجمنا شمال إسرائيل، رددنا على نتنياهو، هذا يخدم خطاب القومية الإيرانية وأن إيران تقول تفعل ما تقول وتقول ما تفعل. لكن أيضا على الصعيد السلبي، عندما يحدث هذا القصف في شمال إسرائيل، هذا أيضا يضع نتنياهو في الصف الأول. إذا أقدم على ردة فعل غدا أو بعد غد، هذا يعكس أن الزاوية، كما أقول دائما، الزاوية الإسرائيلية في مثلث الصراع هي التي تتمتع بالأرجحية. في المقابل أيضا ما يحدث الآن ليس اختبارا لنتنياهو فحسب، هو اختبار لترامب. هل يستطيع الآن أن يكون هو الرجل الذي يعني يفرض إرادته على نتنياهو وعلى حزب الله من خلال اتفاق في واشنطن، وأيضا بشكل غير مباشر على الموقف المرتقب من الإيرانيين؟ أرى أن هنا ترامب أصبح في وضع أكثر صعوبة من أي وقت مضى. لم يعد هو الرجل الذي يستطيع أن يحتوي إرادة جميع الأطراف، سواء بالوعيد العسكري أو بالتحفيز على فكرة المفاوضات وأننا قاب قوسين أو ما إلى ذلك نحو التوصل الاتفاق. فبالتالي أسوأ ما حدث في الأشهر الأربعة الماضية هو هذه المتاهة الجديدة، لا يمكن تسويتها عسكريا، لا يمكن تسويتها تفاوضيا، ولكن هناك حيرة عند جميع الأطراف.
1: سيد طارق في بيروت، كيف يمكن أن

0: يقرأ لبنانيا خاصة من السلطات اللبنانية محاولة إيران تكريس بمعادلة الردع ما تسميها وحدة الساحات في المنطقة مع حلفائها.
1: أولا تحية لك ولضيوفك أستاذ جلال وللمشاهدين. يعني في الحقيقة هذا ما حصل اليوم يعني ربما يكون فاجأة السلطة اللبنانية التي أخذت خيار الفصل بين المسار الإيراني والمسار اللبناني بالتفاهم الذي حصل وأعلن في واشنطن قبل أيام. لكن يعني في مكان ما تشعر السلطة اللبنانية بإحراج كبير جراء ما حصل، لأنه يعيد خلط الأوراق ويجعل موضوع ما حكي عن اتجاه إلى اتفاق لإنهاء حالة الحرب مسألة شديدة التعقيد، نتيجة الخلاف الداخلي القائم حول ما أعلن في واشنطن. وفي الأساس الخلاف الداخلي على التفاوض مع إسرائيل أيكون مباشرا أم غير مباشر، السلطة ذهبت إلى خيار التفاوض المباشر. ما حصل اليوم أنا في تقديري إن دل على شيء يدل على أنه ما اتفق عليه في واشنطن ليس له أي قيمة، لأنه إسرائيل لم تلتزم فيه بأي شيء، لم تقدم أي التزام بأي شيء. تصعيدها في اتجاه الضاحية إذا أخذناه بالمفهوم المحلي اللبناني، يعني هذا ضغط، محاولة ضغط جديدة على بيئة حزب الله وحلفائه، باعتبار أن إسرائيل تخوض الحرب على ثلاثة اتجاهات في لبنان. باتجاه العسكري، ويبدو أنها تتعسر فيه على رغم تقدمها الميداني في بعض منها. اتجاه إحداث خلاف لبناني حول موضوع سلاح حزب الله، وهذا كمان قد لا تتمكن من النفاذ فيه لأنه يؤدي إلى حرب داخلية في لبنان، ولا أعتقد أن أي فريق لبناني يريد الدخول في هذه الحرب. والمؤسسة العسكرية اللبنانية في الأساس تناقش في هذا الموضوع، ولا يمكنها أن تدخل في هذا المجال الذي يهدد وحدتها في الأساس، وهي مؤسسة التي تشكل العمود الأساسي للأمن في لبنان.
0: طيب،
1: أما الاتجاه الثالث فهو أنه ربما تذهب إلى خيار تدمير البنية التحتية اللبنانية للدولة اللبنانية، وعندئذ تحدث حالة من النقمة العامة في اتجاه حزب الله وحلفائه أنكم أنتم أدخلتونا في حرب وهذه الحرب دمرت لبنان.
0: نعم.
1: في أي حال أستاذ جلال، هذا القصف أنا في تقديري للضاحية الجنوبيين وخرق المعادلة التي أرساها الضغط الإيراني قبل يعني الأسبوع الماضي عندما هددت إسرائيل بقصف الضاحية، هذا يدل على أنه ليس هناك أي اتفاق في الأفق بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية.
0: طيب، سأعود إليك
1: سيد طارق. ويبدو أنه أريد من هذا القصف يبدو أن هذا القصف أريد منه اختبار، يعني محاولة اختبار الجانب الإيراني وإذا كانت ردة فعله. والجميع يعلم أن الإيراني منذ التوصل إلى الهدنة كان اشترط أن يكون الجبهة اللبنانية مشمولة بوقف إطلاق النار.
0: صحيح، وهذا ما يردده تكرارا. طيب، السفير جوي، ألا يتحمل الرئيس دونالد ترامب مسؤولية ما حصل اليوم، بمعنى بأنه يترك لنتنياهو بأن يصعد إلى أبعد حد في لبنان وأن يتنصل من اتفاقات إيرانية أمريكية في إسلام أباد بخصوص الجبهة اللبنانية؟
2: أعتقد أن ما نراه هو أن هنالك حدود لدى كل الرؤساء الأمريكيين بشأن أو من ناحية النفوذ الذي يتمتعون به لدى رؤساء الوزراء الإسرائيليين، خاصة أولئك الذين وصلوا إلى نهاية مسيرتهم المهنية أو أولئك الذين لا يزالون يناضلون من أجل الاحتفاظ بحياتهم السياسية مع اقتراب الانتخابات. وإذا بعبارة أخرى، هناك وضع معقد جدا. رئيس الوزراء الإسرائيلي يعتقد أنه عليه أن يبرهن قوته خاصة أمام الشعب الإسرائيلي في شمال إسرائيل، ويود أيضا إرضاء إرضاء حليفه الأساسي وهو الرئيس الأمريكي. وكما أشار ضيفكم من بيروت الدكتور طارق، رئيس الوزراء يحاول أن يختبر حدود الوضع الحالي، والإيرانيون سيفعلون ذلك أيضا. كما قلت سابقا، كان بإمكانهم أن يشنوا هجوما أكبر ولكنهم لم يفعلوا ذلك. ربما الأمر سينتهي بتبادل رمزي من إيران ما بين الطرفين، ولكن ربما قد يتصاعد الوضع، لأن النظام في طهران بإمكانه فقط أن يزعزع الاستقرار، لا يمكنه أن يجلب الأطراف المعنية إلى طاولة المفاوضات بنفس الطريقة التي بإمكانه أن تفعلها الولايات المتحدة. وأيضا في الوقت ذاته هذا النظام يحاول أن يخرب الأمور مع رؤية التقدم المحرز من الجانب اللبناني والجانب الإسرائيلي في واشنطن في تلك المفاوضات، حتى لو لم تكن مفاوضات مثالية. يشعر النظام وكأنه عليه أن يقلب الطاولة في هذه المرحلة، وإلا نفوذهم في لبنان سيستمر بالتضاؤل. وإنني أعتقد أن هناك نقطة ذكرها دكتور أحمد يان ربما وهو محق في ذكرها، نحن الآن دخلنا في نطاق الحرب الإقليمية، أي أنه على مدى 47 عام عندما كان الوكلاء الإيرانيون يقومون بأي عملية ضد المصالح الأمريكية في العراق أو سوريا أو لبنان أو أي مكان آخر، الرد لطالما كان محدودا في هذه المناطق أو في هذه الأماكن. ولكن الآن هناك حرب تحصل مباشرة على الأراضي الإيرانية، وإذا في كل مرة يكون فيها شيء يعتقد أن إيران قامت به في أي مكان في العالم، سيأتي الرد من الولايات المتحدة على الأراضي الإيرانية، وهذا الأمر جديد.
0: أخبار عاجلة لابد من الإشارة إليها. وزارة الصحة الإسرائيلية استدعى القوى البشرية للمستشفيات للانتقال السريع لحالة الطوارئ، وقبلها أيضا تقرر العمل في المستشفيات وفق خطة الطوارئ بالنزول إلى الملاجئ والأماكن المحصنة بحسب وزارة الصحة الإسرائيلية. دكتور مهند، أشار سفير جوي إلى نقطة مهمة وهو شكل الرد. اتفقت مع الدكتور شرقاوي على أن الرد بالنسبة لإسرائيل حتمي، ولكن كيف يمكن أن يكون تحت سقف ما فرضه الرئيس دونالد ترامب بأن لا يخرب على الاتفاق الذي يعتقد بأنه بات وشيكا؟
3: لا يمكن ضمان ذلك. يعني بالنسبة لإسرائيل هي سوف ترد على إيران، طبعا لا نعرف متى، ولكن إسرائيل سوف ترد على إيران، وإسرائيل تعلم أن إيران سوف ترد عليها. هذا هو المأزق الإسرائيلي. المأزق الإسرائيلي أنها ضيعت حالة تاريخية كانت أمام إيران، وهذه الحالة التاريخية أن إسرائيل كانت تضرب إيران وإيران لا ترد، كانت تغتال علماء في داخل إيران، تغتال قيادات سياسية وعسكرية في داخل إيران، تخرب البرنامج النووي، وإيران كانت لا ترد. وهذا الوضع عمليا انتهى بعد الحرب 12 يوم على إيران في حزيران عام 2025، وذلك لا ضماني، يعني لا ضماني أن يستطيع أحد أن يضبط الرد الإسرائيلي والرد الإيراني وتصعيد الأمور.
0: والأخبار العاجلة عن وزارة الصحة الإسرائيلية تصب في هذا.
3: نعم هناك في يعني التحضير في إسرائيل الآن على مستوى الجبهة المدنية، على مستوى المؤسسات التعليم تم تعطيله يوم غد، ولكن هناك في تحضيرات إسرائيلية حتى لو كانت هذه يعني بروتوكولية، يعني إجراءات لابد القيام بها للرد الإسرائيلي، ولكن أيضا للرد الإيراني. وعلى فكرة إسرائيل كانت تتوقع الرد الإيراني ليس بدرجات عالية، لكن كانت تتوقعه، ولذلك كان هناك في تنسيق بين الجيش الإسرائيلي وبين القيادة المركزية الأمريكية في المنطقة. والآن إسرائيل موجودة في هذا المأزق، هي موجودة الآن في مأزق من حيث مركب من أمرين. المركب الأول أنه لا أحد يضمن أنه هي تقصف إيران وإيران لا ترد عليها كما كان في الماضي، والأمر الثاني لا أحد يضمن أن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تدعمها في هذا القصف، على الأقل من الناحية العسكرية ومن ناحية المنظومات الدفاعية الجوية في داخل إسرائيل. ولذلك الوضع الحالي بعد عام، نحن نتحدث الآن بعد عام من الحرب الأولى على إيران في حزيران عام 2025، صحيح. نحن الآن في حزيران عام 2026، عام كامل، والآن هذه النتيجة الاستراتيجية التي جلبها نتنياهو إلى إسرائيل. والآن لحظة جلال، هناك فرق عندما يقول ترامب أن نتنياهو سوف يخضع للاتفاق بين أن إسرائيل سوف تخضع لرد على إيران. الاتفاق هو ليس محل إجماع استراتيجي في داخل إسرائيل، يعني العقل الاستراتيجي لا يرفض الاتفاق مبدأ، الذي يرفض هو نتنياهو، ولكن الرد على إيران ليس متعلق بنتنياهو، متعلق بالعقل الاستراتيجي الإسرائيلي. هذا الفرق. يعني العقل الاستراتيجي الإسرائيلي مستعد التعامل مع اتفاق مع إيران كما تعامل معه في عام 2015. نتنياهو غير مستعد التعامل معه. الرد على إيران غير متعلق بعقلية نتنياهو، هي متعلقة بالعقل الاستراتيجي الإسرائيلي. وهذا الفرق الأساسي بين إسرائيل الاستراتيجية ونتنياهو الشخص.
0: تعليق دكتور؟
4: أعتقد ما حدث الآن يثير سؤالا نقديا ينبغي طرحه حول مسار المفاوضات. للأسف هناك نوع من التبسيط، بمعنى أن كل هذه الحرب تحتاج فقط لمسار إيراني أمريكي. والآن يتأكد أنك كما نقول في تسوية الصراع، أنك ما لم تدمج معك كل الأطراف المباشرة وغير المباشرة في أي تسوية لا يمكن أن تضمن نجاحا في أي اتفاق. بمعنى آخر، الآن أعتقد أنه ينبغي استحضار الإيرانيين والأمريكيين والإسرائيليين وحزب الله ودول الخليج وكل من له علاقة من بعيد ومن قريب، حتى يمكن أن تجمع الإرادات نحو التفاوض. لأن في كمن يرمي خطوة إلى الأمام ويجد نفسه مجرورا بخطوات إلى الوراء. أرى أن ترامب يريد التفاوض وتحقيق هذا النصر الدبلوماسي مع الإيرانيين غدا، ولكن واقع الحال هذه التطورات الميدانية تعيده إلى الوراء. فأرى ربما أن مسلسل المفاوضات يدور في حلقة مفرغة، وينبغي ويمكن أن نستحضر لماذا لم تنجح اتفاقيات أوسلو ولم تنجح مجموعة من الاتفاقيات. إذا تم استثناء أي طرف وإن كان غير مباشر لا يمكن التعويل على نجاح. فأرجو وأتمنى الآن أن مسألة المفاوضات تحتاج لإعادة نظر، وأن هناك عواصم وأطراف وميليشيات
0: يجب أن تكون ضالعة بها. طيب. دكتور أحمديان، انطلاقا من ما قاله الدكتوران بأن الرد حتمي، في حال ردت إسرائيل على إيران بعد ساعات بعد أيام إلى آخره، هل إيران معنية بأن يكون ردها أو لا ترد، أو أن يكون ردها تحت سقف أن لا يؤثر على أقله على المسار المفاوضي إذا لم يكن هناك اتفاق وشيك؟
5: لما أفهمه من التغيير في إيران عكس ذلك تماما. إيران سترد على إسرائيل بشكل أقوى بكثير بحضون لحظات بعد إطلاق إسرائيل عليها أي طلعة تقديري، وسترد على الولايات المتحدة باعتبارها الضامن لإسرائيل في وقف إطلاق النار الذي انتهكته إسرائيل. هذا هو الخطاب وهذا ما نسمعه الآن. البيانات التي صدرت تقول بأن أي ضربة، بمجرد استشعار قدوم ضربة من إسرائيل ستنطلق الردود الإيرانية. إيران خرجت من خانة كانت فيها قبل هذين الحربين وأصبحت في خانة مختلفة تماما، هي خانة التناسب والتوازن الاستراتيجي. لأنك عندما تضرب لا تنتظر مني أن أصطبر استراتيجيا، أرد عليك في نفس الوقت. وهذا يحدث في الأيام الماضية، لاحظوا في مضيق هرمز مثلا، الولايات المتحدة تقوم بضربة إيران ترد بسرعة، إسرائيل تضرب الضاحية إيران ترد عليها. عبارة أخرى، نحن خرجنا من حالة عدم التوازن التي اتسمت بها مرحلة الصبر الاستراتيجي، وصلنا إلى حالة توازن في الفعل الاستراتيجي الإيراني الذي يضمن سلوكها الدبلوماسي. دبلوماسية في المنظور الإيراني الجديد لا يمكن الوصول بناء عليها إلى نتيجة مع الولايات المتحدة إن لم تعزز بقدرات على الأرض. الولايات المتحدة ستتدرج في دفع إيران للوراء إن لم تدفع من قبل إيران، بالتالي يفرق أي اتفاق من مضمونه إيرانيا. ولذلك الفعل الإيراني أنا أتوقع أن يكون أقوى بكثير إن قامت إسرائيل بأي استهداف لإيران، ويستهدف الولايات المتحدة وإسرائيل.
0: العقيد نضال، كيف يمكن أن يكون شكل هذا الرد الإيراني، أو عفوا شكل الرد الإسرائيلي أولا على إيران، إذا ما اتفقنا بأنه حتمي؟
6: نعم جلال، الرد الإيراني لم يكن لإسرائيل فقط متوقعا، بل أيضا نتنياهو كان يريد هذا الرد، لسبب أن العمل العسكري قبل عملية قصف الضاحية الجنوبية وصل إلى ما يعرف عسكريا باستراتيجية ليمبو، بمعنى انسداد في الأفق الدبلوماسي واستعصاء في العمل العسكري. بالتالي هذه العملية كسرت هذا الجمود، ورأينا ذلك من خلال الديسكورس أناليسيس، من خلال تحليل لغة الخطاب التي وردت في تصريحات ترامب. لذلك أعتقد أنه بالإجابة على سؤالك كيف سيكون الرد، أن اتصال ترامب بنتنياهو ليس
0: الرد الإسرائيلي على
6: إيران، الإسرائيلي عفوا، الاتصال ترامب بنتنياهو ليس لمناقشة شكل الرد ولا نوع الرد، وإنما لمناقشة موعد الرد. أي بمعنى تأخير الرد لغاية نضوج أو عدم نضوج المسار الدبلوماسي. شكل الرد الإسرائيلي أعتقد أن بنك الأهداف الإسرائيلي بات جاهزا، في سيما أننا نتحدث عن اجتماعات حصلت خلال 48 ساعة الماضية بين رئيس الموساد الجديد.
0: إذن نتفق على نقطة، أنت تقول بأن الرد الإسرائيلي سيكون حسب نتيجة المسار التفاوضي، صحيح؟
6: 100%.
0: طيب،
6: وليس بالضرورة أن يكون خلال الساعات القادمة، بقدر
0: ممكن بعد أيام،
6: قد يكون مؤجلا. طيب، ولكن إسرائيل لن تتناسى عن جبهة لبنان، أي بمعنى أنها ستصعد في لبنان كرد طبيعي على ما،
0: وهذا يعني بأن حدة الرد أيضا ستكون مرتبطة بمسار التفاوض.
6: صحيح.
0: هل يعني التهديدات طبعا الإسرائيلية، وإسرائيل ترغب بضرب منشآت الطاقة والجسور إلى آخره، هل تعتقد بأن تذهب الأمور إلى هذا الحد؟
6: لا أعتقد، أعتقد أن الجانب الأمريكي كبح جماح الاندفاع الإسرائيلية برد محدود وشكل محدود، لكن بأهداف مؤثرة ليست لمستوى أهداف الطاقة، وقد تكون بأهداف الاغتيالات. هذا ما أعني أنا بعمليات البيك أب التي تتقنها إسرائيل بالجهد الاستخباري.
0: طيب، سيد طارق، ما انعكاسات ما حصل اليوم على المسار التفاوضي المباشر بين لبنان وإسرائيل؟ واليوم الخارجية الأمريكية حددت أيضا موعدا جديدا للجولة المقبلة.
1: يعني في تقديري طبيعي لهذا، لما حصل انعكاسات سلبية يعني، وأعتقد أنه الجانب اللبناني عليه أن يعيد النظر أو أن يعيد انتشاره إذا جاز التعبير بموضوع المفاوضات، لأنه ما حصل في واشنطن بالجولة الأخيرة.
0: تسمح لي سيد طارق، القناة 12 الإسرائيلية تقول نتنياهو حاول خلال الاتصال الهاتفي الاعتراض على طلب ترامب بعدم الرد لكنه قبل بذلك. إذن القناة 12 الإسرائيلية تقول نتنياهو حاول خلال الاتصال الهاتفي الاعتراض على طلب ترامب بعدم الرد لكنه قبل بذلك. دكتور مهند، ماذا تفهم؟
3: يعني ممكن إنه ترامب أقنع نتنياهو بتأجيل
0: تأجيلها
3: وليس
0: إلغائها.
3: وليس إلغائها طبعا. ترامب يريد أن تكون الضربة الإسرائيلية مرتبطة مع مصير المباحثات، وهو قد يقول، قد قال لنتنياهو ربما نعطيني فرصة لكي أحصل اتفاق، ولكن إذا لم أحصل اتفاق سنذهب معا إلى ضربة عسكرية. ممكن من هذه الزاوية تم تأجيل الضربة الإسرائيلية.
0: طيب، يعني هو اعترض في البداية ولكنه قبل بذلك بالنهاية.
3: نعم نعم.
0: لماذا تعتقد بأنه قبل رغم هذا الإحراج الكبير والضغط الداخلي عليه من كل الأطراف، من اليمين متطرف، من اليسار، ومن الوسط؟
3: ترامب يتعامل مع نتنياهو بطريقة لم يتعامل معها أي رئيس أمريكا مع إسرائيل. يعني ترامب يخرج أولا للإعلام ويقول أنني لن أسمح لإسرائيل بالرد، وأن هذا الأمر مخالف لمصالح الولايات المتحدة الأمريكية، ثم يتحدث مع نتنياهو. هذا أمر غير مسبوق في العلاقة ما بين الدولتين. العلاقة بين الدولتين قبل ترامب، وهذا ما أقوله أنه ترامب عمليا كان وبالا على نتنياهو على عكس ما توقع، لأنه العلاقة بين الدولتين سابقا كانت علاقات سرية، كانوا يعني كانوا يتباحثون يختلفون في السر وثم يخرجون بالعلن بموقف واحد. الآن ما يحدث أنه ترامب يخرج للعلن للإعلام ويقول لن أسمح نتنياهو بقصف إيران، وهذا الأمر مخالف للاتفاقيات، وأنا أريد الذهاب إلى الاتفاق، ثم تحدث مع نتنياهو. يعني ترامب يضع نفسه في مأزق كما أنه يضع نتنياهو في مأزق، ويضع نفسه في مأزق أنه تحدث علنا للصحافة العالمية، والآن إذا نتنياهو لم يرد عليه سوف يقولون أن نتنياهو يسير ترامب، وفي نفس الوقت نتنياهو مضطر أن يرد عليه من أجل أن يحصل على دعمه، ولأنه ليس لديه خيار، لأنه ليس في داخل الولايات المتحدة الأمريكية من جهة داعمة لنتنياهو غير ترامب. هذا ما تبقى لنتنياهو في الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن في تصوري أن الحديث هو عن تأجيل وليس إلغاء.
0: ليس إلغاء. دكتور شرقاوي، إخراجها بهذا الصورة بأن نتنياهو رفض ولكنه بالآخر قبل، يعني
4: ولكن ينبغي ألا نقف عند ويل للمصلين. حتى كلمة قبل، ماذا قبل وماذا بمعنى حتى هذا القبول هل هو مطلق بمعنى أنه لن يقرب الخيار العسكري نهائيا، أم ربما هو قبول نسبي فقط؟ لأن أعتقد أتت بخبر آخر مفاده أن ترامب طلب من نتنياهو أن ينتظر أو أن يؤجل أي شيء، بمعنى منح المفاوضات بضعة أيام
0: فسحة.
4: إذن هذه النافذة تبقى مفتوحة ولكنها لا تلغي الرد العسكري الإسرائيلي على إيران.
0: أريد أن أسأله دكتور مهند.
3: نعم، كمان ملاحظة. عمليا إسرائيل في العقلية الأمنية لديها لو كان وضع طبيعي لإسرائيل ردت هذه الليلة.
0: أه.
3: يعني هذه الليلة سوف تود إسرائيل بالعقلية الطبيعية، لو أن هناك ما في ضغط أمريكي عليها كان إسرائيل رد، لأنه سرعة الرد هي أيضا رسالة إسرائيلية، هي جزء من عملية بناء معادلة الردع أمام الخصوم. التأجيل بحد ذاته هو تنازل إسرائيل. أه. ولذلك عملية التأجيل هي التنازل اللي قدمته إسرائيل.
0: وهذا ما أريد أن أسأل لترامب. عنه يعني هذا التأجيل وإن كان يعني كما يعني يسوق الآن بأن نتنياهو رفض ولكنه قبل بالآخر، هذا ألا يضع المؤسسة العسكرية وأنت تحدثت عنها قبل قليل أمام حرج كبير داخليا وخارجيا وفي المنطقة أيضا؟
4: من الواضح أن هناك سجال سيحتدم غدا وبعد غد بين نتنياهو وجنرالاته في المؤسسة العسكرية. هل نحن تابعون لترامب؟ هل نحن فقط دولة جمهورية موز؟ يعني أم ينبغي الاعتداد بأن السيادة الإسرائيلية قد ضربت في العمق؟ إذن أعتقد أن هذا السجال سيحتدم أكثر فأكثر
3: مع المعارضة.
4: بالضبط. والأكثر من هذا أيضا يبدو أن ينبغي أيضا أن نعكس الآية أيضا. أعتقد علم النفس السياسي مهم أن يحضر الآن في التحليل أيضا، كيف ينعكس كل هذا على المزاج عند أهل الحل والعقد في طهران؟ هم الآن أبعد عن فكرة التفاوض وهم أقرب إلى الخيار العسكري واحتمالات أن إسرائيل سترد سواء بشكل واقعي أو بشكل متخيل، بمعنى أن النسق الذهني المتعلق بالحرب هو الذي ينتعش في هذه اللحظة. ملاحظة أخرى أيضا، أعتقد أن ترامب وإن حاول أن يستبق الأحداث وأن يقول أننا من أقرر وترامب ونتنياهو لا هو ليس هو الذي يقرر، أعتقد هذا إخراج لحفظ ماء الوجه. لكن يعني تعودنا ميدانيا أن نتنياهو دائما يجد الإخراج العسكري وربما قد نحتاج مستقبلا في ضوء هذا ألا نفكر في المفاوضات الأمريكية الإيرانية، بل نحتاج لربما مفاوضات إيرانية إسرائيلية أولا ثم مفاوضات طهران مع البيت الأبيض.
0: قبل أن أعود إلى السيد طارق كي لا أخسر هذه الفكرة، إخراجها بهذا الشكل بأنه رفض واعترض ولكنه في الآخر قبل، ما انعكاساتها المحتملة على صورة إسرائيل في المنطقة؟
6: الإجابة على سؤالك تكمن بتقاطع الخبرين العاجلين الذي ورد قبل قليل، خبر يدعو تحرنوت والخبر الآخر الذي يتحدث عن التأجيل. نصل إلى خلاصة بأن الخبرين يشيرين بكل وضوح إلى أن هناك ضربة أو رد إسرائيلي لكنه مؤجل بناء على طلب ترامب. بالإجابة على سؤالك حول انعكاسات ذلك على إسرائيل، عسكريا الرد الإيراني كسر معادلة التوازن بين الجانبين، عسكريا الرد الإيراني كسر الردع الإسرائيلي الذي تريده إسرائيل في المنطقة، ما يعني أن هذا لن يكون مقبول في العقلية الراديكالية الإسرائيلية. لذلك أنا أقول هناك رد لكنه مؤجل.
0: طيب سيد طارق ترشيشي أدعك تكمل الفكرة، وسألتك ما الانعكاسات المحتملة لما حصل اليوم على المسار التفاوضي المباشر بين إسرائيل ولبنان في واشنطن؟
1: يعني من المؤكد أستاذ جلال أنه السلطة اللبنانية لا يمكنها أن تستكمل المفاوضات بالطريقة التي ذهبت بها في الاجتماعات السابقة. ما حصل بقصف الضاحية يعني هو هذا القصف يعني بمقدار كلما تصاعد كلما أحرج هذه السلطة اللبنانية، لأنها ذهبت إلى المفاوضات، قدمت كثير من التنازلات وصفها خصومها بأنها تنازلات مجانية، في المقابل لم تحصل على إسرائيل أي شيء، بل عكسها تحصل على إسرائيل، لأن إسرائيل يوميا تتوغل في الأراضي اللبنانية، واليوم يعني قصفت الضاحية، عادت وقصفت الضاحية الجنوبية، ويمكنها أن تعد قصف الضاحية في أي وقت.
0: طيب سيد طارق سامح لي، ولكن أيضا لمواكبة التطورات، أكسيوس عن مسؤول أمريكي رفيع البيت الأبيض لم يمنح إسرائيل أي ضوء أخضر لتنفيذ غاراتها على بيروت، لأنه كان في جدال بأنه إسرائيل نسقت مع الولايات المتحدة الأمريكية قبل ضرب الضاحية الجنوبية لبيروت. اليوم أكسيوس أيضا ينقل عن مسؤول أمريكي لم يكن الولايات المتحدة أي دور في الضربة الإسرائيلية الأخيرة في بيروت. تابع سيد طارق ترشيشي.
1: ففي تقديري أن الوفد اللبناني المفاوض إذا ذهب إلى المفاوضات في الجولة المقبلة سيذهب بأفكار جديدة مبنية على هذه التطورات. يعني الصيغة التي أعلنت أخيرا بواشنطن هي صيغة غير متوازنة، وفيها يعني ما فيها أي التزام إسرائيلي لا بانسحاب ولا بغير انسحاب، فيها مطالب من لبنان يعني انعدام يعني المفروض بأي اتفاق حتى يكون عادل بين طرفين أن يكون في التزام مقابل التزام، كما قال الرئيس نبيه بري يعني الخطوة مقابل خطوة وليس التزام مقابل وعود. هذا ما حصل لبنان عليه، حتى يمكن وعود ما فيه أستاذ جلال بهذا. فلبنان بتقديري لا يستطيع أن يستكمل هذا المسار، لأنه هذا المسار إذا استكمل فيه سيفجر الوضع الداخلي في لبنان، لأنه في خلاف عميق حول المسائل.
0: طيب شكرا.
1: المناطق النموذجية
0: شكرا سيد طارق وشكرا لضيوفنا. عذرا المقاطعة، رأس الساعة مستمرون معكم في هذه التغطية للقصف الإيراني على إسرائيل وتداعياته، حيث نقلت إسرائيل هيوم عن مسؤول إسرائيلي قوله إن إسرائيل سترد على الهجوم الإيراني حتى لو لم يحدث ذلك قريبا، في حين نقلت جيروزاليم بوست عن مصادر قولها إن إسرائيل لا تزال تدرس موعد الرد وحجم الرد أيضا. وفي طهران قال علي أكبر ولاية مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية إن ما وصفها بحماقة إسرائيل في بيروت وانتهاكها لوقف إطلاق النار فعلت الحلقة الأولى من الرد الإيراني، وأن الأمن الذي يتمتع به باب المندب يجب أن لا يدفع العدو إلى الخطأ في الحسابات. بجانبها قالت الخارجية الإيرانية أن لبنان جزء لا يتجزأ من تفاهم وقف إطلاق النار، وأن واشنطن تتحمل مسؤولية مباشرة عن انتهاكات إسرائيل. من ناحيته قال الحرس الثوري الإيراني أن القصف تحذير وأن الردود ستكون أوسع نطاقا وتشمل جميع الأهداف الأمريكية والإسرائيلية إذا ردت إسرائيل أو كررت هجماتها. وفي واشنطن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لأكسيوس إن الضربات الإيرانية لم تسفر عن إصابات معربا عن أمله في أن لا ترد إسرائيل. وقال لفاينانشال تايمز إن الضربات لن تؤثر على مشروع الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، مضيفا أنه هو من يتخذ القرارات لا نتنياهو. ترامب أضاف عقب اتصال بينه وبين نتنياهو أنه إذا فشل الاتفاق فقد يعني ذلك أن واشنطن ستستأنف عملياتها العسكرية وأنها فقط ستبقي على حصارها المفروض على إيران، معتبرا أن الحصار قد يكون أقوى من أي عمل عسكري إضافي. نعود إلى التطورات الميدانية. في الاستوديو معنا الياس كرام مراسل قناة الجزيرة في فلسطين، في طهران عدنان بوريني، ومن محيط الضاحية الجنوبية لبيروت تامر صمادي، وفي واشنطن أحمد رهيد. الياس، تطورات كثيرة حصلت منذ الإطلالة السابقة، كيف تلخصها؟
7: نعم، وأهمها ربما ما جاء قبل قليل على القناة 12 الإسرائيلية نقلا عن مصدر أمريكي هذه المرة، الذي يقول بأن ترامب فعلا طلب من نتنياهو في المكالمة الهاتفية ألا يرد أو يؤجل الرد لأيام عدة. نتنياهو حاول أن يعترض على ذلك لكنه في نهاية المطاف وافق، هكذا على الأقل وفق هذا المصدر الأمريكي الذي تنقل عنه القناة 12 الإسرائيلية. وهذا يتقاطع إلى حد كبير جلال مع ما كانت يدعو أحرنوت قد نشرته قبل ذلك عن أن المكالمة الهاتفية للرئيس ترامب مع نتنياهو كانت في إطار الطلب من نتنياهو لتأجيل الضربة أو التريث في الرد على الهجوم الإيراني إلى حين رؤية فيما إذا كانت المفاوضات سوف تنضج ما بين واشنطن وطهران فيما يتعلق باتفاق الإطار الذي ما زال عالقا حتى الآن. واضح تماما بأن الرئيس ترامب من خلال هذه المكالمة ومن خلال كل الرسائل التي أدلى بها في الساعات الأخيرة يحاول أن يربط بين مسألة الهجوم الإيراني، بين مسألة الرغبة لدى نتنياهو في الرد على هذا الهجوم، وبين مصير ربما المفاوضات المتعلقة في التوصل إلى اتفاق بين طهران وواشنطن. لكن بطبيعة الحال هذا الأمر لا يعني بأن إسرائيل ما لم تنهي هذا الملف. إسرائيل أمام حالة من التصعيد، والواضح الآن في الدقائق الأخيرة أيضا وزارة الصحة والإجراءات التي اتخذت في العمل ضمن خطة الطوارئ بالنزول إلى الملاجئ والأماكن المحصنة وتحشيد الجيش الإسرائيلي وتجنيد قواته
0: كلها تؤشر لإسناد
7: المستشفيات. هذا مؤشر على أن إسرائيل تأخذ بعين الاعتبار أن ردا سيكون أو أن تصعيدا سيكون، وتأخذ بعين الاعتبار أن إيران ربما تهاجم ثانية بإطلاق الصواريخ. لكن نتنياهو حقيقة في ورطة كبيرة في هذه المسألة. هو اليوم على الأقل وفق ما يتسرب لم يقل لا لترامب، لكن بدأ وكأنه يجرب

0: مقر من جانب الرئيس ترامب، وكأن القرار السياسي والعسكري قد صدر من يده ومن يد جيشه وأصبح بيد الرئيس ترامب. وهنا يلام على ذلك من الأصدقاء من الشركاء في داخل ائتلافه الذين يقولون له حان الوقت لكي تقول لا للرئيس ترامب، وأنه لا يمكن لإسرائيل أن تعود إلى سياسة الاحتواء التي كانت قبل 7 أكتوبر والتي سببت 7 أكتوبر. ومن ناحية أخرى خصومه السياسيين الذين يقولون أنه في حالة لم تقم إسرائيل بالرد فإنها بالتالي تفقد السياسة، وهذا ربما يكون خير دليل وخير برهان على أن إسرائيل أصبح يجر من جانب الولايات المتحدة الأمريكية، وأن القرارات لا تتخذ في تل أبيب بل تتخذ في البيت الأبيض. هذا من ناحية، هذه الورطة التي يواجهها نتنياهو ويحاول الآن معرفة السبيل الأفضل للخروج منها. الانتظار لعدة أيام أيضا ليس في صالحه، لأنه كانوا يتوقع أن يكون الرد حاسما وفي هذه الليلة. لكن من ناحية أخرى هنالك كثير من المراقبين والمتابعين للشأن الاستراتيجي في إسرائيل ممن يقولون بأن ما حدث هذه الليلة جعل وضع إسرائيل أسوأ بكثير مما كان عليه الوضع قبل اندلاع هذه الحرب، قبل الهجمات الأخيرة، وذلك بسبب الجرأة التي أبدتها إيران في المبادرة والرد على إسرائيل وتنفيذ وعيدها وتهديدها وفرض معادلة جديدة هي أن إسرائيل تضرب في الضاحية وإيران.
1: أتابع معك الياس أيضا، القناة 12 الإسرائيلية تكشف المزيد. مسؤول أمريكي رفيع يقول الرئيس ترامب لا يتوقع هجوما إسرائيليا في المدى القريب. وقبلها أيضا ترامب طلب من نتنياهو عدم الرد على الهجوم الإيراني والسماح ببضعة أيام أخرى لإتمام المفاوضات. أصبح يعني محسوم بأن الرئيس دونالد ترامب ضغط بقوة على بنيامين نتنياهو الذي قيل بأنه رفض.
0: نعم، ولكن في المقابل جلال إسرائيل تعد العدة لتنفيذ ضربة ما أو للتحرك عسكريا. رئيس أركان الجيش الإسرائيلي اجتمع مع هيئة الأركان هذه الليلة كما قال الجيش الإسرائيلي، وقال بأن الجيش يعد ضربة قوية في حال صدور الضوء الأخضر لذلك، بمعنى أن الجيش على أهبة الاستعداد العسكرية من الناحية العسكرية لكن ينتظر القرار السياسي. ونتنياهو أيضا أجرى مشاورات بهذا الشأن مع كبار قادة الأجهزة الأمنية وكبار قادة الجيش وأطلعهم على فحوى المحادثة مع ترامب.
1: ما أردت أن أسأل عنه لأنه الهجوم على الضاحية الجنوبية كان السبب الأساسي في الرد الإيراني. هل نتصور بأن أيضا نتنياهو سيتريث أيضا على صعيد الجبهة اللبنانية في هذه الأيام التي يعتبرها الرئيس دونالد ترامب حاسمة بملف المفاوضات؟
0: ربما يمتنع عن ضرب الضاحية بيروت لأنه كان هنالك أيضا عتب وغضب من جانب ترامب على نتنياهو في ضرب الضاحية، لكن من أجل التغطية على هذا الفشل في عدم الرد على الأقل حتى الآن في لجم نتنياهو بالرد على إيران، قد يفجر ذلك ربما تصعيدا على جبهة لبنان، وهذا متوقعا لأن نتنياهو يريد أن يخرس الأصوات المعارضة له سواء كان ذلك من صفوف المعارضة أو سواء كان ذلك أيضا من داخل توليفته الحاكم.
1: شكرا لك الياس كرام. أحمد الرهيد في واشنطن، كيف نفهم هذا الضغط الأمريكي الكبير على بنيامين نتنياهو كي يتريث في رده على طهران؟
2: نعم جلال، هذه نقطة مهمة وربما الرئيس ترامب حاول أن يجيب عليها في لقاءاته وتصريحاته لوسائل إعلام أمريكية خلال الساعات الماضية، عندما يقول إن إيران تلقت ما يكفي من ضربات وإسرائيل كذلك تلقت ما يكفي من ضربات، وهذا لن يفيد المنطقة أي تصعيد، وهذا يعني أنه ما يزال يولي المسار الدبلوماسي الأولوية الأكبر في التعامل مع إيران، ويعتقد أن هناك إمكانية للتوصل إلى اتفاق، وهذا الاتفاق يريد أن يقول لن يكون جيدا فقط بالنسبة للولايات المتحدة وإنما أيضا لإسرائيل التي طلب منها عدم الرد. الآن هذا الموقف الأمريكي يشير أيضا بحسب متابعين أن هناك تقدم على طاولة المفاوضات، وهو أيضا ما أكده ترامب بأن الأمور تتطور بشكل سريع وأنه كان على وشك أن يعلن اليوم أو غدا الثلاثاء عن التوصل إلى اتفاق، ولكن هذا التصعيد الذي يحدث الآن يخشى أن يعرقل سرعة التوصل إلى اتفاق، على الرغم من أن ترامب كان قد قال لفاينانشال تايمز إن هذا التصعيد لن يؤثر على مساعي التوصل إلى اتفاق، وفي ذات الوقت يؤكد بأنه صاحب القرار وليس نتنياهو، وأن على نتنياهو أن يوافق على ما يوافق عليه ترامب. وبالتالي إذا حدث اتفاق خلال الأسبوع هذا أو قريبا من خلال المفاوضات، فإن على نتنياهو أن يقبل به، هكذا يقول ترامب في تصريحاته أيضا لفاينانشال تايمز. لدينا أيضا مواقف يكشف عنها موقع أكسيوس نقلا عن مسؤولين أمريكيين في البيت الأبيض، يقول إنهم يؤكدون أن الولايات المتحدة لم تعطي إسرائيل أي ضوء أخضر للغارات التي استهدفت بها الضاحية الجنوبية في بيروت. وذلك أيضا ترامب كان قد قاله عندما قال لقناة فوكس نيوز في الساعات الماضية إنه ليس سعيدا بالقصف الإسرائيلي الذي طال بيروت. وترامب أيضا كان قد تحدث بذات المواقف وذات اللهجة الغاضبة كما تقول وسائل إعلام أمريكية في اتصال سابق، ليس هذا الاتصال الأخير ولكن في اتصال سابق كان يتحدث مع نتنياهو بضرورة أن توقف إسرائيل التصعيد في بيروت، والآن يطلب من إسرائيل أن توقف أي رد على الهجوم الإيراني الأخير، ويطلب أيضا من إيران ذات الأمر، لأنه في تصريحاته لفوكس نيوز يقول فيها للإيرانيين يكفي إطلاق الصواريخ وعودوا إلى طاولة المفاوضات واعقدوا صفقة. وبالتالي فالأنظار يريد ترامب أن يوجهها إلى العمل الدبلوماسي وإلى طاولة المفاوضات وليس إلى هذا التصعيد الذي حدث في الساعات الماضية. هناك ترقب كبير لكيف ستنعكس هذه التطورات الأخيرة على طاولة المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين من جهة، وكذلك على المفاوضات التي ترعاها الولايات المتحدة بين لبنان وإسرائيل.
1: شكرا لك أحمد الهيد في واشنطن. عدنان، إيران المبادرة هذه المرة بالهجوم على إسرائيل، في أي سياق تضع فعلها الأخير؟
3: في سياق تثبيت المعادلات جلال. طهران تقول بأنها تحاول تثبيت مجموعة من المعادلات فيما يتعلق بالمشهد الحالي والمفاوضات وهذه الحرب والمواجهة مع إسرائيل. كنا نرى ذلك في مضيق هرمز من خلال تثبيت معادلة التعامل مع المضيق سواء بإجراءات الحرس الثوري أو بالتصريحات الرسمية الإيرانية، وهذه المرة نراها في التعامل مع إسرائيل. في وقت سابق كانت هناك تصريحات لمصدر قال فيها بأن إيران لم تعد تلتزم بتلك السياسة المرتبطة بضبط النفس والصبر الاستراتيجي كما كان يوصف، وبأنها باتت ترد على كل فعل بشكل مباشر ودون توقف، وربما أحيانا تبادر. وبالتالي نحن نتحدث عمليا عن تحول واضح في هذا المسار. عمليا عندما نتحدث عن مشهد اليوم جلال، نتحدث عن موقف واضح هنا من إيران جاء عبر الحرس الثوري بالحديث عن أن الرد الإيراني وقع والرسالة والتحذير وصلتها. وبالتالي طهران تستعد لكافة السيناريوهات فيما بعد فيما يلي ذلك في حديثها عن استعداد كامل للمواجهة وتهديد لإسرائيل بأن أي رد يطال الأراضي الإيرانية أو أي توسيع للهجمات يطال بيروت أو الضاحية الجنوبية هو عمليا سيتلقى أو سيرد عليه برد إيراني حاسم وواسع وكبير ومدمر، هكذا يوصف جلال. إذا ما عدنا إلى بداية المشهد، نحن نتحدث أيضا عن مسار ملفت حقيقة عندما نتحدث عن توجيه من مجلس الأمن القومي الإيراني لمقر خاتم الأنبياء باتخاذ القرار المناسب فيما يتعلق بقصف إسرائيل لضاحية بيروت الجنوبية، بمعنى اتخاذ القرار إما بتوجيه ضربة عسكرية أو عدم ذلك. مقر خاتم الأنبياء اتخذ القرار بتوجيه الضربات الصاروخية على شمال إسرائيل، وبالتالي محذرا إسرائيل بأن أي تكرار سيرد عليه أيضا برد أوسع وأشمل. ولكن سياسيا يؤطر الموضوع في تصريحات للخارجية الإيرانية بأن لبنان عمليا هي جزء من اتفاق وقف إطلاق النار، كون طهران تتحدث تحدث بشكل دائم عن أن وقف الحرب عمليا هو يشمل وقف إطلاق النار في كل الجبهات بما في ذلك لبنان. وأيضا أشار بيان الخارجية الإيرانية إلى أن واشنطن عمليا تتحمل المسؤولية كذلك في هذا المشهد، وهي عليها أن يكون لها دور، وبالتالي هي تعطي الضوء الأخضر لإسرائيل وفق بيان الخارجية الإيرانية. من هذه الزاوية جلال نرى أيضا محاولة مستمرة لربط واشنطن في هذا المشهد التصعيدي بشكل مستمر، وهو ما رأيناه مثلا في تصريحات مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي بحديثه عن أن الخيارات واسعة بالنسبة لإيران ولا تقتصر فقط على مضيق هرمز، وإنما قد تتسع إلى مضيق باب المندب. هذا المشهد برمته جلال هو كله يأتي في يوم لافت ومهم حقيقة في مسار المفاوضات المرتبطة باتفاق مذكرة التفاهم. هذا اليوم الذي كان يفترض فيه أن نشهد تقدما وفق التصريحات، وهذا التقدم مرتبط حقيقة بالرسالة التي نقلها وزير الداخلية الباكستاني وسلمها اليوم لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ووصفت بالرسالة المهمة، وقالت إسلام أباد بأنها تأمل أن يكون هناك أخبار جيدة أو تقدم جيد. الحديث كان جلال عن توافق أمريكي إيراني على تقديم تنازلات من الطرفين، وكانت هناك أخبار أيضا مرتبطة على ربما مقترحات وتوافقات تتعلق بقضية الأصول الإيرانية المجمدة. ونتحدث عمليا إذن عن حالة من الحلحلة. طبعا كان يفترض أن تقدم طهران ردها على الملاحظات الأمريكية التي قدمت قبل أيام، كان يفترض أن يكون ذلك ربما اليوم أو غدا، وبالتالي كانت هناك الكثير من الأخبار التي بني عليها تفاؤل نسبي حقيقة هنا في طهران بشكل أو بآخر، وبالتالي أتى هذا التصعيد ربما ليؤخر الأخبار أو ليعرقلها، ولكن لا يعلم حتى هذه اللحظة كيف سينعكس الأمر على المفاوضات.
1: شكرا لك عدنان بوريني في طهران. تامر الصمادي، أبدأ بالشق الميداني، هل لمستم أي تعديل على جبهة الجنوب عقب ضرب إيران لإسرائيل؟
4: بالفعل حتى هذه اللحظة كل شيء على حاله في الجنوب اللبناني جلال. التصعيد هو سيد المشهد بين القوات الإسرائيلية ومقاتلي حزب الله. خلال الدقائق الأخيرة رصدنا سلسلة من الغارات على النبطية وصور وصيدا ومرج عيون. الغارات لا تتوقف في الحقيقة بالطيران الحربي الإسرائيلي وبالمسيرات أيضا، ومثلها القصف المدفعي من قبل الجانب الإسرائيلي، وأيضا عمليات حزب الله تتواصل ضد المواقع التي تتواجد فيها القوات الإسرائيلية في القرى والبلدات المحتلة من جنوب لبنان. سلسلة طويلة وقائمة معقدة من العمليات التي أعلن عنها حزب الله خلال الساعات القليلة الماضية ضد مواقع تجمع القوات الإسرائيلية، وضد أيضا الآليات والمدرعات والدبابات من نوع مركافا، وأيضا المواقع المستحدثة للقوات الإسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية وأيضا في الشمال الإسرائيلي، لا سيما بأن حزب الله تحدث أيضا في سلسلة بياناته عن استهداف مرابط المدفعية في يفتاح ودوفيف، وكانت آخر تلك الهجمات في دوفيف خلال الدقائق الأخيرة، أيضا باتجاه هونين. أيضا هو يقصف هذه المرابط الخاصة بالقوات الإسرائيلية حتى داخل الشمال الإسرائيلي، وتوقف منذ بداية هذا الشهر عن استهداف المستوطنات بعد المعادلة التي سعت الإدارة الأمريكية إلى ترسيمها في وضع الضاحية الجنوبية مقابل الشمال الإسرائيلي، لكن هو يتجاوز ذلك الحزب بطبيعة الحال ليستهدف مرابط المدفعية التي تستهدف العمق اللبناني والجنوب اللبناني. وأيضا العمليات القتالية بين مقاتلي الحزب والقوات الإسرائيلية تتواصل، وهو ربما ما دفع حزب الله في ظل محاولات التقدم من قبل الجانب الإسرائيلي باتجاه مدينة النبطية والسيطرة عليها إلى إطلاق الرشقة الصاروخية صباح يوم أمس، على الرغم أنه وحتى هذه اللحظة لم يصدر أي بيان عن حزب الله يؤكد إطلاقه لهذه الرشقة الصاروخية باتجاه الشمال الإسرائيلي، لكن ثمة من يقرأ في هذه الصواريخ رسالة واضحة لإسرائيل بأن محاولة إسقاط مدينة النبطية وما تمثله من رمزية عالية بالنسبة لحزب الله وللحاضنة الاجتماعية لحزب الله لن تمر مرور الكرام. وهنالك محاولة واضحة كانت خلال الساعات الماضية عندما رصد تقدم للقوات الإسرائيلية من زوطر الشرقية باتجاه بلدة ميفدون في النبطية، ووفقا لبيانات حزب الله تم صد هذه المحاولات بضراوة من قبل مقاتلي الحزب. وأيضا هنالك محاولة لإسقاط مدينة صور، ولمدينة صور أيضا رمزية في أفئدة الحاضنة الاجتماعية لحزب الله، ولذلك ربما هنالك واضح بأن هنالك محاولة من قبل حزب الله للقول بأن أي سعي لتغيير المعادلة بشكل جذري في الجنوب اللبناني سوف تقابل بعودة الصواريخ وعودة استهداف الشمال الإسرائيلي بشكل كامل. لكن نهاية جلال، هنا في محيط الضاحية الجنوبية ما زال الحذر والترقب يتسيدان المشهد بعد الغارات أو الغارة التي استهدفت عصر أمس منطقة سكنية مأهولة بالسكان.
5: شكرا لك تامر الصمادي من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت. نرحب بضيوفنا من طهران، السيد مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوثاق الإيرانية، من الخليل السيد عادل شديد الخبير بالشؤون الإسرائيلية، من بيروت السيد طارق ترشيشي الكاتب والمحلل السياسي، من ميامي الدكتور كينيث كاتسبن الباحث في الدراسات الاستراتيجية والأمن الدولي، من عمان الدكتور حسن البراري أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية، وهنا في الاستوديو العقيد نضال أبو زيد الخبير العسكري والاستراتيجي. مرحبا بكم جميعا. سيد عادل، ما تقييمك لحجم الحرج الذي يمر به نتنياهو في هذه الساعات؟
6: تحياتي لك أستاذ جلال ولضيوفك ولمشاهديكم الكرام. يعني بتقديري ليس فقط من يمين نتنياهو، إنما إسرائيل اليوم في أزمة عميقة، وإن كان بنيامين نتنياهو الأكثر يعني تورطا بهذه الأزمة، وبتقديري أنه هو ساهم بأن يجد نفسه في هذا المكان، وخاصة أنه تبنى منذ سنوات خطاب بموجب أنه هو الوحيد القادر على إقناع رؤساء الولايات المتحدة وأن يوجههم بوفق رؤيته اتجاه كل سياسات الولايات المتحدة المتصلة بالشرق الأوسط وقضايا المنطقة، ليكتشف الإسرائيليين وهنالك شبه حالة إجماع في إسرائيل إنه اليوم يعني إسرائيل أصبحت يعني تحت الوصاية الأمريكية كما تسمى باللغة العبرية مدينات خاشوت، وبنيامين نتنياهو لم يعد هو المقرر إنما أصبح موظفا لدى الرئيس ترامب، وهذا أثر سلبا حتى أن استطلاعات الرأي وبشكل لافت يعني حوالي 60% من الإسرائيليين ليسوا فقط غير راضيين عن طريقة إهانة بنيامين نتنياهو من قبل الإدارة الأمريكية والرئيس ترامب، لا بل أنهم يطالبون نتنياهو بما معناه بالتمرد ورفض ذلك، يعني أنه هذا له تداعيات
5: سيد
6: كبيرة.
5: لماذا تقرأ بأنها إهانة؟ لطالما يقول الطرفان بأنهما حلفاء ويعملان سويا لتغيير الشرق الأوسط، ويقول الرئيس دونالد ترامب بأن نتنياهو شريك أساسي للولايات المتحدة الأمريكية، لماذا تفهم هنا وكأنها إهانة كما أسلفت؟
6: لأنه بالنسبة لإسرائيل يفهم، أو نتنياهو حاول أن يفهم الإسرائيليين أنه هو الذي يقدم الاستشارات والتوصيات للرئيس ترامب والقرارات تمر، بمعنى ما يريد بنيامين نتنياهو يتم إقراره من قبل الرئيس ترامب، ليتفاجأ الإسرائيليين بأن الحالة مختلفة تماما، وتحديدا ما حدث الليلة. هذه الليلة كان معنيا ترامب بتسريب طبيعة العلاقة الحالية بينه وبين بنيامين نتنياهو، أنه ليس فقط يعني بنيامين هو الذي يقرر، إنما أنه لا خيار أمام بنيامين نتنياهو سوى الانضباط والامتثال لكل ما يتم الاتفاق عليه وكل ما أقرره طالما أنا صاحب القرار ولا علاقة له بالقرار. هذا الموضوع قد يفهم من جهة أخرى أنه محاولة تضليل من قبل الرئيس ترامب والولايات المتحدة لتبريد الأمور أيام إلى أن تعود الحالة، كما تحدث بعض
1: طيب
6: المسؤولين الإسرائيليين أن هنالك في تطمينات من قبل بعض المسؤولين الأمريكان أنه بعد أيام أو أسابيع سيكون ردا مشتركا أمريكيا وإسرائيليا،
1: نعم
6: ولكن بكل الأحوال إسرائيل لا يمكن أن تسلم بهكذا واقع. الليلة تعرضت إلى ضربتين، ضربة عسكرية من قبل إيران قلبت كل
1: والرد
6: المعادلات
1: سيكون حتميا،
6: الموجودة وفرضت.
1: وسأتحدث لاحقا بهذه النقطة سيد عادل. سيد مختار، ما العوامل التي دفعت إيران للتخلي عن حذرها والإقدام على ضرب إسرائيل بصواريخ في هذا التوقيت الحساس؟
7: تحية لكم وللمشاهدين الكرام وضيوف الأعزاء. في الحقيقة يعني هناك المعادلة تغيرت يعني منذ عامين. يعني إيران يعني سابقا ما كنا نشهد أن المواجهات بين إيران والكيان الصهيوني كانت تكون مواجهات أمنية غير معلنة، ولكن إيران منذ عامين ومنذ عملية الوعد الصادق الأولى هي التي يعني كانت تبادر في الرد على إجراءات الكيان الصهيوني. واليوم يعني نرى يعني حتى بعد يعني اعلان وقف اطلاق النار، هناك الولايات المتحده عندما كان لديها تحركات في منطقه مضيق هرمز، ايران كانت ترد على هذه الاجراءات الامريكيه وطبقت ذلك كذلك اليوم على الكيان الصهيوني، وارسلت يعني معادله جديده بانها هناك عندما تتحدث وتقول شيء وتنفذه و يعني تحقق ما تتوعد به، خاصه ان خلال هذه الفتره يعني ايران عدة مرات حذرت من أن الكيان الصهيوني إذا خرق موضوع وقف إطلاق النار، لأنه إيران ترى وقف إطلاق النار ليس فقط بالنسبة لإيران، عندما تحدثت بأنه هذا الموضوع يعني كذلك يطبق في موضوع يعني عدم الهجوم على بيروت والضاحية الجنوبي، هي كانت جادة في ذلك، ورأينا يعني مرتين هناك تم توقف هذه العملية، يعني قبل شهر عندما هناك تم التوصل إلى اتفاق بين إيران والولايات المتحدة عبر الوسيط الباكستاني، وقبل أيام عندما إيران هددت ومن ثم يعني تدخل الوسطاء والجانب الأمريكي مرة أخرى حتى أو أجبر الكيان الصهيوني بأن لا يقوم بذلك، واليوم الكيان الصهيوني يقوم بخرق ذلك، وهو كان باعتقادي لا يتوقع بأنه إيران ترد أو ترد بهذه السرعة، ولكن إيران ردت وليس ردا محدودا بل ردا كبيرا على الكيان الصهيوني. هناك أنا أضيف هذه النقطة بأنه هناك إيران يعني جاهزة بأنه إذا الكيان الصهيوني أراد الرد إيران حتما سيكون ردها أوسع، وهذه المرة ستستهدف يعني عمق الأراضي الفلسطينية المحتلة والوجود الصهيوني هناك. يعني هذا باعتقادي الليلة كذلك كانت رسالة تحذيرية من إيران، فلذلك باعتقادي أن هناك إيران أثبتت وأرست هذه المعادلة بأنه الكيان الصهيوني إذا يريد التصعيد هناك يكون تصعيد من جانب إيران، وإذا هو رد يعني الرد الإيراني سيكون أكبر على أي إجراء إسرائيل.
1: دكتور كاتسمان، لماذا يعتقد الرئيس دونالد ترامب بأن ما حصل لن يؤثر على إمكانية التوصل إلى اتفاق؟ على ماذا يعول؟
8: شكرا جزيلا للاستضافة مجددا، تحياتي للضيوف وللشادة المشاهدين. لست متأكدا ما الذي يفكر به الرئيس الأمريكي، هذا الأمر سيؤثر على المحادثات الأمريكية الإيرانية. إسرائيل ستقوم بالرد حتما على ما تم، وبإمكان الرئيس ترامب أن يتصل بنتنياهو ست مرات في الخمس دقائق القادمة، ولكن هذا لن يثنيه عن عدم الرد لأن هذه هي الذهنية والعقلية الإسرائيلية. نعم الرئيس ترامب لديه عقلية مختلفة، ولكن الأمر مختلف تماما بالنسبة لإسرائيل. الولايات المتحدة بعيدة بمحيطين اثنين عن ما يجري في المنطقة، لكن إسرائيل قريبة، ومن ثم أعتقد أن الأمر سيتم الرد عليه. نتحدث عن وابلين اثنين من الضربات التي قامت بها إيران باتجاه إسرائيل، وبالتالي أعتقد أنه لا تفهم أو لا تريد أن تفهم ما الذي تقوم به. أعتقد أن الأمر لدى إيران هو محدود في خيارات معدودة. نتحدث كذلك عن قدرات محدودة صاروخية. نعم، استهدفت بصواريخ لكنها لم تنجح كثيرا في ضرباتها. إيران لديها خيارات محدودة، لكن حتى الآن يبدو أن النظام لا يريد أن يصل إلى اتفاق، ولا نتوقع أن يكون هناك اتفاق في الأسابيع القادمة ولا حتى هذا الشهر.
5: دكتور حسن، بالمفهوم العام للتفاوض الدولي، هل من الممكن الركون إلى أن ما حصل من تصعيد غير مسبوق لن يؤثر على مسار التفاوض كما يقول الرئيس ترامب؟

0: فبالتالي هو يتدخل بمعنى لصالح إيران. هذا ما يريد الرئيس ترامب أن يبعث به برسالة إلى نظام الحكم في طهران، بأنه ربما عليكم الآن لتجنب عقوبة قادمة، لتجنب رد قاسي من قبل إسرائيل، أن تتوافقوا معنا على مذكرة التفاهم التي الآن وصلت إلى طريق يقول الطرفان بأنها بالأمتار الأخيرة من التوصل إلى الاتفاق. فمن هنا في علم المفاوضات، نعم هذه الضربة قد تكون مفيدة جدا لتحريك المياه الراكدة، لأنه إيران من ناحية كانت تريد أن تسترد جزءا من معادلة الردع بعد أن انتقلت من الصبر الاستراتيجي إلى الردع بمعنى ضربة مقابل ضربة، تيت فور تات كما يقال بعلم الصراع. ومن هنا أوفت بتهديدها، وقد تكتفي إيران بذلك. لكن أيضا إذا ما قامت إسرائيل برد فإن هذا سيخرب ويفسد هذه العملية، لذلك ترامب يتدخل ويقول هناك فسحة، هناك نافذة عبارة عن مجموعة قليلة من الساعات والأيام، فعلى إيران أن تنتهز هذه الفرصة للتفاهم مع الولايات المتحدة
1: طيب
0: الأمريكية،
1: دكتور حسن،
0: وأرسل برسالة أيضا واضحة.
1: هل
0: نعم
1: يغير ما حصل مقاربة كل طرف لموازين القوة على طاولة المفاوضات؟
0: بتقديري لن يغير كثيرا. نحن نعرف بأن فائض القوة هو لصالح الطرف المعادي لإيران، لصالح الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل. والضربة الإيرانية هي ضربة محدودة، نعرف القدرات الإيرانية هي قدرات إيذاء أكثر منها قدرات تدميرية بالمعنى العسكري، وربما الأستاذ نضال يستطيع أن يلقي الضوء على هذه القدرات العسكرية الموجودة عند إيران. هي للإيذاء، لرفع الكلفة، لكنها ليست الحسم العسكري. الطرف الآخر يملك فائض قوة، ربما لا يحسم عسكريا الآن، لكنه
1: لا
0: يلحق
1: عفوا
0: ضررا
1: دكتور،
0: كبيرا
1: أنا
0: جدا
1: قصدت يعني
0: بالمقدرات الإيرانية.
1: أنا قصدت بأنه على
0: نعم
1: طاولة المفاوضات هل سيجعل هذا ربما إيران متمسكة أكثر بشروطها، وبالتالي ربما يدفع هذا الطرف الآخر نظرا لهذه يعني تخلي إيران عن حذرها بالمسار العسكري، هل يمكن أن ينعكس إيجابا بالنسبة لها على طاولة المفاوضات؟
0: ينعكس ايجابا بمعنى انه يمكن ان تقدم التنازل المطلوب دون ان يحرجها في الراي العام الداخلي الايراني، لانها ايران الان تبدو قويه جدا، سرديه النصر هي الان متماسكه عند ايران، تمكنت من الرد، اوفت بتعهداتها. لكن الان عندما تقدم اي تنازل على الطاوله من اجل تجنب مواجهه قادمه، هذا سيكون تمريره سهل جدا
1: طيب
0: لدى الراي العام الايراني ولدى انصار ايران في المنطقه الذين سينظرون اليها بانها اوفت العهد.
1: عقيد نضال، ما المعادلة التي تحاول الجرأة الإيرانية غير المسبوقة على فرضها على إسرائيل وفي المنطقة أيضا؟
2: نعم جلال، أجيب على سؤالك فقط للتوضيح حتى نضع الأمور في مساقات العسكرية للإجابة على ما تحدث به ضيفك من طهران بأن الرد الإيراني جاء ردا شاملا وواسعا. في العرف العسكري هذا ليس ردا شاملا وواسعا، هذا رد محدود، لأن كل الصواريخ حسب المؤشرات الموجودة على الأرض تم اعتراضها. الآن الإجابة على سؤالك، المعادلة التي تريد أن تفرضها إيران هي استعادة معادلة التوازن العسكري. إيران لا تريد أن يتم كسر التوازن لصالح إسرائيل أو الولايات المتحدة الأمريكية ولو كان ذلك صوريا أو إعلاميا، لذلك نرى أن السردية الإعلامية قامت بالترويج كثيرا لعملية الرد الإيراني. لا نقلل من حجم الرد الإيراني ولو معنويا، إيران تكلمت وعدت وأوفت، لكن هذا ليس ردا شاملا، وبالتالي الرد الإيراني جاء من أجل تنفيذ الوعود التي وعد بها مقر خاتم الأنبياء، والجانب الإيراني يريد استعادة موازنة معادلة التوازن العسكري بين الطرفين، هذا ما تريده إيران. الآن عملية كبح جماح الاندفاع الإسرائيلية من قبل ترامب لنتنياهو بأن لا يرد، هذا لا يعني بأن الجانب الإسرائيلي لن يرد، ولكن الجانب الإسرائيلي تم التحكم به بموعد الرد وليس بشكل الرد، لذلك شكل الرد أعتقد أنه موجود عسكريا. إسرائيل تملك القدرة، قبل عملية 12 يوم إسرائيل لم تكن تملك القدرة على العمليات الجوية التي تعرف عسكريا بعمليات بعيدة المدى، لأنه لم يكن لديها التانكرز لعمليات الإرضاع الجوي، لم يكن لديها الطائرات التي تمكنها من هذا العمل. مؤخرا بعد عمليات 12 يوم وصل لإسرائيل قبل عدة أسابيع طائرات الكي سي وهي طائرات الإرضاع الجوي والتزود بالوقود، ولدى إسرائيل أيضا طائرات الاف 35 لايتنينج المتطورة. لذلك إسرائيل تستطيع الذهاب بعمل أحادي، لكن لا تريد الذهاب بعمل أحادي دون الضوء الأخضر الأمريكي.
1: كيف سيكون بتقديرك شكل الرد على ضوء الاستعدادات الإسرائيلية والإجراءات الداخلية التي تتخذ في التعليم في الصحة وما شابه؟
2: من خلال شكل الاجتماع الذي حصل، أيال زمير حاضر، كاتس وزير الدفاع حاضر، الجنرال شلومو بندر رئيس شعبة الاستخبارات حاضر،

0: ورئيس الموساد الجديد الذي عين قبل يومين حاضر، ما يعني أن الشكل الأمني الرد استخباري أكثر مما هو ردا عسكريا، ما يعني أننا لسنا أمام رد عسكري شامل إسرائيلي بقدر ما هو عملية بيك أب، عملية انتقائية محدودة ضد أهداف محدودة. الأفضل لإسرائيل عمليات الصيد المريح، وهي التي دائما تنجح بها، التي تستند إلى جهد استخباري وتركز إما على القيادات أو تركز على المواقع ذات القيمة العالية أو ما يعرف عسكريا بالهاي فاليو تارجت.
1: سيد طارق، كيف يمكن أن يقرأ هذا المشهد لبنانيا، أن تضرب إيران إسرائيل دفاعا عن الضاحية الجنوبية لبيروت؟
2: يعني طبيعي هذا الرد الإيراني لقى ارتياح لدى فريق حزب الله وحلفائه، لأنهم يتعرضون لضغط كبير منذ التوصل إلى اتفاق، بل منذ العام 2024، إنه إسرائيل لم تلتزم أي اتفاق لوقف إطلاق النار، واستمرت إلى أن حصلت الحرب الأخيرة وانتهت بهدنة اتفقت عليها الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. وفي ضمن الاتفاق على هذه الهدنة اشترطت يومها إيران بأن يشمل وقف إطلاق النار الجبهة اللبنانية، وهو الأمر الذي لم تلتزمه إسرائيل. وللأسف استفادت من مواقف بعض القوى الداخلية في لبنان التي اعتبرت الاشتراط الإيراني كأنه محاولة للتفاوض عن لبنان في المفاوضات. فإسرائيل استفادت من هذا الأمر واستمرت في خرقها لوقف إطلاق النار. الآن ويومها قيل أن الولايات، أن إيران حددت يومها بأنها ستفصل بين اتفاقها مع إيران مع الولايات المتحدة على وقف النار وبين إسرائيل في حال إسرائيل لم تلتزم اتفاق، تماما كما حصل بين الحوثيين والأمريكيين عندما اتفقوا على وقف إطلاق النار. ويومها الحوثيين استمروا في قصف إسرائيل نتيجة عدم توقفها عن إطلاق النار في غزة. في لبنان كان هناك يعني التوجه الإيراني في البداية كان على هذا الأساس، أن إذا إسرائيل ستستمر بوقف إطلاق النار بإطلاق النار فإن إيران ستقصف إسرائيل. الآن يبدو اليوم، يعني اليوم نفذت إسرائيل إيران تهديدها بهذا الأمر بعدما كانت أعلنته الأسبوع الماضي عندما هددت إسرائيل بقصف الضاحية الجنوبية وبيروت، وحصل الإنذار الإيراني بقصف شمال إسرائيل. هذا الأمر أراح في تقديري أراح فريق يعني حزب الله وحلفائه الذين يتعرضون للضغوط والعسكري يوميا والاستمرار التوغل الإسرائيلي في الأراضي اللبنانية الذي بلغ مشارف مدينة النبطية التي يبدو ضمن المخطط الإسرائيلي، ربما يكون هناك احتلال لهذه المدينة وربما التوجه إلى شمالها أقصر يعني في هذا الاتجاه.
1: طيب،
2: ففي تقديري السلطة اللبنانية تستطيع إذا أرادت أن تستفيد من مما حصل اليوم من أجل تحسين شروطها في المفاوضات في الجولة المقبلة، على قاعدة أنه ما حصل ثبت أنه لا يمكن الفصل بين المسارين اللبناني والإيراني.
1: نعم.
2: في أي تسوية ستحصل.
1: طيب.
2: فقابل الأيام في تقديري سنرى كيف ستتصرف السلطة، وبل أننا علينا أن نرى ماذا تتصرف إسرائيل، لأن إسرائيل صحيح أنها ربما تتوقف عن قصف الضاحية الجنوبية لكنها مستمرة في الحرب في الجنوب، مستمرة يوميا في التوغل، وهذه مسألة خطيرة جدا سيد جلال.
1: طيب سيد طارق،
2: لأنه نعم
1: لدينا مزيد من التسريبات في أخبار عاجلة. أكسيوس عن مسؤول أمريكي، الرئيس ترامب يرى أن 3 أشهر من إدارة ملف إيران تكفي وأن الوقت قد حان لإنهاء هذا الملف. وأيضا كشف المسؤول الأمريكي لأكسيوس بأن المفاوضات مع إيران وصلت إلى الربع الأخير، وليس من الحكمة تعريض الاتفاق المحتمل للخطر في هذا التوقيت الحرج. وقال أيضا المسؤول الأمريكي لأكسيوس بأن رئيس ترامب يبدي إصرارا كبيرا على أن واشنطن باتت قاب قوسين أو أدنى من إبرام اتفاق مع طهران. دكتور كاتسمان، كل هذا وأعطاء الرئيس دونالد ترامب هذه الفرصة للمسار الدبلوماسي يوحي بالضرورة بأن الاتفاق قريب بين الطرفين؟
3: شكرا جزيلا لهذا السؤال. من الصعوبة بمكان ما الذي يجري حقيقة أو أن البلدين قريبان من الوصول إلى اتفاق. الرئيس ترامب يقول ذلك وتوقع أنه ربما قد يكون هناك اتفاق غدا أو يوم الثلاثاء أو يوم الأربعاء، لكن الطرف الإيراني يواصل القول إننا لن نقوم بأي تنازلات ولن نوافق على ما قاله أو ما يقوم به ترامب، والأمر صعب للغاية، يصعب علينا تكهن ما يجري حقيقة. الرئيس ترامب دخل هذا النزاع ولم يكن هناك صعوبة لوضع جدول زمني، تحدث عن 3 أشهر، لكنه لم يحقق الأهداف الأمريكية. الأهداف الأساسية كانت لأن لا تتمكن أبدا إيران من تطوير سلاح نووي، ولم يحقق هذا الهدف. كنا نتوقع اتفاقا ليبرم قبل أسابيع كثيرة ولم يتم الإعلان عن ذلك. من الصعوبة حقيقة أن نقول أي شيء بهذا الإطار. لقد تم الحديث عن شروط إيرانية تتعلق بتخفيف العقوبات، لدينا كذلك الوضع في لبنان وتفاقم الأوضاع الداخلية على الأرض، ولدينا كذلك الرد الحتمي الذي ستقوم به إسرائيل باتجاه إيران، وقد تقوم كذلك إيران مجددا بالضرب، وربما قد تستهدف كذلك دول الخليج. لا أدري إن كان الأمر قد اقترب من نهايته. أعلم أن الرئيس ترامب يريد الخروج من هذه الحرب وإعادة الاقتصاد الأمريكي إلى ما كان عليه قبل هذه الأوضاع، ونفس الشيء بالنسبة لمضيق هرمز. لكن النظام الإيراني هو لا يريد القيام بأي تنازلات، يريد أن يحقق مكاسب، ومن ثم ليس لدينا أي مؤشرات تذكر بشأن اتفاق مرتقب.
1: سيد مختار، إذن الرئيس ترامب يردد بأنه بات قريبا جدا من إبرام اتفاق مع إيران، هل هذا هو الانطباع في طهران؟
4: الانطباع هو ليس بأن ما يقوله الرئيس الأمريكي، الانطباع يحصل عندما هناك إيران ترى بأنه تتحقق مطالب إيران. ولكن هناك يعني الليلة وبعد تصريحات الرئيس الأمريكي، يعني الأمور توحي بأن زيارة رئيس أو وزير الداخلية الباكستاني حدثت يعني تطورا في المفاوضات. وواضح يعني حتى باكستان أعلنت الليلة بأن زيارة وزير داخليتها إلى طهران كانت زيارة إيجابية، وأن يعني الاتصالات في الساعات الأخيرة توحي بأن هناك سنشهد تطورا باتجاه التطور الإيجابي في هذه المفاوضات. هذا ليس معنى بأنه سيتم التوصل إلى اتفاق، ولكن معناه بأنه المفاوضات هي ستعود يعني إلى الأجواء الذي ممكن أن تقرب وجهات النظر بين الجانبين. ولكن هناك لا يجب أن نتحدث مثلا بتفاؤل كبير أو تشاؤم كبير. فلذلك باعتقادي هذه الساعات مهمة، دور الوسيط الباكستاني في هذا التطور مهم للغاية. وأنا حتى أتوقع يعني ممكن خلال الأيام القادمة نرى مثلا زيارة أخرى لقائد الجيش الباكستاني. وهناك يعني إيران توقع بأنه يعني يوم أمس وخلال زيارة وزير الداخلية الباكستاني أرسلت ردها على الرد الأمريكي عبر الوسيط الباكستاني. ولكن في نهاية المطاف يعني هناك خلال الأيام الأخيرة رأينا المفاوضات كانت على وشك أن تصل إلى طريق مسدود، ولكن الآن بعد هذا الإعلان الباكستاني وأنا لا أتحدث عن ما يقوله الرئيس الأمريكي، لأن الرئيس الأمريكي يعلن عن أشياء كثيرة دائما، ولكن نظرا لما قاله الجانب الباكستاني يعني نعم هناك يبدو أن الأمور تتجه إلى يعني أن المفاوضات ستخرج من هذه الحالة التي كانت كما قلت يعني كانت على وشك أن تصل إلى طريق مسدود.
1: سيد عادل، هو مسار التفاوض وإمكانية التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران هو أصلا كابوس بالنسبة لنتنياهو، ولاحت أمامه هذه الفرصة لتعطيل هذا المسار التفاوضي من خلال الجرأة الإيرانية بقصف الأراضي الإسرائيلية. كيف تتوقع السلوك الإسرائيلي في الأيام المقبلة؟
5: يعني ما حدث أستاذ جلال يؤكد أن القرار هو قرار أمريكي، والهامش الذي كان ممنوحا لبنيامين نتنياهو قبيل وبدء الحرب ومع الأيام الأولى لبداية الحرب لم يعد متاحا ومتوفر لبنيامين نتنياهو، لطالما أنه أصبح المحدد الرئيسي للحرب واستمراريته ومصالح الولايات المتحدة ومصالح الإدارة الأمريكية الحالية. ولكن معروف أنه إسرائيل يعني حتى قبل موضوع الرد الإيراني حاولت أن تستفيد من إصرار إيران على ربط لبنان بمسار إسلام أباد، من خلال أنه إن شعرت أنه هنالك تقدما ما في المفاوضات تذهب باتجاه التصعيد في لبنان بالضاحية بالبقاء بمنطقة أخرى أو باغتيال قيادات من حزب الله. الآن بعد رد إيران المفاجئ والقوي والكبير والموقف الأمريكي الذي يعني بدا وكأنه باهت وغير معني بالتصعيد، وهذا رسالة إنه الإيران اختار التوقيت الذي لا تريد الولايات المتحدة، بالتالي هذا يعني شكل كابوس آخر لبنيامين نتنياهو، إنه حتى لو ذهب باتجاه التصعيد مستقبلا في لبنان لإفشال المفاوضات هناك لم يعد هذا الأسلوب مجدي، وقد يعني تكون نتيجته عكسية، إنه إما أن تضعه في مواجهة الرئيس ترامب والإدارة الأمريكية، وفي حال استمرار الأمور على ما هي بنيامين نتنياهو سيخسر. ولكن هذه المرة بتقديري هنالك إجماع في إسرائيل على ضرورة ليس فقط الرد إنما العمل على إفشال، لأنه قيام إيران اليوم بالرد بالقراءة الإسرائيلية أننا أمام شرق أوسط جديد فيه إيران ليست إيران التي تحدث ويتحدث عنها بنيامين نتنياهو بالفترة الماضية أنها أنهكت وضربت ولم تعد قوية، لا بالعكس تماما. ولكن الأخطر من هذا كله أنه ربط المسارات اليوم، ربط هذه الساحات بالقوة العسكرية وبمجموعة قوية من الصواريخ بدأ يشكل هاجس لإسرائيل ليس فقط في الساحة اللبنانية إنما في ساحات أخرى، أنه في حال نجح هذا الموضوع ربط لبنان بإيران أنه قد ينجح مستقبلا في ظل أنه قناعة لدى الإسرائيليين أنه من الممكن أن يتخلى عنهم الرئيس ترامب، في الوقت اللي إيران من خلال صواريخها أوصلت رسالة حسب القراءة الإسرائيلية أنه نحن لسنا كما تتخيلون أن لنا وكلاء للدفاع عنا، نحن المستعدين للتضحية بوطننا وبأرضنا وبجيشنا ومقدراتنا من أجل حماية والحفاظ ودعم حلفائنا أينما كانوا بعكسكم وبعكس الولايات المتحدة. هذه القراءة تجعل الإسرائيلي يفكر ألف مرة في رؤية الدول العربية، سواء تلك التي طبعت مع إسرائيل وذهبت معها باتجاه اتفاقيات أبراهام، وأصلا كان أساسها أنه إسرائيل قوية وبنيامين نتنياهو قوية ومن الممكن أنه اتفاقية مع إسرائيل أن تخدم تلك الأنظمة. اليوم بالوقت اللي تظهر فيه إسرائيل ضعيفة والولايات المتحدة تتخلى، هذا من شأنه أن يجعل تلك الدول تعيد النظر في علاقتها مع الولايات المتحدة ومع إيران، وهذا يعني أنه تطور سلبي بدور إسرائيل الوظيفة بالمنطقة، وهذا أخطر بكثير حتى من تداعيات الصواريخ اليوم على المدى المنظور. بالتالي اليوم إسرائيل تحاول تقنع الإدارة الأمريكية، وأظن أنه من الممكن في لحظة ما أن يقنع الرئيس ترامب أنه الصمت وعدم الرد بقوة هذا يعني أنه دعم خصوم الولايات المتحدة بالمنطقة، إضعاف حلفاء الولايات المتحدة، تكوين انطباع بالمنطقة أنه الولايات المتحدة من الممكن أن تتخلى، وهذا سيصب في مصلحة الصين، سيصب في مصلحة روسيا، سيصب في مصلحة إيران، بمعنى أن نتنياهو لن يقول للرئيس ترامب أنه نحن اليوم ضعيفين وظهرنا أن ضعفاء كإسرائيل أمام الدول العربية وأمام إيران، هو سيقول له أنه عدم الرد سيؤدي إلى ضرب المصالح العليا للولايات المتحدة بالمنطقة، وقد يؤدي إلى خسارة الحزب الجمهوري، ونتنياهو له الكثيرين بالولايات المتحدة المستعدين أيضا لدعم رواية بنيامين نتنياهو لإقناع الرئيس ترامب، بمعنى أنه إمكانية أن نرى ردا إسرائيليا أو ردا إسرائيليا أمريكيا مشتركا وقويا أعتقد أنه
1: طيب.
5: وارد جدا، والحديث عن أنه قاب قوسين أو أدنى من اتفاق قد لا يكون دقيقا.
1: دكتور حسن، التصعيد الإيراني سواء في مضيق هرمز أو باتجاه إسرائيل مساء أمس، ما الرسائل التي يبعثها لطاولة المفاوضات؟
6: أخي جلال، طهران تريد إرسال مجموعة من الرسائل على رأسها أنها لا تفاوض من موقع الضعف، بمعنى أنه إذا كان هناك أي تحرش أمريكي بمعنى في مضيق هرمز أو محاولة لتضييق الخناق على إيران، بأن لديها القدرة العسكرية لتتعامل مع هذا التهديد أو مع هذا النوع من المضايقات. فإيران تريد أن تذهب إلى طاولة المفاوضات لتحقيق مجموعة من الأهداف، فعلى رأسها رفع العقوبات وإنهاء الحرب على كافة الساحات، لكن لا تريد أن تذهب إلى هذه الطاولة من موقع الضعف أو موقع الدولة التي هزمت، لأن السردية الإيرانية سردية مبنية على بقاء النظام والنصر، وأن خصومها، وهنا الحديث عن الولايات المتحدة وعن إسرائيل، قد فشل فشلا ذريعا في تركيع إيران أو دفع إيران للامتثال للشروط الأمريكية، اللي هي طبعا تفهم إيرانيا بأنها شروط إسرائيلية. من هنا يأتي هذا العمل العسكري الإيراني المتقطع، هو طبعا لا يؤدي إلى انجرار إيران إلى مواجهة واسعة، وهي تعرف ذلك، ولأن أيضا تقرأ أن الرئيس ترامب لا يريد أن يعود مرة ثانية إلى الحرب بشكل شامل، وأيضا تريد أن ترسل برسالة بأنه ما دامت إسرائيل تستهدف لبنان وتواصل اعتدائها على لبنان سواء على الضاحية أو حتى في الجنوب، فإن هذا لن يمر من دون موقف إيراني، لأنه كما تقول إيران بأنه وقف إطلاق النار الذي جاء بوساطة باكستانية عن طريق إسلام أباد كان ينص على الربط بين الجبهات، بمعنى أنه الوقف الحرب على كافة الجبهات. وأنت تعرف أخي جلال أن حزب الله دخل الحرب بعد مقتل علي خامنئي، وأعلن الشيخ نعيم قاسم في ذلك الوقت بأن الحزب يدخل نصرة لإيران. طبعا لا شك هناك في بعد لبناني
1: ثأرا للمرشد
6: جزء
1: تحديدا
6: من اللبنانيين في الدفاع،
1: ثأرا لاغتيال المرشد الإيراني.
6: هذا ما قاله جلال في خطابه، أنا لا أتقول على الرجل، هذا ما قاله في خطابه، لكن أيضا هناك بعد آخر وهو أن إسرائيل بالفعل لم توقف اعتداءاتها على لبنان بعد أن دخلت معركة الإسناد، بعد أن دخل الحزب الله معركة الإسناد. عودة إلى سؤالك مرة ثانية ولاختصار الوقت، إيران تريد أن تظهر بمظهر أولا المنتصر، وهذا مهم جدا لبقاء النظام، لأن هناك أسئلة صعبة جدا سيواجهها النظام بعد أن تصمت المدافع وتنتهي هذه الحرب. سيسأل المواطن الإيراني ماذا حققنا من هذه المغامرة، ما هو العائد؟ فبالتالي إن لم تتمكن إيران من على الأقل رفع العقوبات أو تحقيق حالة من الانفراج عن الأرصدة المجمدة، فإنه لا يمكن لهذا النظام أن يعالج الخلل الداخلي أو أن يقول بأنه انتصر على الولايات المتحدة الأمريكية وعلى إسرائيل. هذا مهم جدا، إنهاء الحرب، لأن عودة الحرب قد تهدد بقاء النظام بالمناسبة، لأنه الحديث عن قوة إيران وصمود إيران هو كلام إعلامي، لكن نحن نعرف بأن موازين القوى ما زالت مقتبلة لصالح الطرف الأمريكي.
1: طيب العقيد نضال، تحدثنا عن المعادلة التي تريد إيران فرضها، الآن تحدث عن شكل الرد الإسرائيلي طالما بأنه حتمي بحسب كل المعلومات والإشارات، كيف سيكون الرد الإسرائيلي على الضربة الإيرانية؟
0: نعم جلال، في أي عمل عسكري هناك ثلاث مبادئ رئيسية: مسك زمام المبادرة، إدامة زخم الهجوم، واستثمار الفوز. إيران صحيح أنها مسكت زمام المبادرة وبادرت بضرب الأراضي المحتلة، لكن إسرائيل انتزعت منها الاستثمار الفوز وإدامة زخم الهجوم، لذلك لم تستمر هذه العمليات العسكرية بين الطرفين. الآن بالإجابة على سؤالك حول الشك للرد الإسرائيلي، أنا أعتقد أن إسرائيل في ظل الراديكالية الموجودة لدى المطبخ العسكري الإسرائيلي لا يمكن لها أن تقول أنها لن ترد. أنا أعتقد أنه خلال الساعات القادمة أو الأيام القليلة القادمة قد يكون ردها باتجاه العمق اللبناني، وستستثمر في ورقة لبنان عسكريا لتظهر على أقل تقدير أمام الجنرالات جيش الاحتلال، أمام السياسيين، بأن هناك رد وهناك عمل عسكري وضد الخصوم الإسرائيليين الذين يرتبطون بإيران. بالتالي لبنان كخطوة أولى ثم إيران كخطوة ثانية، ولكن الرد على إيران مؤجل إلى ما ستؤول إليه نتائج المفاوضات على طاولة المفاوضات. شكل الرد الإسرائيلي أعتقد أنه وضع على الطاولة من خلال شكل الاجتماعات التي جرت، وبالتحديد وجود العنصر الاستخباري في الرد الإسرائيلي هو العنصر الذي دائما تنجح به إسرائيل وتتقنه بالمناسبة أكثر من أي عمل عسكري بري تقليدي. لذلك الرد الإسرائيلي في العمق الإيراني سيشمل إما عمليات ضد أهداف، هذه الأهداف تكون قيادات إيرانية، أو سيشمل مواقع حساسة إيرانية مرتبطة بمضيق هرمز حتى على أقل تقدير تأخذ الضوء الأمريكي على ذلك.
1: تتوقع أن يكون ردا إسرائيليا عسكريا خالصا دون تدخل أمريكي؟
0: يعتمد على ما ستؤول إليه نتائج المفاوضات. إن فشلت إيران بالموافقة على نتائج المفاوضات الجارية حاليا بظل الوسيط الباكستاني، أعتقد أن ترامب أقنع نتنياهو بتأجيل رده حتى يكون الرد مشتركا بين الطرفين، بالتالي سيكون الرد أمريكيا إسرائيليا.
1: طيب، إسرائيل والولايات المتحدة جربوا كل أنواع العمليات العسكرية في إيران، ما الأهداف التي بقيت والتي يمكن لإسرائيل بأن تستهدفها في حال قررت الرد على شكل واسع؟
0: صحيح جلال، جربوا كل أنواع العمليات العسكرية إلا عمل عسكري واحد لم يجرب،
1: البري،
0: وهو الجهد الاستخباري.
1: الاستخباري
0: الآن نضج الجهد الاستخباري. الجهد الاستخباري دائما يحتاج إلى وقت أطول من أي عمل عسكري تقليدي عادي، لذلك الآن أعتقد أن الجهد الاستخباري نضج. وعندما أقول الجهد الاستخباري لا أعني بذلك فقط العملاء على الأرض، بل أعني بذلك اعتماد إسرائيل على التكنولوجيا الاستخبارات والذكاء الاصطناعي، والذي طورت إسرائيل منه كثيرا وبنت بنك أهداف جديد استنادا على هذا الجهد الاستخباري. لذلك أعتقد أن العمل الاستخباري لم يجرب في الساحة الإيرانية نتيجة الكثير من التعقيدات، أبرزها التماسك الإيراني الداخلي، طبيعة الجغرافيا الإيرانية، نتكلم عن 1,687,000 كيلومتر مربع داخل إيران، كل ذلك كان أحد تعقيدات الجهد الاستخباري. لكن الآن يمكن أن نقول أن هذا الجهد الاستخباري قد نضج. مؤشرات ذلك أو ما يعزز هذا التقييم أنه قبل يومين سمعنا الكثير من التقارير على وكالات الأنباء العالمية تتحدث عن وجود خلايا استخبارية إسرائيلية كانت موجودة في أذربيجان، حتى وصل الأمر إلى الحديث عن وحدة شلداغ الإسرائيلية أنها كانت تعمل بالقرب من الحدود الأذرية. بالتالي هذا الدخان أو هذه الدخان لا يوجد بدون نار. لذلك أعتقد أن الجهد الاستخباري لا يزال مستمر من قبل إسرائيل، وقد يكون أو يذهب إليه الخيار الأمريكي الإسرائيلي بعد عملية الرد على إيران.
1: الحفاظ على المسار التفاوضي يتطلب ردا من كل الأطراف تحت سقف توسيع المواجهة، هل هذا ممكن ومضمون بدقيقة لو سمحت؟
0: صحيح، لذلك ترامب أراد عملية عسكرية أو ردا عسكريا مضبوطا مدروسا حتى لا تنزلق الأمور إلى عمل عسكري غير محسوب النتائج. لذلك لا يزال الجميع يعول على العمل الدبلوماسي، ولا يزال الجميع يعول على ما ستؤول إليه نتائج زيارة وزير الداخلية الباكستاني إلى إيران، وخاصة أنه كأنه حمل رسالة إلى المرشد الأعلى مباشرة. هذا كله قد يتبلور خلال 72 ساعة القادمة، الأمر الذي ستتضح به المشهد إما مسارا عسكريا وهو الأعقد أو مسارا دبلوماسيا.
1: سيد طارق، تكريس إيران ما تسميها وحدة الساحات في ضربها إسرائيل ردا على ضرب إسرائيل الضاحية الجنوبية لبيروت، هل يمكن أن يؤثر على مسار لبنان التفاوض المباشر مع إسرائيل؟
2: يعني في الحقيقة أستاذ، هدفي هو موضع تباين، موضع اختلاف في لبنان، يعني بين من يؤيد هذه النظرية وبين من يعارضها. فريق السلطة يعارض هذه النظرية وحدة الساحات، ويريد أن يكون للبنان مسار والمستقل، وهو يحاول في هذا الأمر، لكن يصطدم بعقبات، يعني أقله في موضوع المفاوضات، يعني لم يتمكن هذا الفريق من تحقيق تقدم ملموس حتى الآن يقنع الفريق الآخر بأن خياره يمكن أن يؤدي إلى إنهاء حال الحرب، مع أنه هلأ في المبدأ الفريقين أستاذ جلال متفقين على الهدف من التفاوض اللي هو إنهاء حالة الحرب، انسحاب إسرائيل، إطلاق الأسرى، عودة النازحين، إطلاق عملية الأعمار، يعني الاتفاق 2024 يعني في الحقيقة، وفي صلبه القرار 1701. لكن موضوع قصة وحدة الساحات هو مؤيد وبشدة من فريق يعني حلفاء إيران، حزب الله وحلفاء وآخرين من قوى سياسية. أما الفريق الآخر كما قلت لك هلأ ذهب بهذا الخيار التفاوض، ولكنه في تحت المجهر كمان هذا الفريق، إذا لم يتمكن من تحقيق ما يصبو إليه من أهداف اللي هي أهداف يلتقي فيها مع الفريق الآخر، إذا لم سيكون في موضع حرج.
1: شكرا لك سيد
2: ولذلك
1: طارق
2: أنا في تقديري
1: تشيشي.
2: في الإمكان الاستفادة للبنان أن يستفيد
1: لك.